0: توتر متصاعد خلال أيام عيد العرش اليهودي.
1: مشهد واحد لكن بعناوين متعددة، اقتحامات للمقدسات وتصعيد استيطاني واعتداءات تطال المنازل والممتلكات الفلسطينية. في الخليل يقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الحرم الإبراهيمي رفقة مئات المستوطنين بالتزامن مع عيد العرش اليهودي، في خطوة تحمل إلى جانب بعدها الديني دلالات سياسية واضحة بالنظر إلى موقع الحرم ورمزيته في قلب الصراع. وفي القدس لم يكن المشهد مختلفا، مئات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية في رابع أيام عيد العرش وسط توتر متواصل حول المسجد ووضعه القائم. لكن التصعيد لم يتوقف عند أبواب المقدسات، ففي محافظتي نابلس ورام الله هاجم مستوطنون منازل ومركبات فلسطينية لتنتقل المواجهة من ساحة الأماكن الدينية إلى قلب التجمعات السكنية الفلسطينية. المفارقة أن هذه الأحداث تجري في توقيت واحد تقريبا وفي ظل أجواء دينية يفترض أن تكون مرتبطة بالاحتفال، لكنها تتحول على الأرض إلى مناسبات لمزيد من الاحتكاك والتوتر. والأخطر في المشهد ليس فقط حجم الاعتداءات، وإنما تزامنها مع حضور مسؤول إسرائيلي بارز في أحد أكثر المواقع حساسية في الضفة الغربية بالتوازي مع اقتحامات المسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين. هنا تتجاوز القضية حدود حادثة منفردة، فكل اقتحام أو اعتداء يترك أثرا جديدا على الأرض ويعمق التوتر ويزيد من هشاشة الوضع في القدس والضفة الغربية. وبين مقدسات تقتحم وممتلكات تحرق وفلسطينيين يعيشون تحت وقع الاعتداءات، يبدو أن المشهد يتجه إلى مزيد من التصعيد في وقت تبقى فيه الأسئلة مفتوحة بشأن حدود هذا التصعيد وتداعي على مستقبل الوضع الأمني والسياسي في الأراضي الفلسطينية.
0: رحب بضيفي في الاستديو الدكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. أهلا بك دكتور. اقتحام المسجد الإبراهيمي جاء بعد اقتحام الأقصى، في ميزان القانون الدولي دكتور كيف يمكن النظر إلى ما يجري؟
2: نعم، بداية تحياتي لكم أستاذ محمد ولكافة المشاهدين الكرام. وفق نظرة القانون الدولي، ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في الأماكن المقدسة هو اعتداء جسيم على كافة الأعراف والاتفاقيات والقوانين الدولية، بدءا من معاهدة لاهاي واتفاقيات لاهاي لعام 1907 التي تنظم الحرب البرية وقواعدها، وكذلك قواعد الاشتباك، وصولا إلى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وصولا إلى الاعتداء على الأماكن المقدسة خصوصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ما نشهده اليوم في الضفة الغربية هو كسر لكل القواعد الدولية، هو إنهاء لما بات يعرف ما تبقى بالمنظومة الأممية ومنظومة القواعد والأعراف وحتى الأخلاق الدولية التي كانت سارية على مدار العقود الماضية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم. ما يحدث اليوم هو أيضا خروج على المنطق الدولي عندما يتم منع الفلسطينيين والمسلمين وكذلك المسيحيين في نفس النطاق الزماني وفي ذات النطاق الجغرافي داخل مدينة القدس المحتلة. لا يمنع فقط المسلمون من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، بل وإنما وأيضا يمنع أيضا المسيحيون من الوصول إلى كنيسة القيامة، كما هو الحال أيضا فيما يتعلق بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل عندما يتم إغلاق المسجد بشكل كامل على مدار 4 أيام كاملة. يمنع حتى مجرد الأذان في داخل الحرم الإبراهيمي. الاقتحامات التي نشاهدها يوميا في المسجد الأقصى وكذلك في الحرم الإبراهيمي هي تشرع أن اليوم ما بات يعرف بالتقسيم الزماني والمكاني لهذين المكانين المقدسين لدى كافة المسلمين في كافة أنحاء العالم. بالتالي يمكن الحديث اليوم بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي باتت هي اليوم متمردة على ما تبقى من منظومة دولية وعلى قوانين واتفاقيات، وفي نفس الإطار هي تتصرف بأنها خارجة عن القانون وكأنها أيضا وفق تعريفها القانوني بأنها دولة مارقة. عندما يكون هذا هو سلوك دولة الاحتلال وميليشيات المستوطنين عندما يتم الاعتداء على المصلين الفلسطينيين وعلى المرابطين داخل الساحات في المسجد الأقصى المبارك، وعندما يمنع الأذان في المسجد الأقصى وفي الحرم الإبراهيمي، لا شك بأنها نشهد هنا خرقا جسيما لاتفاقيات جنيف ولكافة الأعراف والقوانين.
0: هذه الاعتداءات دكتور أصبحت تتركز بشكل خاص في الأعياد اليهودية، حتى بات البعض يسأل هل يوجد عيد يهودي لا توجد في طقوسه اعتداءات على المقدسات.
2: يعني مع الأسف هذا هو السلوك اليومي التي باتت تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة. هم يستغلون الفرص كافة التي يكون فيها تجمعات بالآلاف أو عشرات الآلاف من المستوطنين، وفي هذه الأعياد في الضفة الغربية تحديدا من يخرج إلى هذه المناسبات والأعياد هم غلاة المتطرفين من اليمين ومن المستوطنين الإسرائيليين. بالتالي هم يستغلون عدم وجود فلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى والحماية والغطاء القانوني الكامل من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية. بالتالي ما شاهدناه اليوم من الاعتداء على الحي القديم الإسلامي داخل مدينة القدس، على منازل الفلسطينيين داخل القدس المحتلة، هو تأكيد على أن هذه الأعياد بالفعل باتت ترتبط بالاعتداء على الفلسطينيين، بالتضييق عليهم، بحرمانهم من سبل عيشهم. وفي إطاق آخر هي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وطردهم من منازلهم ومن أحيائهم الفلسطينية، كما شاهدنا جميعنا على مدار السنوات الماضية ومنذ العام 2021 هذه المسيرة الاستيطانية السنوية التي تخرج في هذا العيد المزعوم عيد العرش في أحياء مدينة القدس المحتلة وصولا إلى حي الشيخ جراح. كيف سعى المستوطنون اليهود إلى إخراج الفلسطينيين من منازلهم خلال هذا العيد وخلال تلك الطقوس؟ بالتالي ما الرابط الموجود هنا ما بين أداء شعائر دينية مفترضة وما بين الاعتداء على الفلسطينيين داخل منازلهم، أصحاب الأرض، أصحاب الحق التاريخي هناك؟ لا شيء يبرر هذا السلوك الهمجي والعدواني والوحشي سوى الغطاء الكامل من دولة الاحتلال الإسرائيلي وكافة الأجهزة الأمنية التي باتت ترعى اليوم ميليشيات من المستوطنين يتصرفون بأنهم هم الحكام الفعليون داخل الضفة الغربية، ولا ملاحقة ولا مساءلة قانونية يمكن أن تطالهم. هذا الأمر على يعني يحدث اليوم في الضفة في داخل مدينة القدس المحتلة، ويحدث أيضا في داخل الأراضي المحتلة عام 48 عندما يخرج سموتريتش قبل أيام فقط ويدعو خلال هذه المناسبات الدينية إلى طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من الجليل شمال الضفة الغربية. هؤلاء الفلسطينيون الذين يحملون يعني الهوية الإسرائيلية لبقائهم داخل أرضهم باتوا اليوم أيضا مهددين أسوة بسكان قطاع غزة وسكان الضفة الغربية بالتهجير من أرضهم، لا لشيء سوى لوجودهم على أرضهم ورفضهم كافة مخططات التهجير الإسرائيلي العنصري.
0: هنا دكتور، مشهد الاقتحامات والاعتداءات مشهد متكرر عبر السنوات الماضية، لكن مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم وتعيشها المنطقة، هل يخشى مما هو أكثر من ذلك فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية في الأقصى، في القدس، في المقدسات وفي عموم الضفة الغربية؟
2: نعم، ما يحدث اليوم لا شك أنه خطوة فاصلة في تاريخ الشعب الفلسطيني. بعد 7 أكتوبر وحتى ما قبل 7 أكتوبر حكومة الاحتلال اليمينية والأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 48 هي هذه الحكومة التي بدأت منذ الشهر الأول من العام 2023. اليوم ونحن على أعتاب الانتخابات الإسرائيلية القادمة خلال نهاية أكتوبر لهذا العام، لا شك بأن هنالك تسابق محموم على السعي والانتقال من إدارة الصراع مع الفلسطينيين إلى حسم هذا الصراع، حسم الصراع في ما يتعلق بالأرض والجغرافيا وفيما يتعلق أيضا بالمقدسات والأماكن الدينية داخل مدينة القدس وداخل الحرم الإبراهيمي. هذه الإجراءات توجت على مدار العامين الماضيين بفرض تقسيم زماني ومكاني بشكل كامل في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. ما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي اليوم هو فرض ذات النظام على الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى وداخل المدينة المقدسة. بمعنى آخر اليوم وبفعل قرب الانتخابات الإسرائيلية باتت كافة هذه الأفعال الصهيونية والتي يقوم بها ما بين جيش الاحتلال أو قطعان وميليشيات المستوطنين هي عبارة عن أفعال تهدف إلى تسييل كافة الاعتداءات الممنهجة بحق الفلسطينيين إلى أصوات انتخابية في الانتخابات القادمة. وبكل أسف هذا الأمر قد نجح، جميعنا شاهدنا خلال الاستطلاعات القليلة الماضية خلال الشهرين الماضيين الانتقال غير المسبوق في أطراف اليمين الإسرائيلي نحو المزيد من التطرف واليمين الأقصى، وكذلك انتقال حتى أعضاء في حزب اللوكول والأحزاب الإسرائيلية نحو دعم الأحزاب القائمة على أساس التطرف الديني لسموتريتش وبن غفير، وكذلك دعوات نتنياهو الصريحة إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية. بالتالي هذا هو البرنامج الإسرائيلي الذي يقوم اليوم على فرض السيطرة الكاملة على كافة مناحي الحياة على الفلسطينيين، وبمعنى آخر ومبسط فرض التمييز ونظام الفصل العنصري على الفلسطينيين في الضفة الغربية، عندما اليوم يمنع الفلسطينيين من استعمال المرافق الحيوية لهم في الضفة الغربية. شوارع الضفة الغربية اليوم باتت تمنع على الفلسطينيين فلسطينيين فقط هي مخصصة للمستوطنين اليهود وحملة الجنسية الإسرائيلية من هؤلاء المستوطنون الذين قدموا من كافة أقطار العالم. بالتالي الخطورة الحقيقية اليوم وفي ظل الانشغال الدولي بما يحدث في مع الحرب الإيرانية الأمريكية وكذلك إغلاق مضيق هرمز من فرض إجراءات على الأرض غير قابلة للتدارك وإنهاء كل ما كان الحديث يدور عنه سابقا.
0: باختصار لو عددنا،
2: نعم هنالك الأمر البسيط والواضح هو ما كان مطروحا على الطاولة إن كانت الرباعية أو حتى الأوروبية أو حتى المبادرة العربية من إمكانية وجود اتفاق سلام وإمكانية إقامة دولة فلسطينية اليوم. ومما يجري في الضفة الغربية وفق هذا المشروع الاستعمار الاستيطاني لم يعد هنالك أي ضفة غربية متصلة جغرافيا. اليوم نحن نتحدث عن جزر منفصلة ومقطعة بشكل كامل. 11 محافظة في الضفة الغربية وهي عدد محافظات الفلسطينية في الضفة باتت معزولة بشكل كامل عن بعضها البعض. لا يستطيع الفلسطيني اليوم أن يتنقل من مكان إلى آخر دون أن يمر على تلك الحواجز الإسرائيلية وكذلك ميليشيات المستوطنين، ما يزيد على 1000 حاجز عسكري ونقطة تفتيش منتشرة في الضفة الغربية اليوم. ناهيك أيضا عن الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في زيون الاحتلال وكذلك سياسات الاحتلال وفق ما يعرف بالأوامر العسكرية لمصادرة الأراضي. اليوم هنالك هجمة محمومة لمصادرة ما تبقى من أراضي الضفة الغربية. لم يعد هناك الحديث اليوم عن اتفاقية أوسلو بتفريعاتها الثلاث ألف وباء وجيم. اليوم الاستيطان بات يدرك كافة الأراضي حتى في المناطق باء وكذلك المصنفة ألف قلب المدن الفلسطينية، وخير دليل على ذلك ما شاهدناه اليوم في مدينة رام الله عندما الآن يتم الحديث عن مشروع استيطاني جديد وشق طريق استيطانية سوف يفصل مدينة رام الله إلى جزئين. هذه المدينة التي الحديث يدور أنها العاصمة الشعب الفلسطيني المؤقتة لم تعد كذلك.
0: طيب دكتور، مع اقتراب الانتخابات العامة الإسرائيلية كما ذكر، فيما لو خرجت هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل كما وصفتها، ما الذي سيتغير بتقديرك في واقع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية تحديدا؟
2: أعتقد أن المجال للتغير الكبير هو ضرب من الخيال اليوم، لأن كافة الأحزاب السياسية الحالية والقيادات الإسرائيلية في كافة البرامج التي تطرحها اليوم هي ما بين اليمين المتطرف واليمين الأكثر تطرفا. البرنامج اليوم المطروح هو تهجير الفلسطينيين، لا خلاف بين كافة البرامج المطروحة على الطاولة اليوم على 4 قضايا رئيسية: القدس عاصمة لإسرائيل، لا وجود لدولة فلسطينية، لا إمكانية لضم الضفة الغربية مع قطاع غزة، موضوع الأمن والحدود غير قابلة للتصرف بالمفاوضات أو غير المفاوضات، والقضية الخامسة أيضا هي السيطرة على المياه في الضفة الغربية وعدم إمكانية إتاحة المجال للسلطة الفلسطينية أو أي كيان فلسطيني لأن يكون صاحبا لسيادته على الأرض سواء في قطاع غزة وما يتم العمل به منذ العام 2023 ولا يزال مستمرا، وكذلك الحديث اليوم في الضفة الغربية. بالتالي هذه السياسات وإن كان هنالك تغير طفيف قد يطرأ إلا أن التعويل الحقيقي سوف يكون على الشعب الفلسطيني وصموده على خياراته بالمقاومة ومواجهة هذا المد الاستيطاني غير المسبوق، وكذلك على أحرار العالم الذين يتحركون اليوم لفرض نوع من العزلة المتزايدة فعليا على هذا الكيان الإسرائيلي. وما شاهدناه في الأمم المتحدة قبل أيام قليلة فقط عندما ينسحب 80 وفدا من الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضا للاستماع إلى الأكاذيب التي يمكن أن يسوقها وساقها مجرم الحرب المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو، هو خير دليل على ذلك. المواقف الأوروبية اليوم أيضا التي تسير متسارعة إلى فرض مزيد من العزلة على الكيان الإسرائيلي ومنع المستوطنات من الاستثمار داخل دول الاتحاد الأوروبي هو أيضا هو عامل يمكن الاستثمار به. بمعنى آخر، التعويل على هذه الحكومة الإسرائيلية بأن يكون هنالك أي تغير وإن كان طفيفا لن يكون مجديا إلى وقف هذا المد الاستيطاني الإسرائيلي، وإنما الأمر المجدي هو ملاحقة هذا الكيان أمام كافة المحافل الدولية والمحاكم كما شاهدنا أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنائية الدولية، وكذلك الحصار السياسي والاقتصادي الذي يطال الاستيطان الاستعمار الاستيطاني الذي بات يتحكم في رقاب الفلسطينيين في الضفة الغربية.
0: شكرا جزيلا لك مدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان الدكتور عبد اللطيف خضر. شكرا لك.

في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تنتظر طهران الرد الأمريكي على مقترحها بشأن التهدئة وإعادة فتح مضيق هرمز، وفي حين تؤكد الدوحة مواصلة وساطتها لتقريب وجهات

0: النظر تشتعل حرب التصريحات بين نفي قاطع من الرئيس دونالد ترامب لتقديم أي تنازلات لطهران وتهديد إيراني بضرب أمن الطاقة وخطوط تصدير النفط في المنطقة إن منعت طهران من تصدير نفطها.
1: على صفيح ساخن تتأرجح أزمة الملاحة في بطيق هرمز بين جهود الدبلوماسية وخيارات الردع العسكري. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أعلن أن بلاده ما تزال تنتظر ردا رسميا من واشنطن عبر الوسطاء بشأن مقترح الهدنة، مقترح يرمي الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية بجدول زمني يمتد لسبعة أيام. في خضم هذا الانسداد الحذر تبرز الدبلوماسية القطرية كقناة اتصال حيوية، حيث تؤكد استمرار مساعي الوساطة والعمل لبناء أرضية مشتركة تخفف التصعيد وتجنب المنطقة التداعيات إغلاق شريان الطاقة العالمي. في المقابل ترتفع نبرة طهران التحذيرية على لسان رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالباف الذي صرح بأن أحدا لن يتمكن من بيع النفط في المنطقة إذا حرمت بلاده من بيعه، وأن بنى المنطقة التحتية لن تكون في مأمن ما لم يضمن أمن إيران. على الضفة الأخرى يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد موقفه مجددا تعهده بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، كما ينفي جملة وتفصيلا تقديمه تنازلات تشمل تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال مجمدة، واصفا التقارير بشأن ذلك بالملفقة. بين مبادرات اللحظة الأخيرة واشتراطات واشنطن النووية ومعادلة النفط مقابل النفط التي تطرحها طهران، يبقى مضيق هرمز رهينة حسابات القوة بانتظار اتضاح بوصلة القرار الأمريكي.
0: أرحب بضيفي في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور فايز الدويري، أهلا بك دكتور. إذا نبدأ بما قالته الخارجية القطرية بأن جهود الوساطة بين طهران وواشنطن مستمرة لإيجاد أرضية مشتركة بين الجانبين، في هذا التوقيت إلى أي مدى هذا ممكن برأيك؟
2: يعني لا يزال هناك فجوة واسعة لجملة أسباب، أهم هذه الأسباب تقلب الرئيس ترامب، يعني في الخطاب الواحد قد يناقض نفسه، فما بالك نتحدث عن أسابيع عن الانتخابات النصفية، فسنتوقع منه تغيير الموقف مرات ومرات ومرات. إذا عدنا بالذاكرة لأسابيع خلت كان الحديث محصور في مضيق هرمز وتم تجاهل الملف النووي الإيراني بالمطلق. الآن تم إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية من وجهة نظر الرئيس ترامب ومن حوله. إيران كانت تعتبر الورقة الرابحة الرئيسية بإيدها مضيق هرمز. الآن هو بده يقنع إيران بأنه لا، مضيق هرمز 80% يسيطر عليه أمريكيا، وهذا لا يعكس حقيقة الواقع لأن الواقع يقول في التقارير أقل من ذلك. فبدأ الحديث الآن عن الملف النووي وليس عن مضيق هرمز، على اعتبار أنه مضيق هرمز كورقة إيرانية فقد قيمته. لهذا السبب لا يزال هناك تباين. يضاف إلى ذلك إيران عندما قدمت مشروعها الأخير لنتجاوز مذكرة التفاهم، لأنه لم يعد أحد يتحدث عن مذكرة التفاهم، حتى الوسطاء لم يعودوا يتحدثوا عنها. هو طرح أربع نقاط اللي هي الهدنة لمدة أسبوع، فيما يتعلق بكلها طلبات إيرانية، الأموال المجمدة ما غير ذلك. فبالتالي هذه الطلبات لا يمكن أن تقدمها أمريكا مجانا، لابد أن تدفع إيران ثمنا. يضاف إلى ذلك أن القيادة الأمريكية سواء الرئيس ترامب أو من يحيط به يعلم أن الحصار الاقتصادي الحالي بدأ يؤتي أكله. ولاحظ أنه
0: هنا ما مدى التنازلات التي يمكن أن تقدم عليها طهران، لأنه التصريحات الإيرانية دكتور تقول أن إيران متمسكة بشروطها، هذا ما تقوله التصريحات. عمليا أين ستتنازل إيران؟
2: أولا هناك مجموعة من العوامل تؤثر في الموقف الإيراني. السؤال الأول، من هو صاحب القرار؟ هل هو الرئيس الإيراني باسكشيان أم هو قادة الحرس الثوري الإيراني؟ المرتبطين مباشرة بخامنئي. وبالتالي إذن أنا لا أقول أنه مجرد من الصلاحية، ولكن الصلاحية الفعلية بيد قادة الحرس الثوري الإيراني. النقطة الثانية، الشخصية الإيرانية موصوفة بالصبر الاستراتيجي، وبالتالي 47 سنة تحت ظل العقوبات، فبالتالي تتحمل ولا يعني ما بقول لا يعني ما بيفرق معها معاناة الشعب، ولكن تستطيع أن تسيطر على توجهات الشعب. كذلك لجملة من العوامل، دور المرجعية، القبضة الأمنية، أمور كثيرة جدا، لكن لا تزال أقول الفجوة كبيرة، لكن الرهان هو ليس على ما قاله الرئيس ترامب، المراهنة على ما سيقوله غدا أو بعد غد.
0: نعود لما قاله الجيش الإيراني، المتحدث باسم الجيش الإيراني لواء يقول إذا توصلنا إلى نتيجة بأن العدو والكلام له سيشن هجوما وشيكا فسنشن حربا أو عملية استباقية. ما الذي يعنيه ذلك؟
2: يا سيدي يعني هناك مبالغة في التصريحات، وهناك مبالغة في عرض القوة من كلا الجانبين. وأبدأ بالجانب الأمريكي، ألم يقل الرئيس الإيراني يمحو إيران عن الخارطة؟
0: الرئيس الأمريكي
2: يمحو إيران عن الخارطة؟ ألم يقل سيعيدها إلى العصر الحجري؟ ألم يقل وفي النهاية لم يستطع أن ينفذ شيء مما قاله. كذلك في الجانب الإيراني، الوعيد والتهديد سقفه عالي جدا، لكن الواقع دون ذلك. القدرات الإيرانية الحالية ليست القدرات الإيرانية قبل 28 شباط مؤكد، لكن لا يزال لديها قدرات، لكن هذه القدرات لا تمكنها من أن تفرض إملاءات. تستطيع إيقاع خسائر، لديها صواريخ تصل إلى الكيان، لكن هو عندما يتحدث في الجزئية الأولى يعني حتى أضاف أنه إذا المنطقة اللي ما منصدر منها نفط غيرنا مش مسموح له يصدر نفط، وبالتالي هو من سيضرب؟ سيضرب الكويت، سيضرب الإمارات، سيضرب البحرين، سيضرب الأردن، لن يضرب الكيان. وأما القطع البحرية فالقطع البحرية الوصول إلها ممكن، لكن بنسبة ضئيلة جدا قد لا تتجاوز 1%.
0: منع تصدير النفط لواء ورقة مؤلمة لدول المنطقة، هل هي مؤثرة على ترامب؟
2: حسب الآن، حسب ارتفاع أسعار النفط والبنزين تحديدا في أمريكا. الآن إذا ارتفعت أسعار البنزين في أمريكا هو يعيش
0: على الناخب الأمريكي.
2: هو الآن يعيش كابوس. لاحظ الآن وزير الخارجية، الرئيس الأمريكي، نائب الرئيس، وزير الخارجية يتنقلوا بين الولايات المتأرجحة واللي فيها انتخابات نصفية من أجل دعم ميجا. وبالتالي الشعب الأمريكي حساس جدا تجاه هذه الأمور، وهو حريص جدا أنه ما يكون هناك مضاعفات أو ارتفاع في سعر المحروقات تحديدا، لأنه إذا ارتفع سيخسر. لهذا السبب قلت لك أنا لا أراهن على ما قال، بل أراهن على ما سيقول.
0: يعني عندما يقول الجيش الإيراني إذا توصلنا إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما، يعني هذا سيناريو وارد في التوقيت، متى يمكن؟
2: والله يا سيدي أنا حتى أستبعد أن يقوم بضربة استباقية. أنا كمحلل أستبعد، لأنه سيعطي المبرر للجانب الآخر أن يوجه ضربات مؤلمة جدا أقوى من الضربات اللي تواجهها. استخدمت طائرات البيتو مرة، لا، إذا هو بادر بالهجوم
0: الجانب الإيراني
2: سيكون هناك تدخل من الكيان الإسرائيلي، وسيكون استخدام مفرط للقوة. الآن ثيودور روزفلت في الطريق، تحركت يوم الأحد. أوكي، فبالتالي إذا بدأوا هم كضربة استباقية على من الضربة؟ يعني السؤال ما هي الأهداف الضربة الاستباقية؟ هل هي للكيان الإسرائيلي أم للبحرية الأمريكية أم لدول الإقليم؟ دول الإقليم هي ضحية، ضحية صراع بين طرفين هي خارج الصراع أصلا. بغض النظر عن الحجج، وجود قواعد، وجود قوات ليصفوا ما يقولوا. إذن الأهداف اللي بدهم هاجمها وضربة استباقية لمين؟ يجب أن تكون ضربة استباقية مؤثرة تؤثر على القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة أو الإسرائيلية. هذا الأمر لا يمكن تحقيقه. لهذا السبب أنا أستبعد، لهذا السبب قلت لك إن سقف التصريحات عالي، لكن إذا حصلت الضربة وقبل 24 ساعة وصل 12 طائرة إلى قاعدة عفرة، 12 طائرة أمريكية وجدت إلى قاعدة عفدة، وبالتالي أمريكا إيران إذا تلقت ضربة سترد، لكن حتى اللحظة الحالية أقول لك سيكون الرد للأسف على الدول العربية.
0: طيب لواء، سيناريو الضربة الاستباقية الإيرانية مستبعد، ماذا عن الضربة الاستباقية الأمريكية وتوقيتها المحتمل؟
2: سيدي، هو يعني لا أسميها ضربة استباقية بالنسبة للجانب الأمريكي. لماذا؟ لأن الجانب الأمريكي هو صاحب اليد العليا ولديه القدرات
0: استئناف الهجمات،
2: هو يستطيع أن يبدأ الهجوم، أن ينفذ الضربة. هذه الضربة قد تنفذ في أي لحظة يشعر ترامب أن الوقت مناسب لتنفيذ هذه الضربة ويحقق له مكاسب سواء اقتصادية أو سياسية، قد تكون في أي لحظة. وأؤكد على نقطة، إذا أشعر العالم بالهدوء فتوقع الضربة.
0: هل يمكن ربط توقيت هذه الضربة المحتملة بالانتخابات، بعد الانتخابات مثلا؟
2: قد تكون قبلها، لأنه لا نعلم ما هي التداعيات. المشكلة نتعامل مع إنسان نرجسي يغير الرأي في اليوم الواحد أكثر من مرة. أنا لا أود استخدام تعبيرات ذكرتها الواشنطن بوست لأنه لا تليق أن أذكرها من خلال هذه الفضائية.
0: بالحديث عن الجانب الإسرائيلي لواء، نتنياهو يقول اليوم هناك مؤشرات على أن أعداءنا سيحاولون مهاجمتنا قبل الانتخابات. إلى أي شيء يمهد نتنياهو؟ وهل إيران هي معنية في ذلك برأيك؟
2: من سيهاجمه؟ السؤال المطروح، من سيهاجمه؟
0: الحوثيين، حزب
2: الآن
0: الله.
2: الآن يعني ثلاث احتمالات لا رابع لهم: الحوثي، إيران، وحزب الله. حزب الآن لا أصبح في وضع من الصعب عليه خوض مغامرة، حلت محله الميليشيات الوكلاء إيران في العراق، لكن هناك محاولة احتواء وكبح جماح هذه، خاصة بعد أن تم اتهامهم بتوجيه ضربات لداخل المملكة العربية السعودية. الحوثي ليس لديه في الفترة الحالية طرف الوقت والقوة لتوجيه ضربات. لماذا؟ لأنه الآن في معارك على معظم الجغرافيا اليمنية، فهو ليس بحاجة لأن يدخل في مغامرة نتيجتها توجيه ضربات مؤلمة للحوثي. الحوثي منشغل الآن بيحاول يحقق مكاسب في الداخل اليمني، فهو ليس من الغباء أن يقوم بارتكاب هكذا أمر. إذن تبقى مين؟ إيران. قلت لك ضربة استباقية من إيران أنا لا أتوقعها. فإذا كلام نتنياهو هو كلام من أجل كسب أصوات الناخبين للانتخابات.
0: سيناريو إقدام نتنياهو على المبادرة بالضربات العسكرية، هل هو وارد قبل الانتخابات؟
2: هو لا يمكن أن يبادر بالضربة إلا إذا أخذ الموافقة الأمريكية، وأمريكا بعد تجربة من 28 شباط حتى الآن ثبت لديهم أن تم توريط أمريكا في أكثر من موقف، وبالتالي لا أعتقد أن ترامب سيمنح نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بتوجيه ضربة.
0: شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور فايز الدويري.
2: أهلا. شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، مسار متسارع من العلاقات بين سوريا الجديدة والاتحاد الأوروبي بدأ بعد سقوط الأسد وتوج بقرارات مصيرية ولقاءات سياسية رفيعة، لتأتي زيارة كايا كالاس إلى دمشق وتفتح ملفات تتجاوز الدعم والتعافي إلى شكل العلاقة في المرحلة المقبلة. فما الذي تريده سوريا من شراكتها مع الاتحاد الأوروبي؟ وما الذي يدفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع تعاونه مع دمشق؟ وهل تتجه العلاقة نحو شراكة سياسية واقتصادية أكثر رسوخاً؟ تفاصيل أكثر في العرض التالي مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: من رفع العقوبات إلى إعادة الإعمار ومن الحوار السياسي إلى الشراكة الاستراتيجية، تتحرك العلاقات السورية الأوروبية نحو مرحلة جديدة. في قصر تشرين بدمشق استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وبحثا ملفات سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز مرحلة الدعم إلى بناء شراكة طويلة الأمد. الشيباني قال إن سوريا والاتحاد الأوروبي بحثا إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل تمهد لاتفاق شراكة جديد يخلف اتفاقية عام 1977. وأضاف الشيباني أن الجغرافيا السورية تؤكد أن أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر من بوابة دمشق، وأن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا. بدورها قالت كالاس إن بقاء سوريا خارج النزاع بين إيران والولايات المتحدة أسهم في الحد من اتساعه، بينما طالبت الحكومة السورية بموقف أوروبي حازم تجاه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، وأكدت أن الجولان أرض سوريا. وتتجه دمشق إلى توسيع التعاون الاقتصادي عبر السعي لإدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2028 و2034. كما أكد الاتحاد الأوروبي عزمه دعم الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أهمية دعم البنية المصرفية وتقديم 60,200,000 يورو لتعزيز التعافي والمؤسسات. تأتي هذه الزيارة لتتويج مسار متسارع من التقارب والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، والذي تبلور عبر محطات بارزة منذ سقوط نظام الأسد، وذلك بقرارات مصيرية ولقاءات سياسية رفيعة.
0: أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي عمر كوش. أهلا بك أستاذ عمر. أي أهمية لزيارة كايا كالاس إلى دمشق في هذا التوقيت؟
2: مساء الخير لك والمشاهدين جميعا. يعني هذه الزيارة بالفعل يعني تكتسي أهميتها من عدة الحقيقة نقاط. أولا، ليس فقط لأنها الزيارة الأولى للسيدة كالاس بعد سقوط النظام، إنما لأنها تأتي لتحدث نقلة نوعية الحقيقة في العلاقة بين دمشق والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد إعادة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى دمشق بعد انقطاع أكثر من 10 سنوات، وأيضا طبعا إعادة تعيين سفير جديد للاتحاد الأوروبي في دمشق، والحوار الذي طبعا بدأ منذ سقوط نظام الأسد. وبالتالي تنقل هذه الزيارة العلاقة من الاعتراف والحوار إلى ترسيخ الشراكة، ولذلك يعني كان الحديث متركزا ليس فقط في الجانب السياسي إنما أيضا في الجانب الاقتصادي، والحديث يعني عن تجديد الحقيقة الشراكة أو شراكة بناء شراكة جديدة ما بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. هذا كله الحقيقة يكسب هذه الزيارة بالفعل أهمية خاصة.
0: بالحديث عن الشراكة الاستراتيجية، وزير الخارجية السوري قال بحثنا مع كالاس ملفات عديدة. بتقديرك ما الملفات المشتركة بين الجانب الأوروبي ودمشق التي تحتل أولوية؟
2: يعني الحقيقة هناك طبعا جانبين، يعني بمعنى أن الاتحاد الأوروبي ماذا يريد من دمشق؟ هناك عدة نقاط نستطيع أن نعدها. أولا فيما يخص طبعا الاستقرار في سوريا، لأن الاتحاد

0: الاتحاد الأوروبي يهمه أن تكون سوريا مستقرة بالنظر إلى موقعها الجيوسياسي في عقدة الوصل ما بين طبعا المشرق والمتوسط وأوروبا، وبالتالي هذا مهم جدا بالنسبة لمكافحة الهجرة غير النظامية ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وأيضا يعني بالنسبة لهذا الاستقرار يعني أيضا طبعا منع ظهور أو إعادة ظهور التنظيمات الإرهابية، هذا طبعا جدا مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأيضا طبعا بالنسبة إلى هناك موضوع اللاجئين السوريين المتواجدين في دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا الملف الحقيقة تم بحثه لأن هناك نية لدى بعض الدول الاتحاد في إعادة يعني على الأقل قسم من هؤلاء اللاجئين السوريين، وبالتالي هذا أيضا طبعا مهم. أما بالنسبة لدمشق فدمشق الحقيقة تحتاج ليس فقط على المستوى السياسي دعمها ودعم استقرارها، وخاصة يعني تريد أيضا أن يمارس الاتحاد الأوروبي ضغطا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة وتوغلاتها في الأراضي السورية، وهذا موقف مهم لأن حديث السيدة كالاس أنها تريد استقرار سوريا وضد أي عامل عدم استقرار، وهذا طبعا يعني أنه رسالة أيضا إلى إسرائيل بأن تكف اعتداءاتها عن سوريا. وأيضا طبعا بالنسبة بالجانب الاقتصادي يعني معروف هناك يعني الحقيقة احتياجات كبيرة بالنسبة للتعافي وإعادة الأعمار، وبالتالي هذا يتطلب جلب المستثمرين الأوروبيين والشركات الأوروبية، وهذا قد يعني حتى السيدة كالاس تحدثت أن سوريا ليست بحاجة إلى المساعدات فقط إنما بحاجة إلى جلب الاستثمارات، وهذا مهم الحقيقة. وعلى هذا الأساس طبعا سيتم مناقشة يعني اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
1: في مقابل حديثها عن الاستثمارات في سوريا، وزير الخارجية طالب برفع العقوبات الأوروبية عن مؤسسات الدولة السورية، هل تعتقد أنها مسألة وقت وربما تكون قريبا؟
0: يعني الحقيقة بادر الاتحاد الأوروبي مبكرا إلى رفع جزء كبير من العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بسبب ممارسات النظام السابق، لكن أبقى على جزء من هذه العقوبات التي تمس بعض المؤسسات في سوريا وأيضا التي تشمل طبعا رموز النظام السابق، لذلك مطالبة الحقيقة الشيباني برفع ما تبقى من العقوبات على المؤسسات، هذا طبعا يفتح المجال أكثر من أجل طبعا زيادة ثقة المستثمرين ومن أجل أيضا توسيع التعاون ما بين سوريا وبين طبعا دول الاتحاد الأوروبي، لذلك هذه أيضا نقطة مهمة. لكن طبعا في اعتقادي أن الاتحاد الأوروبي ليس كيانا واحدا، هناك دول طبعا الحقيقة يعني متحمسة لإعادة العلاقة مع دمشق وإلى تثبت الاستقرار وتدعم الاستقرار وحتى تدعم اقتصاديا أيضا، لكن في بعض الدول لديها تحفظات لا زالت تربط بعملية الانتقال السلمي في سوريا ومراعاة حقوق الأقليات وأيضا طبعا بالنسبة لما حقوق الإنسان وغيرها من هذه طبعا النقاط. لكن في مطلق الأحوال باعتقادي أن ما تبقى من عقوبات على المؤسسات سيرفع طبعا نتيجة الحوار المتبادل ما بين سوريا وبين الاتحاد الأوروبي.
1: أيضا وزير الخارجية قال استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا، بتقديرك إلى أي مدى أمست هذه القضية محل قناعة لدى التكتل الأوروبي ويمكن أن يترجمها فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية ربما ضغطا مؤثرا على الأرض؟
0: نعم بالضبط، يعني الحقيقة حتى يعني هذا الكلام الذي يعني قاله السيد الشيباني يعيه تماما الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن الاستقرار سوريا والأمن في سوريا مهم جدا لعدة اعتبارات. هذا طبعا يعني يرسل رسالة إلى إسرائيل بأن توقف هذه الاعتداءات التي تمارسها، لكن أيضا بنفس الوقت طالما أن سوريا يعني كانت سابقا الحقيقة يعني كدولة راعية للإرهاب كما كانت تصنفها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك كانت هناك طبعا مسألة اللجوء ومسألة الهجرة غير النظامية ومسألة أيضا التنظيمات الإرهابية أو التنظيمات المتطرفة، وبالتالي كل هذه يعني المنظومة الأمنية متكاملة سواء في الداخل السوري ومنع ظهور أي

0: تنظيمات عابرة للحدود، وأيضا الأمن من جهة أخرى بأن لا تعتدي إسرائيل أو لا تواصل إسرائيل اعتداءاتها طبعا على الأرض السورية.
1: من تصريحات كايا كالاس قالت إعادة دمج شمال شرق سوريا خطوة مهمة جدا، ولا بد من استمرار الحوار مع السويداء. ما الرسالة الأوروبية من هذه التصريحات؟
0: يعني أولا الاتحاد الأوروبي الحقيقة ثمن الطريقة التي تم بها التوصل إلى اندماج شمال شرق سوريا، قسد والإدارة الذاتية، والحقيقة تم يعني خطوات يعني ما زالت تحتاج إلى مزيد من التثبيت، لكن بشكل عام الاتحاد الأوروبي في اعتقادي راضي على ما تم التوصل إليه. وأيضا بالنسبة للوضع في السويداء، لأن الوضع في السويداء لا زال شائكا، لكن أيضا الاتحاد الأوروبي ينظر إلى هذه النقطة من جهتين: أولا الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وهذا طبعا مهم جدا، وثانيا يجب أن ينتفي أي عامل خارجي، وهذا طبعا مقصود به إسرائيل، يزعزع أو يعمل على زعزعة الاستقرار باستخدام ورقة السويداء. لذلك دائما الاتحاد الأوروبي كما قلت يركز على مسألة الانتقال السلمي السياسي في سوريا، وأيضا مسألة حماية الأقليات. لذلك الإشارة كانت إلى شمال شرق سوريا وأيضا السويداء.
1: تصريحات لافتة أيضا لكالاس فيما يتعلق بروسيا، قالت بإمكان دمشق الاعتماد على الاتحاد الأوروبي بدلا من روسيا، وستجد فينا البديل. ما الذي تطرحه كالاس هنا، وما الهامش المتاح لدى دمشق في هذا الإطار؟
0: من يعني الحقيقة منذ لحظة سقوط نظام الأسد خرجت تصريحات أوروبية بأن سوريا يجب أن لا تكون أو لا تستمر في أن تكون قاعدة لروسيا لانطلاقها إلى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي كانت مطالبات بقطع العلاقة مع طبعا مع روسيا. والمقصود هنا بتصريح السيدة كالاس أن الاعتماد السابق الذي كان طبعا النظام يعتمده على روسيا الآن يحول بالعكس في سوريا الجديدة بتغيير الوجهة، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يلبي ما تطلبه سوريا من العلاقة التي كانت سابقا تربطها مع روسيا. وهذا يشمل خاصة أنها أولا يعني الحقيقة ما قامت به السلطة السورية أن حتى الوجود الروسي حجمته وأبقت فقط على قاعدة حميميم في إطار عملية تحويلها إلى مكان للتدريب طبعا الجيش السوري. هذا طبعا مهم جدا. لذلك العرض طبعا الحقيقة الأوروبي أننا نحن جاهزون بعد أن انقضت مرحلة روسيا.
1: نعم. شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي عمر روش. شكرا. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة. شكرا للمتابعة. إلى اللقاء.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם.
3: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم يا
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصدرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: وخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربعة تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء. فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة بما فيها H1 و H2 والتي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي بس على الأوامر العسكرية. وإحنا توخينا أنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكن مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذا تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس. وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة. في محيط الحرم يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد

0: وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب،

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

مئة المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي بحراسة شرطة الاحتلال، وشهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات. ترامب يقول إن وضع إيران سيء وستستسلم قريبا، وطهران تهدد واشنطن بهجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. اقتحم مئة المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية في رابع أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد من القوات الإسرائيلية للإجراءات العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه عدة مناطق بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقب إصابته في قدمه بقرية سنجل شمال رام الله. وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت حملات دهم واعتقالات خلال اقتحامها مخيمي الفارعة والدهيشة وبلدات كفر الديك والمغير وبيت دجن، مشيرة إلى إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. اقتحم عشرات المستوطنين بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية الجيش الإسرائيلي وأقاموا صلوات تلمودية بمناسبة ما يسمى بعيد العرش اليهودي. كما هجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة المغير شرق رام الله وأحرقوا مركبات وخطوا شعارات عنصرية. كما اقتحم وزير الأمن القومي إتمار بن كفير المسجد الإبراهيمي برفقة المستوطنين.
1: إلى قلب المدن الفلسطينية تزحف هجمات واقتحامات المستوطنين. هنا في بلدة بيتونيا التي تعد من أحياء مدينة رام الله وبالقرب من مقر السلطة الفلسطينية، اختار المستوطنون إقامة صلوات تلمودية واقتحام منطقة عين جريوت على وقع مخططات لإقامة طرق استيطانية جديدة تفصل حتى أحياء المدن عن بعضها. وليس بعيدا عن رام الله هاجم المستوطنون بلدة المغير شرقا واعتدوا على عائلة فلسطينية وأحرقوا أجزاء من منزل ومركبات وخطوا شعارات عنصرية تتوعد بالمزيد.
2: المستوطنين مهودين وبلشوا يحركوا السيارة وهودوا عند جيراننا، حركوا السيارة بدهم يكمونا من الأرض يرحلونا ويخوفونا، بس احنا ظلينا صامدين
3: طول حياتي. واحنا من يوم ما الله خلقنا واحنا نتعرض لهجمات، بس مش متى، يوم يوم يوم يوم، بس من شهرين ودور جاي يوم يوم يوم يوم.
1: اعتداءات المستوطنين تأتي على وقع فرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة تمثلت بعشرات الحواجز ونقاط التفتيش، ولا تستثنى منها الاقتحامات العسكرية.
4: يتخذ التصعيد في الضفة الغربية أشكالا متنوعة، فما بين هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية يقع الفلسطينيون تحت ضغط كبير وصولا لاقتحامات المساجد ودور العبادة.
1: ففي الخليل سيطر المستوطنون بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن كفير على كامل المسجد الإبراهيمي تحت غطاء إحياء فعاليات يوم عيد العرش اليهودي، واستباحوا البلدة القديمة وسط إجراءات أمنية وتعزيزات عسكرية.
5: يعني فعلا الاحتلال اليوم يجري بقوة في هذه الإجراءات ويسابق الزمن من أجل تهويد ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف. اليوم الاحتلال يوفر للمستوطنين كل شيء ويبيح للمستوطنين كل شيء من اقتحامات للحرم الإبراهيمي الشريف، التجرؤ على المكان العبادة على الحرم.
1: اقتحام غير مسبوق للمسجد الإبراهيمي سيستمر 3 أيام بالكامل، وسيحرم فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أحرق مستوطنون منزلين وعدة مركبات لعائلة فلسطينية في قرية جالوت جنوب شرق نابلس في اعتداء جاء بعد قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتوفير الحماية لعائلة الطوباسي التي أجبرت على ترك منزلها قبل أكثر من شهرين.
6: في قرية جالود تحديدا في المنزل البديل لعائلة الطوباسي الذي تسكنه منذ 67 يوما بعد أن أجبرهم المستوطنون على الخروج من منزلهم الأصلي وأحرقوه رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتوفير الحماية لهذه العائلة بالعودة إلى منزلها، إلا أن الجيش لم يتمكن من إرجاع العائلة وتنفيذ قرار المحكمة.
7: وصلنا البيت هجموا علينا المستوطنين، أول إشي وإحنا في البيت حركوا السيارة اللي تحت وردوا طلعوا علينا بدهم يضربونا، فالجيش حمانا ونزلنا الجيش. يعني من كثر المستوطنين فوق 150 مستوطن شعر الجيش إنه مش قادر يحمينا، فإجا نزلنا وروحنا.
6: الصور التي وثقتها العائلة تشير إلى حجم الدمار الذي خلفه المستوطنون. صور أخرى من قرية المغير أيضا وثقت إحراق مستوطنين لمنازل وممتلكات بالتزامن مع ما جرى في قرية جالود، ما يشير إلى تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. هذه أقرب نقطة على المنازل المحروقة يمكننا الوصول إليها، بعد ذلك يصبح الأمر خطيراً وممنوعاً أصلاً من قبل جيش الاحتلال. وبينما تروج الحكومة الإسرائيلية عن هذه الحوادث أنها حوادث استثنائية وأن عدد المستوطنين الذين ينفذونها قليل، يرى الفلسطينيون أن هذه الحوادث تتماشى تماماً مع مخططات التهجير التي تتحدث عنها حكومة نتنياهو. مصعب الخطيب، تراتي عربي، من قرية جالود جنوب شرق نابلس.
0: أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بوجود مخطط إسرائيلي لإعادة فتح شارع 463 أمام المستوطنين.

0: وقالت الهيئة إن ذلك يهدد بعزل 8 قرى وحيين، كما دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى طريق بديل مكتظ قرب مخيم الجلزون، مضيفة أن الشارع يمر وسط المنطقة الحضرية لرام الله والبيرة ويفصل شمالها عن جنوبها، مشيرة إلى أن الطريق لا يستوعب حركة المركبات الإضافية، كما ربطت المخطط بتغييرات أوسع في المحافظة. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي أحدث المستجدات، ارتفع عدد الشهداء إلى 4 وفق مصدر طبي جراء الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على مخيم حلاوة شرقي بلدة جباليا شمالي القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في جباليا، كما استشهد آخران في قصف على شقة سكنية في مدينة غزة، فيما استشهد شاب برصاص القوات الإسرائيلية في دير البلح بالتزامن مع قصف مدفعي على شمال القطاع ووسطه. شيع عشرات الفلسطينيين جثمان عز الدين البيك قائد لواء شمال غزة في كتائب القسام، والذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف شارع النصر غربية مدينة غزة. ويأتي اغتيال الديك أو البيك عقب سلسلة الاغتيالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام الماضي.
1: آلاف الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد عز الدين البيك، وهو القائد في كتائب القسام وبالتحديد قائد لواء شمال قطاع غزة، والذي اغتيل في الليلة الماضية إثر غارة جوية استهدفت شقة في منطقة حي النصر غربية مدينة غزة. هذه المشاركة الجماهيرية الكبيرة بتشييع جثمان الشهيد البيك بعد استهدافه تأتي في ظل حالة الغضب الكبيرة التي تسود في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة على إثر عمليات الاغتيال المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. عز الدين البيك الذي شغل عدة مناصب في كتائب القسام، كان أبرزها منصب قائد الكتيبة الغربية في لواء الشمال، ومن ثم تولى ركن الاستخبارات في لواء شمال قطاع غزة قبل أن يتولى قيادة اللواء في نوفمبر من العام 2023 إثر استشهاد القائد العام للواء شمال قطاع غزة أحمد الغندور. في مثل هذه الأوقات تواصل إسرائيل عمليات القتل الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأيضا قادة المقاومة، حيث يعتبر البيك هو ثالث قائد لواء يتم اغتياله منذ بداية شهر سبتمبر الحالي في القطاع بعد قادة لواءي رفح وخان يونس بداية هذا الشهر. وهذا يعكس السياسة الإسرائيلية التي تحاول أن تعرقل أي اتفاق أو وصول لعملية اتفاق تنهي الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: بدورها أعلنت كتائب القسام استشهاد البيك في عملية اغتيال إسرائيلية. وأوضحت كتائب القسام أن البيك كان أحد قادة غرفة عمليات طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر، وقد تولى قيادة لواء الشمال خلفا للقائد أحمد الغندور. وبحسب القسام فإن البيك قاد الوحدة الخاصة في لواء الشمال في انتفاضة الأقصى، ومن ثم تولى قيادة كتيبة الشهيد عماد عقل عام 2009 قبل أن يقود الاستخبارات العسكرية في اللواء عام 2015. أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنت تحذيرا أمنيا من خطر انهيار الجيش الإسرائيلي نتيجة النقص الحاد في صفوف المقاتلين، محملا حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة عن تفاقم أزمة التجنيد. وقال بنت زعيم حزب معا المعارض إن استمرار جولات القتال الطويلة يستنزف القوات ويقوض جاهزيتها العملياتية، مشيرا إلى أن شح المقاتلين يجبر الجيش على الانسحاب من مواقع سبق وأن سيطر عليها. حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من استخدام التهديدات الأمنية في دعايته الانتخابية. وقال لابيد إن التهديدات الأمنية تتطلب تعاملا مهنيا ومسؤولا، مضيفا أن أمن إسرائيل وقواعد الجيش ليست أداة للدعاية الانتخابية. وكان نتنياهو قد زعم وجود مؤشرات عن نية من سماهم أعداء إسرائيل

0: بتنفيذ هجمات قبيل الانتخابات. دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد أنزيلي المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين المستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم. وقال أنزيلي إن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات، وأضاف أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد وفق قوله أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. هذا وتصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز.
1: معارك محتدمة على جبهات تعز ولحج، يدفع الحوثيون بتعزيزات وآليات عسكرية تجاه مناطق القتال، وتتواصل الغارات والضربات على مواقع الحوثيين وتحركاتهم. في تعز أعلنت القوات الحكومية شن غارات استهدفت تعزيزات ومواقع للحوثيين في مناطق عدة، وتدمير دبابة واستهداف منصة لإطلاق الصواريخ شرق المحافظة. امتدت المواجهة إلى لحج، حيث اشتدت المعارك في جبهات المضاربة وكهبوب القريبة من مضيق باب المندب، بالتزامن مع هجمات حوثية على مواقع القوات الحكومية. وفي أحدث حصيلة عسكرية، أعلنت القوات الحكومية تنفيذ 356 عملية استهداف خلال 24 ساعة على 10 جبهات، وقالت إن تقديراتها الميدانية تشير إلى مقتل وإصابة أكثر من 470 من عناصر الحوثيين. هذا التصعيد يأتي فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح نحو 16,000 شخص في اليمن خلال أسبوع واحد، محذرة من موجات نزوح جديدة إذا استمرت الأوضاع الميدانية على حالها. ووفق منظمة الصحة العالمية، قتل 838 شخصاً وأصيب أكثر من 3,600 آخرين في اليمن منذ 6 أغسطس حتى 26 من سبتمبر.
0: في مأرب أدى التصعيد العسكري الأخير إلى زيادة معاناة مئات الآلاف من النازحين بالمخيمات. مراسلنا خليل المليكي زار مخيم السويداء في مأرب لرصد أوضاع العائلات اليمنية هناك.
2: أقف الآن في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب. هذا المخيم الذي تعيش فيه نحو 3,100 أسرة نازحة بإجمالي 22,630 فردا بعد سنوات من النزوح والحرب التي أبعدتهم عن مناطقهم وبيوتهم وحياتهم التي اعتادوها.
3: السكان في هذا المخيم لا يتحدثون عن أيام أو أسابيع من النزوح، بل عن سنوات طويلة أصبح فيها المخيم مكانا للإقامة، بينما تعد العودة إلى مناطقهم بالنسبة لكثير من الأسر أمرا ربما غير ممكن. طبيعة السكن الذي تعيش فيه الأسر بين الخيام والمساكن بسيطة، إذ يحاولون تدبير احتياجاتها اليومية في ظروف ليست سهلة، في ظل تحديات توفير احتياجات الغذاء والمياه والصحة والتعليم.
4: نازحين في مخيم السويداء، نازحين يعانون من عدم الغذاء والماوى والماء والعلاء، هذه لا توجد يعني من عدم توفيرها.
3: وبالنسبة للأطفال الذين كبروا داخل المخيم، المكان بات جزءا من حياتهم اليومية، بعضهم ولد هنا وبعضهم أمضى سنوات طفولته في المخيم، بينما لا تزال أسرهم تنتظر الظروف التي تسمح لها بالعودة إلى مناطقها.
5: أعاني في المرض، أعاني في السكن، أعاني في كل شيء، في كل شيء أعاني في هذا المخيم. والله لا أملك منزل، لا أملك من حق المنظمة تغذية، لا أملك لأولادي حق مدارس، حق شيء، لا أملك ولا أي شيء.
3: ومع مرور سنوات النزوح لم

0: تكتفي الاحتياجات، بل تحولت حياة كثير من الأسر من انتظار قصير للعودة إلى واقع طويل يحتاج إلى مقومات حياة مستقرة وآمنة، ولكنها هنا تبدو غير ممكنة. خليل المليكي، تيراتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين سيستسلمون في النهاية نظرا إلى أنهم في حالة سيئة، مشيرا إلى نقل بلاده كميات ضخمة من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين.
2: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جدا. لقد قمنا بنقل كميات من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق ما تم نقله في أي وقت مضى في التاريخ، بما في ذلك الفترة التي سبقت الحرب التي خضناها لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
1: في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة مفادها أن واشنطن ستشن هجوما وشيكا. وبدوره توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف باستهداف البنية التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد، وقال إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم. بدوره قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية الأمريكية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم وفق تعبيره، وأضاف أن الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها.
3: الحرس أعد رسالة من 25 صفحة موجهة إلى الشعب الأمريكي يشرح فيها أسباب الهجمات على إيران ودعم واشنطن لإسرائيل. الولايات المتحدة تنفذ حملات دعائية عبر 200 قناة تلفزيونية و100 محطة إذاعية، والرسالة تخاطب الشعب الأمريكي مباشرة باسم الحرس الثوري وتتهم واشنطن بإعطاء الأولوية لإسرائيل على حساب الأمريكيين، كما أن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم. الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها، ومع ذلك تبلغ ميزانيتها الدفاعية 1.1 تريليون دولار. والتدخلات العسكرية الأمريكية في دول من بينها إيران وأفغانستان فشلت في تحقيق الأهداف التي سعت إليها واشنطن.
1: وفي الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تتوقع ردا أمريكيا رسميا الثلاثاء بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وأضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا جديدة وسيطرحونها على الجانب الأمريكي ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران.
4: إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تتجه الأنظار وسط مساع للإبقاء على الاتصالات غير المباشرة مستمرة، فيما تبقى إعادة فتح مضيق هرمز إحدى أبرز العقود التي تعترض طريق التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. وفي أحدث التحركات، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اجتماعاً جديداً مع الوسطاء القطريين لبحث أفكار تتعلق بشروط طهران وإمكانية التوصل إلى صيغة تتيح إعادة فتح مضيق هرمز. وأكد عرقجي أن الوسطاء سينقلون الأفكار الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.
5: اليوم عقد الوسطاء القطريون اجتماعا آخر معنا، ناقشنا أفكارا بشأن كيفية إيجاد سبيل لتلبية شروط إيران وكيف يمكن الوفاء بهذه الشروط. كانت لديهم بعض الأفكار واتفقنا على أن يطرحوا الأمر مجددا مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سيجري إبلاغنا بالرد النهائي من الأمريكيين.
4: تأتي هذه الاتصالات بعد طرح إيران مقترحاً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم مقابل رفع الحصار والقيود الأمريكية واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. لكن المقترح الإيراني اصطدم بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض قبل أيام الصيغة التي طرحتها طهران، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بالشروط الإيرانية المطروحة. ورغم الرفض الأمريكي لم تتوقف الاتصالات، إذ أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء، لكنها مساعي متعثرة ومتداخلة في هذه المفاوضات مع ملفات عدة، من بينها العقوبات الأمريكية وتصدير النفط الإيراني والبرنامج النووي، إلى جانب مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تتمسك طهران بربط فتح المضيق بتلبية مطالبها، تسعى واشنطن إلى الحصول على تنازلات إيرانية لتبقى المرحلة المقبلة اختباراً حاسماً لمدى قدرة الوسطاء على تضييق هوة الخلاف وتحويل الاتصالات الحالية إلى تفاهم يفتح الطريق أمام إنهاء حرب يتخوف الجميع من تبعاتها خاصة على الاقتصاد العالمي. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوب البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن جهاز الاستخبارات العامة نفذ العملية بالتنسيق المباشر مع قوى الأمن، وألقى القبض على 3 أشخاص كانوا يجهزون منصات لإطلاق صواريخ، مضيفة أن قوى الأمن فككت المنصات بالكامل وأحالت الموقوفين على القضاء المختص. طالب وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم وحاسم إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده. وقال الشيباني إن سوريا تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم في تسمية الاعتداءات الإسرائيلية بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط 8 ديسمبر لعام 2024، مشيدا بموقف الاتحاد الرافض لأي سيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل. أودعت السلطات السورية في المتحف الوطني بدمشق 21 قطعة أثرية جرى إعادتها من الولايات المتحدة. وقال مدير شؤون المتاحف السورية عمار كناوي إن القطع تحمل أهمية سياسية وثقافية لا سيما في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن استعادة الأثار التي أخرجت من البلاد بطرق غير قانونية خلال سنوات الحرب تسهم في استعادة جانب من الهوية الثقافية للشعب السوري. أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية استكمال انسحاب آخر جنودها من العراق تنفيذا لاتفاق مسبق مع السلطات يقضي بمغادرة قوات التحالف بحلول 30 سبتمبر الجاري. وأوضح وزير الدفاع الإيطالي أن هذه الخطوة تمثل مرحلة انتقالية حاسمة نحو تمكين العراق من تحمل المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن بلاده كانت قد قلصت الغالبية العظمى من عناصرها في مارس الماضي. قال حاكم منطقة سومي شمال أوكرانيا إن قنابل روسية استهدفت مدرسة في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال. وأضاف أن المعلمين ومسؤولي المدرسة تمكنوا من إجلاء نحو 100 شخص إلى ملجأ، فيما لحقت أضرار بمنازل مجاورة. وأفاد الجيش الروسي في وقت سابق بأنه سعى لإنشاء منطقة عازلة في المدن الواقعة ضمن هذه المنطقة على الحدود الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن قالت إنها كانت تنقل عتاداً عسكرياً لصالح الجيش الأوكراني في البحر الأسود. وقالت الوزارة إن الاستهداف جرى بواسطة طائرات مسيرة شمال غربي البحر الأسود في إطار هجمات تستهدف الموانئ والوسائل البحرية التي تستخدم لصالح الجيش الأوكراني حسب تعبيرها. ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل بشأن حالة السفينة أو حجم الأضرار. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلجيكا اتخذت قرارا بتسليم بلاده 3 طائرات من طراز F-16، مشيرا إلى أن الطائرات ستعزز قدرة أوكرانيا الدفاعية الجوية بشكل أكبر.
6: نستعد لجولة جديدة من المحادثات تشمل ملف الدفاع الجوي ومزيدا من الدعم لأوكرانيا. ووصلنا مؤخرا شحنة من صواريخ منظومة ناسامز للدفاع الجوي، كما نجري مباحثات مع جميع شركائنا لتأمين الصواريخ اللازمة لأنظمة باتريوت. وعلاوة على ذلك اتخذت بلجيكا قرارا بشأن طائرات F-16 إذ سنتسلم 3 طائرات إضافية هذا العام، مما سيعزز قدراتنا الدفاعية الجوية بشكل أكبر.

0: عهد المستشار الألماني فريدريش ميرتس ببذل أقصى الجهود لمساعدة أوكرانيا على تجاوز فصل الشتاء المقبل، كاشفا عن مشاورات مكثفة تسبق قمة المجلس الأوروبي لبحث سبل تعزيز وتطوير حزم الدعم المقدمة لكييف. وأوضح ميرتس أن المشاورات الأوروبية المرتقبة ستركز على دعم الموازنة العامة لأوكرانيا وتعزيز منظومات دفاعها الجوي، مشيرا إلى أنه يجري اتصالات مع عدد من القادة لتأمين إمدادات إضافية لمنظومات الدفاع الجوي الأوكرانية. عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. وقالت وزارة القصور الملكية إن التعيين جاء خلال استقبال المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في القصر الملكي بالرباط. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والمسجد الإبراهيمي بحراسة شرطة الاحتلال، وشهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات. وترامب يقول إن وضع إيران سيء وستستسلم قريبا، وطهران تهدد واشنطن بهجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز. ختام النشرة، في أمان الله.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.

في الهند لا تتوقف الضغوط على المسلمين عند الخطاب المعادي، بل تصل إلى هدم منازلهم وأماكن عبادتهم. مساجد تهدم بالجرافات، وحقوق تنتهك، وهوية دينية تواجه سياسات تثير اتهامات واسعة بالاضطهاد والتمييز. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. السلطات الهندية تجبر مسلمين على هدم مسجد شاهي التاريخي. منتخب إيرلندا يخالف البروتوكول الرياضي خلال مباراته ضد إسرائيل. ترهيب طفل مصري بالشرطة لحل الواجبات يثير الجدل. قرار بهدم أجزاء من مسجد تاريخي يشعل احتجاجات ومواجهات، حيث قررت السلطات الهندية إزالة أجزاء من مسجد الشاهي في مدينة أوجن بولاية ماديا براديش ضمن مشروع لتوسعة طريق استعدادا لمهرجان سيم هاستا الهندوسي لعام 2028. القرار أثار غضب المسلمين طبعا في المدينة، فتجمع المئات داخل المسجد وفي محيطه ونظموا اعتصامات رفضا للمساس بهذا المسجد الذي يعود تاريخه

0: إلى مئات السنين. شاهدوا معي.
1: رات میں 11 بج کے 40 منٹ 12 بجے کے ٹائم پہ پرشاسن کی طرف سے کچھ ہلچل ہوئی تھی تو مسلم قوم کے نوجوان سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں
0: لكن الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن شهدت رشقا بالحجارة فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق المحتجين وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة. نتابع معا.
2: यह लाठी चार्ज पुलिस द्वारा किया जा रहा है देख सकते हैं प्रदर्शनकारी को प्रदर्शन जा रहा है देख सकते हैं आप तो है लाठी चार्ज देख सकते हैं यह
0: أما المشهد الأكثر إثارة للحزن والجدل فكان تولي اللجان والقائمين على المسجد إزالة بعض أجزائه بأيديهم بدلا من تدخل جرافات البلدية وتفاديا لمزيد من التصعيد. نتابع معا.
3: بچانا چاہتے ہیں مسجد کی کسی بھی قیمت پہ ہم دینا نہیں چاہتے 650 سال پرانی مسجد ہے پرانی قدیمی مسجد ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے
2: چاروں طرف سے بلاک کرنے کے بعد پرشاسن جے سی پی لے کے کھڑا تھا بولا یا تو مسجد تم توڑ لو یا ہم توڑیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں موجود ہیں ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے ہماری مسجد ہمارے ہاتھوں سے توڑ
4: لا
0: القضية أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بالحفاظ على المسجد التاريخي وإيجاد بدائل لمشروع التوسعة تحول دون المساس به فالمسجد يقع في قلب مدينة أوجن القديمة ويعود تاريخه لنحو 6 قرون فيما تشير وثائق رسمية إلى وجوده منذ أكثر من 100 عام على الأقل هذه القضية أيها الأحبة عادت إلى الواجهة مجددا أوضاع المسلمين في الهند إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتمييز والهجمات ضدهم في البلاد الآن نذهب أيها الأحباء لنرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع أزاد هذا المسجد التاريخي قد ينهار في أي وقت وإذا لم نتعلم من التاريخ فقد يعيد نفسه كما حدث سابقا مع مسجد بابري المعركة النهائية تلوح في الأفق وعاصفة قوية قادمة أيضا تعليق آخر لإبراهيم جمال ما يحدث الآن في الهند قضية يجري طمسها بصمت فلا أحد يسمع أصواتهم ولا يملكون سوى الاعتصام السلمي على طريقة غاندي أيضا تعليق آخر من نايف متى سيدرك العالم أن الجميع شركاء على هذه الأرض وأن اضطهاد الآخرين بسبب الدين أو المعتقد ليس من حق أي سلطة أو جماعة أو أفراد أيضا سوما محمد علي النظام في الهند هندوسي متطرف يسعى إلى هدم المساجد أقول الأثرية والتضييق على المسلمين في غفلة من العالم فهل يمكن لمشهد واحد لهدم مسجد شاهي أن يدفع الإنسان إلى التفكر في الإسلام؟ ضمن منافسات الأمم الأوروبية حولت إيرلندا مواجهتها مع منتخب إسرائيل إلى حدث سياسي وإنساني تصدر منصات التواصل خلال الأيام الماضية حيث رفض لاعبو المنتخب الإيرلندي إجراء هذا اللقاء مع المنتخب الإسرائيلي ومن ورائهم عشرات الرياضيين الذين وقعوا رسالة للاتحاد الإيرلندي تنادي بإلغاء هذه المواجهة شاهدوا معي
5: Regret saying that Israel is committing genocide. I use a strong word. Definitely. There's a huge support and probably in Europe the biggest support for Palestine in Ireland. And there's been protests.

0: Ryan Kalaili and Roy Revivo, the wing-back, responded to the defeat in Kosovo with five changes. Liam Kitching makes his debut, Jack Moylan and Connor Coventry come into midfield, with Ryan Manning on the left, and Adam Ida will play behind Troy Parrott in attack. Goalkeeper Gavin Bazunu was chosen to make himself unavailable.
1: كل لاعبي المنتخب الايرلندي ايضا ارتدوا شارات سوداء حدادا على ضحايا غزه، وهو ما دفع اللاعب جاك مويلان بعد تسجيله للهدف الثالث الى تقبيل شارته السوداء في اشاره الى التضامن مع غزه. شاهدوا معي.
0: But it breaks kindly, and here is Moylan. Injection of pace from him, and Moylan all the way! A superb goal!
1: مدرب المنتخب الايرلندي اعتبر ان مواقف لاعبيه في الملعب رفع مستوى الوعي عالميا بشان غزه. في الداخل الاسرائيلي طبعا ساد الغضب بسبب الهزيمه امام ايرلندا، وانتشر هذا المقطع من مدرجات المباراه لمؤثر اسرائيلي يدعى يوسف حداد. نشاهد ماذا قال بعد هزيمه فريق الكيان المحتل.
2: Yes, we lose on football. Yes, but you know where we don't lose? The IDF. We always win. IDF! IDF! IDF! IDF! IDF! IDF! IDF!
1: ثم يقولون لنا لا يجوز خلط السياسة بالرياضة. نذهب الآن لنرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة مع هذا الموضوع، ونبدأ من نادية. إيرلندا تؤكدها لا مصافحة لا تبادل للرايات ولا صور مع منتخب إسرائيل وشارات سوداء تضامنا مع ضحايا غزة. تحية لإيرلندا التي تثبت أن التضامن ليس كلمة تقال بل موقف يتخذ. عبد الله كتب قائلا: لاعب منتخب ايرلندا يتخذون مواقف بمباراتهم مع اسرائيل، واسرائيل زعلانه وتتهمهم بالوقوف الى جانب ما تسميه ارهاب فلسطيني، حتى التعاطف مع الضحايا اصبح في نظرهم دعم

0: للإرهاب. أبو محمد كتب قائلاً: موقف مشرف للاعبي إيرلندا وجمهورهم وشعبهم تجاه مرتكبي الإبادة. لو عملنا الإسرائيليين بنفس هذا الموقف بكل مناسبة لا تداعت سرديتهم وتزداد عزلتهم، ولن يتمكنوا من فرض رؤيتهم على أحد. ليلى قالت: مشجع إسرائيلي يقول: نحن نخسر في كرة القدم، لكن جيشنا لا يخسر نفس الجيش الذي قتل أكثر من 20,000 طفل غزي. هذا ما سمح به الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم بموافقته على إقامة هذه المباراة. الواجبات المنزلية المشكلة الأزلية لمعظم الأسر العربية والأمهات على وجه الخصوص، وغالبا ما تستخدم الأمهات أسلوب الترهيب مع الأبناء لحثهم على عمل الواجبات. افعل الواجب وإلا تشمل كما تعرفون إما الحرمان من المصروف أو الخروج في نزهة عطلة نهاية الأسبوع أو الاتصال بالأصدقاء. افعل الواجب وإلا سوف أتصل أيضا بالشرطة، وهو بالضبط ما فعلته أم مصرية مع ابنها. لكن الطفل يبدو أنه أخذ ترهيب أمه العفوي بجدية تامة، فصار يبكي في حوار معها ويردد جملة أصبحت ترند في مصر: مش عايز أدخل السجن. نشاهد.
1: عايزين اصور فيديو عشان تبعتيه للظباط.
2: اه هبعت للبوليس واقول لهم مش راضي يكتب الجمهور.
1: لا دي هتدخل السجن. انا
2: لو خلاص اكتب انا مش هدخلك السجن. هسيبه عندي بقى، هسيبه عندي انا لما تكتب هيبقى تمام، ما كتبتش هبعت لك. انا عد لحد 3، لو ما حطش في الكتاب هزعلك.
1: واحد قدامك،
2: انت قلت حرف الزين، ده مش الزين.
0: رغم براءة الطفل وعفويته التي تجعل البعض يبتسم للحظات من ردة فعله، إلا أن المقطع أثار حالة من الجدل بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إذ وجه البعض انتقادات لاذعة إلى الأم لسببين: أولهما تهديده بالشرطة والضغط عليه نفسيا إلى حد يجعله يعتقد أنه سيدخل السجن فعليا إذا لم يفعل الواجبات، وهو الأمر الذي قد يفقده ثقته بنفسه ويجعله يكره الواجبات، إضافة إلى الصورة الذهنية السلبية التي تنطبع في رأسه عن جهاز الشرطة. الأمر الثاني هو تصويره من قبل والدته، معتبرين أن مثل هذه المواقف تتطلب التعامل بحكمة داخل إطار البيت بعيدا عن منصات التواصل. وعلى خلفية انتشار الفيديو تداول رواد المنصات تحذيرات تربوية من الآثار النفسية التي قد تقع على الأطفال بسبب تلك الممارسات. إذن أيها الأحبة، الآن نذهب لنرصد بعض التعليقات وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع أثر خير. في طرق كثير غير الترهيب بالطريقة دي: حسجنك، حضربك، حجيب لك العفريت، حجيب كلب عضك، كل ده يطلع أو يطلع الطفل معقد وجبان، ولكن ممكن تقول له مش حجيب لك الحاجة اللي بتحبها. أيضا تعليق آخر لسارة: والله مسكين حرام، بس بعد يستاهل لأنه مبين عنيد، تارك الكتاب وقاعد يولول ويناقش بالضباط والبوليس. منى تقول: وإيه الفايدة إذا كتب الواجبات وطلع معقد نفسيا؟ بلاش كده، في مليون طريقة غير دي، والصبر في التربية مطلوب. تعليق آخر: المدارس تضغط على الأمهات، وهي أصلا منضغطة من مواضيع كتيرة، ويجلس الطفل ما يبي يحل واجباته. المشكلة هذه كلنا كأمهات نعاني منها. كرم يقول: التربية مش كلها تهديد وتخويف ونشر مواقفنا على السوشيال ميديا، كثير من الآباء والأمهات محتاجين يتعلموا يتربوا، هم بيربوا أولادهم، احذروا إيذاء أبنائكم. ليست كل حافلة تحمل جريحا أو شهيدا. مبادرة للهلال الأحمر الفلسطيني تجوب مخيمات غزة لتقديم الدعم النفسي والترفيه للأطفال النازحين وتخفيف

0: بداية الحرب 10/2023 إلى الآن نفسيات الأطفال كتير بيعانوا من الضغوطات النفسية، بيعانوا من النزوح، من توتر وقلق وتبول لا إرادي وقدم أظافر. فكتير لاحظنا إنه في مشاكل سلوكية ومشاكل نفسية عند الأطفال نتيجة الحرب الأليمة اللي عايشوها ونتيجة المواقف الصعبة اللي بمروا فيها. مبادرة ان احنا كنا ننزل على مخيمات الايواء بشكل عشوائي ونشتغل مع النازحين في داخل المخيمات. انتشرت فكرة المخيم وصار الكل بده ان هو ان احنا ننزل لهم على المخيمات، وبالتالي احنا صرنا نحاول نجول في جميع محافظات قطاع غزة. استطعنا من خلال بص الاحلام ان احنا نغير فكرة الاطفال، مش كل بص هو عبارة عن جريح او شهيد، ومن هنا حاولنا نغير في نفسيتهم من خلال اللي هو بص الاحلام. تقريبا لغايه الان اكثر من 200 مخيم ايواء ونازح، كل الطواقم بدون استثناء انه ممكن يتعرضوا للخطر باي لحظه، ممكن نروح لاي مخيم، وهذا صارت اكثر من مره، ويتعرض المخيم لقصف، فبالتالي هذا بيعرض طواقمنا وبيعرض الفئات اللي احنا بنشتغل معها، الفئات المستهدفه للخطر.
1: إذا بتهد دار بنبني دار. طفلة فلسطينية تتحدى مستوطنا اقتحم ساحة منزل عائلتها في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل. شاهدوا معي.
2: إذا كفيت شيء من البنش
3: سوي جوزي ايوه سوي. لا اله الا الله قولي له.
2: لا اله الا الله.
3: اشهد ان لا اله الا الله قولي له.
2: اشهد ان لا اله الا الله.
3: واشهد ان محمدا رسول الله.
2: اشهد ان محمدا
3: رسول الله.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.
3: حسبنا الله ونعم الوكيل. يا خوان يا صهايني.
1: شركة هوفيس لصناعة الخبز في إيرلندا الشمالية تفصل موظفا عن العمل بعد اعتدائه لفظيا على زميليه في العمل أثناء أدائهما للصلاة. شاهدوا معي.
4: There's no way. Well, that's not my problem. Made you love to leave us room. Well, I'm here to change that. I'm not here to watch it.

0: ايش ذا بروبلم ناتش مو مو تيجي رايت ساي لاس ان ذا بروبلم
1: سوري
0: يو كان بلاي اوت يو وي كان بلاي هير ايم ات ذا بروبلم ميبي ليت اس اوف بليز.

دراسة بريطانية إيطالية تكشف أن حيوان الإندري في مدغشقر يستخدم تقنيات صوتية مشابهة لمغني الأوبرا في تنويع طبقات صوته. نشاهد.

مستفيدا من مهاراته في قيادتها، شاب في تايلاند يستخدم دراجة مائية للتنقل بعدما غمرت الفيضانات الطريق وحولته إلى ما يشبه بحيرة. نشاهد معاً.

بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

0: مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي بحراسة شرطة الاحتلال، وشهداء ومصابون بغارات إسرائيلية على قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا: القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات. ترامب يقول إن وضع إيران سيء وستستسلم قريبا، وطهران تهدد واشنطن بهجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز. أهلا بكم إلى التفاصيل. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية في رابع أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه عدة مناطق بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقب إصابته في قدمه بقرية سنجل شمال رام الله، وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت حملات دهم واعتقالات خلال اقتحامها مخيمي الفارعة والدهيشة وبلدات كفر الديك والمغير وبيت دجن، مشيرة إلى إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. اقتحم عشرات المستوطنين بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية الجيش الإسرائيلي، وقاموا بصلوات تلمودية بمناسبة ما يسمى بعيد العرش اليهودي. كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة المغير شرق رام الله وأحرقوا مركبات وخطوا شعارات عنصرية. كما اقتحم وزير الأمن القومي إثمار بن كفير الحرم الإبراهيمي برفقة المستوطنين.
1: إلى قلب المدن الفلسطينية تزحف هجمات واقتحامات المستوطنين،

0: هنا في بلدة بيتونيا التي تعد من أحياء مدينة رام الله وبالقرب من مقر السلطة الفلسطينية. اختار المستوطنون إقامة صلوات تلمودية واقتحام منطقة عين جريوت على وقع مخططات لإقامة طرق استيطانية جديدة تفصل حتى أحياء المدن عن بعضها. وليس بعيدا عن رام الله هاجم المستوطنون بلدة المغير شرقا واعتدوا على عائلة فلسطينية وأحرقوا أجزاء من منزل ومركبات وخطوا شعارات عنصرية تتوعد بالمزيد.
1: المستوطنين مهودين وبلشوا يحركوا في السيارة وهودوا عن جيراننا حركوا السيارة بدهم يكمونا من الأرض يرحلونا ويخوفونا بس احنا ظلينا صامدين
2: طول حياتي واحنا من يوم ما الله خلقنا واحنا نتعرض لهجمات بس مش مثل يوم بس من شهرين ودول جاي يوم.
0: اعتداءات المستوطنين تأتي على وقع فرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة تمثلت بعشرات الحواجز ونقاط التفتيش ولا تستثنى منها الاقتحامات العسكرية.
3: يتخذ التصعيد في الضفة الغربية أشكالا متنوعة فما بين هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية يقع الفلسطينيون تحت ضغط كبير وصولا لاقتحامات المساجد ودور العبادة.
0: ففي الخليل سيطر المستوطنون بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على كامل المسجد الإبراهيمي تحت غطاء إحياء فعاليات يوم عيد العرش اليهودي واستباحوا البلدة القديمة وسط إجراءات أمنية وتعزيزات عسكرية.
4: يعني فعلا الاحتلال اليوم يجري بقوة في هذه الإجراءات ويسابق الزمن من أجل تهويد ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف. اليوم الاحتلال يوفر للمستوطنين كل شيء ويبيح للمستوطنين كل شيء من اقتحامات للحرم الإبراهيمي الشريف، التجرؤ على المكان العبادة على الحرم.
0: اقتحام غير مسبوق للمسجد الإبراهيمي سيستمر 3 أيام بالكامل وسيحرم فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
5: أحرق مستوطنون منزلين وعدة مركبات لعائلة فلسطينية في قرية جالود جنوب شرق نابلس في اعتداء جاء بعد قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتوفير الحماية لعائلة الطباسي التي أجبرت على ترك منزلها قبل أكثر من شهرين.
6: نحن في قرية جالود تحديداً في المنزل البديل لعائلة الطباسي الذي تسكنه منذ 67 يوماً بعد أن أجبرهم المستوطنون على الخروج من منزلهم الأصلي وأحرقوه رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتوفير الحماية لهذه العائلة بالعودة إلى منزلها، إلا أن الجيش لم يتمكن من إرجاع العائلة وتنفيذ قرار المحكمة.
7: وصلنا البيت هجموا علينا المستوطنين، أول إشي وإحنا في البيت حركوا السيارة اللي تحت وردوا طلعوا علينا بدهم يضربونا، فالجيش حمانا ونزلنا الجيش يعني من كثر المستوطنين فوق 150 مستوطن شعر الجيش إنه مش قادر يحمينا فإجا نزلنا وروحنا.
6: الصور التي وثقتها العائلة تشير إلى حجم الدمار الذي خلفه المستوطنون. صور أخرى من قرية المغير أيضا وثقت إحراق مستوطنين لمنازل وممتلكات بالتزامن مع ما جرى في قرية جالود، ما يشير إلى تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. هذه أقرب نقطة على المنازل المحروقة يمكننا الوصول إليها، بعد ذلك يصبح الأمر خطيرا وممنوعا أصلا من قبل جيش الاحتلال. وبينما تروج الحكومة الإسرائيلية عن هذه الحوادث أنها حوادث استثنائية وأن عدد المستوطنين الذين ينفذونها قليل، يرى الفلسطينيون أن هذه الحوادث تتماشى تماما مع مخططات التهجير التي تتحدث عنها حكومة نتنياهو. مصعب الخطيب، تراتي عربي، من قرية جالود جنوب شرق نابلس.
5: استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي أحدث المستجدات ارتفع عدد الشهداء إلى 4 وفق مصدر طبي جراء الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على مخيم حلاوة شرقية بلدة جباليا شمالي القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في جباليا، كما استشهد آخران في قصف شقة سكنية في مدينة غزة، فيما استشهد شاب برصاص القوات الإسرائيلية في دير البلح بالتزامن مع قصف مدفعي على شمال القطاع ووسطه.

0: شيع عشرات الفلسطينيين جثمان عز الدين البيك قائدي لواء شمال غزة في كتائب القسام، والذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف شارع النصر غربية مدينة غزة. يأتي اغتيال البيك ضمن سلسلة الاغتيالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام الماضي.
1: آلاف الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد عز الدين البيك، وهو القائد في كتائب القسام وبالتحديد قائد لواء شمال قطاع غزة، والذي اغتيل في الليلة الماضية إثر غارة جوية استهدفت شقة في منطقة حي النصر غربية مدينة غزة. هذه المشاركة الجماهيرية الكبيرة بتشييع جثمان الشهيد البيك بعد استهدافه تأتي في ظل حالة الغضب الكبيرة التي تسود في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة على إثر عمليات الاغتيال المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. عز الدين البيك الذي شغل عدة مناصب في كتائب القسام، كان أبرزها منصب قائد الكتيبة الغربية في لواء الشمال، ومن ثم تولى ركن الاستخبارات في لواء شمال قطاع غزة قبل أن يتولى قيادة اللواء في نوفمبر من العام 2023 إثر استشهاد القائد العام للواء شمال قطاع غزة أحمد الغندور. في مثل هذه الأوقات تواصل إسرائيل عمليات القتل الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وأيضا قادة المقاومة، حيث يعتبر البيك هو ثالث قائد لواء يتم اغتياله منذ بداية شهر سبتمبر الحالي في القطاع بعد قادة لواءي رفح وخان يونس بداية هذا الشهر، وهذا يعكس السياسة الإسرائيلية التي تحاول أن تعرقل أي اتفاق أو وصول لعملية اتفاق تنهي الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد دانزيلي المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع الحوثيين المستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم. وقال أنزيلي إن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات، وأضاف أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد وفق قوله أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. تصاعدت حدة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ومواقعهم في الحوبان شمال شرق مدينة تعز. في مأرب أدى التصعيد العسكري الأخير إلى زيادة معاناة مئات الآلاف من النازحين بالمخيمات. مراسلنا خليل المليكي زار مخيم السويداء في مأرب لرصد أوضاع العائلات اليمنية هناك.
2: أقف الآن في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب. هذا المخيم الذي تعيش فيه نحو 3100 أسرة نازحة بإجمالي 22,630 فردا بعد سنوات من النزوح والحرب التي أبعدتهم عن مناطقهم وبيوتهم وحياتهم التي اعتادوها.
3: السكان في هذا المخيم لا يتحدثون عن أيام أو أسابيع من النزوح، بل عن سنوات طويلة أصبح فيها المخيم مكانا للإقامة، بينما تعد العودة إلى مناطقهم بالنسبة لكثير من الأسر أمرا ربما غير ممكن. طبيعة السكن الذي تعيش فيه الأسر بين الخيام والمساكن بسيطة، إذ يحاولون تدبير احتياجاتها اليومية في ظروف ليست سهلة في ظل تحديات توفير احتياجات الغذاء والمياه والصحة والتعليم.
4: نازحين في مخيم السويداء، نازحين يعانون من عدم الغذاء والماوى والماء والعلاج، هذه لا توجد يعني من عدم توفيرها.
3: وبالنسبة للأطفال الذين كبروا داخل المخيم، المكان بات جزءا من حياتهم اليومية، بعضهم ولد هنا وبعضهم أمضى سنوات طفولته.

0: في المخيم، بينما لا تزال أسرهم تنتظر الظروف التي تسمح لها بالعودة إلى مناطقها.
1: أعاني في المرض، أعاني في السكن، أعاني في كل شيء، في كل شيء أعاني في هذا المخيم والله. لا أملك منزل، لا أملك من حق المنظمة تغذية، لا أملك لأولادي حق مدارس، حق شيء، لا أملك ولا أي شيء.
0: ومع مرور سنوات النزوح لم تختفي الاحتياجات، بل تحولت حياة كثير من الأسر من انتظار قصير للعودة إلى واقع طويل يحتاج إلى مقومات حياة مستقرة وآمنة، ولكنها هنا تبدو غير ممكنة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين سيستسلمون في النهاية نظرا إلى أنهم في حالة سيئة، مشيرا إلى نقل بلاده كميات ضخمة من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين.
3: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جدا. لقد قمنا بنقل كميات من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق ما تم نقله في أي وقت مضى في التاريخ، بما في ذلك الفترة التي سبقت الحرب التي خضناها لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
2: في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة مفادها أن واشنطن ستشن هجوما وشيكا. بدوره توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف باستهداف البنية التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد، وقال إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم. بدوره قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية الأمريكية لم يؤدي إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم وفق تعبيره، وأضاف أن الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها.
4: الحرس أعد رسالة من 25 صفحة موجهة إلى الشعب الأمريكي يشرح فيها أسباب الهجمات على إيران ودعم واشنطن لإسرائيل. الولايات المتحدة تنفذ حملات دعائية عبر 200 قناة تلفزيونية و100 محطة إذاعية، والرسالة تخاطب الشعب الأمريكي مباشرة باسم الحرس الثوري وتتهم واشنطن بإعطاء الأولوية لإسرائيل على حساب الأمريكيين، كما أن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم. الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها، ومع ذلك تبلغ ميزانيتها الدفاعية 1.1 تريليون دولار. والتدخلات العسكرية الأمريكية في دول من بينها إيران وأفغانستان فشلت في تحقيق الأهداف التي سعت إليها واشنطن.
2: وفي الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تتوقع ردا أمريكيا رسميا الثلاثاء بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وأضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا جديدة وسيطرحونها على الجانب الأمريكي ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران.
5: إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تتجه الأنظار وسط مساع للإبقاء على الاتصالات غير المباشرة مستمرة، فيما تبقى إعادة فتح مضيق هرمز إحدى أبرز العقود التي تعترض طريق التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. وفي أحدث التحركات، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اجتماعا جديدا مع الوسطاء القطريين لبحث أفكار تتعلق بشروط طهران وإمكانية التوصل إلى صيغة تتيح إعادة فتح مضيق هرمز. وأكد عرقجي أن الوسطاء سينقلون الأفكار الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.
6: اليوم عقد الوسطاء القطريون اجتماعا آخر معنا، ناقشنا أفكارا بشأن كيفية إيجاد سبيل لتلبية شروط إيران وكيف يمكن الوفاء بهذه الشروط. كانت لديهم بعض الأفكار واتفقنا على أن يطرحوا الأمر مجددا مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سيجري إبلاغنا بالرد النهائي من الأمريكيين.
5: تأتي هذه الاتصالات بعد طرح إيران مقترحاً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، مقابل رفع الحصار والقيود الأمريكية واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. لكن المقترح الإيراني اصطدم بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي رفض قبل أيام الصيغة التي طرحتها طهران، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بالشروط الإيرانية المطروحة. ورغم الرفض الأمريكي لم تتوقف الاتصالات، إذ أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء، لكنها مساعي متعثرة ومتداخلة في هذه المفاوضات مع ملفات عدة، من بينها العقوبات الأمريكية وتصدير النفط الإيراني والبرنامج النووي، إلى جانب مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تتمسك طهران بربط فتح المضيق بتلبية مطالبها، تسعى واشنطن إلى الحصول على تنازلات إيرانية لتبقى المرحلة المقبلة اختباراً حاسماً لمدى قدرة الوسطاء على تضييق هوة الخلاف وتحويل الاتصالات الحالية إلى تفاهم يفتح الطريق أمام إنهاء حرب يتخوف الجميع من تبعاتها، خاصة على الاقتصاد العالمي. نسرين حامدي، تريتي عربي.
2: أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوب البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن جهاز الاستخبارات العامة نفذ العملية بالتنسيق المباشر مع قوى الأمن، وألقى القبض على 3 أشخاص كانوا يجهزون منصات إطلاق صواريخ، مضيفة أن قوى الأمن فككت المنصات بالكامل وأحالت الموقوفين على القضاء المختص. طالب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم وحاسم إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده. وقال الشيباني إن سوريا تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم في تسمية الاعتداءات الإسرائيلية بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط 8 من ديسمبر لعام 2024، مشيدا بموقف الاتحاد الرافض لأي سيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل. أودعت السلطات السورية في المتحف الوطني بدمشق 21 قطعة أثرية أعيدت من الولايات المتحدة. وقال مدير شؤون المتاحف السورية عمار كناوي إن القطعة تحمل أهمية سياسية وثقافية لا سيما في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن استعادة الأثار التي أخرجت من البلاد بطرق غير قانونية خلال سنوات الحرب تسهم في استعادة جانب من الهوية الثقافية للشعب السوري. قال حاكم منطقة سومي شمالية أوكرانيا إن قنابل روسية استهدفت مدرسة في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال. وأضاف أن المعلمين ومسؤولي المدرسة تمكنوا من إجلاء نحو 100 شخص إلى ملجأ، فيما لاحقت أضرار بمنازل مجاورة. وأفاد الجيش الروسي في وقت سابق بأنه سعى لإنشاء منطقة عازلة في المدن الواقعة ضمن هذه المنطقة على الحدود الروسية. قال رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلجيكا اتخذت قرارا بتسليم بلاده 3 طائرات من طراز F-16، مشيرا إلى أن الطائرات ستعزز قدرة أوكرانيا الدفاعية الجوية بشكل أكبر.
7: نستعد لجولة جديدة من المحادثات تشمل ملف الدفاع الجوي ومزيدا من الدعم لأوكرانيا. ووصلنا مؤخرا شحنة من صواريخ منظومة ناسامز للدفاع الجوي، كما نجري مباحثات مع جميع شركائنا لتأمين الصواريخ اللازمة لأنظمة باتريوت. وعلاوة على ذلك، اتخذت بلجيكا قرارا بشأن طائرات F-16، إذ سنتسلم 3 طائرات إضافية هذا العام، مما سيعزز قدراتنا الدفاعية الجوية بشكل أكبر.
2: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. وقالت وزارة القصور الملكية إن التعيين جاء خلال استقبال المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في القصر الملكي بالرباط.

0: شهدت فرنسا إضرابا واسعا في القطاع العام واحتجاجات حاشدة في باريس ومدن عدة رفضا لمشروع الموازنة للعام المقبل وخطط الحكومة لخفض الإنفاق. ورفعت النقابات مطالب بزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الخدمات العامة في تحرك يضغط على الحكومة بشأن سياساتها المالية.
1: لا تكاد شوارع باريس تهدأ منذ أيام، احتقان وإضرابات متتالية تحت ضغط الغلاء وتراجع القدرة الشرائية ترجمت بإضراب واسع للقطاع العام شمل أكثر من 170 تحركاً وبمشاركة عشرات آلاف العمال والموظفين من قطاعات مختلفة، احتجاجاً على سياسة حكومية يرون أنها تحملهم كلفة الأزمة. وفي مقدمة الملفات مشروع موازنة 2027 الذي يستهدف خفض الإنفاق بنحو 54 مليار يورو، بينها مليارا يورو مرتبطة برواتب موظفي القطاع العام.
2: إنه قانون يهدف إلى تثبيت المالية العامة دون حسم مسألة التقشف، بل يعيد طرحها مجدداً ليفرض على الفرنسيين مرة أخرى تحمل تبعات سياسات ماكرون الكارثية.
1: تتجاوز المطالب زيادة الرواتب إلى وقف تجميد الأجور وتحسين القدرة الشرائية ودعم الخدمات العامة وظروف العاملين فيها، كما يتقاطع هذا الغضب مع تحركات الصيادين والمزارعين وقطاعات النقل المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، مع فقدان الموظفين أكثر من 16% من قدرتهم الشرائية منذ عام 2017 بحسب النقابات.
3: نطالب بزيادة في الأجور تتناسب مع ارتفاع متطلبات المعيشة والتضخم الآخذ في التصاعد مقابل أجور ثابتة لا ترتفع. نزلنا إلى الشارع اليوم، وإذا تطلب الأمر فسنكون في الشارع غدا أيضا.
4: لم نعد قادرين على العيش بكرامة، لقد تراجعت قدراتنا الشرائية بشكل حاد، والنقطة الاستدلالية التي تعد المرجع الأساسي لتحديد الأجور لم تعد ترتفع أو تتكيف مع معدلات التضخم. الوضع خطير جدا.
1: تتحول أرقام الموازنة إلى هتافات في الشوارع، فالرسالة التي يحملها المحتجون اليوم هي أن فاتورة خفض العجز لا يمكن أن تدفع من أجورهم وقدرتهم على العيش.
5: لا تبدو حكومة لوكورنيو أمام مجرد يوم إضراب عابر، فموازنة عام 2026 ارتبطت بسقوط أكثر من خمس حكومات متتالية قبل إقرارها بعد أشهر من التجاذبات السياسية، واليوم تعود الموازنة إلى الشارع مع مشروع عام 2027 وضغوط اجتماعية متصاعدة. فهل تنجح حكومة لوكورنيو في تمريرها أم تعيد الموازنة فتح الأزمة السياسية من جديد؟ نجية بدري، تلتي عربي، باريس.
0: تحظى تركيا بإقبال متزايد من التونسيين خاصة في السنوات الخمس الأخيرة، مستفيدة من تنوع عروضها وسهولة السفر إليها. ومع اتساع الطلب تكثف وكالات السفر برامجها لمواكبة هذا الإقبال في سوق تتنافس على استقطاب المسافرين وتلبية تطلعاتهم.
6: شغف دائم بالمطبخ والسياحة يدفع الشيف جيهان للتردد على تركيا باستمرار ليصبح سفرها إليها رحلة استكشاف بين فعاليات وتجارب تضيف إلى مسارها المهني وتثري ذاكرتها ووجدانها.
7: أنا اليوم جيت باش نقص كيما العادة تذكرة باش نمشي لتركيا، وخليني نقولكم اللي أنا تركيا قد ما نمشي لها ما نشبعش منها، مشيت لها يمكن أكثر من 40 مرة. نحبها تركيا على خاطر قد ما تمشي لها، أني قلت لك هي حضارة كبيرة، تاريخ كبير، باش تلقى معالم تاريخية، يعني بالحق ثقافة ياسر ياسر كبيرة.
6: وفي سوق السفر التونسية تحافظ الوجهة التركية على حضورها القوية، إذ تؤكد السيدة أسماء أن أكثر من 70% من الحجوزات في وكالتها تتجه نحو تركيا، مقارنة ببقية الوجهات لعدة عوامل سياحية وثقافية.
8: اليوم تركيا تمثل يعني أكثر وجهة سياحية مطلوبة عنا في المكتب، مش ما نقولوش أول وجهة سياحية مطلوبة عنا، وهذا الكل لما يميز تركيا من تنوعات موجودة ممكن أنها تلبي رغبات الحرفاء على اختلافهم.
6: ويظهر هذا الإقبال في نشاط أكثر من 1400 وكالة سفر في تونس، أغلبها يدرج تركيا وجهة سياحية أولى، فيما يواكب هذا الإقبال حضور متواصل للخطوط الجوية التركية منذ أكثر من أربعة عقود بثلاث رحلات يومياً.

0: نعمل على دعم العديد من الأنشطة ولا سيما الأنشطة التجارية، وقد أطلقنا بعد تأسيس غرفة التجارة التونسية التركية أجندة واسعة من مجالات التعاون المتبادل. أما ثقافيا فاستقبلنا عددا كبيرا من الفنانين الأتراك في تونس إلى جانب تنظيم أنشطة في مجال التعليم، وهذا ما ساهم كثيرا في إعادة حضور تركيا إلى الواجهة في تونس.
1: سجل عدد الزائرين التونسيين إلى تركيا نموا ملحوظا في السنوات الخمس الأخيرة مقارنة بالفترة السابقة، ليبلغ نحو 160 ألفاً خلال العام الماضي.
2: تعد تركيا لكثير من التونسيين أكثر من وجهة سياحية موسمية، إذ أصبحت وجهة يقصدونها على مدار العام لتنتقل المنافسة بين وكالات الأسفار إلى مستوى آخر عنوانه تنويع البرامج وتطوير الخدمات بما يلائم تطلعات المسافرين ويواكب زخم هذه الوجهة. رحمة الصياري، تريتي عربي، تونس.
3: إلى التذكير بالعناوين: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والمسجد الإبراهيمي بحراسة شرطة الاحتلال، وشهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات. ترامب يقول إن وضع إيران سيء وستستسلم قريبا، وطهران تهدد واشنطن بهجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز. ختام النشرة في أمان الله.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. فرنسا تواصل انطلاقتها المثالية في دور الأمم الأوروبية بفوز ثمين على بلجيكا. انتقادات واسعة تجاه مدرب منتخب تركيا فينشينزو مونتيلا عقب الخسارة برباعية أمام إيطاليا. تلقى المنتخب التركي خسارة ثقيلة أمام إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف، لتتزايد الضغوط على المدرب فينشينزو مونتيلا بعد بداية متعثرة في دوري الأمم الأوروبية.

0: عاد منتخب فرنسا بفوز ثمين من أرض مضيفه بلجيكا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية ليحصد النقاط الثلاث ويعزز صدارته للمجموعة الأولى. وسجل مايكل أوليسي هدف الانتصار في الدقيقة 88 ليمنح المدرب زين الدين زيدان فوزه الثاني منذ توليه قيادة المنتخب الفرنسي. حقق منتخب إيطاليا فوزا كبيرا على مضيفه تركيا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية محققا انتصاره الأول في البطولة. وتلقى المنتخب التركي خسارته الثانية تواليا ليبقى دون نقاط في المركز الأخير بالمجموعة الأولى، فيما رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ثلاث نقاط. أوضح حسام حسن مدرب منتخب مصر أن محمد صلاح لاعب مهم ومؤثر ومن أبرز نجوم العالم، مؤكدا أن إراحته أمام جنوب السودان جاءت لتجنب تعرضه للإصابة بسبب أرضية الملاعب الاصطناعية. وتأتي تصريحات حسن بعد الجدل الذي أعقب استبدال صلاح أمام أنغولا ومغادرته معسكر المنتخب وسط تقارير عن استياء محمد صلاح من قرار استبداله مبكرا. مدد النادي الأهلي المصري عقد قائده وحارس مرماه محمد الشناوي لمدة عامين ليستمر مع الفريق حتى نهاية عام 2028، ويأتي التجديد للحارس البالغ من العمر 37 عاما بعد أيام من الجدل الذي أثارته تصريحات مدرب منتخب مصر حسام حسن بشأن استدعائه إلى قائمة كأس العالم 2026. استدعي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وممثلون عن برشلونة للمثول أمام محكمة في مدريد في 25 من نوفمبر في جلسة مصالحة قضائية على خلفية اتهام بيريز بالتشهير بالنادي الكتالوني. وتعود القضية إلى تصريحات اتهم فيها بيريز برشلونة بالاستفادة من فساد تحكيمي، فيما يطالبه النادي الكتالوني بالتراجع عنها مهددا باللجوء إلى القضاء الجنائي. يبحث فيفا مقترحات لزيادة التمويل المقدم للاتحادات الوطنية بعد مطالبة الاتحادين الأوروبي والكونكاكاف بمنح كل اتحاد 10 ملايين دولار على الأقل. وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إن مجلس الفيفا سيبحث المقترحات في 15 من أكتوبر. حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين برصيد 11 ألف نقطة، متقدما على الألماني ألكسندر زفيريف الثاني والإسباني كارلوس الكاراز الذي حل ثالثا. ولدى السيدات وصلت الكازاخية إلينا ريباكينا تصدر التصنيف للأسبوع الثالث تواليا متقدمة بفارق 2091 نقطة عن البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية. أثارت خسارة تركيا أمام إيطاليا موجة من الانتقادات لمدرب المنتخب التركي فينشينزو مونتيلا وسط مطالبات برحيله. البداية مع حسان الذي علق على خسارة المنتخب التركي بالقول: مونتيلا دمر جيل تركيا، وصلهم كأس العالم بعدها نحرهم، جيل فيه جولر ويلدز وجان أوزون دخل ضد إيطاليا لقم 3-0 بأقل من 30 دقيقة في ملعبه. تركيا مع مونتيلا تدخل كل مباراة 50-50 مهما كان الخصم، تخسر بشكل مهين وبشكل غير متوقع مثل ما صار في كأس العالم والآن ضد إيطاليا المنتهية. وفي منشور آخر نقل خزام مشاهد من غضب الجماهير التركية وعلق عليها قائلا: غضب كبير من جماهير المنتخب التركي وتطالب باستقالة فينشينزو مونتيلا مدرب المنتخب. بدوره فارس كان له رأي مختلف عن المدرب الإيطالي مونتيلا، حيث كتب: مونتيلا مخلص لدرجة أنه أهدى منتخب بلاده إيطاليا الفوز على حساب المنتخب التركي الذي يقوده. كما سلط الصحفي الرياضي محمد عواد الضوء على مطالبات الإعلام التركي باستقالة مونتيلا وكتب: مطالبات قوية في الإعلام التركي بإقالة مونتيلا. قرأت منشورا في أحد مواقعهم يقول: من الأفضل لنا أن نلعب دون مدرب على أن يكون مونتيلا مدربنا. وأخيرا مع حسين الذي غرد خارج السرب وأشاد بأردا جولار قائلا: رغم خسارة تركيا الكبيرة أمام إيطاليا، لكن أردا جولار كان في مستوى آخر تماما، أعتقد لو أخذ مساحته في مكان ما ويمكن خارج ريال مدريد حنكون بنتكلم عن لاعب بالون دوري. سقوط جديد للمنتخب التركي في دوري الأمم الأوروبية، وهذه المرة أمام إيطاليا برباعية مقابل هدف واحد في مباراة كشفت مجددا عن مشاكل الفريق ووضعت المدرب فينشينزو مونتيلا تحت ضغط جماهيري متزايد.
1: على ملعب تمساح أرينا في مدينة بورصة، المنتخب الإيطالي يتغلب على صاحب الأرض المنتخب التركي بأربعة أهداف لهدف واحد، مستفيدا من بداية كارثية للمنتخب التركي. الخسارة أمام إيطاليا لم تكن مجرد تعثر جديد للمنتخب التركي، بل جاءت لتعمق حالة القلق المحيطة بالفريق ومدربه فينشينزيو مونتيلا. الجماهير التركية الغاضبة طالبت مونتيلا بالاستقالة محملة إياه مسؤولية الخسارة.
2: بدأنا المباراة بداية سيئة للغاية في أول 30 دقيقة وقدمنا أداء غير معتاد من المنتخب الوطني. أعتقد أننا استحققنا صيحات الاستهجان في بداية المباراة، لكن لا أفكر بالاستقالة الآن وأؤمن بالعمل الذي أنجزته، كما أن إيماني بلاعبي مستمر وسنقاتل معا حتى النهاية. علينا أن نستفيد من مباراة اليوم لكي نتحسن في الاستحقاقات القادمة.
1: الهزيمة هي الثانية لتركيا في المجموعة بعد الخسارة أمام فرنسا، لتبقى دون نقاط في المركز الأخير، فيما استعادت إيطاليا توازنها بعد سقوطها في الجولة الأولى لتحتل المركز الثالث خلف فرنسا وبلجيكا. وبعد اللقاء عبر مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي عن رضاه على أداء لاعبيه.
3: نسعى دائما لتقديم كرة قدم تليق بقميص المنتخب الإيطالي. قدمنا أداء مميزا منذ بداية المباراة ونحن سعداء جدا بذلك. أرى أيضا أن كرة القدم التركية تتطور عاما بعد عام. واجهنا منتخبا تركيا قويا ونتيجة اليوم تعود إلى مستوانا الجيد.
1: المنتخب التركي يمتلك اختبارا جديدا في الجولة القادمة أمام نظيره البلجيكي، فهل يتمكن مونتيلا ولاعبوه من تجاوز تداعيات الخسارة واستعادة التوازن، أم أن البداية المتعثرة في دور الأمم الأوروبية ستتحول إلى أزمة أوسع؟ خالد كاتبي، تيرتي عربي.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذن خسارة ثانية للمنتخب التركي في دوري الأمم، الأولى على يد فرنسا والثانية على يد إيطاليا، والمواجهتان كانت على الملاعب التركية. مونتيلا، يعني تركيا بقيادة مونتيلا إلى الأسوأ، برأيك إلى أين يقود مونتيلا منتخب تركيا؟
4: تحية كريمة لك أستاذ أيمن ولمشاهدين الكرام. في الحقيقة للأسف تعثر آخر من تركيا في دور مجموعات من دوري المؤتمرات الأوروبية أو من اليوفا نيشنز ليج. للأسف مونتيلا للمرة الثانية يخفق في قيادة هذا المنتخب لتحقيق أي إنجازات حقيقية. للأمانة نحن يعني يجب أن نطع بالعلم أن تركيا وقعت في أقوى مجموعة أو مجموعة الموت من دوري الأمم الأوروبية، تضم إيطاليا وفرنسا وبلجيكا. بالتأكيد هم منتخبات يملكون لاعبين مميزين جدا ومن أصعب المواجهات قد تكون.

0: تكون أمامهم فرنسا بطلة عالم، إيطاليا بطلة يورو قبل 4 مواسم إلى آخره، فكل هذه الأمور يجب أن تكون في الحسبان، ولكن بالتأكيد ليس عذر وليس مبرر إطلاقا أن يظهر مونتيلا بهذا المستوى. أقل ما في الأمر أمام فرنسا ظهر مونتيلا بمستوى متماسك إلى حد ما، ويعني خسر فقط 1-0 أمام فرنسا، كان مستوى جيد، ولكن أمام إيطاليا كان انهيار حقيقي على مستوى الدفاع والأخطاء المكررة التي حصلت في كل الهجمات التي كانت لمنتخب إيطاليا. رأينا جمل تكتيكية استغلها المنتخب الإيطالي، وكانت الثغرات واضحة جدا أمام منتخب تركيا. للأسف مونتيلا باعتقادي وباعتقاد أغلب الجمهور التركي بأنه انتهت مسيرته إلى هذه اللحظة في المنتخب التركي، ويجب أن تكون إقالة فورية قبل مباريات العودة من دوري المؤتمرات الأوروبية وقبل مباراة بلجيكا، خصوصا كما يطالب أغلب الجمهور حاليا.
1: عبد الله، يعني الجماهير التركية تطالب مونتيلا بالاستقالة منذ يعني نهاية كأس العالم أو خروج تركيا من كأس العالم، فمونتيلا لا يريد الاستقالة، ودائما ما يخرج في بتصريحات يقول بأن أنا الذي صنعت هذا المنتخب وأريد أن أستمر وأنا أثق باللاعبين. يعني هل يستحق فعلا الاستمرار على دكة المنتخب التركي؟
0: يعني أنا برأيي مونتيلا هو من المدربين، حتى لما نتابع مسيرة مونتيلا في تدريبه الأندية، هو دائما كان يرفض الاستقالة، ودائما كانت تتم إقالته بشكل مباشر. يعني عندما درب ميلان، عندما درب فيورنتينا لمرتين، درب فيورنتينا، عندما درب روما أيضا سابقا، عندما درب إشبيليا، دائما مدرب مثير للجدل. انطلاقاته تبدو رائعة دائما، ولكن الإخفاق الكبير يأتي بشكل غريب. مونتيلا دائما مدرب صدامي مع الجمهور، للأسف يعني لم يكسب محبة أي جمهور من أي نادي دربه. فرصة تركيا، صحيح هو قاد تركيا لكأس العالم، إنجاز كان غائب منذ تقريبا 24 عام، من 2002 كان غائب المنتخب التركي على هذا، ولكن لنضع بالاعتبار أن المنتخبات عددها زاد بنسبة كبيرة، يعني أصبح التأهل شيء لا يعتبر صعب أو مستحيل. وعلى الصعيد الآخر، تركيا الآن تملك أسماء وجيل من الأفضل في آخر 20 سنة، فمن الطبيعي جدا وأقل نتيجة أن تتأهل لكأس العالم. غير ذلك، مباراة جيدة في دوري الأمم الأوروبية أمام منتخب النمسا، وهذه هي فقط إنجازات مونتيلا، فهي لا تعتبر إنجازات إطلاقا. يعني هذا دليل أنه مونتيلا مدرب على المستوى النفسي وعلى المستوى الفكري مدرب متهالك جدا، لا يملك أي أساسيات من التدريب،
1: إذن هو غير قادر أصلا على قيادة هذه الكوكبة من النجوم التي توجد في المنتخب التركي، أردا جولار، كنان يلدز، هاكان تالهان أغلو.
0: يعني صحيح المنتخب التركي حاليا يمر بجيل يعتبر طفرة في بالنسبة لأسماء المنتخب التركي، من حراسة المرمى إلى المهاجمين والدفاع والوسط. أغلب اللاعبين التركيين الأتراك الآن يلعبون في دوريات الخمس الكبرى، يقدمون مواسم وأداءات جيدة جدا، يعني هاكان شالهانوغلو، أيضا ديمارال مع النادي الأهلي السعودي، وكينان يلدز، وأردا جولر بطبيعة الحال، وأيضا عندنا يعني يونس، وايضا عندنا امري، وعندنا بوبتشو، كل لاعبين مميزين. فلماذا المنتخب ظهر باداء باهت في كاس العالم والان يستمر باداء باهت ايضا وكارثي في دور الامم الاوروبيه؟ برايي مونتيلا مدرب شخصيته ضعيفه، لا يستحق هذه الفرصه، قدم كل ما يملك، ويجب أن يتم إنهاء التعاقد معه بأقرب فرصة، لأنه القادم راح يكون أسوأ بكل تأكيد. تملك مباراة أمام بلجيكا، ومباراة أمام فرنسا أيضا العودة، وأيضا مباراة الإياب أمام منتخب إيطاليا، وعلما أنك أنت مسلدق اللعب على ميدانك، يعني مبارتين في تركيا، المباريات القادمة ستكون كلها خارج الميدان.
1: نعم عبد الله، يعني هناك أيضا انتقادات للمدرب بعدم استدعائه للاعب رقم 9، يعني مهاجم صريح. المنتخب التركي يلعب بدون مهاجم صريح، يعني رأينا باريش ألبير يلماز يلعب في كمهاجم، ولكن هو يعني ليس مهاجما بالأساس. هنا عقب نهاية المواجهة أمس يعني أمام إيطاليا، المدرب خرج بتصريح ربما غريب نوعا ما، وقال بأنه تركيا ليس لديها مهاجم صريح، ونحن نعلم أن هناك لاعبين يلعبون في الدوري الإسباني، مثلا أنس أونال الذي لم يستدعيه أصلا إلى المنتخب. ما رأيك بهذا التصريح؟
0: يعني بالتأكيد مونتيلا هذا دليل آخر

0: جيدة في الدوري الإنجليزي في المواسم السابقة، والآن في الدوري الإسباني. تملك أيضا جينك توسون رغم تقدمه بالعمر، ولكن أثبت نفسه حتى عندما لعب اليورو الماضي قبل موسمين، عندما نزل من دكة البدلاء سجل هدف مهم أمام منتخب التشيك على ما أذكر. فأنت تملك بعض اللاعبين الذين بإمكانهم يعني يفيد اللعب بهذا المركز، بالتأكيد سيكونوا أفضل من أن تضع جناح أيسر أو جناح أيمن كرأس حربة، سواء سابقا قبل الإصابة كينان يلدز أو الآن باريش ألفر أو يونس أك أيدن أو أي لاعب آخر يعني. فبالتأكيد تركيا لا تملك الأسماء القوية، ولكن أن تلعب بمهاجم صريح رقم 9 أفضل بمئات المرات من أن تلعب بجناح أو لاعب وسط متقدم بهذا المركز.
1: طيب الاتحاد يعني عفوا مونتيلا علمنا أنه لا يريد الاستقالة ويريد أن يستمر، أين دور الاتحاد التركي هنا؟ يعني الجماهير تطالب أيضا رئيس الاتحاد التركي بالاستقالة على خلفية هذه النتائج السلبية.
0: صحيح، الآن مونتيلا كما قلت سابقا هو يفضل أن يتم إقالته بسبب أن يحافظ على الراتب وأن يحافظ على العقد، يعني عندما يستقيل هو فهو يتجرد من جميع حقوقه كمدرب من حيث الرواتب والمستحقات وإلى آخره. هذا أمر مادي مهم جدا يفكر فيه أغلب المدربين، يعني أنا آسف المتهالكين. يعني مونتيلا يعلم يقينا أنه عندما يخرج من تركيا الآن في الغالب يعني لن يريد أي نادي كبير على ضم هذا المدرب، يعني لأنه هو تم استنزافه في أوروبا على ناحية الدوري الإيطالي وأيضا درب إشبيلية بتجربة سيئة، فمدرب لا يملك الخيارات، فبالطبع سيتمسك في هذا المنتخب قدر الإمكان لآخر يوم في عقده ليستطيع أن يحصل على جميع الرواتب وجميع المستحقات المستحقة إليه. لهذا السبب يجب أن تكون هناك يعني أكشن أو فعل مباشر واضح من الاتحاد التركي، وأن يقيل هذا المدرب وأن يأتي بأي مدرب آخر ربما يعني متبقي مبارتين قد تكون الأمور مهمة. وكما نعلم دائما عندما يتم إقالة مدرب والتعاقد مع مدرب آخر المنتخب يلعب بدافع كبير جدا، يعني يلعب بحماس ويلعب بدافع كبير جدا ليقوم يعني يخرج بأقل الأضرار. نحن نعلم أن التأهل من هذه المجموعة لدور ربع نهائي المؤتمرات الأوروبية هو شيء صعب جدا، يعني حتى لو كان مونتيلا أو من كان مدرب سيكون فرنسا إيطاليا بلجيكا بالتأكيد منتخبات مميزة جدا، ولكن أقل شيء أن لا تخرج بكوارث مثل الذي حصلت يوم أمس.
1: عبدالله، على الأقل المنافسة وبالتالي البقاء في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، برأيك كيف يعني ستؤثر هذه النتائج السلبية على حظوظ تركيا في البقاء وليس الصعود، يعني في البقاء في هذا المستوى؟
0: صحيح، يعني اليوم البقاء قد تنافس إيطاليا قد تنافس بلجيكا في البقاء، كما نعلم المركز الأخير يهبط للمستوى الثاني والمركز الأول والثاني يتأهلون لربع النهائي، ولكن اليوم ممكن نتيجة فوز إيطاليا على تركيا وخسارة بلجيكا بالمناسبة قد تكون مؤشر إيجابي للمنتخب التركي إذا كان يريد أن يستمر في الحصول. اليوم ترتيب النقاط 6 فرنسا 3 بلجيكا 3 إيطاليا و0 تركيا، فتركيا تملك فرصة، يعني إذا انتصرت المباراة القادمة أمام بلجيكا ستصير 3 نقاط يعني بلجيكا، وفرنسا غالبا ستهزم إيطاليا، فتصبح المنافسة على المركز الثاني بين 3 منتخبات بلجيكا إيطاليا تركيا، فالأمل موجود. يعني أوكي رغم خسارتين ولكن ما زال الأمل موجود وليس مستحيل.
1: ربما عبد الله هذا الأمل يستمر مع مدرب جديد وليس مع مونتيلا. سننتقل للحديث عن المنتخب الإيطالي، يعني برأيك كيف نجح مانشيني في تحويل إيطاليا خلال أيام من الخسارة أمام بلجيكا إلى الفوز برباعية على تركيا؟
0: صحيح، يعني مانشيني بعد خسارة وأداء سيء جدا من منتخب إيطاليا مع منتخب بلجيكا قام بصراحة بمفاجأة كبيرة يوم أمس، يعني أغلب الجماهير حتى المتفائلين كانوا يتوقعون أن يتم تعثر منتخب إيطاليا مرة أخرى سواء على صعيد التعادل أو صعيد الخسارة، ولكن رأينا مستوى متقدم جدا من لاعبي المنتخب الإيطالي، وهذا يعود إلى أمر مهم أنه وأخيرا تم التخلص من اللاعبين القدامى. يعني لاعب مثل تيلورينزو على الظهير الأيمن لا يقدم أي شيء لا مع نابولي ولا مع المنتخب الإيطالي، لماذا مانشيني وسابقا سباليتي متمسكين بهذا اللاعب الذي في نهاية مسيرته الكروية؟ أيضا تم أخيرا التخلص من باريلا على صعيد الوسط، لوكاتيلي، كريستانتي، مانشيني أيضا قلب دفاع آخر. هذه اللاعبين برأيي لم يقدموا أي شيء مع منتخب إيطاليا طوال الخمس أو ست مواسم الماضية، فأتى حان الوقت أن يتم الاستبعاد واعتماد على الشباب. لقينا كايودي قدم أمس موسم يعني مباراة رائعة جدا، هدف وهدف الثاني لمنتخب إيطاليا كان عن طريق جهة اليمين، يعني رأينا جملة تكررت مرتين في هدف الثاني والثالث

0: منتخب إيطاليا طبق الأصل، يعني الكرة من العمق راسبادوري إلى كيولي عن ظهير الأيمن، مرة سجل هدف ومرة صدها الحارس وكملها في المرمى الفرنسي. طيب، فهذه مؤشرات جيدة. الاعتماد على الشباب دائما قد يكون حل من الحلول المهمة، الاعتماد على لاعبين مثل كيولي من برنتفورد، مثل سكالبيني من أتلانتا كان سايد مستوى قلب الدفاع، جيلاردي أيضا من روما، راسبادوري من أتلانتا، فراتيزي من لاتسيو، كامبياغي والأخوين إسبوزيتو أهم شيء في الهجوم. ولكن نحن نرى بالنهاية يعني حتى هذه الأسماء برأيي لن تستطيع مقارعة منتخبات يعني مثل فرنسا أو إسبانيا أو إنجلترا، لأنها تلعب في الأندية متوسطة من إيطاليا، يعني إسبوزيتو في ساسولو، كالبيني في أتلانتا، أيضا يعني عصايد الظهير الأيسر والظهير الأيمن، يعني هذا اللاعبين حتى إسبوزيتو المهاجم الأساسي لا يلعب رأس حربة أساسي في الإنتر، هو مهاجم بديل. كان بياجي يلعب في بولونيا، يعني عيسى دومبيا يلعب في الدوري البرتغالي. ف يعني للأسف الأندية الكبيرة الإيطالية الآن لا ترغب في اللاعب الإيطالي، لهذا السبب نرى تشكيلة كاملة بدون أي لاعب يلعب في نادي كبير.
1: نعم عبد الله، برأيك هل عكست يعني رباعية إيطاليا في مرمى تركيا تطورا حقيقيا في مشروع مانشيني، يعني أم تأثرت يعني بالأخطاء الدفاعية في تركيا؟
0: يعني برأيي من المبكر جدا أن نحكم على مانشيني بأنه عاد في منتخب الإيطالي من مباراة واحدة، وكما رأينا كانت أخطاء دفاعية عديدة من تركيا. يعني إذا كان المنتخب التركي يلعب في مستوى أفضل أو مستوى المعهود بالتأكيد لن تكون النتيجة هذه مثل هذه النتيجة. رأينا سيطرة في المنتخب التركي بمناسبة الشوط الثاني وكان قريب من عودة بالنتيجة، ولكن الهدف الرابع أنهى كل شيء. فإيطاليا أمام تحدي صعب أمام فرنسا في الأيام القادمة، يجب أن يتم الحذر من هذه المساحات عندما تتركها للاعبين مثل منتخب فرنسا مثل أوليفييه وديمبلي ودوي وباركولا وإلى آخره. النتيجة هذه برأيي لا تعني شيء لمنتخب الإيطالي، هكذا يجب أن لا تعني شيء، لا يبنى عليها، دافع إيجابي مهم، حافز مهم لمنتخب إيطاليا بالعودة برباعية، ولكن المستوى على أرض الملعب يجب أن يكون ثابت بشكل دائم، والأهم من ذلك عدم الاعتماد على الحرس القديم المتهالك مثل باريلا ولوكاتيلي وكما قلنا دي لورينزو وكريستانتي والعديد من الأسماء الآخرين، وأعطاء فرصة للشباب. أنت تملك يورو بعد موسم تقريبا أو موسمين، يجب أن تكون جاهز إلو. هذه الأسماء ستنضج أكثر مع الأندية، فرص اللعب أيضا مع الأندية الكبرى في دورات الخمس الكبرى، وأيضا ستكون متواجد في الساحة الأوروبية بشكل جيد.
1: إذا يمكن القول بأن مواجهة تركيا أمس يعني والفوز برباعية ستكون نقطة انطلاق جديدة لمرحلة جديدة تحت قيادة روبرتو مانشيني؟
0: يعني بالتأكيد يأمل الجمهور المنتخب الإيطالي في أن يستمر في هذا المستوى وأن يلعب بنفس هذه الأسماء أمام منتخبات كبيرة، لكن كما قلت سابقا يعني هذه المنتخبات أو هذه الأسماء عفوا معظمها يلعب أمس لأول مرة، يعني كيولي كانت أول مباراة له يوم أمس، اللاعب الخبرة الوحيد ممكن دوناروما في حراسة المرمى وتونالي في وسط الملعب، بينما ما تبقى جميعهم يلعبون لأول مرة، لا يعرفون بعض إلا من الأندية ربما. فأعتقد إيطاليا بحاجة لمباراة كبيرة مثل مباراة فرنسا أو أن يظهر المنتخب بأداء جيد. ستكون مباراتين على التوالي تركيا وفرنسا، أقلها تعادل مع منتخب فرنسا، يعني لا نقول بالانتصار، ولكن برأي المنتخب الإيطالي للأسف ما زال يحتاج المزيد من الدعم على سبيل المواهب وعلى سبيل الاختيارات الأندية وعلى سبيل البنية التحتية للاتحاد الإيطالي. يعني فشل كبير في ثلاث مونديالات متتالية، ربما من 2014 عام إيطاليا لم ترى المونديال إطلاقا، لين كامل لم يرى منتخب إيطاليا يشارك في المونديال، فهذا بالتأكيد سيؤثر على الأجيال القادمة. ونرى الآن هجرة من لاعبين خارج الدوري الإيطالي، والأندية الكبرى اليوفي ميلان الإنتر لا تملك أي لاعب إيطالي خشكي في التشكيلة، وإن كانت تملك هو بالتأكيد سيكون احتياط باستثناء روما باستوني وديماركو وباريلا.
1: نعم، كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي للملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

صباح الخير. قالوا قديما وما زالوا يقولون: ما دام في القلب نبض فهناك دائما سبب آخر لنحب الحياة. نحو 8,300,000 إنسان يعيشون اليوم على هذا الكوكب، ورغم أن معدل نمو سكان العالم يتباطأ، فإن البشرية تواصل الزيادة، ترتفع متوسطات العمر وتطول الحياة. تشير الأمم المتحدة إلى أن متوسط العمر المتوقع عالمياً بلغ نحو 73 عاماً في 2024، مع توقعات بارتفاعه أكثر في العقود المقبلة. وكأن الأرض رغم كل ما تمر به من حروب وأزمات وصراعات ومخاوف، ما زالت تقول للإنسان: استمر فالحياة أقوى. ففي واحدة من أجمل الصور التي تختصر هذه الفكرة، جاء دانكان. دانكان مولود صغير، ولكنه أعاد الحياة إلى جزيرة اسكتلندية نائية بعد أكثر من 3 عقود من انقطاع الولادات هناك. أهلا بكم في يني صباح، وتتابعون معنا اليوم. الحروب والصراعات، أسواق تدر أرباحا طائلة على عمالقة شركات التكنولوجيا. الذكاء الصناعي يدخل عالم الفن والأدب، فماذا تبقى للإبداع البشري؟ التفكير المفرط، حين ينتقل العقل من حل المشاكل إلى صناعتها. كما تشاهدون معنا أيضا، من كرسيها المتحرك إلى كراس وقلم، شابة عمانية تحلق في رحاب الفن.

مرحبا بكم من جديد. يبدو مشاهدينا أن العالم سيظل يفاجئنا كل يوم بأحداث وأخبار جديدة طريفة وغريبة بعض الشيء. الخبر اليوم يأتينا من جزيرة نورث رونالدسي في اسكتلندا، حيث تعيش هذه الجزيرة الصغيرة حدثا استثنائيا بولادة طفل على أرضها، هو الأول منذ نحو 3 عقود. ووفقا لصحيفة CNN الأمريكية، شهدت الجزيرة فجر 15 من سبتمبر الماضي ولادة طفل جديد على أرضها بعد عقود من الانخفاض، بل الانقطاع التام في معدل المواليد الجدد. إذن دانكان هو الاسم الذي اختارته عائلة الطفل لمولودها الجديد، الذي جاء إلى الجزيرة التي يبلغ تعداد سكانها 72 نسمة فقط، لكن السكان الحاليين المقيمين بالجزيرة يبلغ عددهم 51 شخصا فقط وفق بيانات الحكومة الاسكتلندية. إذن ورغم أن الأسرة، أسرة المولود، تتخذ من كوستاريكا مسكنا لها، إلا أن والدة الطفلة أو الطفل أليس قررت أن تتخذ من موطن الصغر موطنها الأصلي في نورث مكانا ليشهد هذه الولادة المفرحة، ولادة دانكان. إذن ورغم أن الجزيرة غير مهيئة صحيا ولا توجد بها مرافق طبية أو مستشفيات، فإنها قررت أن تخوض التجربة ووصفتها بأنها رائعة للغاية. وفي تصريح لها قالت إن ارتباطها بالجزيرة هو ما يدفعها للعودة إليها كل عام، موضحة أنها كانت تزورها سنويا منذ أن كانت رضيعة، ووضعت أليس مولودها في منزل هولاند هاوس الذي بناه أسلافها. إذن عادت إلى الأصل، وتقول أليس إن الجزيرة أسهمت في تنشئتها وأنها شعرت بأقصى درجات الارتباط والانتماء بالمكان، ولا سيما داخل منزل أجدادها. المثير واللافت للاهتمام أن هذا الطفل لم تحتفل به عائلته فقط، والدته، إخوته، جدته، بل احتفلت به الجزيرة بأسرها، وكأنهم عائلة ممتدة لهذه العائلة الصغيرة. ربما يخطر ببالكم الآن، ماذا يفعل أهالي هذه الجزيرة لتدبر أمورهم الطبية؟ إذن الإجابة كما وصلنا لها من خلال الصحف الغربية، إذن في هنالك حلين فقط لا ثالث لهما. الأول، رحلة بالقارب إلى الجزيرة الرئيسية في أوركني، وهذه رحلة تستغرق ساعتين. الحل الثاني، رحلة من خلال إرسال مروحية خفر السواحل لنقل المريض في الحالات الصحية الخطرة فقط. هذه القصة مشاهدينا دفعتنا للبحث والتساؤل بشأن الدول التي تتسم بكثافة سكانية كبيرة بسبب زيادة عدد المواليد، وتلك الدول التي تعاني انخفاضا في أعداد المواليد. ووصلنا لهذا الأمر على سبيل المثال، إذن هونغ كونغ وأستراليا وكوريا الجنوبية من الدول التي تسجل أدنى مستوى في أعداد المواليد، بينما تسجل دول مثل أوغندا، الهند، معدلات كبيرة في المواليد، حيث يولد طفل لكل ساعة واحدة. أما رواد منصات التواصل الاجتماعي فرأوا في هذا الحدث محط إعجاب. إذن يقول صاحب هذا التعليق: يا إلهي، ألف مبروك، تبدو أخته الكبرى سعيدة للغاية أيضا، يا له من طفل جميل. إذن يأنس بهذا الخبر اللطيف من تلك الجزيرة النائية. وعلق آخر بقوله: أهلا بك في هذا العالم الواسع أيها الصغير، إذن جعلت هذا المكان أفضل بوصولك سالما ومعافى البدن. وشارك آخر بالتعليق أيضا: أطلقوا عليه اسم مرتبط بهذه الجزيرة، فكما يعلم سكان تلك الجزيرة وسكان اسكتلندا أن هذا الاسم هو اسم عريق في اسكتلندا، وقد حمله أحد أعظم وأشهر ملوكها.

إذن تحدثنا عن التكنولوجيا والإبداع، لكن ماذا عن التكنولوجيا والحروب؟ في الواقع باتت النزاعات التي يشهدها العالم مصدراً لأرباح طائلة لشركات التكنولوجيا الكبرى، إذ تتضاعف أرباح بعضها خلال فترات الصراعات العالمية وفقاً لتقرير أمريكي أشار إلى تنامي دور هذه الشركات في الحروب منذ هجمات 11 من سبتمبر. تفاصيل

0: المثيرة يطلعنا عليها هذا التقرير.
1: الحروب والصراعات أصبحت منذ نحو عقدين مواسم ازدهار لكبرى شركات التكنولوجيا تحقق خلالها أضعافاً مضاعفة من الأرباح. هذا حال شركات مثل ميتا وجوجل ومايكروسوفت بحسب ما جاء في تقرير استقصائي. التقرير نشره موقع أمريكي بعنوان شركات التكنولوجيا الكبرى تبيع الحرب. أشار فيه إلى أن دور شركات التكنولوجيا خلال الحروب قد تعاظم منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفته بالحرب على الإرهاب عقب هجمات 11 سبتمبر. معلومات مثيرة تضمنها التقرير، فقد ذكر أن شركة جوجل ومنصتي فيسبوك وإكس جنوا منذ عام 2004 مليارات الدولارات من عقود أبرمت مع الجيش والاستخبارات الأمريكية وغيرها من الجهات الحكومية. على سبيل المثال، ذكر التقرير أنه بين عامي 2007 و2019 ازدادت العقود المبرمة بين وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وشركات وادي السيليكون بمعدل 50 ضعفاً. وفي العام نفسه تضاعفت عقود أمازون مع الجهات الفيدرالية نحو 5 مرات وعقود مايكروسوفت 8 مرات مقارنة بعام 2015. ومنذ عام 2004 أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون نحو 44 مليار دولار على شراء خدمات من عمالقة التكنولوجيا. دور شركات التكنولوجيا في الحرب ظهر جلياً خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت شركة ميتا عام 2022 إمكانية إنشاء منشورات مناوئة لروسيا على منصاتها، قرار ردت عليه موسكو بحظر إنستغرام وفيسبوك ما تسبب بخسارة الشركة ملياري دولار. في المقابل جانت شركة سبيس إكس الأمريكية 80 مليون دولار بتسليمها أوكرانيا محطات ستارلينك للتزود بخدمات الإنترنت. وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عطلت جوجل التحديثات المباشرة على خدمة الخرائط ما در عليها إيرادات ضخمة. بدورها أعلنت شركة ميتا بعد نحو 3 أسابيع من بدء العدوان أن إيرادات الربع الثالث من عام 2023 ارتفعت بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. رغم عدم وجود ما يثبت أن سبب هذا الارتفاع يرجع إلى حرب الإبادة، إلا أن ما جاء في التقرير يؤكد أن إثراء عمالقة التكنولوجيا من الحروب يبدو واقعاً لا يقبل الجدال.
0: إذن كثير من شركات التكنولوجيا تجد في الحروب والصراعات فرصة لجني المزيد من الأرباح، وإن كان ذلك على حساب حياة الأبرياء وتدمير المدن. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا من عمان خبير أمن المعلومات الدكتور عمران سالم. مرحبا بك دكتور. إذن الغريب، كل مستخدم التكنولوجيا يبدو له بأن الأمر مجاني، يعني هذه الخدمات مجانية، ولكن الأرقام فلكية بالأرباح التي جنوها مؤخرا.
2: طيب خلينا بداية نتكلم كيف لما تدخل على الإنترنت ما الذي يحدث؟ أنت عندما تدخل على الإنترنت هناك عشرات الخوارزميات تعمل على تحليل سلوكك، وهناك نظرية معروفة قبل 60 عام أو 50 عام صدرت اقتصاد الانتباه، أنه الإنسان عندما ينتبه فهذا الانتباه يتحول إلى تفاعل، وهذا التفاعل قد يتحول إلى شراء أو عملية اقتصادية، وهذا كان بسبب الإعلانات التي كانت تنشر في الجرائد والمجلات في ذلك الوقت. لكن مع وفرة المعلومات الآن في العصر الحديث أصبحت عملية سرقة الانتباه للناس أمر اقتصادي، وممكن يدير مليارات الدولارات على الشركات. فعلا الآن إحنا لما ندخل على الإنترنت ونشوف أخبار مفاجئة، خاصة الحروب لها أكثر من سلاح. يعني إحنا لما نتكلم عن حرب إحنا نتكلم عن اقتصاد، أيضا نتكلم عن إبادة، نتكلم عن غضب، نتكلم عن مشاعر. كل هذا الخليط الموجود في الإنسان يتفاعل مع المادة العلمية أو المحتوى الذي ينشر حول الحروب. فلذلك يعني من أين يأتي أصلاً تأتي أرباح الشركات؟ هي تأتي من الإعلانات، من الوقت الذي نحن نجلس عليه على

0: منصات التواصل الاجتماعي، وحقيقة أن الخوارزميات تقيس مدى انتباهك، مدى تفاعلك مع هذا المحتوى، متى تعود، متى أنت تبحث الآن عن محتوى آخر. يعني طبعا الخوارزمية تتعمد أنه تعطيك منشور لا يتناسب مع سلوكك أو مع ما تريد أنت،
1: نعم، يعني
0: فأنت
1: دكتور
0: تبقى
1: نريد أن
0: جالس
1: نستوضح
0: على
1: ما الذي
0: تبحث عن محتوى.
1: نعم دكتور، يعني ما الذي تحوزه أمريكا عندما تتعاقد مع كبرى الشركات؟ هل يعني هي تشتري ذلك الوعي الذي تسيطر عليه تلك الشركات، يعني ترغمها على التلقين من خلال الخوارزميات للعقول المستخدمة لهذه الوسائل والوسائط؟
0: من أكثر الأمور التي تباع للحكومات في الدول هي سلوكيات الناس. ما الذي يثير انتباه الناس؟ ما الذي يثير غضب الناس؟ ما الذي يثير تفاعل الناس؟ حقيقة أن هذه لها خوارزميات ولها تطبيقات، وأحيانا تنتشر هناك ترندات. هذه الترندات ليست يعني بريئة. لاحظت قبل فترة نزل أكثر من الترند، وفي الترند يتفاعل الناس بشكل كبير. حقيقة أن الترندات هاي بيجمعوا فيها داتا كبيرة جدا، وهذه الداتا تحلل. يعني إحنا بنتذكر اللي هي أناليتيكا اللي صارت في بريطانيا، وكان في هناك شركة يجمع منها داتا، وهذه الداتا استخدمت لتحليل سلوك الناس وتفاعلهم مع انتخابات ترامب، وكان في اتهامات، وغرمت شركة فيسبوك أعتقد ب5 مليار دولار على هذا الموضوع. حقيقة أنه البيانات التي تجمع عن الناس وعن سلوكهم وتفاعلهم مع المحتوى هذه لها قيمة كبيرة جدا جدا. نحن الآن في حرب بيانات، في حرب معلومات. الذي يجمع بيانات عن عدوه ويجمع بيانات عن تفاعل الناس يسيطر على عقول الناس كما تفضلت.
1: نعم، ولكن من خلال هذا التفاعل دكتور،
0: الجزء الآخر
1: من خلال هذا التفاعل
0: عند الشركات.
1: ما تضخه الولايات المتحدة في وعي الناس أثناء الحروب، هل هي خوارزميات تعطي أخبارا خاطئة بشكل متعمد؟ هذا ما تريد أن توصله إلينا؟
0: هلا ما بدنا نتكلم احنا او نتهم ان هناك اخبار خاطئه، لكن قد يغض الطرف عن بعض الاخبار الخاطئه، وقد يتعمد ان يوضع خبر خاطئ لقياس رده فعل الناس عن هذا الموضوع، او لجر الانتباه للاخبار التي تلي ذلك. يعني انا بنزل لك خبر الان، وبعد فتره انا بدي اقيس تفاعل الناس معه عشان اعطيك الخبر الصادم الاكثر او الاقل صدمه. ممكن اعطيك خبر صادم كبير بعدين اخفف عنك الصدمه حتى تتقبل هذا الامر الحقيقي. فاحيانا يعني نعم، أنا باعتقادي الشخصي أن هناك تفاعلا يعني كبيرا من الناس حول الأخبار الكاذبة. الناس أصلا بتحب اللي هي الأكشن احنا بنسميه، أو التفاعل، أو الشيء اللي فيه دراما تتفاعل معه. فبالتالي هذه سياسة موجودة عند الشركات أيضا لجس النبض الشارع حتى نشوف احنا ايش ردة فعل الناس على هذا الموضوع.
1: نعم،
0: والناس
1: يعني
0: أيضا
1: ونحن
0: أيضا
1: نتحدث
0: تتفاعل
1: معك
0: مع الحروب
1: نعم
0: اللي
1: دكتور.
0: بتصير ومع المشاكل،
1: ونحن نتحدث معك طبعا لإعداد هذا الموضوع.
0: نعم.
1: يعني ذكرت مصطلحات نريد أن نحررها، الخطاف، طعم الغضب، نحرر
0: نعم.
1: هذه المصطلحات لتصل للمشاهد أكثر.
0: الخطاف عادة احنا في الإحصائيات اللي بنشوفها في المحتوى دائما أول 3 ثواني أو 4 ثواني من الفيديو إذا ما عجبتنا بننتقل إلى فيديو آخر. كل
1: نعم.
0: الناس حقيقة ينتقل إلى فيديو آخر بعد مشاهدة أول 3 ثواني تقريبا الإحصائية تقول، أو 2 3 4 بهذا المعدل. لذلك يكمن الشر في تفاصيل أول 3 ثواني، يضع لك يعني مقطع مؤثر أو غاضب أو له ردة فعل تقاس أو قيست قبل ذلك إنها حتكون قوية، فأنت تتفاعل مع الفيديو فتمكث وقت أكثر. حقيقة هذا، وحتى الغضب يعني أي محتوى يثير غضبك أنت ممكن تتفاعل معه، يعني ممكن تكتب كومنت أو تشيره أو تحكي للناس شوفوا شو بيعملوا في غزة على سبيل المثال. أي محتوى يثير غضبك أنت تتفاعل معه. هاي الكلمة على فكرة في أكسفورد يعني صنفت السنة الماضية هي كلمة العام الأكثر بحثا والأكثر تطرقا والأكثر يعني انتشارا بين الناس، اللي هي كلمة الغضب، أو نحكي احنا البايت اللي هي نحكي الكمين.
1: نعم.
0: لغضب الناس، وهذا الكمين يوجد في المحتوى في أول دقيقة في أول ثواني حتى يشد انتباه الناس. حقيقة ترى احنا وجودنا على الانترنت يقاس بالثانية وليس بالدقيقة، يقاس بالثانية.
1: نعم،
0: يعني
1: شكرا جزيلا لك دكتور، وندعو طبعا الجميع
0: بالثانية الواحدة
1: الحذر
0: 6000. نعم،
1: عند الولوج إلى مثل هذه الشركات الكبرى التي تتعامل بشكل واضح أصبحت مع الدول وخصوصا في أوقات الأزمات. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان خبير أمن المعلومات الدكتور عمران سالم.

سمعنا حتى الآن عن أنواع وصنوف عديدة من الأدب، لكن يبدو أن صنفاً جديداً قد أضيف إليها، وهو أدب الذكاء الصناعي. وإن كان دور هذه التقنية الحديثة يقتصر حالياً على مساعدة الكتاب والفنانين في أعمالهم، فهل يمكن أن تتحول مستقبلاً إلى منافساً حقيقي يهز عروشهم؟ عن دخول الذكاء الصناعي إلى المجالات الإبداعية يدور محور نقاشنا في هذه الفقرة، لكن أولا نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود.

0: أغنية ألفتها فنانة تركية شابة تدعى بيزا دوج، استوحتها من الرواية الشهيرة شجرة البرتقال الرائع. في الواقع لم تؤلف بيزا الأغنية بمفردها تماماً، بل ساعدها في ذلك الذكاء الصناعي. بالتعاون معه لحنت وألفت حتى الآن أكثر من 30 أغنية شاركتها مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بعد تخرجها في قسم الصحافة وتصميم الجرافيك بجامعة أنقرة، قررت الفتاة التركية تعلم البرمجة والذكاء الصناعي لاستخدامهما في مجالات فنية مختلفة. مؤخراً أصدرت بيزا رواية خيال علمي باسم كودا، تميزت بشيء مهم، فرغم أن الحبكة من تأليفها إلا أن الذكاء الصناعي بطل الرواية هو من صاغ حواراته بنفسه عبر برنامج تشات جي بي تي.
1: 14 يسوع. عشقت منذ طفولتي الكتابة وتأليف الموسيقى بالعزف على العديد من الآلات. بعد تخرجي في الجامعة أردت العمل في هذا المجال، فالتحقت بدورات للبرمجة وعملت على إتقان استخدام الذكاء الصناعي. منذ 6 سنوات أنتج محتويات مختلفة.
0: بالتعاون مع شريكها الذكاء الصناعي تعد بيزا وتقدم حلقات بودكاست تلقى الاستحسان.
1: أعمالي حظيت بإعجاب متابعي وأثارت فضولهم بشأن دمج الذكاء الصناعي بالأعمال الفنية. برأيي يجب أن لا يتبادل الفنان والذكاء الصناعي الأدوار. من الضروري أن لا نراه هدفاً بحد ذاته، بل وسيطاً بين الفنان وأعماله.
0: الذكاء الصناعي دخل مجالات الفن والأدب، فهل سيكتفي بأن يكون مجرد وسيط بين الفنان وفنه كما ترى بيزا دوج، أم سيتجاوز الحدود؟ سؤال سيجيب عنه مستقبل قد لا يكون بعيدا.
2: هل سيتفوق الذكاء الصناعي فعلا على أعمال الفنانين والأدباء ويستقطب المستمعين والمتابعين، أم هذه مجرد أوهام سرعان ما تصطدم بالذوق العام؟ موضوع نناقشه مع ضيفتنا في الاستوديو، الباحثة في اللسانيات وعلوم اللغة الدكتورة سمية أبو عيطة. مرحبا بك سمية.
3: أهلا أنت.
2: بداية خليني هيك أعطيك لمحة أدبية أو صورة أدبية. هل الكاتب الآن يرى من بعيد الكاتب الحديث المدعم والمدرع بالذكاء الصناعي يهجم على عالمه الخاص ويستطيع اقتلاعه من هناك؟
3: للأسف أصبح توغل أديب، إذا صح التعبير، التوغل الذكاء الصناعي يعني داخلا في كل تفاصيل حياتنا. أنا أزعم أنه لم يبقى ثم أدباء لم يستعينوا ولو جزئيا بالذكاء الصناعي. واليوم المشكلة أين؟ المشكلة أنه تقول في تقرير الزميلة أسماء، تقول بيضاء مؤلفة الأعمال الفنية هذه أنه مؤلف مشارك. الآن ما حدود هذه الشراكة؟ يعني وهل نحن لازلنا نستطيع أن نشعر بالنص نصا إنسانيا؟ يعني أنا مثلا في على سبيل منشورات فيسبوك مثلا التحليلية والأدبية وغيرها، بمجرد أن أتذوق طعم الصدأ أو طعم الآلة أشعر بشيء من النفرة، بمجرد أن أشعر أن

0: ولكن
1: ما
0: دكتورة
1: أمامي آلة وليس
0: أنت
1: إنسان.
0: أديبة وتنظرين بعين المختص، ولكن عوام الناس ومن يرى مثل هذه المنشورات أو الكتابات التي قد تصل إلى قصص قصيرة وتصل إلى روايات، كيف يستطيع التمييز؟
1: هو في الحقيقة الأمر على إطلاقه، كثيرون يعني حتى نحن في قسم السكريبت اديترز في اللغة في في في في في قناة تريتي عربي أحيانا نشعر بالنصوص أنه شيء منها هذه العبارة تدخل فيها الذكاء الصناعي، نشعر، ولكن الحكم القطعي بمجرد الانطباع على مثل هذا النصوص ليس علميا. يعني مثلا في دراسة على اللغة المجرية أجريت في عام 2025 حديثة يعني نشرت، لكن الدراسة على تشات جي بي تي نسخة 3.5 أو 3.5 أحضرت مجموعة من الـ يعني الذين تريد أن تختبرهم، واختارت اللغة المجرية لأنها بعيدة عن الإنجليزية، فكمية الداتابيس أو البيانات لديها أقل بكثير من الإنجليزية.
0: نعم.
1: وأحضرت لهم 10 نصوص، 5 مكتوبة بالذكاء الصناعي و5 فيها نفسها، يعني في نفس الموضوعات ونفس استخدام الكلمات المفتاحية ونفس الطول، مكتوبة شيء بالذكاء الصناعي وشيء بشري، وتركتهم ليميزوا. في الحقيقة لم يستطيعوا أن يميزوا بدرجة تستطيع أن نحسم معها، يعني نسبة تجاوزت 67%، أكثر من درجة الصدفة، هي أكثر من 50%. ولكن أيضا هناك محاذير، أنه مثلا هذا البرنامج طبق على تشات جي بي تي 3.5، الآن نحن نتحدث عن تشات جي بي تي 6 وصلنا تقريبا. الدراسة نشرت في 2025 لكن لدينا نسخ متقدمة كثيرا، فحتى البحث العلمي متأخر في هذه المجالات. يعني أنت بمجرد أن تجمع العينة وتقوم بالدراسة وتحليلها ونشر الورقة البحثية في المجلة تكون صدرت نتائج
0: نعم.
1: متقدمة
0: طبعا
1: كثيرا.
0: الكاتب الأدبي يعني قد يكون هو عصارة أو خليط مما قرأ من هنا وهناك حتى يتشكل أسلوبه الخاص، أليس كذلك؟ بالذكاء الصناعي تستطيع هذه الآلة، لملمت أيضا شتات بعض النصوص من هنا وهناك وتكوين نص أدبي مشابه لأسلوب كاتب له وزنه.
1: يعني حتى الآن أنا لم أطلع على دراسة قامت بشيء من هذا القبيل في الأدب. يعني نحضر مثلا كل أعمال نجيب محفوظ ونضعها لنسخة مثلا تشات جي بي تي 20 بعد عدد من الأعوام ونقول له اكتب لي رواية تتضمن بموضوع كذا عن نجيب محفوظ، قد يحدث هذا في يوم من الأيام. لكن دراسات لا تزال الآن في هذا المجال، هناك دراسة نشرت هذا العام على اللغة الإنجليزية ليست في نصوص الأدبية، لكن مثلا في أحضروا الآلاف، أتحدث عن 27,000 وأكثر من المعلقين على الذين يضعون تعليقات على منتجات في موقع أمازون المقاطع، طبعا وضعوا ريفيوات، اختاروا عدد من الكتاب عشوائيا الذين لديهم عدد مضطرد من التعليقات، 3,000 واحد مشارك، واختاروا لكل واحد من هؤلاء 300 عفوا 300 واختاروا لكل واحد من هؤلاء 3 تغريدات أو 3 تعليقات يعني، وطلبوا من تشات جي بي تي أن يقلدها، ثم استعانوا بطريقة لتحليل النصوص هي طريقة التحليل الجنائي للنصوص، وعرضوا عليه، للأسف فشلا ذريعا في تقليد هذه، ربما لقلة البيانات المدخلة، لكن إلى الآن لا أرى أنه حتى لو استطاع تشات جي بي تي أو أي وسيلة ذكاء صناعي أخرى أن تقلدنا كإنسان، يمكنها أن تقلد إلى حد ما إن نجحت الأسلوب، لكن من يقلد الإنسان؟ من يملك القصة؟ من يملك المشاعر؟
0: على مستوى الصورة، الفنون المتعلقة بالصورة، الكثير أصبح يستغرب أن يرى نفسه هو على فرضا رزانته يرقص رقصات
1: فضلا
0: غريبة.
1: عن المسؤولين نرى ترامب وغيره،
0: يعني في الصورة أصبح الأمر مقلق ومخيف للكثير،
1: وفي الصوت
0: الإنسان ممكن هو يشك بنفسه.
1: نعم.
0: بالنسبة للكتابة وعلم اللسانيات هو أظن يعني بحر لم تسبر كل أغواره لحد الآن، لا نعرف يعني كيف تتكون اللغة وكيف يأتي الإدراك والكلمة والوعي بالكلمة، ولكن هل ما زالت النصوص الأدبية برأيك بعيدة عن صناعتها بالكلية من الذكاء الصناعي؟ ما زالت محمية؟
1: النصوص حتى ما دون الأدبية هي بعيدة حتى الآن. يعني نتحدث عن ماذا لو طلب منك مثلا مديرك، أو أنت أحضرت مجموعة إيميلات لمديرك مثلا، نحضر إيميلات أستاذ صهيب ونقلدها ونقول نعطيها لتشات جي بي تي، يعرف ستايله، يعرف طريقته أو أسلوب تركيبه الأسلوبي، ونقول له قلد لنا، اكتب لنا إيميل تعميم جديد من المدير القناة لكافة الزملاء، هل سينجح؟

0: نجاح هذه التجربة أقاموها اليابانيين،
1: نعم
0: وفعلوا ذلك بسبع برامج تواصل أو برامج AI ذكاء صناعي، من ضمنها كلاود وجيميناي وغيره وتشات جي بي تي طبعا، لكي يقلدوا الريفيو التعليقات على وثائق حكومية يابانية، وجعلوا تشات جي بي تي أيضا، ثم جعلوا الآلة تقارن، ثم جعلوا الإنسان يقارن أيهما تأثر، يعني هل هذه نصوص حقيقية أم لا. تفاجئك أنك من كثر، يعني حين تشك أن من صنع هذا النص هو ذكاء صناعي، تلجأ الآن إلى اتهام النصوص الحقيقية بأنها ذكاء صناعي. تعرف لماذا؟ لأنه نحن تعلمنا أيضا لغة الذكاء الصناعي من كثرة استخدامه، كثرة المستخدمين، ترى أن جميعنا نتخرج من مدرسة تشات جي بي تي.
1: الكثار من استخدام الذكاء الصناعي سيعود علينا أو يطبع كتابتنا أو اللكنة التي نستخدمها بشيء آلي أو صناعي.
0: بالضبط، وهذا مخيف أديب، مخيف. لماذا؟ في مقاييس كثيرة عامة بعيدا عن النصوص، في الحياة مثلا، النمط الواحد، التنميط الواحد في معايير الجمال مثلا، الجمال النصي والأدبي، معايير الجمال الشكلي. الآن ترى كثير من عمليات التجميل مثلا التي تقوم فيها الكثير من النساء تخرج لنا أنماط متشابهة، كثير من الممثلات، كثير من المذيعات، كثير تخرج كأن لا تكاد لا تميز بينهم. ذهبت الفرادة العامة، أنت تستخدم تشات جي بي تي، من كثرة استخدامه تتعلم أسلوبه ثم تعيد إنتاجه، وندخل في هذه الحلقة المفرغة، يعني هو يعيد إنتاج ما أنتجه الآخرون بطريقة فائقة.
1: نعم.
0: يعني هو أفضل ما أنتجه الآخرون، لكن لا يأتي من خارج الصندوق.
1: حتى لا نعيب الأمر بالكلية ويفهم قصدنا بأن الجيل الجديد طبعا مبحر في هذا العالم الجديد الذكاء الصناعي، حتى لا يفهم أننا نعادي شيء حداثي. كأديبة أنت، ما هي الحدود التي يجب أن يلتزم بها الإنسان ليحافظ على بشرانيته،
0: أنا
1: يحافظ
0: في إطار
1: على
0: السكرتارية.
1: أسلوبه البشراني في
0: أنا أسميه في إطار السكرتارية
1: يعني
0: ومساعد بقى مثلا حتى في الأمور البحثية، هو مساعد باحث، عليه أن يعرف حدوده.
1: نعم.
0: هو مساعد أديب، مساعد مساعد منتج للنص، لكن أن يكتب النص بالكلية ويلغيني
1: يعني
0: أديب،
1: يكون بدل
0: قد يكتب
1: المعاجم.
0: نصا أفضل مني، قد يكتب نصا أروع مني. تقارير كثير مثلا من الصحفيين تصبح أقوى فعلا، من هذا محمد حسن الهيكل الذي فجأة نراه في غرفة الأخبار مثلا. لكن النقص البشري هذا جميل، الإحساس البشري، أن ترانا كما نحن، أن ترى، أن تستطيع أن تميز أسلوبي لكن تجربتي وألمي. يستطيع أنت قد تفكر أسبوعا في كلمة في قصيدة، هل أضعها هنا أو لا أضعها، ماذا أضع لها من بدائل. تشات جي بي تي في ثانية يخرج لك 100 بديل ب100 دلالة، لكن أين إحساسي أنا الحقيقي؟ هل سيعيش تجربتي؟ هل سيدخل إلى قلب تشات جي بي تي؟ لن يفعل، قطعا لن يفعل. أنا منحازة كثيرا للإنسان.
1: جميل. جميل. هذه
0: شخصيا
1: القاتمة جميلة
0: كباحثة
1: جداً.
0: أتحدث عن دراسات، لكن كإنسان أنا لا أستطيع.
1: ليس الجمال دائما يكمن في
0: الكمال،
1: قد يكون بعض الخطوط العوجاء تعطي إحساسا بأن نحن بشر، نحن نخطئ ونسعى لأن نكون بشكل
0: يعني
1: أجود.
0: على فكرة تميم البرغوثي لديه بيت جميل جدا في هذا المجال، أنا استحضرت ونختم به. يقول: إن لم تخن الذاكرة ورأيت أن العرش أجمل وهو خال، أو هو العرش الذي فيه ملوك من خيال خاليا من كل خيبات الأمل، خير الجمال هو الجمال المحتمل، والنقص أجدر بالكمال من الكمال، ورب شيء عندما نقص اكتمل.
1: ما شاء الله، شكرا جزيلا لك دكتورة سمية أبو عيطة، الباحثة في اللسانيات وعلوم اللغة، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.
1: لا شك في أن ما يعيشه العالم اليوم من صراعات واضطرابات يدفع كثيرين إلى التفكير فيما ستؤول إليه أمور حياتهم، وقد يغالي البعض في التفكير في مستقبله. لكن هنا علينا الانتباه، فالمختصون يحذرون من الآثار السلبية للتفكير المفرط على الصحة النفسية والجسدية أيضا، فيما يصنفه البعض ضمن الاضطرابات العقلية. نناقش هذا الموضوع بعد هذا التقرير.
2: الأرق والتوتر وشرود الذهن أعراض تصيب كثيراً من الناس، لكنها تكون أكثر حدة لدى الأشخاص دائمي التفكير الذين يعانون مما يسمى التفكير الزائد أو المفرط. فرط التفكير يعني الانشغال بتحليل وتفسير أمر ما أكثر مما يلزم ولمدة طويلة وبشكل متكرر، حتى يصبح

0: الأمر قهرياً. يصنف المتخصصون الإفراط في التفكير ضمن الاضطرابات التي تجبر الشخص على المبالغة والمغالاة في تحليل كل ما يدور حوله لدرجة يشعر فيها أن رأسه يكاد ينفجر لكثرة الأفكار التي تراوده. المصابون بهذا الاضطراب يستحضرون في أذهانهم مواقف قديمة يميلون فيها إلى التركيز على جوانبها السلبية وتهويلها، فيصبحون مترددين في اتخاذ أي قرار خشية نتائج كارثية قد لا تحصل أبداً لكنها تسيطر على عقولهم. ينقسم التفكير المفرط إلى نوعين اثنين: الأول هو اشترار أحداث الماضي والأسف على سيناريوهات أفضل كان يمكن أن تحصل، والثاني هو القلق بشأن المستقبل مع نظرة تشاؤمية تتوقع حدوث الأسوأ. وفي الحالتين يفرز الجسم هرمون الكورتيزول الذي يستنفد طاقة الشخص ويشعره بالإرهاق ويسبب له اضطرابات في النوم والجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى إضعاف جهازه المناعي وبالتالي يرفع احتمال إصابته بالأمراض. تختلف أسباب التفكير المفرط من شخص لآخر، لكنها ترجع غالباً إلى رفعه سقف توقعاته بشأن أمر ما وسعيه للمثالية. وقد يكون فرط التفكير ناجماً عن اضطرابات نفسية كالقلق والرهاب الاجتماعي أو اضطراب الشخصية الوسواسية القهرية وغيرها. قد لا يوجد علاج محدد للتفكير الزائد، ولكن يمكن إدارته والحد من آثاره السلبية بتطوير أنماط تفكير صحية تعتمد على الحقائق الموجودة وليس على التوقعات السيئة، والتركيز على إيجابيات الحياة مهما كانت بسيطة، مع ممارسة التأمل والاسترخاء ومحاولة تفريغ العقل من الأفكار السلبية والاقتناع بأن الكمال ليس من سمات البشر. قد تدفع ضغوط الحياة اليومية البعض إلى الإفراط في التفكير، لكن ذلك لا يحسن الواقع ولا يجعله أفضل، بل على العكس تماماً قد يزيد الحياة تعقيداً وسوءاً. ومن الأفضل للمرء الاستمتاع بحياته واستغلال وقته في تنمية مهاراته وتطويرها لتحقيق غد أفضل، بدل إفناء عمره نادماً على ما مضى، خائفاً من مستقبل لا يمكن لأحد التنبؤ بأحداثه ومفاجآته.
1: لا شك أن كثيراً منا دار بينه وبين نفسه الحوار التالي: خلاص ما راح عاد فكر بهذا الموضوع، ولكن 5 دقائق كفيلة بأن يلاقي عقله فتح 20 سيناريو. فالتفكير قد يكون جزءاً من الحل، لكن عندما يزيد عن حده يمكن أن يتحول من أداة تساعدنا على حل المشكلات إلى عقل يصنع لنا المشكلات لم تكن موجودة بالأصل. عن هذه الدوامة نتحدث اليوم مع ضيفتنا في الاستوديو المتخصصة في علم النفس الدكتورة تحرير صافي. مرحبا بك دكتورة.
2: مرحبا بكم في
1: يعني نحن على ما يبدو أسيرين في هذه المدن الكبرى، والتفكير المفرط أصبح جانب من حياتنا اليومية على ما يبدو.
2: بسم الله، بداية حضرتك بلشت الحديث بشكل رائع جدا، ولكن بدنا نعرف شو هو التفكير المفرط. يعني هو المشكلة مش بالتفكير بحد ذاته، لأنه أنا أفكر أنا موجود، ولكن طبيعة التفكير، هل هذا التفكير يأخذ منحة وظيفي ولا بياخد منحة غير وظيفي؟ هل هذا التفكير بيعطيني نتائج بناءة، نتائج أنا بقدر أعمل شيء فيه تطوير، زبط أمور في مشاكل بقعد حلها، ولا هاي الدائرة، ولا هذا التفكير بيكون بدائرة مغلقة، أو أنه أنا حلقة بس شو مشاعري وشو بحس وشو بنضغط وشو كذا، بدون ما أحرر هذا التفكير على أرض الواقع؟ هلا بما انه احنا بهالمدن الكبيره اكيد في مراحل متطوره، فبيبحث دائما الانسان على التطور، هذا بحد ذاته شيء ايجابي، ولكن كيف نتعامل مع هذا التطور؟ كيف نتعامل مع الفكره؟ هون الفرق بين التفكير الصحي يعني وغير الصحي.
1: كيف بيشعر نفسه انه هو دخل في التفكير المفرط؟ بالنهايه مشاغل الحياه كثيره، الانسان دائما التفكير عندما ينهض من سريره، يعني اعطينا هيك خطوات عمليه لمعرفة أنه أنا خلاص دخلت في دائرة التفكير المفرط وعلي أن أرجع الآن خطوات إلى الوراء.
2: تمام، أسأل حالي هاي الفكرة، يعني ما أقول أنه أنا خلاص ما بدي فكر، لا، حلو، طول ما أنت عايش ضل فكر، لأنه العقل البشري وجوده مهم، ولا يمكن أن احنا نختصر بكلمة أنه أنت سكر هالعقل. لا، التفكير بحد ذاته خلينا متفقين أنه إيجابي، ولكن اسأل نفسي شو الفكرة يلي بتدور براسي، بشو أنا بفكر. امسك ورقة وقلم واكتب، حرر الفكرة. دائما يمكن رح يفهم كلام الناس اللي عم تبحث بأي شيء، يعني هو أي بحث ببلش بالشعور بالمشكلة، يعني الفكرة بتيجي بشعور من المشكلة. إذا هاي الفكرة اللي أنا واخدة تفكيري واخدة جزء من حياتي، قديش هي مهمة لإلي، قديه رح تعودني بالنفع، بعض اشتغل عليها. شو بإيدي؟
1: يعني حسابات العواقب، النتائج
2: بالضبط. شو بإيدي أنا أني أنا اشتغل على حالي لحتى هاي الفكرة أوظفها على أرض الواقع بشكل إيجابي، وشو الأشياء اللي أنا ممكن أحس أنه هي ما بإيدي، فأنا أحرر هاي الفكرة بفكرة أخرى تناسب الوضع اللي أنا عايش فيه.
1: الإنسان يعني عبارة عن ماضي، حاضر، مستقبل. أظن هذه الأزمنة الثلاثة التي تشغل التفكير. صحيح. كيف نوزع زمن التفكير ما بينها؟ نبدأ بالماضي، كيف نتعامل معه؟
2: تمام. هلأ الشيء اللي راح فاجأ حضرتك فيه، التفكير ما بيصيب الناس اللي عندهم ضغوط وأزمات سريعة، بصاحب أشخاص معينين رح نحكي فيهم، بس أهم شيء وين بيصير التفكير المفرط؟ وقت ما نطلع من الأزمة ونفوت بحياة أكثر استقرار وهدوء، ببلش هون المجال الواسع بأن احنا نطلع المشاعر، لأنه بالأساس بيكون الجهاز العصبي متأهب بحل المشكلة بشكل صحيح، اللي هو بشكل وظيفي واقعي. ولكن بعد ما بيكون الإنسان في عنده وقت فراغ، في هو بوحدة قبل النوم مثلا، بعض الأمور اللي لها بالعلاقات العاطفية، وأكيد ما رح نقل من شأن المسؤوليات الكبيرة، القرارات الكبيرة، كل هاي الأمور بتأخذ منحة كبير وجانب من التفكير. ولكن طريقة تعاملي مع الفكرة، هون إحنا بنقول إنه هي فكرة صحية أو غير صحية. هل أنا بقعد بيني وبين حالي إنه صار معي بالماضي، أو أنا عايش بالحاضر، أو أنا المستقبل شو بده يصير فيه، هي عبارة عن دوامة بدون ما أنا أطلع من هذا الكرسي وأشتغل على هاي الفكرة؟ إذن هون الخطر. فكيف ببلش أني أنا أربط الماضي بالحاضر بالمستقبل؟ هذا شيء طبيعي. يعني كيف أنت الآن عايش في مرحلة معينة، انتقلت لمرحلة أخرى، المرحلة الماضية انتقلت معك بالحاضر، بس كيف انتقلت؟ بطريقة تفكيرك وتعاملك مع هاي هاي التجربة. هل أخذتها بشكل بناء وإيجابي، ولا أنت أخذتها بشكل شعوري عاطفي وصرت تفوت بتبع دوامة أنه أنا بصير معي وهلأ عم عيش كذا وبعدين رح يصير معي؟ والعقل بيخزن الألم والشعور. كيف يعني؟ أنه أنا صارت معي حادثة ممكن أطلع منها، بس إذا ما تعاملت معها بشكل صحيح فبصير عندي أنه أنا لا هيصير في مشكلة. لازم أستعد أنه ما يصير مشكلة. أساساً شو ورق التفكير المفرط؟ شو السؤال؟
1: القلق الزائد على ما يبدو،
2: البحث على الأمان والسيطرة، البحث على اليقين اللي موجود بدون ما أنا أحس أنه في شيء غير اللي أنا بدي إياه. وطبعاً بيرجع للمخاوف من الماضي، من المستقبل، من الحاضر، من العالم الخارجي، من كتير أمور، وبصير فيه قلق. فهاي الأمور بترجع
1: لأنه هل إعادة تعريف المستقبل والطموح والنجاح وتلك المصطلحات التي قد يبدو أنها ترهق الكثيرين، ما الذي سأنجح به؟ ما هو مستقبلي؟ تحرير هذه التعريفات من جديد ممكن أن يقلل من التفكير المفرط؟
2: أنا هحتاج تسأل السؤال مرة تانية لأنه خليني أفهمه صح. نعم. أنا فهمت يعني شيء فبدي أتأكد. أيوة تفضل.
1: يعني قصدي بالنسبة لمصطلحات تعم الجيل الآن،
2: إنه أنا
1: ما هو مستقبلي؟ أريد أن أنجح.
2: تمام.
1: دائما هنالك مسؤوليات على عاتق أي إنسان،
2: كل إنسان بفكر
1: بأنه يجب عليك. هذه الواجبات الكثيرة بدون تحريرها وتعريفها بشكل مريح أكثر لنقل، هل يساعد أو يجعل عندي أزمة في التفكير؟
2: إنه نتيجة عكسية.
1: نعم.
2: هاي هذا اللي بتقصده. نعم. صحيح. لما أنا أكون قاعد عم فكر بدون ما أحط خطة للعمل على أنه أنا أقدم للتطوير والبناء، إذن هون أنا ما بعمل شيء إلا استنزاف نفسي وجسدي وروحاني وزمني. فأي فكرة بدها تكون مطروحة بده على طول يكون فيها بالتالي عمل. بدنا نشتغل على هاي الفكرة، مش مجرد أفكار متطايرة.
1: شكرا جزيلا لك الدكتورة المتخصصة في علم النفس تحرير صافي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم.

قد نفرط في التفكير وقد تقتحم التكنولوجيا تفاصيل حياتنا، ثم نجد ملاذا في الفن، وربما نجده في أصعب لحظات حياتنا وفي مكان لا نتوقعه. وهذا ما حدث مع الفنانة التشكيلية العمانية أفراح الناعبية التي اكتشفت موهبتها وهي طريحة الفراش في أحد المشافي بعد تعرضها لحادث. مسيرة بدأت برسم طبيب بمعطفه الأبيض وتوجت بالمشاركة في مسابقات محلية ودولية.

0: معكم أفراح بنت خلفان بن سعيد الناعبية. طبعا أصبت بحادث في 2006، وكان عمري وقتها 13 سنة. في موهبتي اكتشفتها بعد الحادث، اكتشفها والدي. طبعا
1: شفتها في المستشفى بعد العمليات وكذا، شفتها على أساس أنها ترسم وتشرخ الأوراق تعقن وكذا، وشفت رسمها يعني ممكن يتطور، فجبت لها الأوراق وتشجيع من الدكاترة والسستريات اللي هن هناك في المستشفى.
0: فحتى وأنا خرجت من المستشفى بدأ والدي يدعمني، بدأ يشجعني، فيجيب هو لي الأوراق والأقلام، بدأ كان يجيب لي كراسة وصار يتخلص بسرعة، فصار يجيب لي ورق A4 على أساس إنه أرسمي لفترة يعني طويلة. طبعاً تغيرت حياتي 180 درجة، لأنه أنا خلاص كلياً كنت بعتمد على الأشخاص اللي حوالي، أهلي في متطلبات حياتي، حتى في أبسط يعني الأشياء، مثلاً إنه أنا أقعد أو أجلس، هذا كان بالنسبة لي صعب، لازم أحد يجي يجلسني، أو إذا بغيت مثلاً ألبس ملابسي أو حاجة فلازم أمي تجي هي اللي تساعدني. أما الآن فأنا بفضل الله الحمد لله كلياً لا أحتاج إنه أحد يساعدني في هذه الأمور. أول انطلاقة كانت لي من مستشفى خولة، كوني أنا أتلقى العلاج عندهم، العلاج المهني الوظيفي، كان عندهم مؤتمر في 2015 تقريبا أو 2011، وشاركت معهم تقريبا ب 14 لوحة أو 15 لوحة، ومن هنا بدأت انطلاقتي وبدأت أشارك في معارض. معارض يعني انطلاقة أنا أشوفها انطلاقة سريعة، كان عمري تقريبا وقتها 19 سنة فقط، وما كنت أبدا أستشير أي فنان أكبر مني له خبرة، فكنت أعتمد كليا على نفسي وعلى الأشياء اللي أنا أشوفها والأشياء اللي أنا أحس فيها. أيوة، بعد ما كبرت ووعيت وبدت أيوة وبدت أعمال تتطور شيء في شيء، من هنا بدأت يعني الزوار اللي يجوا فنانين كبار أو أشخاص، كنت أسألهم يعني إذا في خطا هل ممكن يعني أنتوا تعطوني نصيحة. أشكر كل من ساندني ووقف معي، والدتي، والدي، أخواني، أخواتي، أقولهم شكرا من كل قلبي، لأنهم لولاهم أنا ما بوصل لهاي المرحلة، وبالأخص والدي ووالدتي، لأنه عطوني فرصة أطلع للمجتمع بهذه الصورة اللي الكل يتمنى يعني يوصلها. بتمنى أيضا بوجه رسالتي لزملائي وأخواني من ذوي الإعاقة ما يخجلوا من إعاقتهم ويبرزوا مواهبهم.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث،
4: إلى قلب الحدث.
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
1: إلى قلب الحدث.
14: نقف مع الإنسان
10: أينما كان.
15: Türkiye olarak
16: komşumuz Suriye,
15: Gazze'de.
17: But this gentleman from a place called
15: Göç
17: Turkey.
15: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
17: He has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
15: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
18: Şunun etoşmadan Hamas.
15: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır.
19: Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz.
15: Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyor.
19: İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
4: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı.
11: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
15: Dünya beşten büyüktür demeye devam ediyor.

متحف زيوغما غازي عنتاب. افتتح المتحف عام 2010 وهو يمتد على مساحة تقدر بثلاثين ألف متر مربع، ويعتبر أحد أضخم المتاحف في العالم. يتكون هذا المتحف من ثلاثة أقسام، ويعرض أثاراً تاريخية من مدينة زيوغما الأثرية، إحدى أهم المدن.

في العصر الروماني. يواصل تراث مدينة زيوجما التاريخي التي كانت إحدى أكثر المدن ثراء وقوة وتأثيرا إبهار العالم برمته حتى اليوم. ومن الآثار المميزة في المتحف فسيفساء الإله اليوناني بوسيدون، يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه كانت أرضية حوض أو غرفة طعام، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو القرن الثالث الميلادي. اكتشفت اللوحة في بناء فيلا بوسيدون، ويلاحظ عليها تصاوير لأهم آلهة البحر في الأساطير اليونانية والرومانية المعروفة في المصادر التاريخية. في الجزء العلوي من اللوحة يظهر الإله بوسيدون راكباً على مخلوق أسطوري اسمه هيبوكامب، وفي جزئها السفلي يوجد تصوير لأوقيانوس وزوجته تيثيس. كانت هذه الآلهة عبارة عن شخصيات أسطورية تقرن أسماؤها بالوفرة والبركة. لهذا السبب يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه موجودة على الأرض بهدف جلب البركة والحظ السعيد للمكان.

ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف هي فسيفساء إيوفراتس. هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى ما بين القرنين الثاني والثالث الميلادي، يعلوه تصوير رائع لإيوفراتس الذي يعتقد أنه إله نهر الفرات. تقول الأسطورة إن إيوفراتس قتل ابنه المدعو أكسورتاس ظناً منه أنه عدوه، وبعد أن أدرك خطأه انتحر بإلقاء نفسه في نهر الفرات. ولهذا السبب كانت شخصية إيوفراتس مهمة جداً في مدينة زيوغما التي بنيت قرب نهر الفرات. نرى في هذه اللوحة الفسيفسائية إيوفراتس والمياه تتدفق من إبريق تحت ذراعه، وهذا الأمر يحمل معنى رمزيا. بحسب الأساطير تعتبر هذه المياه منبع نهر الفرات. يضم متحف زيوغما أيضا أثرا ثقافيا لافتا للنظر، وهو التمثال المعروف باسم روماني بامبينو. الأثر هو تصوير لطفل روماني يحمل عنقود فستق في إحدى يديه وطائراً في يده الأخرى. في الجزء السفلي من التمثال يوجد تعبير عن الوداع المبكر. اكتشفت هذه القطعة الأثرية القيمة في مدينة زيوغما الأثرية عام 1931، ثم أرسلت إلى أضنة، وذلك قبل افتتاح متحف زيوغما غازي عنتاب. عاد التمثال الروماني بامبينو إلى موطنه في عام 2016، أي بعد 85 عاماً من اكتشافه، وأدرج ضمن معروضات متحف زيوغما. تمكن متحف زيوغما من إعادة إحياء مدينة زيوغما الأثرية التي كان معظم سكانها من الجنود والفنانين والنبلاء، حيث شكلت حضارة مرموقة تتجاوز عصرها بكثير. وما يزال متحف زيوغما غازي عنتاب يكشف الستار عن آثار هذه الحضارة العظيمة ويعرضها للعالم بأسره.

0: zaten yahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
1: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم محمد كردي وتتابعونا فيه الليلة. بعد الأقصى، بن كفير وألاف المتطرفين يقتحمون المسجد الإبراهيمي وسط تزايد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية. مع تواصل الوساطات في طهران تتوقع ردا أمريكيا بشأن مقترحها لفتح هرمز وتهدد بمنع تصدير النفط من الخليج. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تزور دمشق وتبحث فتح صفحة جديدة من الشراكة مع سوريا.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تصعيد متزامن في القدس والضفة الغربية مع اقتحامات للمسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي واعتداءات لمستوطنين استهدفت منازل وممتلكات فلسطينية في نابلس ورام الله وسط حماية من القوات الإسرائيلية وتوتر متصاعد خلال أيام عيد العرش اليهودي.
1: مشهد واحد لكن بعناوين متعددة، اقتحامات للمقدسات وتصعيد استيطانية واعتداءات تطال المنازل والممتلكات الفلسطينية. في الخليل يقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير الحرم الإبراهيمي رفقة مئات المستوطنين بالتزامن مع عيد العرش اليهودي، في خطوة تحمل إلى جانب بعدها الديني دلالات سياسية واضحة بالنظر إلى موقع الحرم ورمزيته في قلب الصراع. وفي القدس لم يكن المشهد مختلفا، مئات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية في رابع أيام عيد العرش وسط توتر متواصل حول المسجد ووضعه القائم. لكن التصعيد لم يتوقف عند أبواب المقدسات، ففي محافظتي نابلس ورام الله هاجم مستوطنون منازل ومركبات فلسطينية لتنتقل المواجهة من ساحة الأماكن الدينية إلى قلب التجمعات السكنية الفلسطينية. المفارقة أن هذه الأحداث تجري في توقيت واحد تقريبا وفي ظل أجواء دينية يفترض أن تكون مرتبطة بالاحتفال، لكنها تتحول على الأرض إلى مناسبات لمزيد من الاحتكاك والتوتر. والأخطر في المشهد ليس فقط حجم الاعتداءات، وإنما تزامنها مع حضور مسؤول إسرائيلي بارز في أحد أكثر المواقع حساسية في الضفة الغربية بالتوازي مع اقتحامات المسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين. هنا تتجاوز القضية حدود حادثة منفردة، فكل اقتحام أو اعتداء يترك أثرا جديدا على الأرض ويعمق التوتر ويزيد من هشاشة الوضع في القدس والضفة الغربية. وبين مقدسات تقتحم وممتلكات تحرق وفلسطينيين يعيشون تحت وقع الاعتداءات، يبدو أن المشهد يتجه إلى مزيد من التصعيد في وقت تبقى فيه الأسئلة مفتوحة بشأن حدود هذا التصعيد وتداعي على مستقبل الوضع الأمني والسياسي في الأراضي الفلسطينية.
0: أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. أهلا بك دكتور. اقتحام المسجد الإبراهيمي جاء بعد اقتحام الأقصى في ميزان القانون الدولي دكتور.

0: دكتور، كيف يمكن النظر إلى ما يجري؟
1: نعم، بداية تحياتي لكم أستاذ محمد ولكافة المشاهدين الكرام. وفق نظرة القانون الدولي، ما يحدث اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في الأماكن المقدسة هو اعتداء جسيم على كافة الأعراف والاتفاقيات والقوانين الدولية، بدءا من معاهدة لاهاي واتفاقيات لاهاي لعام 1907 التي تنظم الحرب البرية وقواعدها، وكذلك قواعد الاشتباك، وصولا إلى اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وصولا إلى الاعتداء على الأماكن المقدسة خصوصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ما نشهده اليوم في الضفة الغربية هو كسر لكل القواعد الدولية، هو إنهاء لما بات يعرف ما تبقى بالمنظومة الأممية ومنظومة القواعد والأعراف وحتى الأخلاق الدولية التي كانت سارية على مدار العقود الماضية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم. ما يحدث اليوم هو أيضا خروج على المنطق الدولي عندما يتم منع الفلسطينيين والمسلمين وكذلك المسيحيين في نفس النطاق الزماني وفي ذات النطاق الجغرافي داخل مدينة القدس المحتلة. لا يمنع فقط المسلمون من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، بل وإنما وأيضا يمنع أيضا المسيحيون من الوصول إلى كنيسة القيامة، كما هو الحال أيضا فيما يتعلق بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. عندما يتم إغلاق المسجد بشكل كامل على مدار 4 أيام كاملة، يمنع حتى مجرد الأذان في داخل الحرم الإبراهيمي. الاقتحامات التي نشاهدها يوميا في المسجد الأقصى وكذلك في الحرم الإبراهيمي هي تشرع أن اليوم ما بات يعرف بالتقسيم الزماني والمكاني لهذين المكانين المقدسين لدى كافة المسلمين في كافة أنحاء العالم. بالتالي يمكن الحديث اليوم بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي باتت هي اليوم متمردة على ما تبقى من منظومة دولية وعلى قوانين واتفاقيات، وفي نفس الإطار هي تتصرف بأنها خارجة عن القانون، وكأنها أيضا وفق تعريفها القانوني بأنها دولة مارقة. عندما يكون هذا هو سلوك دولة الاحتلال وميليشيات المستوطنين، عندما يتم الاعتداء على المصلين الفلسطينيين وعلى المرابطين داخل الساحات في المسجد الأقصى المبارك، وعندما يمنع الأذان في المسجد الأقصى وفي الحرم الإبراهيمي، لا شك بأنها نشهد هنا خرقا جسيما لاتفاقيات جنيف ولكافة الأعراف والقوانين.
2: هذه الاعتداءات دكتور أصبحت تتركز بشكل خاص في الأعياد اليهودية، حتى بات البعض يسأل هل يوجد عيد يهودي لا توجد في طقوسه اعتداءات على المقدسات؟
1: يعني مع الأسف هذا هو السلوك اليومي الذي بات تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة. هم يستغلون الفرص كافة التي يكون فيها تجمعات بالآلاف أو عشرات الآلاف من المستوطنين، وفي هذه الأعياد في الضفة الغربية تحديدا من يخرج إلى هذه المناسبات والأعياد هم غلاة المتطرفين من اليمين ومن المستوطنين الإسرائيليين. بالتالي هم يستغلون عدم وجود فلسطينيين داخل باحات المسجد الأقصى والحماية والغطاء القانوني الكامل من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية. بالتالي ما شاهدناه اليوم من الاعتداء على الحي القديم الإسلامي داخل مدينة القدس، على منازل الفلسطينيين داخل القدس المحتلة، هو تأكيد على أن هذه الأعياد بالفعل باتت ترتبط بالاعتداء على الفلسطينيين، بالتضييق عليهم، بحرمانهم من سبل عيشهم، وفي إطاق آخر هي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وطردهم من منازلهم ومن أحيائهم الفلسطينية، كما شاهدنا جميعنا على مدار السنوات الماضية ومنذ العام 2021 هذه المسيرة الاستيطانية السنوية التي تخرج في هذا العيد المزعوم عيد العرش في أحياء مدينة القدس المحتلة وصولا إلى حي الشيخ جراح. كيف سعى المستوطنون اليهود إلى إخراج الفلسطينيين من منازلهم خلال هذا العيد وخلال تلك الطقوس؟ بالتالي ما الرابط الموجود هنا ما بين أداء شعائر دينية مفترضة وما بين الاعتداء على الفلسطينيين داخل منازلهم، أصحاب الأرض، أصحاب الحق التاريخي هناك؟ لا شيء يبرر هذا السلوك الهمجي والعدواني والوحشي سوى الغطاء الكامل من دولة الاحتلال الإسرائيلي وكافة الأجهزة الأمنية التي باتت ترعى اليوم ميليشيات من المستوطنين يتصرفون بأنهم هم الحكام الفعليون داخل الضفة الغربية، ولا ملاحقة ولا مساءلة قانونية يمكن أن تطالهم. هذا الأمر على يعني يحدث اليوم في الضفة في داخل مدينة القدس المحتلة، ويحدث أيضا في داخل الأراضي المحتلة عام 48 عندما يخرج سموتريتش قبل أيام فقط ويدعو خلال هذه المناسبات الدينية إلى طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من الجليل شمال الضفة الغربية. هؤلاء الفلسطينيون الذين يحملون يعني الهوية الإسرائيلية لبقائهم داخل أرضهم باتوا اليوم أيضا مهددين أسوة بسكان قطاع غزة وسكان الضفة الغربية بالتهجير من أرضهم، لا لشيء سوى لوجودهم على أرضهم ورفضهم كافة مخططات التهجير الإسرائيلي العنصري.
2: هنا دكتور مشهد الاقتحامات والاعتداءات مشهد متكرر عبر السنوات الماضية، لكن مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم وتعيشها المنطقة، هل يخشى مما هو

0: أكثر من ذلك فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية في الأقصى، في القدس، في المقدسات وفي عموم الضفة الغربية.
1: نعم، ما يحدث اليوم لا شك أنه خطوة فاصلة في تاريخ الشعب الفلسطيني. بعد 7 أكتوبر وحتى ما قبل 7 أكتوبر، حكومة الاحتلال اليمينية والأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 48 هي هذه الحكومة التي بدأت منذ الشهر الأول من العام 2023. اليوم ونحن على أعتاب الانتخابات الإسرائيلية القادمة خلال نهاية أكتوبر لهذا العام، لا شك بأن هنالك تسابق محموم على السعي والانتقال من إدارة الصراع مع الفلسطينيين إلى حسم هذا الصراع، حسم الصراع فيما يتعلق بالأرض والجغرافيا وفيما يتعلق أيضا بالمقدسات والأماكن الدينية داخل مدينة القدس وداخل الحرم الإبراهيمي. هذه الإجراءات توجت على مدار العامين الماضيين بفرض تقسيم زماني ومكاني بشكل كامل في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل. ما يسعى إليه الاحتلال الإسرائيلي اليوم هو فرض ذات النظام على الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى وداخل المدينة المقدسة. بمعنى آخر، اليوم وبفعل قرب الانتخابات الإسرائيلية باتت كافة هذه الأفعال الصهيونية والتي يقوم بها ما بين جيش الاحتلال أو قطعان وميليشيات المستوطنين هي عبارة عن أفعال تهدف إلى تسييل كافة الاعتداءات الممنهجة بحق الفلسطينيين إلى أصوات انتخابية في الانتخابات القادمة. وبكل أسف هذا الأمر قد نجح، جميعنا شاهدنا خلال الاستطلاعات القليلة الماضية خلال الشهرين الماضيين الانتقال غير المسبوق في أطراف اليمين الإسرائيلي نحو المزيد من التطرف واليمين الأقصى، وكذلك انتقال حتى أعضاء في حزب اللوكول والأحزاب الإسرائيلية نحو دعم الأحزاب القائمة على أساس التطرف الديني لسموتريتش وبن غفير، وكذلك دعوات نتنياهو الصريحة إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية. بالتالي هذا هو البرنامج الإسرائيلي الذي يقوم اليوم على فرض السيطرة الكاملة على كافة مناحي الحياة على الفلسطينيين، وبمعنى آخر ومبسط فرض التمييز ونظام الفصل العنصري على الفلسطينيين في الضفة الغربية، عندما اليوم يمنع الفلسطينيين من استعمال المرافق الحيوية لهم في الضفة الغربية. شوارع الضفة الغربية اليوم باتت تمنع على الفلسطينيين، فقط هي مخصصة للمستوطنين اليهود وحملات الجنسية الإسرائيلية من هؤلاء المستوطنون الذين قدموا من كافة أقطار العالم. بالتالي الخطورة الحقيقية اليوم وفي ظل الانشغال الدولي بما يحدث في مع الحرب الإيرانية الأمريكية وكذلك إغلاق مضيق هرمز من فرض إجراءات على الأرض غير قابل للتدارك وإنهاء كل ما كان الحديث يدور عنه سابقا.
0: باختصار لو عددنا،
1: نعم، هنالك الأمر البسيط والواضح هو ما كان مطروحا على الطاولة إن كانت الرباعية أو حتى الأوروبية أو حتى المبادرة العربية من إمكانية وجود اتفاق سلام وإمكانية إقامة دولة فلسطينية اليوم. ومما يجري في الضفة الغربية وفق هذا المشروع الاستعمار الاستيطاني لم يعد هنالك أي ضفة غربية متصلة جغرافيا. اليوم نحن نتحدث عن جزر منفصلة ومقطعة بشكل كامل. 11 محافظة في الضفة الغربية وهي عدد محافظات الفلسطينية في الضفة باتت معزولة بشكل كامل عن بعضها البعض. لا يستطيع الفلسطيني اليوم أن يتنقل من مكان إلى آخر دون أن يمر على تلك الحواجز الإسرائيلية وكذلك ميليشيات المستوطنين، ما يزيد على 1000 حاجز عسكري ونقطة تفتيش منتشرة في الضفة الغربية اليوم. ناهيك أيضا عن الأوضاع التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون في زيون الاحتلال وكذلك سياسات الاحتلال وفق ما يعرف بالأوامر العسكرية لمصادرة الأراضي. اليوم هنالك هجمة محمومة لمصادرة ما تبقى من أراضي الضفة الغربية. لم يعد هناك الحديث اليوم عن اتفاقيات أوسلو بتفريعاتها الثلاث ألف وباء وجيم. اليوم الاستيطان بات يدرك كافة الأراضي حتى في المناطق باء وكذلك المصنفة ألف، قلب المدن الفلسطينية. وخير دليل على ذلك ما شاهدناه اليوم في مدينة رام الله، عندما الآن يتم الحديث عن مشروع استيطاني جديد وشق طريق استيطانية سوف يفصل مدينة رام الله إلى جزئين. هذه المدينة التي الحديث يدور أنها العاصمة الشعب الفلسطيني المؤقتة لم تعد كذلك.
0: طيب دكتور، مع اقتراب الانتخابات العامة الإسرائيلية كما ذكرت، فيما لو خرجت هذه الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل كما وصفتها، ما الذي سيتغير بتقديرك في واقع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية تحديدا؟
1: أعتقد أن المجال للتغير الكبير هو ضرب من الخيال اليوم، لأن كافة الأحزاب السياسية الحالية والقيادات الإسرائيلية في كافة البرامج التي تطرحها اليوم هي ما بين اليمين المتطرف واليمين الأكثر تطرفاً. البرنامج اليوم المطروح هو تهجير الفلسطينيين، لا خلاف بين كافة البرامج المطروحة على الطاولة اليوم على 4 قضايا رئيسية: القدس عاصمة لإسرائيل، لا وجود لدولة فلسطينية، لا إمكانية لضم الضفة الغربية مع قطاع غزة، موضوع الأمن والحدود غير قابلة للتصرف بالمفاوضات أو غير المفاوضات، والقضية الخامسة أيضاً هي السيطرة على المياه في الضفة الغربية وعدم إمكانية إتاحة المجال للسلطة الفلسطينية أو أي كيان فلسطيني لأن يكون صاحبا لسيادته على الأرض، سواء في قطاع غزة وما يتم العمل به منذ العام 2023 ولا يزال مستمرا، وكذلك الحديث اليوم في الضفة الغربية. بالتالي هذه السياسات وإن كان هنالك تغير طفيف قد يطرأ، إلا أن التعويل الحقيقي سوف يكون على الشعب الفلسطيني وصموده على خياراته بالمقاومة ومواجهة هذا المد الاستيطاني غير المسبوق، وكذلك على أحرار العالم الذين يتحركون اليوم لفرض نوع من العزلة المتزايدة فعليا على هذا الكيان الإسرائيلي. وما شاهدناه في الأمم المتحدة قبل أيام قليلة فقط عندما ينسحب 80 وفدا من الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضا للاستماع إلى الأكاذيب التي يمكن أن يسوقها وساقها مجرم الحرب المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو هو خير دليل على ذلك. المواقف الأوروبية اليوم أيضا التي تسير متسارعة إلى فرض مزيد من العزلة على الكيان الإسرائيلي ومنع المستوطنات من الاستثمار داخل الدول الاتحاد الأوروبي هو أيضا هو عامل يمكن الاستثمار به. بمعنى آخر، التعويل على هذه الحكومة الإسرائيلية بأن يكون هنالك أي تغير وإن كان طفيفا لن يكون مجديا إلى وقف هذا المد الاستيطاني الإسرائيلي، وإنما الأمر المجدي هو ملاحقة هذا الكيان أمام كافة المحافل الدولية والمحاكم كما شاهدنا أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة الجناية الدولية، وكذلك الحصار السياسي والاقتصادي الذي يطال الاستيطان الاستعمار الاستيطاني الذي بات يتحكم في رقاب الفلسطينيين في الضفة الغربية.
0: شكرا جزيلا لك مدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان الدكتور عبد اللطيف خضر.
1: شكرا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تنتظر طهران الرد الأمريكي على مقترحها بشأن التهدئة وإعادة فتح مضيق هرمز، وفي حين تؤكد الدوحة مواصلة وساطتها لتقريب وجهات النظر، تشتعل حرب التصريحات بين نفي قاطع من الرئيس دونالد ترامب لتقديم أي تنازلات لطهران وتهديد إيراني بضرب أمن الطاقة وخطوط تصدير النفط في المنطقة إن منعت طهران من تصدير نفطها.
1: على صفيح ساخن تتأرجح أزمة الملاحة في بطيق هرمز بين جهود دبلوماسية وخيارات الردع العسكري. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أعلن أن بلاده ما تزال تنتظر ردا رسميا من واشنطن عبر الوسطاء بشأن مقترح الهدنة، مقترح يرمي الكرة في ملعب الإدارة الأمريكية بجدول زمني يمتد لسبعة أيام. في خضم هذا الانسداد الحذر، تبرز الدبلوماسية القطرية كقناة اتصال حيوية، حيث تؤكد استمرار مساعي الوساطة والعمل لبناء أرضية مشتركة تخفف التصعيد وتجنب المنطقة التداعيات إغلاق شريان الطاقة العالمي. في المقابل ترتفع نبرة طهران التحذيرية على لسان رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالباف، الذي صرح بأن أحدا لن يتمكن من بيع النفط في المنطقة إذا حرمت بلاده من بيعه، وأن بنى المنطقة التحتية لن تكون في مأمن ما لم يضمن أمن إيران. على الضفة الأخرى، يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد موقفه مجددا تعهده بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، كما ينفي جملة وتفصيلا تقديمه تنازلات تشمل تخفيف العقوبات أو الإفراج عن أموال مجمدة، واصفا التقارير بشأن ذلك بالملفقة. بين مبادرات اللحظة الأخيرة واشتراطات واشنطن النووية ومعادلة النفط مقابل النفط التي تطرحها طهران، يبقى مضيق هرمز رهينة حسابات القوة بانتظار اتضاح بوصلة القرار الأمريكي.
0: أرحب بضيفي في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدويري. أهلا بك دكتور. إذا نبدأ بما قالته الخارجية القطرية بأن جهود الوساطة بين طهران وواشنطن مستمرة لإيجاد أرضية مشتركة بين الجانبين. في هذا التوقيت إلى أي مدى هذا ممكن برأيك؟
2: يعني لا يزال هناك فجوة واسعة لجملة أسباب، أهم هذه الأسباب تقلب الرئيس ترامب. يعني في الخطاب الواحد قد يناقض نفسه، فما بالك نتحدث عن أسابيع عن الانتخابات النصفية.

0: فنتوقع منه تغيير الموقف مرات ومرات ومرات. إذا عدنا بالذاكرة لأسابيع خلت، كان الحديث محصور في مضيق هرمز، وتم تجاهل الملف النووي الإيراني بالمطلق. الآن تم إعادة ترتيب الأولويات الأمريكية من وجهة نظر الرئيس ترامب ومن حوله. إيران كانت تعتبر الورقة الرابحة الرئيسية بإيدها مضيق هرمز. الآن هو بده يقنع إيران بأنه لا، مضيق هرمز 80% يسيطر عليه أمريكيا، وهذا لا يعكس حقيقة الواقع، لأنه الواقع يقول في التقارير أقل من ذلك. فبدأ الحديث الآن عن الملف النووي وليس عن مضيق هرمز، على اعتبار أنه مضيق هرمز كورقة إيرانية فقد قيمته. لهذا السبب لا يزال هناك تباين. يضاف إلى ذلك إيران عندما قدمت مشروعها الأخير لنتجاوز مذكرة التفاهم، لأنه لم يعد أحد يتحدث عن مذكرة التفاهم، حتى الوسطاء لم يعودوا يتحدثوا عنها. هو طرح أربع نقاط، اللي هي الهدنة لمدة أسبوع، فيما يتعلق به كلها طلبات إيرانية، الأموال المجمدة، ما غير ذلك. فبالتالي هذه الطلبات لا يمكن أن تقدمها أمريكا مجانا، لابد أن تدفع إيران ثمنا. يضاف إلى ذلك أن القيادة الأمريكية، سواء الرئيس ترامب أو من يحيط به، يعلم أن الحصار الاقتصادي الحالي بدأ يؤتي أكله. ولاحظ أنه
1: هنا ما مدى التنازلات التي يمكن أن تقدم عليها طهران؟ لأن التصريحات الإيرانية دكتور تقول أن إيران متمسكة بشروطها، هذا ما تقول التصريحات. عمليا أين ستتنازل إيران؟
0: أولا هناك مجموعة من العوامل تؤثر في الموقف الإيراني. السؤال الأول، من هو صاحب القرار؟ هل هو الرئيس الإيراني باسكشيان، أم هو قادة الحرس الثوري الإيراني المرتبطين مباشرة بخامنئي؟ وبالتالي إذن أنا لا أقول أنه مجرد من الصلاحية، ولكن الصلاحية الفعلية بيد قادة الحرس الثوري الإيراني. النقطة الثانية، الشخصية الإيرانية موصوفة بالصبر الاستراتيجي، وبالتالي 47 سنة تحت ظل العقوبات، فبالتالي تتحمل ولا يعني ما بقول لا يعني ما بيفرق معها معاناة الشعب، ولكن تستطيع أن تسيطر على توجهات الشعب. كذلك لجملة من العوامل، دور المرجعية، القبضة الأمنية، أمور كثيرة جدا. لكن لا تزال أقول الفجوة كبيرة، لكن الرهان هو ليس على ما قاله الرئيس ترامب، المراهنة على ما سيقوله غدا أو بعد غد.
1: نعود لما قاله الجيش الإيراني، المتحدث باسم الجيش الإيراني لواء يقول إذا توصلنا إلى نتيجة بأن العدو والكلام له سيشن هجوما وشيكا، فسنشن حربا أو عملية استباقية. ما الذي يعنيه ذلك؟
0: يا سيدي، يعني هناك مبالغة في التصريحات، وهناك مبالغة في عرض القوة من كلا الجانبين. وأبدأ بالجانب الأمريكي، ألم يقل الرئيس الإيراني يمحو إيران عن الخارطة؟
1: الرئيس الأمريكي
0: يمحو إيران عن الخارطة؟ ألم يقل سيعيدها إلى العصر الحجري؟ ألم يقل؟ وفي النهاية لم يستطع أن ينفذ شيء مما قاله. كذلك في الجانب الإيراني، الوعيد والتهديد سقفه عالي جدا، لكن الواقع دون ذلك. القدرات الإيرانية الحالية ليست القدرات الإيرانية قبل 28 شباط، مؤكد، لكن لا يزال لديها قدرات، لكن هذه القدرات لا تمكنها من أن تفرض إملاءات. تستطيع إيقاع خسائر، لديها صواريخ تصل إلى الكيان، لكن هو عندما يتحدث في الجزئية الأولى يعني حتى أضاف أنه إذا المنطقة اللي ما منصدر منها نفط غيرنا مش مسموح له يصدر نفط، وبالتالي هو من سيضرب؟ سيضرب الكويت، سيضرب الإمارات، سيضرب البحرين، سيضرب الأردن، لن يضرب الكيان. وأما القطع البحرية فالقطع البحرية الوصول إليها ممكن لكن بنسبة ضئيلة جدا قد لا تتجاوز 1%.
1: منع تصدير النفط لواء ورقة مؤلمة لدول المنطقة، هل هي مؤثرة على ترامب؟
0: حسب الآن، حسب ارتفاع أسعار النفط والبنزين تحديدا في أمريكا. الآن إذا ارتفعت أسعار البنزين في أمريكا هو يعيش
1: على الناخب
0: هو الآن يعيش كابوس. لاحظ الآن وزير الخارجية، الرئيس الأمريكي، نائب الرئيس، وزير الخارجية يتنقل بين الولايات المتأرجحة واللي فيها انتخابات نصفية من أجل دعم ميجا. وبالتالي الشعب الأمريكي حساس جدا تجاه هذه الأمور، وهو حريص جدا أنه ما يكون هناك مضاعفات أو ارتفاع في سعر المحروقات تحديدا، لأنه إذا ارتفع سيخسر. لهذا السبب قلت لك أنا لا أراهن على ما قال بل أراهن على ما سيقول.
1: يعني عندما يقول الجيش الإيراني إذا توصلنا إلى نتيجة بأن العدو سيشن هجوما، يعني هذا سيناريو وارد في التوقيت، متى يمكن؟
0: والله يا سيدي أنا حتى أستبعد أن يقوم بضربة استباقية. أنا كمحلل أستبعد، لأنه سيعطي المبرر للجانب الآخر أن يوجه ضربات مؤلمة جدا أقوى من الضربات اللي تواجهها. استخدمت طائرات البيتو مرة، لا، إذا هو بادر بالهجوم
1: الجانب الإيراني
0: سيكون هناك تدخل من الكيان الإسرائيلي وسيكون استخدام مفرط للقوة. الآن ثيودور روزفلت في الطريق، تحركت يوم الأحد. أوكي. فبالتالي إذا بدأوا هم كضربة استباقية، على من الضربة؟ يعني السؤال، ما هي الأهداف الضربة الاستباقية؟ هل هي للكيان الإسرائيلي أم للبحرية الأمريكية أم لدول الإقليم؟ دول الإقليم هي ضحية صراع بين طرفين، هي خارج الصراع أصلا. بغض النظر عن الحجج، وجود قواعد، وجود قوات ليصفوا ما يقولوا. إذن الأهداف اللي بدهم هاجمها وضربة استباقية لمين؟ يجب أن تكون ضربة استباقية مؤثرة تؤثر على القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة أو الإسرائيلية. هذا الأمر لا يمكن تحقيقه. لهذا السبب أنا أستبعد، لهذا السبب قلت لك إن سقف التصريحات عالي. لكن إذا حصلت الضربة قبل 24 ساعة وصل 12 طائرة إلى قاعدة عفرة، 12 طائرة أمريكية وجدت إلى قاعدة عفدة، وبالتالي أمريكا إيران إذا تلقت ضربة سترد. لكن حتى اللحظة الحالية أقول لك سيكون الرد للأسف على الدول العربية.
1: طيب لواء، سيناريو الضربة الاستباقية الإيرانية مستبعد، ماذا عن الضربة الاستباقية الأمريكية وتوقيتها المحتمل؟
0: سيدي هو يعني لا أسميها ضربة استباقية بالنسبة للجانب الأمريكي. لماذا؟ لأن الجانب الأمريكي هو صاحب اليد العليا ولديه القدرات
1: استئناف الهجمات،
0: هو يستطيع أن يبدأ الهجوم، أن ينفذ الضربة. هذه الضربة قد تنفذ في أي لحظة يشعر ترامب أن الوقت مناسب لتنفيذ هذه الضربة ويحقق له مكاسب سواء اقتصادية أو سياسية. قد تكون في أي لحظة. وأؤكد على نقطة، إذا أشعر العالم بالهدوء فتوقع الضربة.
1: هل يمكن ربط توقيت هذه الضربة المحتملة بالانتخابات، بعد الانتخابات مثلا؟
0: قد تكون قبلها، لأنه لا نعلم ما هي التداعيات. المشكلة نتعامل مع إنسان نرجسي يغير الرأي في اليوم الواحد أكثر من مرة. أنا لا أود استخدام تعبيرات ذكرتها الواشنطن بوست، لأنه لا تليق أن أذكرها من خلال هذه الفضائية.
1: بالحديث عن الجانب الإسرائيلي لواء، نتنياهو يقول اليوم هناك مؤشرات على أن أعداءنا

0: سيحاولون مهاجمتنا قبل الانتخابات، إلى أي شيء يمهد نتنياهو؟ وهل إيران هي معنية في ذلك برأيك؟
1: من سيهاجمه؟ السؤال المطروح، من سيهاجمه؟
0: الحوثيين، حزب
1: الآن يعني ثلاث احتمالات لا رابع لهم: الحوثي، إيران، وحزب الله. حزب الله أصبح في وضع من الصعب عليه خوض مغامرة، حلت محله الميليشيات الوكلاء إيران في العراق، لكن هناك محاولة احتواء وكبح جماح هذه، خاصة بعد أن تم اتهامهم بتوجيه ضربات لداخل المملكة العربية السعودية. الحوثي ليس لديه في الفترة الحالية طرف الوقت والقوة لتوجيه ضربات. لماذا؟ لأنه الآن في معارك على معظم الجغرافيا اليمنية، فهو ليس بحاجة لأن يدخل في مغامرة نتيجتها توجيه ضربات مؤلمة للحوثي. الحوثي منشغل الآن بيحاول يحقق مكاسب في الداخل اليمني، فهو ليس من الغباء أن يقوم بارتكاب هكذا أمر. إذن تبقى مين؟ إيران. قلت لك ضربة استباقية من إيران أنا لا أتوقعها. فإذن كلام نتنياهو هو كلام من أجل كسب أصوات الناخبين من للانتخابات.
0: سيناريو إقدام نتنياهو على المبادرة بالضربات العسكرية، هل هو وارد قبل الانتخابات؟
1: هو لا يمكن أن يبادر بالضربة إلا إذا أخذ الموافقة الأمريكية، وأمريكا بعد تجربة من 28 شباط حتى الآن ثبت لديهم أن تم توريط أمريكا في أكثر من موقف، وبالتالي لا أعتقد أن ترامب سيمنح نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بتوجيه ضربة.
0: شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور فايز الدويري.
1: أهلا. شكرا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، مسار متسارع من العلاقات بين سوريا الجديدة والاتحاد الأوروبي بدأ بعد سقوط الأسد وتوج بقرارات مصيرية ولقاءات سياسية رفيعة، لتأتي زيارة كايا كالاس إلى دمشق وتفتح ملفات تتجاوز الدعم والتعافي إلى شكل العلاقة في المرحلة المقبلة. فما الذي تريده سوريا من شراكتها مع الاتحاد الأوروبي؟ وما الذي يدفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع تعاونه مع دمشق؟ وهل تتجه العلاقة نحو شراكة سياسية واقتصادية أكثر رسوخا؟ تفاصيل أكثر في العرض التالي مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: من رفع العقوبات إلى إعادة الإعمار ومن الحوار السياسي إلى الشراكة الاستراتيجية، تتحرك العلاقات السورية الأوروبية نحو مرحلة جديدة. في قصر تشرين بدمشق، استقبل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وبحثا ملفات سياسية واقتصادية وأمنية تتجاوز مرحلة الدعم إلى بناء شراكة طويلة الأمد. الشيباني قال إن سوريا والاتحاد الأوروبي بحثا إعداد ورقة نطاق مشتركة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل تمهد لاتفاق شراكة جديد يخلف اتفاقية عام 1977. وأضاف الشيباني أن الجغرافيا السورية تؤكد أن أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر من بوابة دمشق، وأن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا. بدورها قالت كالاس إن بقاء سوريا خارج النزاع بين إيران والولايات المتحدة أسهم في الحد من اتساعه، بينما طالبت الحكومة السورية بموقف أوروبي حازم تجاه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب، وأكدت أن الجولان أرض سوريا. وتتجه دمشق إلى توسيع التعاون الاقتصادي عبر السعي لإدراج سوريا ضمن الإطار المالي المتعدد للاتحاد الأوروبي للفترة بين عامي 2028 و2024.

0: 1939. كما أكد الاتحاد الأوروبي عزمه دعم الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أهمية دعم البنية المصرفية وتقديم 60,200,000 يورو لتعزيز التعافي والمؤسسات. تأتي هذه الزيارة لتتويج مسار متسارع من التقارب والتعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، والذي تبلور عبر محطات بارزة منذ سقوط نظام الأسد، وذلك بقرارات مصيرية ولقاءات سياسية رفيعة.
1: أرحب بضيفي في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي عمر كوش. أهلا بك أستاذ عمر. أي أهمية لزيارة كايا كالاس إلى دمشق في هذا التوقيت؟
2: مساء الخير لك والمشاهدين جميعا. يعني هذه الزيارة بالفعل يعني تكتسي أهميتها من عدة الحقيقة نقاط. أولا، ليس فقط لأنها الزيارة الأولى للسيدة كالاس بعد سقوط النظام، إنما لأنها تأتي لتحدث نقلة نوعية الحقيقة في العلاقة بين دمشق والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد إعادة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى دمشق بعد انقطاع أكثر من 10 سنوات، وأيضا طبعا إعادة تعيين سفير جديد للاتحاد الأوروبي في دمشق، والحوار الذي طبعا بدأ منذ سقوط نظام الأسد. وبالتالي تنقل هذه الزيارة العلاقة من الاعتراف والحوار إلى ترسيخ الشراكة، ولذلك يعني كان الحديث متركزا ليس فقط في الجانب السياسي إنما أيضا في الجانب الاقتصادي، والحديث يعني عن تجديد الحقيقة الشراكة أو شراكة بناء شراكة جديدة ما بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. هذا كله الحقيقة يكسب هذه الزيارة بالفعل أهمية خاصة.
1: بالحديث عن الشراكة الاستراتيجية، وزير الخارجية السوري قال: بحثنا مع كالاس ملفات عديدة. بتقديرك، ما الملفات المشتركة بين الجانب الأوروبي ودمشق التي تحتل أولوية؟
2: يعني الحقيقة هناك طبعا جانبين، يعني بمعنى أن الاتحاد الأوروبي ماذا يريد من دمشق؟ هناك عدة نقاط نستطيع أن نعدها. أولا، فيما يخص طبعا الاستقرار في سوريا، لأن الاتحاد الأوروبي يهمه أن تكون سوريا مستقرة بالنظر إلى موقعها الجيوسياسي في عقدة الوصل ما بين طبعا المشرق والمتوسط وأوروبا، وبالتالي هذا مهم جدا بالنسبة لمكافحة الهجرة غير النظامية ومكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. وأيضا يعني بالنسبة لهذا الاستقرار، يعني أيضا طبعا منع ظهور أو إعادة ظهور التنظيمات الإرهابية، هذا طبعا جدا مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وأيضا طبعا بالنسبة إلى هناك موضوع اللاجئين السوريين المتواجدين في دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا الملف الحقيقة تم بحثه لأن هناك نية لدى بعض الدول الاتحاد في إعادة يعني على الأقل قسم من هؤلاء اللاجئين السوريين، وبالتالي هذا أيضا طبعا مهم. أما بالنسبة لدمشق، فدمشق الحقيقة تحتاج ليس فقط على المستوى السياسي دعمها ودعم استقرارها، وخاصة يعني تريد أيضا أن يمارس الاتحاد الأوروبي ضغطا على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة وتوغلاتها في الأراضي السورية. وهذا موقف مهم، لأن حديث السيدة كالاس أنها تريد استقرار سوريا وضد أي عامل عدم استقرار، وهذا طبعا يعني أنه رسالة أيضا إلى إسرائيل بأن تكف اعتداءاتها عن سوريا. وأيضا طبعا بالجانب الاقتصادي، يعني معروف هناك يعني الحقيقة احتياجات كبيرة بالنسبة للتعافي وإعادة الأعمار، وبالتالي هذا يتطلب جلب المستثمرين الأوروبيين والشركات الأوروبية. وهذا قد يعني حتى السيدة كالاس تحدثت أن سوريا ليست بحاجة إلى المساعدات فقط، إنما بحاجة إلى جلب الاستثمارات، وهذا مهم الحقيقة. وعلى هذا الأساس طبعا سيتم مناقشة يعني اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.
1: في مقابل حديثها عن الاستثمارات في سوريا، وزير الخارجية طالب برفع العقوبات الأوروبية عن مؤسسات الدولة السورية. هل تعتقد أنها مسألة وقت وربما تكون قريبا؟
2: يعني الحقيقة بادر الاتحاد الأوروبي مبكرا إلى رفع جزء كبير من العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بسبب ما

0: ممارسات النظام السابق، لكن أبقى على جزء من هذه العقوبات التي تمس بعض المؤسسات في سوريا وأيضا التي تشمل طبعا رموز النظام السابق. لذلك مطالبة الحقيقة الشيباني برفع ما تبقى من العقوبات على المؤسسات، هذا طبعا يفتح المجال أكثر من أجل طبعا زيادة ثقة المستثمرين ومن أجل أيضا توسيع التعاون ما بين سوريا وبين طبعا دول الاتحاد الأوروبي. لذلك هذه أيضا نقطة مهمة، لكن طبعا في اعتقادي أن الاتحاد الأوروبي ليس كيانا واحدا، هناك دول طبعا الحقيقة يعني متحمسة لإعادة العلاقة مع دمشق وإلى تثبت الاستقرار وتدعم الاستقرار وحتى تدعم اقتصاديا أيضا، لكن في بعض الدول لديها تحفظات لا زالت تربط بعملية الانتقال السلمي في سوريا ومراعاة حقوق الأقليات وأيضا طبعا بالنسبة لما حقوق الإنسان وغيرها من هذه طبعا النقاط. لكن في مطلق الأحوال باعتقادي أن ما تبقى من عقوبات على المؤسسات سيرفع طبعا نتيجة الحوار المتبادل ما بين سوريا وبين الاتحاد الأوروبي.
1: أيضا وزير الخارجية قال استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا. بتقديرك إلى أي مدى أمست هذه القضية محل قناعة لدى التكتل الأوروبي، ويمكن أن يترجمها فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية ربما ضغطا مؤثرا على الأرض؟
0: نعم بالضبط، يعني الحقيقة حتى يعني هذا الكلام الذي يعني قاله السيد الشيباني يعيه تماما الاتحاد الأوروبي، بمعنى أن الاستقرار سوريا والأمن في سوريا مهم جدا لعدة اعتبارات. هذا طبعا يعني يرسل رسالة إلى إسرائيل بأن توقف هذه الاعتداءات التي تمارسها، لكن أيضا بنفس الوقت طالما أن سوريا يعني كانت سابقا الحقيقة يعني كدولة راعية للإرهاب كما كانت تصنفها طبعا الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك كانت هناك طبعا مسألة اللجوء ومسألة الهجرة غير النظامية ومسألة أيضا التنظيمات الإرهابية أو التنظيمات المتطرفة، وبالتالي كل هذه يعني المنظومة الأمنية متكاملة سواء في الداخل السوري ومنع ظهور أي تنظيمات عابرة الحدود، وأيضا الأمن من جهة أخرى بأن لا تعتدي إسرائيل أو لا تواصل إسرائيل اعتداءاتها طبعا على الأرض السورية.
1: من تصريحات كايا كالاس قالت إعادة دمج شمال شرق سوريا خطوة مهمة جدا ولا بد من استمرار الحوار مع السويداء، ما الرسالة الأوروبية من هذه التصريحات؟
0: يعني أولا الاتحاد الأوروبي الحقيقة ثمن الطريقة التي تم بها التوصل إلى اندماج شمال شرق سوريا قسد والإدارة الذاتية، والحقيقة تم يعني خطوات يعني ما زالت تحتاج إلى مزيد من التثبيت، لكن بشكل عام الاتحاد الأوروبي في اعتقادي راضي على ما تم التوصل إليه. وأيضا بالنسبة للوضع في السويداء، لأن الوضع في السويداء لا زال شائكا، لكن أيضا الاتحاد الأوروبي ينظر إلى هذه النقطة من جهتين، أولا الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وهذا طبعا مهم جدا، وثانيا يجب أن ينتفي أي عامل خارجي وهذا طبعا مقصود به إسرائيل يزعزع أو يعمل على زعزعة الاستقرار باستخدام ورقة السويداء. لذلك دائما الاتحاد الأوروبي كما قلت يركز على مسألة الانتقال السلمي السياسي في سوريا وأيضا مسألة حماية الأقليات، لذلك الإشارة كانت إلى شمال شرق سوريا وأيضا السويداء.
1: تصريحات لافتة أيضا لكالاس فيما يتعلق بروسيا، قالت بإمكان دمشق الاعتماد على الاتحاد الأوروبي بدلا من روسيا وستجد فينا البديل. ما الذي تطرحه كالاس هنا وما الهامش المتاح لدى دمشق في هذا الإطار؟
0: من يعني الحقيقة منذ لحظة سقوط نظام الأسد خرجت تصريحات أوروبية بأن سوريا يجب أن لا تكون أو لا تستمر في أن تكون قاعدة لروسيا لانطلاقها إلى منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي كانت مطالبات بقطع العلاقة مع طبعا مع روسيا. والمقصود هنا بتصريح السيدة كالاس أن الاعتماد السابق الذي كان طبعا النظام يعتمده على روسيا الآن يحول بالعكس في سوريا الجديدة بتغيير الوجهة، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يلبي ما تطلبه سوريا من العلاقة التي كانت سابقا تربطها مع روسيا، وهذا يشمل خاصة

0: خاصة أنها أولا يعني الحقيقة ما قامت به السلطة السورية أن حتى الوجود الروسي حجمته وأبقت فقط على قاعدة حميميم في إطار عملية تحويلها إلى مكان لتدريب طبعا الجيش السوري. هذا طبعا مهم جدا، لذلك العرض طبعا الحقيقة الأوروبي أننا نحن جاهزون بعد أن انقضت مرحلة روسيا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الكاتب والباحث السياسي عمر جوش. شكرا. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل،

لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة

0: من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
1: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
1: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: وخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربع تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المي او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة في بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيم الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالا كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة.

0: على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي. لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
1: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على اي شيء اساسي، بس على اوامر العسكرية. واحنا توخينا انه ما نحط الحرم الابراهيمي بين انياب القضاء الاسرائيلي، ولكن في امور لا يمكن انت ايش تقدر ايش تتلاشاها.
0: اما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
2: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، قدر يوجد يعني أكنه مدينة أشباح، عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا. تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس. وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة. في محيط الحرم يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالاً أساسياً في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسمياً، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
4: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
5: فإننا نعلن بعملية وفان الأقصى.
6: نحن نلخمين بخيوط الدم.
7: أزرخي إسرائيل، אנחנו במלחמة.
8: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, a systematic destruction of Gaza City.
9: Şu anda Filistin'de Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

0: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والمسجد الإبراهيمي بحراسة شرطة الاحتلال، وشهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات. ترامب يقول إن وضع إيران سيء وستستسلم قريبا، وطهران تهدد واشنطن بهجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز. أهلا بكم إلى التفاصيل. اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 900 مستوطن اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه عدة مناطق بالضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقب إصابته في قدمه بقرية سنجل شمال رام الله، وأضافت أن قوات الاحتلال نفذت حملات دهم واعتقالات خلال اقتحامها مخيمي الفارعة والدهيشة وبلدات كفر الديك والمغير وبيت دجن، مشيرة إلى إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم. واقتحم إذن عشرات المستوطنين بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية الجيش الإسرائيلي، وأقاموا صلوات تلمودية بمناسبة ما يسمى بعيد العرش اليهودي. كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة المغير شرق رام الله وأحرقوا مركبات وخطوا شعارات عنصرية. كما اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسجد الإبراهيمي رفقة المستوطنين.
1: إلى قلب المدن الفلسطينية تزحف هجمات واقتحامات المستوطنين. هنا في بلدة بيتونيا التي تعد من أحياء مدينة رام الله وبالقرب من مقر السلطة الفلسطينية، اختار المستوطنون إقامة صلوات تلمودية واقتحام منطقة عين جريوت على وقع مخططات لإقامة طرق استيطانية جديدة تفصل حتى أحياء المدن عن بعضها. وليس بعيدا عن رام الله هاجم المستوطنون بلدة المغير شرقا واعتدوا على عائلة فلسطينية وأحرقوا أجزاء من منزل ومركبات وخطوا شعارات عنصرية تتوعد بالمزيد.
2: المستوطنين مهودين وبلشوا يحركوا السيارة وهودوا عن جيراننا، حركوا السيارة بدهم يكمونا من الأرض يرحلونا ويخوفونا، بس احنا ظلينا صامدين
3: طول حياتي. واحنا من يوم ما الله خلقنا واحنا نتعرض لهجمات، بس مش مثل يوم بس من شهرين ودور جاي يوم.
1: اعتداءات المستوطنين تأتي على وقع فرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة تمثلت بعشرات الحواجز ونقاط التفتيش، ولا تستثنى منها الاقتحامات العسكرية.
4: يتخذ التصعيد في الضفة الغربية أشكالا متنوعة، فما بين هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية يقع الفلسطينيون تحت ضغط كبير وصولا لاقتحامات المساجد ودور العبادة.
1: ففي الخليل سيطر المستوطنون بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على كامل المسجد الإبراهيمي تحت غطاء إحياء فعاليات يوم عيد العرش اليهودي، واستباحوا البلدة القديمة وسط إجراءات أمنية وتعزيزات عسكرية.
5: يعني فعلا الاحتلال اليوم يجري بقوة في هذه الإجراءات ويسابق الزمن من أجل تهويد ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف. اليوم الاحتلال يوفر للمستوطنين كل شيء ويبيح للمستوطنين كل شيء من اقتحامات للحرم الإبراهيمي الشريف، التجرؤ على المكان العبادة على الحرم.
1: اقتحام غير مسبوق للمسجد الإبراهيمي سيستمر 3 أيام بالكامل، وسيحرم فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه. إبراهيم خلف، ترتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: وأحرق مستوطنون منزلين وعدة مركبات لعائلة فلسطينية في قرية جالود جنوب شرق نابلس في اعتداء جاء بعد قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتوفير الحماية لعائلة طوباسي التي أجبرت على ترك منزلها قبل أكثر من شهرين.
6: نحن في قرية جالود تحديداً في المنزل البديل لعائلة الطوباسي الذي تسكنه منذ 67 يوماً بعد أن أجبرهم المستوطنون على الخروج من منزلهم الأصلي وأحرقوه رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتوفير الحماية لهذه العائلة بالعودة إلى منزلها، إلا أن الجيش لم يتمكن من إرجاع العائلة وتنفيذ قرار المحكمة.
7: وصلنا البيت هجموا علينا المستوطنين، أول إشي وإحنا في البيت حركوا السيارة اللي تحت وردوا طلعوا علينا بدهم يضربونا، فالجيش حمانا ونزلنا الجيش يعني من كثر المستوطنين فوق 150 مستوطن شعر الجيش إنه مش قادر يحمينا فإجا نزلنا وروحنا.
6: الصور التي وثقتها العائلة تشير إلى حجم الدمار الذي خلفه المستوطنون. صور أخرى من قرية المغير أيضا وثقت إحراق مستوطنين لمنازل وممتلكات بالتزامن مع ما جرى في قرية جالود، ما يشير إلى تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. هذه أقرب نقطة على المنازل المحروقة يمكننا الوصول إليها، بعد ذلك يصبح الأمر خطيرا وممنوعا أصلا من قبل جيش الاحتلال. وبينما تروج الحكومة الإسرائيلية عن هذه الحوادث أنها حوادث استثنائية وأن عدد المستوطنين الذين ينفذونها قليل، يرى الفلسطينيون أن هذه الحوادث تتماشى تماما مع مخططات التهجير التي تتحدث عنها حكومة نتنياهو. مصعب الخطيب، تراتي عربي، من قرية جالود جنوب شرق نابلس.
0: استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وفي أحدث المستجدات ارتفع عدد الشهداء إلى 4 وفق مصدر طبي جراء الغارة التي شنتها مسيرة إسرائيلية على مخيم حلاوة شرقي بلدة جباليا شمالي القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان في جباليا، كما استشهد آخران في قصف شقة سكنية بمدينة غزة، فيما استشهد شاب برصاص القوات الإسرائيلية في دير البلح بالتزامن مع قصف مدفعي على شمال القطاع ووسطه. واستشهد عدة فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال في هجمات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة يوميا لاتفاق وقف إطلاق النار.
8: آلاف الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد عز الدين البيك وهو القائد في كتائب القسام وبالتحديد قائد لواء شمالي قطاع غزة، والذي اغتيل في الليلة الماضية إثر غارة جوية استهدفت شقة في منطقة حي النصر غربية مدينة غزة. هذه المشاركة الجماهيرية الكبيرة بتشييع جثمان الشهيد البيك بعد استهدافه تأتي في ظل حالة الغضب الكبيرة التي تسود في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة على إثر عمليات الاغتيال المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. عز الدين البيك الذي شغل عدة مناصب في كتائب القسام كان أبرزها منصب قائد الكتيبة الغربية في لواء الشمال، ومن ثم تولى ركن الاستخبارات في لواء شمال قطاع غزة قبل أن يتولى قيادة اللواء في نوفمبر من العام 2023 إثر استشهاد القائد العام للواء شمالي قطاع غزة أحمد الغندور. في مثل هذه الأوقات تواصل إسرائيل عمليات القتل الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وأيضا قادة المقاومة، حيث يعتبر البيك هو ثالث قائد لواء يتم اغتياله منذ بداية شهر سبتمبر الحالي في القطاع بعد قادة لواءي رفح وخان يونس بداية هذا الشهر. وهذا يعكس السياسة الإسرائيلية التي تحاول أن تعرقل أي

0: اتفاق أو وصول لعملية اتفاق تنهي الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد نزيلي المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين المستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم. وقال نزيلي إن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات، وأضاف أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد وفق قوله أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. تصاعدت حدة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ومواقعهم في الحبان شمال شرق مدينة تعز. في مأرب أدى التصعيد العسكري الأخير إلى زيادة معاناة مئات الآلاف من النازحين بالمخيمات. مراسلنا خليل مليكي زار مخيم السويداء في مأرب لرصد أوضاع العائلات اليمنية هناك.
2: أقف الآن في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب. هذا المخيم الذي تعيش فيه نحو 3100 أسرة نازحة بإجمالي 22630 فردا بعد سنوات من النزوح والحرب التي أبعدتهم عن مناطقهم وبيوتهم وحياتهم التي اعتادوها.
3: السكان في هذا المخيم لا يتحدثون عن أيام أو أسابيع من النزوح، بل عن سنوات طويلة أصبح فيها المخيم مكانا للإقامة، بينما تعد العودة إلى مناطقهم بالنسبة لكثير من الأسر أمرا ربما غير ممكن. طبيعة السكن الذي تعيش فيه الأسر بين الخيام والمساكن بسيطة، إذ يحاولون تدبير احتياجاتها اليومية في ظروف ليست سهلة، في ظل تحديات توفير احتياجات الغذاء والمياه والصحة والتعليم.
4: نازحين في مخيم السويداء، نازحين يعانوا من عدم الغذاء والمأوى والماء والعلاج، هذه لا توجد يعني من عدم توفيرها.
3: وبالنسبة للأطفال الذين كبروا داخل المخيم، المكان بات جزءا من حياتهم اليومية، بعضهم ولد هنا وبعضهم أمضى سنوات طفولته في المخيم، بينما لا تزال أسرهم تنتظر الظروف التي تسمح لها بالعودة إلى مناطقها.
5: أعاني في المرض، أعاني في السكن، أعاني في كل شيء، في كل شيء أعاني في هذا المخيم والله. لا أملك منزل، لا أملك من حق المنظمة تغذية، لا أملك لأولادي حق مدارس، حق شيء، لا أملك ولا أي شيء.
3: ومع مرور سنوات النزوح لم تختفي الاحتياجات، بل تحولت حياة كثير من الأسر من انتظار قصير للعودة إلى واقع طويل يحتاج إلى مقومات حياة مستقرة وآمنة، ولكنها هنا تبدو غير ممكنة. خليل المليكي، تراتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين سيستسلمون في النهاية نظرا إلى أنهم في حالة سيئة، مشيرا إلى نقل بلاده كمية ضخمة من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين.
6: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جدا. لقد قمنا بنقل كميات من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق ما تم نقله في أي وقت مضى في التاريخ، بما في ذلك الفترة التي سبقت الحرب التي خضناها لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
1: في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه بحث في نيويورك مع الوفد القطري الوسيط مقترحات جديدة لنقلها إلى الجانب الأمريكي. وأضاف عراقجي أن طهران تنتظر ردا رسميا ومكتوبا عبر الدوحة، مؤكدا تمسكها بالشروط السبعة واستعدادها للرد عسكريا على أي تحركات أمريكية، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة للحرب دوما، وفي الوقت نفسه تفتح آفاقا جديدة في المجال الدبلوماسي. وأكد عرقجيان لدى إيران موقفا واضحا ومنطقا خاصا في المفاوضات، نافيا إبداء طهران أي مرونة فيما يتعلق ببرنامجها النووي. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة مفادها أن واشنطن ستشن هجوما وشيكا. بدوره توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف باستهداف البنية التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد، وقال إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران أو منعت من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم. بدوره قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية الأمريكية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم وفق تعبيره. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها.
7: الحرس أعد رسالة من 25 صفحة موجهة إلى الشعب الأمريكي يشرح فيها أسباب الهجمات على إيران ودعم واشنطن لإسرائيل. الولايات المتحدة تنفذ حملات دعائية عبر 200 قناة تلفزيونية و100 محطة إذاعية، والرسالة تخاطب الشعب الأمريكي مباشرة باسم الحرس الثوري وتتهم واشنطن بإعطاء الأولوية لإسرائيل على حساب الأمريكيين، كما أن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم. الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها، ومع ذلك تبلغ ميزانيتها الدفاعية 1.1 تريليون دولار. والتدخلات العسكرية الأمريكية في دول من بينها إيران وأفغانستان فشلت في تحقيق الأهداف التي سعت إليها واشنطن.
1: وفي الأثناء قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تتوقع ردا أمريكيا رسميا الثلاثاء بشأن مقترحها لفتح مضيق هرمز، وأضاف أن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا جديدة وسيطرحونها على الجانب الأمريكي ثم ينقلون الرد النهائي إلى طهران.
8: إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران تتجه الأنظار وسط مساع للإبقاء على الاتصالات غير المباشرة مستمرة، فيما تبقى إعادة فتح مضيق هرمز إحدى أبرز العقود التي تعترض طريق التوصل إلى تفاهم بين الجانبين. وفي أحدث التحركات عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اجتماعا جديدا مع الوسطاء القطريين لبحث أفكار تتعلق بشروط طهران وإمكانية التوصل إلى صيغة تتيح إعادة فتح مضيق هرمز. وأكد عرقجي أن الوسطاء سينقلون الأفكار الإيرانية إلى الجانب الأمريكي.
9: اليوم عقد الوسطاء القطريون اجتماعا آخر معنا، ناقشنا أفكارا بشأن كيفية إيجاد سبيل لتلبية شروط إيران وكيف يمكن الوفاء بهذه الشروط. كانت لديهم بعض الأفكار واتفقنا على أن يطرحوا الأمر مجددا مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سيجري إبلاغنا بالرد النهائي من الأمريكيين.
8: تأتي هذه الاتصالات بعد طرح إيران مقترحاً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم مقابل رفع الحصار والقيود الأمريكية واستئناف المفاوضات بشأن الملف النووي. لكن المقترح الإيراني اصطدم بموقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي رفض قبل أيام الصيغة التي طرحتها طهران، مؤكداً أن بلاده لن تقبل بالشروط الإيرانية المطروحة. ورغم الرفض الأمريكي لم تتوقف الاتصالات، إذ أجرى مسؤولون من الولايات المتحدة وإيران محادثات منفصلة مع وسطاء، لكنها مساعي متعثرة ومتداخلة في هذه المفاوضات مع ملفات عدة من بينها العقوبات الأمريكية وتصدير النفط الإيراني والبرنامج النووي إلى جانب مستقبل الملاحة في مضيق هرمز. وبينما تتمسك طهران بربط فتح المضيق بتلبية مطالبها، تسعى واشنطن إلى الحصول على تنازلات إيرانية لتبقى المرحلة المقبلة اختبارا حاسما لمدى قدرة الوسطاء على تضييق هوة الخلاف وتحويل الاتصالات الحالية إلى تفاهم يفتح الطريق أمام

0: إنهاء حرب يتخوف الجميع من تبعاتها خاصة على الاقتصاد العالمي. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوب البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن جهاز الاستخبارات العامة نفذ العملية بالتنسيق المباشر مع قوى الأمن وألقى القبض على 3 أشخاص كانوا يجهزون منصات إطلاق صواريخ، مضيفة أن قوى الأمن فككت المنصات بالكامل وأحالت الموقوفين على القضاء المختص. طلب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم وحاسم إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده. وقال الشيباني إن سوريا تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم في تسمية الاعتداءات الإسرائيلية بمسمياتها الحقيقية والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط 8 ديسمبر لعام 2024، مشيداً بموقف الاتحاد الرافض لأي سيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل. أودعت السلطات السورية في المتحف الوطني بدمشق 21 قطعة أثرية أعيدت من الولايات المتحدة. وقال مدير شؤون المتاحف السورية عمار كناوي إن القطع تحمل أهمية سياسية وثقافية لا سيما في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن استعادة الآثار التي أخرجت من البلاد بطرق غير قانونية خلال سنوات الحرب تسهم في استعادة جانب من الهوية الثقافية للشعب السوري. قال حاكم منطقة سومي شمالي أوكرانيا إن قنابل روسية استهدفت مدرسة في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين بينهم 3 أطفال. وأضاف أن المعلمين ومسؤولي المدرسة تمكنوا من إجلاء نحو 100 شخص إلى ملجأ، فيما لحقت أضرار بمنازل مجاورة. وأفاد الجيش الروسي في وقت سابق لأنه سعى لإنشاء منطقة عازلة في المدن الواقعة ضمن هذه المنطقة على الحدود الروسية. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلجيكا اتخذت قرارا بتسليم بلاده 3 طائرات من طراز F-16، مشيرا إلى أن الطائرات ستعزز قدرة أوكرانيا الدفاعية الجوية بشكل أكبر.
2: نستعد لجولة جديدة من المحادثات تشمل ملف الدفاع الجوي ومزيدا من الدعم لأوكرانيا. ووصلنا مؤخرا شحنة من صواريخ منظومة ناسامز للدفاع الجوي، كما نجري مباحثات مع جميع شركائنا لتأمين الصواريخ اللازمة لأنظمة باتريوت. وعلاوة على ذلك اتخذت بلجيكا قرارا بشأن طائرات F-16، إذ سنتسلم 3 طائرات إضافية هذا العام، مما سيعزز قدراتنا الدفاعية الجوية بشكل أكبر.
1: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. وقالت وزارة القصور الملكية أن التعيين جاء خلال استقبال المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في القصر الملكي بالرباط. شهدت فرنسا إضرابا واسعا في القطاع العام واحتجاجات حاشدة في باريس ومدن عدة رفضا لمشروع الموازنة للعام المقبل وخطط الحكومة لخفض الإنفاق. ورفعت النقابات مطالب زيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الخدمات العامة في تحرك يضغط على الحكومة بشأن سياساتها المالية.
3: لا تكاد شوارع باريس تهدأ منذ أيام، احتقان وإضرابات متتالية تحت ضغط الغلاء وتراجع القدرة الشرائية ترجمت بإضراب واسع للقطاع العام شمل أكثر من 170 تحركاً وبمشاركة عشرات آلاف العمال والموظفين من قطاعات مختلفة، احتجاجاً على سياسة حكومية يرون أنها تحملهم كلفة الأزمة. وفي مقدمة الملفات مشروع موازنة 2027 الذي يستهدف خفض الإنفاق بنحو 54 مليار يورو، بينها مليارا يورو مرتبطة برواتب موظفي القطاع العام.
4: إنه قانون يهدف إلى تثبيت المالية العامة دون حسم مسألة التقشف، بل يعيد طرحها مجدداً ليفرض على الفرنسيين مرة أخرى تحمل تبعات سياسات ماكرون الكارثية.
3: تتجاوز المطالب زيادة الرواتب إلى وقف تجميد الأجور وتحسين القدرة الشرائية ودعم الخدمات العامة وظروف العاملين فيها، كما يتقاطع هذا الغضب مع تحركات الصيادين والمزارعين وقطاعات النقل المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، مع فقدان الموظفين أكثر من 16% من قدرتهم الشرائية منذ عام 2017 بحسب النقابات.
5: نطالب بزيادة في الأجور تتناسب مع ارتفاع متطلبات المعيشة والتضخم الآخذ في التصاعد مقابل أجور ثابتة لا ترتفع. نزلنا إلى الشارع اليوم، وإذا تطلب الأمر فسنكون في الشارع غدا أيضا.
6: لم نعد قادرين على العيش بكرامة، لقد تراجعت قدراتنا الشرائية بشكل حاد، والنقطة الاستدلالية التي تعد المرجع الأساسي لتحديد الأجور لم تعد ترتفع أو تتكيف مع معدلات التضخم. الوضع خطير جدا.
3: تتحول أرقام الموازنة إلى هتافات في الشوارع، فالرسالة التي يحملها المحتجون اليوم هي أن فاتورة خفض العجز لا يمكن أن تدفع من أجورهم وقدرتهم على العيش.
7: لا تبدو حكومة لوكورنوي أمام مجرد يوم إضراب عابر، فموازنة عام 2026 ارتبطت بسقوط أكثر من 5 حكومات متتالية قبل إقرارها بعد أشهر من التجاذبات السياسية، واليوم تعود الموازنة إلى الشارع مع مشروع عام 2027 وضغوط اجتماعية متصاعدة. فهل تنجح حكومة لوكورنوي في تمريرها أم تعيد الموازنة فتح الأزمة السياسية من جديد؟ نجية بدري، تريتي عربي، باريس.
1: أعلنت منظمة سي ووتش الألمانية إنقاذ 28 مهاجرا وانتشال جثتي شخصين، أحدهما طفل، بعد غرق قارب قبلة السواحل التونسية. وقالت المنظمة إن 6 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال ما زالوا في عداد المفقودين وفق روايات الناجين، وأضافت أن سفينتها عثرت على 5 ناجين داخل قارب مطاطي مفرغ من الهواء، وأنقذت 23 آخرين لجأوا إلى منصة نفط وغاز بحرية، وتتجه السفينة بالناجين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والمسجد الإبراهيمي بحراسة شرطة الاحتلال، وشهداء ومصابون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. القوات المسلحة اليمنية تدعو المواطنين للابتعاد عن مواقع الحوثيين مع اشتداد المواجهات في عدة جبهات. ترامب يقول إن وضع إيران سيء وستستسلم قريباً، وطهران تهدد واشنطن بهجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث،
4: إلى قلب الحدث.
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها، وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان،
11: نقترب من التفاصيل،
12: ونكشف الحقيقة،
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
10: أينما كان.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها أميرة الدبيشي. نقف اليوم عند العلاقة بين بريطانيا وفلسطين، فقد كانت بريطانيا من أبرز الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، إلا أن الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية والداعمة لفلسطين بدأت تتزايد بشكل ملحوظ، لا سيما مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة وتجاهل تل أبيب للقانون الدولي. في حين أسهم التأييد الشعبي البريطاني لفلسطين ولقضية شعبها العادلة وتحركات الجامعات ومنظمات المجتمع المدني في التأثير على النقاش السياسي البريطاني، لا سيما بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعلاقات معها ومدى التزامها بالقانون الدولي، فما سر تحول في السياسات البريطانية وإلى أي مدى أسهم الضغط الشعبي البريطاني في تعديل مواقف السياسيين، وهل يتوقع أن تتخذ مواقف لندن من إسرائيل وتجاوزاتها منحا جديدا في ظل تعاقب الحكومات الإسرائيلية المتطرفة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي، لكن بعد هذا التقرير.
1: تتبدل لهجة لندن تجاه إسرائيل مع تصاعد الحرب في غزة واتساع الاستيطان في الضفة الغربية، فالحكومة البريطانية التي واجهت انتقادات بسبب مواقفها السابقة باتت تتحدث عن إجراءات للضغط على إسرائيل وحماية فرص قيام دولة فلسطينية. في مقدمة هذه الإجراءات أعلنت لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات وعقوبات على الجهات التي تمول توسعها أو تقدم لها الخدمات، مع استمرار تعليق تراخيص لتصدير معدات عسكرية قد تستخدم في غزة. وأقر وزير الخارجية إد ميليباند بأن موقف حزب العمال السابق من القضية الفلسطينية لم يكن كافياً. وجاء التغير مدفوعاً بتداعيات الحرب على المدنيين في غزة وتصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة،

0: وزاد مشروع E1 مخاوف لندن من أن يؤدي تقسيم الضفة فعلياً إلى تقويض حل الدولتين. وفي الداخل البريطاني أبقت المظاهرات وتحركات الجامعات والنقابات القضية الفلسطينية على جدول النقاش العام، وامتد تأثيرها إلى السياسة الانتخابية، إذ تقول حملة التضامن مع فلسطين إن مواقف المرشحين من القضية باتت عاملاً في الانتخابات المحلية والعامة. وتتواصل الضغوط من داخل حزب العمال وخارجه للمطالبة بحظر شامل لصادرات السلاح يشمل المكونات البريطانية في برنامج مقاتلات F-35. هذا التحول أثار رداً إسرائيلياً حاداً وصل إلى التحرك لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ورغم التوتر الدبلوماسي لم تصل العلاقة بين لندن وتل أبيب إلى القطيعة. فلسطينياً، قد تزيد الخطوات البريطانية الضغط على الاستيطان وتمنح المطالب الفلسطينية سنداً سياسياً، لكن أثرها مرهون بتنفيذها واتساعها، وتنسق لندن في هذا الملف مع دول أوروبية وكندا، بينما يظل مدى توافق مسارها الجديد مع الموقف الأمريكي اختباراً آخر لسياستها تجاه إسرائيل.
1: وللنقاش أرحب أولا بضيفي هنا في الاستوديو الصحفي المقيم في بريطانيا والمتخصص في الشؤون الدولية وائل حجار. من لندن ينضم إلينا مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السابق وأستاذ العلوم الإنسانية والسياسية الدكتور محمود جبر. أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك أستاذ وائل. وزير الخارجية البريطاني أمس الاثنين أمام مؤتمر لحزب العمال في ليفربول أكد أن الحكومة ستتشدد في موقفها تجاه ما تقوم به إسرائيل من أفعال في غزة والضفة الغربية. قال إن لندن تندد باحتلال إسرائيل غير القانوني للضفة لفلسطين، وأيضا تقرن القول بالفعل، وعبر عن شعور قال عار عميق إزاء كل ما يحدث أمام مرأى من المجتمع الدولي. هذا من جهة. وزير الشرق الأوسط كان قد كشف عن أنه أكثر من 50 طلب تصدير سلاح إضافي رفض منذ التعليق الأول لنحو 30 ترخيصا. كل ذلك يأتي بعد أن أعلنت لندن في 8 ديسمبر الجاري أنها تقر بوجود تطهير عرقي في مناطق في الضفة الغربية. نسألكم هنا في البداية أستاذ وائل، كيف تقيمون الموقف البريطاني؟ هل الموقف البريطاني يتغير؟ هل هو تحول جذري أم فقط ربما كل ذلك يأتي في إطار تشديد اللهجة تحت سقف حل الدولتين؟
2: نعم، هذا الموقف الذي تتحدثين عنه بداية أميرة بما المتعلق بإد ميليباند وزير الخارجية البريطاني هو أيضا خاطب الجمهور أو الأعضاء المؤتمر، مؤتمر حزب العمال المنعقد في ليفربول، وهو قال وجه إليهم الحديث، قال أنكم كنتم على حق، وهو يقصد هنا أن أولئك الذين وجهوا الانتقادات إلى الحكومة، حكومة حزب العمال وتحديدا حكومة كير ستارمر، بالتقصير فيما يتعلق بحرب الإبادة على غزة أو فيما يتعلق أيضا بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، كانوا على حق. هذا الموقف ليس جديدا، هو يأتي ضمن إطار تصاعدي منذ استلام أو عشية استلام أندي بيرنوم لرئاسة الوزراء البريطانية في تموز يوليو الماضي. هو خرج ووجه أيضا رسالة وصفت بأنها رسالة اعتذار إلى المعسكر الداعم لفلسطين أو إلى مؤيدي فلسطين. تصاعد هذا الموقف مع حزمة العقوبات أو قرار الحكومة البريطانية مطلع هذا الشهر أو في الأسبوع الأول من هذا الشهر الذي أشرت إليه، وهو تضمن عقوبات سوف تفرضها بريطانيا على المستوطنات والتجارة مع المستوطنات، ولكن ليس هذا فقط. فبريطانيا كما غيرها من عدد من الدول الأوروبية دأبت خلال السنوات الماضية على فرض عقوبات شخصية على أفراد في المستوطنات الإسرائيلية ارتكبوا أو يرتكبون عنفا ضد الفلسطينيين، أو أحيانا ذهبت إلى تسمية بعض الجماعات المحددة، لكن تحدثت الحكومة في قرارها عن منظومة من العقوبات سوف تفرضها على فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة. القسم الآخر من موقف الحكومة البريطانية وهو شديد الأهمية على الأقل في المعلن هو اعتبار الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية وطبعا في قطاع غزة المنكوب هو غير قانوني من دون أن تذهب إلى حد تجريمه، ولكن هذه القرارات سوف تتجسد بحسب ما أكد وزير الخارجية

0: الخارجية والحكومة البريطانية من خلال إعادة صياغة حزمة أو نظام من العقوبات الشاملة الذي يتخطى العقوبات تجاه الأفراد ويتناول قواعد ووضع قواعد وأسس تقوم بمراقبة جميع العلاقات بين المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 التي تعتبرها بريطانيا محتلة خلافا للقانون الدولي، وتشديد هذه العقوبات بحيث تشمل مجالات عديدة. هنا السؤال، ماذا ستكون هذا النظام، علما أن الحكومة قالت أن تحضير هذا النظام سوف يستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر.
1: وأنجي بريرهام قدم ربما تبريرات لتلك العقوبات، سنعود إلى هذه النقطة. وهذا التحول هنا دكتور ممدوح الذي تصفه الحكومة البريطانية بإعادة ضبط شاملة تتلقاه الساحة الفلسطينية بقراءة مختلفة. خبراء الأمم المتحدة وصفوا الإجراءات البريطانية بأنها تمثل تحولا جذريا، مشيرين خصوصا إلى إقرار لندن بوجود مناطق تطهير عرقي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، لكنهم طالبوا أيضا في المقابل بتعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل عام 2020. أيضا طالبوا أيضا بسحب كل تراخيص السلاح التي تساعد على إدامة هذا الاحتلال. دكتور، كيف تقرأ الأوساط الفلسطينية ربما كل هذه الخطوات؟ هل تعتبرها كافية أم ربما منقوصة لأنها لا تشمل وقف تصدير السلاح؟
2: نعم، بصفة عامة حقيقة يعني هناك إنجاز بريطاني تجاه القضية الفلسطينية. نحن حقيقة لم نكن نتوقع أن يكون لهذا الإنجاز بصمات على أرض الواقع تجاه موضوع بريطانيا والاعتراف بفلسطين ومصادر حقيقة منذ فبراير 2024 إلى سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025 بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، عندما كان حزب المحافظين يتحكم في موضوع الحكم، وبالتالي صدر عقوبات مالية ضد المستوطنين وما بعد الإبادة القائمة. ثم حقيقة قاموا بمنع 4 مستوطنين متهمين بموضوع الأعمال المشاغبة لموضوع الضفة الغربية. ما بعد ذلك حقيقة ما استمر، كان هناك في سبتمبر 2024 إنجاز في موضوع إيقاف 30 رخصة في هذا الموضوع، كانت بالنسبة لنا كمنظمة تحرير فلسطينية حقيقة وكل الدول الداعمة وخصوصا تركيا والسعودية وما شابه من هذه الدول حقيقة لها دور فعال في الضغط على بريطانيا مع الدبلوماسية الشعبية القائمة في شوارع لندن وفي محافظات بريطانيا وولاياتها، حقيقة أعطتنا حقيقة نظرة قوية تجاه يجب أن يكون هناك نقلة نوعية من البعد النظري إلى البعد الميداني في موضوع القضية. لأول دولة أوروبية، أول مدينة أوروبية لندن، يخرج حقيقة مع بدايات الإبادة لا يقل عن 1 مليون مواطن قاموا بالتنديد بما يقوم به نتنياهو واليمين المتطرف، وكل هؤلاء حقيقة ممن أصبحوا الآن صورة سوداء وبصمة سوداء حقيقة في بعد الإنسانية كما قال ميلي باند في هذا الموضوع. وبالتالي نحن كمنظمة تحرير فلسطينية وسلطة وطنية فلسطينية وشعب فلسطين حقيقة نثمن هذه المواقف البريطانية وإن كانت جزئية حقيقة وليست كاملة، لأنه على اعتبار أنه ما زلنا في بداية الطريق. الاعتراف بالدولة فلسطين رمزية كان العام الماضي، أصبح الآن واقعيا موجود مع رفع العلم الفلسطيني على سفارة فلسطين، أصبح هناك لقاءات لسفيرنا هنا في لندن مع كثير من الوزراء على المستوى الرسمي وليس على المستوى كما كان سابقا على اعتبار أنها بعثة دبلوماسية موجودة. أعتقد عزيزتي أنه الموقف الآن هو أكثر حدية تجاه موضوع المستوطنات واتجاه موضوع ما قام به نتنياهو المتطرفين بن غفير سيموتريتش وباقي 24 وزير من 30 وزير يمين متطرف اتجاه غزة واتجاه المستوطنات، وخصوصا عزيزتي في موضوع مخطط A1 وما قوم به حقيقة هذا المخطط من تدمير لفكرة ورؤية الدولة الفلسطينية مع
1: وهذا ما كان قد أشار إليه أنجي برينهام دكتور ممدوح. وكما أشار دكتور هنا أستاذ وائل، ما تقوم به لندن بشكل هو غير مسبوق وهذا ما يثمنه الجانب الفلسطيني،
2: ولكن قوي جداً
1: السؤال
2: عزيزتي.
1: الجوهري الذي يطرح الآن، لماذا في هذا التوقيت؟
0: نعم.
1: التحول تسارع كما قلتم مع وصول أندي بيرنهام إلى رئاسة الحكومة بعد أن قدم كير ستارمر استقالته في 20 أيلول الماضي. خلفه بيرنهام الذي كان قد اعتذر وقال إن حزب العمال لم يحسن التصرف منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي الأمم المتحدة برر العقوبات

0: عقوبات بأن الثقة في السياسة ستتراجع أكثر في حال بقت الحكومات فقط تقدم مجرد أقوال ولا تتحرك ولا تنفذ شيئا على الأرض. هل الدافع أخلاقي وقانوني كما تقول الحكومة، أم يدخل ضمن الحسابات الداخلية في بريطانيا استعادة القاعدة التي خسرها الحزب في ظل ولاية ستارمر؟
1: بداية التحية للدكتور ممدوح عفوا، وأريد أن أبدأ من النقاط المهمة التي أشار إليها. نعم، هنالك تحول في الموقف البريطاني في موقف حكومة حزب العمال، ولكن بالعودة إلى السؤال الذي طرحته حول هذه الأسباب، يجب الإشارة هنا إلى أن موقف الجمهور البريطاني كان متقدما على مواقف الحكومات المتعاقبة منذ بداية حرب الإبادة على غزة. صحيح أنه بعد هجمات 7 أكتوبر وطوفان الأقصى كان هنالك ردة فعل أظهرتها استطلاعات الرأي لصالح تعاطف مع الإسرائيليين، ولكن سرعان في الأشهر الأولى وحتى في الأسابيع الأولى أظهرت استطلاعات الرأي نسبة كبيرة من الجمهور البريطاني، وصلت على ما أعتقد إلى 69% في بدايات شهر في بدايات العام 2024 تريد وقفا لإطلاق النار، على عكس موقف حكومة عفوا على عكس موقف قيادة كير ستارمر الذي لم يكن قد استلم الحكومة آنذاك، والذي تسبب بانشقاق في حزبه من خلال تصويت أو تمرد أكثر من 50 ربما 56 نائبا من حزب العمال على موقفه الرافض للوقف غير المشروط لإطلاق النار. لم تنتهي القصة هنا. سأبدأ من دون أن أدخل في تعداد هذا السياق التاريخي، أريد أن أشير فقط إلى أن مؤتمر حزب العمال المنعقد العام الماضي في العام 2025 أقر بشكل مؤسسي ما خلصت إليه لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بأن ما يجري في قطاع غزة هو أعمال إبادة. هذا الموقف لم تصل إليه حكومة أندي بيرنوم، يعني على القيادة لا تزال هي خلف جمهورها، وخلف تحديدا الجمهور البريطاني بشكل عام بحسب ما تبين استطلاعات الرأي، سواء لناحية تأييد الاعتراف بدولة فلسطين وهو ما حصل في العام الماضي، أو لناحية وقف إطلاق النار، أو لناحية فرض العقوبات على المستوطنات وهو تأييد عابر للأحزاب، طبعا عند حزب العمال، عند حزب الديمقراطيين الأحرار، عند حزب الخضر هو أكبر بكثير من حزب المحافظين أو حزب الإصلاح، من دون أن يعني ذلك أن هنالك لا توجد هنالك نسبة معتبرة داخل هذين الحزبين المؤيدين لإسرائيل أيضا هي متعاطفة مع الفلسطينيين. إذن مواقف حزب العمال، قاعدة حزب العمال، مواقف الجمهور البريطاني، مواقف حركة الدعم لفلسطين سواء في الشارع من خلال التظاهرة تظاهرة إحياء ذكرى النكبة التي أشار إليها الدكتور ممدوح، أو غيرها من الفعاليات، الجامعات البريطانية التي شهدت أيضا حراكا مهما، المثقفين في بريطانيا، العرائض التي نشرت وأعلنت ضرورة التحرك وضرورة التشديد في الموقف، كانت دفعت حزب العمال بشكل أساسي إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات، مع العلم أن الحزب دفع ثمنا لذلك. صحيح أن قضية فلسطين لم تتصدر أولويات الناخب البريطاني، ولكنها كانت قضية جدا مهمة عند فئات من الناخبين سواء المسلمين أو قطاعات من اليسار الذين انفضوا عن حزب العمال وذهبوا إلى خيارات أخرى،
0: لذلك ربما يمكن القول بأن ملف دعم فلسطين أصبح ورقة انتخابية رابحة في بريطانيا. سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل. والشارع لم يهدأ منذ 3 سنوات. هنا دكتور محمود، الشارع البريطاني هنالك نحو 4000 شخص جرى اعتقالهم منذ حظر مجموعة فلسطين أكشن في 2025 في يوليو. أمس الأول اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 230 شخصا كانوا خارج مؤتمر حزب العمال في ليفربول. تستعد حملة التضامن مع فلسطين أيضا لتخرج وتنظم مسيرة وطنية في 10 أكتوبر المقبل، المطالبة بعقوبات فرض عقوبات على إسرائيل، يتوقع أن يشارك فيها مئات الألاف. نسأل هنا دكتور ممدوح، هذا الضغط الشعبي تكملة لما أشار إليه الأستاذ وائل، كيف أدى إلى أن تغير المواقف السياسية في بريطانيا، وكيف يستغل ويوظف الفلسطينيون كل ذلك؟
2: لما كانت الإبادة قائمة منذ ما بعد 7 أكتوبر 23 وبدأت حقيقة العالم والرأي العام العالم

0: والدبلوماسية الشعبية تتحرك
1: أها.
0: حقيقة في جميع مدن العالم. أصبح لدى حزب المحافظين بعض الرؤى من أجل إيجاد أي صيغة تضامنية إنسانية مع الشعب الفلسطيني، ولكن عندما قدم حزب العمال مع ستارمر

0: أنه هو لشعبين، بمعنى الشعب اليهودي والشعب العربي الفلسطيني. ولكن عندما قام حقيقة العام الماضي في الاعتراف رسميا بالتحالف الفرنسي الكندي الأوروبي من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، وصلنا ل 161 دولة، كان هذا حقيقة نتيجة الضغط الدبلوماسي الشعبوي الموجود في دول أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وفي أستراليا وفي نيوزيلندا وفي أيرلندا وفي بلجيكا وفي يعني الكثير كثير من هذه الدول الأوروبية التي خرجت أخيرا في بيان عبارة عن 12 دولة تقود به بريطانيا، فرنسا، كندا، تأكيدا على أن يجب أن يكون هناك حراك واقعي ميداني وليس فقط بيانات سياسية نظرية. أعتقد أنه ما تقوم به المنظمات غير الحكومية كما نرى حقيقة في الشارع البريطاني أصبحت لها بصمات قوية جدا. لا تتخيل حقيقة عندما نشاهد أمام البلديات امرأة عجوز تحمل علم فلسطين، الآخر يوزع بوسترات اتجاه فلسطين، الآخر يطالب دعم من أجل فلسطين. هذه كلها عبارة عن رمزيات، ولكن قوتها حقيقة أن المواطن البريطاني استدرك حقيقة القصة الكاذبة والمزيفة للحركة الصهيونية في موضوع الإبادة والمحرقة وما بعد ذلك. أصبح الآن هم حقيقة أمام العالم أجمع، وهذه برأي قياداتهم العسكرية والأمنية والسياسية، أن هذه الدولة أصبحت دولة مشوهة بكل ما تملك الكلمة.
1: وإسرائيل لم
0: وبالتالي
1: تقف صامتة دكتور ممدوح، واتخذت إجراءات وردت ضد مؤسسات تخدم الفلسطينيين أنفسهم. سأعود إليكم مع هذه النقطة، ولكن دعني أعود إلى الأستاذ وائل. هنالك أيضا معارضة من داخل البرلمان لكل ما تقوم به الحكومة، زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك وصفت الإجراءات بأنها سياسة استعراضية لإرضاء نواب العمال والناشطين. نائب زعيم حزب الإصلاح قال إنها ستشجع جرائم الكراهية المعادية للسامية على حد زعمه. في المقابل طالب نواب الخضر والمستقلون بأن تذهب الحكومة إلى أبعد من ذلك. استطلاع يوغوف أظهر تأييد 52 لحظر بضائع المستوطنات مقابل معارضة 17%. لكن هنا نسأل، كيف تتعامل حكومة برينهام مع هذا الضغط المزدوج؟ وهل باتت فلسطين ورقة انتخابية تؤثر في الشارع في بريطانيا؟
2: نعم، من دون شك، يعني كما ذكرنا قبل قليل أن حركة الشارع وكما ذكر الدكتور ممدوح كان لها الأثر الكبير في التحول في السياسات. ولكن ليس فقط التحول الموجود في الشارع البريطاني، هنالك فكرة أخرى يجب الانتباه إليها دائما، أن القبح الذي تمثله الحكومة الإسرائيلية بكل ما ترتكبه من جرائم، وليس فقط من جرائم، من عمليات استفزاز دبلوماسي، يعني الدبلوماسية الإسرائيلية قدمت نموذجا غير معهود في العادة من العلاقات بين الدول، سواء إقفال القنصلية أو الإهانات التي تم توجيهها من منبر الأمم المتحدة ولهذه المنظمة الدولية وللاستخفاف بالقانون الدولي، جعل قضية دعم إسرائيل قضية ضعيفة لدى مختلف القطاعات، حتى عدد من النواب المحافظين وعدد من الشخصيات في المحسوبة على تيارات المحافظين والمعروفة بتأييدها لإسرائيل، علما أن حزب العمال لديه سياسة طويلة من الصداقة مع إسرائيل، لم تعد تستطيع أن تلائم أو أن تتوافق مع ما يجري فعلا على الأرض من استفحال للجرائم، جرائم الإبادة والتطهير العرقي وغير ذلك. فطبعا الشارع البريطاني كان له إسهام كبير، ولكن طبعا هنالك من ينتقد الحكومة البريطانية اليوم وهو على حق، بأنه رغم كل هذه المواقف التي عدها أندي بيرنم أو إد ميليباند، وهي مواقف قد تكون في جانب منها صحيحة من حيث أنها متقدمة، لكن هناك قضايا أساسية لم يتم المس بها. قيل أن 30 رخصة التي جمدتها حكومة كير ستارمر سوف تمتد لكل الرخص التي تساعد في استمرار الاحتلال أو في تطبيق الاحتلال، ولكن ما هي الضوابط التي تحدد ذلك؟ هل يشمل ذلك مثلا قطع الـ F-35 التي تصنعها بريطانيا في سلسلة التوريد، والتي ذهب جزء كبير منها على الأقل في السنة الأولى
1: بريطانيا إلى إسرائيل؟ قالت أن مكونات المقاتلات F-35 مستثنات إلى حد كبير من كل ذلك، ولكن هنا في دقيقة، هل ستتأثر العلاقة بين لندن وتل أبيب في ضوء كل
2: ما نتحدث؟ من دون شك أن العلاقة تأثرت ليس بين لندن وتل أبيب بل بين لندن وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. ماذا سيأتي
1: الحكومة
2: بعد
1: المتطرفة حكومة؟ وزير خارجيتها كان قد قال أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس دكتور ممدوح، إبعاد الممثلين البريطانيين من مركز دعم غزة، إنهاء تدريب بريطانيا لقوة الرئاسة في رام الله، منع 12 مسؤول بريطاني من دخول

0: كل إسرائيل، وقال إن القدس الموحدة هي عاصمة لإسرائيل وتفرض سيادتها الكاملة عليها. ما دلالة استهداف القنصلية التي تخدم الفلسطينيين في القدس الشرقية؟ وهل اليوم باتت السلطة الفلسطينية تدفع ثمن هذا التوتر بين لندن وتل أبيب؟
1: نقطتين مهمات عزيزت في هذا الموضوع. أولا يعني الهجمة الآن ليست هجمة ضد دولة إسرائيل أو حكومة ضد دولة إسرائيل، الهجمة هي على المستوطنات وعلى إيوان وعلى السلوك الاستيطاني وما تم من إبادة في قطاع غزة. حتى الآن كل الدول الأوروبية 12 دولة اللي صدر منها بيان في هذا المجال أكدت أنه هو موجه إلى المستوطنين وإلى بعض المتطرفين على رأسهم بن غفير وسموتريش. النقطة الأولى. النقطتين عزيزتي، ما زالت القنصلية البريطانية حتى هذه اللحظة تقوم بتقديم خدمات قنصلية للمواطنين الفلسطينيين في القدس وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. النقطة الثالثة عزيزتي، أن السلطة حقيقة تعيش حالة من المعاناة بكل ما تحمل الكلمة من معنى على البعد الأمني والبعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد المجتمعي، لا يقل عن 950 حاجز متنقل وثابت موجودين في الضفة الغربية، أموال المقاصة التي تم سرقتها الأكثر من 7 مليار دولار، الرواتب الفلسطينية، الحواجز، التقطيعات، موضوع إيوان، تأجيل إيوان، لا مش تأجيل إيوان، كل هذه النقاط عزيزتي بالإضافة إلى إبادة غزة لها دور فعال حقيقة ظهرت مع كلمة هذا الرجل نتنياهو في موضوع الجمعية العامة عندما غادر أكثر من 80 وفد أو 77 وفد حقيقة غادروا القاعة مع مسمى هذا، يعني أنا خجلان حقيقة أحكيها،
0: ولكن ربما كل ذلك دكتور يصطدم مع التحفظ الأمريكي في هذا الملف، وربما بريطانيا لن تستطيع أن تدفع ثمن الافتراق عن واشنطن فيه بالتحديد. أشكركم جزيل الشكر الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السابق وأستاذ العلوم الإنسانية والسياسية، كنتم معنا من العاصمة البريطانية لندن. أشكرك أيضا أستاذ وائل الحجار، الصحفي المقيم في بريطانيا والمتخصص في الشؤون الدولية. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. دمتم في أمان الله.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

10 شهداء ومصابون بنيران الاحتلال منذ فجر أمس، ورئيس الوزراء القطري يصف نتنياهو بمجرم الحرب ويحمله مسؤولية التصعيد.

أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول. معكم مديحة علال وتتابعون. احتدام المعارك في تعز ولحج، والجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 400 هجوم على أهداف تابعة للحوثيين خلال الساعات الماضية. ترامب يقول إن وضع إيران سيء وستستسلم قريبا، وطهران تهدد واشنطن بهجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحها لفتح مضيق هرمز.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية قرب مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع إلى 10 منذ فجر أمس. وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة أصيب 3 فلسطينيين بينهم امرأة بشظايا قصف إسرائيلي استهدف مباني في شارع بغداد بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار في المنطقة. وفي وسط القطاع أصيب فلسطيني بنيران آليات إسرائيلية شمال شرقي مخيم البريج، فيما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وامتد إطلاق النار إلى شرقي خان يونس، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف داخل مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف غربي المدينة. شيع عشرة الفلسطينيين جثمان عز الدين البيك قائد لواء شمال غزة في كتائب القسام الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف شارع النصر غربي مدينة غزة. ويأتي اغتيال البيك ضمن سلسلة الاغتيالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام الماضي.
1: آلاف الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد عز الدين البيك، وهو القائد في كتائب القسام وبالتحديد قائد لواء شمالي قطاع غزة، والذي اغتيل في الليلة الماضية إثر غارة جوية استهدفت شقة في منطقة حي النصر غربية مدينة غزة. هذه المشاركة الجماهيرية الكبيرة بتشييع جثمان الشهيد البيك بعد استهدافه تأتي في ظل حالة الغضب الكبيرة التي تسود في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة على إثر عمليات الاغتيال المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. عز الدين البيك الذي شغل عدة مناصب في كتائب القسام، كان أبرزها منصب قائد الكتيبة الغربية في لواء الشمال، ومن ثم تولى ركن الاستخبارات في لواء شمال قطاع غزة قبل أن يتولى قيادة اللواء في نوفمبر من العام 2023 إثر استشهاد القائد العام للواء شمال قطاع غزة أحمد الغندور. في مثل هذه الأوقات تواصل إسرائيل عمليات القتل الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وأيضا قادة المقاومة، حيث يعتبر البيك هو ثالث قائد لواء يتم اغتياله منذ بداية شهر سبتمبر الحالي في القطاع بعد قادة لواءي رفح وخان يونس بداية هذا الشهر. وهذا يعكس السياسة الإسرائيلية التي تحاول أن تعرقل أي اتفاق أو وصول لعملية اتفاق تنهي الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: وصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب، محملا إياه مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة. وقال آل ثاني في مقابلة صحفية إن استهداف المستشفيات والمدارس في غزة لا يمكن تبريره، متهما نتنياهو بمهاجمة قطر سياسيا لصرف الأنظار عن ممارسات حكومته، لافتا إلى أن نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمر. ورغم التوترات أكد آل ثاني أن قطر ستواصل إعطاء الأولوية للدبلوماسية سعيا إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع واشنطن. في غزة لا تزال الحرب تحاصر حياة أطفال أصابتهم تبعاتها الجسدية والنفسية، بينهم الطفلة ليان زكريا البالغة من العمر 7 أعوام والتي فقدت القدرة على تحريك ساقيها بعد إصابتها بشظية صاروخ إسرائيلي، وتكافح اليوم لمواصلة تعليمها رغم تعطل كرسيها المتحرك وصعوبة توفير بديل. قصة ليان في تقرير التالي.
2: على باب خيمة حيث تسبق الطفولة عمرها، تجلس ليان عسلية ابنة الأعوام 7 تراقب العالم من حولها يمضي فيما توقفت ساقاها عن الحركة. شظية من صاروخ إسرائيلي أصابت نخاعها الشوكي خلال استهداف مدرسة الرافعي في جباليا في 9 أكتوبر عام 2024 حين نزحت إليها مع عائلتها بحثا عن الأمان. كل ما تريده ليان أن تحمل حقيبتها وتذهب إلى المدرسة دون أن يحملها أحد.
3: أنا نفسي أمشي زي البنات واروح مدرستي لحالي وأمشي زيهم، ما نفسيش أظن هيك. أنا نفسي أمشي زيهم، مش أظلني قاعدة.
2: لكنها اليوم لا تملك سوى كرسي متحرك بات بدوره يصارع للبقاء في مدينة أنهكتها الحرب، فالطرق المدمرة والركام والأمطار ألحقت به أضرار متكررة حتى تعطل.
4: استوعبت ليان في العمود الفقري التشظية خادش في النخاع، ودكاترها يعني قالوا عن أنها مش هتمشي بالمرة ومطمنوناش، ويعني الوضع طبعا صعب علينا كلنا، أنه طفل زي هاي كانت يعني ريحانة الدار بالنسبة لنا، فجأة صارت لا تتحرك ولا تروح ولا تيجي، وكان يعني الوضع عندنا صعب جدا. بعد ما كانت تحب تروح على الروضة وتيجي، صارت تشوف البنات تبكي، بدي أطلع ألعب في الساحة، بدي أطلع مع أخوتي، تشوف يعني انحرمنا كل حاجة حلوة عشان ليان.
2: تعيش ليان اليوم مع عائلتها في خيمة داخل مدرسة الحسن البصري غرب مدينة غزة. هناك تفتح دفترها وتدرس بينما تنتظر كرسيا جديدا يعيد إليها بعض قدرتها على الحركة. وتقول عائلة ليان إن القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات والمستلزمات الطبية تجعل توفيره أمرا يتجاوز قدرتها.
4: إسرائيل رافضة دخول كروسات للأطفال المعاقين، إنها حاجة ضرورية لهم، وإحنا هي محتاجاها البنت أكثر حاجة حتى الآن، حتى تقدر تمشي وتكمل حياتها، لأنها حاليا صرنا نوديها على روضة عشان تغير نفسيتها، نوديها على مراكز، يعني الحاجة الضرورية لها الكتر كروسة.
2: في غزة لا تطلب ليان معجزة، تطلب كرسيا لا يتعطل وطريقا إلى المدرسة وحقا في أن تعيش طفولتها، وحين تحرم من ذلك تصبح أمنية ليان في المشي شاهدا على حرب لا تنتهي آثارها.
0: أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقل 7 آخرون في اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية منها مخيمان للاجئين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقب إصابته في قدمه بقرية سنجل شمال رام الله. وأضافت أن الاحتلال اعتقل شابين خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة طوباس، كما اقتحمت قوة عسكرية بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت واحتجزت شابين. وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل اعتقل الجيش فلسطينيا وشقيقته. اقتحم عشرات المستوطنين بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية الجيش الإسرائيلي، وأقاموا صلوات تلمودية بمناسبة ما يسمى بعيد العرش اليهودي. كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة المغير شرق رام الله وأحرقوا مركبات وخطوا شعارات عنصرية. كما اقتحم وزير الأمن القومي إتمار بن غفير المسجد الإبراهيمي رفقة المستوطنين.
5: إلى قلب المدن الفلسطينية تزحف هجمات واقتحامات المستوطنين. هنا في بلدة بيتونيا التي تعد من أحياء مدينة رام الله وبالقرب من مقرات السلطة الفلسطينية، اختار المستوطنون إقامة صلوات تلمودية واقتحام منطقة عين جريوت على وقع مخططات لإقامة طرق استيطانية جديدة تفصل حتى أحياء المدن عن بعضها. وليس بعيدا عن رام الله هاجم المستوطنون بلدة المغير شرقا واعتدوا على عائلة فلسطينية وأحرقوا أجزاء من منزل ومركبات وخطوا شعارات عنصرية تتوعد بالمزيد.
6: المستوطنين مهودين وبلشوا يحركوا في السيارة وهودوا عن جيراننا، حركوا السيارة بدهم يكمونا من الأرض، يرحلونا ويخوفونا، بس احنا ظلينا صامدين
7: طول حياتي، واحنا من يوم ما الله خلقنا واحنا نتعرض لهجمات، بس مش مثل يوم بس من شهرين ودول جاي يوم.
5: اعتداءات المستوطنين تأتي على وقع فرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة تمثلت بعشرات الحواجز ونقاط التفتيش، ولا تستثنى منها الاقتحامات العسكرية.
8: يتخذ التصعيد في الضفة الغربية أشكالا متنوعة، فما بين هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية يقع الفلسطينيون تحت ضغط كبير وصولا لاقتحامات المساجد ودور العبادة.
5: ففي الخليل سيطر المستوطنون بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على كامل المسجد الإبراهيمي تحت غطاء إحياء فعاليات يوم عيد العرش اليهودي، واستباحوا البلدة القديمة وسط إجراءات أمنية وتعزيزات عسكرية.
9: يعني فعلا الاحتلال اليوم يجري بقوة في هذه الإجراءات ويسابق الزمن من أجل تهويد ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف. اليوم الاحتلال يوفر للمستوطنين كل شيء ويبيح للمستوطنين كل شيء من اقتحامات للحرم الإبراهيمي الشريف، التجرؤ على المكان العبادة على الحرم.
5: اقتحام غير مسبوق للمسجد الإبراهيمي سيستمر 3 أيام بالكامل، وسيحرم فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أحرق مستوطنون منزلين وعدة مركبات لعائلة فلسطينية في قرية جالود جنوب شرق نابلس في اعتداء جاء بعد قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتوفير الحماية لعائلة الطوباسية التي أجبرت على ترك منزلها قبل أكثر من شهرين.
10: نحن في قرية جالود، تحديداً في المنزل البديل لعائلة الطوباسي الذي تسكنه منذ 67 يوماً بعد أن أجبرهم المستوطنون على الخروج من منزلهم الأصلي وأحرقوه رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتوفير الحماية لهذه العائلة بالعودة إلى منزلها، إلا أن الجيش لم يتمكن من إرجاع العائلة وتنفيذ قرار المحكمة.
11: وصلنا البيت، هجموا علينا المستوطنين. أول إشي وإحنا في البيت حركوا السيارة اللي تحت وردوا طلعوا علينا بدهم يضربونا، فالجيش حمانا ونزلنا الجيش، يعني من كثر المستوطنين فوق 150 مستوطن شعر الجيش إنه مش قادر يحمينا فإجا نزلنا وروحنا.
10: الصور التي وثقتها العائلة تشير إلى حجم الدمار الذي خلفه المستوطنون. صور أخرى من قرية المغير أيضا وثقت إحراق مستوطنين لمنازل وممتلكات بالتزامن مع ما جرى في قرية جالود، ما يشير إلى تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. هذه أقرب نقطة على المنازل المحروقة يمكننا الوصول إليها، بعد ذلك يصبح الأمر خطيرا وممنوعا أصلا من قبل جيش الاحتلال. وبينما تروج الحكومة الإسرائيلية عن هذه الحوادث أنها حوادث استثنائية وأن عدد المستوطنين الذين ينفذونها قليل، يرى الفلسطينيون أن هذه الحوادث تتماشى تماما مع مخططات التهجير التي تتحدث عنها حكومة نتنياهو. مصعب الخطيب، تراتي عربي، من قرية جالود جنوب شرق نابلس.
0: دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين المستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم. وقال النزيلي إن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات، مضيفا أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد وفق قوله أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأشار نزيلي لأن الجيش اليمني نفذ أكثر من 400 هجوم على أهداف تابعة للحوثيين خلال الساعات الماضية، مؤكدا وقوع خسائر من دون تقديم أرقى. تصاعدت حدة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ومواقعهم في الحبان شمال شرق مدينة تعز. في مأرب أدى التصعيد العسكري الأخير إلى زيادة معاناة مئات الألاف من النازحين بالمخيمات. مراسلنا خليل المليكي زار مخيم السويداء في مأرب لرصد أوضاع العائلات اليمنية هناك.
12: أقف الآن في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب. هذا المخيم الذي تعيش فيه

0: نحو 3100 أسرة نازحة بإجمالي 22630 فردا بعد سنوات من النزوح والحرب التي أبعدتهم عن مناطقهم وبيوتهم وحياتهم التي اعتادوها.
1: السكان في هذا المخيم لا يتحدثون عن أيام أو أسابيع من النزوح، بل عن سنوات طويلة أصبح فيها المخيم مكانا للإقامة، بينما تعد العودة إلى مناطقهم بالنسبة لكثير من الأسر أمرا ربما غير ممكن. طبيعة السكن الذي تعيش فيه الأسر بين الخيام والمساكن بسيطة، إذ يحاولون تدبير احتياجاتها اليومية في ظروف ليست سهلة، في ظل تحديات توفير احتياجات الغذاء والمياه والصحة والتعليم.
2: نازحين في مخيم السويداء، نازحين يعانون من عدم الغذاء والمأوى والماء والعلاج، هذه لا توجد يعني من عدم توفيرها.
1: وبالنسبة للأطفال الذين كبروا داخل المخيم، المكان بات جزءا من حياتهم اليومية، بعضهم ولد هنا وبعضهم أمضى سنوات طفولته في المخيم، بينما لا تزال أسرهم تنتظر الظروف التي تسمح لها بالعودة إلى مناطقها.
3: أعاني في المرض، أعاني في السكن، أعاني في كل شيء، في كل شيء أعاني في هذا المخيم والله. لا أملك منزل، لا أملك من حق المنظمة تغذية، لا أملك لأولادي حق مدارس، حق شيء، لا أملك ولا أي شيء.
1: ومع مرور سنوات النزوح لم تختفي الاحتياجات، بل تحولت حياة كثير من الأسر من انتظار قصير للعودة إلى واقع طويل يحتاج إلى مقومات حياة مستقرة وآمنة، ولكنها هنا تبدو غير ممكنة. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين سيستسلمون في النهاية، نظرا إلى أنه في حالة سيئة، مشيرا إلى نقل بلاده كمية ضخمة من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين.
5: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جدا. لقد قمنا بنقل كميات من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق ما تم نقله في أي وقت مضى في التاريخ، بما في ذلك الفترة التي سبقت الحرب التي خضناها لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
4: قال مسؤول لوكالة رويترز إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى وسطاء قطريين في الدوحة الثلاثاء، وتلقى ردا أمريكيا بشأن خطة لبناء الثقة مدتها 7 أيام على أن يناقشها في طهران. وأضاف المسؤول أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول تسلسل تنفيذ الخطة التي تهدف إلى بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية وقعت في يونيو. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة مفادها أن واشنطن ستشن هجوما وشيكا. بدوره توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف باستهداف البنية التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد، وقال إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران أو منعت إيران من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم. بدوره قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية الأمريكية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم وفق تعبيره، وأضاف أن الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرة العسكرية للدول المجاورة لها.
6: الحرس أعد رسالة من 25 صفحة موجهة إلى الشعب الأمريكي يشرح فيها أسباب الهجمات على إيران ودعم واشنطن لإسرائيل. الولايات المتحدة تنفذ حملات دعائية عبر 200 قناة تلفزيونية و100 محطة إذاعية، والرسالة تخاطب الشعب الأمريكي مباشرة باسم الحرس الثوري وتتهم واشنطن بإعطاء الأولوية لإسرائيل على حساب الأمريكيين، كما أن إنفاق

0: إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم. الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها، ومع ذلك تبلغ ميزانيتها الدفاعية 1.1 تريليون دولار. والتدخلات العسكرية الأمريكية في دول من بينها إيران وأفغانستان فشلت في تحقيق الأهداف التي سعت إليها واشنطن.
1: أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن بلاده وصلت إلى محطة إنهاء مهمة التحالف الدولي ووجود قواته بالتزامن مع استعداد القوات الأمريكية لمغادرة قواعد في العراق. وقال الأعرجي إن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة الثنائية، مؤكدا استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي على أساس الاحترام المتبادل. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، نقل الجيش الأمريكي جوا معدات وأفرادا من أربيل قبيل الموعد النهائي، فيما قال مسؤول في البنتاغون إن واشنطن تنهي عملياتها العسكرية الرسمية مع احتفاظها بقدرات استخباراتية واستطلاعية في المنطقة. أعلنت وزارة الداخلية السورية تفكيك خلية مرتبطة بحزب الله اللبناني في منطقة حوض اليرموك بريف درعا جنوب البلاد. وقالت الوزارة في بيان إن جهاز الاستخبارات العامة نفذ العملية بالتنسيق المباشر مع قوى الأمن وألقى القبض على 3 أشخاص كانوا يجهزون منصات إطلاق صواريخ، مضيفة أن قوى الأمن فككت المنصات بالكامل وأحالت الموقوفين على القضاء المختص. طلب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم وحاسم إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على بلاده. وقال الشيباني إن سوريا تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حاسم في تسمية الاعتداءات الإسرائيلية بمسمياتها الحقيقية، والمطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط 8 ديسمبر لعام 2024، مشيدا بموقف الاتحاد الرافض لأي سيادة إسرائيلية على الجولان السوري المحتل. أودعت السلطات السورية في المتحف الوطني بدمشق 21 قطعة أثرية أعيدت من الولايات المتحدة. وقال مدير شؤون المتاحف السورية عمار كناوي، قال إن القطع تحمل أهمية سياسية وثقافية لا سيما في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن استعادة الآثار التي أخرجت من البلاد بطرق غير قانونية خلال سنوات الحرب تسهم في استعادة جانب من الهوية الثقافية للشعب السوري. قتل 3 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 4 آخرون في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وفق السلطات الأوكرانية. وأفادت السلطات بأن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وبنى تحتية في عدة مناطق وتسبب في اندلاع حرائق. وفي زاباروجيا أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية نفذت 686 غارة استهدفت 51 بلدة ومنطقة سكنية. كما أعلنت السلطات في دنيبرو بيتروفيسك أن القوات الروسية هاجمت بالمسيرات 3 مناطق في المقاطعة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن قالت إنها كانت تنقل عتادا عسكريا للجيش الأوكراني في البحر الأسود. وقالت الوزارة إن الاستهداف جرى بطائرات مسيرة شمال غربي البحر الأسود في إطار هجمات تستهدف الموانئ والوسائل البحرية التي تستخدم للجيش الأوكراني حسب تعبيرها. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن بلجيكا اتخذت قرارا بتسليم بلاده 3 طائرات من طراز F-16، مشيرا إلى أن الطائرات ستعزز قدرة أوكرانيا الدفاعية الجوية بشكل أكبر.
2: نستعد لجولة جديدة من المحادثات تشمل ملف الدفاع الجوي ومزيدا من الدعم لأوكرانيا. ووصلنا مؤخرا شحنة من صواريخ منظومة ناسامز للدفاع الجوي. كما نجري مباحثات مع جميع شركائنا لتأمين الصواريخ اللازمة لأنظمة باتريوت. وعلاوة على ذلك، اتخذت بلجيكا قراراً بشأن طائرات F-16، إذ سنتسلم 3 طائرات إضافية هذا العام، مما سيعزز قدراتنا الدفاعية الجوية بشكل أكبر.
1: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة. وقالت وزارة القصور الملكية إن التعيين جاء خلال استقبال المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في القصر الملكي بالرباط. شهدت فرنسا إضراباً واسعاً في القطاع العام واحتجاجات حاشدة في باريس، ومدن عدة رفضاً لمشروع الموازنة للعام المقبل وخطط الحكومة لخفض الإنفاق، ورفعت النقابات مطالب لزيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الخدمات العامة في تحرك يضغط على الحكومة بشأن سياستها المالية.
3: لا تكاد شوارع باريس تهدأ منذ أيام، احتقان وإضرابات متتالية تحت ضغط الغلاء وتراجع القدرة الشرائية ترجمت بإضراب واسع للقطاع العام شمل أكثر من 170 تحركاً وبمشاركة عشرات آلاف العمال والموظفين من قطاعات مختلفة، احتجاجاً على سياسة حكومية يرون أنها تحملهم كلفة الأزمة. وفي مقدمة الملفات مشروع موازنة 2027 الذي يستهدف خفض الإنفاق بنحو 54 مليار يورو، بينها مليارا يورو مرتبطة برواتب موظفي القطاع العام.
4: إنه قانون يهدف إلى تثبيت المالية العامة دون حسم مسألة التقشف، بل يعيد طرحها مجدداً ليفرض على الفرنسيين مرة أخرى تحمل تبعات سياسات ماكرون الكارثية.
3: تتجاوز المطالب زيادة الرواتب إلى وقف تجميد الأجور وتحسين القدرة الشرائية ودعم الخدمات العامة وظروف العاملين فيها، كما يتقاطع هذا الغضب مع تحركات الصيادين والمزارعين وقطاعات النقل المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، مع فقدان الموظفين أكثر من 16% من قدرتهم الشرائية منذ عام 2017 بحسب النقابات.
5: نطالب بزيادة في الأجور تتناسب مع ارتفاع متطلبات المعيشة والتضخم الآخذ في التصاعد مقابل أجور ثابتة لا ترتفع. نزلنا إلى الشارع اليوم، وإذا تطلب الأمر فسنكون في الشارع غدا أيضا.
6: لم نعد قادرين على العيش بكرامة، لقد تراجعت قدراتنا الشرائية بشكل حاد، والنقطة الاستدلالية التي تعد المرجع الأساسي لتحديد الأجور لم تعد ترتفع أو تتكيف مع معدلات التضخم. الوضع خطير جدا.
3: تتحول أرقام الموازنة إلى هتافات في الشوارع، فالرسالة التي يحملها المحتجون اليوم هي أن فاتورة خفض العجز لا يمكن أن تدفع من أجورهم وقدرتهم على العيش.
7: لا تبدو حكومة لوكورني أمام مجرد يوم إضراب عابر، فموازنة عام 2026 ارتبطت بسقوط أكثر من 5 حكومات متتالية قبل إقرارها بعد أشهر من التجاذبات السياسية، واليوم تعود الموازنة إلى الشارع مع مشروع عام 2027 وضغوط اجتماعية متصاعدة. فهل تنجح حكومة لوكورني في تمريرها أم تعيد الموازنة فتح الأزمة السياسية من جديد؟ نجية بدري، تلت عربي، باريس.
1: نهاية النشر، تذكير بالعناوين. 10 شهداء ومصابون بنيران الاحتلال منذ فجر أمس، ورئيس الوزراء القطري يصف نتنياهو بمجرم الحرب ويحمله مسؤولية التصعيد. احتدام المعارك في تعز ولحج، والجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 400 هجوم على أهداف تابعة للحوثيين خلال الساعات الماضية. ترامب يقول إن وضع إيران سيء وستستسلم قريباً، وطهران تهدد واشنطن بهجوم استباقي وتنتظر الرد على مقترحاتها لفتح مضيق هرمز. شكراً لكم، في أمان الله.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. الرئيس أردوغان يؤكد متانة أسواق رأس المال التركية واستقرار وجدارة النظام المالي. الحرب تدفع قطاع السياحة في الشرق الأوسط للتراجع ب 22% خلال النصف الأول من العام.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متانة أسواق رأس المال التركية وقوة أساساتها، مشددا على أن التطورات الأخيرة في الصناديق تظل محدودة ولا تشكل خطرا على النظام المالي. يأتي ذلك بعد قرار مجلس أسواق رأس المال تصفية 131 صندوقا تابعا لسبع شركات لإدارة المحافظ عقب رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق في بورصة إسطنبول.
1: نتابع عن كثب التطورات في أسواق رأس المال لدينا، وأود التذكير هنا بالحقيقة التالية: تركيا اليوم تمتلك حجما اقتصاديا يقترب من تريليوني دولار، والنظام المالي لتركيا قوي، والمشكلة الحالية حدثت في جزء محدود جدا من سوق الصناديق. لا يوجد أي خطر يسري إلى نظامنا المالي. سوق رأس المال التركي قوية وأسسها متينة، وتمتلك القدرة الكاملة لتجاوز هذا الاختبار بكل سهولة.
0: وأضاف أردوغان أن السلطات التركية تواصل إجراءاتها لمعالجة تداعيات القضية بالتزامن مع التحقيق في شبهات التلاعب وتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر بعض الصناديق والأسهم، مشددا على محاسبة كل من تثبت مخالفته لقواعد التداول في البورصة.
1: نتحرك بحذر شديد تفرضه طبيعة أسواق رأس المال، وتجري متابعة وتصفية الصناديق المغلقة بدقة بالغة، كما تجري التحقيقات اللازمة بحق من حققوا مكاسب غير مشروعة عبر التلاعب بالصناديق أو الأسهم، وكل من يثبت تورطه في أعمال مخلة بالسوق عبر الصناديق سيحاسب أمام القانون، والأمر الحاسم الآخر هو منع تكرار حدوث مشكلة مماثلة.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من اسطنبول رئيس قسم الدراسات وأبحاث السوق في ألجي كابيتال المستشار سعود الرحبي. نرحب بك أستاذ سعود معنا. أبدأ معك بتأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على متانة وقوة أسواق رأس المال التركية، ما ملامح هذه المتانة من منظور مالي؟
2: تحياتي، مساء الخير لحضرتك وللساده المشاهدين. بالتاكيد اسواق المال التركيه هي تعتبر من كبريات اذا صح التعبير اسواق المال العالميه وليس فقط الاقليميه، وبالتالي هي لديها عمق اذا صح التعبير مالي ضخم، لديها عمق بالسيوله. بورصه اسطنبول حقيقه او الاسواق الماليه التركيه هي تتكئ على قطاعات متنوعه، قطاعات ضخمه، سواء كنا نتكلم عن القطاع المصرفي، نتكلم عن صناعه الطيران، عن قطاعات التجزئه، عن قطاعات الإنشاءات، عن قطاعات الدواء.

0: هي تتكئ على مجموعة هائلة من القطاعات ذات العمق المالي الكبير جدا، وبالتالي السيولة هي متجذرة في الأسواق المالية التركية، وهذا يبعث بالتأكيد برسالة طمأنة للمستثمرين من أن أي تراجعات أو أي اضطرابات وإن حدثت في بورصة اسطنبول ولكنها تبقى ضمن الحدود المعقولة وتبقى ضمن السيطرة إذا صح التعبير. وهذا ما شهدناه فعليا نحن في أزمة صناديق الاستثمار الأخيرة، نحن شهدنا صرامة بالهيئة الرقابية المالية التركية، شهدنا صرامة بقوة هيئة أوراق المال التركية، وبالتالي هذا مؤشر إلى أن الأمور مضبوطة بشكل كبير جدا. وهذه حقيقة، أنا لا أتكلم هنا من مغض الفراغ، ولكن الحقيقة تقول أننا أمام سوق مالية عميقة جدا تتكئ على الكثير من القطاعات، وأمام هيئة مالية رقابية خاصة بالأوراق المالية قوية جدا تتخذ الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب.
1: طيب، إذا ما أردنا أن نفصل قليلا في الاتخاذ الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المعنية، كيف يمكن أن تحمي هذه الإجراءات استقرار البورصة التركية؟
0: يعني الحماية واضحة فعليا، ولكن قبل أن أتطرق لموضوع الحماية أود التنويه إلى نقطة جدا مهمة، ألا وهي أن هذه الأزمات هي تحدث بشكل دائم إذا صح التعبير في مختلف البورصات والأسواق المالية حول العالم. يعني تركيا ليست بمنأى عن باقي العالم، تركيا مثلها مثل أي سوق مالي عالمي كبير ضخم له عمق في السيولة، وارد أن تحدث في هذه التجاوزات، وارد أن يحدث في خلل في عمليات المضاربات، وارد أن يحدث في بعض التجاوزات من قبل صناديق الاستثمار تحديدا التي تعتبر هي أكثر قطاع ممكن أن يحدث فيه تجاوزات. وبالتالي تركيا ليست الدولة الوحيدة في العالم التي يحدث هناك بعض الخلل في أسواقها المالية. قبل ذلك أنا أتكلم عن السنوات القريبة، إذا صح التعبير، لدينا أزمة صناديق التجزئة في بريطانيا، أيضا أزمة صناديق التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية. صناديق التجزئة في بريطانيا أزمتها كانت بحوالي أو تقريبا في عام 2019 على ما أذكر. أزمة صناديق التجزئة والرهن العقاري في أمريكا أيضا كانت بحوالي تقريبا في عام 2020. أيضا هناك أزمة أخرى شهدتها الأسواق المالية الأمريكية أيضا تقريبا بعام 2022. أنا أتكلم على التواريخ القريبة، فما بالنا بالتواريخ البعيدة. وبالتالي هذه الأزمات هي أزمات واردة جدا تحدث بشكل دائم في الأسواق المالية، ولكن هذه الأزمات هي بحد ذاتها تعتبر اختبار إذا صح التعبير لهيئة الأوراق المالية والسلع في كل دولة، ولمدى متانة وقوة البورصة الرسمية ومدى عمق هذه السيولة إذا صح التعبير في هذه البورصات. وبالتالي الأداء الذي أظهرته هيئة الأوراق المالية التركية يظهر بشكل واضح وجلي أن هناك كنترول إذا صح التعبير قوي جدا على البورصة، وهناك دائما خطط جاهزة لمواجهة أي إشكال من هذه الإشكالات. هل أعتقد أن الرسائل كما ذكرت حضرتك الموجهة ممكن تكون للمستثمرين، أو كيف إذا صح التعبير أن نحمي بعض الإجراءات، أو ممكن نتخذ بعض الإجراءات التي تحمي إذا صح التعبير المستثمرين وتحمي البورصة بشكل عام؟ أنا من خلال متابعتي للإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية التركية لاحظت أن هناك تم عزل إذا صح التعبير للمخاطر، بمعنى آخر تم عزل هذه الصناديق التي حدث فيها التلاعب، وتم عزل أيضا بعض الصناديق التي يتوقع أنها أيضا قد يكون حدث فيها تلاعب وإن لم يكن ظهر، وبالتالي تم عزل المخاطر بشكل كامل عن جسد البورصة الرئيسي. وهذا بحد ذاته يعتبر إشارة طمأنة، أنا عندما أعزل المخاطر أعزل التأثيرات، بالتالي عزلي للصناديق ليس هو عزل للمخاطر وإنما عزل للتأثيرات، لأنه بقاء هذه الصناديق ووجودها داخل أو ارتباطاتها داخل الأسواق المالية داخل الأوراق المالية، هذا يعني أن تأثيرها سيبقى على هذه الأوراق وإن كان بشكل محدود.
1: تأثيرها سيبقى وكذلك سيضعف من ثقة المستثمرين. كذلك هناك توجه ونية تركية على العمل على لوائح جديدة لتطوير أسواق رأس المال، وهنا نتساءل عن المعايير الأهم التي يجب مراعاتها لمنع التلاعب ورفع كذلك كفاءة السوق.
0: يعني أعتقد أهو أهم معيار بتقديري هو تشديد عدم مطابقة السيولة. في عندي أنا بعض القواعد التي ممكن أن تؤدي لمطابقة السيولة.

0: بشكل دقيق جدا، وهذا حسب قراءتي للموقف وقراءتي للمشهد وبناء على التقارير التي اصدرتها هيئه الاوراق الماليه التركيه، فهي بصدد تشديد القواعد الضابطه لمطابقات السيوله. ايضا سيكون هناك مراقبه اكثر من خلال خوارزميات التداول للاسهم التي يتم اعاده تدويرها، وخاصه اسهم الشركات الصغيره والشركات الناشئه التي من خلالها يحدث التلاعب عاده في دول العالم جميعها وليس فقط في تركيا، وبالتالي تطوير أنظمة وخوارزميات التداول التي من شأنها أن تكشف الأسهم التي يتم إعادة تدويرها، بمعنى أن يكون شرائها داخلي بين الصناديق الاستثمارية من دون أن يكون هناك إذا صح التعبير أسباب حقيقية تدفع لصعود هذه الأسهم. وبالتالي أعتقد مطابقة السيولة مع تطوير أنظمة خوارزميات التداول لمنع إعادة التدوير هذا كفيل بحد ذاته بأن يقلل وبشكل كبير جدا من أي خلل ممكن أن تحدثه صناديق الاستثمار في المستقبل.
1: بالحديث على السيولة أستاذ سعود، وهذه أو هذا التصدي للممارسات المخلة بقواعد التداول، كيف يمكن أن يساهم في إعادة توجيه هذه السيولة نحو الشركات ذات الأساسيات المالية القوية برأيك؟
0: يعني اعتقد نحن بنكون امام فرز اذا صح التعبير طبيعي بين الفقاعه وبين الحقيقه. دائما في اسواق الاسهم اسواق الاوراق الماليه عامه يوجد شيء اسمه فقاعه ويوجد شيء اسمه حقيقه، بمعنى يوجد شيء اسمه سعر الفقاعه ويوجد شيء اسمه سعر الحقيقه. دور الهيئات الرقابيه يكون بانها تمنع قدر الامكان حدوث فقاعات، وهذا ما نشهده فعليا حاليا من دور اتخذته هيئه الاوراق الماليه. ايضا عقلانيه التسعير بالسوقيه العامله مرتبطين بعض اذا صح التعبير، عقلانيه التسعير بالسوق تمنع حدوث الفقاعات، وحتى نصل الى عقلانيه التسعير في السوق ونصل الى اسعار حقيقيه ارتفاعات منطقيه في اسعار الاسهم يجب ان يكون لدينا انظمه. هذا يعني فعليا هذه العوامل تعيدنا اذا صح التعبير للسؤال السابق، انه يجب ان يكون لدينا انظمه تداول رقميه وخوارزميات تداول تمنع اعاده التدوير للاسهم، وبالتالي هذا يحفظ بشكل كبير جدا الاسعار الحقيقيه للاسهم ويمنع حدوث الفقاعات بنسبه كبيره.
1: دائما في اطار الحديث عن هذه الاجراءات المتخذه من قبل السلطات المعنيه في تركيا، وعلى المدى البعيد ان صح القول، كيف يمكن ان تدعم هذه الاجراءات الجاذبيه الاستثماريه لبورصة إسطنبول؟
0: هذه تدعم بنسبة كبيرة جدا فعليا تطوير أنظمة التداول، تطوير خوارزميات التداول لمنع إعادة التدوير للأسهم، وأيضا مراقبة الأسعار وتطوير أنظمة التداول لمنع حدوث أي فقاعات يعني مؤثرة بشكل سلبي. هذا يعني أنني أمام هيئات رقابية صارمة، هيئات رقابية مراقبة بشكل كبير جدا، وبنفس الوقت هذه الهيئات برغم من صرامتها إلا أنها هيئة مالية سلسة نوعا ما في التعامل، وبالتالي هذا يزيد من جاذبية رأس المال ليس فقط الداخلي وإنما أيضا رأس المال الأجنبي. رأس المال الأجنبي هو صح يسعى للربح ولكنه يخشى دائما من فقاعات الأسهم. أنا ذكرت أن ما حدث فعليا في بورصة إسطنبول هو أمر يحدث بشكل دائم في جميع بورصات العالم، لذلك هو أمر عادي بالنسبة لأن نحن كمراقبين وكمحللين أسواق ماليين لأننا معتادون عليه. وهنا يأتي دور الهيئات الرقابية المالية. الآن الإجراءات التي تتخذها الهيئات الرقابية المالية أو هيئة الرقابة للأوراق المالية في تركيا هذه تعزز من جاذبية المستثمرين وتجعلنا نتوقع حدوث ضخ مجددا للسيولة في أسواق إسطنبول، خاصة أن المراقب للتحركات الأخيرة يلاحظ أن هذه الأزمة لم تؤثر بشكل كبير جدا على القيمة السوقية لبورصة إسطنبول. فعليا القيمة السوقية لبورصة إسطنبول هي حوالي 455 مليار، ما حدث من ضرر لا يتجاوز 10 مليار، وبالتالي نحن فعليا نتكلم عن 2 أو 3%، وهذا لا يشكل شيء فعليا أمام القيمة السوقية الضخمة لبورصة إسطنبول. أيضا ما حدث من ضرر هو خاص في صناديق الاستثمار وبعض الشركات الناشئة ولم يأتي على الشركات العملاقة أو على الشركات ذات العمق والتي تشكل العمق الحقيقي لبورصة إسطنبول.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسطنبول رئيس قسم الدراسات وأبحاث السوق في أرجي كابيتال المستشار سعود الرحبي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه تراجع حاد لقطاع السياحة في الشرق الأوسط بسبب الحرب.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: تي آر تي عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.

0: أهلا بكم من جديد. حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليارا و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، بعد استقبالها 25 مليون و759 ألف سائح، في وقت تراجع فيه عدد السياح الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 22% تحت ضغط التوترات الإقليمية واضطراب حركة الطيران وارتفاع تكاليف السفر.
1: 22% نسبة تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام في أسوأ أداء بين مناطق العالم وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. فالحرب التي اندلعت أواخر فبراير وامتدت أثارها إلى حركة الطيران وأغلقت مجالات جوية بين عدد من دول المنطقة والعالم وألغت آلاف الرحلات واضطرت الطائرات إلى سلوك مسارات أطول وأكثر استهلاكا للوقود، ومع بدء انحسار الاضطرابات خلال مايو ويونيو الماضيين ظلت عودة المسافرين متفاوتة وسط مخاوف أمنية وارتفاع في أسعار التذاكر. وفي مطار دبي الدولي أحد أبرز مراكز الطيران في المنطقة هوى عدد المسافرين ب 31.3% إلى 31.5 مليون مسافر خلال 6 أشهر منذ مطلع العام. وخلال موسم الحج ارتفعت أسعار التذاكر إلى السعودية من أسواق رئيسة بينها مصر وباكستان والهند بنسب تراوحت بين 20 و40%، وضغطت أسعار الوقود على شركات الطيران داخل المنطقة وخارجها. ويقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي ارتفاع تكلفة وقود الشركات بنحو 40% هذا العام لتصل إلى 350 مليار دولار. وعلى مستوى العالم بلغ عدد السياح الدوليين نحو 690 مليونا في النصف الأول بزيادة 3 ملايين فقط عن المدة ذاتها من العام الماضي، وتباطأ النمو إلى 14%، إذ تحولت زيادة الوافدين ب 2% خلال الربع الأول إلى تراجع ب 1% خلال الربع الثاني. وتتباين حدة تراجع السياحة في الشرق الأوسط مقارنة مع وجهات عالمية رئيسة، حيث نمت السياحة 4% في أفريقيا و3% في أوروبا و2% في الأمريكيتين و1% في آسيا والمحيط الهادئ. ومع ارتفاع تكاليف السفر وضعف زخم القطاع خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو أعداد السياح الدوليين هذا العام إلى ما بين 1 و2% بعدما كانت تتوقع نموا بين 3 و4% مطلع العام.
0: معنا من بيروت الخبيرة الاقتصادية سابين عويس. نرحب بك يا أستاذة سابين معنا. نبدأ معك الحديث بهذه النسبة الخاصة بتراجع عدد سياح الوافدين إلى منطقة الشرق الأوسط، لكن فعليا إلى أي حد تعكس هذه النسبة تأخر وتراجع في الإيرادات السياحية بالمنطقة؟
2: مرحبا بك وبمشاهدين القناة الكرام. يعني اليوم يجب أن نميز بين تراجع عدد الوافدين وبين تراجع الإنفاق السياحي. هو إذا ممكن القول المؤشر الحقيقي للتراجع هو بتراجع الإنفاق السياحي وليس بعدد الوافدين. أكيد عدد الوافدين له تأثيره، ولكن جزئية

0: الذي جعل السائح يغير وجهة سفره ويتوجه نحو دول يعتبرها أكثر أماناً وربما أكثر استقراراً وأكثر ثباتاً من أنها قد لا تتعرض في المستقبل إلى انعكاسات الحرب؟ لأنه كما تعلمين يعني اليوم عندما ننظر إلى دول المنطقة كان بالأول يعني محصورة المناطق التي كانت عرضة، عم بتحدث قبل يعني كنا نتحدث لبنان، اليمن، مش اليمن عفوا، لبنان، سوريا، غزة. اليوم بعد الحرب الإقليمية مع افتتاح المواجهة واستمرارها بين الولايات المتحدة وإيران دخلت دول الخليج على الخط، رأينا استهدافات كبيرة لدبي، للإمارات، للكويت، للسعودية، حتى للبحرين. يعني وهذه الاضطرابات أو الاستهدافات تتفاوت نسبة ارتفاعها أو انخفاضها بحسب الأجواء المرافقة في المفاوضات يعني الأمريكية الإيرانية. يعني عندما يكون هناك جولة مفاوضات أو مواقف تصعيدية نرى الاضطراب الأمني يعود، تعود المسيرات والاستهدافات، ولكن هذا على المدى الطويل يترك انعكاس عند السائح لأنه هذه عوامل أمنية نفسية. يعني اليوم أنا كسائحة،
1: لكن أستاذة سابين تأثير الحرب في الشرق الأوسط
0: متى
1: كان واضح سواء من خلال توقف المطارات، من خلال إلغاء العديد من الرحلات السياحية، حتى إذا ما تحدثنا عن قطاع الطاقة كان هناك ارتفاع كبير في أسعار وقود الطائرات.
0: صح طبعا، ما هو هيدا الموضوع، لماذا تحدثت أنا في بداية كلامي عن الإنفاق، إنفاق السياحي؟ لأنه اليوم مع ارتفاع أسعار البترول ارتفعت أسعار التذاكر. يعني اليوم الطائرات أو شركات النقل لم ترفع السعر فقط بسبب التأمين يعني اللي ارتفع، أيضا ارتفعت كلفته على هذه الشركات بسبب الاضطرابات الأمنية، وإنما أيضا بسبب الفيول، بسبب الوقود اللي ارتفعت أيضا قيمته. فهذا كله يدخل في حسابات السائح. يعني اليوم السائح عندما يتوجه يعني يختار وجهة يريد أن يعرف إذا المبلغ المخصص بميزانيته لهذا الإنفاق في البلد الذي سيتوجه إليه سيكفي بالنسبة إليه لأن يقوم برحلة جيدة. هناك تحدث على العامل الأمني، هناك خوف من أنه يعني أن يضطر أن يبقى في البلد إذا كان عرضة لاضطرابات. يعني رأينا كثير من الإلغاء للرحلات، يعني اليوم السائح بات في حالة تشكيك بالوضع اقتصاديا، ماليا، أمنيا، لأنه لا يعرف إذا كان خرج من منزله إذا كان ممكن العودة. لذلك رأينا التوجه إلى مناطق أكثر أمانا، لذلك رأينا الارتفاع في تركيا في عدد الوافدين، لأنه تركيا لم تدخل في هذه المواجهة، لم تتعرض لأي استهدافات، وبالتالي بالنسبة إلى سائح يرى في تركيا مصدر أمان، وجهة آمنة مستقرة، وفي نفس الوقت هي وجهة سياحية بامتياز. يعني عم نتحدث عن بلد يقوم ناتجه المحلي على نسبة كبيرة جدا من السياحة. رأينا أيضا تحسنا في مصر أيضا لأن مصر كانت خارج دائرة الاستهدافات، وبالتالي يعني هذه العوامل مجتمعة أثرت،
1: يكشف عن انتقال جزء كبير من السياحة وطلب السياحة إلى وجهات بديلة. أستاذة صبيل، لكن هناك عودة فعليا في عدد الرحلات وتدريجيا إلى الكثير من المناطق في الشرق الأوسط، لكن إلى أي مدى يمكن تعويض الإيرادات السياحية في ظل هذا النقص الذي شهده النصف الأول باختصار فقط أستاذة صبيل؟
0: نعم، هناك مشكلة حقيقية في هذا الموضوع، لأنه تعويض الإيرادات يحتاج إلى عامل الثقة، الثقة لاسترجاع السياح، لاسترجاع القدرة الشرائية لدى هؤلاء للإنفاق وعدم احتساب يعني حسابات أخرى حفاظا على مدخراتهم. يعني اليوم الدول التي خسرت في الفترة السابقة تحتاج إلى حوافز، تقديم حوافز جديدة للسواح للمجيء، إلى استقطاب نوعية سواح قادرة لديها القدرة على الإنفاق، تقديم عروضات ربما، لأنه اليوم حتى الإنفاق في القطاع السياحي متوقف، يعني الاستثمارات في القطاع السياحي متوقفة. لذلك اليوم تحسين الإيرادات هي

0: ضرورة، لأنه أيضا هناك خطر على التوظيف، على الاستثمار، على فرص العمل، على فقدان الكثير من الوظائف في هذا القطاع للموسم المقبل، وهذه
1: شكرا.
0: يجب أن تكون على طاولة كل دولة خسرت من عائداتها السياحية. نعم.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الخبيرة الاقتصادية سابين عويس. تدخل شركة السيارات الفاخرة تدريجيا سوق المركبات الكهربائية التي بات يمثل نحو ربع مبيعات السيارات الجديدة عالميا، مع محاولة الحفاظ على هوية علاماتها واستقطاب عملاء جدد. وفي هذا السياق تكشف بنتلي عن أول سيارة كهربائية بالكامل باستثمار كبير في إنتاجها داخل بريطانيا.
2: سيارات كهربائية فاخرة تراهن بنتلي من خلالها على توسيع قاعدة عملائها، مع إطلاق الشركة أول سيارة لها ذات طراز كهربائي بالكامل واستثمار مئات الملايين من الجنيهات في إنتاجها في بريطانيا.
3: كان هدفنا دائما أن نصنع سيارة بنتلي أولا في كل التفاصيل من الحرفية والهندسة، وصولا إلى تقديم سيارة جديدة وعصرية، لكن ذلك لم يكن يعني التخلي عن جذورنا، لذلك كان واضحا بالنسبة لنا رغم أنها خطوة كبيرة على مستوى التصميم والتكنولوجيا أن تبقى السيارة مرتبطة بإرث بنتلي.
2: وتطرح بنتلي الطراز الجديد بسعر يبدأ من نحو 230 ألف دولار، وهو ما يجعله في الفئة الأقل سعرا ضمن سيارتها، وتراهن الشركة من خلاله على دخول أسواق جديدة واستقطاب عملاء إضافيين.
3: ندخل شريحة جديدة من السوق، وتقع السيارة في الفئة الأقل سعرا ضمن مجموعاتنا، ويمكن وصفها بأنها بنتلي بسعر أكثر سهولة، لكنها تفتح بالتأكيد أسواقا جديدة وفرصا جديدة، ونتوقع أن تجذب مزيدا من العملاء إلى علامتنا.
2: واستثمرت الشركة نحو 465 مليون دولار في مصنعها بمدينة كرو شمال غربي إنجلترا لإنتاج الطراز الجديد، في وقت تتجه فيه شركات السيارات الفاخرة إلى اختبار قدرة السوق على استيعاب السيارات الكهربائية. ومع دخولها عالم السيارات الكهربائية تجد بنتلي أمامها سوقا تتسع بسرعة، إذ تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 20 مليون سيارة عالمياً العام الماضي، لتمثل نحو ربع مبيعات السيارات الجديدة، مع توقعات بارتفاع الحصة إلى نحو 29% هذا العام.
1: ختام في الاقتصاد، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

تحية صباحية مفعمة بكل احترام وتقدير، أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج يعني صباح. اسمحوا لي في البداية أن أستهل هذه الحلقة بالترحم باسمي وباسم أسرة تريتي عربي على روح زميلنا المترجم الفوري مسجين شويش، والذي وافته المنية أمس بعد صراع مرير مع المرض. مسجين كان فاقدا للبصر ولكنه مفعم.

0: طعم بالبصيرة. ترك في نفوس كل من عرفه وزامله حزنا عميقا وذكرى طيبة لا تنسى. نسأل الله العزيز القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولأن فراق الأحبة صعب، فإن الكلمات التي كتبها وألقاها الزميل مناف بعاج قد تعبر عن مشاعرنا جميعا. تابعوا معي.
1: ماذا أحدث عنك يا مسكين، فالقلب بعدك كالح محزون. فارقت فيك تماسكي وتجلدي، فتناوشتني حيرة وظنون. وغدوت بعدك كالأسير، وحوله جدرانه وقيوده وسجون. يا من بنيت من الحروف جسورنا وعبرتها والنص فيك أمين. فبكل ترجمة هنالك لم تزل كالنهر يجري والحروف سفين. كم صغت باللغتين كل بديعة، فإذا الحروف حدائق وعيون. وتركت في الأخبار صوتك باقيا، والمكتب الخالي عليك حزين. أرنو إلى الشاشات وهي صوامت، فالصوت غاب وطرفها مفتون.
0: الحياة رحلة قصيرة مهما طالت أيها الأحبة. رحم الله الزميل مسكين وجعل قبره روضة من رياض الجنة. وفاة زميلنا المترجم مسكين جاء بالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة، وستكون لنا اليوم جولة من مكتبة مركز أتاتورك الثقافي في اسطنبول مع الزميلة إيمان العربي للحديث عن دور المركز في حركة الترجمة العالمية، وتتابعون أيضا في هذه الحلقة. شح المياه يهدد الحياة على كوكب الأرض، فكيف نحمي هذه الثروة التي تحفظ بقاءنا؟ كيف تسهم أنظمة الري المعتمدة على التكنولوجيا في تركيا في الحد من الاحتباس الحراري؟ التنمر في المدارس كلمة عابرة وأثر قد يمتد لسنوات.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. دائما ما ترتبط الراحة النفسية داخل البيوت بالنظافة والترتيب، وفي المقابل يرتفع القلق والتوتر مع زيادة الفوضى المنزلية. وكثيرا ما تحمل النساء لا سيما العاملات، وأنا واحدة منهن، عبء تنظيف المنزل باستمرار لا سيما مع وجود أطفال في البيت. ولكن ماذا لو وجد حل سحري لهذا العبء المتكرر؟ حل سهل وبسيط ولا يتطلب منا الكثير من التعب أو الجهد، ولن نضطر أيضا لدفع الكثير من المال للاستعانة بمساعدة منزلية لتقوم بتلك الأعمال. الحل ببساطة هذا الروبوت البشري الذي يمارس مهام ربات البيوت في التنظيف والترتيب، يطوي الملابس ويمسح الأرضيات ويهتم بأمور المطبخ والترتيب، كل هذا مقابل 26 يورو فقط. ربما تظنون أن الفكرة خيالية أو تحت التجريب، لكنها في الحقيقة أعزائي المشاهدين أنها صارت واقعا داخل بعض البيوت في أمريكا. شركة تاو روبوتكس الناشئة ومقرها سان فرانسيسكو أطلقت خدمة تنظيف المنازل باستخدام روبوتات بشرية، لتقدم بذلك تجربة جديدة تجمع بين الذكاء الصناعي والروبوتات والخدمات المنزلية. هنا روبوتان بشريان صنعتهما الشركة يقومان ببعض الأعمال المنزلية. ماذا يفعل؟

حلقة، تابعوا معي. الشركة قالت إنها بدأت توفر الخدمة منذ نحو شهر. خلال هذه المدة نظفت أكثر من 50 شقة ووحدة سكنية في أنحاء المدينة، وتضيف الشركة أن الطلب يرتفع والعملاء يتزايدون على قائمة الانتظار. أما بالنسبة إلى آلية عمل هذه الروبوتات، فالشركة أوضحت أنها صممتها للعمل في المنازل العادية باستخدام الكاميرات عبر التحكم فيها عن بعد، لكن في المقابل القلق يتزايد حيال الخصوصية رغم إقرار وثيقة التعاقد مع الشركة بأن اللقطات وبيانات الروبوت تستخدم لتدريب نماذج الذكاء الصناعي ويحتفظ بها إلى أجل غير مسمى ما لم يطلب العملاء حذفها. أما الميكروفونات فلا تسجل أي صوت أثناء عمل الروبوتات في المنزل، فهل هذا كاف ويضمن الخصوصية التامة لأهل البيت؟ الأمر يبدو مثيرا، وقد تفاعل معه رواد منصات التواصل الاجتماعي. عبد الصمد مثلا علق: أفلام الخيال العلمي الأمريكية لم تكن خيالا كما كنا نعتقد، سنرى أشياء أخرى في المستقبل القريب. وعلقت أخرى بقولها: لا أرجوك شكرا، يبدو أن هذا الروبوت يحتاج إلى 8 ساعات لتنظيف المنزل بأكمله.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأحبة. كما هو معلوم أكثر من ثلثي سطح الأرض تغمره المياه، لكن ما قد يجهله كثيرون هو أن نسبة ضئيلة جدا من هذه المياه صالحة للشرب. ومع ما نشهده من تغييرات مناخية وأزمات مائية، بات شبح الجفاف يهدد العديد من دول العالم، ما ينذر بخطر هائل ويدفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير للحفاظ على هذه الثروة التي تقوم عليها الحياة. شاهدوا معي.
1: على الرغم من أن 71% من سطح كوكبنا مغطى بالمياه، فإن نسبة المياه العذبة منها لا تزيد على 3%، وحتى إن هذه النسبة لا يستفيد منها البشر بشكل كامل. ويعني هذا أن أقل من 2% من مجمل مياه كوكب الأرض هي ما تصلح للشرب والنظافة والزراعة والصناعة. مشكلة نقص المياه باتت إحدى المشكلات الرئيسية التي يعانيها العديد من دول العالم. فبحسب الأمم المتحدة فإن ربع البشرية يواجه أزمة مياه تلوح معالمها في الأفق. ففي المنطقة العربية سدود بلا ماء، وبات نحو 50 مليون شخص يفتقرون إلى مياه الشرب. وبحسب أحدث أرقام الأمم المتحدة بشأن الأمن المائي، فإن 19 دولة في المنطقة العربية توجد حالياً على خط الفقر المائي. أوروبا هي الأخرى يطاردها شبح جفاف الأنهار، ما ينذر بأزمة جوع عالمية، إذ انخفض مستوى نهر الراين العابر لحدود 5 دول أوروبية إلى الثلث تقريباً، كما انخفض مستوى نهر اللوار الأطول في فرنسا بشكل مذهل بعد أن جفت جميع روافده. أزمة مياه وشيكة، قال العلماء إن من بين أسبابها التغيرات المناخية والبيئية التي أدت إلى انخفاض نسبة الأمطار. وعلى الرغم من أن قطاعي الزراعة والصناعة يستهلكان الجزء الأكبر من المياه العذبة، فإن جزءاً لا يستهان به من المياه يهدر في كل دقيقة بسبب سلوكيات الإنسان الخاطئة. فهل يستطيع البشر إيجاد حلول لأزمة كانوا هم من بين أسبابها؟
0: إذن من جفاف الأنهار إلى تراجع كميات الأمطار، تتسع أزمة المياه لتصبح تهديداً يمس الغذاء والزراعة وحياة الملايين. فهل نحن أمام أزمة حقيقية؟ وما الذي يمكن فعله لحماية هذه الثروة قبل فوات الأوان؟ للحديث عن ذلك نستضيف اليوم من الدوحة الخبير في مجال الزراعة والمياه الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني. أستاذ فيصل، أهلا وسهلا بك معنا في يني صباح. يقول تعالى في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أستاذ فيصل هو الحياة. بداية، ما هي أسباب شح المياه اليوم في العالم؟
2: أول شيء أحب أحييكم في تلفزيون TRT وأحيي السادة المشاهدين. طبعا هناك عدة أسباب لنقص المياه. خلينا نتكلم، إحنا الطبيعة مثل ما قلتوا تغطي 72 منها البحار والمحيطات، المياه العذبة تقريبا 2%. هناك عدة أسباب، منها الاستهلاك الفائض في المياه. خلينا نتكلم، المياه العذبة تشكل تقريبا 2% فقط من المياه. التوسع في الزراعة، استخدام أساليب الري اللي هي بالغمر، هذه أيضا تؤدي إلى استهلاك مياه كثير. أيضا الآبار الجوفية، في لما نفرط في استخدامها مع ما في تكون لا تكون هناك مياه أمطار يعني تعوض هذا الاستهلاك الزائد، فأيضا يصبح عندنا قلة في المياه العذبة وزيادة الملوحة في التربة، أو تكون الآبار أكثر ملوحة. خلنا نتكلم الآن أيضا استهلاك الذكاء الصناعي، أيضا يستهلك كمية مياه كبيرة جدا. في عدة أسباب، خلنا نقول ظاهرة السوبر نينو أيضا اللي جاءت هذه السنة أثرت على كثير من المناطق. هناك في مناطق نشوف فيها فيضانات، ومناطق أخرى فيها شح كبير في المياه. فالظواهر هذه اللي تكون المناخية أيضا لها تأثير كبير على المياه في العالم.
0: طيب أستاذ فيصل، استوقفني البارحة خبر قرأته يقول بأن رابطة الملاحة في ألمانيا حذرت من تعذر الملاحة أمام معظم سفن الشحن في أجزاء من نهر الراين بسبب انخفاض المياه إلى مستوى قياسي غير مسبوق، ما أثر على الاقتصاد الألماني الذي يعتبر الأكبر في أوروبا. نتحدث الآن عن تداعيات شح المياه على دول العالم.
2: نعم صحيح، مثل ما قلت لكم اللي هي ظاهرة هذه السوبر نينو أثرت بشكل كبير، بحيث أن الأمطار اللي كانت تأتي في هذا الوقت يعني كانت نسبة الأمطار قليلة جدا من النسبة المتعود عليه. أيضا هناك تقريبا طلع أيضا عندهم اللي هو حاطين الصخرة كان مكتوب عليها المجاعة أو حاجة تحذير من المجاعة، هذه ما شافوها من فترة طويلة، الآن بينت وأثر مثل ما قلت على الملاحة موجود. أيضا حتى الثلوج في قمم اللي هو المونت بلانت والقمم هذه اللي هي لها آلاف السنين جليد بدأ يذوب، وهذا أيضا سيؤثر أيضا على الحياة الفطرية الموجودة في المنطقة سواء من حيوانات كانت تعيش في هذه المناطق، وقد تسوي انهيارات أيضا في مناطق أخرى.
0: طيب أستاذ فيصل، تحدثنا عن الأسباب، تحدثنا عن التداعيات، نتحدث الآن عن الحلول. كيف يمكن للدول التي تعاني من ندرة المياه أن تضمن أمنها المائي؟
2: طيب هناك عدة حلول، خلينا نتكلم في الدول كانت تنشئ السدود لهذا الوقت من بدل ما تكون تذهب إلى البحار أو حاجة تحبس هذه المياه في السدود، كما فعلت تركيا في عدد أماكن كان عندها سدود وكان عندها ما واجهت هذه المشكلة نفسها تقريبا، لأن كان عندها فائض من المياه وكانت تستهلكها، وأيضا إذا زاد النسبة هذه ممكن تفتح السدود هذه حتى تخرج المياه الموجودة. أساليب استخدام الري الحديثة، خلنا نتكلم أساليب اللي هي التنقيط والأشياء بدل ما يكون هناك فقط الغمر، لأن الغمر يستهلك كمية مياه كبيرة، في الأساليب الحديثة ممكن نوفر 60%. أيضا أساليب الحديثة الأخرى اللي هي المستشعرات، خلينا نتكلم اللي هي للأرض والجو، ممكن تتنبأ إذا وجود أمطار أو حاجة، فإذا كان هناك نسبة كبيرة لهطول أمطار ممكن أني أنا لا أروي في هذا الوقت وأستعيض فيها بالمياه الأمطار، لأن أيضا كثرة المياه أيضا تسبب لي مشاكل أخرى سواء أمراض فطرية أو مشاكل تؤثر على الزرع، يعني لا قلة المياه تؤثر وكثرة المياه أيضا تؤثر على الزراعة ممكن في

0: نفوق
1: نعم
0: النباتات أيضاً.
1: أستاذ فيصل،
0: فهناك
1: نعم
0: الحلول اللي هنا نستخدم. نعم تفضل.
1: يعني تحدثنا عن دور الحكومات، نتحدث ربما الآن عن دور الأفراد. هناك أكيد مسؤولية ملقاة على عاتق الأفراد، وربما هناك سلوكيات يومية تؤدي إلى إهدار الماء منا نحن كأفراد دون أن نشعر، أليس كذلك؟
0: نعم نعم، يقول ربنا في كتابه الكريم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فرب العالمين أيضا أعطانا أن نحن نأكل ونشرب بدون إسراف. هذا بالإسراف في مثلا كثرة إهدار الطعام، كثرة الإسراف في أيضا المياه، سواء من في الري أو في، خلينا نتكلم في أمور كثيرة يعني في الزراعة، ممكن مثل ما قلنا احنا الترشيد، السلوك نفسه أو التثقيف، خلينا نتكلم الثقافة العامة، يجب أن تكون عند الناس ثقافة عامة بعدم الإسراف. هذه ممكن في المدارس، ممكن النشأ نفسه على قيمة المياه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حتى لما يتوضأ كان يتوضأ بمد من المياه، ما كان يعني حتى يقول حتى الواحد ما يصرف في المياه حتى لو كان على نهر جاري. فهذه الثقافة يجب أن تعمم على الناس، وما يكون هناك استهلاك يعني بلا مبرر.
1: إذن من الدوحة الخبير في مجال الزراعة والمياه الشيخ فيصل بن حمد آل ثاني، شكرا جزيلا لك. من أزمة المياه إلى حلول تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة في تركيا. دفعت الأزمات المائية وظاهرة الاحتباس الحراري بعض المزارعين الأتراك إلى البحث عن حلول بديلة للري باستخدام التكنولوجيا الحديثة. سنسلط الضوء على مدى جدوى هذه الوسائل مع ضيفي الخبير في المناخ والبيئة، ولكن بعد هذا التقرير. شاهدوا معي.
2: قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثراً بظاهرة الاحتباس الحراري، فهذه الظاهرة من المسببات الأساسية لأحد ألد أعداء الزراعة، الجفاف. للجفاف عواقب وخيمة كانخفاض الإنتاج الزراعي واختلال التوازن البيئي. هنا تبرز أهمية ترشيد المصادر المائية في الفعاليات الزراعية المختلفة. في ولاية أرزنجان شرقية تركيا، حيث يقع سد جوينة الذي يلبي الاحتياجات المائية لمساحة 50,000 هكتار، نموذج ناجح لترشيد المياه.
3: في نطاق مشروع أطلقته وزارة الزراعة والغابات التركية تحت شعار زيادة كفاءة استخدام المياه ومنع هدرها، شجعنا الفلاحين على استخدام أنظمة الري المضغوطة الحديثة، واستطعنا توفير المياه المستخدمة للأغراض الزراعية في هذه المنطقة بنحو 50%. قدمت الوزارة حتى الآن منحاً بقيمة إجمالية تقارب 5 ملايين ليرة تركية ل432 مزارعاً.
2: أنظمة الري الحديثة لا تسهم في توفير المياه فحسب، بل تساعد المزارعين في زيادة إنتاجهم من المحاصيل المختلفة.
4: شجعنا المزارعين على استخدام أنظمة الري الحديثة وترشيد استهلاك المياه. بهذه الطريقة يحقق المزارعون كفاءة إنتاجية عالية، وتنخفض تكاليفهم بنحو 50%.
5: أزرع الشمندر السكري وأرويه بطريقة الرش، طريقة ضخ المياه التي كانت متبعة سابقا في الري تتلف التربة، وقد تسبب أحيانا تعفن المحاصيل. بفضل طريقة الرش استطعت توفير المياه وزيادة منتجات زراعية وتحسين جودتها.
2: تدابير بسيطة تزيد أرباح الفلاحين والعاملين في قطاع الزراعة، وتسهم في الحفاظ على التوازن البيئي والمصادر الطبيعية التي باتت مهددة بالنفاد إن لم تتخذ التدابير اللازمة للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.
1: نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام أينما كنتم. إذن مع تزايد تحديات شح المياه وتغيير المناخ، أصبح قطاع الزراعة يبحث عن وسائل ذكية للحفاظ على كل قطرة ماء. فالتكنولوجيا اليوم تفتح أبوابا جديدة أمام زراعة أكثر كفاءة، إذن لا تهدر المياه وتحافظ عليها. وللحديث عن ذلك اسمحوا لي أن أرحب في الاستوديو بالباحث في شؤون المناخ والبيئة السيد زاهر هاشم. أهلا وسهلا بك أستاذ زاهر.
6: أهلا بكم.
1: أهلا بك. إذن في البداية نتحدث عن التكنولوجيا، كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير مستقبل الزراعة برأيك؟
6: بالطبع يعني الزراعة هي تستهلك معظم امدادات المياه العالمية التي هي أصلا شحيحة، وزاد من يعني نقص امدادات المياه تغير المناخ والجفاف العالمي. يعني الزراعة تستهلك حوالي 80% من امدادات المياه العذبة، لذلك يعني طرق الزراعة التقليدية وطرق الري التقليدية كانت تستهلك الكثير من الموارد التي يعني الزراعة التي تعتمد على الري عن طريق السقي في الأرض. هذه كانت يعني التربة تمتص جزء كبير من المياه التي تذهب بدون فائدة، وأيضا هناك كان يتبخر جزء كبير منها بدون فائدة. لكن أساليب الزراعة الحديثة والتقنيات الذكية في الزراعة تعمل على أولا يعني استخدام كميات قليلة من المياه تفي بحاجة المزروعات، وأيضا اختيار الأوقات المناسبة، اختيار وقت الري المناسب.
1: ما هي هذه الأوقات أستاذ؟
6: نعم، يعني هناك بعض التطبيقات أو تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مستشعرات الطقس ومستشعرات درجة الحرارة. إذا كان هناك وحتى مرتبطة بمراكز الطقس ومراكز بيانات الطقس المحلية أو العالمية، فإذا كان هناك مثلا توقعات بإمكانية هطول الأمطار، فهذه مثلا الآليات أو أدوات الزراعة المرشات مثلا المركبة تتوقف تلقائيا عن العمل، يعني حتى لا تحتاج أن يكون المزارع موجود في مزرعته، هي تعمل بشكل تلقائي في حال كانت الظروف غير مواتية لهطول الأمطار. وكان هناك أيضا حتى المستشعرات هذه تستشعر التربة إذا كانت التربة وصلت إلى مرحلة الجفاف. يعني المزارع التقليدي
1: هل يملك هذه ربما الآليات المزارع التقليدي؟
6: نعم، المزارع التقليدي عادة يلجأ إلى الري حسب يعني حسب مفهومه، أنه شاف الأرض بحاجة إلى السقاية فيسقيها. لكن الزراعة الذكية أو التقنيات الذكية تساعد على تحديد أنه هل التربة فعلا جافة.
1: هل هي مكلفة للمزارع أستاذ؟
6: هي طبعا يعني هي ما زالت مكلفة لأنها تعتمد على تقنيات، خصوصا في يعني منطقتنا العربية حيث إمكانيات المزارعين وإمكانيات الريف ما زالت يعني
1: محدودة إلى حد ما.
6: محدودة نعم. لكن إذا نظرنا إلى الدول الغربية، دول أوروبا ودول أمريكا، نلاحظ أنها منتشرة. لذلك
1: في تركيا مثلا هنا هل هي منتشرة هذه التقنيات؟
6: يعني هي بدأت تنتشر لكن تحتاج إلى دعم
1: من الدولة.
6: نعم، تحتاج من الدعم وتحتاج إلى يعني ما يشبه القروض التي تمنح للمزارعين بحيث يتم يعني تجديد آليات الري. هذه قد تكون تكاليفها في البداية كبيرة، لكن إذا حسبناها على المدى الطويل صحيح. فهي توفر أولا مورد هام، يعني المياه مورد هام، إذا نفس لا يمكن استرجاعه، لأن المياه الجوفية هي أشبه يعني خزان أو مدخرات يتم ملؤها من خلال الأمطار وهطولات المطرية. طالما الهطولات المطرية كانت قليلة فهذه المياه ستستنفذ، وسنضطر يعني تضطر الحكومات إلى البحث عن المياه بطرق مكلفة مثل تحلية مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الصحي. هذه طرق مكلفة، لذلك الحفاظ على المياه يوفر يعني أموال كثيرة. إذا كانت التكاليف هذه الزراعة الذكية أو التكنولوجيا الذكية في البداية مصاريف تأسيس كبيرة، لكن لاحقا يعني على المدى الطويل
1: سيستفيد منها المزارع. طيب إذا ما تحدثنا طبعا عن هذه التكنولوجيا، برأيك هل الاستخدام المفرط والاعتماد على التكنولوجيا يعني لديه ربما مخاطر بيئية محتملة؟
6: يعني بشكل عام هناك مخاطر
1: يعني
6: طبعاً.
1: هي آمنة التكنولوجيا في عالم الزراعة؟
6: هي آمنة في عالم الزراعة، لكن إذا نظرنا إلى الآثار البيئية، يعني مراكز البيانات الضخمة أو مراكز الذكاء الاصطناعي تستهلك قدر كبير من المياه أصلا. يعني هناك حتى في في بعض الولايات الأمريكية هناك مطالبات بإغلاق بعض مراكز البيانات لأنها تستهلك.
1: طب كيف هي تعالج المشكلة من جهة وتفاقم المشكلة من جهة أخرى؟ هي يعني الذكاء الصناعي يعتمد على المياه وهو يأتي أيضا لترشيد المياه، كيف يحدث ذلك؟
6: هو يستهلك كميات كبيرة من المياه، لكن الحل يعني يكون بأولا استخدام طرق البحث عن طرق تبريد مثلا لمراكز البيانات، طرق تبريد أخرى غير المياه أو تعتمد على كميات أقل من المياه. تطور هذه التكنولوجيا سيوفر يعني كثيرا على مراكز البيانات هذه المياه. لكن إذا نظرنا إلى الفوائد فالفائدة طبعا أكبر، يعني فائدة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية واستخدام مرشات ذكية وحتى طائرات الدرون التي تستخدم في الزراعة وفي السقاية وغيرها، هذه يعني لها إيجابيات قد يعني تفوق السلبيات. لكل يعني كل تقنية أو كل أمر له إيجابيات وسلبيات، لكن التحدي هو أن تتفوق هذه الإيجابيات على السلبيات، والسلبيات لا نتركها طبعا لكن نبحث عن حلول لها أيضا. كما ذكرت يعني ممكن معالجة استهلاك مراكز البيانات ومراكز الذكاء الاصطناعي للمياه بتقنيات أخرى. يقال أنه مثلا كل عملية حتى إذا استخدمنا تشات جي بي تي مثلا أو غيره، كل عملية سؤال أو قد تستهلك زجاجة مياه عذبة. فيعني نتخيل حجم المعلومات التي يتم تبادلها يوميا وحجم المياه التي يتم صرفها أيضا.
1: إذن الباحث في شؤون المناخ والبيئة السيد زاهر هاشم، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في يعني صباح.
6: شكرا لك.
1: ننتقل أيها الأحبة الآن إلى موضوع آخر. تعد المدارس مكاناً ينهل فيه التلاميذ علومهم ويبنون فيه صداقات وأجمل ذكريات الطفولة، لكن حين يصبح الطالب عرضة لتنمر من رفاقه تتحول المدرسة إلى مصدر للألم. ورغم أن كلمة تنمر حديثة نسبياً فإن الظاهرة بحد ذاتها موجودة منذ القدم، فكيف نستطيع الحد منها وما هي الطريقة الصحيحة للتعامل معها؟ هذا ما سنناقشه، لكن دعونا أولا نشاهد التقرير التالي ثم نعود.
7: لعل أكثر ما يشغل بال أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي احتمال تعرض أبنائهم للتنمر في المدارس، مما يؤثر سلباً على شخصيتهم ومدى تقبلهم للمدرسة، تأثير خطير قد يحد من تحصيلهم العلمي. كلمة تنمر تغيب من قاموس كثير من المعلمين ومدراء المدارس، وعادة يتجاهلونها أو يستبدلونها بصفات أخرى مثل الشغب، ومنهم ما يظنها فرط حركة أو حباً للسيطرة. طريقة جديدة للتعامل مع التنمر توصل لها علماء في النفس ونشرتها مجلة أمريكان سايكولوجي، يمكن أن تغير قواعد اللعبة لإيجاد مناخ مناهض لهذا السلوك داخل المدارس، مناخ يعتمد على دور المعلمين في إرساء بيئة اجتماعية تشجع الطلاب على الدفاع عن ضحايا التنمر. ورغم أن الباحثين حاولوا في السابق معالجة مشكلة التنمر من خلال التركيز على تغيير السلوك الفردي للطلاب، إلا أن خبراء في علم النفس التربوي يعتقدون أن التدخلات السابقة كانت غير ناجعة، وأن الأفضل إيجاد مناخ جماعي مناهض للتنمر. تقديرات اليونسكو تشير إلى أن قرابة ربع الطلاب يتعرضون للتنمر في المدارس حول العالم، وأن الأكثر عرضة هم في كثير من الأحيان من الفقراء أو الأقليات العرقية واللغوية. لا تتوقف الآثار السلبية للتنمر عند تراجع التحصيل العلمي للطالب وحسب، فمن الممكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والقلق وإيذاء النفس، أزمة أساسها غياب التربية القويمة وعدم احترام الآخر وسط بيئات تشجع على التنمر بطرق مقصودة وغير مقصودة أحياناً.
1: إذن التنمر في المدرسة ليس مجرد مشاجرة عابرة أو سلوك يمكن تجاهله، فأحيانا قد تكون كلمة

0: أو تصرف كفيل بأن يترك أثراً طويلاً في نفس الطفل. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو المختصة في الإرشاد النفسي الأستاذة فاطمة الأسعد. أهلاً وسهلاً بك أستاذة فاطمة في يعني صباح صباح النور.
1: أهلاً فيك، أسعد الله صباحكم يا رب.
0: صباح النور، سوف نتحدث عن ظاهرة قديمة جديدة، ظاهرة التنمر عند الأطفال خاصة في المدارس. سؤال بسيط، لماذا يتنمر الأطفال على غيرهم؟
1: صحيح، بداية بدي أقول أنه موضوع التنمر مع كل عام، مع كل بداية يدخل الأطفال إلى صفوف جديدة، مدارس جديدة، أساتذة جديدون، أصدقاء جدد، بيرجع بينفتح عنا من أول وجديد. وصراحة هو تأهيل، لأنه نحن لما نتعرض للتنمر بالمدرسة وبنعرف نوقفه وبنعرف نتعامل معه، كل ما كبرنا يوم ورا يوم بنكون جاهزين لنفوت للمجتمع وللواقع ولحياته ولساحات العمل ونكون جاهزين للتعامل معه. طيب خلينا نفهم بداية مين الشخص المتنمر وليش بيتنمر لما بيتنمر. صحيح. التنمر بيفرق كتير عن المزح العادي. أحيانا بين الأصدقاء العاديين ممكن أنه يمزحوا، ممكن أنه يلعبوا مع بعض، هن أقران متساوين مع بعضهم، لا يقصدوا الإيذاء وإنما يقصدوا المراح، المتعة، الضحك، الدعابة. لكن لما بتلاحظي بالتنمر بيكون في طرفين، في طرف أقوى، في طرف مسيطر مهيمن، وفي طرف أضعف. الطرف الأضعف عنده إما عيب، ضعف، نقص بالقوة اتجاه الشخص الآخر. الطرف القوي هذا بيحاول أنه يسيطر، يهيمن، يؤذي.
0: طب لماذا أستاذة فاطمة؟ ربما بسبب الغيرة. هل تلعب الغيرة دور في هذا التنمر؟
1: صح، أحد الأسباب النفسية هو الغيرة. إذا رجعتي لنفسية وسيكولوجية هذا المتنمر اللي عم يحاول يؤذي ويهين ويسيطر من خلال فرض السلطة هاي، حتلاقي إما هو بطفولته تعرض، أغلب المتنمرون يكون بيوما من الأيام قد تم التنمر عليهم فهن بلاقوها، قد يكون أسلوب حياته وشافه ووجد أنه الكبار لحتى يقدروا يسيطروا عليك لازم يسيطروا بالقوة، لازم يفضروا، ممكن يصغروك ويحجموك بالسخرية، بالإهانة، بإطلاق الألقاب، فهو أخذها من بيئته، من الجو اللي هو نشأ
0: فيه. ممكن عقدة نقص أستاذة فاطمة، يعني إذا مثلا شاف التلميذ اللي معه ممتاز في الدراسة، شكله جميل، فهو ربما يشعر بالنقص أمامه فيتنمر عليه.
1: صح، ثلاثة عندنا الاحتياجات الغير ملبات. يمكن هو حاسس أنه هذا الطفل له شعبية، أنا ما عم يكون لي الشعبية، أنا بدي يحبوني، بدي يهتموا لي، أنا ما عم بحصل على الاهتمام الكافي، بدي أثبت موجوديتي. كيف؟ من خلال أني ألاقي حدا ضحية عنده سمات الضحية وأروح أتنمر عليه فأفرض وجودي. أقلها عندما أفتعل المشاكل حيطلعوا لي، حيشوفوني، حأحصل على الاهتمام وإن كان اهتمام سلبي. بيقولوا للطفل كتير صعب أنك ما تعطيه الاهتمام، يعني أسوأ شيء أنك تتعاملي معه كأنه هو غير مرئي. فأقل شيء هو عنده ما عنده مانع تشوفيه تصرخي عليه، هذا أهون من أنه تعامليه وكأنه غير موجود.
0: طيب الآن ابنك يتعرض للتنمر أو بنتك تتعرض للتنمر ولكنها لا تخبرك بذلك، كيف لك كأم أن تكتشف ذلك؟
1: صحيح، هلأ كثير من أطفالنا ما بيعبروا بلسانهم، يمكن كلامهم، لغة خونهم، يمكن شاعرين بالعار أيضاً. أو بالخوف أو بالخجل، شلون أنا بدي أقول قدام ماما ضربوني وأخذوا سندويشتي وأزوني وأنا ما قدرت أطلع صوت وأنا خفت وأنا شعور يعني بالعار كتير صعب. لكن من التأكيد أنه جسم ابني رح يحكي، سلوك ابني رح يحكي، من دخلته على البيت رح شوفه راسه كيف، لغة جسده كيف، صاير قاعد على الأكل بس متوتر وخايف، شهيته للأكل خفانة، الشغلات اللي كان يحب يعملها،
0: تحصيله الدراسي، ربما
1: تحصيله الدراسي، أغراض ابني دايما بتلاحظي أغراض ابني عم تنقص، سندويشاته عم تروح بس ما عم ياكلها، عم يطلب زيادة، دفاتر زيادة، أقلام زيادة، ماما وين أقلامك، وين أغراضك، ما عم يخبرك وين، عم يطلب مصروف زائد عن حاجته وما عم تعرفي هاي المصاري وين عم بتروح. ناهيك إنه نفسيته الطفل بصير عنده قلق، توتر، حزن، قدم أظافر، توتر، هزة بتلاقيه، وتراجع دراسي مثل ما قلتي، تشتت الأنسة.
0: يعني هو يتكلم بطريقة أخرى.
1: نعم،
0: يعني يتكلم بطريقة أخرى،
1: جسده عم ينطق، نومه، كوابيسه، هي كلها بتخبرك كأم في شيء متغير. صدقي إحساسك لما يقلك، أو كأب كمان حدسك بيقول هذا الطفل فيه شيء متغير، لكن ما بدك تتبعي الطريقة المباشرة، أنت متغير شو اللي عندك حكي لي، بدك تكوني ذكية بالطرق والوسائل اللي تستخلصي فيها من الطفل شو اللي صاير.
0: طيب قبل أن نتحدث عن تدخل ربما الأولياء والمدرسة للحد من ظاهرة التنمر، هذا الطفل ألا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ كيف طيب؟
1: عادة للأسف كثير من المتنمرين بيصطادوا ضحيتهم وبيعرفوا الفريسة تبعهم، فبيكون في نوع من السلطة والهيمنة، إما جسديا هو أضخم منه، أطول منه، إما هذا عنده جروب أصلا هو ساند ظهره عليهم وهذاك وحيد مثلا أو ضعيف، هذا مثلا عنده نوع من التميز بس هذاك مثلا عنده عيب، مثلا أعرج، أنفه، يعني هن بيعيبوا على أشياء هي موجودة جوات الشخص، فهو عرفان ياخده من الإيد اللي بتوجعه. فبهديك اللحظات بيكون صعب أصلاً، هو بيشعر المتنمر عليه أنه هو

0: عاجز مو قادر يدافع عن نفسه. مشان هيك هذا دورنا نحن ككبار وبالغين نحميه ونعالج المشكلة إذا في شيء، وإذا في ضعف نحن نقوي، وكأنه المتنمر عم يسقط لنا ضوء على جانب من شخصية هذا الطفل لازم نحن نشتغل عليه.
1: كيف يتصرف الطفل؟ الآن طفل في المدرسة تعرض لتنمر من زميله، طيب كيف يجب أن يتصرف؟
0: جميل، وهذا الشيء حصل معي أنا كأم، ممكن طفلتي الصغيرة ترجع من روضة، وصار أنا رجعت وخبرتني للأطفال اعتدوا عليها.
1: كيف تصرفت؟
0: ضرب أو عض، وهي كانت لذيذة يعني حقيقة يعني بتتاكل.
1: الله يحفظها.
0: فطبيعي جدا أنه ممكن تتعرض لهي المواقف، فأول شيء بقول لماما أول حركة بتعمليها بتقولي له لا ستوب لا تأذيني
1: بصوت عالي،
0: ما بسمح لك. والصوت العالي بتطلعي على عيونه للشخص بتقولي له لا لا تأذيني لا تضربني بكل وضوح. بعدها بتمشي تماما بتغادري المشهد وتروحي لحدا كبير أنسى، حدا موثوق، حدا آمن، وبتخبريه باللي صار. لازم حدا يدرى، تغادري المكان لأنه هنا عادة بيهاجموا بزاوية بحمام بمكان. مغادرة المكان مهمة، وضوحك ودفاعك قدرتك على الرد هاي مهمة، نظرتك عينك بعين المعتدي سواء
1: أيضا
0: لو كنت
1: الانتباه.
0: صراخ للفت الانتباه، والذهاب إبلاغك إنه هذا الشيء تم للمسؤولين اللي حواليك، لأنهم بيستغلوا فترة الانصراف وانشغال المعلمين بيستغلوا هاي الأوقات. تبليغك لحدا كبير هذا الشيء جدا مهم، بس أنا لما بدي بلغ حدا كبير ما بدي الكبار يصدقوني، ما بدي الكبار يعطوني الحق. فأنا أول ردة فعل ماما أنا معك، أنا مصدقتك، أنا معك، اطمني. فلما تعرف تقدر تأمن لك وتحكي.
1: طيب أستاذة فاطمة، قبل فترة أنا شفت طفل فلسطيني كان أتعرض لبعض التشوهات بسبب طبعا الحرب، وكان لا يريد أن يذهب إلى المدرسة لأنه زملائه كانوا يسخرون منه. طيب اليوم المتنمر يعني كمان أهله المفروض يربوه بطريقة صح، يعني هذا المتنمر لو ولد وتربى في بيئة صحيحة، مثلا إذا شاهد إنسان من ذوي الهمم بين قوسين مفروض ما يتنمر عليه، مفروض يكون يعني يعطف بحاله، يكون ربما عطوف عليه، حساس أكثر، أليس كذلك؟ يعني حتى الأهل لهم دور.
0: صحيح صحيح. هلأ أنا لو حكيت لك بطريقة نظرية وحكيت لك بطريقة واقعية، الطريقة النظرية بتقلك التدخل بعلاج ظاهرة التنمر يوقع على الأهل وعلى المدرسة وعلى الأساتذة وعلى السلطة الدولة والشرطة وكل هدول اللي ممكن يتدخلوا بعلاج التنمر، لكن الواقع بيقلك أنه للأسف للأسف أهله للمتنمر لو كانوا موجودين، لو كانوا عم يقوموا بدورهم، كان أصلاً المتنمر ما كان متنمر. لكن اللي إحنا بنعمله، أنا اللي لقيته صراحة من تجربتي الواقعية، انت روحي على هذا الطفل ضمن بيئه المدرسه وبعد الاستقدام من الاداره وابلاغ واو، اذا ما لقيتي تجاوب مع المدرسه والاساتذه وتدخلا، واذا دخلنا اهالي الطرف الثاني وما لقيت، انا بشوف هذا الطفل المتنمر ليش عم يتنمر على ابني؟ بده اهتمام، بده اكل، هل هو عم ياخذ اكلات ابني لانه ما عنده اكل، هل في نقص معين، هل انا بقدر اساعد؟ خليني اكون طرف مساعد بحل المشكله. يمكن هذا الطفل إذا ترك يطلع منه شخصية مجرم، وإذا تدخل معه بالوقت الصحيح يطلع منه شخصية مصلح. فليش أنا ما أكون تكون هاي فرصة، ويمكن يكون البست فريند لابني يوما ما. صدقيني كثير من الأحيان لو صرتي تبعتي مع ابنك سندويشة إلك وسندويشة إله،
1: ما في محبة لأن بعد عداوة، أليس كذلك؟
0: صح صح. وصدقيني الأطفال صفحة بيضة، نحن شو بندرس جواتهم.
1: صح،
0: هذا الشيء اللي بيظهر.
1: إذن المختصة في الإرشاد النفسي الأستاذة فاطمة الأسعد، شكرا جزيلا على حضورك معنا في يني صباح.
0: عفوا لكم.
1: شكرا لكِ.

في 30 من سبتمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للترجمة، والترجمة طبعا تلتقي فيها الثقافات ليصبح الاختلاف وسيلة لفهم الآخر لا حاجزا أمام التواصل معه. وبهذه المناسبة نتوقف عند دور المترجم، ذلك الوسيط الذي يقف بين أكثر من لغة ليمنح الكلمات حياة جديدة ويحافظ على روح النص وينقله من ضفة إلى أخرى.

0: إلى مكتبة مركز أتاتورك الثقافي لنبحر في التاريخ العريق للترجمة مع زميلتنا إيمان العربي وضيفها إذن البروفيسور عمر إسحاق أغلو. أهلا وسهلا بك إيمان. الترجمة إذن جسر يصل بين كل اللغات والثقافات، أليس كذلك؟
1: نعم بالفعل آنيا، هو كما قلت، ولكن اسمحي لي بداية أن أترحم على روح زميلنا مسجين، الرجل الذي ترك أثرا طيبا في نفوس كل الذين عرفهم، وقد كان مترجما فوريا في قناة تيرتي عربي، ونحن اليوم نحتفل بهذا اليوم وأيضا نستحضر ونستذكر كل أولئك الذين قدموا لنا في من خلال الترجمات هذا الكم الهائل من الكتب والمعارف التي ما زلنا نستمتع بها اليوم وبقراءتها اليوم. كما قلت، اليوم هو اليوم العالمي للترجمة، ونحن في مركز أتاتورك الثقافي في هذه المكتبة للحديث عن هذه الترجمة وعن قيمتها وعن أثرها في توطيد الأواصر بين الشعوب، سواء كانت الماضي بالحاضر أو الآن الحاضر، الشعوب فيما بينها وبين بعضها. يسعدني أن أرحب في هذا الإطار بضيفنا في هذه الفقرة، الأستاذ عمر إسحاق أغلو. بروفيسور عمر إسحاق أغلو هو أستاذ في قسم اللغة العربية في جامعة إسطنبول، ليحدثنا أكثر عن الترجمة وعن دورها وأيضا عن تعلمه اللغة العربية. صباح الخير أستاذ.
2: صباح النور
1: أستاذ عمر. إذا أنت تتحدث اللغة العربية بطلاقة، وربما هذا كان في الكواليس دافعا ليجعلني أسألك بداية، ما الذي جعلك تتعلم اللغة العربية؟ لماذا اخترت اللغة العربية دونا عن سواها؟
2: نعم، نحن في تركيا نعتبر اللغة العربية هي اللغة المشتركة بين الشعوب العالم الإسلامي، لذلك معظم الأتراك يقبلون على تعلم هذه اللغة. طبعا هناك دوافع كثيرة، يعني دافع ديني، أيضا هناك الفرص عمل كثيرة متوفرة الحمد لله، وهناك عندنا لنا علاقة طيبة مع الدول العربية، لذلك نحن طلابنا المتخرجون في الجامعة يعني بعد تخرجهم مباشرة يحصلون على أعمال كثيرة، وكان أيضا أنا الدافع لي يعني هذه الدوافع تشبه هذه الدوافع، والحمد لله أصبحت أستاذ أكاديمي في الجامعة وأدرس هذه اللغة الجليلة.
1: ممتاز، بالتأكيد قرأت كثير من الكتب العربية التي تركت فيك أثرا، أي كتاب عربي كان الأقرب إلى قلبك وترك فيك أثر؟
2: طبعا القرآن الكريم هو الكتاب المعجز والأدبي، يعني لا نستطيع أن نستغني عنه، كل من يتعلم اللغة العربية ضروري أن يتلو هذا الكتاب العظيم، وإضافة إلى ذلك هناك تراث ضخم مكتوب باللغة العربية، والقرآن الكريم حافظ على نمط معين في اللغة، يعني اللغة العربية القديمة والحديثة لم تتغير كثيرا، لذلك نستطيع أن ندرس أو نفهم نص قديم ولو مكتوب قبل قرون قديمة نستطيع أن نفهمه.
1: سبيل المثال أستاذ، يعني ما الكتاب الذي قرأته في الأدبيات العربية وترك فيك أثر؟
2: كما تعرفون هناك كتاب وأدباء فحول، يعني الشعراء أو الكتاب في الأدب العربي، ولكن كما تعرفون الجاحظ من كبار الشخصيات ترك أثر في كل العالم تقريبا، يعني سواء العالم الإسلامي أو العوالم الأخرى، لذلك أنا أيضا يعني كنت متأثرا بأسلوب الجاحظ، لأن أسلوب الجاحظ ليس فقط أسلوب علمي، أسلوب علمي متأدب، يعني هو أديب وكاتب في نفس الوقت، لذلك عند ولو تكلم في مواضيع علمية أيضا نجد أسلوبه ممتع.
1: جميل.
2: نعم،
1: دعنا نتجول في هذه المكتبة الغنية بالكتب، سواء كتب في التاريخ، كتب في الجغرافيا، كتب في العلوم المختلفة، وكثير من الترجمات أيضا. كنا قبل قليل نتحدث أيضا في الكواليس عن بعض الأعمال التي قلت لي بأنك تشعر بالحسرة ربما لأنها لم تترجم بعد، لو تعطينا لمحة عن هذه الأعمال التي تتمنى لو أنها ترجمت من العربية إلى التركية أو من التركية إلى العربية.
2: التراث العربي تقريبا معظمه ترجمة، ولكن هناك طبعا كم هائل يعني ما زال ينتظر الترجمة، ولكن من التركية إلى العربية الترجمة أقل، لأن يعني من العرب من يتقن اللغة التركية عددهم كان قليل، ولكن في السنوات الأخيرة زاد الحمد لله. مثلا رحلة ابن بطوطة هي مشهورة وترجمت عدة مرات إلى اللغة التركية، ولكن هناك مقابل رحلة تقابلها رحلة أولياء شلبي، هذا العالم التركي، رحلته تقريبا تتكون من 10 مجلدات وما زالت غير مترجمة إلى اللغة العربية، فقط في الآونة الأخيرة ترجم الجزء منها عن القدس فقط، ولكن هذه الرحلة مثلا ضروري أن تترجم.

0: لأنه هذا الرحالة تجول في العالم العربي أيضا، وهناك يقدم لنا معلومات كثيرة. يعني مثل هذه الأعمال أعمال موسوعية، أعمال كبيرة، وتحتاج إلى فريق من المترجمين، ليس مترجم واحد، وربما يحتاج إلى دعم أيضا مؤسسات حكومية أو بعض المؤسسات الخاصة، لأن هذه كما قلت يعني أعمال موسوعية تحتاج إلى فريق كبير. يعني
1: هناك طبعا أعمال أخرى كثيرة مشهورة طبعا في العالم العربي، ترجمت إلى لغات عديدة، من بينها على سبيل الذكر للحصر طبعا مقدمة ابن خلدون وأعمال ابن خلدون وغيرها من الكتب. كذلك ربما هناك كتب أيضا من اللغة التركية، على رأسها أليف شفق، قواعد العشق الأربعون تقريبا يعد من بين أهم وأبرز الكتب التي ترجمت من الإنجليزية إلى التركية ومنها إلى اللغة العربية. هذه الترجمة إلى أي حد برأيك هي فعلا تسهم في خلق ترابط بين الشعوب، وفي تقديم صورة لشعب عن شعب آخر، وفي تقديم أيضا لمحة عن ثقافة الشعوب بين بعضها البعض؟
0: يعني هذه الأعمال مشكلتها أيضا أحيانا مثلا إذا اشتهر أي أديب تركي أو سواء أديب عربي، أعماله أولا تترجم إلى اللغات الغربية وهكذا يشتهر في العالم، بعد ذلك تترجم إلى اللغات الأخرى. طبعا هذه الأعمال يعني لها إيجابيات ولها سلبيات، يعني تعطي صورة عن مثلا كتب أليف شفق ربما تعطي صورة عن المجتمع التركي، ولكن ليس كل المجتمع، لذلك نحتاج إلى تنوع، يعني حتى نأخذ الصورة الصحيحة عن المجتمع التركي، عن الشعب التركي، عن الثقافة التركية، ضروري أن ننوع في الكتاب. يعني لا نعتمد فقط على قراءة أعمال أديب واحد. وفي السنوات الأخيرة الحمد لله يعني ترجم عدد كبير من الأدباء الأتراك، أعمالهم ترجمت إلى اللغة العربية. مثلا هناك أديب مشهور اسمه مصطفى قطلو، كل أعماله تقريبا ترجمت إلى اللغة العربية، وهو أيضا يصور المجتمع التركي يعني صورة صحيحة. كالدراما كما تعرفين يعني الدراما التركية أيضا، نعم، يعني
1: جزء كبير من التاريخ العثماني عرفناه من خلال الأعمال والدراما التركية. الوقت ضيق جدا، فقط اسمح لي أن أشير إلى أننا ونحن نتجول قبل قليل في هذه المكتبة لفتنا هذا الكتاب الذي يتحدث عن الفن العربي، وحين فتحناه وجدنا بأنه فيه ثلاثة لغات، اللغة العربية اللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية. يعني هذه الكتب بمثل هذه الترجمات هي تسهم في تعريف ثقافات للآخر وتقديم صورة للعالم عن الآخر. شكرا جزيلا لكم الأستاذ عمر إسحاق أغلو على هذه الجولة في هذه المكتبة. إذن بهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. آنيا، الترجمة وما أدراك ما الترجمة، ونحن في عصر التكنولوجيا نقرتين على الهاتف تجدين كل ما تبحثين عنه بكل لغات العالم. لا أعرف إن كان هذا إيجابيا أم سلبيا، ولكنه بالتأكيد يوفر علينا الكثير من الوقت.
2: صحيح إيمان، استمتعت فعلا بهذا الحوار الشيق بينك وبين ضيفك الكريم، وأتمنى زيارة هذه المكتبة قريبا جدا لأنني من عشاق الكتب. شكرا لك إيمان، والشكر موصول لكم مشاهدينا الأحبة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج يني صباح. غدا حلقة جديدة بإذن الله، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها

0: نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا مع الإنسان أينما كان.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد.
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
10: أينما كان.
0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية، صرح ثقافي يقع ضمن حرم مدرسة المئذنة الدقيقة التي تعد واحدة من لآلئ مدينة قونيا التاريخية. يوجد في هذا المتحف مجموعة فريدة من آثار الدولة السلجوقية التي كانت أول دولة إسلامية تركية عظمى في أرض الأناضول. خصص هذا البناء منذ عام 1956 من أجل عرض آثار حجرية وخشبية بديعة تعود إلى الدولة السلجوقية وإمارة قرمان. كل ركن في هذا البناء التاريخي يحمل في ثناياه إرثاً ثقافياً عظيماً، بدءاً بالباب الحجري في مداخله، فهذا الباب الأشبه بالتحفة الأثرية يتميز بشرائط من الكتابات المنقوشة والنتوءات الزخرفية البديعة، ما جعله أحد أبرز بقايا العهد السلجوقي. تتبوأ منحوتتا الملكين المجنحين مكانة مميزة بين مكنونات هذا المتحف، حيث كانت هاتان المنحوتتان في الأصل جزءاً من زخارف بوابة قلعة قونيا، وهما تصوران ملكين متقابلين أمام بعضهما البعض. هاتان الشخصيتان الملائكيتان المنقوشتان على الرخام بتقنية متقدمة للنحت في العهد السلجوقي، مستلهمتان من شخصية أقدم تعرف بحملها ثعباناً في يد وسيفاً في اليد الأخرى، نجدها في التصاوير القديمة. تتميز هذه الشخصية بنقلها للوحي وحماية المدينة، ويعتقد أنها تمثل الملك جبرائيل. ومن الآثار المميزة أيضاً في متحف المئذنة الدقيقة الأبواب والنوافذ الخشبية التي تعود تاريخياً إلى العصر السلجوقي. من أبرز نماذج الأبواب في المتحف مصراعا الباب الخشبي المحفور لجامع بي حكيم الذي يبهر الأبصار، والمصنوعان من خشب الجوز ويتشكلان من طبقات متداخلة بتقنية الكونداكاري. هذا الأثر البديع الذي يجمع بين تقنيات الحفر والنحت والقص المائل ينم عن انسجام بالغ بين زخارفه الهندسية والنباتية. تمثل هذه التحفة الفريدة بأسلوب زخرفتها البعد اللامتناهي للألوهية وأبدية الخالق ووحدته. حفر في

القسم العلوي للباب الآية الكريمة من القرآن العظيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يضم المتحف أيضاً آثاراً ثقافية اقترنت بالدولة السلجوقية وأصبحت جزءاً لا يتجزأ منها. من هذه الآثار منحوتة النسر ذي الرأسين الذي يمثل شعار السلطان علاء الدين كيقباد ورمز الدولة السلجوقية. يمثل هذا الأثر المنحوت على الرخام بتقنية النحت البارز واحداً من آثار قلعة قونيا التي نقلت إلى المتحف فيما بعد. ويرمز رأسان نسر إلى سلطة علاء الدين كيقباد في الشرق والغرب، وهو أثر فريد يتميز بفخامة مهيبة لأبعد الحدود. برزت الدولة السلجوقية كأول دولة تركية إسلامية عظمى في الأناضول، حيث امتد أثرها إلى يومنا الحاضر بفضل الموروث الثقافي والمعماري الباهر الذي خلفته. ونجد الكثير من آثار هذه الدولة العظيمة في متحف المئذنة الدقيقة للآثار الحجرية والخشبية معروضة للزوار.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسمياً انتهاء مهمة التحالف الدولي ومغادرة العراق، وبغداد تؤكد استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي. أهلاً بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعوني. طهران تتلقى رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة لإنهاء الحرب وسط خلافات مفاوضات لاستعادة بناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم. احتدام المعارك في تعز ولحج، والجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 400 هجوم على أهداف تابعة للحوثيين خلال الساعات الماضية.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن وزير الحرب الأمريكية انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية والتحالف الدولي في العراق مع استمرار دعم القوات العراقية. وأوضحت وزارة الحرب الأمريكية أن الانسحاب المنظم للقوات والمعدات التابعة للتحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية، مشيرة إلى استمرار تقديم التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية. وأضاف أن قوات الأمن العراقية ستتولى قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد ومكافحة تنظيم الدولة. أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرج أن بلاده وصلت إلى محطة إنهاء مهمة التحالف الدولي ووجود قواته بالتزامن مع استعداد القوات الأمريكية لمغادرة قواعد في العراق. وقال الأعرج أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة الثنائية، مؤكدا استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي على أساس الاحترام المتبادل. أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية استكمال انسحاب آخر جنودها من العراق تنفيذا لاتفاق مسبق مع السلطات يقضي بمغادرة قوات التحالف بحلول 30 سبتمبر الجاري. وأوضح وزير الدفاع الإيطالي أن هذه الخطوة تمثل مرحلة انتقالية حاسمة نحو تمكين العراق من تحمل المسؤولية الكاملة عن أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن بلاده كانت قد قلصت الغالبية العظمى من عناصرها في مارس الماضي. أفاد مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى عبر وسطاء قطريين ردا أمريكيا على مقترح لخطة تمتد 7 أيام وسيبحثه في طهران اليوم. وأوضح المسؤول أن الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها تتضمن خطة لبناء الثقة على مدى 7 أيام تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يوليو. وأضاف أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب خطوات تنفيذ الخطة وليس بعناصرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين سيستسلمون في النهاية نظرا إلى أنهم في حالة سيئة، مشيرا إلى نقل بلاده كمية ضخمة من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين.
1: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جدا. لقد قمنا بنقل كميات من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق ما تم نقله في أي وقت مضى في التاريخ، بما في ذلك الفترة التي سبقت الحرب التي خضناها لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي.
0: قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستشن حربا أو عملية استباقية إذا توصلت إلى نتيجة مفادها أن واشنطن ستشن هجوما وشيكا. بدوره توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف باستهداف البنية التحتية في الشرق الأوسط إذا تعرض أمن بلاده للتهديد. وقال إن على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تدرك أنه إذا منعت إيران أو منعت من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم. بدوره قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية الأمريكية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم وفق تعبيره. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها.
2: الحرس أعد رسالة من 25 صفحة موجهة إلى الشعب الأمريكي يشرح فيها أسباب الهجمات على إيران ودعم واشنطن لإسرائيل. الولايات المتحدة تنفذ حملات دعائية عبر 200 قناة تلفزيونية و100 محطة إذاعية، والرسالة تخاطب الشعب الأمريكي مباشرة باسم الحرس الثوري وتتهم واشنطن بإعطاء الأولوية لإسرائيل على حساب الأمريكيين، كما أن إنفاق مليارات الدولارات على الصناعات العسكرية لم يؤدي إلا إلى تصاعد العداء للولايات المتحدة حول العالم. الولايات المتحدة لا تواجه تهديدا مباشرا نظرا إلى إحاطتها بالمحيطات وضعف القدرات العسكرية للدول المجاورة لها، ومع ذلك تبلغ ميزانيتها الدفاعية 1.1 تريليون دولار. والتدخلات العسكرية الأمريكية في دول من بينها إيران وأفغانستان فشلت في تحقيق الأهداف التي سعت إليها واشنطن.

0: دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد نزيل المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين المستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم. وقال نزيلي إن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات، مضيفا أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد وفق قوله أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأشار نزيلي لأن الجيش اليمني نفذ أكثر من 400 هجوم على أهداف تابعة للحوثيين خلال الساعات الماضية، مؤكدا وقوع خسائر دون تقديم أرقام. تصاعدت حدة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ومواقعهم في الحبان شمال شرق مدينة تعز. وينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل مليكي ليطلعنا على آخر التطورات اليمنية. تفضل خليل.
1: نعم مديحة، في محافظة تعز آخر تطورات احتدام المعارك في السلسلة الغربية لمحافظة تعز من جبل راس وجرداد والباز وجرداد وكذلك الكدحة، وصولا إلى شمال محافظة لحج في المضاربة ورأس العارة، اشتباكات بعد سيطرة أو استعادة قوات الجيش اليمني لعقبة المنصورة، هذه العقبة المطلة على الطرق الرابطة بين محافظتي تعز ولحج وكذلك حاكمة بالنسبة لجبهات الوازعية وجرداد وقرفان. استطاع الجيش اليمني أن يعيد السيطرة على هذه الجبهة على هذه المنطقة الحيوية بعد معارك شديدة مع جماعة الحوثي استمرت من أمس الفجر حتى منتصف الليلة الماضية. إذن كذلك في تعز تستمر المواجهات في جبل حبشي بني البكاري ومنطقة العنين بعد هجوم واسع لجماعة الحوثي على هذه الجبهة، محاولين الوصول إلى مركز المديرية حسب مصدر عسكري في محور تعز، إلا أن قوات الجيش اليمني والقبائل في تلك المناطق والأهالي تصدوا لهذه التسللات والهجمات التي وقعت ليلة أمس وصباح اليوم وحتى اللحظة حسب مصادر محلية في محافظة تعز. وكذلك نفذ الطيران الحربي غارات كثيفة على مواقع الحوثيين في الوازعية وتعزيزات كانت قادمة إلى جبل جرداد وإلى غيل بني عمر، إلا أنه نفذ غارات شديدة على تلك التعزيزات ما جعلها تعود إلى ثكناتها حسب المصدر العسكري في محور تعز. كذلك سمع مواطنون دوي انفجارات في منطقة الشمايتين ومنطقة التربة بعد قصفها بأربعة صواريخ بالستية من جبل أومان في شرق محافظة تعز وكذلك من معسكر الحمزة في محافظة إب المجاورة لمحافظة تعز. تقول المصادر المحلية في منطقة التربة أن صاروخا بالستيا وصل إلى مبنى للأمومة والطفولة قيد الإنشاء، وأن الانفجارات العنيفة التي وصلت إلى مدينة أو حدثت في مدينة التربة كانت عنيفة جدا وأحدثت رعبا في أوساط السكان. وكذلك تدور المعارك في منطقة الوازعية في جبل جرداد مجددا بعد أن حاول الحوثيون الضغط في تلك الجبهة محاولين الوصول إلى هذا الجبل الاستراتيجي، إلا أن قوات الجيش وأبناء القبائل تصدوا لهذه الهجمات حسب محور تعز العسكري الذي نشر قبل قليل. إذن نحن أمام اتساع للمعارك غربي تعز ومحاولة الحوثيين الوصول إلى منطقة المنصورة، وكذلك الضغط باتجاه منطقة التربة والشمتين اللي يعتبران من أهم المناطق في واكتظاظا بالسكان غرب محافظة تعز. هنا في مأرب تبادل للقصف المدفعي بين قوات الجيش وجماعة الحوثيين مع قصف راجمات الصواريخ على مواقع الحوثيين في جبهتي الكسارة وكذلك المشجح.
0: نعم. خليل المليكي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية قرب مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع إلى 10 منذ فجر أمس. وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة أصيب 3 فلسطينيين بينهم امرأة بشظايا قصف إسرائيلي استهدف مباني في شارع بغداد بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار في المنطقة. وفي وسط القطاع أصيب فلسطيني بنيران آليات إسرائيلية شمال شرقي مخيم البريج، فيما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وامتد إطلاق النار إلى شرقي خان يونس، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نزف داخل مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف غربي المدينة. شيع عشرات الفلسطينيين جثمان عز الدين البيك قائد لواء شمال غزة في كتائب القسام، والذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف شارع النصر غربي مدينة غزة. ويأتي اغتيال البيك ضمن سلسلة الاغتيالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام الماضي.
2: آلاف الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد عز الدين البيك، وهو القائد في كتائب القسام وبالتحديد قائد لواء شمالي قطاع غزة، والذي اغتيل في الليلة الماضية إثر غارة جوية استهدفت شقة في منطقة حي النصر غربية مدينة غزة. هذه المشاركة الجماهيرية الكبيرة بتشييع جثمان الشهيد البيك بعد استهدافه تأتي في ظل حالة الغضب الكبيرة التي تسود في الشارع الفلسطيني في قطاع غزة على إثر عمليات الاغتيال المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. عز الدين البيك الذي شغل عدة مناصب في كتائب القسام كان أبرزها منصب قائد الكتيبة الغربية في لواء الشمال، ومن ثم تولى ركن الاستخبارات في لواء شمال قطاع غزة قبل أن يتولى قيادة اللواء في نوفمبر من العام 2023 إثر استشهاد القائد العام للواء شمال قطاع غزة أحمد الغندور. في مثل هذه الأوقات تواصل إسرائيل عمليات القتل الممنهج بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وأيضا قادة المقاومة، حيث يعتبر البيك هو ثالث قائد لواء يتم اغتياله منذ بداية شهر سبتمبر الحالي في القطاع بعد قادة لواءي رفح وخان يونس بداية هذا الشهر. وهذا يعكس السياسة الإسرائيلية التي تحاول أن تعرقل أي اتفاق أو وصول لعملية اتفاق تنهي الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: وصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب، وحمله مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة. وقال آل ثاني في مقابلة صحفية إن استهداف المستشفيات والمدارس في غزة لا يمكن تبريره متهما نتنياهو بمهاجمة قطر سياسيا لصرف الأنظار عن ممارسات حكومته، لافتا إلى أن نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمر. كما أكد آل ثاني أن قطر ستواصل إعطاء الأولوية للدبلوماسية سعيا إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع واشنطن. في غزة لا تزال الحرب تحاصر حياة أطفال أصابتهم تبعاتها الجسدية والنفسية، بينهم الطفلة ليان زكريا البالغة من العمر 7 أعوام، والتي فقدت القدرة على تحريك ساقيها بعد إصابتها بشظية صاروخ إسرائيلي، تكافح اليوم لمواصلة تعليمها رغم تعطل كرسيها المتحرك وصعوبة توفير بديل. قصة ليان في تقرير هدى نعيم.
3: على باب خيمة حيث تسبق الطفولة عمرها، تجلس ليان عسلية ابنة الأعوام 7 تراقب العالم من حولها يمضي، فيما توقفت ساقاها عن الحركة. شظية من صاروخ إسرائيلي أصابت نخاعها الشوكي خلال استهداف مدرسة الرافعي في جباليا في 9 من أكتوبر عام 2024 حين نزحت إليها مع عائلتها بحثا عن الأمان. كل ما تريده ليان أن تحمل حقيبتها وتذهب إلى المدرسة دون أن يحملها أحد.
4: أنا نفسي أمشي زي البنات بروح مدرستي لحالي وأمشي زيهم، ما نفسيش أظن هيك، أنا نفسي أمشي زيهم مش أظن قاعدة.
3: لكنها اليوم لا تملك سوى كرسي متحرك بات بدوره يصارع للبقاء في مدينة أنهكتها الحرب، فالطرق المدمرة والركام والأمطار ألحقت به أضرارا متكررة حتى تعطل.
5: اصابت ليان في العمود الفقري، التشظية، خدش في النخاع، ودكاترة هان يعني قالوا عن أنها مش هتمشي بالمرة وما طمنوناش، ويعني الوضع طبعا صعب علينا كلنا، أنه طفل زي هاي كانت يعني ريحانة الدار بالنسبة لنا، فجأة صارت لا تتحرك ولا تروح ولا تيجي، وكان يعني الوضع عنا صعب جدا. بعد ما كانت تحب تروح على الروضة وتيجي صارت تشوف البنات تبكي، بدي أطلع ألعب في الساحة، بدي أطلع مع أخوتي، تشوف يعني انحرمنا كل حاجة حلوة عشان ليان.
3: تعيش ليان اليوم مع عائلتها في خيمة داخل مدرسة الحسن البصري غرب مدينة غزة. هناك تفتح دفترها وتدرس بينما تنتظر كرسيا جديدا يعيد إليها بعض قدرتها على الحركة. وتقول عائلة ليان إن القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات والمستلزمات الطبية تجعل توفيره أمراً يتجاوز قدرتها.
5: إسرائيل رافضة دخول كروسات للأطفال المعاقين وأنها حاجة ضرورية لهم، وإحنا هي محتاجاها البنت أكثر حاجة حتى الآن حتى تقدر تمشي وتكمل حياتها، لأنها حالياً صرنا نوديها على روضة عشان تغير نفسيتها، نوديها على مراكز، يعني الحاجة الضرورية لها الكت الكروسة.
3: في غزة لا تطلب ليان معجزة، تطلب كرسيا لا يتعطل وطريقا إلى المدرسة وحقا في أن تعيش طفولتها، وحين تحرم من ذلك تصبح أمنية ليان في المشي شاهدا على حرب لا تنتهي آثارها.
0: أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقل 7 آخرون في اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية منها مخيمان للاجئين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقب إصابته في قدمه بقرية سنجل شمال رام الله، وأضافت أن الاحتلال اعتقل شابين خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة طوباس، كما اقتحمت قوة عسكرية بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت واحتجزت شابين. وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل اعتقل الجيش فلسطينيا وشقيقته. أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بالعنف الإجرامي في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم شنه أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي على قرية جالود شمال الضفة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على سؤال بشأن الهجوم إن واشنطن تدين أعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية، مؤكداً دعم بلاده إجراء تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن أعمال العنف. اقتحم 10 المستوطنين بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية الجيش الإسرائيلي وأقاموا صلوات تلمودية بمناسبة ما يسمى بعيد العرش اليهودي، كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة المغير شرق رام الله وأحرقوا مركبات وخطوا شعارات عنصرية، كما اقتحم وزير الأمن القوم إيتمار بن غفير المسجد الإبراهيمي رفقة المستوطنين.
6: إلى قلب المدن الفلسطينية تزحف هجمات واقتحامات المستوطنين. هنا في بلدة بيتونيا التي تعد من أحياء مدينة رام الله وبالقرب من مقر السلطة الفلسطينية، اختار المستوطنون إقامة صلوات تلمودية واقتحام منطقة عين جريوت على وقع مخططات لإقامة طرق استيطانية جديدة تفصل حتى أحياء المدن عن بعضها. وليس بعيدا عن رام الله هاجم المستوطنون بلدة المغير شرقا واعتدوا على عائلة فلسطينية وأحرقوا أجزاء من منزل ومركبات وخطوا شعارات عنصرية تتوعد بالمزيد.
7: المستوطنين مهودين وبلشوا يحركوا السيارة وهودوا عند جيراننا حركوا السيارة بدهم يكمونا من الأرض، يرحلونا ويخوفونا، بس احنا ظلينا صامدين
8: طول حياتي. واحنا من يوم ما الله خلقنا واحنا نتعرض لهجمات، بس مش متل يوم يوم يوم يوم، بس من شهرين ودور جاي يوم يوم يوم يوم.
6: اعتداءات المستوطنين تأتي على وقع فرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة تمثلت بعشرات الحواجز ونقاط التفتيش، ولا تستثنى منها الاقتحامات العسكرية.
9: يتخذ التصعيد في الضفة الغربية أشكالا متنوعة، فما بين هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية يقع الفلسطينيون تحت ضغط كبير وصولا لاقتحامات المساجد ودور العبادة.
6: ففي الخليل سيطر المستوطنون بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على كامل المسجد الإبراهيمي تحت غطاء إحياء فعاليات يوم عيد العرش اليهودي، واستباحوا البلدة القديمة وسط إجراءات أمنية وتعزيزات عسكرية.
10: يعني فعلا الاحتلال اليوم يجري بقوة في هذه الإجراءات ويسابق الزمن من أجل تهويد ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف. اليوم الاحتلال يوفر للمستوطنين كل شيء ويبيح للمستوطنين كل شيء من اقتحامات الحرم الإبراهيمي الشريف، التجرؤ على المكان العبادة على الحرم.
6: اقتحام غير مسبوق للمسجد الإبراهيمي سيستمر 3 أيام بالكامل، وسيحرم فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
0: أحرق مستوطنون منزلين وعدة مركبات لعائلة فلسطينية في قرية جالود جنوب شرق نابلس في اعتداء جاء بعد قرار قضائي إسرائيلي يلزم الجيش بتوفير الحماية لعائلة الطوباسي التي أجبرت على ترك منزلها قبل أكثر من شهرين.
11: نحن في قرية جالود، تحديداً في المنزل البديل لعائلة الطوباسي الذي تسكنه منذ 67 يوماً بعد أن أجبرهم المستوطنون على الخروج من منزلهم الأصلي وأحرقوه رغم وجود قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بتوفير الحماية لهذه العائلة بالعودة إلى منزلها، إلا أن الجيش لم يتمكن من إرجاع العائلة وتنفيذ قرار المحكمة.
12: وصلنا البيت، هجموا علينا المستوطنين. أول إشي وإحنا في البيت حركوا السيارة اللي تحت وردوا طلعوا علينا بدهم يضربونا، فالجيش حمانا ونزلنا الجيش. يعني من كثر المستوطنين فوق 150 مستوطن شعر الجيش إنه مش قادر يحمينا، فإجا نزلنا وروحنا.
11: الصور التي وثقتها العائلة تشير إلى حجم الدمار الذي خلفه المستوطنون. صور أخرى من قرية المغير أيضاً وثقت إحراق مستوطنين لمنازل وممتلكات بالتزامن مع ما جرى في قرية جالود، ما يشير إلى تصاعد غير مسبوق في اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. هذه أقرب نقطة على المنازل المحروقة يمكننا الوصول إليها، بعد ذلك يصبح الأمر خطيراً وممنوعاً أصلاً من قبل جيش الاحتلال. وبينما تروج الحكومة الإسرائيلية عن هذه الحوادث أنها حوادث استثنائية وأن عدد المستوطنين الذين ينفذونها قليل، يرى الفلسطينيون أن هذه الحوادث تتماشى تماماً مع مخططات التهجير التي تتحدث عنها حكومة نتنياهو. مصعب الخطيب، تراتي عربي، من قرية جالود جنوب شرق نابلس.
0: اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى يتقدمهم عضو الكنيسة السابق في خامس موشي فيغلن في خامس أيام عيد العرش اليهودي. وقال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 700 مستوطن اقتحموا صباحا اليوم المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. انضم إلينا الآن من القدس مراسلنا فهمي شتيوي ليطلعنا على المزيد. تفضل فهمي.
13: مديحة، أكثر من 850 مستوطن إسرائيلي قد اقتحم باحات المسجد الأقصى في اليوم الخامس لعيد الغفران اليهودي من باب المغاربة المسيطر عليه إسرائيليا منذ عام 1967 قصرا، ووصولا إلى باحات المسجد الأقصى بدفعات مختلفة قد أمنت وتم حمايتها عبر الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح، أجروا وقاموا بصلوات تلمودية ورقصات استفزازية، وقدموا القرابين النباتية بالإضافة إلى رفع الشعارات العلنية ليخرجوا من باب السلسلة. كان قد خرج أيضا عدد كبير من المستوطنين نحو باب القطانين وسوق القطانين يجرون خلال عيد العرش

0: اليهودي الذي يستمر حتى 2 أكتوبر رقصات معتادة ومتكررة خلال هذا العيد، يقدمون فيها القرابين النباتية ويكون بالمئات عند سوق القطانين عند صباح هذا اليوم. لكن كل ذلك يحصل في إجراءات أمنية مكثفة، وأطلب من الزميل حمزة أن يرينا بعض المشاهد من ساحات المسجد الأقصى التي تبدو خاوية تماما من المصلين الفلسطينيين، وذلك بسبب الإجراءات الإسرائيلية المكثفة التي تفرضها السلطات الإسرائيلية عند الأبواب المختلفة المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى، حيث تعرقل طريق الفلسطينيين المصلين وخاصة فئة الشبان عبر التدقيق بالهويات وإبعاد بعض المصلين عن الأبواب وعدم تمكن بعض المصلين من الوصول إلى باحات المسجد الأقصى بسبب هذه الأوامر وهذه التدابير الإسرائيلية الاعتباطية التي تستهدف في الشبان، وذلك كما يقول الفلسطينيون بهدف تجفيف المسجد الأقصى من المصلين، بينما تسهل طريق المستوطنين إلى البلدة القديمة وإلى باحات المسجد الأقصى، وذلك بحشد من جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة التي دعت إلى أكبر وأوسع اقتحامات للمسجد الأقصى. يذكر بأن يوم غد أيضا سيؤدي المستوطنون صلوات بركة الكهنة الثانية خلال عيد العرش اليهودي، وسيتدفقون بألافهم نحو الحائط البراق، ومن ضمنهم سيكون هنالك عدد كبير من المستوطنين الذين سيقتحمون المسجد الأقصى. نحن نتحدث عن أكثر من 6000 مستوطن قد اقتحم باحات المسجد الأقصى حتى هذه اللحظة في عيد العرش اليهودي، وهذا يدلل على أن هنالك استغلال الأعياد اليهودية من أجل تبرير الأجندات اليمينية المتطرفة.
1: أشكرك جزيلا فهمي شتيوي على كل هذه التفاصيل. نفى ممثل الحكومة الإسرائيلية أن تكون واقعة رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب عملية خطف بدورها. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الطائرة غيرت مسارها إلى السعودية بعد تفعيل كود الطوارئ الخاص بالاختطاف، ونقلت الهيئة أن الانذار فعل بسبب شجار بين الطيارين، فيما قالت شركة فلاي دبي أن تحويل المسار جاء بعد مشادة كلامية بين الطيارين. هذه لقطات مباشرة تأتينا من مطار شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، حيث تنطلق فعاليات النسخة 15 من مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا، حيث يستهل المهرجان يومه الأول بعروض جوية مكثفة للمسيرات التركية وفريقي النجوم التركية وسولو تورك، إلى جانب سلسلة من المعارض والأنشطة العلمية المتخصصة. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
2: هذه مهمتنا،
3: نضعك في قلب الأحلام،
2: نتجاوز الحواجز
3: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
3: ونكشف الحلقة المفقودة،
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
3: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
3: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
3: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: TRT عربي،
3: مع الإنسان أينما كان.
4: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي، في منطقة تموج بالمشاهدات.

المتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. فرنسا تواصل انطلاقتها المثالية في دور الأمم الأوروبية بفوز ثمين على بلجيكا. انتقادات واسعة تجاه مدرب منتخب تركيا فينشينزو مونتيلا عقب الخسارة برباعية أمام إيطاليا. تلقى المنتخب التركي خسارة ثقيلة أمام إيطاليا بأربعة أهداف مقابل هدف، لتتزايد الضغوط على المدرب فينشينزو مونتيلا بعد بداية متعثرة في دور الأمم الأوروبية.

0: عاد منتخب فرنسا بفوز ثمين من أرض مضيفه بلجيكا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور الأمم الأوروبية ليحصد النقاط الثلاث ويعزز صدارته للمجموعة الأولى. وسجل مايكل أوليسي هدف الانتصار في الدقيقة 88 ليمنح المدرب زين الدين زيدان فوزه الثاني منذ توليه قيادة المنتخب الفرنسي. حقق منتخب إيطاليا فوزا كبيرا على مضيفه تركيا بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية من دور الأمم الأوروبية محققا انتصاره الأول في البطولة. وتلقى المنتخب التركي خسارته الثانية تواليا ليبقى دون نقاط في المركز الأخير بالمجموعة الأولى، فيما رفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى ثلاث نقاط. أوضح حسام حسن مدرب منتخب مصر أن محمد صلاح لاعب مهم ومؤثر ومن أبرز نجوم العالم، مؤكدا أن إراحته أمام جنوب السودان جاءت لتجنب تعرضه للإصابة بسبب أرضية الملاعب الاصطناعية. وتأتي تصريحات حسن بعد الجدل الذي أعقب استبدال صلاح أمام أنغولا ومغادرته معسكر المنتخب وسط تقارير عن استياء محمد صلاح من قرار استبداله مبكرا. مدد النادي الأهلي المصري عقد قائده وحارس مرماه محمد الشناوي لمدة عامين ليستمر مع الفريق حتى نهاية عام 2028، ويأتي التجديد للحارس البالغ من العمر 37 عاما بعد أيام من الجدل الذي أثارته تصريحات مدرب منتخب مصر حسام حسن بشأن استدعائه إلى قائمة كأس العالم 2026. استدعي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وممثلون عن برشلونة للمثول أمام محكمة في مدريد في 25 من نوفمبر في جلسة مصالحة قضائية على خلفية اتهام بيريز بالتشهير بالنادي الكتالوني. وتعود القضية إلى تصريحات اتهم فيها بيريز برشلونة بالاستفادة من فساد تحكيمي، فيما يطالبه النادي الكتالوني بالتراجع عنها مهددا باللجوء إلى القضاء الجنائي. يبحث فيفا مقترحات لزيادة التمويل المقدم للاتحادات الوطنية بعد مطالبة الاتحادين الأوروبي والكونكاكاف بمنح كل اتحاد 10 ملايين دولار على الأقل. وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إن مجلس الفيفا سيبحث المقترحات في 15 من أكتوبر. حافظ الإيطالي يانيك سينر على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين برصيد 11 ألف نقطة، متقدما على الألماني ألكسندر زفيريف الثاني والإسباني كارلوس الكاراز الذي حل ثالثا. ولدى السيدات واصلت الكازاخية إلينا ريباكينا تصدر التصنيف للأسبوع الثالث تواليا متقدمة بفارق 2091 نقطة عن البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية. أثارت خسارة تركيا أمام إيطاليا موجة من الانتقادات لمدرب المنتخب التركي فينشينزو مونتيلا وسط مطالبات برحيله. البداية مع حسان الذي علق على خسارة المنتخب التركي بالقول: مونتيلا دمر جيل تركيا، وصلهم كأس العالم بعدها نحرهم، جيل فيه جولر ويلدز وجان أوزون دخل ضد إيطاليا لقم 3-0 بأقل من 30 دقيقة في ملعبه. تركيا مع مونتيلا تدخل كل مباراة 50-50 مهما كان الخصم، تخسر بشكل مهين وبشكل غير متوقع مثل ما صار في كأس العالم والآن ضد إيطاليا المنتهية. وفي منشور آخر نقل خزام مشاهد من غضب الجماهير التركية وعلق عليها قائلا: غضب كبير من جماهير المنتخب التركي وتطالب باستقالة فينشينزو مونتيلا مدرب المنتخب. بدوره فارس كان له رأي مختلف عن المدرب الإيطالي مونتيلا، حيث كتب: مونتيلا مخلص لدرجة أنه أهدى منتخب بلاده إيطاليا الفوز على حساب المنتخب التركي الذي يقوده. كما سلط الصحفي الرياضي محمد عواد الضوء على مطالبات الإعلام التركي باستقالة مونتيلا وكتب: مطالبات قوية في الإعلام التركي بإقالة مونتيلا. قرأت منشورا في أحد مواقعهم يقول: من الأفضل لنا أن نلعب دون مدرب على أن يكون مونتيلا مدربنا. وأخيرا مع حسين الذي غرد خارج السرب وأشاد بأردا جولار قائلا: رغم خسارة تركيا الكبيرة أمام إيطاليا، لكن أردا جولار كان في مستوى آخر تماما، أعتقد لو أخذ مساحته في مكان ما ويمكن خارج ريال مدريد حنكون بنتكلم عن لاعب بالون دوري. سقوط جديد للمنتخب التركي في دوري الأمم الأوروبية، وهذه المرة أمام إيطاليا برباعية مقابل هدف واحد في مباراة كشفت مجددا عن مشاكل الفريق ووضعت المدرب فينشينزو مونتيلا تحت ضغط جماهيري متزايد.
1: على ملعب تمساح أرينا في مدينة بورصة، المنتخب الإيطالي يتغلب على صاحب الأرض المنتخب التركي بأربعة أهداف لهدف واحد، مستفيدا من بداية كارثية للمنتخب التركي. الخسارة أمام إيطاليا لم تكن مجرد تعثر جديد للمنتخب التركي، بل جاءت لتعمق حالة القلق المحيطة بالفريق ومدربه فينشينزيو مونتيلا. الجماهير التركية الغاضبة طالبت مونتيلا بالاستقالة محملة إياه مسؤولية الخسارة.
2: بدأنا المباراة بداية سيئة للغاية في أول 30 دقيقة وقدمنا أداء غير معتاد من المنتخب الوطني. أعتقد أننا استحققنا صيحات الاستهجان في بداية المباراة، لكن لا أفكر بالاستقالة الآن وأؤمن بالعمل الذي أنجزته، كما أن إيماني بلاعبي مستمر وسنقاتل معا حتى النهاية. علينا أن نستفيد من مباراة اليوم لكي نتحسن في الاستحقاقات القادمة.
1: الهزيمة هي الثانية لتركيا في المجموعة بعد الخسارة أمام فرنسا، لتبقى دون نقاط في المركز الأخير، فيما استعادت إيطاليا توازنها بعد سقوطها في الجولة الأولى لتحتل المركز الثالث خلف فرنسا وبلجيكا. وبعد اللقاء عبر مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي عن رضاه على أداء لاعبيه.
3: نسعى دائما لتقديم كرة قدم تليق بقميص المنتخب الإيطالي، قدمنا أداء مميزا منذ بداية المباراة ونحن سعداء جدا بذلك. أرى أيضا أن كرة القدم التركية تتطور عاما بعد عام، واجهنا منتخبا تركيا قويا ونتيجة اليوم تعود إلى مستوانا الجيد.
1: المنتخب التركي يمتلك اختبارا جديدا في الجولة القادمة أمام نظيره البلجيكي، فهل يتمكن مونتيلا ولاعبوه من تجاوز تداعيات الخسارة واستعادة التوازن، أم أن البداية المتعثرة في دور الأمم الأوروبية ستتحول إلى أزمة أوسع؟ خالد كاتبة، تيرتي عربي.
0: وللمزيد أرحب بضيفي من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذن خسارة ثانية للمنتخب التركي في دوري الأمم، الأولى على يد فرنسا والثانية على يد إيطاليا، والمواجهتان كانت على الملاعب التركية. مونتيلا، يعني تركيا بقيادة مونتيلا إلى الأسوأ، برأيك إلى أين يقود مونتيلا منتخب تركيا؟
4: تحية كريمة لك أستاذ أيمن ولمشاهدين الكرام. في الحقيقة للأسف تعثر آخر من تركيا في دور مجموعات من دوري المؤتمرات الأوروبية أو من اليوفا نيشنز ليج. بالأسف مونتيلا للمرة الثانية يخفق في قيادة هذا المنتخب لتحقيق أي إنجازات حقيقية. للأمانة نحن يعني يجب أن نطع بالعلم أن تركيا وقعت في أقوى مجموعة أو مجموعة الموت من دوري الأمم الأوروبية، تضم إيطاليا وفرنسا وبلجيكا. بالتأكيد هم منتخبات يملكون لاعبين مميزين جدا، ومن أصعب المواجهات قد تكون أمامهم. فرنسا بطلة عالم، إيطاليا بطلة يورو قبل 4 مواسم إلى آخره. فكل هذه الأمور يجب أن تكون في الحسبان، ولكن بالتأكيد ليس عذر وليس مبرر إطلاقا أن يظهر مونتيلا بهذا المستوى. أقل ما في الأمر أمام فرنسا ظهر مونتيلا بمستوى متماسك إلى حد ما، ويعني خسر فقط 1-0 أمام فرنسا، كان مستوى جيد، ولكن أمام إيطاليا كان انهيار حقيقي على مستوى الدفاع والأخطاء المكررة التي حصلت في كل الهجمات التي كانت لمنتخب إيطاليا. رأينا جمل تكتيكية استغلها المنتخب الإيطالي وكانت الثغرات واضحة جدا أمام منتخب تركيا. للأسف مونتيلا باعتقادي وباعتقاد أغلب الجمهور التركي بأنه انتهت مسيرته إلى هذه اللحظة في المنتخب التركي، ويجب أن تكون إقالة فورية قبل مباريات العودة من دوري المؤتمر الأوروبي وكل مباراة بلجيكا خصوصا كما يطالب أغلب الجمهور حاليا.
0: عبد الله، يعني الجماهير التركية تطالب مونتيلا بالاستقالة منذ يعني نهاية كأس العالم أو خروج تركيا من كأس العالم، فمونتيلا لا يريد الاستقالة، ودائما ما يخرج بتصريحات يقول بأن أنا الذي صنعت هذا المنتخب وأريد أن أستمر وأنا أثق باللاعبين. يعني هل يستحق فعلا الاستمرار على دكة المنتخب التركي؟
4: يعني أنا برأيي مونتيلا هو من المدربين، حتى لما نتابع مسيرة مونتيلا في تدريبه الأندية هو دائما كان يرفض الاستقالة ودائما كانت تتم إقالته بشكل مباشر. يعني عندما درب ميلان، عندما درب فيورنتينا لمرتين، درب فيورنتينا، عندما درب روما أيضا سابقا، عندما درب إشبيليا، دائما مدرب مثير للجدل، انطلاقاته تبدو رائعة دائما ولكن الإخفاق الكبير يأتي بشكل غريب. مونتيلا دائما مدرب صدامي مع الجمهور، للأسف يعني لم يكسب محبة أي جمهور من أي نادي دربه. فرصة تركيا، صحيح هو قاد تركيا لكأس العالم، إنجاز كان غائب منذ تقريبا 24 عام، من 2002 كان غائب المنتخب التركي على هذا، ولكن لنضع بالاعتبار أن المنتخبات عددها زاد بنسبة كبيرة، يعني أصبح التأهل شيء لا يعتبر صعب أو مستحيل. وعلى الصعيد الآخر، تركيا الآن تملك أسماء وجيل من الأفضل في آخر 20 سنة، فمن الطبيعي جدا وأقل نتيجة أن تتأهل لكأس العالم. غير ذلك، مباراة جيدة في دوري الأمم الأوروبية أمام منتخب النمسا، وهذه هي فقط إنجازات مونتيلا، فهي لا تعتبر إنجازات إطلاقا. يعني هذا دليل أنه مونتيلا مدرب على المستوى النفسي وعلى المستوى الفكري مدرب متهالك جدا، لا يملك أي أساسيات من التدريب.
0: إذن هو غير قادر أصلا على قيادة هذه الكوكبة من النجوم التي توجد في المنتخب التركي، أردوغولار، كنان يلدز، هاكان تالهانوغلو.
4: يعني صحيح المنتخب التركي حاليا يمر بجيل يعتبر طفرة في بالنسبة لأسماء المنتخب التركي، من حراسة المرمى إلى المهاجمين والدفاع والوسط. أغلب اللاعبين التركيين الأتراك الآن يلعبون في دوريات الخمس الكبرى، يقدمون مواسم وأداءات جيدة جدا، يعني هاكان شالهانوغلو، أيضا ديمارال مع النادي الأهلي السعودي، وكينان يلدز، وأردا جولر بطبيعة الحال، وأيضا عندنا يعني يونس، وايضا عندنا امري، وعندنا بوبتشو، كل لاعبين مميزين. فلماذا المنتخب ظهر باداء باهت في كاس العالم والان يستمر باداء باهت ايضا وكارثي في دور الامم الاوروبيه؟ برايي مونتيلا مدرب شخصيته ضعيفه، لا يستحق هذه الفرصه، قدم كل ما يملك ويجب أن يتم إنهاء التعاقد معه بأقرب فرصة، لأنه القادم راح يكون أسوأ بكل تأكيد. تملك مباراة أمام بلجيكا ومباراة أمام فرنسا أيضا العودة، وأيضا مباراة الإياب أمام منتخب إيطاليا.

0: وعلى ما انك انت مثلا ذبح اللعب على ميدانك، يعني المباراتين في تركيا، المباريات القادمه ستكون كلها خارج الميدان.
1: نعم عبد الله، يعني هناك أيضا انتقادات للمدرب بعدم استدعائه للاعب رقم 9، يعني مهاجم صريح. المنتخب التركي يلعب بدون مهاجم صريح، يعني رأينا باريش ألبير يلماز يلعب في كمهاجم، ولكن هو يعني ليس مهاجما بالأساس. هنا عقب نهاية المواجهة أمس يعني أمام إيطاليا، المدرب خرج بتصريح ربما غريب نوعا ما، وقال بأنه تركيا ليس لديها مهاجم صريح، ونحن نعلم أن هناك لاعبين يلعبون في الدوري الإسباني، مثلا أنس أونال الذي لم يستدعيه أصلا إلى المنتخب. ما رأيك بهذا التصريح؟
0: يعني بالتأكيد مونتيلا هذا دليل آخر على يعني عدم معرفته بإمكانيات اللاعبين. يعني أنت الآن مونتيلا يمكن أكثر من موسمين في قيادة المنتخب التركي، وقبلها كان مدرب أدردمير سبور أيضا في الدوري التركي، فأكثر من 3 أو 4 مواسم أنت متواجد في تركيا. من المعيب أن تخرج بتصريح كهذا. يعني بالطبع تركيا لا تملك رونالدو الظاهرة أو كيليان مبابي أو أساطير على مستوى الرقم 9، ولكن يوجد عندك أيضا دينيس كول لاعب بورتو البرتغالي بإمكانه أن يلعب في هذا المركز. أنيس أونال كان متقدم مستويات جيدة في الدوري الإنجليزي في المواسم السابقة والآن في الدوري الإسباني. تملك أيضا جينك توسون رغم تقدمه بالعمر، ولكن أثبت نفسه حتى عندما لعب اليورو الماضي قبل موسمين، عندما نزل من دكة البدلاء سجل هدف مهم أمام منتخب التشيك على ما أذكر. فأنت تملك بعض اللاعبين الذين بإمكانهم يعني يجيد اللعب بهذا المركز، بالتأكيد سيكون أفضل من أن تضع جناح أيسر أو جناح أيمن كرأس حربة، سواء سابقا قبل الإصابة كينان يلدز أو الآن باريش ألبر أو يونس أك أيدن أو أي لاعب آخر. يعني فبالتأكيد تركيا لا تملك الأسماء القوية، ولكن أن تلعب بمهاجم صريح رقم 9 أفضل بمئات المرات من أن تلعب بجناح أو لاعب وسط متقدم بهذا المركز.
1: طيب الاتحاد، يعني عفوا مونتيلا، علمنا أنه لا يريد الاستقالة ويريد أن يستمر، أين دور الاتحاد التركي هنا؟ يعني الجماهير تطالب أيضا رئيس الاتحاد التركي بالاستقالة على خلفية هذه النتائج السلبية.
0: صحيح، الآن مونتيلا كما قلت سابقا هو يفضل أن يتم إقالته بسبب أن يحافظ على الراتب وأن يحافظ على العقد. يعني عندما يستقيل هو فهو يتجرد من جميع حقوقه كمدرب من حيث الرواتب والمستحقات وإلى آخره. هذا أمر مادي مهم جدا يفكر فيه أغلب المدربين، يعني أنا آسف المتهالكين. يعني مونتيلا يعلم يقينا أنه عندما يخرج من تركيا الآن في الغالب يعني لن يريد أي نادي كبير على ضم هذا المدرب، يعني لأنه هو تم استنزافه في أوروبا على ناحية الدوري الإيطالي وأيضا درب إشبيلية بتجربة سيئة، فمدرب لا يملك الخيارات، فبالطبع سيتمسك في هذا المنتخب قدر الإمكان لآخر يوم في عقده ليستطيع أن يحصل على جميع الرواتب وجميع المستحقات المستحقة إليه. لهذا السبب يجب أن تكون هناك يعني أكشن أو فعل مباشر واضح من الاتحاد التركي، وأن يقيل هذا المدرب وأن يأتي بأي مدرب آخر ربما يعني متبقي مباراتين قد تكون الأمور مهمة. وكما نعلم دائما عندما يتم إقالة مدرب والتعاقد مع مدرب آخر المنتخب يلعب بدافع كبير جدا، يعني يلعب بحماس ويلعب بدافع كبير جدا ليقوم يعني يخرج بأقل الأضرار. نحن نعلم أن التأهل من هذه المجموعة لدور ربع نهائي المؤتمرات الأوروبية هو شيء صعب جدا، يعني حتى لو كان مونتيلا أو من كان مدرب سيكون فرنسا إيطاليا بلجيكا بالتأكيد منتخبات مميزة جدا، ولكن أقل شيء أن لا تخرج بكوارث مثل الذي حصلت يوم أمس.
1: عبدالله، على الأقل المنافسة وبالتالي البقاء في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، برأيك كيف يعني ستؤثر هذه النتائج السلبية على حظوظ تركيا في البقاء وليس الصعود، يعني في البقاء في هذا المستوى؟
0: صحيح، يعني اليوم البقاء قد تنافس إيطاليا قد تنافس بلجيكا في البقاء. كما نعلم المركز الأخير يهبط للمستوى الثاني والمركز الأول والثاني يتأهلون لربع النهائي، ولكن اليوم ممكن نتيجة فوز إيطاليا على تركيا وخسارة بلجيكا بالمناسبة قد تكون مؤشر إيجابي للمنتخب التركي إذا كان يريد أن يستمر في الحصول. اليوم ترتيب النقاط 6 فرنسا 3 بلجيكا 3 إيطاليا و0 تركيا، فتركيا تملك فرصة. يعني إذا انتصرت المباراة القادمة أمام بلجيكا ستصير 3 نقاط يعني بلجيكا، وفرنسا غالبا ستهزم ايطاليا، فتصبح المنافسه على المركز الثاني بين 3 منتخبات بلجيكا ايطاليا تركيا. فالامل موجود، يعني اوكي رغم خسارتين ولكن ما زال الامل موجود وليس مستحيل.
1: ربما عبد الله هذا الامل هذا الامل

0: هذا الأمل
1: صحيح.
0: يستمر مع مدرب جديد وليس مع مونتيلا. سننتقل للحديث عن المنتخب الإيطالي. يعني برأيك كيف نجح مانشيني في تحويل إيطاليا خلال أيام من الخسارة أمام بلجيكا إلى الفوز برباعية على تركيا؟

0: مهم انه واخيرا تم التخلص من اللاعبين القدامى، يعني لاعب مثل تيلورينزو على الظهير الايمن لا يقدم اي شيء لا مع نابولي ولا مع المنتخب الايطالي، لماذا مانشيني وسابقا سباليتي متمسكين بهذا اللاعب الذي في نهايه مسيرته الكرويه؟ ايضا تم اخيرا التخلص من باريلا على صعيد الوسط، لوكاتيلي، كريستانتي، مانشيني أيضا قلب دفاع آخر. هذه اللاعبين برأيي لم يقدموا أي شيء مع منتخب إيطاليا طوال الخمس أو ست مواسم الماضية، فأتى حان الوقت أن يتم الاستبعاد واعتماد على الشباب. لقينا كايودي قدم أمس موسم يعني مباراة رائعة جدا، هدف وهدف الثاني لمنتخب إيطاليا كان عن طريق جهة اليمين، يعني رأينا جملة تكررت مرتين في هدف الثاني والثالث لمنتخب إيطاليا طبق الأصل، يعني الكرة من العمق راسبادوري إلى كايولي على الظهير الأيمن، مرة سديد هدف ومرة صدها الحارس وكملها في المرمى الفرنسي. طيب، فهذه مؤشرات جيدة. الاعتماد على الشباب دائما قد يكون حل من الحلول المهمة، الاعتماد على لاعبين مثل كايولي من برينتفورد، مثل سكالبيني من أتلانتا كان صعيد مستوى قلب الدفاع، جيلاردي أيضا من روما، راسبادوري من أتلانتا، فراتيزي من لاتسيو، كامبياغي والأخوين إسبوزيتو أهم شيء في الهجوم. ولكن نحن نرى بالنهاية يعني حتى هذه الأسماء برأيي لن تستطيع مقارنة منتخبات يعني مثل فرنسا أو إسبانيا أو إنجلترا، لأنها تلعب في الأندية متوسطة من إيطاليا، يعني إسبوزيتو في ساسولو، كالبيني في أتلانتا، أيضا يعني عصايد الظهير الأيسر والظهير الأيمن، يعني هذه اللاعبين حتى إسبوزيتو المهاجم الأساسي لا يلعب رأس حربة أساسي في الإنتر، هو مهاجم بديل. كامبياغي يلعب في بولونيا، يعني عيسى دومبيا يلعب في الدوري البرتغالي. ف يعني للاسف الانديه الكبيره الايطاليه الان لا ترغب في اللاعب الايطالي، لهذا السبب نرى تشكيله كامله بدون اي لاعب يلعب في نادي كبير.
1: نعم عبد الله، برايك هل عكست يعني رباعيه ايطاليا في مرمى تركيا تطورا حقيقيا في مشروع مانشيني، يعني ام تاثرت يعني بالاخطاء الدفاعيه في تركيا؟
0: يعني برأيي من المبكر جدا أن نحكم على مانشيني بأنه عاد في منتخب الإيطالي من مباراة واحدة، وكما رأينا كانت أخطاء دفاعية عديدة من تركيا. يعني إذا كان المنتخب التركي يلعب في مستوى أفضل أو مستوى المعهود بالتأكيد لن تكون النتيجة هذه مثل هذه النتيجة. رأينا سيطرة من المنتخب التركي بمناسبة الشوط الثاني وكان قريب من عودة بالنتيجة، ولكن الهدف الرابع أنهى كل شيء. فإيطاليا أمام تحدي صعب أمام فرنسا في الأيام القادمة، يجب أن يتم الحذر من هذه المساحات عندما تتركها لاعبين مثل منتخب فرنسا مثل أوليفي وديمبلي ودوي وباركولا وإلى آخره. النتيجة هذه برأيي لا تعني شيء لمنتخب الإيطالي، هكذا يجب أن لا تعني شيء، لا يبنى عليها، دافع إيجابي مهم، حافز مهم لمنتخب إيطاليا بالعودة برباعية، ولكن المستوى على أرض الملعب يجب أن يكون ثابت بشكل دائم، والأهم من ذلك عدم الاعتماد على الحرس القديم المتهالك مثل باريلا ولوكاتيلي وكما قلنا ديلورينزو وكريستانتي والعديد من الأسماء الآخرين، وأعطاء فرصة للشباب. أنت تملك يورو بعد موسم تقريبا أو موسمين، يجب أن تكون جاهز له. هذه الأسماء ستنضج أكثر مع الأندية، يجد فرص اللعب أيضا مع الأندية الكبرى في الدورات الخمس الكبرى، وأيضا ستكون متواجد في الساحة الأوروبية بشكل جيد.
1: إذن يمكن القول بأن مواجهة تركيا أمس يعني والفوز برباعية ستكون نقطة انطلاق جديدة لمرحلة جديدة تحت قيادة روبرتو مانشيني؟
0: يعني بالتأكيد يأمل الجمهور المنتخب الإيطالي في أن يستمر في هذا المستوى وأن يلعب بنفس هذه الأسماء أمام منتخبات كبيرة، لكن كما قلت سابقا يعني هذه المنتخبات أو هذه الأسماء عفوا معظمها يلعب أمس لأول مرة، يعني كايولي كانت أول مباراة له يوم أمس، اللاعب الخبرة الوحيد ممكن دوناروما في حراسة المرمى وتونالي في وسط الملعب، بينما ما تبقى جميعهم يلعبون لأول مرة، لا يعرفون بعض إلا من الأندية ربما. فأعتقد إيطاليا بحاجة لمباراة كبيرة مثل مباراة فرنسا أو أن يظهر المنتخب بأداء جيد. ستكون مباراتين على التوالي تركيا وفرنسا، أقلها تعادل مع منتخب فرنسا، يعني لا نقول بالانتصار، ولكن برأيي المنتخب الإيطالي للأسف ما زال يحتاج المزيد من الدعم على سبيل المواهب وعلى سبيل الاختيارات الأندية وعلى سبيل البنية التحتية للاتحاد الإيطالي. يعني فشل كبير في ثلاث مونديالات متتالية، ربما من 2014 إلى 12 عام إيطاليا لم ترى المونديال إطلاقا، لدين كامل لم يرى منتخب إيطاليا يشارك في المونديال، فهذا بالتأكيد سيؤثر على الأجيال القادمة. ونرى الآن هجرة من لاعبين خارج الدوري الإيطالي، والأندية الكبرى اليوفي ميلان الإنتر لا تملك أي لاعب إيطالي خشكة في التشكيلة، وإن كانت تملك هو

0: أكيد سيكون احتياط باستثناء ربما باستوني وديماركو وباريلا.
1: نعم، كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي للملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.
2: هذه الأرض كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

موجز الأخبار من تريتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية والتحالف الدولي في العراق مع استمرار دعم القوات العراقية. وأوضحت الوزارة أن الانسحاب المنظم للقوات والمعدات التابعة للتحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية، مشيرة إلى أن قوات الأمن العراقية ستتولى قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد. من جهته أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن بلاده وصلت إلى محطة انهاء مهمة التحالف الدولي ووجود قواته، مؤكداً أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء الشراكة الثنائية وأن التعاون الأمني والاستخبارات سيبقى قائماً على أساس الاحترام المتبادل. أفاد مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلقى عبر وسطاء قطريين رداً أمريكياً على مقترح لخطة تمتد 7 أيام وسيبحثه في طهران اليوم. وأوضح المسؤول أن الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها تتضمن خطة لبناء الثقة على مدى 7 أيام تمهيداً للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين سيستسلمون في النهاية نظراً إلى أنهم في حالة سيئة، مشيراً إلى نقل بلاده كميات ضخمة من النفط عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين تفوق ما تم نقله في أي وقت مضى في التاريخ على حد قوله. إلى غزة، حيث استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية قرب مستشفى شفاء غربي مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع

0: إلى 10 منذ فجر أمس. وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة أصيب 3 فلسطينيين، بينهم امرأة، بشظايا قصف إسرائيلي استهدف مباني في شارع بغداد بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار في المنطقة. وصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب، وحمله مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة. وقال آل ثاني إن استهداف المستشفيات والمدارس في غزة لا يمكن تبريره، متهما نتنياهو بمهاجمة قطر سياسيا لصرف الأنظار عن ممارسات حكومته. اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين في خامس أيام عيد العرش اليهودي. قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 700 مستوطن اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بالعنف الإجرامي في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم شنه أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي على قرية جالوت شمال الضفة. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية دعم بلاده إجراء تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن أعمال العنف. نفى متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن تكون وقعت رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب بعملية خطف. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الطائرة غيرت مسارها إلى السعودية بعد تفعيل كود الطوارئ الخاص بالاختطاف. ونقلت هيئة البث أن الإنذار فعل بسبب شجار ومشادة كلامية بين الطيارين. في لبنان أصيب عسكري وثلاثة مدنيين بغارة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش اللبناني في النبطية الفوق جنوب البلاد. وأفاد الجيش اللبناني بأن العسكري أصيب بجروح بليغة، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة استهدفت نقطة عسكرية في البلدة. هذا وشهد جنوب لبنان فجر الأربعاء تفجيرين وقصفا مدفعيا إسرائيليا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحرب في محافظتي النبطية والجنوب. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم فيها أميرة الدبيشي. نقف اليوم عند العلاقة بين بريطانيا وفلسطين، فقد كانت بريطانيا من أبرز الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، إلا أن الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية والداعمة لفلسطين بدأت تتزايد بشكل ملحوظ، لا سيما مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة وتجاهل تل أبيب للقانون الدولي، في حين أسهم التأييد الشعبي البريطاني لفلسطين ولقضية شعبها العادلة وتحركات الجامعات ومنظمات المجتمع المدني في التأثير على النقاش السياسي البريطاني، لا سيما بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعلاقات معها ومدى التزامها بالقانون الدولي. فما سر تحول في السياسات البريطانية، وإلى أي مدى أسهم الضغط الشعبي البريطاني في تعديل مواقف السياسيين، وهل يتوقع أن تتخذ مواقف لندن من إسرائيل؟

0: تجاوزاتها منحا جديدا في ظل تعاقب الحكومات الإسرائيلية المتطرفة. هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي، لكن بعد هذا التقرير.
1: تتبدل لهجة لندن تجاه إسرائيل مع تصاعد الحرب في غزة واتساع الاستيطان في الضفة الغربية، فالحكومة البريطانية التي واجهت انتقادات بسبب مواقفها السابقة باتت تتحدث عن إجراءات للضغط على إسرائيل وحماية فرص قيام دولة فلسطينية. في مقدمة هذه الإجراءات أعلنت لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات وعقوبات على الجهات التي تمول توسعها أو تقدم لها الخدمات، مع استمرار تعليق تراخيص لتصدير معدات عسكرية قد تستخدم في غزة. وأقر وزير الخارجية إد ميليباند بأن موقف حزب العمال السابق من القضية الفلسطينية لم يكن كافياً. وجاء التغير مدفوعاً بتداعيات الحرب على المدنيين في غزة وتصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة، وزاد مشروع E1 مخاوف لندن من أن يؤدي تقسيم الضفة فعلياً إلى تقويض حل الدولتين. وفي الداخل البريطاني أبقت المظاهرات وتحركات الجامعات والنقابات القضية الفلسطينية على جدول النقاش العام، وامتد تأثيرها إلى السياسة الانتخابية، إذ تقول حملة التضامن مع فلسطين إن مواقف المرشحين من القضية باتت عاملاً في الانتخابات المحلية والعامة. وتتواصل الضغوط من داخل حزب العمال وخارجه للمطالبة بحظر شامل لصادرات السلاح يشمل المكونات البريطانية في برنامج مقاتلات F-35. هذا التحول أثار رداً إسرائيلياً حاداً، وصل إلى التحرك لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس. ورغم التوتر الدبلوماسي لم تصل العلاقة بين لندن وتل أبيب إلى القطيعة. فلسطينياً، قد تزيد الخطوات البريطانية الضغط على الاستيطان وتمنح المطالب الفلسطينية سنداً سياسياً، لكن أثرها مرهون بتنفيذها واتساعها. وتنسق لندن في هذا الملف مع دول أوروبية وكندا، بينما يظل مدى توافق مسارها الجديد مع الموقف الأمريكي اختباراً آخر لسياستها تجاه إسرائيل.
0: وللنقاش أرحب أولاً بضيفي هنا في الاستوديو، الصحفي المقيم في بريطانيا والمتخصص في الشؤون الدولية وائل حجار من لندن. ينضم إلينا مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السابق وأستاذ العلوم الإنسانية والسياسية الدكتور محمود جبر. أهلاً وسهلاً بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك أستاذ وائل، وزير الخارجية البريطانية أمس الاثنين أمام مؤتمر لحزب العمال في ليفربول أكد أن الحكومة ستتشدد في موقفها تجاه ما تقوم به إسرائيل من أفعال في غزة والضفة الغربية. قال إن لندن تندد باحتلال إسرائيل غير القانوني للضفة لفلسطين، وأيضا تقرن القول بالفعل، وعبر عن شعور قال عار عميق إذا كل ما يحدث أمام مرأى من المجتمع الدولي. هذا من جهة. وزير الشرق الأوسط كان قد كشف عن أنه أكثر من 50 طلب تصدير سلاح إضافي رفض منذ التعليق الأول لنحو 30 ترخيصا. كل ذلك يأتي بعد أن أعلنت لندن في 8 ديسمبر الجاري أنها تقر بوجود تطهير عرقي في مناطق في الضفة الغربية. نسألكم هنا في البداية أستاذ وائل، كيف تقيمون الموقف البريطاني؟ هل الموقف البريطاني تغير؟ هل هو تحول جذري أم فقط ربما كل ذلك يأتي في إطار تشديد اللهجة تحت سقف حل الدولتين؟
2: نعم، هذا الموقف الذي تتحدثين عنه بداية أميرة بما المتعلق بإد ميليباند وزير الخارجية البريطاني، هو أيضا خاطب الجمهور أو الأعضاء المؤتمر، مؤتمر حزب العمال المنعقد في ليفربول، وهو قال وجه إليهم الحديث، قال أنكم كنتم على حق، وهو يقصد هنا أن أولئك الذين وجهوا الانتقادات إلى الحكومة، حكومة حزب العمال وتحديدا حكومة كير ستارمر، بالتقصير فيما يتعلق بحرب الإبادة على غزة أو فيما يتعلق أيضا بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، كانوا على حق. هذا الموقف ليس جديدا، هو يأتي ضمن إطار تصاعدي منذ استلام أو عشية استلام أندي بيرنوم لرئاسة الوزراء البريطانية في تموز يوليو الماضي. هو خرج ووجه أيضا رسالة وصفت بأنها رسالة اعتذار إلى المعسكر الداعم لفلسطين أو إلى مؤيدي فلسطين. تصاعد هذا الموقف مع حزمة العقوبات أو قرار الحكومة البريطانية مطلع هذا الشهر أو في

0: الأسبوع الأول من هذا الشهر الذي أشرت إليه، وهو تضمن عقوبات سوف تفرضها بريطانيا على المستوطنات والتجارة مع المستوطنات، ولكن ليس هذا فقط. فبريطانيا كما غيرها من عدد من الدول الأوروبية دأبت خلال السنوات الماضية على فرض عقوبات شخصية على أفراد في المستوطنات الإسرائيلية ارتكبوا أو يرتكبون عنفا ضد الفلسطينيين، أو أحيانا ذهبت إلى تسمية بعض الجماعات المحددة. لكن تحدثت الحكومة في قرارها عن منظومة من العقوبات سوف تفرضها على فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة. القسم الآخر من موقف الحكومة البريطانية وهو شديد الأهمية على الأقل في المعلن، هو اعتبار الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية وطبعا في قطاع غزة المنكوب هو غير قانوني من دون أن تذهب إلى حد تجريمه. ولكن هذه القرارات سوف تتجسد بحسب ما أكد وزير الخارجية والحكومة البريطانية من خلال إعادة صياغة حزمة أو نظام من العقوبات الشاملة الذي يتخطى العقوبات تجاه الأفراد ويتناول قواعد ووضع قواعد وأسس تقوم بمراقبة جميع العلاقات بين المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 التي تعتبرها بريطانيا محتلة خلافا للقانون الدولي، وتشديد هذه العقوبات بحيث تشمل مجالات عديدة. هنا السؤال، ماذا ستكون هذا النظام، علما أن الحكومة قالت أن تحضير هذا النظام سوف يستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر.
1: وأنجي بريلهام قدم ربما تبريرات لتلك العقوبات، سنعود إلى هذه النقطة. وهذا التحول هنا دكتور ممدوح الذي تصفه الحكومة البريطانية بإعادة ضبط شاملة تتلقاه الساحة الفلسطينية بقراءة مختلفة. خبراء الأمم المتحدة وصفوا الإجراءات البريطانية بأنها تمثل تحولا جذريا، مشيرين خصوصا إلى إقرار لندن بوجود مناطق تطهير عرقي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، لكنهم طالبوا أيضا في المقابل بتعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل عام 2020، أيضا طالبوا أيضا بسحب كل تراخيص السلاح التي تساعد على إدامة هذا الاحتلال. دكتور، كيف تقرأ الأوساط الفلسطينية ربما كل هذه الخطوات؟ هل تعتبرها كافية أم ربما منقوصة لأنها لا تشمل وقف تصدير السلاح؟
2: نعم، بصفة عامة حقيقة يعني هناك إنجاز بريطاني تجاه القضية الفلسطينية. نحن حقيقة لم نكن نتوقع أن يكون لهذا الإنجاز بصمات على أرض الواقع تجاه موضوع بريطانيا والاعتراف بفلسطين ومصادر حقيقة منذ فبراير 2024 إلى سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025 بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، عندما كان حزب المحافظين يتحكم في موضوع الحكم، وبالتالي صدر عقوبات مالية ضد المستوطنين وما بعد الإبادة القائمة. ثم حقيقة قاموا بمنع 4 مستوطنين متهمين بموضوع الأعمال المشاغبة لموضوع الضفة الغربية. ما بعد ذلك حقيقة ما استمر، كان هناك في سبتمبر 2024 إنجاز في موضوع إيقاف 30 رخصة في هذا الموضوع، كانت بالنسبة لنا كمنظمة تحرير فلسطينية حقيقة وكل الدول الداعمة وخصوصا تركيا والسعودية وما شابه من هذه الدول حقيقة لها دور فعال في الضغط على بريطانيا مع الدبلوماسية الشعبية القائمة في شوارع لندن وفي محافظات بريطانيا وولاياتها، حقيقة أعطتنا حقيقة نظرة قوية تجاه يجب أن يكون هناك نقلة نوعية من البعد النظري إلى البعد الميداني في موضوع القضية. لأول دولة أوروبية، أول مدينة أوروبية لندن يخرج حقيقة مع بدايات الإبادة لا يقل عن 1 مليون مواطن قاموا بالتنديد بما يقوم به نتنياهو واليمين المتطرف، وكل هؤلاء حقيقة ممن أصبح الآن صورة سوداء وبصمة سوداء حقيقة في بعد الإنسانية كما قال ميلي باند في هذا الموضوع. وبالتالي نحن كمنظمة تحرير فلسطينية وسلطة وطنية فلسطينية وشعب فلسطين حقيقة نثمن هذه المواقف البريطانية وإن كانت جزئية حقيقة وليست كاملة، لأنه على اعتبار أنه ما زلنا في بداية الطريق. الاعتراف بالدولة فلسطين رمزية كان العام الماضي أصبح الآن واقعيا موجود مع رفع العلم الفلسطيني على سفارة فلسطين، أصبح هناك لقاءات لسفيرنا هنا في لندن مع كثير من الوزراء على المستوى الرسمي وليس على المستوى كما كان سابقا على اعتبار أنها بعثة دبلوماسية موجودة. أعتقد عزيزتي أنه

0: موقف الآن هو أكثر حدية تجاه موضوع المستوطنات وتجاه موضوع ما قام به نتنياهو والمتطرفين بن غفير سموتريتش وباقي 24 وزير من 30 وزير يمين متطرف اتجاه غزة واتجاه المستوطنات، وخصوصا عزيزتي في موضوع مخطط إيوان وما قوم به حقيقة هذا المخطط من تدمير لفكرة ورؤية الدولة الفلسطينية مع
1: وهذا ما كان قد
0: تقسيم
1: أشار
0: الضفة
1: إليه أنزي
0: شمالا
1: برينهام
0: وجنوبا والقدس
1: دكتور
0: الشرقية.
1: ممدوح، وكما أشار دكتور هنا أستاذ وائل ما تقوم
0: نعم
1: به لندن بشكل هو غير مسبوق، وهذا ما يثمنه الجانب الفلسطيني.
0: بداية
1: ولكن
0: قوية جدا
1: السؤال
0: عزيزتي.
1: الجوهري الذي يطرح الآن، لماذا في هذا التوقيت؟
0: نعم.
1: التحول تسارع كما قلتم مع وصول أندي برينهام إلى رئاسة الحكومة بعد أن قدم كير ستارمر استقالته في 20 من أيلول الماضي. خلفه برينهام الذي كان قد اعتذر وقال إن حزب العمال لم يحسن التصرف منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي الأمم المتحدة برر العقوبات بأن الثقة في السياسة ستتراجع أكثر في حال بقت الحكومات فقط تقدم مجرد أقوال ولا تتحرك ولا تنفذ شيئا على الأرض. هل الدافع أخلاقي وقانوني كما تقول الحكومة، أم يدخل ضمن الحسابات الداخلية في بريطانيا استعادة القاعدة التي خسرها الحزب في ظل ولاية ستارمر؟
2: بداية التحية للدكتور ممدوح عفوا، وأريد أن أبدأ من النقاط المهمة التي أشار إليها. نعم هنالك تحول في الموقف البريطاني في موقف حكومة حزب العمال، ولكن بالعودة إلى السؤال الذي طرحته حول هذه الأسباب، يجب الإشارة هنا إلى أن موقف الجمهور البريطاني كان متقدما على مواقف الحكومات المتعاقبة منذ بداية حرب الإبادة على غزة. صحيح أنه بعد هجمات 7 أكتوبر وطوفان الأقصى كان هنالك ردة فعل أظهرتها استطلاعات الرأي لصالح تعاطف مع الإسرائيليين، ولكن سرعان في الأشهر الأولى وحتى في الأسابيع الأولى أظهرت استطلاعات الرأي نسبة كبيرة من الجمهور البريطاني، وصلت على ما أعتقد إلى 69% في بدايات شهر في بدايات العام 2024 تريد وقفا لإطلاق النار، على عكس موقف حكومة عفوا على عكس موقف قيادة كير ستارمر الذي لم يكن قد استلم الحكومة آنذاك، والذي تسبب بانشقاق في حزبه من خلال تصويت أو تمرد أكثر من 50 ربما 56 نائبا من حزب العمال على موقفه الرافض للوقف غير المشروط لإطلاق النار. لم تنتهي القصة هنا. سأبدأ من دون أن أدخل في تعداد هذا السياق التاريخي، أريد أن أشير فقط إلى أن مؤتمر حزب العمال المنعقد العام الماضي في العام 2025 أقر بشكل مؤسسي ما خلصت إليه لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بأن ما يجري في قطاع غزة هو أعمال إبادة. هذا الموقف لم تصل إليه حكومة أندي بيرنوم، يعني على القيادة لا تزال هي خلف جمهورها، وخلف تحديدا الجمهور البريطاني بشكل عام بحسب ما تبين استطلاعات الرأي، سواء لناحية تأييد الاعتراف بدولة فلسطين وهو ما حصل في العام الماضي، أو لناحية وقف إطلاق النار، أو لناحية فرض العقوبات على المستوطنات وهو تأييد عابر للأحزاب، طبعا عند حزب العمال، عند حزب الديمقراطيين الأحرار، عند حزب الخضر هو أكبر بكثير من حزب المحافظين أو حزب الإصلاح، من دون أن يعني ذلك أن هنالك لا توجد هنالك نسبة معتبرة داخل هذين الحزبين المؤيدين لإسرائيل أيضا هي متعاطفة مع الفلسطينيين. إذن مواقف حزب العمال، قاعدة حزب العمال، مواقف الجمهور البريطاني، مواقف حركة الدعم لفلسطين سواء في الشارع من خلال التظاهرة تظاهرة إحياء ذكرى النكبة التي أشار إليها الدكتور ممدوح، أو غيرها من الفعاليات، الجامعات البريطانية التي شهدت أيضا حراكا مهما، المثقفين في بريطانيا، العرائض التي نشرت وأعلنت ضرورة التحرك وضرورة التشديد في الموقف، كانت دفعت حزب العمال بشكل أساسي إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات،
1: خصوصا
2: مع العلم أن الحزب دفع ثمنا لذلك. صحيح أن قضية فلسطين لم تتصدر أولويات الناخب البريطاني، ولكنها كانت قضية جدا مهمة عند فئات من الناخبين سواء المسلمين أو قطاعات من اليسار الذين انفضوا عن حزب العمال وذهبوا إلى خيارات أخرى.

0: ذلك
1: مثل جيريمي
0: ربما
1: كوربن، مثل
0: يمكن
1: حزب الخضر
0: القول
1: وآلهم.
0: بأن ملف دعم فلسطين أصبح ورقة انتخابية رابحة في بريطانيا. سنعود
1: من
0: إلى
1: دون
0: هذه
1: شك،
0: النقطة بعد قليل. والشارع لم يهدأ منذ ثلاث
1: من دون
0: سنوات
1: شك.
0: هنا دكتور محمود. الشارع البريطاني هنالك نحو 4000 شخص جرى اعتقالهم منذ حظر مجموعة فلسطين أكشن في 2025 في يوليو. أمس الأول اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 230 شخصا كانوا خارج مؤتمر حزب العمال في ليفربول. تستعد حملة التضامن مع فلسطين أيضا لتخرج وتنظم مسيرة وطنية في 10 من أكتوبر المقبل، المطالبة بعقوبات، فرض عقوبات على إسرائيل، يتوقع أن يشارك فيها مئات الألاف. نسأل هنا دكتور ممدوح، هذا الضغط الشعبي تكملة لما أشار إليه الأستاذ وائل، كيف أدى إلى أن تغير المواقف السياسية في بريطانيا، وكيف يستغل ويوظف الفلسطينيون كل ذلك؟
2: كما كانت الإبادة قائمة منذ ما بعد 7 أكتوبر 23 وبدأت حقيقة العالم والرأي العام العالم والدبلوماسية الشعبية تتحرك حقيقة في جميع مدن العالم، أصبح لدى حزب المحافظين بعض الرؤى من أجل إيجاد أي صيغة تضامنية إنسانية مع الشعب الفلسطيني. ولكن عندما قدم حزب العمال مع ستارمر وبدأ كما قال أخي وائل في هذه الفرضية، بدأت حقيقة النظر من بعد إنساني لبعد سياسي دبلوماسي، وبالتالي كان الاعتراف في هذا الموضوع. هذا الاعتراف لم يأتي حقيقة عزيزتي من المنطلق أنه والله فقط ندعم، هما اعتبروا أن هناك حالة تأنيب ضمير من فرضية وعد بلفور 1917، أنه هذا الوعد فقط كان من أجل تأسيس دولة إسرائيل، مع أنه هو لشعبين، بمعنى الشعب اليهودي والشعب العربي الفلسطيني. ولكن عندما قام حقيقة العام الماضي في الاعتراف رسمياً بالتحالف الفرنسي الكندي الأوروبي من أجل اعتراف بدولة فلسطين، وصلنا ل 161 دولة، كان هذا حقيقة نتيجة الضغط الدبلوماسي الشعبوي الموجود في دول أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وفي أستراليا وفي نيوزيلندا وفي أيرلندا وفي بلجيكا وفي يعني الكثير كثير من هذه الدول الأوروبية التي خرجت أخيرا في بيان عبارة عن 12 دولة تقود به بريطانيا، فرنسا، كندا، تأكيدا على أن يجب أن يكون هناك حراك واقعي ميداني وليس فقط بيانات سياسية نظرية. أعتقد أنه ما تقوم به المنظمات غير الحكومية كما نرى حقيقة في الشارع البريطاني أصبحت لها بصمات قوية جدا. لا تتخيل حقيقة عندما نشاهد أمام البلديات امرأة عجوز تحمل علم فلسطين، الآخر يوزع بوست مسطرات اتجاه فلسطين، الاخر يطالب دعم من اجل هذه كلها عباره عن رمزيات، ولكن قوتها حقيقه ان المواطن البريطاني استدرك حقيقه القصه الكاذبه والمزيفه للحركه الصهيونيه في موضوع الاباده والمحرقه وما بعد ذلك. اصبح الان هم حقيقه امام العالم اجمع، وهذه براي قياداتهم العسكريه والامنيه والسياسيه، ان هذه الدوله اصبحت دوله مشوهه بكل ما تملك الكلمه.
0: واسرائيل لم تقف صامته دكتور ممدوح، اتخذت اجراءات وردت ضد مؤسسات تخدم الفلسطينيين انفسهم. ساعود اليكم مع هذه النقطه، ولكن دعني اعود الى الاستاذ وائل. هنالك ايضا معارضه من داخل البرلمان لكل ما تقوم به الحكومه، زعيمه حزب المحافظين كيمي بادينوك وصفت الاجراءات بانها سياسه استعراضيه لارضاء نواب العمال والناشطين. نائب زعيم حزب الاصلاح قال انها ستشجع جرائم الكراهيه المعاديه للساميه على حد زعمه. في المقابل طالب نواب الخضر والمستقلون بان تذهب الحكومه الى ابعد من ذلك. استطلاع يوغوف أظهر تأييد 52 لحظر بضائع المستوطنات مقابل معارضة 17%. لكن هنا نسأل، كيف تتعامل حكومة برينهام مع هذا الضغط المزدوج، وهل باتت فلسطين ورقة انتخابية تؤثر في الشارع في بريطانيا؟
3: نعم، من دون شك، يعني كما ذكرنا قبل قليل أن حركة الشارع وكما ذكر الدكتور ممدوح كان لها الأثر الكبير في التحول في السياسات، ولكن ليس فقط التحول الموجود في الشارع البريطاني، هنالك فكرة أخرى يجب الانتباه إليها دائما، أن القبح الذي تمثله الحكومة الإسرائيلية بكل ما ترتكبه من جرائم، وليس فقط من جرائم، من عمليات استفزاز دبلوماسي، يعني الدبلوماسية الإسرائيلية قدمت نموذجا غير معهود في العادة من العلاقات بين الدول، سواء إقفال القنصلية أو الإهانات التي تم توجيهها من منبر الأمم المتحدة ولهذه المنظمة الدولية، وللاستخفاف بالقانون الدولي، جعل قضية قضية دعم إسرائيل قضية ضعيفة لدى مختلف القطاعات، حتى عدد من النواب المحافظين

0: وعدد من الشخصيات في المحسوبة على تيارات المحافظين والمعروفة بتأييدها لإسرائيل، علما أن حزب العمال لديه سياسة طويلة من الصداقة مع إسرائيل، لم تعد تستطيع أن تلائم أو أن تتوافق مع ما يجري فعلا على الأرض من استفحال للجرائم، جرائم الإبادة والتطهير العرقي وغير ذلك. فطبعا الشارع البريطاني كان له إسهام كبير، ولكن طبعا هنالك من ينتقد الحكومة البريطانية اليوم وهو على حق، بأنه رغم كل هذه المواقف التي عدها أندي بيرنم أو إد ميليباند، وهي مواقف قد تكون في جانب منها صحيحة من حيث أنها متقدمة، لكن هناك قضايا أساسية لم يتم المس بها. قيل أن 30 رخصة التي جمدتها حكومة كير ستارمر سوف تمتد لكل الرخص التي تساعد في استمرار الاحتلال أو في تطبيق الاحتلال، ولكن ما هي الضوابط التي تحدد ذلك؟ هل يشمل ذلك مثلا قطع F-35 التي تصنعها بريطانيا في سلسلة التوريد، والتي ذهب جزء كبير منها على الأقل في السنة الأولى
1: بريطانيا إلى إسرائيل؟ قالت أن مكونات المقاتلات F-35 مستثنات إلى حد كبير من كل ذلك، ولكن هنا في دقيقة، هل ستتأثر العلاقة بين لندن وتل أبيب في ضوء كل ما نتحدث؟
0: من دون شك أن العلاقة تأثرت ليس بين لندن وتل أبيب، بل بين لندن وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. ماذا سيأتي
1: الحكومة المتطرفة؟ وزير خارجيتها كان قد قال، أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس دكتور ممدوح، إبعاد الممثلين البريطانيين من مركز دعم غزة، إنهاء تدريب بريطانيا لقوة الرئاسة في رام الله، منع 12 مسؤول بريطاني من دخول إسرائيل، وقال إن القدس الموحدة هي عاصمة لإسرائيل وتفرض سيادتها الكاملة عليها. ما دلالة استهداف القنصلية التي تخدم الفلسطينيين في القدس الشرقية؟ وهل اليوم باتت السلطة الفلسطينية تدفع ثمن هذا التوتر بين لندن وتل أبيب؟
2: نقطتين مهمات عزيزتي في هذا الموضوع. أولا يعني الهجمة الآن ليست هجمة ضد دولة إسرائيل أو حكومة ضد دولة إسرائيل، الهجمة هي على المستوطنات وعلى إيوان وعلى السلوك الاستيطاني وما تم من إبادة في قطاع غزة. حتى الآن كل الدول الأوروبية، 12 دولة اللي صدر منها بيان في هذا المجال، أكدت أنه هو موجه إلى المستوطنين وإلى بعض المتطرفين على رأسهم بن غفير وسموتريش. النقطة الأولى. نقطتين عزيزتي، ما زالت القنصلية البريطانية حتى هذه اللحظة تقوم بتقديم خدمات قنصلية للمواطنين الفلسطينيين في القدس وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. النقطة الثالثة عزيزتي، أن السلطة حقيقة تعيش حالة من المعاناة بكل ما تحمل الكلمة من معنى على البعد الأمني والبعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد المجتمعي، لا يقل عن 950 حاجز متنقل وثابت موجودين في الضفة الغربية، أموال المقاصة التي تم سرقتها الأكثر من 7 مليار دولار، الرواتب الفلسطينية، الحواجز، التقطيعات، موضوع إيوان، تأجيل إيوان، لا مش تأجيل إيوان، كل هذه النقاط عزيزتي بالإضافة إلى إبادة غزة لها دور فعال حقيقة ظهرت مع كلمة هذا الرجل نتنياهو في موضوع الجمعية العامة، عندما غادر أكثر من 80 وفد أو 77 وفد حقيقة غادروا القاعة مع مسمى هذا، يعني أنا خجلان حقيقة أحكيها،
1: وربما كل ذلك دكتور يصطدم مع التحفظ الأمريكي في هذا الملف، وربما بريطانيا لن تستطيع أن تدفع ثمن الافتراق عن واشنطن فيه بالتحديد. أشكركم جزيل الشكر الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السابق وأستاذ العلوم الإنسانية والسياسية، كنتم معنا من العاصمة البريطانية لندن. أشكرك أيضا أستاذ وائل الحجار، الصحفي المقيم في بريطانيا والمتخصص في الشؤون الدولية. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. دمتم في أمان الله.

0: في الهند لا تتوقف الضغوط على المسلمين عند الخطاب المعادي، بل تصل إلى هدم منازلهم وأماكن عبادتهم. مساجد تهدم بالجرافات، وحقوق تنتهك، وهوية دينية تواجه سياسات تثير اتهامات واسعة بالاضطهاد والتمييز. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. السلطات الهندية تجبر مسلمين على هدم مسجد شاهي التاريخي. منتخب إيرلندا يخالف البروتوكول الرياضي خلال مباراته ضد إسرائيل. ترهيب طفل مصري بالشرطة لحل الواجبات يثير الجدل. قرار بهدم أجزاء من مسجد تاريخي يشعل احتجاجات ومواجهات، حيث قررت السلطات الهندية إزالة أجزاء من مسجد الشاهي في مدينة أوجن بولاية ماديا براديش ضمن مشروع لتوسعة طريق استعدادا لمهرجان سيم هاستا الهندوسي لعام 2028. القرار أثار غضب المسلمين طبعا في المدينة، فتجمع المئات داخل المسجد وفي محيطه ونظموا اعتصامات رفضا للمساس بهذا المسجد الذي يعود تاريخه إلى مئات السنين. شاهدوا معي.
1: رات میں 11:40 منٹ 12 بجے کے ٹائم پہ پرشاسن کی طرف سے کچھ ہلچل ہوئی تھی تو مسلم قوم کے نوجوان سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں
0: لكن الاحتجاجات تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن شهدت رشقا بالحجارة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق المحتجين وسط انتشار أمني مكثف في المنطقة. نتابع معا.
2: ये लाठी चार्ज पुलिस द्वारा किया जा रहा है, देख सकते हैं प्रदर्शनकारी को प्रदेशा जा रहा है, देख सकते हैं आप तो है लाठी चार्ज, देख सकते हैं ये
0: أما المشهد الأكثر إثارة للحزن والجدل فكان تولي اللجان والقائمين على المسجد إزالة بعض أجزائه بأيديهم بدلا من تدخل جرافات البلدية وتفاديا لمزيد من التصعيد. نتابع معا.
3: بچانا چاہتے ہیں مسجد کی کسی بھی قیمت پہ ہم دینا نہیں چاہتے 650 سال پرانی مسجد ہے پرانی قدیمی مسجد ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے
4: چاروں طرف سے بلاک کرنے کے بعد پرشاسن جے سی بی لے کے کھڑا تھا بولا یا تو مسجد تم توڑ لو یا ہم توڑیں گے ٹھیک ہے ہم یہاں موجود ہیں ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے ہماری مسجد ہمارے ہاتھوں سے توڑ
5: بولا بولا

0: القضية أثارت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بالحفاظ على المسجد التاريخي وإيجاد بدائل لمشروع التوسعة تحول دون المساس به. فالمسجد يقع في قلب مدينة أوجن القديمة ويعود تاريخه لنحو 6 قرون، فيما تشير وثائق رسمية إلى وجوده منذ أكثر من 100 عام على الأقل. هذه القضية أيها الأحبة عادت إلى الواجهة مجددا أوضاع المسلمين في الهند، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية والتمييز والهجمات ضدهم في البلاد. الآن نذهب أيها الأحبة لنرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع ونقرأ بعض التعليقات، ونبدأ مع أزاد. هذا المسجد التاريخي قد ينهار في أي وقت، وإذا لم نتعلم من التاريخ فقد يعيد نفسه كما حدث سابقا مع مسجد بابري. المعركة النهائية تلوح في الأفق وعاصفة قوية قادمة. أيضا تعليق آخر لإبراهيم جمال: ما يحدث الآن في الهند قضية يجري طمسها بصمت، فلا أحد يسمع أصواتهم ولا يملكون سوى الاعتصام السلمي على طريقة غاندي. أيضا تعليق آخر من نايف: متى سيدرك العالم أن الجميع شركاء على هذه الأرض، وأن اضطهاد الآخرين بسبب الدين أو المعتقد ليس من حق أي سلطة أو جماعة أو أفراد. أيضا سوما محمد علي: النظام في الهند هندوسي متطرف يسعى إلى هدم المساجد أقول الأثرية والتضييق على المسلمين في غفلة من العالم، فهل يمكن لمشهد واحد لهدم مسجد شاهي أن يدفع الإنسان إلى التفكر في الإسلام؟ ضمن منافسات الأمم الأوروبية، حولت إيرلندا مواجهتها مع منتخب إسرائيل إلى حدث سياسي وإنساني تصدر منصات التواصل خلال الأيام الماضية، حيث رفض لاعب المنتخب الإيرلندي إجراء هذا اللقاء مع المنتخب الإسرائيلي، ومن ورائهم عشرات الرياضيين الذين وقعوا رسالة للاتحاد الإيرلندي تنادي بإلغاء هذه المواجهة. شاهدوا معي.
1: Regret saying that Israel is committing genocide. I use a strong word. Definitely, there's a huge support, and probably in Europe the biggest support for Palestine in Ireland. And there's been protests since the law of not playing this fixture. There's been a protest from day one not playing this fixture in Ireland, and that's the pressure that the players will feel and the association will feel. If a player enters the field tomorrow, he's not accepting or supporting or agreeing to anything that's happened in Gaza. That is the statement. We are not playing with, we are playing against. And if I can share the feelings of the players and question about protecting the players, and they feel like they are doing something wrong with playing this game with the pressure from Ireland, and that's not a good feeling when you have that pressure from your own people that you want to play for. So we just want to make clear we are not supporting anything that's happening in Gaza. We are playing this fixture because it's the rules of our game. We're playing this fixture because it's the rules of the competition we are in.
0: لكن في نهاية المطاف خلص أعضاء المنتخب باستثناء الحارس الأساسي جافين بازونو إلى لعب المباراة، وبنفس الوقت إظهارا للموقف الداعم للفلسطينيين والرافض للإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة. فعند دخولهم الملعب لم يسلم لاعب المنتخب الإيرلندي على نظائرهم الإسرائيليين، وحينما عزف نشيد الاحتلال أحنى لاعبو منتخب أيرلندا رؤوسهم في إشارة إلى التجاهل وعدم الاهتمام. شاهدوا معي.
2: It is unacceptable for the national anthem of Israel.

0: with Aman Kalaili and Roy Revivo, the wing-back. Responded to the defeat in Kosovo with five changes. Liam Kitching makes his debut. Jack Moylan and Connor Coventry come into midfield, with Ryan Manning on the left, and Adam Ida will play behind Troy Parrott in attack. Goalkeeper Gavin Bazunu was chosen to make himself unavailable.
1: كل لاعبي المنتخب الايرلندي ايضا ارتدوا شارات سوداء حدادا على ضحايا غزه، وهو ما دفع اللاعب جاك مويلان بعد تسجيله للهدف الثالث الى تقبيل شارته السوداء في اشاره الى التضامن مع غزه. شاهدوا معي.
0: But it breaks kindly, and here is Moylan. Injection of pace from him, and Moylan all the way! A superb goal!
1: مدرب المنتخب الايرلندي اعتبر ان مواقف لاعبيه في الملعب رفع مستوى الوعي عالميا بشان غزه. في الداخل الاسرائيلي طبعا ساد الغضب بسبب الهزيمه امام ايرلندا، وانتشر هذا المقطع من مدرجات المباراه لمؤثر اسرائيلي يدعى يوسف حداد. نشاهد ماذا قال بعد هزيمه فريق الكيان المحتل.
2: Yes, we lose on football. Yes, but you know where we don't lose? The IDF. We always win. IDF! IDF! IDF! IDF! IDF! IDF! IDF!
1: ثم يقولون لنا لا يجوز خلط السياسة بالرياضة. نذهب الآن لنرصد تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة مع هذا الموضوع، ونبدأ من نادية. إيرلندا تؤكدها لا مصافحة لا تبادل للرايات ولا صور مع منتخب إسرائيل وشارات سوداء تضامنا مع ضحايا غزة. تحية لإيرلندا التي تثبت أن التضامن ليس كلمة تقال بل موقف يتخذ. عبد الله كتب قائلا: لاعبو منتخب ايرلندا يتخذون مواقف بمباراتهم مع اسرائيل، واسرائيل زعلانه وتتهمهم بالوقوف الى جانب ما تسميه ارهاب فلسطيني، حتى التعاطف مع الضحايا اصبح في نظرهم دعم للارهاب. ابو محمد كتب قائلا: موقف مشرف للاعبي ايرلندا وجمهورهم وشعبهم تجاه مرتكبي الاباده، لو عملنا الاسرائيليين بنفس هذا الموقف بكل مناسبه لا تداعت سرديتهم وتزداد عزلتهم ولن يتمكنوا من فرض رؤيتهم على احد. ليلى قالت: مشجع إسرائيلي يقول نحن نخسر في كرة القدم لكن جيشنا لا يخسر، نفس الجيش الذي قتل أكثر من 20,000 طفل غزي، هذا ما سمح به الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم بموافقته على إقامة هذه المباراة. الواجبات المنزلية المشكلة الأزلية لمعظم الأسر العربية والأمهات على وجه الخصوص، وغالبا ما تستخدم الأمهات أسلوب الترهيب مع الأبناء لحثهم على عمل الواجبات. افعل الواجب وإلا تشمل كما تعرفون إما الحرمان من المصروف أو الخروج في نزهة عطلة نهاية الأسبوع أو الاتصال بالأصدقاء. افعل الواجب وإلا سوف أتصل أيضا بالشرطة، وهو بالضبط ما فعلته أم مصرية مع ابنها. لكن الطفل يبدو أنه أخذ ترهيب أمه العفوي بجدية تامة، فصار يبكي في حوار معها ويردد جملة أصبحت ترند في مصر: مش عايز أدخل السجن. نشاهد.
3: عايزين اصور فيديو عشان تبعتيه للظباط.
4: اه هبعت للبوليس واقول له مش راضي يكتب الهموم.
3: لا ماليش دعوه، دي هتدخل السجن انا.
4: لا خلاص اكتب، انا مش هدخلك السجن. هسيبه عندي بقى، هسيبه عندي انا لما تكتب هيبقى تمام، ما كتبتش هبعت لك.
3: يا لهوي يا لهوي يا لهوي.
4: انا هعد لحد ثلاثه، لو ما تحطش في الكتاب هزعلك.

0: تاخد ازاي؟ نمشي ازاي؟
1: رغم براءة الطفل وعفويته التي تجعل البعض يبتسم للحظات من ردة فعله، إلا أن المقطع أثار حالة من الجدل بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إذ وجه البعض انتقادات لاذعة إلى الأم لسببين: أولهما تهديده بالشرطة والضغط عليه نفسيا إلى حد يجعله يعتقد أنه سيدخل السجن فعليا إذا لم يفعل الواجبات، وهو الأمر الذي قد يفقده ثقته بنفسه ويجعله يكره الواجبات، إضافة إلى الصورة الذهنية السلبية التي تنطبع في رأسه عن جهاز الشرطة. الأمر الثاني هو تصويره من قبل والدته، معتبرين أن مثل هذه المواقف تتطلب التعامل بحكمة داخل إطار البيت بعيدا عن منصات التواصل. وعلى خلفية انتشار الفيديو، تداول رواد المنصات تحذيرات تربوية من الآثار النفسية التي قد تقع على الأطفال بسبب تلك الممارسات. إذن أيها الأحبة، الآن نذهب لنرصد بعض التعليقات وتفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع، ونبدأ مع أثر خير. في طرق كثير غير الترهيب بالطريقة دي، حسجنك، حضربك، حجيب لك العفريت، حجيب كلب عضك، كل ده يطلع أو يطلع الطفل معقد وجبان، ولكن ممكن تقول له مش حجيب لك الحاجة اللي بتحبها. أيضا تعليق آخر لسارة: والله مسكين، حرام بس بعد يستاهل، لأنه مبين عنيد، تارك الكتاب وقاعد يولول ويناقش بالضباط والبوليس. منى تقول: وإيه الفايدة إذا كتب الواجبات وطلع معقد نفسيا؟ بلاش كده، في مليون طريقة غير دي، والصبر في التربية مطلوب. تعليق آخر: المدارس تضغط على الأمهات، وهي أصلا منضغطة من مواضيع كتيرة، ويجلس الطفل ما يبي يحل واجباته. المشكلة هذه كلنا كأمهات نعاني منها. كرم يقول: التربية مش كلها تهديد وتخويف ونشر مواقفنا على السوشيال ميديا، كثير من الأباء والأمهات محتاجين يتعلموا يتربوا، هم بيربوا أولادهم، احذروا إيذاء أبنائكم. ليست كل حافلة تحمل جريحا أو شهيدا. مبادرة للهلال الأحمر الفلسطيني تجوب مخيمات غزة لتقديم الدعم النفسي والترفيه للأطفال النازحين وتخفيف آثار الحرب عنهم. شاهدوا معي.
2: أول مرة نشوف الشاشات والتلفزيونات. اليوم جاي بس الأحلام يلعبنا ويفرحنا. فرحانين باللعب، فرحانين بكل شيء. نفسيتنا تعبانة، فبيجوا بيلعبونا، بنفرح، بنلعب معهم، بنكيف، بنلعب احنا والاولاد، بنحضر على الكرتون لانه ما في كهرباء عنا.
3: من بداية الحرب 10/2023 إلى الآن، نفسيات الأطفال كتير بيعانوا من الضغوطات النفسية، بيعانوا من النزوح، من توتر وقلق وتبول لا إرادي وقدم أظافر. فكتير لاحظنا إنه في مشاكل سلوكية ومشاكل نفسية عند الأطفال نتيجة الحرب الأليمة اللي عايشوها ونتيجة المواقف الصعبة اللي بمروا فيها. إن احنا كنا ننزل على مخيمات الإيواء بشكل عشوائي ونشتغل مع النازحين في داخل المخيمات. انتشرت فكرة المخيم وصار الكل بده ان هو ان احنا ننزل لهم على المخيمات، وبالتالي احنا صرنا نحاول نجول في جميع محافظات قطاع غزة. استطعنا من خلال بص الأحلام ان احنا نغير فكرة الأطفال، مش كل بص هو عبارة عن جريح او شهيد، ومن هنا حاولنا نغير في نفسيتهم من خلال اللي هو بص الأحلام. تقريبا لغايه الان اكثر من 200 مخيم ايواء ونازح، كل الطواقم بدون استثناء انه ممكن يتعرضوا للخطر باي لحظه، ممكن نروح لاي مخيم، وهذا صارت اكثر من مره، ويتعرض المخيم لقصف، فبالتالي هذا بيعرض طواقمنا وبيعرض الفئات اللي احنا بنشتغل معها، الفئات المستهدفه للخطر.
1: إذا بتهدار بنبني دار. طفلة فلسطينية تتحدى مستوطناً

اقتحم ساحة منزل عائلتها في منطقة حوارة بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل. شاهدوا معي.

0: أشهد أن لا إله إلا الله قولي له.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: أشهد أن محمدا رسول الله.
0: أشهد أن لا إله إلا الله ونعم الوكيل فيه.
1: أشهد أن الله ونعم الوكيل فيه.
0: يا خوي. يا صهايلي. قولوا انقلب.
2: شركة هوفيس لصناعة الخبز في إيرلندا الشمالية تفصل موظفا عن العمل بعد اعتدائه لفظيا على زميليه في العمل أثناء أدائهما للصلاة. شاهدوا معي.
3: No,

دراسة بريطانية إيطالية تكشف أن حيوان الإندري في مدغشقر يستخدم تقنيات صوتية مشابهة لمغني الأوبرا في تنويع طبقات صوته. نشاهد.

مستفيداً من مهاراته في قيادتها، شاب في تايلاند يستخدم دراجة مائية للتنقل بعدما غمرت الفيضانات الطريق وحولته إلى ما يشبه بحيرة. نشاهد معاً.

بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسمياً انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر انسحابه بداية مرحلة جديدة لبلاده. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة الإتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابع. طهران تتلقى ردا من واشنطن على مقترح وقف مؤقت لإطلاق النار وخلافات بشأن تنفيذ نسخة معززة من مذكرة التفاهم السابق. احتدام المعارك في تعز ولحج، والجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 400 هجوم على أهداف تابعة للحوثيين خلال الساعات الماضية. عشرة شهداء على الأقل بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر أمس، وقطر تصف نتنياهو بمجرم الحرب.

0: أهلا بكم من جديد. إلى التفاصيل، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي في بيان انتقال البلاد إلى مرحلة تتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنها واستقرارها، وقال إن انتهاء المهمة لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، كما أكد استمرار التعاون الأمني مع دول التحالف وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية. وشدد الزيدي على أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. من جانبها، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، وأوضحت الوزارة أن انسحاب قوة التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية، مشيرة إلى استمرار تقديم التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية، وأضافت أن قوات الأمن ستتولى قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي.
1: بعد 23 عاما تطوي الولايات المتحدة صفحة وجودها العسكري في العراق بمغادرة آخر قوتها. الانسحاب تنفيذ لاتفاق بين بغداد وواشنطن أبرم في سبتمبر 2024 لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش على مراحل.

0: بدأت بانسحاب القوات الأمريكية من معظم المناطق العراقية، وبقيت قاعدة حرير قرب أربيل آخر منشآت عسكرية أمريكية في البلاد. وفي الأسابيع الأخيرة سحبت منظومات باتريوت من المنطقة وغادرت قوات بريطانية وفرنسية وألمانية، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه لن تبقى قوات قتالية أجنبية بعد 30 سبتمبر.
1: 30 سبتمبر هو آخر يوم لانتهاء مهمة التحالف الدولي وإغلاق مقر التحالف الدولي في العراق وانتهاء عملية العزم الصلب، وستغادر القوات الأجنبية وآخر جندي من التحالف سيغادر ب 30 سبتمبر، وبذلك تعود السيادة الكاملة للعراق، والقوات الأمنية هي جاهزة بأعلى المستويات للقيام بمهمتها في حفظ الأمن القومي العراقي.
0: وتتباين آراء العراقيين من الانسحاب، فترحب به الفصائل المسلحة وتصفه بالنصر التاريخي، فيما تقول الحكومة العراقية إن العلاقة مع واشنطن ستنتقل إلى إطار ثنائي أمني وسياسي بعد عقدين من الوجود الذي أحصد فيه واشنطن مقتل نحو 4500 من عسكريها. سناء المهداوي، تارت عربي.
2: ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور زيد عبد الوهاب. دكتور عبد الوهاب، مرحبا بك. إذا رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، برأيك هل خرج الأمريكيون فعلا من العراق أم أن الذي انتهى هو مهمة التحالف فقط، بينما ربما سيبدأ شكل جديد من الوجود ومن التعاون الأمني، كيف نقيمه؟
3: شكرا جزيلا تيارتي على الاستضافة، تحية لحضرتك أستاذ مديحة ولجمهور تيارتي عربي. يعني بالتأكيد هناك انتقال في طبيعة العلاقة مع التحالف الدولي والدول التي رعت وأسست التحالف الدولي. كان هناك تنسيق أمني عالي المستوى ما بين العراق ومنظومة التحالف الدولي. خروج وانتهاء مهمة التحالف الدولي اليوم يعني أن العراق انتقل من مرحلة العلاقات مع تجمع أمني دعية إلى العراق في عام 2014 في أعقاب سيطرة التنظيمات الإرهابية على مساحات واسعة من العراق، وانتقل إلى مرحلة العلاقات الثنائية والتنسيق الثنائي سواء على المستوى الدفاعي أو على المستوى الدبلوماسي. لكن حقيقة هناك جدليتان في العراق اليوم تتعلق بهوية هذا الإعلان فيما يتعلق بعنوان يوم السيادة الذي دعت الحكومة إلى الاحتفاء به والتعامل معه كيوم مهم من تاريخ العراق الحديث والمعاصر. الجدلية الأولى تتعلق بمسمى يوم السيادة، بمعنى هل أن التحالف الدولي كانت قوات احتلال وبالتالي أن خروجها سيعني عودة السيادة للعراق؟ هل كانت السيادة مختلة في وقت وجود التحالف الدولي الذي دعي للعراق دعوة رسمية بناء على طلب رسمي من الخارجية العراقية في عام 2014 إلى الأمم المتحدة لمساعدة لتشكيل تحالف الدولي لمساعدة العراق على تحرير أراضيه من التنظيمات الإرهابية؟ وبالتالي هذه الجدلية اليوم سواء على مستوى الرأي العام أو على مستوى النخب لابد من توضيحها، بأن التحالف الدولي كان موجودا في العراق بناء على مهمة رسمية ودعوة رسمية دعي لها من لدن الحكومة العراقية، واليوم انتهت هذه المهمة، وبالتالي لم تكن يعني هذه الجدلية الحقيقية لم تكن
2: بالإضافة لهذه الجدلية دكتور
3: السيادة منقوصة إلى درجة حينما يغادر التحالف الدولي سيكون هناك يوم سيادة.
2: هل يمكن أن نسأل كذلك سياسيا، هل سيعزز الانسحاب سيادة الدولة العراقية أم يفتح الباب أمام نفوذ إقليمي بشكل أكبر داخل العراق؟
3: هذه يعني هذا ينقلنا إلى الجدلية الثانية، لأن كنت أتحدث عن جدليتين، الجدلية في حيثيات يوم السيادة وفي حيثيات انسحاب وإعلان العراق هذا اليوم يوم وطني ينبغي أن يحتفى به. الجدلية الثانية هي فيما يتعلق باليوم التالي للانسحاب، يعني بمعنى هل أن انسحاب التحالف الدولي سيجعل العراق دولة مستقرة وسيادته مؤمنة وقراره العسكري وحدوده السياسية وأجواءه مصانة بالدرجة الأساس؟ هذا التحدي الأصعب، على اعتبار بأن اليوم القرار السياسي العراقي والقرار أيضا

0: الأمني في العراق مهدد بشكل أو بآخر في ظل وجود سلاح خارج سلطة الدولة، وهذا ما تعترف به حتى الحكومة العراقية حينما رفعت شعار حصر السلاح بيد الدولة في البرنامج الحكومي وفي البرنامج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب. يعني نحن قبل يومين كنا أمام تهديد صريح من لدن إحدى الفصائل العراقية التي كانت تتحدث عن إغلاق الحدود في حال لم يتم فتح المطارات أمام الطيران الإيراني، وهذه الجدلية أعتقد أنها ستكون محل اشتباك كبير ما بين الحكومة العراقية وهذه الفصائل. نحن لا نتحدث عن فصيل واحد، نحن نتحدث عن ثلاث فصائل هي حزب الله العراقي وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، التي تعلن بشكل واضح أنها ليست معنية بقرار حصر السلاح على اعتبار أنها ليست منضوية تحت لواء الحشد الشعبي ومؤسسة الحشد الشعبي الذي صوت مجلس النواب عليه كقانون وأحاله يوم أمس إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
1: طيب بالإضافة إلى هذه النقطة، حصر السلاح بيد الدولة، ما أبرز المخاوف الأخرى بعد هذا الانسحاب؟
0: يعني المخاوف تتعلق بهذا السلاح وقدراته، وأيضا إلى أي درجة هو سلاح خفيف أو سلاح ثقيل. الحكومة العراقية حتى هذه اللحظة، بعيدا عن الفصائل التي سلبت أسلحتها للدولة ولمؤسسة الحشد الشعبي، لا يعرف ما هي الإمكانيات اللوجستية والعسكرية لهذه الفصائل، وبالتالي هذه الفصائل بعلاقتها مع إيران تحديدا وولائها المطلق لإيران واستعدادها لتنفيذ عمليات عسكرية في داخل العراق بناء على توجيهات الحرس الثوري، سنكون أمام تحدي كبير أمام الدولة. آخر العمليات العسكرية أستاذة مديحة تتعلق بقصف خط شرق غرب السعودي، وأثبتت التحقيقات بأن هذه العملية انطلقت من الأراضي العراقية وتحديدا من محافظة ميسان المحاذية لإيران. آخر التحقيقات التي تسربت عبر إحدى الصحف ونقلت عن مسؤولين عراقيين بأن الحرس الثوري بمعونة فصائل موالية لإيران بمساعدة فصائل عراقية موجودة في العراق استطاعت الدخول إلى الأراضي العراقية وإطلاق تلك الصواريخ ثم الانسحاب إلى داخل الأراضي الإيرانية. هذا شكل من أشكال التحدي، هذا نموذج من نماذج التحدي بعيد عن العناوين.
1: وزيدي يعتبر انسحاب هذا الانسحاب هو بداية مرحلة جديدة للبلاد. ما قدرة الدولة العراقية دكتور عبد الوهاب عسكريا واستخباراتيا؟ هل هذه القدرة هي كافية لتولي أمن البلاد بالكامل برأيك؟
0: نعم، في تصوري القدرة موجودة. الحكومة العراقية لديها أكثر من مليون عنصر مسلح، لديها قرابة 5 أجهزة استخباراتية مهمة، لديها جهاز مكافحة الإرهاب تدرب على أعلى المستويات، يستطيع مواجهة أي قوة ويستطيع أن يشتبك مع أي مجموعة مسلحة تستطيع أو تحاول أن تفرض سلطة ما سواء على أرض أو على مؤسسة، وقد حدثت يعني الكثير من الشواهد حول قدرة هذا الجهاز. جهاز المخابرات الوطني، جهاز كفو، استطاع أن ينفذ عمليات مهمة في خارج العراق ويعين أجهزة استخباراتية ومخابراتية دولية على تنفيذ عمليات. وبالتالي ما ينقص هذه القدرة هي الإرادة السياسية. أعتقد بأن اليوم أمام الزيدي تحدي كبير بأن ينهض ويفعل هذه الإرادة السياسية لأجل تحقيق عنوان حصر السلاح بيد الدولة، لأن حصر السلاح بيد الدولة كان يواجه بشكل أو بآخر معوق مهم يتعلق بوجود القوات الأجنبية في العراق. أما وقد خرجت القوات الأجنبية فما عاد للحكومة العراقية ولتلك الفصائل كي تفرض، يعني الحكومة العراقية سيطرتها على سلاح تلك الفصائل وتسلم تلك الفصائل سلاحها، سوى أن تعمد إلى استخدام إرادة سياسية وتفويض شعبي. هناك تفويض شعبي لحكومة الزيدي واضح جدا بالإمكان لمسه من خلال الحراك الجماهيري، من خلال يعني أدوات الاستشعار في السوشيال ميديا، لأن هناك تفويض شعبي لكن يحتاج إلى
1: نفهم من كلامك أن التحدي الأكبر أمام الحكومة العراقية حصر السلاح بيد الدولة. من الآن فصاعدا دكتور عبد الوهاب، ما طبيعة العلاقة الأمنية التي ستربط بغداد بواشنطن؟

0: أعتقد بأن صحيفة وول ستريت جورنال في عددها الصادر فجر اليوم وضحت شكل العلاقة حينما قالت بأننا سنبقي مجموعة من مشاة البحرية الأمريكية المارينز لحماية البعثات الدبلوماسية، سنبقي أيضا على وجود استخباري لحماية البعثات الدبلوماسية ولمساعدة العراق في المشورة العسكرية، وأيضا الحديث عن وحدة تدريب وتعمل على أيضا تقديم المشورة والمساعدة للأجهزة الأمنية العراقية. مثل هذا الوجود حقيقة يطرح سؤال أولا، يعني قبل الإجابة على ما طرحته أستاذ مديحة، يطرح تساؤل عن وجود هذه القوة المارينز تحديدا لحماية البعثة الدبلوماسية. وأنا أعتقد بأن مثل هذا الخبر يعني تعمدت ربما الإعلام الأمريكي أن يسربه عبر صحيفة الول ستريت جورنال، لأنه قد يفتح باب أن تستخدم كمسمار جحا لأجل فعل أمني معين، بأن هذه الفصائل تبدأ وتتحدث أن هناك قوة من مشاة البحرية في السفارة الأمريكية فينبغي، وهي قوة احتلال تحت هذا العنوان، ونحن لا ننزع سلاح.
1: نعم أشكرك.
0: وبالتالي هذا التحول في العلاقة يعني كما قلت في البداية انتقلت من تعامل العراق مع منظومة التحالف الدولي التي تقود الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعاون ما بين بغداد وواشنطن تحديدا. طبعا هناك مجموعة من الالتزامات، الموضوع ليس سهلا، هناك مجموعة من الالتزامات أمام حكومة الزيدي.
1: أشكرك جزيلا، وصلت الفكرة. يدعني الوقت دكتور زيد، الباحث في العلاقات الدولية دكتور زيد عبد الوهاب، شكرا جزيلا لك. أعلنت إيران أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه أفاد مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز بأنه يجري التفاوض بشأن وثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو. وأضاف أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب خطوات تنفيذ الخطة وليس بعناصرها.
2: طهران تسلمت الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة في أحدث تطور ضمن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض خلال اجتماع الحكومة المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بسشكيان. وكانت طهران قد طرحت خلال المحادثات غير المباشرة في نيويورك مقترحا يمتد سبعة أيام يتضمن خطوات لبناء الثقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو. وتشمل الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها خطوات تتعلق أيضا بالبرنامج النووي الإيراني. ولم تتوقف الاتصالات غير المباشرة رغم التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن وتأكيد الرئيس الأمريكي المتكرر عدم قبوله بأي تنازلات لصالح إيران.
3: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جداً.
2: ويأمل الوسطاء أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي حالة الجمود التي تسود المشهد منذ أسابيع.
1: معنا من الدوحة أستاذ العلوم السياسية والدراسات الأمنية الدكتور هاني البسوس. دكتور هاني مرحبا بك. كأن الخلاف دكتور هاني اليوم حول ترتيب الخطوات أكثر من مضمونها، هل يعني ذلك بأن الأرضية السياسية للاتفاق أصبحت موجودة فعلا؟ ما تقييمكم لهذه المرحلة؟
4: يعني من الناحية الشكلية قد يبدو أن المسألة متعلقة بالترتيبات، أي ملف يأتي أولا، لكن من الناحية العملية أعتقد أنه الخلاف عميق ما بين الجانبين ويزداد يوم بعد يوم، خاصة أن الولايات المتحدة ما زالت مصممة على أن الملف النووي أولا، بينما إيران تقول الحصار والعقوبات أولا. وبالتالي يعني الجهد المبذول في الوقت الحالي هو من أجل مسألتين، أن يكون هناك يعني إمكانية لبناء ثقة، لأن الثقة معدومة بشكل كامل ما بين الجانبين، وهذا دور الوسيط القطري والباكستاني. المسألة الثانية متعلقة بترتيب الأولويات ما بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا أيضا دور الوسيط. بالتالي اليوم الوسيط القطري مع الباكستاني يلعبان دورا مهما في سياق أن يكون هناك إمكانية لبناء جسور الثقة وإمكانية ترتيب الأولويات. لكن أنا أعتقد أن الهوة كبيرة، الفجوة شاسعة، وأنا من الصعب القول أن هناك أرضية للتوافق على أي من المسائل ما عدا المسائل الشكلية المتعلقة، طبعا شكلية بمعنى أنه هي مسائل طارئة، مضيق هرمز والحصار، هذه مسائل مهمة لكنها لم تكن موجودة أصلا ما قبل النزاع. والمسألة الأساسية المختلف عليها أصلا هي الملف النووي. إيران ما زالت تقول لا ولن تقبل إلا من خلال المؤسسات الدولية، بينما الولايات المتحدة مصممة على تفكيك كامل للمنشآت النووية الإيرانية، وهذا لب النزاع كله من اللحظات الأولى.
1: نعم دكتور هاني، حسب متابعتك من يدخل المفاوضات بأوراق أقوى اليوم؟ من يملك التفوق العسكري أم من يملك قدرة تعطيل المنطقة؟
4: يعني أولا إيران لم تعد قادرة على تعطيل المنطقة، لأنه النفط والغاز والمواد الأساسية تمر من مضيق هرمز. هناك إحصائيات،
1: هذا ما صرح به ترامب،
4: السفن وعدد البراميل. نعم، حتى هناك إحصائيات دولية موجودة كثيرة في هذا السياق. حتى إيران لم تنكر، تقول أنه هناك سفن ولكن تمر بالتنسيق معها، لكن عمليا الوضع اليوم أحسن وأفضل بكثير مما كان عليه قبل أسابيع فيما يتعلق بانسيابية نقل النفط والغاز. وبالتالي إيران لم تعد تتحكم بالمضيق بشكل كما كانت في الماضي، ولذلك هذا أعطى ارتياح كبير للولايات المتحدة. ثانيا، الحصار الأمريكي والإغلاق الكامل على إيران، هذا أصبح موجع ومؤلم كثيرا لإيران. إيران اليوم لم تعد كما كانت، لا اقتصاديا ولا عسكريا، وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة هي أقوى في المعادلة بكل النواحي، اقتصاديا وعسكريا. أصلا الولايات المتحدة مستفيدة، ولو نسبيا مستفيدة، فيما يتعلق بارتفاع سعر النفط على المستوى أنه هي عندها ما تستطيع من خلاله أن تبيع نفطها الأمريكي. صحيح أنه هناك غلاء داخل الولايات المتحدة، لكن هذا من الممكن أن يتم تعويضه من خلال الميزانية العامة للدولة. إيران اليوم في موضع ضعيف، وهي التي بدأت بموضوع المبادرة فيما يتعلق بالملف المتعلق بالعودة للمفاوضات. من طلب 7 أيام كمهلة للعودة للمفاوضات هي إيران، لأن إيران اليوم تقول إذا لم يتم الاتفاق وتفتح الموانئ كما كانت وفك الحصار، أنه هي قد تكون البادئة في العمليات العسكرية. لذلك يبدو أسهل للولايات المتحدة إما الوصول لاتفاقية بحسب المقاييس الأمريكية بما في ذلك الملف النووي، أو أن يكون هناك مزيج من العقوبات الاقتصادية والضربات.
1: لكن رغم هذه العقوبات، رغم هذا الوضع الصعب الذي تتحدث عنه دكتور فيما يخص الوضع الإيراني، إلا أن إيران تتوعد، لا تزال طهران تتوعد، وآخر التصريحات رئيس البرلمان يقول بأن على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تدرك إذا منعت إيران من بيع نفطها فلن يكون بمقدور الآخرين بيع نفطهم كذلك، وبأن الجيش الإيراني جاهز لشن حرب وللمواجهة. كيف نقيم هذه التصريحات؟
4: يعني هذه التصريحات دليل واضح على أن إيران حاليا ليست في أحسن أحوالها، وهي تقع تحت ضغط كبير من قبل الولايات المتحدة، وأنه تعلم أن هناك احتمال يزداد يوم بعد يوم بأن عملية عسكرية قد تكون قادمة، سواء كانت خاطفة أو كانت طويلة، لكن قد تكون مؤلمة. بالتالي إيران تتألم اقتصاديا، وقد يكون هناك مزيد من الألم العسكري، وهي تريد تحت مظلة ما يسمى بتوزيع الألم أن يتشارك الكل مع هذا الألم، بأنه هي لا تدفع الثمن وحدها، بأنه كل دول الخليج تدفع الثمن والعالم كله يدفع الثمن الاقتصادي.
1: وهذا هو قصدي في السؤال الأول، تعطيل قدرة تعطيل المنطقة دكتور هاني. بالنسبة للطرف الأمريكي، واشنطن تفاوض طهران دكتور هاني، وفي الوقت نفسه تشدد العقوبات والحصار، ما الأهداف الأمريكية في هذه المرحلة؟
4: الولايات المتحدة معنية بأن يكون هناك تنازل كامل عن الملف النووي. أعتقد أنه المطلب الأول اللي جاءت به الولايات المتحدة منذ 7 أشهر وحتى الآن ما زال التصميم على أنه الملف هو الملف النووي، برنامج إيران النووي. اليوم إيران يعني كان

0: عنده خطوة ذكية متعلقة بخلق أزمة جديدة لم تكن بالأصل، وهي مضيق هرمز. هذه الأزمة الجديدة حتى تغطي على الأزمة الأصلية، وهذا في علم المفاوضات موجود، هذه ذكاء فيما يتعلق بتدوير المسائل وأولوياتها في مسألة جديدة وأزمة جديدة. لكن يبدو اليوم أن هذه الورقة الجديدة التي تمتلكها إيران بالضغط من خلال مضيق هرمز لم تعد كما كانت، وأصبح الولايات المتحدة ودول الخليج والمنطقة تقوم باستعمال مضيق هرمز ليس كما كان ولكن بشكل سلس نوعا ما. ولذلك اليوم الولايات المتحدة عادت للتصميم أن الملف الأول في أي مفاوضات مقبلة هو الملف النووي، وهذا الملف النووي يزعج الولايات المتحدة وإسرائيل، كلاهما مصممتان على أنه لا يمكن أن يكون هناك.
1: طيب أختم معك بهذا السؤال
0: بإنهاء البرنامج النووي،
1: يخص البرنامج النووي، هل تستطيع واشنطن برأيك انتزاع تنازلات نووية بالحرب لم تستطع انتزاعها بسنوات من العقوبات رغم الوضع المؤلم لإيران كما تفضلت؟
0: في بعدين، البعد الأول متعلق بالجانب السياسي ومن خلال الاتفاقية، أعتقد أنه صعب جدا بل شبه مستحيل أن توافق إيران. نعلم عقلية الإيراني القيادي السياسي الأيديولوجي لا يتنازل في هذا السياق حتى لو كان هناك تضحيات كثيرة. لكن فيما يتعلق بالجانب العسكري، أعتقد أن الولايات المتحدة تقول أنه هي تمكنت من قصف المنشآت النووية وقامت تدمير أجزاء كبيرة منها، وهناك ادعاءات قد لا تكون صحيحة. ولذلك يعود الآن الملف النووي مجددا، وأنه هناك تهديد بقصف جبل الفأس، وهو الجبل الذي يضم تحته العمل فيما يتعلق باليورانيوم المخصب والتخصيب والبرنامج النووي في منطقة بعيدة متسعة كبيرة شاسعة تحت الأرض. وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة تقول أنه هناك موجود البرنامج النووي وسيتم قصفه عسكريا. نعم الولايات المتحدة تمتلك قوة عسكرية، لكن هذه القوة فيها إمكانية لاستعمال أسلحة غير تقليدية، وهذا ما قد يثير حفيظة العالم. لذلك يعني هناك تأني في هذا السياق أنه قد يكون هذا في نهاية المطاف، إذا لم تسلم إيران بكل المطالب الأمريكية قد يكون هناك ضربات عسكرية شاملة كبيرة قد لا تنهي الملف بالتأكيد، قد يبقى النزاع إلى سنوات، لأن الحرب الأوكرانية على سبيل المثال السنة الخامسة حاليا. أعتقد أن الحرب الإيرانية قد تستمر عدة سنوات على الأقل حتى نهاية حكم ترامب في فترة بعد سنتين ونصف من الآن.
1: أستاذ العلوم السياسية والدراسات الأمنية دكتور هاني البسوس، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدوحة. دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد نزيل المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين المستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم. وقال نزيلي إن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات، مضيفا أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد وفق قوله أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأشار نزيلي إلى أن الجيش اليمني نفذ أكثر من 400 هجوم على أهداف تابعة للحوثيين خلال الساعات الماضية، مؤكدا وقوع خسائر دون تقديم أرقام. تصاعدت حدة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ومواقعهم في الحبان شمال شرق مدينة تعز. ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. أستاذ خليل مرحبا بك، برأيك لماذا بات محور تعز ولحج مركز ثقة للمعركة الآن، وما الذي يسعى كل طرف له؟
2: نعم تعز هو مسألة استراتيجية بالنسبة للحوثيين وبالنسبة للحكومة الشرعية اليمنية. من الواضح أنه بعد إعلان الاستنفار العام من قبل رئيس المجلس الرئاسي اليمني واستنفار عام من قبل الحوثيين أيضا، هذا يعني أن الحوثيين مصممون على الاستمرار في تثبيت

0: ما احتلوه وفي الاستمرار بمحاولة التقدم باتجاه عدن. تعز هي المفتاح للتقدم إلى عدن، وطريق عدن تعز هي الشريان الأساسي الذي يسمح للقوات الحكومية اليمنية بمنع الحوثيين من التقدم باتجاه عدن، وأيضا يسمح للقوات الحكومية بالتقدم شمالا، لأنه على ما يبدو تستعد للقيام بالمزيد من الهجمات المعاكسة.
1: نعم.
0: إضافة إلى ذلك، يبدو أن الطيران اليمني الحكومي الذي لم يكن يحسب له حساب قبلا، يبدو أنه أعيد ترميمه بشكل فعال جدا، ورغم أن عدد الطائرات التي يستعملها هو محدود، وهي طائرات قديمة العهد أو بالأحرى من جيل سابق، طيارات الـ F-5 الأمريكية الصنع، يستعملها بمهارة فائقة ويقوم بعشرات الغارات على تجمعات الحوثيين أو على محاولة تجمع الحوثيين في نقاط للقيام بهجمات. إذن مسألة تعز هي مسألة حيوية جدا.
1: نعم.
0: وأيضا الطيران الحربي السعودي الذي يسيطر تماما على الأجواء اليمنية، يقوم بما بين 30 و60 غارة يوميا على مراكز الحوثيين، مراكز القيادة، مراكز تخزين الأسلحة، مخازن الأسلحة وخطوط الإمداد، وأيضا الدعم التكتيكي على الجبهة، دعم يعني أكيد القوات الحكومية.
1: طيب لو نركز على الأهداف
0: التي أمامهم.
1: نعم أستاذ خليل، لو نركز على أهداف الحوثيين.
0: نعم.
1: هل هدف الحوثيين
0: نعم.
1: في هذه المرحلة التوسع البري أم الوصول إلى وضع عسكري يسمح لهم بالتحكم فعليا ربما بمداخل باب المندب؟
0: هم في الواقع متحكمون بهذه المداخل بمجرد أنهم احتلوا الساحل الشرقي اليمني بالكامل، وأيضا الجزيرة التي هي في وسط المضيق وعلى مدخل المضيق، وهي جزيرة بيريم حسب ما تسمى بالأجنبية. ولكن هذه السيطرة لا تعني أن الحوثيين الآن يمكنهم السيطرة على المضيق بشكل كامل أو إقفاله، بسبب تعرضهم الدائم للنيران من قبل القوات الحكومية اليمنية، لا سيما الطيران اليمني.
1: نعم.
0: وأكرر، الذي لم يكن حسب له حساب في بداية هذه المعركة، والطيران السعودي، وأكثر من ذلك أيضا المدفعية اليمنية التي يعني استطاعت أن تطال أهداف في على هذا الساحل.
1: طيب على ذكرك الطيران الجوي،
0: لذلك تمنع الحوثيين.
1: أستاذ خليل، القوات الحكومية كما ذكرت تصعد جويا مثل ما تصعد بريا، هل تملك القدرة على قلب المكاسب الحوثية أم نحن أمام معركة استنزاف طويلة؟
0: نعم، نحن الآن إذا أريد أن أصف الوضع العسكري بموضوعية،
1: نعم،
0: الحوثيون احتلوا حوالي 5000 كيلومتر مربع ووسعوا احتلالاتهم في اليمن، والذي قامت به القوات الحكومية في البداية كان هناك انسحاب وانكفاء، ثم في مرحلة لاحقة قامت بتجميع القوى وبالقيام بهجمات معاكسة مع القوات الحليفة لها، يعني قوات العمالقة التي تعمل في هذه المنطقة، والتي كانت سابقا مدعومة من الإمارات العربية المتحدة، والتي هي مهيكلة جدا، والتي اليوم أصبحت مدعومة من المملكة العربية السعودية. هذه القوى مستمعة في الجنوب إذا صح التعبير، يعني تعز ومحيط تعز.
1: نعم.
0: الآن استطاعت صد التقدم، يعني نحن في هذه المرحلة، وبعد هذه المرحلة على ما يبدو ووفقا للاستنفار العام الذي أعلنه الرئيس اليمني، هناك استعداد للقيام بهجمات معاكسة. والدليل على هذا التحضير هو ليس فقط التحضيرات التي يعني من التي استقصيت معلوماتها من قبل مصادر مستقلة، ولكن الذي يقوم به الطيران السعودي هو نشاط كبير جدا بين صنعاء ومدينة تعز أو القوات الحوثية الموجودة في محيط تعز، وهو دمر منذ مدة قصيرة جدا قافلة كبيرة محملة بالصواريخ البالستية وبالصواريخ البحرية وبالمعدات الكبيرة، وقد دمرت هذه القافلة بشكل كامل، ومن الواضح أن توجهها إلى منطقة الجنوب

0: جنوب
1: نعم.
0: هي لتكثيف الضغط على تعز.
1: نعم.
0: نحن نصف الوضع كذلك. إذا سنح الفرصة سأتحدث عن مأرب التي هي بنفس الأهمية. ولكن إذا أردنا أن يعني أن نستشف الأيام المقبلة، إذا لم تقم القوات الحكومية بالهجمات المعاكسة المنتظرة ستكون فعلا
1: طيب.
0: حرب استنزاف، لأن
1: وعلى ذكرك
0: كما
1: مأرب.
0: أن القوات الحكومية
1: نعم.
0: تستهدف تجمعات
1: أستاذ
0: نعم.
1: خليل، مع اتساع الجبهات
0: نعم.
1: من تعز ولحج إلى مأرب والجوف، هل يملك الحوثيون القدرة برأيك على القتال
0: صح.
1: المتزامن على كل هذه الجبهات؟
0: نعم، الجواب لا يمكن أن يكون بنعم أو لا. الحوثيون يمتلكون العديد، يعني يقدر عديدهم يعني عديد جنودهم بحوالي 300,000، بينما القوات الحكومية اليمنية يعني هي ثلث هذا العديد. ولكن عندما نتحدث عن أنها مدعومة من قبل العمالقة ومن قبل قوات درع الوطن التي هي في الشمال في مأرب، يعني هذه القوات كفيلة بصد الهجوم على مأرب. حتى الآن قوات درع الوطن استطاعت أن توقف تقدم الحوثيين على مشارف مأرب، لأن مأرب مدينة استراتيجية فيها نفط، وهي تشكل المداخيل الأساسية للحكومة اليمنية. إذن للجواب على سؤال حضرتك،
1: نعم.
0: هناك تفوق بالعديد للحوثيين، ولكن هناك تفوق جوي واضح للقوات الحكومية اليمنية
1: نعم.
0: وللطيران السعودي، وبالتالي تستثمر هذه القوى، يعني نحن نتحدث عن الحكومة اليمنية، تستثمر هذا التفوق الجوي لمنع الحوثيين من التقدم ولإعطاء الفرصة والوقت لتجميع القوى من قبل القوات الحكومية اليمنية للقيام بهجمات معاكسة. هذا لن يكون سهلا، لأن الحوثيون يمتلكون تقنيات مهمة، وهي المسيرات التي يستعملونها سواء في اليمن أو لاستهداف المملكة العربية السعودية. وقد ظهرت مؤخرا المسيرات التي يتم تشغيلها بواسطة أسلاك من الألياف الضوئية، وهذه مسيرات خطرة على الجبهة. هذه المسيرات لا يمكن استعمالها على مدى يفوق 15 إلى 20 كيلومتر، وهي صعبة التصدي. ولكن في المقابل القوات الحكومية اليمنية يعني ترصد الأجواء، وهناك مساعدة أمريكية واضحة لجهة الاستعلام الميداني. الأمريكيون يقومون بتزويد الحوثيين بتزويد القوات الحكومية اليمنية وبتزويد القوات السعودية بمراكز تجمع الحوثيين وخطوط الإمداد.
1: نعم.
0: وهذه المعلومات التكتية الميدانية تستعمل بشكل مباشر للاستهداف الجوي خلال وقت قصير جدا. هذا ما أوقف الهجوم الحوثي، لأن الحوثيين حتى الآن منذ أسبوعين حتى الآن لم يستطيعوا تحقيق أي تقدم. لا، بل على العكس، هناك مناطق ولو أنها ليست واسعة تم استعادتها من قبل القوات الحكومية، أكان جنوبا أو في منطقة مأرب.
1: الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت. استشهد 5 فلسطينيين في حصيلة أولية، وأصيب آخرون بعضهم بجروح حرجة في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مركبة ومقطورة في محيط مجلس الوزراء بحي تل الهوى، وأسفر الهجوم عن ارتقاء 4 شهداء وإصابة عدد من الفلسطينيين بعضهم إصابات حرجة. استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لشقة سكنية قرب مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء في القطاع إلى 10 منذ فجر أمس. وفي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة أصيب 3 فلسطينيين بينهم امرأة بشظايا قصف إسرائيلي استهدف مباني في شارع بغداد بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار في المنطقة. وفي وسط القطاع أصيب فلسطيني بنيران آليات إسرائيلية شمال شرقي مخيم البريج، فيما استهدف قصف مدفعي المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وامتد إطلاق النار إلى شرقي خان يونس، بينما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية نسف داخل مدينة رفح بالتزامن مع إطلاق نار كثيف غربي المدينة.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بالموافقة على خطط إعادة الإعمار لإقامة حي يحمل اسم رفح الخضراء شرقي مدينة رفح. وأضافت الإذاعة أن الحي مخصص لاستيعاب آلاف من سكان قطاع غزة يفترض أن يقيموا في منطقة خارج سيطرة حركة حماس. وصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب، وحمله مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة في غزة. وقال آل ثاني في مقابلة صحفية إن استهداف المستشفيات والمدارس في غزة لا يمكن تبريره، متهما نتنياهو بمهاجمة قطر سياسيا لصرف الأنظار عن ممارسات حكومته، لافتا إلى أن نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمر. كما أكد آل ثاني أن قطر ستواصل إعطاء الأولوية للدبلوماسية سعيا إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع واشنطن. أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 7 آخرون في اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية منها مخيمان للاجئين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقب إصابته في قدمه بقرية سنجل شمال رام الله. وأضافت أن الاحتلال اعتقل شابين خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة طوباس، كما اقتحمت قوة عسكرية بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت واحتجزت شابين. وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل اعتقل الجيش فلسطينيا وشقيقه. أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بالعنف الإجرامي في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم شنه أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي على قرية جالوت شمال الضفة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على سؤال بشأن الهجوم إن واشنطن تدين أعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية، مؤكدا دعم بلاده إجراء تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن أعمال العنف. اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيكلين في 5 أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 700 مستوطن اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. نفى متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن تكون وقعت رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب عملية خطف. بدورها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الطائرة غيرت مسارها إلى السعودية بعد تفعيل كود الطوارئ الخاص بالاختطاف. ونقلت الهيئة أن الإنذار فعل بسبب شجار بين الطيارين، فيما قالت شركة فلاي دبي إن تحويل المسار جاء بعد مشادة كلامية بين الطيارين. أصيب عسكري وثلاثة مدنيين في غارة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش اللبناني في النبطية الفوقى جنوب البلاد. وأفاد الجيش اللبناني بأن العسكري أصيب بجروح بليغة، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة استهدفت نقطة عسكرية في البلدة. وشهد جنوب لبنان فجر الأربعاء تفجيرين وقصفا مدفعيا إسرائيليا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في محافظتي النبطية والجنوب. قتل 3 أشخاص بينهم طفلان، أصيب 4 آخرون في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وفق السلطات الأوكرانية. وأفادت السلطات بأن الهجوم ألحق أضرارا بمباني سكنية وبنى تحتية في عدة مناطق وتسبب في اندلاع حرائق. وفي زاباروجيا أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية نفذت 686 غارة استهدفت 51 بلدة ومنطقة سكنية. كما أعلنت السلطات في دنيبرو بيتروفيسك أن القوات الروسية هاجمت بالمسيرات 3 مناطق في المقاطعة.

0: حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليارا و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام بعد استقبالها 25 مليونا و759 ألف سائح في وقت تراجع فيه عدد السياح الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 22% تحت ضغط التوترات الإقليمية واضطراب حركة الطيران وارتفاع تكاليف السفر.
1: 22% نسبة تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام في أسوأ أداء بين مناطق العالم وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. فالحرب التي اندلعت أواخر فبراير وامتدت أثارها إلى حركة الطيران وأغلقت مجالات جوية بين عدد من دول المنطقة والعالم وألغت آلاف الرحلات واضطرت الطائرات إلى سلوك مسارات أطول وأكثر استهلاكاً للوقود. ومع بدء انحسار الاضطرابات خلال مايو ويونيو الماضيين ظلت عودة المسافرين متفاوتة وسط مخاوف أمنية وارتفاع في أسعار التذاكر. وفي مطار دبي الدولي أحد أبرز مراكز الطيران في المنطقة هوى عدد المسافرين ب 31.3% إلى 31 مليون ونصف المليون مسافر خلال 6 أشهر منذ مطلع العام. وخلال موسم الحج ارتفعت أسعار التذاكر إلى السعودية من أسواق رئيسة بينها مصر وباكستان والهند بنسب تراوحت بين 20 و40%، وضغطت أسعار الوقود على شركات الطيران داخل المنطقة وخارجها. ويقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي ارتفاع تكلفة وقود الشركات بنحو 40% هذا العام لتصل إلى 350 مليار دولار. وعلى مستوى العالم بلغ عدد السياح الدوليين نحو 690 مليونا في النصف الأول بزيادة 3 ملايين فقط عن المدة ذاتها من العام الماضي، وتباطأ النمو إلى 4%، إذ تحول زيادة الوافدين ب 2% خلال الربع الأول إلى تراجع ب 1% خلال الربع الثاني. وتتباين حدة تراجع السياحة في الشرق الأوسط مقارنة مع وجهات عالمية رئيسة، حيث نمت السياحة 4% في أفريقيا و3% في أوروبا و2% في الأمريكيتين و1% في آسيا والمحيط الهادئ. ومع ارتفاع تكاليف السفر وضعف زخم القطاع خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو أعداد السياح الدوليين هذا العام إلى ما بين 1 و2% بعدما كانت تتوقع نموا بين 3 و4% مطلع العام.
0: انطلقت فعاليات مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا في نسخته 15 بمطار ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، تستمر حتى 4 أكتوبر. ويتضمن برنامج اليوم الأول عروضا جوية للمسيرات التركية إلى جانب عروض فريقي النجوم التركية وسولو تورك ومعارض وأنشطة علمية وتكنولوجية. أعلنت منظمة سي ووتش الألمانية إنقاذ 28 مهاجرا وانتشال جثتي شخصين أحدهما طفل بعد غرق قارب قبالة السواحل التونسية. وقالت المنظمة إن 6 أشخاص على الأقل بينهم 3 أطفال ما زالوا في عداد المفقودين وفق روايات الناجين، وأضافت أن سفينتها عثرت على 5 ناجين داخل قارب مطاطي مفرغ من الهواء، وأنقذت 23 آخرين لجأوا إلى منصة نفط وغاز بحرية، وتتجه السفينة بالناجين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. شهدت فرنسا إضرابا عاما واسعا في القطاع العام شمل أكثر من 170 مظاهرة احتجاجا على مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027. وشارك في الإضراب طلبة وعمال وموظفون ونقابات أو نقابات عمالية ومعلمون وعمال في قطاعات الصحة والإطفاء. وعبر المضربون عن رفضهم تجميد أجور الموظفين للسنة 4 على التوالي، وترى الحكومة أن هذا التجميد يهدف إلى توفير ملياري يورو ضمن خطة لتقليص الإنفاق العام بقيمة 54 مليار يورو. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. وزارة الحرب الأمريكية

أعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر انسحابه بداية مرحلة جديدة لبلاده. طهران تتلقى ردا من واشنطن على مقترح وقف مؤقت إطلاق النار، وخلافات بشأن تنفيذ نسخة معززة من مذكرة التفاهم السابق. احتدام المعارك في تعز ولحج، والجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 400 هجوم على أهداف تابعة للحوثيين خلال الساعات الماضية. 5 شهداء وأكثر من 10 مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. شكرا لكم، في أمان الله.

بحاول.

0: كايريكي بانجر تشيروس.
1: من هنا تبدأ المهمة قبل أن ترى ألسنة اللهب ويصعد الدخان إلى السماء. هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع رصد درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة تخفض الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولاً إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران.

0: 14 طائرة مسيرة تراقب المناطق الأكثر حساسية في سماء غابات تركيا، من المراقبة الجوية إلى الإنذار المبكر، ثم تتبع تمدد النار وحركة الفرق في الميدان. تسير بتوجيه دقيق يحدد مستوى الخطر، من الحرارة والرياح والرطوبة إلى التضاريس وطبيعة الغطاء النباتي وسجل الحرائق في المنطقة.
1: نستخدم الطائرات المسيرة منذ عام 2019 في مراقبة الغابات والسيطرة على الحرائق فيها، وتكتسب الطائرات المسيرة أهمية كبيرة خصوصا من ناحية الكشف المبكر عن الحرائق، لأن الكاميرات الموجودة عليها تتمتع بخاصية استشعار الحرارة، حيث تستطيع رصد مصدر الحرارة قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد وقبل أن تصبح ألسنة اللهب مرئية.
0: على هذه الشاشات تلتقي الصورة القادمة من الجو بالمعلومات القادمة من الأرض، وعندما يقع حريق يستطيع مركز القيادة والفرق الإقليمية وقائد العملية في الميدان مباشرة مشاهدة الحريق، الموقع، اتجاه انتشار النار، مواقع

0: نوجه فرقنا إلى هذه الحرائق في وقت مبكر، وقبل أن تتسع الحرائق ننفذ أعمال المراقبة وفقاً لمستوى الخطر. وتعد الغابات خصوصاً في منطقتي بحر إيجا والبحر المتوسط أكثر حساسية من ناحية الحرائق.
1: منذ لحظة اكتشاف النار يبدأ سباق مع الزمن، فبحسب مسؤولي المديرية تكون فاعلية التدخل في الدقائق العشرين الأولى أعلى عدة مرات، منها بعد أن يكتسب الحريق طاقته ويتسع إلى بؤر جديدة. ولهذا لا تقاس سرعة المنظومة بسرعة الطائرة وحدها، بل بالوقت الذي تحتاجه المعلومة حين تتحول إلى فريق يتحرك على الأرض.
2: في موسم الحرائق بفصل الصيف نؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة حرائق الغابات في مهمة شاقة للغاية، وقد يضطر زملاؤنا أحياناً إلى الدخول إلى قلب النيران ليواجهوا خطر الموت بشكل مباشر، كما أنهم يواصلون العمل لساعات طويلة أحياناً من دون طعام أو ماء، وحتى من دون أن يتمكنوا من تلبية أبسط احتياجاتهم، وذلك من أجل استمرار جهود مكافحة الحريق.
1: خط مراقبة فوق الجبال، 776 برجاً تراقب الغابات في أنحاء تركيا، بينها 184 مزودة بأنظمة كاميرات. العين البشرية تبحث عن الدخان، والكاميرات تمسح المشهد، والمسيرات تضيف إليها القدرة الحرارية من الجو.
3: مديرية غابات أنطاليا الإقليمية واحدة من بين 30 مديرية إقليمية تابعة للمديرية العامة للغابات في تركيا، وتغطي مديرية غابات أنطاليا الإقليمية مساحة حرجية تبلغ نحو 1,280,000 هكتار، وهو ما يمثل قرابة 5.5% من إجمالي مساحة الغابات في تركيا.
1: في موسم 2026 وضعت تركيا في منظومة مكافحة حرائق الغابات 119 مروحية و28 طائرة إلى جانب المسيرات 14. هذه طائرة إطفاء حرائق في تركيا، حيث إن الفرق الميدانية تتلقى المعلومات من الطائرات المسيرة وأيضاً التعليمات من مركز القرار والقيادة للتعامل الفوري على امتداد مساحات واسعة من الغابات، فإن هذه الفرق الميدانية تعمل في سباق مع الزمن من أجل تحييد النيران ومطالبة التدخل السريع. لكن فعالية القوة الجوية تعتمد على تقصير دورة المهمة من موقع الحريق إلى مصدر المياه، ثم العودة إلى النار من جديد.
4: بصفتنا طاقم مروحية مرمريس، تصلنا في البداية البلاغات من المديرية العامة في أنقرة، ويجري أولاً الاطلاع على صور المنطقة بواسطة الطائرات المسيرة، بعد ذلك يصدر لنا أمر الإقلاع، ومن لحظة صدور الأمر يجب علينا الإقلاع خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.
1: في فتحية وسط الظلام تخضع الفرق الميدانية لاختبار حقيقي في وجه نار الغابات، فالحريق لا يتحرك وفق خط ثابت، فالرياح والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي تغير سرعته واتجاهه وطاقة اللهب. في منطقة فتحية في مقلة اندلع حريق، حيث نرى هنا بعض الدفاع المدني يحاولون أن يتعاملوا مع الحريق الذي هب في الغابات، ويمكن القول بأن قوى الدفاع المدني بتدخل للمروحيات والمسيرات ورجال الدفاع المدني يحاولون تحييد هذه النيران حتى لا تقترب إلى هذه الأحياء السكنية. مهمة على خط النار أثبتت مدى فعالية منظومة إطفاء.

في تركيا يضع الدستور قاعدة واضحة لهذه المرحلة، مرحلة ما بعد الحريق وبدء التسجير. فالمادة 169 تنص على إعادة تسجير الأراضي الحرجية التي احترقت وعدم استخدامها لغرض آخر. انتهاء الحريق لا يعني انتهاء المهمة، فبعد إخماد النيران تبدأ مرحلة جديدة بإزالة آثار الحريق وتأهيل الأرض وإعادة تسجير المناطق المتضررة في محاولة لإعادة الغابة إلى ما كانت عليه، من الرصد المبكر عبر الطائرات المسيرة إلى التدخل من الجو والأرض وصولاً لإعادة الحياة إلى هذه المساحات الواسعة، منظومة تبدأ قبل اشتعال النيران ولا تنتهي بانطفاء آخر ألسنة اللهب.

5 شهداء وأكثر من 10 مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون أيضا. وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر انسحابه بداية مرحلة جديدة لبلاده. طهران تتلقى ردا من واشنطن على مقترح وقف مؤقت لإطلاق النار، وخلافات بشأن تنفيذ نسخة معززة من مذكرة التفاهم السابقة.

استشهد 5 فلسطينيين في حصيلة أولية وأصيب أكثر من 10 آخرين بعضهم بجروح حرجة في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مركبة ومقطورة في محيط مجلس الوزراء بحي تل الهوى. وأسفر الهجوم عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بالموافقة على خطة إعادة الإعمار لإقامة حي يحمل اسم رفح الخضراء شرق مدينة رفح. وأضافت الإذاعة أن الحي مخصص لاستيعاب آلاف من سكان قطاع غزة يفترض أن يقيموا في منطقة خارج سيطرة حركة حماس.

0: وينضم إلينا من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ربا أهلا بك. شهداء وضحايا بغارة إسرائيلية على مدينة غزة، ماذا في تفاصيل هذا الخبر وفي آخر التطورات؟
1: ريهام، فعليا جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة قبل دقائق معدودة من الآن باستهداف مركبة مدنية، وهي باص يجر عربة لنقل الركاب. تسمى هذه العربة محليا هنا بالعجلة، وتحمل مزيدا من أعداد الركاب بفعل أزمة المواصلات الخانقة التي يواجهها سكان القطاع هنا بعد تدمير واسع لقطاع النقل والمواصلات. مع حديثنا عن هذه المجزرة ريهام، بعدما استهدفت المسيرات الإسرائيلية هذه المركبة بصاروخ واحد على الأقل، نقلت فرق الهلال الأحمر الفلسطيني 5 شهداء و13 إصابة، بعضهم بحالات بالغة الخطورة وبعضهم حالات بتر لأطرافهم بفعل هذا الاستهداف المباشر بعد تطاير شظايا هذا القصف الإسرائيلي باتجاه الركاب الذين تقلهم هذه العربة. وبذلك أشارت مستشفى

0: مستشفيات القطاع إلى وصول 5 شهداء و13 إصابة إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة وإلى أيضا مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوى جنوب المدينة. وقبل هذا الحدث أيضا كان هناك سلسلة من عمليات الاستهداف التي أجراها جيش الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر استهداف خيمة للنازحين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع رهام، وأسفرت هذا الاستهداف أيضا عن سقوط شهيدة وعدد من المصابين. وكذلك الأمر سبق هذا الحدث استهدافات أخرى في مناطق جباليا وفي مناطق حي النصر في مدينة غزة، وكذلك الأمر باستهدافات طالت جنوب القطاع. كل هذه الاستهدافات أودت بحياة ما لا يقل عن 14 شهيدا خلال 24 ساعة في مختلف مناطق القطاع، أي منذ صباح يوم أمس وحتى هذه الدقيقة 14 شهيدا في تصعيد لافت لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق القطاع عبر الغارات الجوية التي يشنها وعبر القصف المدفعي وعمليات إطلاق النار العشوائي باتجاه خيام النازحين من جهة أخرى، المسيرات الإسرائيلية رهام، وكذلك الأمر آليات الاحتلال والرافعات التي ينصبها جيش الاحتلال على مناطق قريبة من حدود الخط الأصفر تقوم بشكل مباشر بإطلاق النيران بين الحين والآخر بين الفينة والأخرى تجاه مخيمات النازحين واتجاه المارة بين خيام النازحين. وهذا الأمر يسفر عن وقوع إصابات محققة في بين صفوف النازحين، وبالتالي نتحدث عن أعداد من الشهداء ترتقي بعد ساعات أو بعد أيام نتيجة لتأثرهم بهذه الإصابات البالغة من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة لضعف منظومة الرعاية الصحية والانهيار المنظومة الصحية والمستشفيات وعدم قدرتها على تقديم خدمات طبية كافية للمرضى والجرحى الذين يسقطون تباعا. أكثر من 1400 شهيد منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، وما زال سيل الدماء يتكرر يوما بعد يوم بفعل الغارات الجوية والاستهدافات المباشرة والمتكررة باتجاه الفلسطينيين والنازحين. يتذرع جيش الاحتلال الإسرائيلي رهام ببعض عمليات الاستهداف بأنها لتصفية قياديين في فصائل المقاومة الفلسطينية أو حتى عناصر في المقاومة الفلسطينية قد ضلعوا بعمليات عسكرية أو أمنية ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن ما لا يعترف به جيش الاحتلال عدد الضحايا المدنيين الذين يروحون ضحية لعمليات الاستهداف المماثلة لهذه. اليوم عندما نتحدث عن استهداف باتجاه مركبة نقل ركاب، قبلها كان استهداف لمخيم للنازحين، وقبلها كان هناك استهداف لبناية سكنية، وكذلك الأمر كل الضحايا الذين يروحون ضحية لهذه الاستهدافات بطبيعة الحال من بينهم مدنيين أطفال ونساء، ويدفعون ثمن استهدافات لا ذنب لهم بها، كما يدفعون ذنب أيضا الإجراءات العقاب الجماعي والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ما زالت في قطاع غزة بسياسات التضييق التجويع الحصار على المنظومة الصحية الحصار على المنظومة الخدمية منع إدخال المساعدات التقليل أيضا من شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة بشكل أو بشكل آخر. وهذا الأمر ينعكس بشكل كبير على ما يتعلق بالحالة المعيشية التي يواجهها السكان والتي تدفعهم رغما عنهم للجوء إلى مخططات التهجير الطوعي التي يصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتهجير الطوعي أو التهجير الحر في ظل هذا الضغط الواسع على الحياة المعيشية التي يعيشها السكان هنا رهام.
1: أشكرك جزيل الشكر من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. وصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب، وحمله مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة. وقال الثاني في مقابلة صحفية إن استهداف المستشفيات والمدارس في غزة لا يمكن أن يبرر، واتهم نتنياهو بمهاجمة قطر سياسيا لصرف الأنظار عن ممارسات حكومته، لافتا إلى أن نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمر. كما أكد الثاني أن قطر ستواصل عطاء الأولوية للدبلوماسية سعيا إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع واشنطن. في غزة لا تزال الحرب تحاصر حياة أطفال أصابتهم تبعاتها الجسدية والنفسية، بينهم الطفلة ليان زكريا والبالغة من العمر 7 أعوام والتي فقدت القدرة على تحريك ساقيها بعد إصابتها بشظية صاروخ إسرائيلي، وتكافح اليوم لمواصلة التعليم رغم تعطل كرسيها المتحرك وصعوبة توفير بديل. قصة ليان في تقرير هدى نعيم.
2: على باب خيمة حيث تسبق الطفولة عمرها، تجلس ليان عسلية ابنة الأعوام 7 تراقب العالم من حولها يمضي. فيما توقف

0: ساقاها عن الحركة. شظية من صاروخ إسرائيلي أصابت نخاعها الشوكي خلال استهداف مدرسة الرافعي في جباليا في 9 أكتوبر عام 2024 حين نزحت إليها مع عائلتها بحثاً عن الأمان. كل ما تريده ليان أن تحمل حقيبتها وتذهب إلى المدرسة دون أن يحملها أحد.
1: أنا نفسي أمشي زي البنات وأروح مدرستي لحالي وأمشي زيهم، ما نفسيش أظن هيك، أنا نفسي أمشي زيهم مش أظن قاعدة.
0: لكنها اليوم لا تملك سوى كرسي متحرك بات بدوره يصارع للبقاء في مدينة أنهكتها الحرب، فالطرق المدمرة والركام والأمطار ألحقت به أضرار متكررة حتى تعطل.
2: استوبت ليان في العمود الفقري للتشظية خدش في النخاع، ودكاترة هان يعني قالوا عن أنها مش حتمشي بالمرة ومطمنوناش، ويعني الوضع طبعا صعب علينا كلنا، أنه طفل زي هاي كانت يعني ريحانة الدار بالنسبة لنا، فجأة صارت لا تتحرك ولا تروح ولا تيجي، وكان يعني الوضع عندنا صعب جدا. بعد ما كانت تحب تروح على الروضة وتيجي صارت تشوف البنات تبكي، بدي أطلع ألعب في الساحة، بدي أطلع مع أخوتي، تشوف يعني انحرمنا كل حاجة حلوة عشان ليان.
0: تعيش ليان اليوم مع عائلتها في خيمة داخل مدرسة الحسن البصري غرب مدينة غزة. هناك تفتح دفترها وتدرس بينما تنتظر كرسيا جديدا يعيد إليها بعض قدرتها على الحركة. وتقول عائلة ليان إن القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات والمستلزمات الطبية تجعل توفيره أمراً يتجاوز قدرتها.
2: إسرائيل رافضة دخول كروسات للأطفال المعاقين وأنها حاجة ضرورية لهم، وإحنا هي محتاجاها البنت أكثر حاجة حتى الآن حتى تقدر تمشي وتكمل حياتها، لأنها حالياً صرنا نوديها على روضة عشان تغير نفسيتها، نوديها على مراكز، يعني الحاجة الضرورية لها الكت الكروسة.
0: في غزة لا تطلب ليان معجزة، تطلب كرسياً لا يتعطل وطريقاً إلى المدرسة وحقاً في أن تعيش طفولتها، وحين تحرم من ذلك تصبح أمنية ليان في المشي شاهداً على حرب لا تنتهي آثارها.
3: أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتقل 7 آخرون في اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية منها مخيمان للاجئين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقب إصابته في قدمه بقرية سنجل شمال رام الله، وأضافت أن الاحتلال اعتقل شابين خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة طوباس، كما اقتحمت قوة عسكرية بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت واحتجزت شابين. وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل اعتقل الجيش فلسطينيا وشقيقه. أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بالعنف الإجرامي في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم شنه أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي على قرية جالوت شمال الضفة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على سؤال بشأن هذا الهجوم إن واشنطن تدين أعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف من في الضفة الغربية، وأكد دعم بلاده لإجراء تحقيقات مناسبة والاتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن أعمال العنف. اقتحم عشرات المستوطنين بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية الجيش الإسرائيلي وأقاموا صلوات تلمودية بمناسبة ما يسمى بعيد العرش اليهودي، كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة المغير شرق رام الله وأحرقوا مركبات وأخطوا شعارات عنصرية. كما اقتحم وزير الأمن القومي إتمار بن جفير المسجد الإبراهيمي رفقة المستوطنين.
4: إلى قلب المدن الفلسطينية تزحف هجمات واقتحامات المستوطنين. هنا في بلدة بيتونيا التي تعد من أحياء مدينة رام الله وبالقرب من مقرات السلطة الفلسطينية، اختار المستوطنون إقامة صلوات تلمودية واقتحام منطقة عين جريوت على وقع مخططات لإقامة طرق استيطانية جديدة تفصل حتى أحياء المدن عن بعضها. وليس بعيدا عن رام الله هاجم المستوطنون بلدة المغير شرقا واعتدوا على عائلة فلسطينية وأحرقوا أجزاء من منزل ومركبات وخطوا شعارات عنصرية تتوعد بالمزيد.
5: المستوطنين مهودين وبلشوا يحركوا السيارة وهودوا عن جيراننا، حركوا السيارة بدهم يكمونا من الأرض يرحلونا ويخوفونا

0: بس احنا ظلينا صامدين
1: طول حياتي واحنا من يوم ما الله خلقنا واحنا نتعرض لهجمات، بس مش متى، يوم يوم يوم يوم، بس من شهرين ودور جاي يوم يوم يوم يوم.
2: اعتداءات المستوطنين تأتي على وقع فرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة تمثلت بعشرات الحواجز ونقاط التفتيش، ولا تستثنى منها الاقتحامات العسكرية.
3: يتخذ التصعيد في الضفة الغربية أشكالاً متنوعة، فما بين هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية يقع الفلسطينيون تحت ضغط كبير وصولاً لاقتحامات المساجد ودور العبادة.
2: ففي الخليل سيطر المستوطنون بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على كامل المسجد الإبراهيمي تحت غطاء إحياء فعاليات يوم عيد العرش اليهودي، واستباحوا البلدة القديمة وسط إجراءات أمنية وتعزيزات عسكرية.
4: يعني فعلا الاحتلال اليوم يجري بقوة في هذه الإجراءات ويسابق الزمن من أجل تهويد ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف. اليوم الاحتلال يوفر للمستوطنين كل شيء ويبيح للمستوطنين كل شيء من اقتحامات الحرم الإبراهيمي الشريف، التجرؤ على المكان العبادة على الحرم.
2: اقتحام غير مسبوق للمسجد الإبراهيمي سيستمر 3 أيام بالكامل، وسيحرم فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه. إبراهيم خلف، تراتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
5: اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيجلين في 5 أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 700 مستوطن اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد القوات الإسرائيلية لإجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. نفى متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن تكون واقعة رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب عملية خطف. بدورها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الطائرة غيرت المسار إلى السعودية بعد تفعيل كود الطوارئ الخاص بالاختطاف. ونقلت الهيئة أن الإنذار فعل بسبب شجار بين الطيارين، فيما قالت شركة فلاي دبي إن تحويل المسار جاء بعد مشادة كلامية بين الطيارين. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الانتهاء الرسمي لمهلة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي في بيان انتقال البلاد إلى مرحلة تتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنها واستقرارها، وقال إن انتهاء المهمة لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب. كما أكد استمرار التعاون الأمني مع دول التحالف وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية. وشدد الزيدي على أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. من جانبها أعلنت وزارة الحرب الأمريكية انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية والتحالف الدولي في العراق. وأوضحت الوزارة أن انسحاب قوات التحالف من قاعدة إربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية، مشيرة إلى استمرار تقديم التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية. وأضافت أن قوات الأمن ستتولى قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد ولمكافحة تنظيم داعش الإرهابية.
6: بعد 23 عاما تطوي الولايات المتحدة صفحة وجودها العسكري في العراق بمغادرة آخر قوتها. الانسحاب تنفيذ لاتفاق بين بغداد وواشنطن أبرم في سبتمبر 2024 لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش على مراحل، بدأت بانسحاب القوات الأمريكية من معظم المناطق العراقية، وبقيت قاعدة حرير قرب إربيل آخر منشأة عسكرية أمريكية في البلاد. وفي الأسابيع الأخيرة سحبت منظومات باتريوت من المنطقة وغادرت قوات بريطانية وفرنسية وألمانية، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه لن تبقى قوات قتالية أجنبية بعد 30 سبتمبر.
7: 30 سبتمبر هو آخر يوم لانتهاء مهمة التحالف الدولي وإغلاق مقر التحالف الدولي في العراق وانتهاء عملية العزم الصلب، وستغادر القوات الأجنبية وآخر جندي من التحالف سيغادر في 30 سبتمبر، وبذلك تعود السيادة الكاملة للعراق، والقوات الأمنية هي جاهزة بأعلى المستويات للقيام بمهمتها في حفظ الأمن القومي العراقي.
6: وتتباين آراء العراقيين من الانسحاب، فترحب به الفصائل المسلحة وتصفه بالنصر التاريخي، فيما تقول الحكومة العراقية إن العلاقة مع واشنطن ستنتقل إلى إطار ثنائي أمني وسياسي بعد عقدين من الوجود الذي أحصت فيه واشنطن مقتل نحو 4500 من عسكريها. سناء المهداوي، تارت عربي.
5: أعلنت إيران أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه أفاد مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز بأنه يجري التفاوض بشأن وثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو. وأضاف أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب خطوات تنفيذ الخطة وليس بعناصرها.
8: طهران تسلمت الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة في أحدث تطور ضمن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض خلال اجتماع الحكومة المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بسشكيان. وكانت طهران قد طرحت خلال المحادثات غير المباشرة في نيويورك مقترحاً يمتد 7 أيام يتضمن خطوات لبناء الثقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة تمهيداً للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو. وتشمل الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها خطوات تتعلق أيضاً بالبرنامج النووي الإيراني. ولم تتوقف الاتصالات غير المباشرة رغم التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن وتأكيد الرئيس الأمريكي المتكرر عدم قبوله بأي تنازلات لصالح إيران.
9: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف هم إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جداً.
8: ويأمل الوسطاء أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي حالة الجمود التي تسود المشهد منذ أسابيع.
5: دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين والمستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم. وقال النزيلي إن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات. وأضاف أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد وفق قوله أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن الجيش اليمني نفذ أكثر من 400 هجوما على أهداف تابعة للحوثي خلال الساعات الماضية، وأكد وقوع خسائر دون تقديم أرقام. تصاعدت حدة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز. كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ولمواقعهم في الحوبان شمال شرقي مدينة تعز. تواجه الزراعة في محافظة مأرب اليمنية ضغوطا متزايدة مع تراجع مصادر المياه ومع ارتفاع كلفة الانتاج في وقت تتسع فيه رقعة الأراضي المتأثرة بالجفاف والتصحر. ويقول مزارعون إن انخفاض مستوى المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة دفعهم إلى تقليص النشاط الزراعي أو التوقف عنه، ما يهدد مصدر دخل آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة.
10: يقف المزارع محمد ناجي سعد وسط مزرعته في مديرية الوادي شرق مأرب اليمنية، وبين يديه ما تبقى من أشجار البرتقال التي كانت تملأ المكان بالحياة والإنتاج. اليوم أغصان يابسة وأشجار أنهكها الجفاف والتصحر بعد أن تراجعت المياه التي تعتمد عليها المزرعة وتقلصت معها قدرة محمد على مواصلة الزراعة.
11: أراضي شاسعة بدأت تغطي عليها الكثبان الرملية، وعندنا شح المياه، مياه الجوفية كما تلاحظون. هذه المزارع يابسة نتيجة لشح

0: حلمياه، أيضا قلة الأمطار وعدم متابعة الجهات المختصة للمزارعين وإرشادهم حول الحفر العشوائي.
1: حال لا يختلف كثيرا عن مزارعين آخرين في المنطقة، فالجفاف وتراجع المياه الجوفية دفع إلى توقف أعمال الحراثة والري والزراعة في معظم المناطق خلال السنوات الخمس الأخيرة. بينما تقدر الملاحظات الميدانية اتساع مظاهر التصحر بنحو 30% على الأقل.
2: احنا كجهاز الإرشاد الزراعي نحن فقط ننزل بسبب قلة الإمكانيات، نقدم لهم إرشادات فقط في حول تحسين التربة، تكون التربة بنية جيدة، مثلا استخدام السماد العضوي صناعة الكمبوست وتحسين التربة تكون أقل عرضة للانجراف، وفي هذا في جانبنا، ونعطي لهم إرشادات في استخدام تقنيات الري الحديث. أما كدعم مادي فلازم من تدخلات السلطة المحلية أو منظمات أو أي جهات أخرى.
1: أزمة تتسع في محافظة تعد من أهم مناطق الإنتاج الزراعي في اليمن، فيما لا يزال الحضور الرسمي محدوداً في مواجهة تراجع المياه والتصحر وحماية الأراضي الزراعية ودعم المزارعين.
3: بين شح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، يكافح مزارع مأرب للحفاظ على أراضهم وسط تحديات تهدد استمرار الزراعة ومصدر دخل أسرهم. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
4: أصيب عسكري وثلاثة مدنيين في غارة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش اللبناني في النبطية الفوق جنوب البلاد، وأفاد الجيش اللبناني بأن العسكري أصيب بجروح بليغة، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة استهدفت نقطة عسكرية في البلدة. وشهد جنوب لبنان فجر الأربعاء تفجيرين وقصفا مدفعيا إسرائيليا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في محافظتي النبطية والجنوب. قتل ثلاثة أشخاص بينهم طفلان وأصيب أربعة آخرون في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف وفق السلطات الأوكرانية. وأفادت السلطات بأن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وبنى تحتية في عدة مناطق وتسبب في اندلاع حرائق. وفي زاباروجيا أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية نفذت 686 غارة استهدفت 51 بلدة ومنطقة سكنية. كما أعلنت السلطات في دنيبرو بيتروفيسك أن القوات الروسية هاجمت بالمسيرات ثلاث مناطق في المقاطعة. انطلقت فعاليات مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا في نسخته 15 بمطار ولاية شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، وتستمر حتى 4 أكتوبر. ويتضمن برنامج اليوم الأول عروضا جوية للمسيرات التركية إلى جانب عروض فريقي النجوم التركية وسولو ترك ومعارض وأنشطة علمية وتكنولوجية. حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليار و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، وذلك بعد استقبالها 25 مليون و759 ألف سائح، في وقت تراجع فيه عدد السياح الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 22% تحت ضغط التوترات الإقليمية واضطراب حركة الطيران وارتفاع تكاليف السفر.
5: 22% نسبة تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام في أسوأ أداء بين مناطق العالم وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. فالحرب التي اندلعت أواخر فبراير وامتدت أثارها إلى حركة الطيران وأغلقت مجالات جوية بين عدد من دول المنطقة والعالم وألغت آلاف الرحلات، واضطرت الطائرات إلى سلوك مسارات أطول وأكثر استهلاكا للوقود. ومع بدء انحسار الاضطرابات خلال مايو ويونيو الماضيين، ظلت عودة المسافرين متفاوتة وسط مخاوف أمنية وارتفاع في أسعار التذاكر. وفي مطار دبي الدولي، أحد أبرز مراكز الطيران في المنطقة، هوى عدد المسافرين ب 31.3% إلى 31.5 مليون مسافر خلال 6 أشهر منذ مطلع العام. وخلال موسم الحج ارتفعت أسعار التذاكر إلى السعودية من أسواق رئيسة بينها مصر وباكستان والهند بنسب تراوحت

0: بين 20 و40%، وضغطت أسعار الوقود على شركات الطيران داخل المنطقة وخارجها. ويقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي ارتفاع تكلفة وقود الشركات بنحو 40% هذا العام لتصل إلى 350 مليار دولار. وعلى مستوى العالم بلغ عدد السياح الدوليين نحو 690 مليونا في النصف الأول، بزيادة 3 ملايين فقط عن المدة ذاتها من العام الماضي، وتباطأ النمو إلى 4%، إذ تحولت زيادة الوافدين ب 2% خلال الربع الأول إلى تراجع ب 1% خلال الربع الثاني. وتتباين حدة تراجع السياحة في الشرق الأوسط مقارنة مع وجهات عالمية رئيسة، حيث نمت السياحة 4% في أفريقيا، و3% في أوروبا، و2% في الأمريكيتين، و1% في آسيا والمحيط الهادئ. ومع ارتفاع تكاليف السفر وضعف زخم القطاع، خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو أعداد السياح الدوليين هذا العام إلى ما بين 1 و2%، بعدما كانت تتوقع نموا بين 3 و4% مطلع العام.
1: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. 5 شهداء وأكثر من 10 مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر انسحابه بداية مرحلة جديدة لبلاده. طهران تتلقى رداً من واشنطن على مقترح وقف مؤقت لإطلاق النار، وخلافات بشأن تنفيذ نسخة معززة من مذكرة التفاهم السابقة. نهاية النشرة، شكراً لطيب المتابعة، بأمان الله.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. الرئيس أردوغان يؤكد متانة أسواق رأس المال التركية واستقرار وجدارة النظام المالي. الحرب تدفع قطاع السياحة في الشرق الأوسط للتراجع ب 22% خلال النصف الأول من العام.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متانة أسواق رأس المال التركية وقوة أساساتها، مشددا على أن التطورات الأخيرة في الصناديق تظل محدودة ولا تشكل خطرا على النظام المالي. يأتي ذلك بعد قرار مجلس أسواق رأس المال تصفية 131 صندوقا تابعا لسبع شركات لإدارة المحافظ عقب رصد تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق في بورصة إسطنبول.
1: نتابع عن كثب التطورات في أسواق رأس المال لدينا، وأود التذكير هنا بالحقيقة التالية: تركيا اليوم تمتلك حجما اقتصاديا يقترب من تريليوني دولار، والنظام المالي لتركيا قوي، والمشكلة الحالية حدثت في جزء محدود جدا من سوق الصناديق. لا يوجد أي خطر يسري إلى نظامنا المالي. سوق رأس المال التركي قوية وأسسها متينة، وتمتلك القدرة الكاملة لتجاوز هذا الاختبار.

0: بكل سهولة.
1: وأضاف أردوغان أن السلطات التركية تواصل إجراءاتها لمعالجة تداعيات القضية بالتزامن مع التحقيق في شبهات التلاعب وتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر بعض الصناديق والأسهم، مشددا على محاسبة كل من تثبت مخالفته لقواعد التداول في البورصة.
0: نتحرك بحذر شديد تفرضه طبيعة أسواق رأس المال وتجري متابعة وتصفية الصناديق المغلقة بدقة بالغة، كما تجري التحقيقات اللازمة بحق من حققوا مكاسب غير مشروعة عبر التلاعب بالصناديق أو الأسهم، وكل من يثبت تورطه في أعمال مخلة بالسوق عبر الصناديق سيحاسب أمام القانون، والأمر الحاسم الآخر هو منع تكرار حدوث مشكلة مماثلة.
1: نقاشا لهذا الموضوع معنا من اسطنبول رئيس قسم الدراسات وأبحاث السوق في ألجي كابيتال المستشار سعود الرحبي. نرحب بك أستاذ سعود معنا. أبدأ معك بتأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على متانة وقوة أسواق رأس المال التركية، ما ملامح هذه المتانة من منظور مالي؟
2: تحياتي، مساء الخير لحضرتك وللساده المشاهدين. بالتاكيد اسواق المال التركيه هي تعتبر من كبريات اذا صح التعبير اسواق المال العالميه وليس فقط الاقليميه، وبالتالي هي لديها عمق اذا صح التعبير مالي ضخم، لديها عمق بالسيوله. بورصه اسطنبول حقيقه او الاسواق الماليه التركيه هي تتكئ على قطاعات متنوعه، قطاعات ضخمه، سواء كنا نتكلم عن القطاع المصرفي، نتكلم عن صناعه الطيران، عن قطاعات التجزئه، عن قطاعات الإنشاءات، عن قطاعات الدواء، وبالتالي هي تتكئ على مجموعة هائلة من القطاعات ذات العمق المالي الكبير جدا، وبالتالي السيولة هي متجذرة في الأسواق المالية التركية، وهذا يبعث بالتأكيد برسالة طمأنة للمستثمرين من أن أي تراجعات أو أي اضطرابات وإن حدثت في بورصة اسطنبول ولكنها تبقى ضمن الحدود المعقولة وتبقى ضمن السيطرة إذا صح التعبير، وهذا ما شهدناه فعليا. نحن في أزمة صناديق الاستثمار الأخيرة نحن شهدنا صرامة بالهيئة الرقابية المالية التركية، شهدنا صرامة بقوة هيئة أوراق المال التركية، وبالتالي هذا مؤشر إلى أن الأمور مضبوطة بشكل كبير جدا، وهذه حقيقة. أنا لا أتكلم هنا من مغض فراغ، ولكن الحقيقة تقول أننا أمام سوق مالي عميقة جدا تتكئ على الكثير من القطاعات، وأمام هيئة مالية رقابية خاصة بالأوراق المالية قوية جدا تتخذ الإجراءات الصحيحة في الوقت المناسب.
1: طيب، إذا ما أردنا أن نفصل قليلا في الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المعنية، كيف يمكن أن تحمي هذه الإجراءات استقرار البورصة التركية؟
2: يعني الحماية واضحة فعليا، ولكن قبل أن أتطرق لموضوع الحماية أود التنويه إلى نقطة جدا مهمة، ألا وهي أن هذه الأزمات هي تحدث بشكل دائم إذا صح التعبير في مختلف البورصات والأسواق المالية حول العالم. يعني تركيا ليست بمنأى عن باقي العالم، تركيا مثلها مثل أي سوق مالي عالمي كبير ضخم له عمق في السيولة، وارد أن تحدث في هذه التجاوزات، وارد أن يحدث في خلل في عمليات المضاربات، وارد أن يحدث في بعض التجاوزات من قبل صناديق الاستثمار تحديدا التي تعتبر هي اكثر قطاع ممكن ان يحدث فيه تجاوزات، وبالتالي تركيا ليست الدوله الوحيده في العالم التي يحدث هناك بعض الخلل في اسواقها الماليه. قبل ذلك انا اتكلم عن السنوات القريبه اذا صح التعبير، لدينا ازمه صناديق التجزئه في بريطانيا، ايضا ازمه صناديق التجزئه في الولايات المتحده الامريكيه. صناديق التجزئه في بريطانيا ازمتها كانت بحوالي او تقريبا في عام 2019 على ما اذكر. ازمه صناديق التجزئة والرهن العقاري في أمريكا أيضا كانت بحوالي تقريبا في عام 2020. أيضا هناك أزمة أخرى شهدتها الأسواق المالية الأمريكية أيضا تقريبا بعام 2022. أنا أتكلم على التواريخ القريبة، فما بالنا بالتواريخ البعيدة، وبالتالي هذه الأزمات هي أزمات واردة جدا تحدث بشكل دائم في الأسواق المالية، ولكن هذه الأزمات هي بحد ذاتها تعتبر اختبار إذا صح التعبير لهيئة الأوراق المالية و السلع في كل دولة، ولمدى متانة وقوة البورصة الرسمية ومدى عمق هذه ومدى عمق السيولة إذا صح التعبير في هذه البورصات. وبالتالي الأداء الذي أظهرته هيئة الأوراق المالية التركية يظهر بشكل واضح وجلي أن هناك كنترول إذا صح التعبير.

0: جدا على البورصة، وهناك دائما خطط جاهزة لمواجهة أي إشكال من هذه الإشكالات. هل أعتقد أن الرسائل كما ذكرت حضرتك الموجهة ممكن تكون للمستثمرين، أو كيف بصح التعبير أن نحمي بعض الإجراءات، أو ممكن نتخذ بعض الإجراءات التي تحمي بصح التعبير المستثمرين وتحمي البورصة بشكل عام؟ أنا من خلال متابعتي للإجراءات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية التركية لاحظت أن هناك تم عزل إذا صح التعبير للمخاطر، بمعنى آخر تم عزل هذه الصناديق التي حدث فيها التلاعب، وتم عزل أيضا بعض الصناديق التي يتوقع أنها أيضا قد يكون حدث فيها تلاعب وإن لم يكن ظهر، وبالتالي تم عزل المخاطر بشكل كامل عن جسد البورصة الرئيسي، وهذا بحد ذاته يعتبر إشارة طمأنة. أنا عندما أعزل المخاطر أعزل التأثيرات، بالتالي عزلي للصناديق ليس هو عزل للمخاطر وإنما عزل للتأثيرات، لأنه بقاء هذه الصناديق ووجودها داخل أو ارتباطاتها داخل الأسواق المالية داخل الأوراق المالية، هذا يعني أن تأثيرها سيبقى على هذه الأوراق وإن كان بشكل محدود.
1: تأثيرها سيبقى وكذلك سيضعف من ثقة المستثمرين. كذلك هناك توجه ونية تركية على العمل على لوائح جديدة لتطوير أسواق رأس المال، وهنا نتساءل عن المعايير الأهم التي يجب مراعاتها لمنع التلاعب ورفع كذلك كفاءة السوق.
0: يعني أعتقد أهو أهم معيار بتقديري هو تشديد عدم مطابقة السيولة. في عندي أنا بعض القواعد التي ممكن أن تؤدي لمطابقة السيولة بشكل دقيق جدا، وهذا حسب قراءتي للموقف وقراءتي للمشهد وبناء على التقارير التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية التركية، فهي بصدد تشديد القواعد الضابطة لمطابقة السيولة. أيضا سيكون هناك مراقبة أكثر من خلال خوارزميات التداول للأسهم التي يتم إعادة تدويرها، وخاصة أسهم الشركات الصغيرة والشركات الناشئة التي من خلالها يحدث التلاعب عادة في دول العالم جميعا وليس فقط في تركيا، وبالتالي تطوير أنظمة وخوارزميات التداول التي من شأنها أن تكشف الأسهم التي يتم إعادة تدويرها، بمعنى أن يكون شراءها داخلي بين الصناديق الاستثمارية من دون أن يكون هناك إذا صح التعبير أسباب حقيقية تدفع لصعود هذه الأسهم. وبالتالي أعتقد مطابقة السيولة مع تطوير أنظمة خوارزميات التداول لمنع إعادة التدوير هذا كفيل بحد ذاته بأن يقلل وبشكل كبير جدا من أي خلل ممكن أن تحدثه صناديق الاستثمار في المستقبل.
1: بالحديث على السيولة أستاذ سعود، وهذه أو هذا التصدي للممارسات المخلة بقواعد التداول، كيف يمكن أن يساهم في إعادة توجيه هذه السيولة نحو الشركات ذات الأساسيات المالية القوية برأيك؟
0: يعني أعتقد نحن بنكون أمام فرز إذا صح التعبير طبيعي بين الفقاعة وبين الحقيقة. دائما في أسواق الأسهم أسواق الأوراق المالية عامة يوجد شيء اسمه فقاعة ويوجد شيء اسمه حقيقة، بمعنى يوجد شيء اسمه سعر الفقاعة ويوجد شيء اسمه سعر الحقيقة. دور الهيئات الرقابية يكون بأنها تمنع قدر الإمكان حدوث فقاعات، وهذا ما نشهده فعليا حاليا من دور اتخذته هيئة الأوراق المالية. أيضا عقلانية التسعير بالسوقية العاملة مرتبطين ببعض إذا صح التعبير، عقلانية التسعير بالسوق تمنع حدوث الفقاعات، وحتى نصل إلى عقلانية التسعير في السوق ونصل إلى أسعار حقيقية ارتفاعات منطقية في أسعار الأسهم يجب أن يكون لدينا أنظمة. هذا يعني فعليا هذه العوامل تعيدنا إذا صح التعبير للسؤال السابق، أنه يجب أن يكون لدينا أنظمة تداول رقمية وخوارزميات تداول تمنع إعادة التدوير للأسهم، وبالتالي هذا يحفظ بشكل كبير جدا الأسعار الحقيقية للأسهم ويمنع حدوث الفقاعات بنسبة كبيرة.
1: دائما في إطار الحديث عن هذه الإجراءات المتخذة من قبل السلطات المعنية في تركيا وعلى المدى البعيد إن صح القول، كيف يمكن أن تدعم هذه الإجراءات الجاذبية الاستثمارية لبورصة إسطنبول؟
0: هذه تدعم بنسبة كبيرة جدا فعليا تطوير أنظمة التداول، تطوير خوارزميات التداول لمنع إعادة التدوير للأسهم، وأيضا مراقبة الأسعار وتطوير أنظمة التداول لمنع حدوث أي فقاعات يعني مؤثرة بشكل سلبي، هذا يعني أنني أمام هيئات رقابية صارمة، هيئات رقابية مراقبة بشكل كبير جدا. وبنفس الوقت هذه الهيئات برغم من صرامتها إلا أنها هيئة مالية سلسة نوعا ما في التعامل، وبالتالي هذا يزيد من جاذبية رأس المال ليس فقط الداخلي وإنما أيضا رأس المال الأجنبي. رأس المال الأجنبي هو صح يسعى للربح ولكنه يخشى دائما من فقاعات الأسهم. وأنا ذكرت أن ما حدث فعليا في بورصة اسطنبول هو أمر يحدث بشكل دائم في جميع بورصات العالم، لذلك هو أمر عادي بالنسبة لنا نحن كمراقبين وكمحللين أسواق ماليين لأننا معتادون عليه. وهنا يأتي دور الهيئات الرقابية المالية. الآن الإجراءات التي تتخذها الهيئات الرقابية المالية أو هيئة الرقابة للأوراق المالية في تركيا هذه تعزز من جاذبية المستثمرين وتجعلنا نتوقع حدوث ضخ مجددا للسيولة في أسواق اسطنبول، خاصة أن المراقب للتحركات الأخيرة يلاحظ أن هذه الأزمة لم تؤثر بشكل كبير جدا على القيمة السوقية لبورصة اسطنبول. فعليا القيمة السوقية لبورصة اسطنبول هي حوالي 455 مليار، ما حدث من ضرر لا يتجاوز 10 مليار، وبالتالي نحن فعليا نتكلم عن 2 أو 3%، وهذا لا يشكل شيء فعليا أمام القيمة السوقية الضخمة لبورصة اسطنبول. أيضا ما حدث من ضرر هو خاص في صناديق الاستثمار وبعض الشركات الناشئة ولم يأتي على الشركات العملاقة أو على الشركات ذات العمق والتي تشكل العمق الحقيقي لبورصة اسطنبول.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من اسطنبول رئيس قسم الدراسات وأبحاث السوق في أرجي كابيتال المستشار سعود الرحبي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه تراجع حاد لقطاع السياحة في الشرق الأوسط بسبب الحرب.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها،
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل،
12: ونكشف الحقيقة،
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.

0: أهلا بكم من جديد. حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليارا و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، بعد استقبالها 25 مليونا و759 ألف سائح، في وقت تراجع فيه عدد السياح الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 22% تحت ضغط التوترات الإقليمية واضطراب حركة الطيران وارتفاع تكاليف السفر.
1: 22% نسبة تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام في أسوأ أداء بين مناطق العالم وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. فالحرب التي اندلعت أواخر فبراير وامتدت أثارها إلى حركة الطيران وأغلقت مجالات جوية بين عدد من دول المنطقة والعالم وألغت آلاف الرحلات، واضطرت الطائرات إلى سلوك مسارات أطول وأكثر استهلاكاً للوقود. ومع بدء انحسار الاضطرابات خلال مايو ويونيو الماضيين، ظلت عودة المسافرين متفاوتة وسط مخاوف أمنية وارتفاع في أسعار التذاكر. وفي مطار دبي الدولي، أحد أبرز مراكز الطيران في المنطقة، هوى عدد المسافرين ب 31.3% إلى 31 مليون ونصف المليون مسافر خلال 6 أشهر منذ مطلع العام. وخلال موسم الحج ارتفعت أسعار التذاكر إلى السعودية من أسواق رئيسة بينها مصر وباكستان والهند بنسب تراوح

0: راوحت بين 20 و40%، وضغطت أسعار الوقود على شركات الطيران داخل المنطقة وخارجها. ويقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي ارتفاع تكلفة وقود الشركات بنحو 40% هذا العام لتصل إلى 350 مليار دولار. وعلى مستوى العالم بلغ عدد السياح الدوليين نحو 690 مليونا في النصف الأول، بزيادة 3 ملايين فقط عن المدة ذاتها من العام الماضي، وتباطأ النمو إلى 14%، إذ تحولت زيادة الوافدين ب2% خلال الربع الأول إلى تراجع ب1% خلال الربع الثاني. وتتباين حدة تراجع السياحة في الشرق الأوسط مقارنة مع وجهات عالمية رئيسة، حيث نمت السياحة 4% في أفريقيا، و3% في أوروبا، و2% في الأمريكيتين، و1% في آسيا والمحيط الهادئ. ومع ارتفاع تكاليف السفر وضعف زخم القطاع، خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو أعداد السياح الدوليين هذا العام إلى ما بين 1 و2%، بعدما كانت تتوقع نموا بين 3 و4% مطلع العام.
1: معنا من بيروت الخبيرة الاقتصادية سابين عويس. نرحب بك يا أستاذة سابين معنا. نبدأ معك الحديث بهذه النسبة الخاصة بتراجع عدد سياح الوافدين إلى منطقة الشرق الأوسط، لكن فعليا إلى أي حد تعكس هذه النسبة تأخر وتراجع في الإيرادات السياحية بالمنطقة؟
2: مرحبا بك وبمشاهدين القناة الكرام. يعني اليوم يجب أن نميز بين تراجع عدد الوافدين وبين تراجع الإنفاق السياحي. هو إذا ممكن القول المؤشر الحقيقي للتراجع هو بتراجع الإنفاق السياحي وليس بعدد الوافدين. أكيد عدد الوافدين له تأثيره له، ولكن جزئية نسبية مقارنة مع الإنفاق. لماذا؟ لأنه يمكن أن نتحدث عن 1 مليون سائح دخلوا وأنفقوا لنقل 100 ألف دولار، ونتحدث عن العدد بالنصف ولكن يكون الإنفاق مضاعف. لذلك هو الأهمية هي القدرة الشرائية لدى السائح في الإنفاق في الدول التي يقصدها. ولكن هذا لا يعني أيضا أنه التراجع هو يعني انعكاس واضح للوضع المضطرب في المنطقة الذي جعل السائح يغير وجهة سفره ويتوجه نحو دول يعتبرها أكثر أمانا وربما أكثر استقرارا وأكثر ثباتا من أنها قد لا تتعرض في المستقبل إلى انعكاسات الحرب. لأنه كما تعلمين يعني اليوم عندما ننظر إلى دول المنطقة كان بالأول يعني محصورة المناطق التي كانت عرضة، عم بتحدث قبل يعني كنا نتحدث لبنان، لبنان، سوريا، غزة. اليوم بعد الحرب الإقليمية مع افتتاح المواجهة واستمرارها بين الولايات المتحدة وإيران دخلت دول الخليج على الخط، رأينا استهدافات كبيرة لدبي، للإمارات، للكويت، للسعودية، حتى للبحرين. يعني وهذه الاضطرابات أو الاستهدافات تتفاوت نسبة ارتفاعها أو انخفاضها بحسب الأجواء المرافقة في المفاوضات يعني الأمريكية الإيرانية. يعني عندما يكون هناك جولة مفاوضات أو مواقف تصعيدية نرى الاضطراب الأمني يعود، تعود المسيرات والاستهدافات. ولكن هذا على المدى الطويل يترك انعكاس عند السائح، لأنه هيدي عوامل أمنية نفسية. يعني اليوم أنا كسائحة،
1: لكن أستاذة سابين تأثير الحرب في الشرق الأوسط متى كان واضح، سواء نعم. من خلال توقف المطارات، من خلال إلغاء العديد من الرحلات السياحية، حتى إذا ما تحدثنا عن قطاع الطاقة كان هناك ارتفاع كبير في أسعار وقود الطائرات.
2: صح طبعا، ما هو هذا الموضوع. لماذا تحدثت أنا في بداية كلامي عن الإنفاق، إنفاق السياحي؟ لأنه اليوم مع ارتفاع أسعار البترول ارتفعت أسعار التذاكر. يعني اليوم الطائرات أو شركات النقل لم ترفع السعر فقط بسبب التأمين، يعني اللي ارتفع أيضا ارتفعت كلفته على هذه الشركات بسبب الاضطرابات الأمنية، وإنما أيضا بسبب الفيول.

0: حالة تشكيك بالوضع اقتصاديا ماليا أمنيا، لأنه لا يعرف إذا كان خرج من منزله إذا كان ممكن العودة. لذلك رأينا التوجه إلى مناطق أكثر أمانا، لذلك رأينا الارتفاع في تركيا في عدد الوافدين، لأنه تركيا لم تدخل في هذه المواجهة، لم تتعرض لأي استهدافات، وبالتالي بالنسبة إلى سائح يرى في تركيا مصدر أمان، وجهة آمنة مستقرة، وفي نفس الوقت هي وجهة سياحية بامتياز. يعني عم نتحدث عن بلد يقوم ناتجه المحلي على نسبة كبيرة جدا من السياحة. رأينا أيضا تحسنا في مصر أيضا، لأن مصر كانت خارج دائرة الاستهدافات، وبالتالي هذه العوامل مجتمعة أثرت،
1: يكشف عن انتقال جزء كبير من السياحة وطلب السياحة إلى وجهات بديلة. أستاذ صبيل، لكن هناك عودة فعليا في عدد الرحلات وتدريجيا إلى الكثير من المناطق في الشرق الأوسط، لكن إلى أي مدى يمكن تعويض الإيرادات السياحية في ظل هذا النقص الذي شهده النصف الأول باختصار فقط أستاذ صبيل؟
0: نعم، هناك مشكلة حقيقية في هذا الموضوع، لأنه تعويض الإيرادات يحتاج إلى عامل الثقة، الثقة لاسترجاع السياح، لاسترجاع القدرة الشرائية لدى هؤلاء للإنفاق وعدم احتساب يعني حسابات أخرى حفاظا على مدخراتهم. يعني اليوم الدول التي خسرت في الفترة السابقة تحتاج إلى حوافز، تقديم حوافز جديدة للسواح للمجيء، إلى استقطاب نوعية سواح قادرة لديها القدرة على الإنفاق، تقديم عروضات ربما، لأنه اليوم حتى الإنفاق في القطاع السياحي متوقف، يعني الاستثمارات في القطاع السياحي متوقفة. لذلك اليوم تحسين الإيرادات هي ضرورة، لأنه أيضا هناك خطر على التوظيف، على الاستثمار، على فرص العمل، على فقدان الكثير من الوظائف في هذا القطاع للموسم المقبل.
1: شكرا.
0: وهذه يجب أن تكون على طاولة كل دولة خسرت من عائداتها السياحية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الخبيرة الاقتصادية سابين عويس. تدخل شركات السيارات الفاخرة تدريجيا سوق المركبات الكهربائية التي بات يمثل نحو ربع مبيعات السيارات الجديدة عالميا، مع محاولة الحفاظ على هوية علاماتها واستقطاب عملاء جدد. وفي هذا السياق تكشف بنتلي عن أول سيارة كهربائية بالكامل باستثمار كبير في إنتاجها داخل بريطانيا.
2: سيارات كهربائية فاخرة تراهن بنتلي من خلالها على توسيع قاعدة عملائها، مع إطلاق الشركة أول سيارة لها ذات طراز كهربائي بالكامل واستثمار مئات الملايين من الجنيهات في إنتاجها في بريطانيا.
3: كان هدفنا دائما أن نصنع سيارة بنتلي أولا في كل التفاصيل من الحرفية والهندسة، وصولا إلى تقديم سيارة جديدة وعصرية، لكن ذلك لم يكن يعني التخلي عن جذورنا، لذلك كان واضحا بالنسبة لنا رغم أنها خطوة كبيرة على مستوى التصميم والتكنولوجيا أن تبقى السيارة مرتبطة بإرث بنتلي.
2: وتطرح بنتلي الطراز الجديد بسعر يبدأ من نحو 230 ألف دولار، وهو ما يجعله في الفئة الأقل سعرا ضمن سيارتها، وتراهن الشركة من خلاله على دخول أسواق جديدة واستقطاب عملاء إضافيين.
3: ندخل شريحة جديدة من السوق، وتقع السيارة في الفئة الأقل سعرا ضمن مجموعاتنا، ويمكن وصفها بأنها بنتلي بسعر أكثر سهولة، لكنها تفتح بالتأكيد أسواقا جديدة وفرصا جديدة. أنا أتوقع أن تجذب مزيدا من العملاء إلى علامتنا.
2: واستثمرت الشركة نحو 465 مليون دولار في مصنعها بمدينة كرو شمال غربي إنجلترا لإنتاج الطراز الجديد، في وقت تتجه فيه شركات السيارات الفاخرة إلى اختبار قدرة السوق على استيعاب السيارات الكهربائية. ومع دخولها عالم السيارات الكهربائية تجد بنتلي أمامها سوقا تتسع بسرعة، إذ تجاوزت مبيعات السيارات الكهربائية 20 مليون سيارة عالميا العام الماضي، لتمثل نحو ربع مبيعات السيارات الجديدة، مع توقعات بارتفاع الحصة إلى نحو 29% هذا العام.
1: ختام في الاقتصاد، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

6 شهداء ونحو 20 مصابا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر انسحابه بداية مرحلة جديدة لبلاده. طهران تتلقى ردا من واشنطن على مقترح وقف مؤقت لإطلاق النار، وخلافات بشأن تنفيذ نسخة معززة من مذكرة التفاهم السابقة.

0: استشهد 6 فلسطينيين وأصيب نحو 20 آخرين، بعضهم بإصابات بليغة إثر غارة جوية استهدفت مركبة نقل ركاب تجر عربة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. مراسلتنا رصدت الحدث من موقع المجزرة.
1: مجزرة جديدة ترتكبها المسيرات الإسرائيلية باستهداف مركبة مدنية تقل ركاب. ما زالت رائحة الدماء تفوح من هذا المكان بعد أن استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر بصاروخ واحد على الأقل، وهذا الاستهداف كان لمركبة مدنية وتجر خلفها ما يعرف هنا في قطاع غزة بالعجلة، وهي مركبة صغيرة تحمل مزيد من الركاب بفعل أزمة المواصلات التي يعانيها قطاع غزة بعد الدمار الهائل الذي لحق بالمركبات. هذه آثار الدماء التي سالت من 5 شهداء حتى اللحظة، وصلوا إلى مستشفيات القطاع إضافة ل13 إصابة بحسب ما تشير إليه فرق الهلال الأحمر الفلسطيني. وتعتبر هذه المجزرة وهذا الاستهداف سلسلة أو انتهاك جديد في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية التي استهدف بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وما زال يستهدف المدنيين الفلسطينيين في عموم قطاع غزة، ليلحق مزيدا من الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع. أكثر من 1400 شهيد منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، وما تزال هذه الدماء تسيل يوما بعد يوم بفعل الخروقات الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع. ربع العجرمي، تراتي عربي، من أمام مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.
0: أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بالموافقة على خطة إعادة الإعمار لإقامة حي يحمل اسم رفح الخضراء شرق مدينة رفح. وأضافت الإذاعة أن الحي مخصص لاستيعاب آلاف من سكان قطاع غزة يفترض أن يقيموا في منطقة خارج سيطرة حركة حماس. وصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب، وحمله مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة. وقال آل ثاني في مقابلة صحفية إن استهداف المستشفيات والمدارس في قطاع غزة لا يمكن أن يبرر، واتهم نتنياهو بمهاجمة قطر سياسيا لصرف الأنظار عن ممارسات حكومته، لافتا إلى أن نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمر. كما أكد آل ثاني أن قطر ستواصل إعطاء الأولوية للدبلوماسية سعيا إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع واشنطن. وفي غزة لا تزال الحرب تحاصر حياة أطفال أصابتهم تبعاتها الجسدية والنفسية، بينهم الطفلة ليان زكريا والبالغة من العمر 7 أعوام والتي فقدت القدرة على تحريك ساقيها.

0: بعد إصابتها بشظية صاروخ إسرائيلي، وتكافح اليوم لمواصلة التعليم رغم تعطل كرسيها المتحرك وصعوبة توفير بديل. قصة ليام في تقرير هدى نعيم.
1: على باب خيمة حيث تسبق الطفولة عمرها، تجلس ليان عسلية ابنة الأعوام السبعة، تراقب العالم من حولها يمضي فيما توقفت ساقاها عن الحركة. شظية من صاروخ إسرائيلي أصابت نخاعها الشوكي خلال استهداف مدرسة الرافعي في جباليا في 9 من أكتوبر عام 2024، حين نزحت إليها مع عائلتها بحثا عن الأمان. كل ما تريده ليان أن تحمل حقيبتها وتذهب إلى المدرسة دون أن يحملها أحد.
2: أنا نفسي أمشي زي البنات واروح مدرستي لحالي وأمشي زيهم، ما نفسيش أظن هيك. أنا نفسي أمشي زيهم، مش أظن قاعدة.
1: لكنها اليوم لا تملك سوى كرسي متحرك بات بدوره يصارع للبقاء في مدينة أنهكتها الحرب، فالطرق المدمرة والركام والأمطار ألحقت به أضرار متكررة حتى تعطل.
3: استوبت ليان في العمود الفقري التشظية خدش في النخاع، ودكاترة هان يعني قالوا عن أنها مش حتمشي بالمرة وما طمنوناش، ويعني الوضع طبعا صعب علينا كلنا، أنه طفل زي هاي كانت يعني ريحانة الدار بالنسبة لنا، فجأة صارت لا تتحرك ولا تروح ولا تيجي، وكان يعني الوضع عنا صعب جداً. بعد ما كانت تحب تروح على الروضة وتيجي، صارت تشوف البنات تبكي، بدي أطلع ألعب في الساحة، بدي أطلع مع أخوتي، تشوف يعني انحرمنا كل حاجة حلوة عشان ليان.
1: تعيش ليان اليوم مع عائلتها في خيمة داخل مدرسة الحسن البصري غرب مدينة غزة. هناك تفتح دفترها وتدرس بينما تنتظر كرسيا جديدا يعيد إليها بعض قدرتها على الحركة. وتقول عائلة ليان إن القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات والمستلزمات الطبية تجعل توفيره أمراً يتجاوز قدرتها.
3: إسرائيل رافضة دخول كروسات للأطفال المعاقين، وإنها حاجة ضرورية لهم، وإحنا هي محتاجاها البنت أكثر حاجة حتى الآن، حتى تقدر تمشي وتكمل حياتها، لأنها حالياً صرنا نوديها على روضة عشان تغير نفسيتها، نوديها على مراكز، يعني الحاجة الضرورية لها الكتر كروسة.
1: في غزة لا تطلب ليان معجزة، تطلب كرسياً لا يتعطل وطريقاً إلى المدرسة وحقاً في أن تعيش طفولتها، وحين تحرم من ذلك تصبح أمنية ليان في المشي شاهداً على حرب لا تنتهي آثارها.
0: أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 7 آخرون في اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية منها مخيمان للاجئين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقب إصابته في قدمه بقرية سنجل شمال رام الله. وأضافت أن الاحتلال اعتقل شابين خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة طوباس، كما اقتحمت قوات عسكرية بلدة كفر غرب مدينة سلفيت واحتجزت شابين. وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل اعتقل الجيش فلسطينيا وشقيقه. أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بالعنف الإجرامي في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم شنه أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي على قرية جالود شمال الضفة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على سؤال بشأن الهجوم، قال إن واشنطن تدين أعمال العنف الإجرامي التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية، وأكد دعم بلاده لإجراء تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن أعمال العنف. اقتحم عشرات المستوطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله بحماية الجيش الإسرائيلي، وأقاموا صلوات تلموذية بمناسبة ما يسمى بعيد العرش اليهودي. كما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة المغير شرق رام الله وأحرقوا مركبات وخطوا شعارات عنصرية. كما اقتحم وزير الأمن القومي إتمار بن جفير المسجد الإبراهيمي رفقة المستوطنين.
4: إلى قلب المدن الفلسطينية تزحف هجمات واقتحامات المستوطنين.

0: قررت السلطات الفلسطينية اختار المستوطنون إقامة صلوات تلمودية واقتحام منطقة عين جريوت على وقع مخططات لإقامة طرق استيطانية جديدة تفصل حتى أحياء المدن عن بعضها. وليس بعيدا عن رام الله هاجم المستوطنون بلدة المغير شرقا واعتدوا على عائلة فلسطينية وأحرقوا أجزاء من منزل ومركبات وخطوا شعارات عنصرية تتوعد بالمزيد.
1: المستوطنين مهودين وبلشوا يحركوا السيارة وهودوا عن جيراننا حركوا السيارة بدهم يكمونا من الأرض يرحلونا ويخوفونا بس احنا ظلينا صامدين
2: طول حياتي واحنا من يوم ما الله خلقنا واحنا نتعرض لهجمات بس مش متل يوم يوم يوم يوم بس من شهرين ودور جاي يوم يوم يوم يوم.
0: اعتداءات المستوطنين تأتي على وقع فرض إسرائيل إجراءات أمنية مشددة تمثلت بعشرات الحواجز ونقاط التفتيش ولا تستثنى منها الاقتحامات العسكرية.
3: يتخذ التصعيد في الضفة الغربية أشكالا متنوعة فما بين هجمات المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية يقع الفلسطينيون تحت ضغط كبير وصولا لاقتحامات المساجد ودور العبادة.
0: ففي الخليل سيطر المستوطنون بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على كامل المسجد الإبراهيمي تحت غطاء إحياء فعاليات يوم عيد العرش اليهودي واستباحوا البلدة القديمة وسط إجراءات أمنية وتعزيزات عسكرية.
4: يعني فعلا الاحتلال اليوم يجري بقوة في هذه الإجراءات ويسابق الزمن من أجل تهويد ما تبقى من أجزاء الحرم الإبراهيمي الشريف. اليوم الاحتلال يوفر للمستوطنين كل شيء ويبيح للمستوطنين كل شيء من اقتحامات للحرم الإبراهيمي الشريف، التجرؤ على المكان العبادة على الحرم.
0: اقتحام غير مسبوق للمسجد الإبراهيمي سيستمر 3 أيام بالكامل وسيحرم فيه المصلون المسلمون من الدخول إليه. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
5: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعداد تقرير للكونغرس حول الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة. وأسفر التصويت في مجلس الشيوخ عن رفض مشروع القرار والذي تقدم به أعضاء ديمقراطيون لتوثيق أعمال العنف في فلسطين، وذلك بأغلبية 51 صوتا معارضا مقابل 47 صوتا مؤيدا. وكان المقترح المرفوض يقضي بإلزام وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير للكونغرس حول انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك احتجاز إسرائيل للأطفال الفلسطينيين ومقتل مواطنين أمريكيين. اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين في 5 أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 700 مستوطن اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد القوات الإسرائيلية لإجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. دعت مؤسسة القدس الدولية إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب ونصرة للمسجد الأقصى المبارك داخل فلسطين وفي خارجها. وحثت الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني على شد الرحال بكثافة إلى المسجد. وطالبت المؤسسة في بيان الفلسطينيين بتكثيف الحضور في المسجد الأقصى في ظل ما وصفته باستمرار الاقتحامات والاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد والمصلين والمرابطين فيها. نفى متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن تكون واقعة رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب عملية خطف. وبدورها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الطائرة غيرت مسارها إلى السعودية بعد تفعيل كود الطوارئ الخاص بالاختطاف. ونقلت الهيئة أن الإنذار فعل بسبب شجار بين الطيارين، فيما قالت شركة فلاي دبي إن تحويل المسار جاء بعد مشادة كلامية بين الطيارين. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي في بيان انتقال البلاد إلى مرحلة تتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنها وعن استقرارها. وقال إن انتهاء المهمة لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، كما أكد استمرار التعاون الأمني مع دول التحالف وتوظيف التكنولوجيا والتقنية.

0: العمليات الرقمية. وشدد الزيدي على أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. من جانبها أعلنت وزارة الحرب الأمريكية انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، وأوضحت الوزارة أن انسحاب قوات التحالف من قاعدة إربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية، مشيرة إلى استمرار تقديم التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية. وأضافت أن قوات الأمن ستتولى قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد ولمكافحة تنظيم داعش الإرهابية.
1: بعد 23 عاما تطوي الولايات المتحدة صفحة وجودها العسكري في العراق بمغادرة آخر قوتها. الانسحاب تنفيذ لاتفاق بين بغداد وواشنطن أبرم في سبتمبر 2024 لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش على مراحل، بدأت بانسحاب القوات الأمريكية من معظم المناطق العراقية، وبقيت قاعدة حرير قرب إربيل آخر منشآت عسكرية أمريكية في البلاد. وفي الأسابيع الأخيرة سحبت منظومات باتريوت من المنطقة وغادرت قوات بريطانية وفرنسية وألمانية، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه لن تبقى قوات قتالية أجنبية بعد 30 سبتمبر.
2: 30 سبتمبر هو آخر يوم لانتهاء مهمة التحالف الدولي وإغلاق مقر التحالف الدولي في العراق وانتهاء عملية العزم الصلب، وستغادر القوات الأجنبية وآخر جندي من التحالف سيغادر في 30 سبتمبر، وبذلك تعود السيادة الكاملة للعراق، والقوات الأمنية هي جاهزة بأعلى المستويات للقيام بمهمتها في حفظ الأمن القومي العراقي.
1: وتتباين آراء العراقيين من الانسحاب، فترحب به الفصائل المسلحة وتصفه بالنصر التاريخي، فيما تقول الحكومة العراقية إن العلاقة مع واشنطن ستنتقل إلى إطار ثنائي أمني وسياسي بعد عقدين من الوجود الذي أحصت فيه واشنطن مقتل نحو 4500 من عسكريها. سناء المهداوي، تارت عربي.
0: أعلنت إيران أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه أفاد مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز بأنه يجري التفاوض بشأن وثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو. وأضاف أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب خطوات تنفيذ الخطة وليس بعناصرها.
3: طهران تسلمت الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة في أحدث تطور ضمن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض خلال اجتماع الحكومة المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بيزشكيان. وكانت طهران قد طرحت خلال المحادثات غير المباشرة في نيويورك مقترحاً يمتد 7 أيام يتضمن خطوات لبناء الثقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة تمهيداً للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو. وتشمل الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها خطوات تتعلق أيضاً بالبرنامج النووي الإيراني. ولم تتوقف الاتصالات غير المباشرة رغم التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن وتأكيد الرئيس الأمريكي المتكرر عدم قبوله بأي تنازلات لصالح إيران.
4: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جداً.
3: ويأمل الوسطاء أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي حالة الجمود التي تسود المشهد منذ أسابيع.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط وغاز مسال لاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما في مضيق هرمز. وأضافت أن مصدرا موثوقا أفاد بأن الناقلة أصيبت في جانبها الأيسر بقذيفة مجهولة، ودعت السفن إلى توخي الحذر في أثناء العبور منه وبإبلاغها فورا عن أي نشاط مشبوه. ولم تقدم معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو عن وقوع إصابات

0: كما لم تحدد مصدر المقذوف. دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين المستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم، وقال إن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات، وأضاف أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد وفق قوله أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأشار النزيلي إلى أن الجيش اليمني نفذ أكثر من 400 هجوم على أهداف تابعة للحوثيين خلال الساعات الماضية، وأكد وقوع خسائر دون تقديم أرقامه. تصاعدت حدة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ولمواقعهم في الحبان شمال شرقي مدينة تعز. تواجه الزراعة في محافظة مأرب اليمنية ضغوطا متزايدة مع تراجع مصادر المياه وارتفاع كلفة الانتاج في وقت تتسع فيه رقعة الأراضي المتأثرة بالجفاف والتصحر. ويقول مزارعون إن انخفاض مستوى المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة دفعهم إلى تقليص نشاطهم الزراعي أو التوقف عنه، ما يهدد مصدر دخل آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة.
1: يقف المزارع محمد ناجي سعد وسط مزرعته في مديرية الوادي شرق مأرب اليمنية، وبين يديه ما تبقى من أشجار البرتقال التي كانت تملأ المكان بالحياة والإنتاج. اليوم أغصان يابسة وأشجار أنهكها الجفاف والتصحر بعد أن تراجعت المياه التي تعتمد عليها المزرعة وتقلصت معها قدرة محمد على مواصلة الزراعة.
2: أراضي شاسعة بدأت تغطي عليها الكثبان الرملية، وعندنا شح المياه مياه الجوفية كما تلاحظون. هذه المزارع يابسة نتيجة لشح المياه، أيضا قلة الأمطار وعدم متابعة الجهات المختصة للمزارعين وإرشادهم حول الحفر العشوائي.
1: حال لا يختلف كثيرا عن مزارعين آخرين في المنطقة، فالجفاف وتراجع المياه الجوفية دفع إلى توقف أعمال الحراثة والري والزراعة في معظم المناطق خلال السنوات الخمس الأخيرة. بينما تقدر الملاحظات الميدانية اتساع مظاهر التصحر بنحو 30% على الأقل.
3: احنا كجهاز الإرشاد الزراعي نحن فقط ننزل بسبب قلة الإمكانيات، نقدم لهم إرشادات فقط في حول تحسين التربة، تكون التربة بنيتها جيدة، مثلا استخدام السماد العضوي صناعة الكمبوست وتحسين التربة تكون أقل عرضة للإنجراف، وفي هذا في جانبنا. ونعطي لهم إرشادات في استخدام تقنيات الري الحديث. أما كدعم مادي فلازم من تدخلات السلطة المحلية أو منظمات أو أي جهات أخرى.
1: أزمة تتسع في محافظة تعد من أهم مناطق الإنتاج الزراعي في اليمن، فيما لا يزال الحضور الرسمي محدودا في مواجهة تراجع المياه والتصحر وحماية الأراضي الزراعية ودعم المزارعين.
4: بين شح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج يكافح مزارع مأرب للحفاظ على أراضهم وسط تحديات تهدد استمرار الزراعة ومصدر دخل أسرهم. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: أصيب عسكري وثلاثة مدنيين في غارة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش اللبناني في النبطية الفوق جنوب البلاد. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة استهدفت نقطة عسكرية في البلدة. وشهد جنوب لبنان فجر الأربعاء تفجيرين وقصفا مدفعيا إسرائيليا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في محافظتي النبطية والجنوب.

0: قتل 3 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 4 آخرون في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وبنى تحتية في عدة مناطق وتسبب في اندلاع حرائق. وفي زاباروجيا أعلنت السلطات أن القوات الروسية نفذت 686 غارة استهدفت 51 بلدة ومنطقة سكنية، وهاجمت بالمسيرات 3 مناطق في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. انطلقت فعاليات مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا في نسخته 15 بمطار ولاية شانلي أورفا جنوب شرق تركيا، وتستمر حتى 4 من شهر أكتوبر. ويتضمن برنامج اليوم الأول عروضا جوية للمسيرات التركية إلى جانب عروض فريقي النجوم التركية وسولو ترك ومعارض وأنشطة عملية وتكنولوجية. حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25.746 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بعد استقبالها 25.759 مليون سائح في وقت تراجع فيه عدد السياح الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 22% تحت ضغط التوترات الإقليمية واضطراب حركة الطيران وارتفاع تكاليف السفر.
1: 22% نسبة تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام في أسوأ أداء بين مناطق العالم وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. فالحرب التي اندلعت أواخر فبراير وامتدت أثارها إلى حركة الطيران وأغلقت مجالات جوية بين عدد من دول المنطقة والعالم وألغت آلاف الرحلات، واضطرت الطائرات إلى سلوك مسارات أطول وأكثر استهلاكاً للوقود. ومع بدء انحسار الاضطرابات خلال مايو ويونيو الماضيين، ظلت عودة المسافرين متفاوتة وسط مخاوف أمنية وارتفاع في أسعار التذاكر. وفي مطار دبي الدولي، أحد أبرز مراكز الطيران في المنطقة، هوى عدد المسافرين ب 31.3% إلى 31.5 مليون مسافر خلال 6 أشهر منذ مطلع العام. وخلال موسم الحج ارتفعت أسعار التذاكر إلى السعودية من أسواق رئيسة بينها مصر وباكستان والهند بنسب تراوحت بين 20 و40%، وضغطت أسعار الوقود على شركات الطيران داخل المنطقة وخارجها. ويقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي ارتفاع تكلفة وقود الشركات بنحو 40% هذا العام لتصل إلى 350 مليار دولار. وعلى مستوى العالم بلغ عدد السياح الدوليين نحو 690 مليونا في النصف الأول بزيادة 3 ملايين فقط عن المدة ذاتها من العام الماضي، وتباطأ النمو إلى 14%، إذ تحولت زيادة الوافدين ب 2% خلال الربع الأول إلى تراجع ب 1% خلال الربع الثاني. وتتباين حدة تراجع السياحة في الشرق الأوسط مقارنة مع وجهات عالمية رئيسة، حيث نمت السياحة 4% في أفريقيا و 3% في أوروبا و 2% في الأمريكيتين و 1% في آسيا والمحيط الهادئ. ومع ارتفاع تكاليف السفر وضعف زخم القطاع، خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو أعداد السياح الدوليين هذا العام إلى ما بين 1 و2%، بعدما كانت تتوقع نموا بين 3 و4% مطلع العام.
0: بين جبال طرابزون شمال تركيا وعلى ارتفاع يتجاوز 1000 متر عن سطح البحر، تقع بحيرة أوزونغول إحدى أهم الوجهات السياحية الطبيعية في منطقة البحر الأسود. تفاصيل أوفى عن أوزونغول في تقرير الزميلة إيمان العربية.
2: هنا وعلى بعد نحو 100 كيلومترين عن مركز مدينة طرابزون، تقع هذه القرية الساحرة التي تستقطب الآلاف من الزوار على مدار العام. إنها أوزونغول الشهيرة ببحيرتها الطبيعية الساحرة الممتدة على نحو 1000 متر، فيما يبلغ عرضها 500 متر وعمق يصل إلى 15 متر.
3: بحبها جداً، يعني من المدن الجميلة في تركيا. أنا رحنا كذا مدينة يعني، بس أوزونغول لها طبع مميز يعني.
4: فأنا أول مرة ليه، بس تحفة الصراحة، جميلة جداً وجو حلو قوي، جديد يعني مختلف.
2: تحيط بالبحيرة

0: يأتي غابات من الأشجار الباسقة، فيما تمتد على المنطقة الجبلية المحيطة بها مراعي ومرتفعات، إضافة إلى عدد من البحيرات الصغيرة في المناطق الأعلى، طبيعة تجعل الأجواء منعشة على مدار العام.
1: هذه أول زيارة لنا على زنقول، على تركيا كلها صراحة، وزنقول ما شاء الله منطقة دفية والجو، جينا في جو جدا ممتاز. أي أحد يجي أزنقول هنا يتفرج بس على الطبيعة والبحيرات اللي موجودة هنا.
0: تقول الأرقام الرسمية إن أزنقول تستقبل ملايين الزوار سنويا، وبمعدل يفوق 7000 سائح كل يوم، الأمر الذي جعل قطاع الخدمات فيها ينشط بشكل كبير، خصوصا قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، بالإضافة للخدمات السياحية والأنشطة الترفيهية التي صارت جزءا أساسيا في المنطقة.
2: هاي أول زيارة لطرابزون وأزنقول بالذات بالتحديد، يعني طبعا الطبيعة تخبل، يعني احنا العراق حار تدرين، درجة الحرارة اجينا 47 وهنا هسه ما اعرف يعني ايش قد، فكلش يعني كلش حلو، واجواء حلوه، ويعني المناطق كلها حلوه، يعني شيء احلى من شيء.
0: يختلف شكل القريه بين فصل واخر، اذ تتوشح باللون الابيض جراء الثلوج في موسم الشتاء، فيما تكتسي ثوبا اخضر خلال موسم الصيف، وتتزين بالالوان في فصل الربيع.
3: إذا كانت طرابزون بوابة البحر الأسود، فإن أزنقول مفتاحها الذي يأخذك إلى عالم مليء بالمغامرات والذكريات وراء هذا الباب. إيمان العربي، ثيرتي عربي، أزنقول، طرابزون.
4: نهاية النشرة، شكراً لطيب المتابعة.
5: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.
6: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
7: في كل يوم أحداث تتسارع
8: وصراعات تتفاقم،
9: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
8: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
9: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات.
7: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
9: العالم اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها أميرة الدبيشي. نقف اليوم عند العلاقة بين بريطانيا وفلسطين، فقد كانت بريطانيا من أبرز الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، إلا أن الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية والداعمة لفلسطين بدأت تتزايد بشكل ملحوظ، لا سيما مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة وتجاهل تل أبيب للقانون الدولي. في حين أسهم التأييد الشعبي البريطاني لفلسطين ولقضية شعبها العادلة وتحركات الجامعات ومنظمات المجتمع المدني في التأثير على النقاش السياسي البريطاني، لا سيما بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعلاقات معها ومدى التزامها بالقانون الدولي، فما سر

0: تحول في السياسات البريطانية، وإلى أي مدى أسهم الضغط الشعبي البريطاني في تعديل مواقف السياسيين، وهل يتوقع أن تتخذ مواقف لندن من إسرائيل وتجاوزاتها منحا جديدا في ظل تعاقب الحكومات الإسرائيلية المتطرفة؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي، لكن بعد هذا التقرير.
1: تتبدل لهجة لندن تجاه إسرائيل مع تصاعد الحرب في غزة واتساع الاستيطان في الضفة الغربية، فالحكومة البريطانية التي واجهت انتقادات بسبب مواقفها السابقة باتت تتحدث عن إجراءات للضغط على إسرائيل وحماية فرص قيام دولة فلسطينية. في مقدمة هذه الإجراءات، أعلنت لندن حظر استيراد منتجات المستوطنات وعقوبات على الجهات التي تمول توسعها أو تقدم لها الخدمات، مع استمرار تعليق تراخيص لتصدير معدات عسكرية قد تستخدم في غزة. وأقر وزير الخارجية إد ميليباند بأن موقف حزب العمال السابق من القضية الفلسطينية لم يكن كافياً. وجاء التغير مدفوعاً بتداعيات الحرب على المدنيين في غزة وتصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة، وزاد مشروع E1 مخاوف لندن من أن يؤدي تقسيم الضفة فعلياً إلى تقويض حل الدولتين. وفي الداخل البريطاني، أبقت المظاهرات وتحركات الجامعات والنقابات القضية الفلسطينية على جدول النقاش العام، وامتد تأثيرها إلى السياسة الانتخابية، إذ تقول حملة التضامن مع فلسطين إن مواقف المرشحين من القضية باتت عاملاً في الانتخابات المحلية والعامة. وتتواصل الضغوط من داخل حزب العمال وخارجه للمطالبة بحظر شامل لصادرات السلاح يشمل المكونات البريطانية في برنامج مقاتلات F-35. هذا التحول أثار رداً إسرائيلياً حاداً، وصل إلى التحرك لإغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ورغم التوتر الدبلوماسي لم تصل العلاقة بين لندن وتل أبيب إلى القطيعة. فلسطينياً، قد تزيد الخطوات البريطانية الضغط على الاستيطان وتمنح المطالب الفلسطينية سنداً سياسياً، لكن أثرها مرهون بتنفيذها واتساعها، وتنسق لندن في هذا الملف مع دول أوروبية وكندا، بينما يظل مدى توافق مسارها الجديد مع الموقف الأمريكي اختباراً آخر لسياستها تجاه إسرائيل.
0: وللنقاش أرحب أولاً بضيفي هنا في الاستوديو، الصحفي المقيم في بريطانيا والمتخصص في الشؤون الدولية وائل حجار من لندن. ينضم إلينا مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السابق وأستاذ العلوم الإنسانية والسياسية الدكتور محمود جبر. أهلاً وسهلاً بكم ضيفي الكريمان. أبدأ معك أستاذ وائل، وزير الخارجية البريطانية أمس الاثنين أمام مؤتمر لحزب العمال في ليفربول أكد أن الحكومة ستتشدد في موقفها تجاه ما تقوم به إسرائيل من أفعال في غزة والضفة الغربية. قال إن لندن تندد باحتلال إسرائيل غير القانوني للضفة لفلسطين، وأيضا تقرن القول بالفعل، وعبر عن شعور قال عار عميق إزاء كل ما يحدث أمام مرأى من المجتمع الدولي. هذا من جهة. وزير الشرق الأوسط كان قد كشف عن أنه أكثر من 50 طلب تصدير سلاح إضافي رفض منذ التعليق الأول لنحو 30 ترخيصا. كل ذلك يأتي بعد أن أعلنت لندن في 8 ديسمبر الجاري أنها تقر بوجود تطهير عرقي في مناطق في الضفة الغربية. نسألكم هنا في البداية أستاذ وائل، كيف تقيمون الموقف البريطاني؟ هل الموقف البريطاني تغير؟ هل هو تحول جذري أم فقط ربما كل ذلك يأتي في إطار تشديد اللهجة تحت سقف حل الدولتين؟
2: نعم، هذا الموقف الذي تتحدثين عنه بداية أميرة بما المتعلق بإد ميليباند وزير الخارجية البريطاني، هو أيضا خاطب الجمهور أو الأعضاء المؤتمر، مؤتمر حزب العمال المنعقد في ليفربول، وهو قال وجه إليهم الحديث، قال أنكم كنتم على حق، وهو يقصد هنا أن أولئك الذين وجهوا الانتقادات إلى الحكومة، حكومة حزب العمال وتحديدا حكومة كير ستارمر، بالتقصير فيما يتعلق بحرب الإبادة على غزة أو فيما يتعلق أيضا بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، كانوا على حق. هذا الموقف ليس جديدا، هو يأتي ضمن إطار تصاعدي منذ استلام أو عشية استلام أندي بيرنوم لرئاسة الوزراء البريطانية في تموز يوليو الماضي. هو خرج ووجه أيضا رسالة وصفت بأنها رسالة اعتذار إلى المعسكر الداعم لفلسطين أو إلى مؤيدي فلسطين. تصاعد هذا الموقف مع حزمة العقوبات أو قرار الحكومة البريطانية مطلع هذا الشهر أو في الأسبوع الأول من هذا الشهر الذي أشرت إليه، وهو تضمن عقوبات سوف تفرضها بريطانيا على المستوطنات والتجارة مع المستوطنات، ولكن ليس هذا فقط. فبريطانيا كما غيرها من عدد من الدول الأوروبية دأبت خلال السنوات الماضية على فرض عقوبات شخصية على أفراد في المستوطنات الإسرائيلية ارتكبوا أو يرتكبون عنفا ضد الفلسطينيين، أو أحيانا ذهبت إلى تسمية بعض الجماعات المحددة، لكن تحدثت الحكومة في قرارها عن منظومة من العقوبات سوف تفرضها على فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة. القسم الآخر من موقف الحكومة البريطانية وهو شديد الأهمية على الأقل في المعلن، هو اعتبار الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية وطبعا في قطاع غزة المنكوب هو غير قانوني من دون أن تذهب إلى حد تجريمه، ولكن هذه القرارات سوف تتجسد بحسب ما أكد وزير الخارجية والحكومة البريطانية من خلال إعادة صياغة حزمة أو نظام من العقوبات الشاملة الذي يتخطى العقوبات تجاه الأفراد ويتناول قواعد ووضع قواعد وأسس تقوم بمراقبة جميع العلاقات بين المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967 التي تعتبرها بريطانيا محتلة خلافا للقانون الدولي، وتشديد هذه العقوبات بحيث تشمل مجالات عديدة. هنا السؤال، ماذا ستكون هذا النظام، علما أن الحكومة قالت أن تحضير هذا النظام سوف يستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر.
0: وإن جبريلهام قدم ربما تبريرات لتلك العقوبات، سنعود إلى هذه النقطة. وهذا التحول هنا دكتور ممدوح الذي تصفه الحكومة البريطانية بإعادة ضبط شاملة تتلقاه الساحة الفلسطينية بقراءة مختلفة. خبراء الأمم المتحدة وصفوا الإجراءات البريطانية بأنها تمثل تحولا جذريا، مشيرين خصوصا إلى إقرار لندن بوجود مناطق تطهير عرقي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية، لكنهم طالبوا أيضا في المقابل بتعليق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل عام 2020، أيضا طالبوا أيضا بسحب كل تراخيص السلاح التي تساعد على إدامة هذا الاحتلال. دكتور، كيف تقرأ الأوساط الفلسطينية ربما كل هذه الخطوات؟ هل تعتبرها كافية أم ربما منقوصة لأنها لا تشمل وقف تصدير السلاح؟
3: نعم، بصفة عامة حقيقة يعني هناك إنجاز بريطاني تجاه القضية الفلسطينية. نحن حقيقة لم نكن نتوقع أن يكون لهذا الإنجاز بصمات على أرض الواقع تجاه موضوع بريطانيا والاعتراف بفلسطين، ومصادر حقيقة منذ فبراير 2024 إلى سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025 بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، عندما كان حزب المحافظين يتحكم في موضوع الحكم، وبالتالي صدر عقوبات مالية ضد المستوطنين وما بعد الإبادة القائمة، ثم حقيقة قاموا بمنع 4 مستوطنين متهمين بموضوع الأعمال المشاغبة لموضوع الضفة الغربية. ما بعد ذلك حقيقة ما استمر، كان هناك في سبتمبر 2024 إنجاز في موضوع إيقاف 30 رخصة في هذا الموضوع، كانت بالنسبة لنا كمنظمة تحرير فلسطينية حقيقة وكل الدول الداعمة وخصوصا تركيا والسعودية وما شابه من هذه الدول حقيقة لها دور فعال في الضغط على بريطانيا مع الدبلوماسية الشعبية القائمة في شوارع لندن وفي محافظات بريطانيا وولاياتها، حقيقة أعطتنا حقيقة نظرة قوية تجاه يجب أن يكون هناك نقلة نوعية من البعد النظري إلى البعد الميداني في موضوع القضية. لأول دولة أوروبية، أول مدينة أوروبية لندن، يخرج حقيقة مع بدايات الإبادة لا يقل عن 1 مليون مواطن قاموا بالتنديد بما يقوم به نتنياهو واليمين المتطرف، وكل هؤلاء حقيقة ممن أصبحوا الآن صورة سوداء وبصمة سوداء حقيقة في بعد الإنسانية كما قال ميلي باند في هذا الموضوع. وبالتالي نحن كمنظمة تحرير فلسطينية وسلطة وطنية فلسطينية وشعب فلسطين حقيقة نثمن هذه المواقف البريطانية وإن كانت جزئية حقيقة وليست كاملة، لأنه على اعتبار أنه ما زلنا في بداية الطريق. الاعتراف بالدولة فلسطين رمزية كان العام الماضي أصبح الآن واقعيا موجود مع رفع العلم الفلسطيني على سفارة فلسطين، أصبح هناك لقاءات لسفيرنا هنا في لندن مع كثير من الوزراء على المستوى الرسمي،
0: نعم،
3: وليس على المستوى كما كان سابقا على اعتبار أنها بعثة دبلوماسية موجودة. أعتقد عزيزتي أنه الموقف الآن هو أكثر حدية تجاه موضوع المستوطنات واتجاه موضوع ما قام به نتنياهو والمتطرفين بن غفير سموتريتش وباقي 24 وزير من 30 وزير يمين متطرف اتجاه غزة واتجاه المستوطنات، وخصوصا عزيزتي في موضوع مخطط إيوان وما يقوم به حقيقة هذا المخطط من تدمير لفكرة ورؤية الدولة الفلسطينية مع
0: وهذا ما كان قد أشار إليه أنزي برينهام دكتور ممدوح. وكما أشار دكتور هنا أستاذ وائل، ما تقوم به لندن بشكل هو غير مسبوق، وهذا ما يثمنه الجانب الفلسطيني، ولكن
3: قوي جدا
0: السؤال الجوهري الذي يطرح الآن، لماذا في هذا التوقيت؟ التحول تسارع كما قلتم مع وصول أندي برينهام إلى رئاسة الحكومة بعد أن قدم كير ستارمر استقالته في 20 أيلول الماضي. خلفه برينهام الذي كان قد اعتذر وقال إن حزب العمال لم يحسن التصرف منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي الأمم المتحدة برر العقوبات بأن الثقة في السياسة ستتراجع أكثر في حال بقت الحكومات فقط تقدم مجرد أقوال لا تتحرك ولا تنفذ شيئا على الأرض. هل الدافع أخلاقي وقانوني كما تقول الحكومة، أم يدخل ضمن الحسابات الداخلية في بريطانيا استعادة القاعدة التي خسرها الحزب في ظل ولاية ستارمر؟
2: بداية التحية للدكتور ممدوح وأريد أن أبدأ من النقاط المهمة التي أشار إليها. نعم، هنالك تحول في الموقف البريطاني في موقف حكومة حزب العمال، ولكن بالعودة إلى السؤال الذي طرحته حول هذه الأسباب، يجب الإشارة هنا إلى أن موقف الجمهور البريطاني كان متقدما على مواقف الحكومات المتعاقبة منذ بداية حرب الإبادة على غزة. صحيح أنه بعد هجمات 7 أكتوبر وطوفان الأقصى كان هنالك ردة فعل أظهرتها استطلاعات الرأي لصالح تعاطف مع الإسرائيليين، ولكن سرعان في الأشهر الأولى وحتى في الأسابيع الأولى أظهرت استطلاعات الرأي نسبة كبيرة من الجمهور البريطاني، وصلت على ما أعتقد إلى 69% في بدايات شهر في بدايات العام 2024 تريد وقفا لإطلاق النار، على عكس موقف حكومة على عكس موقف قيادة كير ستارمر الذي لم يكن قد استلم الحكومة آنذاك، والذي تسبب بانشقاق في حزبه من خلال تصويت أو تمرد أكثر من 50 ربما 56 نائبا من حزب العمال على موقفه الرافض للوقف غير المشروط لإطلاق النار. لم تنتهي القصة هنا. سأبدأ من دون أن أدخل في تعداد هذا السياق التاريخي، أريد أن أشير فقط إلى أن مؤتمر حزب العمال المنعقد العام الماضي في العام 2025 أقر بشكل مؤسسي ما خلصت إليه لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بأن ما يجري في قطاع غزة هو أعمال إبادة. هذا الموقف لم تصل إليه حكومة أندي بيرنوم، يعني على القيادة لا تزال هي خلف جمهورها، وخلف تحديدا الجمهور البريطاني بشكل عام بحسب ما تبين استطلاعات الرأي، سواء لناحية تأييد الاعتراف بدولة فلسطين وهو ما حصل في العام الماضي، أو لناحية وقف إطلاق النار، أو لناحية فرض العقوبات على المستوطنات وهو تأييد عابر للأحزاب، طبعا عند حزب العمال، عند حزب الديمقراطيين الأحرار، عند حزب الخضر هو أكبر بكثير من حزب المحافظين أو حزب الإصلاح، من دون أن يعني ذلك أن هنالك لا توجد هنالك نسبة معتبرة داخل هذين الحزبين المؤيدين لإسرائيل أيضا هي متعاطفة مع الفلسطينيين. إذن مواقف حزب العمال، قاعدة حزب العمال، مواقف الجمهور البريطاني، مواقف حركة الدعم لفلسطين سواء في الشارع من خلال التظاهرة تظاهرة إحياء ذكرى النكبة التي أشار إليها الدكتور ممدوح، أو غيرها من الفعاليات، الجامعات البريطانية التي شهدت أيضا حراكا مهما، المثقفين في بريطانيا، العرائض التي نشرت وأعلنت ضرورة التحرك وضرورة التشديد في الموقف، كانت دفعت حزب العمال بشكل أساسي إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات،
0: خصوصا
2: مع العلم أن الحزب دفع ثمنا لذلك. صحيح أن قضية فلسطين لم تتصدر أولويات الناخب البريطاني، ولكنها

0: كانت قضية جدا مهمة عند فئات من الناخبين، سواء المسلمين أو قطاعات من اليسار الذين انفضوا عن حزب العمال وذهبوا إلى خيارات أخرى.
1: لذلك ربما يمكن القول بأن ملف دعم فلسطين أصبح ورقة انتخابية رابحة في بريطانيا. سنعود إلى هذه النقطة بعد قليل. والشارع لم يهدأ منذ 3 سنوات. هنا دكتور محمود، الشارع البريطاني هنالك نحو 4000 شخص جرى اعتقالهم منذ حظر مجموعة فلسطين أكشن في 2025 في يوليو. أمس الأول اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 230 شخصا كانوا خارج مؤتمر حزب العمال في ليفربول. تستعد حملة التضامن مع فلسطين أيضا لتخرج وتنظم مسيرة وطنية في 10 أكتوبر المقبل، المطالبة بعقوبات، فرض عقوبات على إسرائيل، يتوقع أن يشارك فيها مئات الألف. نسأل هنا دكتور ممدوح، هذا الضغط الشعبي تكملة لما أشار إليه الأستاذ وائل، كيف أدى إلى أن تغير المواقف السياسية في بريطانيا، وكيف يستغل ويوظف الفلسطينيون كل ذلك؟
2: لما كانت الإبادة قائمة منذ ما بعد 7 أكتوبر 23 وبدأت حقيقة العالم والرأي العام العالم والدبلوماسية الشعبية تتحرك حقيقة في جميع مدن العالم، أصبح لدى حزب المحافظين بعض الرؤى من أجل إيجاد أي صيغة تضامنية إنسانية مع الشعب الفلسطيني. ولكن عندما قدم حزب العمال مع ستارمر وبدأ كما قال أخي وائل في هذه الفرضية، بدأت حقيقة النظر من بعد إنساني لبعد سياسي دبلوماسي، وبالتالي كان الاعتراف في هذا الموضوع. هذا الاعتراف لم يأتي حقيقة عزيزتي من المنطلق أنه والله فقط ندعم، هما اعتبروا أن هناك حالة تأنيب ضمير من فرضية وعد بلفور 1917، أنه هذا الوعد فقط كان من أجل تأسيس دولة إسرائيل، مع أنه هو لشعبين، بمعنى الشعب اليهودي والشعب العربي الفلسطيني. ولكن عندما قام حقيقة العام الماضي في الاعتراف رسميا بالتحالف الفرنسي الكندي الأوروبي من أجل اعتراف بدولة فلسطين، وصلنا ل 161 دولة، كان هذا حقيقة نتيجة الضغط الدبلوماسي الشعبوي الموجود في دول أوروبا وفي أمريكا وفي كندا وفي أستراليا وفي نيوزيلندا وفي أيرلندا وفي بلجيكا وفي يعني الكثير كثير من هذه الدول الأوروبية التي خرجت أخيرا في بيان عبارة عن 12 دولة تقود به بريطانيا، فرنسا، كندا، تأكيدا على أن يجب أن يكون هناك حراك واقعي ميداني وليس فقط بيانات سياسية نظرية. أعتقد أنه ما تقوم به المنظمات غير الحكومية كما نرى حقيقة في الشارع البريطاني أصبحت لها بصمات قوية جدا. لا تتخيل حقيقة عندما نشاهد أمام البلديات امرأة عجوز تحمل علم فلسطين، الآخر يوزع بوسترات اتجاه فلسطين، الآخر يطالب دعم من أجل هذه كلها عبارة عن رمزيات، ولكن قوتها حقيقة أن المواطن البريطاني استدرك حقيقة القصة الكاذبة والمزيفة للحركة الصهيونية في موضوع الإبادة والمحرقة وما بعد ذلك. أصبح الآن هم حقيقة أمام العالم أجمع، وهذه برأي قياداتهم العسكرية والأمنية والسياسية، أن هذه الدولة أصبحت دولة مشوهة بكل ما تملك الكلمة.
1: وإسرائيل لم تقف صامتة دكتور ممدوح، واتخذت إجراءات وردت ضد مؤسسات تخدم الفلسطينيين أنفسهم. سأعود إليكم مع هذه النقطة، ولكن دعني أعود إلى الأستاذ وائل. هنالك أيضا معارضة من داخل البرلمان لكل ما تقوم به الحكومة. زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك وصفت الإجراءات بأنها سياسة استعراضية لإرضاء نواب العمال والناشطين. نائب زعيم حزب الإصلاح قال إنها ستشجع جرائم الكراهية المعادية للسامية على حد زعمه. في المقابل طالب نواب الخضر والمستقلون بأن تذهب الحكومة إلى أبعد من ذلك. استطلاع يوغوف أظهر تأييد 52 لحظر بضائع المستوطنات مقابل معارضة 17%. لكن هنا نسأل، كيف تتعامل حكومة برينهام مع هذا الضغط المزدوج؟ وهل باتت فلسطين ورقة انتخابية تؤثر في الشارع في بريطانيا؟
0: نعم، من دون شك، يعني كما ذكرنا قبل قليل أن حركة الشارع وكما ذكر الدكتور ممدوح كان لها الأثر الكبير في التحول في السياسات. ولكن ليس فقط التحول الموجود في الشارع البريطاني هنالك فكرة أخرى يجب الانتباه إليها دائما، أن القبح الذي تمثله الحكومة الإسرائيلية بكل ما ترتكبه من جرائم، وليس فقط من جرائم، من عمليات استفزاز دبلوماسي، يعني الدبلوماسية الإسرائيلية قدمت نموذجا غير معهود في العادة من العلاقات بين الدول، سواء إقفال القنصلية أو الإهانات التي تم توجيهها من منبر الأمم المتحدة ولهذه المنظمة الدولية.

والاستخفاف بالقانون الدولي جعل قضية دعم إسرائيل قضية ضعيفة لدى مختلف القطاعات، حتى عدد من النواب المحافظين وعدد من الشخصيات في المحسوبة على تيارات المحافظين والمعروفة بتأييدها.

0: تكون في جانب منها
1: أها
0: صحيحة من حيث أنها متقدمة، لكن هناك قضايا أساسية لم يتم المس بها. قيل أن 30 رخصة التي جمدتها حكومة كير ستارمر سوف تمتد لكل الرخص التي تساعد في استمرار الاحتلال أو في تطبيق الاحتلال، ولكن ما هي الضوابط التي تحدد ذلك؟ هل يشمل ذلك مثلا قطع الـ F-35 التي تصنعها بريطانيا في سلسلة التوريد، والتي ذهب جزء كبير منها على الأقل في السنة الأولى إلى إسرائيل؟
1: بريطانيا قالت أن مكونات المقاتلات F-35 مستثنات إلى حد كبير من كل ذلك، ولكن هنا في دقيقة، هل ستتأثر العلاقة بين لندن وتل أبيب في ضوء كل ما نتحدث؟
0: من دون شك أن العلاقة تأثرت ليس بين لندن وتل أبيب، بل بين لندن وحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. ماذا سيأتي
1: الحكومة المتطرفة؟ وزير خارجيتها كان قد قال، أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس دكتور ممدوح، إبعاد الممثلين البريطانيين من مركز دعم غزة، إنهاء تدريب بريطانيا لقوة الرئاسة في رام الله، منع 12 مسؤول بريطاني من دخول إسرائيل، وقال إن القدس الموحدة هي عاصمة لإسرائيل وتفرض سيادتها الكاملة عليها. ما دلالة استهداف القنصلية التي تخدم الفلسطينيين في القدس الشرقية؟ وهل اليوم باتت السلطة الفلسطينية تدفع ثمن هذا التوتر بين لندن وتل أبيب؟
2: نقطتين مهمات عزيزتي في هذا الموضوع. أولا، يعني الهجمة الآن ليست هجمة ضد دولة إسرائيل أو حكومة ضد دولة إسرائيل، الهجمة هي على المستوطنات وعلى إيوان وعلى السلوك الاستيطاني وما تم من إبادة في قطاع غزة. حتى الآن كل الدول الأوروبية، 12 دولة اللي صدر منها بيان في هذا المجال، أكدت أنه هو موجه إلى المستوطنين وإلى بعض المتطرفين على رأسهم بن غفير وسموتريش. النقطة الأولى. نقطتين عزيزتي، ما زالت القنصلية البريطانية حتى هذه اللحظة تقوم بتقديم خدمات قنصلية للمواطنين الفلسطينيين في القدس وفي الضفة الغربية وقطاع غزة. النقطة الثالثة عزيزتي، أن السلطة حقيقة تعيش حالة من المعاناة بكل ما تحمل الكلمة من معنى على البعد الأمني والبعد السياسي والبعد الاقتصادي والبعد المجتمعي، لا يقل عن 950 حاجز متنقل وثابت موجودين في الضفة الغربية، أموال المقاصة التي تم سرقتها الأكثر من 7 مليار دولار، الرواتب الفلسطينية، الحواجز، التقطيعات، موضوع إيوان، تأجيل إيوان، لا مش تأجيل إيوان، كل هذه النقاط عزيزتي بالإضافة إلى إبادة غزة لها دور فعال حقيقة ظهرت مع كلمة هذا الرجل نتنياهو في موضوع الجمعية العامة، عندما غادر أكثر من 80 وفد أو 77 وفد حقيقة غادروا القاعة مع مسمى هذا، يعني أنا خجلان حقيقة أحكيها،
1: ولكن ربما كل ذلك دكتور يصطدم مع التحفظ الأمريكي في هذا الملف، وربما بريطانيا لم تستطيع أن تدفع ثمن الافتراق عن واشنطن فيه بالتحديد. أشكركم جزيل الشكر الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية السابق وأستاذ العلوم الإنسانية والسياسية، كنتم معنا من العاصمة البريطانية لندن. أشكرك أيضا أستاذ وائل الحجار، الصحفي المقيم في بريطانيا والمتخصص في الشؤون الدولية. الشكر موصول لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقة. دمتم في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى

تداعيات الأزمات العالمية، التحديات الاقتصادية حول العالم، عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

6 شهداء ونحو 20 مصابا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بحيث للهوى جنوب غربي مدينة غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلتا عربي في إسطنبول، معكم ريها محمد وتتابعونا في النشرة أيضا. وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وزيدي يعتبر انسحابه بداية مرحلة جديدة لبلاده. طهران تتلقى ردا من واشنطن على مقترح وقف مؤقت لإطلاق النار، وخلافات بشأن تنفيذ نسخة معززة من مذكرة التفاهم السابقة.

0: استشهد 6 فلسطينيين وأصيب نحو 20 آخرين بعضهم بإصابات بليغة إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة لنقل الركاب تجر عربة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. مراسلتنا رصدت الحدث من موقع الغارة.
1: مجزرة جديدة ترتكبها المسيرات الإسرائيلية باستهداف مركبة مدنية تقل ركاب. ما زالت رائحة الدماء تفوح من هذا المكان بعد أن استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر بصاروخ واحد على الأقل، وهذا الاستهداف كان لمركبة مدنية وتجر خلفها ما يعرف هنا في قطاع غزة بالعجلة، وهي مركبة صغيرة تحمل مزيد من الركاب بفعل أزمة المواصلات التي يعانيها قطاع غزة بعد الدمار الهائل الذي لحق بالمركبات. هذه آثار الدماء التي سالت من 5 شهداء حتى اللحظة وصلوا إلى مستشفيات القطاع، إضافة ل13 إصابة بحسب ما تشير إليه فرق الهلال الأحمر الفلسطيني. وتعتبر هذه المجزرة وهذا الاستهداف سلسلة أو انتهاك جديد في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية التي استهدف بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وما زال يستهدف المدنيين الفلسطينيين في عموم قطاع غزة ليلحق مزيدا من الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع. أكثر من 1400 شهيد منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، وما تزال هذه الدماء تسيل يوما بعد يوم بفعل الخروقات الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع. ربى العجرمي، تراتي عربي، من أمام مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.
0: أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بالموافقة على خطة إعادة الإعمار لإقامة حي يحمل اسم رفح الخضراء شرق مدينة رفح. وأضافت الإذاعة أن الحي مخصص لاستيعاب آلاف من سكان قطاع غزة يفترض أن يقيموا في منطقة خارج سيطرة حركة حماس. وصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب وحمله مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة. وقال آل ثاني في مقابلة صحفية إن استهداف المستشفيات والمدارس في غزة لا يمكن أن يبرر، واتهم نتنياهو بمهاجمة قطر سياسيا لصرف الأنظار عن ممارسات حكومته، لافتا إلى أن نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمر. كما أكد آل ثاني أن قطر ستواصل إعطاء الأولوية للدبلوماسية سعيا إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع واشنطن. حذرت بلدية غزة من تداعيات النقص الحاد في مستلزمات صيانة الآليات والمركبات مع اقتراب فصل الشتاء وموسم الأمطار. وأوضحت البلدية أن الحاجة إلى رفع جاهزية الآليات والمعدات تتزايد مع اقتراب موسم الأمطار، لا سيما في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة وما قد تسببه الأمطار من تجمعات للمياه ومن إغلاق للطرق وتعطيل لحركة السكان في المناطق المتضررة. وبينت أن عددا من الآليات القابلة للإصلاح لا يزال خارج الخدمة بسبب عدم توفر مستلزمات الصيانة الأساسية، بينما تواصل الطواقم

تنفيذ الأعمال الميدانية بالإمكانات المتاحة رغم تصاعد الاحتياجات الخدمية للسكان. أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 7 آخرون في اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية منها مخيمان للاجئين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقب إصابته في قدمه بقرية سنجل شمال رام الله. وأضافت أن الاحتلال اعتقل شابين خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة طوباس، كما اقتحمت قوات عسكرية بلدة فرديك غرب مدينة سلفيت واحتجزت شابين. وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل اعتقل الجيش فلسطينيا وشقيقته. أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بالعنف الإجرامي في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم شنه أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي على قرية جالود شمال الضفة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على سؤال بشأن الهجوم، قال إن واشنطن تدين أعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف من الضفة الغربية، مؤكدا دعم بلاده لإجراء تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن أعمال العنف. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعداد تقرير للكونغرس حول الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة. وأسفر التصويت في مجلس الشيوخ عن رفض مشروع القرار الذي يتقدم به أعضاء ديمقراطيون لتوثيق أعمال العنف في فلسطين بأغلبية 51 صوتا مقابل 47 صوتا. وكان المقترح يقضي بإلزام وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك احتجاز إسرائيل للأطفال الفلسطينيين ومقتل مواطنين أمريكيين. اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين في خامس أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 700 مستوطن اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد القوات الإسرائيلية لإجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. اقتحم مستوطنون إسرائيليون مجددا منطقة الرأس في بلدة الجيب شمال غربي القدس، وأدوا طقوسا دينية في عين مياه تاريخية وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات الاستيلاء على الموقع ومن حرمان الأهالي من الوصول إليها. وقال رئيس بلدية الجيب سامر عبد ربه إن الاقتحامات تأتي في إطار استهداف متواصل للمنطقة، وذلك بذريعة أنها مقدسة. وأكد أن توظيف هذه المزاعم يشكل غطاء للسيطرة على المكان وللاستيلاء على عين المياه وعلى غرار ما شهدته مناطق فلسطينية أخرى. بدورها حذرت محافظة القدس من محاولات فرض أمر واقع استيطاني على أراضي البلدة والاستيلاء التدريجي على مواقعها الطبيعية والأثرية. دعت مؤسسة القدس الدولية إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب ونصرة للمسجد الأقصى المبارك داخل فلسطين وخارج فلسطين. وحثت المؤسسة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني على شد الرحال بكثافة إلى المسجد الأقصى وإلى تكثيف الحضور فيه في ظل ما وصفته باستمرار الاقتحامات والاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد والمصلين والمرابطين فيه. نفى متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن تكون واقعة رحلة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب عملية خطف. بدورها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الطائرة غيرت مسارها إلى السعودية بعد تفعيل كود الطوارئ الخاص بالاختطاف. ونقلت الهيئة أن الإنذار فعل بسبب شجار بين الطيارين، فيما قالت شركة فلاي دبي إن تحويل المسار جاء بعد مشادة كلامية بين الطيارين.

0: وإلى العراق، حيث أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي انتقال البلاد إلى مرحلة تتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنها واستقرارها، وقال إن انتهاء المهمة لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب. كما أكد استمرار التعاون الأمني مع دول التحالف وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية. وشدد الزيدي على أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. من جانبها، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية والتحالف الدولي في العراق. وأوضحت الوزارة أن انسحاب قوات التحالف من قاعدة إربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية، مشيرة إلى استمرار تقديم التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية. وأضافت أن قوات الأمن ستتولى قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد ومكافحة تنظيم داعش الإرهابية.
1: بعد 23 عاما تطوي الولايات المتحدة صفحة وجودها العسكري في العراق بمغادرة آخر قوتها. الانسحاب تنفيذ لاتفاق بين بغداد وواشنطن أبرم في سبتمبر 2024 لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش على مراحل، بدأت بانسحاب القوات الأمريكية من معظم المناطق العراقية، وبقيت قاعدة حرير قرب إربيل آخر منشآت عسكرية أمريكية في البلاد. وفي الأسابيع الأخيرة سحبت منظومات باتريوت من المنطقة وغادرت قوات بريطانية وفرنسية وألمانية، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه لن تبقى قوات قتالية أجنبية بعد 30 سبتمبر.
2: 30 سبتمبر هو آخر يوم لانتهاء مهمة التحالف الدولي وإغلاق مقر التحالف الدولي في العراق وانتهاء عملية العزم الصلب، وستغادر القوات الأجنبية وآخر جندي من التحالف سيغادر ب 30 سبتمبر، وبذلك تعود السيادة الكاملة للعراق، والقوات الأمنية هي جاهزة بأعلى المستويات للقيام بمهمتها في حفظ الأمن القومي العراقي.
1: وتتباين آراء العراقيين من الانسحاب، فترحب به الفصائل المسلحة وتصفه بالنصر التاريخي، فيما تقول الحكومة العراقية إن العلاقة مع واشنطن ستنتقل إلى إطار ثنائي أمني وسياسي بعد عقدين من الوجود الذي أحصد فيه واشنطن مقتل نحو 4500 من عسكريها. سناء المهداوي، تارت عربي.
0: أعلنت إيران أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه، أفاد مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز بأنه يجري التفاوض بشأن وثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة، تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في شهر يونيو. وأضاف أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب خطوات تنفيذ الخطة وليس بعناصرها.
3: طهران تسلمت الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة في أحدث تطور ضمن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض خلال اجتماع الحكومة المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بيستشكيان. وكانت طهران قد طرحت خلال المحادثات غير المباشرة في نيويورك مقترحاً يمتد 7 أيام يتضمن خطوات لبناء الثقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، تمهيداً للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو. وتشمل الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها خطوات تتعلق أيضاً بالبرنامج النووي الإيراني. ولم تتوقف الاتصالات غير المباشرة رغم التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن وتأكيد الرئيس الأمريكي المتكرر عدم قبوله بأي تنازلات لصالح إيران.
4: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جداً.
3: ويأمل الوسطاء أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي حالة الجمود التي تسود المشهد منذ أسابيع.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط وغاز مسال للاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، وأضافت أن مصدرا موثوقا أفاد بإصابة إحدى الناقلتين في جانبها الأيسر بقذيفة مجهولة، فيما دعت السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور في المضيق وإلى إبلاغها فورا عن أي نشاط مشبوه. ولم تقدم الهيئة معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو عن وقوع إصابات، كما لم تحدد مصدر المقذوف. دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين المستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم. وقال النزيلي إن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات، مضيفا أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد وفق قوله أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن الجيش اليمني نفذ أكثر من 400 هجوم على أهداف تابعة للحوثيين خلال الساعات الماضية، وأكد وقوع خسائر دون تقديم أرقام. تصاعدت حدة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ولمواقعهم في الحوبان شمال شرقي مدينة تعز. تواجه الزراعة في محافظة مأرب اليمنية ضغوطا متزايدة مع تراجع مصادر المياه ومع ارتفاع كلفة الإنتاج في وقت تتسع فيه رقعة الأراضي المتأثرة بالجفاف والتصحر.
5: يقف المزارع محمد ناجي سعد وسط مزرعته في مديرية الوادي شرق مأرب اليمنية، وبين يديه ما تبقى من أشجار البرتقال التي كانت تملأ المكان بالحياة والإنتاج. اليوم أغصان يابسة وأشجار أنهكها الجفاف والتصحر بعد أن تراجعت المياه التي تعتمد عليها المزرعة وتقلصت معها قدرة محمد على مواصلة الزراعة.
6: أراضي شاسعة بدأت تغطي عليها الكثبان الرملية، وعندنا شح المياه مياه الجوفية، كما تلاحظون هذه المزارع يابسة نتيجة لشح المياه، أيضا قلة الأمطار وعدم متابعة الجهات المختصة للمزارعين وإرشادهم حول الحفر العشوائي.
5: حال لا يختلف كثيرا عن مزارعين آخرين في المنطقة، فالجفاف وتراجع المياه الجوفية دفع إلى توقف أعمال الحراثة والري والزراعة في معظم المناطق خلال السنوات الخمس الأخيرة. بينما تقدر الملاحظات الميدانية اتساع مظاهر التصحر بنحو 30% على الأقل.
7: احنا كجهاز الإرشاد الزراعي نحن فقط ننزل بسبب قلة الإمكانيات، نقدم لهم إرشادات فقط في حول تحسين التربة، تكون التربة بنية جيدة مثلا استخدام السماد العضوي صناعة الكمبوست وتحسين التربة تكون أقل عرضة للانجراف، وفي هذا في جانبنا، ونعطي لهم إرشادات في استخدام تقنيات الري الحديث. أما كدعم مادي فلازم من تدخلات السلطة المحلية أو منظمات أو أي جهات أخرى.
5: أزمة تتسع في محافظة تعد من أهم مناطق الإنتاج الزراعي في اليمن، فيما لا يزال الحضور الرسمي محدودا في مواجهة تراجع المياه والتصحر وحماية الأراضي الزراعية ودعم المزارعين.
8: بين شح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج يكافح مزارع مأرب للحفاظ على أراضهم وسط تحديات تهدد استمرار الزراعة ومصدر دخل أسرهم. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: أصيب عسكري وثلاثة مدنيين في غارة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش اللبناني في النبطية الفوق جنوب البلاد، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الغارة استهدفت نقطة عسكرية في البلدة. وشهد جنوب لبنان فجر الأربعاء تفجيرين وقصفا مدفعيا إسرائيليا بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في محافظتي النبطية والجنوب. قتل 3 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 4 آخرون في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجوم ألحق أضرارا بمباني سكنية وبنى تحتية في عدة مناطق وتسبب في اندلاع حرائق. وفي زاباروجيا أعلنت السلطات أن القوات الروسية نفذت 686 غارة استهدفت 51 بلدة ومنطقة سكنية، وهاجمت بالمسيرات 3 مناطق في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. انطلقت فعاليات مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا في نسخته 15 بمطار ولاية تشانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، وتستمر حتى 4 من شهر أكتوبر. ويتضمن برنامج اليوم الأول عروضا جوية للمسيرات التركية إلى جانب عروض فريقي النجوم التركية وسولو ترك ومعارض وأنشطة علمية وتكنولوجية.
9: في معرض تيكنو فيست شان أورفا تتصدر المشهد المقاتلة الوطنية تقان باعتبارها أحدث وأبرز مشاريع الطيران الحربي في تركيا، وحين اكتمالها ستصبح تركيا الدولة 4 عالميا في إنتاج طائرات الجيل الخامس.
10: هذه المقاتلة تقارب الجيل 6 مقارنة بطائرة الجيل 5 الأمريكية F-35، حيث الدعم من البرمجيات والذكاء الاصطناعي ما يمنحها تفوقا في المناورة والسيطرة النارية من ارتفاعات عالية، وبتصميم يركز على تقليل البصمة الرادارية عبر إخفاء الأسلحة في حجرات داخلية إلى جانب أنظمة الاستشعار المتقدمة والقدرات العالية في الاشتباك. يجسد هذا المشروع مفهوم التفوق الجوي.
9: تؤكد المقاتلة تقان أن الاعتماد على القدرات الذاتية بات الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقلال في الصناعة الدفاعية وصياغة مستقبل القوة الجوية لتدع تركيا في مصاف القوة الجوية عالميا. إمراه بابط، تلت عربي، أورفا.
0: وللمزيد ينضم إلينا من شانلي أورفا مراسلنا سامي برهوم. سامي، أهلا بك. معرض تكنوفيست يفتح أبوابه بالفعل للزوار في شانلي أورفا، ماذا في تفاصيل الأجواء لديك وفي المشهد كاملا في شانلي أورفا؟
11: نعم ريهام، بالفعل نحن هنا في ساحة مطار شانلي أورفا في جنوب شرقي تركيا على ضوء انطلاق أول أيام تكنو فيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا، وهذه لأول مرة التي يتم فيها استقبال هذا المعرض الكبير في هذه الولاية، وسيستمر لمدة 5 أيام أي حتى 4 أكتوبر المقبل. دعينا ريهام نحرك كاميرا تريتي حتى يتعرف المشاهد حول طبيعة الصناعات الدفاعية التركية التي تعرض هنا أمام آلاف الزوار، بل حتى يمكن القول بأنه منذ الساعة 9 صباحا رصدنا هنا عشرات الآلاف من الزوار من الأتراك ومن الأجانب يأتون ليتعرفوا عن كثب عن الصناعات في سلاح الجو التركي، وأيضا فيما يتعلق بمنظومة الذكاء الاصطناعي، وأيضا ما يأتي في سياق التطوير الهائل في الاعتماد التركي الكامل على الصناعات العسكرية. واضح أن هنا تتبنى الجهات الرسمية التركية إعطاء مساحة واسعة النطاق للشباب التركي ليقدموا أفكارهم فيما يتعلق بتطوير منظومة الابتكار في الصناعات الدفاعية للطائرات للفضاء، وأيضا ما يتعلق بالتنمية والزراعة. وبالتالي نرى هنا على مد البصر أنواع من أسراب الطائرات الحربية التابعة

0: لسلاح الجو التركي، بل يمكن القول أيضا ونحن نرى الزوار الذين يأتون ويتعرفون عن كتب، يستمعون إلى الضباط في سلاح الجو التركي يتحدثون إليهم حول طبيعة هذه الطائرات التركية المتطورة. في كل الأحوال يمكن القول ريهام بأن هنا ما لا يقل على 50 زاوية، في كل زاوية تقدم لمن يأتون هنا من الزوار بقى تعريفية حول ما الذي قدموه من ابتكار لهذا العام فيما يتعلق بمنظومة الطيران وأيضا الفضاء وما يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الزوار الذين تحدثنا معهم منذ الصباح يقولون إن هناك تطورا هائلا من عام إلى آخر، وهذا باعتبار أن في كل عام هناك ولايات تركية تقوم بتنظيم تكنوفيست لتقديم ما يتعلق إما بمنظومة سلاح الجو، سلاح البحرية وأشياء كثيرة. يلاحظ أيضا هنا ريهام بوجود ما يتعلق بسلاح الطائرات المسيرة، الطائرات بيرقدار بكافة أنواعها، وهي تعتبر من الأسلحة ذات الفعالية الكبيرة على مستوى العالم وليس فقط في تركيا، وذات فائدة قتالية في مناطق المعارك تستخدمها السلطات التركية. في كل الأحوال نحن نتكلم على معرض تكنوفيست يتعلق بالجانب الفضائي والطيران التركي وأيضا الذكاء الاصطناعي، سيستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن تأتي هنا مزيد من الشخصيات الرسمية. من المتوقع بعد يومين أن يصل الرئيس التركي أردوغان ليطلع عن كتب حول فخر الصناعات التركية خاصة فيما يتعلق بالطيران والفضاء وأيضا ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكارات التي يقدمها الشباب التركي. كما قلنا تزاحم في أقدام الأتراك، الزوار يأتون على مدار كل ساعة، ونحن نتكلم على اليوم الأول من افتتاح تكنوفيست للطيران لهذا العام ريهام.
1: شكرا جزيلا لك من شانليوف مراسلنا سامي برهوم، أشكرك. وصلنا إلى نهاية النشرة وتفكيرهم بالعناوين. 6 شهداء ونحو 20 مصابا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر انسحابه بداية مرحلة جديدة لبلاده. طهران تتلقى ردا من واشنطن على مقترح وقف مؤقت لإطلاق النار، وخلافات بشأن تنفيذ نسخة معززة من مذكرة التفاهم السابقة. وصلنا للختام، نلقاكم على رأس الساعة بأمان الله.
2: خلف كل رقم قصة،
3: وخلف كل قرار تأثير،
2: أسواق تتحرك،
3: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
2: من الأسواق إلى الطاقة،
3: ومن المال إلى التكنولوجيا،
2: ومن القرار الاقتصادي
3: إلى تفاصيل حياتنا.
2: نقرأ ما يحدث،
3: ونفهم لماذا يحدث،
2: ونكشف إلى أين يتجه،
3: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
2: إنه واقعنا
3: ومستقبلنا.
2: في الاقتصاد على شاشة تيريتي عربي. نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
4: إلى قلب الحدث،
5: إلى قلب الحدث.
6: نبحث عن الحقيقة
7: من مصدرها وننقلها كما هي
8: بلا تردد،
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
11: بل نعيشه في الميدان.
12: نقترب من التفاصيل
13: ونكشف الحقيقة،
14: ونأخذ المشاهد معنا
15: إلى قلب الحدث.
16: نقف مع الإنسان
17: أينما كان.

0: علق أحدهم على المنصات حين يعد إتمار بن غفير بحرق جثمان السنواري ثمناً لتوليه وزارة الدفاع. تدرك كيف يتحول الحقد العاجز إلى انتقام صبياني من جسد هامد. لقد أعمل الغل بصيرتهم عن حقيقة أزلية، الأجساد تموت لكن الرمز يتعاظم، والنار تصنع الأساطير ولا تفنيها. بهكذا كلمات نبدأ حلقتنا من تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يهدد بحرق جثمان السنوار في حال توليه وزارة الدفاع بعد تناوله 6 عبوات، وفاة طفل عراقي بسبب مشروبات الطاقة، منع العريس من دخول قاعة الاحتفال للنساء يثير جدلا في سوريا. تتوالى حملات الإرهاب الانتخابي الذي تقوده شخصيات إسرائيلية يمنية مدانة بالإرهاب لتحويل دماء الفلسطينيين ومعاناتهم إلى أوراق اقتراع لضمان الاستمرار في السلطة، في مشهد يختزل حالة التطرف وإرهاب الدولة كما يصفها رواد المنصات. باتت البرامج الانتخابية لليمين الإسرائيلي تتنافس في استعراض القسوة، فوزير الأمن القومي إتمار بن غفير الذي يقتنص حقيبة الدفاع يقدم لناخبيه وعودا بتهجير سكان غزة وإعادة الاستيطان فيها، بات أيضا يهدد بحرق جثامين شهداء الفلسطينيين وعلى رأسهم يحيى السنوار بحال توليه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، إذ قال صراحة في حديث مع هيئة البث الإسرائيلية إنه بعد حصوله على حقيبة الدفاع سيحرص على حرق جثة السنوار وجثث من شارك في 7 أكتوبر. هذا التصعيد الهستيري في التصريحات يعود إلى الأرقام المقلقة للائتلاف الحاكم. فاستطلاعات الرأي أظهرت تراجع معسكر نتنياهو في عدد المقاعد بالكنيسة مقارنة بأحزاب المعارضة، ولإنقاذ مستقبله اختار بن غفير ورقة التطرف الشامل كطوق نجاة، وامتد لصدامات عالمية تجلت في رده الساخر على المغني الإيرلندي بونو الذي شبهه بالنازي هيملر، ليجيبه بن غفير بمطالبة إيرلندا بمنح اللجوء للغزيين متمسكا بخطاب التهجير حتى في ردوده الدولية. نشاهد.
1: سمعتي شفت אותי להימלר את החמאס שרצחו אנסו תפרו אותם לא שפת להימלר אבל אותי אבל יש לי חדשות בשבילך. נגמרו הימים שישראל הייתה מדינה שמתנהגת כמו ילד הקפות של המזרח התיכון. אנחנו הורגים מי שרוצה להרוג אותנו. חוקקנו כאן את חוק עונש מוות למחבלים. וכן, אנחנו נותנים גיבוי לחיילים, לשוטרים, ללוחמים שלנו, כדי להרוג כמה שיותר מחבלים. ואגב, אם אתה כל כך דואג לזכויות בעזה, למה שלא נעביר אותם לאירלנד? תתנו להם מקלט באירלנד.
0: خلاصة القول يعلق أحد رواد المنصات،

0: المزايدة بالدم واقتحامات الأقصى والمساجد والتنكيل بالأسرى والجثامين ليست أحداث هامشية، بل هي برنامج انتخابي رسمي يعرض على الشاشات الإسرائيلية لكسب أصوات مجتمع يميل نحو التطرف، محولا أبشع الانتهاكات إلى مجرد وعود تصرف في صناديق الاقتراع. كيف علق رواد المنصات على هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتكم. يقول حساب ريزن تشيز: يا ابن غفير، لن يأتي الفلسطينيون إلى أيرلندا لأنهم أبناء الأرض التي تحاولون سرقتها، وليس عليهم أن يرحلوا إذا لم يكونوا راغبين في ذلك. لماذا لا تعود إلى المكان الذي أتيت منه؟ أما روبي هورس تقول: الفلسطينيون يا ابن غفير لا يحتاجون إلى لجوء، فهم يملكون وطن أجدادهم الخاص بهم، وهي أرض فلسطين. بيتر هو الآخر يقول: إيرلندا لا تريد أشخاصاً يدعمون التطهير العرقي وسياسيين نازيين مثل بن غفير، خذ انعدام أخلاقك هذا إلى مكان آخر، أنت وأمثالك هم السبب في تصاعد معاداة السامية. تعليق آخر: وهل حرق جثمان أحدهم مشروع في اليهودية يا بن غفير؟ يا للعار، إنكم وحوش. أخيراً منكاب يقول: لو قال أي أحد هذه التصريحات في أي بلد آخر لكان بن غفير قد اعتقل بالفعل، لكنه في إسرائيل وزير، هذا أمر سخيف وغير معقول. العريس حاضر، لكن دخوله إلى صالة عرس النساء ممنوع. قرار بدأ من مدينة دوما في ريف دمشق وتحول إلى قضية أثارت جدلاً واسعاً بين السوريين، بعدما أصدر المجلس المحلي بمدينة دوما قراراً يمنع دخول العريس إلى حفلات النساء في صالات المدينة، وذلك تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. مع انتشار القرار بدأت الانتقادات والتساؤلات حول تدخل مجلس محلي في تفصيل اجتماعي اعتادت كل عائلة أن تحدده وفقاً لعاداتها وخياراتها، إلى أن خرج عضو مكتب تنفيذي في المجلس زياد حاتم ليوضح أسباب هذا القرار. نشاهد معاً.
1: الأمر الأول، من فترة قريبة حصلت مشكلة كتير كبيرة وأدت إلى وصلت للسلاح يعني بين عائلتين في إحدى الصالات بدوما، وتدخل الأمن لحتى حسنوا يفضوا هالنزاع بسبب نزول العريس إلى إحدى صالات الأفراح. فتقدم بعدها تقدم لنا عدة طلبات من الأهالي أنه يطلبوا اتخاذ قرار بعدم نزول العريس إلى الصالة، وناقشنا القرار نحن، فارتئينا أنه من الأفضل اتخاذ القرار بعدم نزول العريس إلى صالات النساء، وفي حال صار أي خلاف يكون عندنا نحن قرار نستند عليه لمعاقبة المسيء بهذا الأمر. هلا ممكن يتم إعادة دراسة القرار بشكل موسع أكثر، بس نحن هذا القرار تم في حال وجود أي إشكالات مستقبلية مستند قانوني نعود إليه بوجود هذا القرار.
0: بعد الجدل الذي أثاره القرار، حذف مجلس مدينة دوما لاحقاً المنشور من صفحته الرسمية من دون توضيح سبب الحذف أو الإعلان عما إذا كان القرار قد ألغي أم لا. لم تكد تهدأ الضجة حول قرار دوما حتى انضمت بلدة سرغايا بريف دمشق إلى المسار نفسه، وأصدر مجلسها البلدي قراراً مماثلاً يستند إلى قانون الإدارة المحلية. لكن كيف برر محمد رستم رئيس مجلس مدينة سرغايا القرار؟ نشاهد معاً.
2: عندنا عدة أسباب لمنع دخول العريس على صالة في بلدة سرغايا الخاصة بالبلدية. أول سبب هو صار عندنا عدة مشاكل بخصوص دخول العريس على الصالة، لأنه العريس ما عم يدخل لحاله، عم يدخل أبوه معه وعمه أحيانا وأخوه، والعروس كمان عم يدخل أبوها معها وعمها وخالة، وعم يصير في مشاكل بالنسبة لهالموضوع، وجانا شكاوي كتير من هذا الموضوع. موقع الصالة عندنا صاير خلف بناء البلدية، صاير بمكان يعني الطريق هو للرجال والنساء طريق واحد، عم يصير في اختلاط كتير وعم يعمل مشاكل هذا الموضوع، وفي شكاوي كتير من الأهالي بالنسبة لهذا الموضوع. أما نحن بالنسبة للصالات الخاصة ما لنا أي علاقة فيها ولا لنا أي سلطة عليها، هن حرين بيعملوا أعراس مختلطة، ما عندنا مشكلة، بفوت العريس بفوت
0: الشارع السوري.

0: الجمهوري انقسم بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون رأوا فيه خطوة لحفظ الخصوصية ومنع الاختلاط في الأعراس المحافظة، بينما اعتبره المعارضون تدخلا غير مبرر في الحريات الشخصية والخيارات الاجتماعية للعائلات، متسائلين عن الأساس القانوني لمنع العريس من دخول القاعة لأخذ عروسه خصوصا في نهاية حفل الزفاف. فبعض العائلات تسمح للعريس بالدخول إلى صالة النساء وأخرى تتحفظ على ذلك، فيما تقيم عائلات أخرى حفلات منفصلة تماما للرجال والنساء. من بين من اعتبر القرار حفاظا على خصوصية النساء ومراعاة لعادات المجتمع، ومن رأى فيه تدخلا في خيارات العائلات وحرياتها الشخصية، انقسمت الآراء بشأن القرارين. تعالوا نشاهد آراء الناس بشأن هذين القرارين.
1: ما موافق عليه نهائيا، لأن العريس عم يدفع ويتكلف بالآخر ما ينزل عليه. بعدين من 100 سنة من أيام جدنا كله، يعني العريس بينزل على الصالة من زمان بينزل، يعني مو في شيء جديد. بعدين وقت العريس رح ينزل، الحريم اللي تحت رح تتغطى وتلبس.
2: مع هذا القرار هلا هو بالدين ما بيجوز، لأنه بده يجي على محارم ما له، لو هن أهله وعياله مثل بعضها. أما في عندك بالصالة كل النساء اللي بده ما كلها ما بينوا على هذا اللي نازل العريس.
3: هو العريس مفروض ينزل، يعني بياخذ عروسته، انه اذا بس ينزل العريس وكله راح يتغطى، يعني ما في مشكله.
4: والله هذا القرار يعني شو بدي اقول لك، يعني هو ما له شغله فيه، هو يتدخل او يصلح البلد، البنى التحتيه يصلح هذا، هل هو ما له غير هي الشغله يتدخل فيها؟ الله يهدي.
5: لازم ينزل نهائي، وبس يكون في ضيوف في نساء غريبين يعني ما لازم ينزل.
6: يعني العريس ما في داعي انه ينزل على الصاله، يعني النساء لهم حال والرجال لهم حال.
0: إذن مشاهدينا، كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتكم. تقول هبة عبد القادر: هل يحق لمجلس تنفيذي أن يصدر قرارا يمس أعراف المجتمع وتقاليده وحريته؟ هناك عريس يحضر عرسه وآخر يتحفظ، وهناك أعراس منفصلة للرجال والنساء، ولكل شخص حرية اختياره. تعليق آخر من رغد تقول: الناس تستيقظ مرعوبة من أصوات رصاص الاحتفالات، وإنت كل همك دخول العريس، لا تذهب إلى العرس، لا أنت ولا عائلتك، واترك الناس تختار ما يناسبها. تعليق لحسن يقول: كل الشكر للمجلس المحلي على حرصه على أعراض المسلمين وغيرته عليها، قرار صائب ويتوافق مع أعرافنا وعاداتنا. خالد هو الآخر يقول: الحريات الشخصية لا تقيد بأهواء وأفكار البعض، والعادات لا تتحول إلى قوانين بمجرد صدور قرار إداري. أخيرا غادة: هذا تدخل سافر من مجلس محلي في خصوصيات الناس، فالناس أحرار في ممارسة عاداتهم وتقاليدهم، ولا أظن أن مجلسا محليا سيكون أحرص على أعراض أهل العرس منهم. وفاة طفل عراقي بعد إفراطه في شرب مشروبات الطاقة، هذا هو الخبر الذي صدم العراقيين في الساعات الماضية. فما هي هذه القصة؟ القصة مشاهدينا بدأت في محافظة ديالى العراقية، وتحديدا في ناحية العبارة التابعة لقضاء بعقوبة، حين تدهورت الحالة الصحية للطفل ذو الفقار وليد البالغ من العمر 12 عاما، بعد إقدامه على تناول 6 علب كاملة متتالية من أحد مشروبات الطاقة المتداولة في الأسواق بكثافة، ساعيا للفوز بسيارة ضمن مسابقة كانت قد أعلنت عنها الشركة المنتجة للمشروب. تم نقل الطفل إلى مستشفى بعقوبة تعليمي في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة لاحقا. وشهدت بلدة العبارة مشاهد مهيبة أثناء تشييع جثمان الطفل وسط أجواء من الصدمة والبكاء خيمت على أبنائه أو على ذويه وأبناء المنطقة. نشاهد.
7: لا إله إلا الله،
8: لا إله إلا الله،
9: لا إله

0: هذه الفاجعة تحولت سريعا إلى ترند حزين ومنصة لإطلاق دعوات شعبية وحقوقية واسعة في العراق، تندد بغياب الرقابة القانونية على بيع وتداول مشروبات الطاقة ذات النسب المرتفعة من الكافيين والمنبهات للقاصرين والمراهقين، مطالبة بزيادة التوعية المجتمعية بمخاطر الإفراط في استهلاكها، عقب انتشار التفسيرات التي تحدثت عن معاناة الطفل من مرض السكري دون علم مسبق لعائلته. ظهر شقيق ذو الفقار في مقطع مصور كاشفا ملابسات تلك اللحظات. نشاهد.
1: والله أخويا يحب مشروبات الطاقة، يشرب كل يوم واحدة، هو إعلانات ذني مال تاهو ذني، فهو شيء يحب يريد يربح وذني، قام ياخذ كل يوم واحدة يشربها، شوش بيها ما بيها ما بي، اليوم الأخير طبيت عليه بالليل لقيته شارب واحدة ومغمى عليه فاقد الوعي، وديته للمستشفى قالوا السكر صاعد عند الدماغ بسبب مشروب الطاقة. احنا أكثر من مرة منعنا، بس هو يعني دا يشوف الإعلان وذني، يعني هو دا يحظون الجاهل أو الطفل يشرب من ذني المشروبات، أهل المحلات ما دا يبيعون للجهال أكثر، يعني ما دا يبيعون للشباب أكثر شيء للجهال. طورت حالته، أول يوم طببنا بالطوارئ، النوبة الثاني يوم بالعناية المركزة، بالليل توفى.
0: الآن مشاهدينا نأخذكم إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد بعض التعليقات بشأن هذا الموضوع. تقول أم راكان: عجبني قرارا اتخذته إحدى الدول العربية بحظر تداول وبيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، ومنع بيعها في المؤسسات التعليمية الجهات الحكومية وحصرها على أماكن محددة. حساب أمين يقول: مسكين والله جازف بحياته من أجل سيارة، مفروض يتحاسبوا اللي تحدوه لأن الطفل لم يبلغ سن الرشد رحمة الله عليه. ماجد هو الآخر يعلق: بعيدا عن أنه شرب 6 علب، يجب وضع رقابة شديدة على المصانع الخاصة بمشروبات الطاقة بالعراق وبكل بلادنا. أخيرا حمود يقول: لا يوجد أغلى من حياة أطفالنا، تحويل استهلاك مشروبات الطاقة إلى مسابقة للفوز بسيارة أو أي شيء هو استهتار خطير بأرواح الناس خصوصا الأطفال والمراهقين. شبان فلسطينيون في غزة يتحدون ركام الحرب وحطامها، محولين أسطح منازلهم المدمرة إلى أغرب حلبة تزلج في العالم، في رسالة إصرار على الحياة وممارسة رياضتهم المفضلة رغم غياب الملاعب. نشاهد.

0: طبعا احنا لجأنا لهذه الاماكن المدمره لانه احنا خسرنا حدائق التزلج اللي احنا كنا بنحلم فيها، وعندما تحققت في غزه للاسف الحرب هذه دمرت كل شيء، فاضطرينا انه احنا نلجأ لهذه الاماكن المدمره لانه اسطح المنازل هذه المنحنيه نوعا ما بتحسسنا في انه احنا بنلعب قاعدين حديقه تزلج، ولكن هي تعتبر اغرب حديقه تزلج في العالم.
1: حاليا زي ما انتم شايفين احنا بنتزلج في اماكن لا تعد صالحه للمشي، فاحنا بنحاول ان احنا نقدر نعمل الشغله اللي احنا بنحبها، نتزلج بين الركام، بنحاول احنا نضلنا مستمرين في هذه الرياضه.
2: هو هذا المكان خطير، بس يعني احنا مضطرين لهذا المكان، مضطرين لهذا الشيء انه نتدرب فيه، نمارس رياضتنا فيه. احنا حابين يعني نتدرب ونمارس رياضتنا في هذه الاشياء، فاحنا اجينا نتدرب هنا ونرجع يعني رجع الامل فينا اكثر.
0: اي حاجه بنفكر فيها بنلاقي الحصار هو سببها، ولكن من خلال رياضه السكيت بورد بنشعر بالحريه. هذه المعدات اللي حاليا موجوده معانا احنا استخرجناها من تحت الركام ما نزلنا عشان احنا نقدر نكمل مسيرتنا في رياضه السكيت بورد. وبالاضافه احنا يعني كمان للاسف احنا خسرنا كمان شباب واطفال كثير كانوا يلعبوا معانا وكانوا كثير كويسين في اللعب. الحرب اثرت بشكل كبير على رياضه السكيت بورد لانه اول شغله احنا كنا يعني كل سنه

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
2: فإننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم.
4: أزرخي إسرائيل. אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
7: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
8: هذه مهمتنا،
0: نضعك في قلب الأحداث،
8: نتجاوز الحواجز
0: ونغوص في التفاصيل
8: لنصل إلى الحقيقة
0: ونكشف الحلقة المفقودة.
8: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
0: لتقترب من الواقع
8: وترى الصورة كاملة
0: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
8: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
0: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
8: TRT عربي،
0: مع الإنسان أينما كان.
9: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
10: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

قذفت مركبة بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر انسحابها بداية مرحلة جديدة لبلاده. طهران تتلقى ردا من واشنطن على مقترح وقف مؤقت لإطلاق النار، وخلافات بشأن تنفيذ نسخة معززة من مذكرة التفاهم السابقة. احتدام المعارك في تعز ولحج، والجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 400 هجوم على أهداف تابعة للحوثي خلال الساعات الماضية.

0: استشهد 6 فلسطينيين وأصيب نحو 20 آخرين، بعضهم بإصابات بليغة إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة لنقل الركاب تجر عربة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. مراسلتنا رصدت الحدث من موقع الغارة.
1: مجزرة جديدة ترتكبها المسيرات الإسرائيلية باستهداف مركبة مدنية تقل ركاب. ما زالت رائحة الدماء تفوح من هذا المكان بعد أن استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر بصاروخ واحد على الأقل، وهذا الاستهداف كان لمركبة مدنية وتجر خلفها ما يعرف هنا في قطاع غزة بالعجلة، وهي مركبة صغيرة تحمل مزيد من الركاب بفعل أزمة المواصلات التي يعانيها قطاع غزة بعد الدمار الهائل الذي لحق بالمركبات. هذه آثار الدماء التي سالت من 5 شهداء حتى اللحظة وصلوا إلى مستشفيات القطاع، إضافة ل13 إصابة بحسب ما تشير إليه فرق الهلال الأحمر الفلسطيني. وتعتبر هذه المجزرة وهذا الاستهداف سلسلة أو انتهاك جديد في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية التي استهدف بها جيش الاحتلال الإسرائيلي وما زال يستهدف المدنيين الفلسطينيين في عموم قطاع غزة ليلحق مزيدا من الشهداء والجرحى في مختلف مناطق القطاع. أكثر من 1400 شهيد منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، وما تزال هذه الدماء تسيل يوما بعد يوم بفعل الخروقات الإسرائيلية في مختلف مناطق القطاع.

0: غزة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. محمد أهلا بك. ضحايا بين شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية في مدينة غزة، ما آخر التطورات ميدانيا وكذلك إنسانيا في القطاع؟
1: رهام، المجازر الإسرائيلية والاستهدافات لم تتوقف عند المجزرة التي خرجت برسالتها الزميلة ربا. جيش الاحتلال الإسرائيلي سبق ذلك عند ساعات الفجر الأولى باستهداف لشقة سكنية في منطقة حي النصر في مناطق الغربية من مدينة غزة، خلف ذلك شهيدة وعدد من الإصابات. أيضا قبل قليل كانت هناك عملية اغتيال واستهداف في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، أدى ذلك لاستشهاد أحد العاملين في إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف محمد النجار، وإصابة عدد آخرين ممن كانوا يتواجدون في مكان الاستهداف. طائرات الاحتلال الإسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في منطقة جنوب أو غرب مدينة غزة. هذا الاستهداف أدى لوجود 6 من الشهداء وأكثر من 17 إصابة. لا زالت عدد من الإصابات في عداد الإصابات الحرجة، تحاول الطواقم الطبية التعامل مع هذه الإصابات. السبب الرئيسي في كثرة أعداد الشهداء والإصابات في هذا الاستهداف هو أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت أحد الأشخاص أثناء وجوده بالمقربة من سيارة باص، وهذا الباص يسحب أو ملحق به عربة يوجد بها عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يتنقلون ما بين وسط وجنوب وشمال القطاع. هذه العربات وهذه السيارات التي لجأ إليها المواطنون رغم ازدحامها وعدم أمان في عملية التنقل بسبب عدم وجود سيارات كافية لنقل المواطنين، هذا الأمر الذي زاد من أعداد الشهداء والمصابين في هذا الاستهداف. لا زالت الطائرات الاستطلاع تحلق بشكل منخفض في عموم أجواء مدينة غزة وقطاع غزة بالعموم. حركة حماس أصدرت بيانا قالت فيه أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل سياسة الاغتيالات ومسلسل الاغتيالات، وأن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في جرائمه بحق الفلسطينيين داخل قطاع غزة، وأن هذه السياسة يجب أن تكون هناك وقفة من الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار. كذلك نود الإشارة إلى أن منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي، الاحتلال الإسرائيلي قتل ما يقارب 1400 شخص داخل قطاع غزة في أكثر من 3000 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا على الصعيد الميداني. على الصعيد الإنساني لا زالت الخروقات مستمرة رهام، فجيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يوسع المنطقة الصفراء على حساب المناطق الآمنة. هذا التوسع يصحبه عمليات نزوح متكررة، عمليات إطلاق متواصلة للنار اتجاه خيام النازحين والمناطق القريبة من المنطقة الصفراء، وبالتالي الاحتلال يعمل على عمليات التهجير التي لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة. يضاف إلى ذلك عمليات تقليص إدخال شاحنات المساعدات بكل ما تحمل من احتياجات، وبالتحديد الاحتياجات الإغاثية والقطاع الطبي الذي ما زال يعاني بشكل كبير، ويطالب القطاع الطبي يطالب المؤسسات للعمل على إدخال الوفود الطبية والمستلزمات إلى داخل القطاع.
0: محمد أحمد أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل. قالت حركة حماس إن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يأتي في إطار استكمال الحرب على الفلسطينيين، محملة إسرائيل مسؤولياته وتداعياته. وأضافت الحركة أن قصفا إسرائيليا استهدف غرب مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل ظهر اليوم، مشيرة إلى استمرار القصف في أنحاء القطاع. وقالت حركة حماس إن عمليات الاغتيال وإطلاق النار واستهداف المدنيين تقوض فرص تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وطالبت الوسطاء والإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تضمن وقف الخروقات واحترام التفاهمات القائمة. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بالموافقة على خطط إعادة الإعمار لإقامة حي يحمل اسم رفح الخضراء شرق مدينة رفح. وأضافت الإذاعة أن الحي مخصص لاستيعاب آلاف من سكان قطاع غزة يفترض أن يقيموا في منطقة خارج سيطرة حركة حماس. وصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب، وحمله مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة. وقال آل ثاني في مقابلة صحفية إن استهداف المستشفيات والمدارس في غزة لا يمكن أن يبرر، واتهم نتنياهو بمهاجمة قطر سياسيا لصرف الأنظار عن ممارسات حكومته، لافتا إلى أن

0: نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمر، كما أكد الثاني أن قطر ستواصل إعطاء الأولوية للدبلوماسية سعيا إلى تحقيق تقدم في المفاوضات مع واشنطن. حذرت بلدية غزة من تداعيات النقص الحاد في مستلزمات صيانة الآليات والمركبات مع اقتراب فصل الشتاء وموسم الأمطار، وأوضحت البلدية أن الحاجة إلى رفع جاهزية الآليات والمعدات تتزايد مع اقتراب موسم الأمطار، لا سيما في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة، وما قد تسببه الأمطار من تجمعات للمياه ومن إغلاق للطرق وتعطيل لحركة السكان في المناطق المتضررة. وبيّنت أن عددا من الآليات القابلة للإصلاح لا يزال خارج الخدمة بسبب عدم توفر مستلزمات الصيانة الأساسية، بينما تواصل طواقمها تنفيذ الأعمال الميدانية بالإمكانات المتاحة رغم تصاعد الاحتياجات الخدمية للسكان. وفي غزة لا تزال الحرب تحاصر حياة أطفال أصابتهم تبعاتها الجسدية والنفسية، بينهم الطفلة ليان زكريا والبالغة من العمر 7 أعوام، والتي فقدت القدرة على تحريك ساقيها بعد إصابتها بشظية صاروخ إسرائيلي، وتكافح اليوم لمواصلة التعليم رغم تعطل كرسيها المتحرك وصعوبة توفير بديل. قصة ليان في تقرير هدى نعيم.
1: على باب خيمة حيث تسبق الطفولة عمرها، تجلس ليان عسلية ابنة الأعوام 7 تراقب العالم من حولها يمضي فيما توقفت ساقاها عن الحركة. شظية من صاروخ إسرائيلي أصابت نخاعها الشوكي خلال استهداف مدرسة الرافعي في جباليا في 9 من أكتوبر عام 2024، حين نزحت إليها مع عائلتها بحثا عن الأمان. كل ما تريده ليان أن تحمل حقيبتها وتذهب إلى المدرسة دون أن يحملها أحد.
2: أنا نفسي أمشي زي البنات وأروح مدرسة لحالي وأمشي زيهم، ما نفسيش أظن هيك، أنا نفسي أمشي زيهم مش أظن قاعدة.
1: لكنها اليوم لا تملك سوى كرسي متحرك بات بدوره يصارع للبقاء في مدينة أنهكتها الحرب، فالطرق المدمرة والركام والأمطار ألحقت به أضرار متكررة حتى تعطل.
3: صابت ليان في العمود الفقري التشظية خدش في النخاع، ودكاترة هان يعني قالوا عن أنها مش هتمشي بالمرة ومطمنوناش، ويعني الوضع طبعا صعب علينا كلنا، أنه طفل زي هاي كانت يعني ريحانة الدار بالنسبة لنا، فجأة صارت لا تتحرك ولا تروح ولا تيجي، وكان يعني الوضع عنا صعب جداً. بعد ما كانت تحب تروح على الروضة وتيجي صارت تشوف البنات تبكي، بدي أطلع ألعب في الساحة، بدي أطلع مع أخوتي، تشوف يعني انحرمنا كل حاجة حلوة عشان ليان.
1: تعيش ليان اليوم مع عائلتها في خيمة داخل مدرسة الحسن البصري غرب مدينة غزة، هناك تفتح دفترها وتدرس بينما تنتظر كرسيا جديدا يعيد إليها بعض قدرتها على الحركة. وتقول عائلة ليان إن القيود الإسرائيلية على إدخال المعدات والمستلزمات الطبية تجعل توفيره أمراً يتجاوز قدرتها.
3: إسرائيل رافضة دخول كروسات للأطفال المعاقين، إنها حاجة ضرورية لهم، وإحنا هي محتاجاها البنت أكثر حاجة حتى الآن حتى تقدر تمشي وتكمل حياتها، لأنها حالياً سنة نوديها على روضة عشان تغير نفسيتها، نوديها على مراكز، يعني الحاجة الضرورية لها الكتر كروسة.
1: في غزة لا تطلب ليان معجزة، تطلب كرسيا لا يتعطل وطريقا إلى المدرسة وحقا في أن تعيش طفولتها، وحين تحرم من ذلك تصبح أمنية ليان في المشي شاهدا على حرب لا تنتهي آثارها.
0: أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 7 آخرون في اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية منها مخيمان للاجئين. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقب إصابته في قدمه بقرية سنجل شمال رام الله، وأضافت أن الاحتلال اعتقل شابين خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة طوباس، كما اقتحمت قوات عسكرية بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت واحتجزت شابين، وفي البلدة القديمة من مدينة الخليل اعتقل الجيش فلسطينيا وشقيقه. أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بالعنف الإجرامي في الضفة الغربية المحتلة.

0: المحتلة بعد هجوم شنه أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي على قرية جالود شمال الضفة الغربية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ردا على سؤال بشأن الهجوم، قال إن واشنطن تدين أعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية، وأكد دعم بلاده إجراء تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن أعمال العنف. تفقد دبلوماسيون من 15 دولة أوروبية منطقتي أم الخير والرفاعية في تجمع مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. واطلع الوفد ميدانيا على أوضاع السكان والمنشآت التعليمية المهددة بالهدم في ظل تصاعد وتيرة عمليات التجريف والتهجير القسري وتزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحق أهالي المنطقة.
1: عندنا 18 مدرسة مهددة بالهدم، وعندنا إخطارات، وعندنا مدرستين قمنا بأمر احترازي، وطلع الوفد على كل هذه الأمور ومعاناة الطلاب في الوصول للمدارس ومعاناة المعلمين وقرصنة أطفال الشعب الفلسطيني. وبالتالي لابد احنا من توفير حماية كاملة لطلابنا ومعلمينا في هذه المناطق حتى لا يستباح بالنسبة للمستوطنين، ونناشد الاتحاد الأوروبي بالوقوف معنا لوقف هدم المدارس حتى تسير العملية التعليمية لبر الأمان، وأن نعود للتعليم 5 أيام وكفى قرصنة أطفال الشعب الفلسطيني.
0: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعداد تقرير للكونغرس حول الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة. وأسفر التصويت في مجلس الشيوخ عن رفض مشروع القرار الذي تقدم به أعضاء ديمقراطيون لتوثيق أعمال العنف في فلسطين، وذلك بأغلبية 51 صوتا مقابل 47 صوتا. وكان المقترح يقضي بإلزام وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك احتجاز إسرائيل للأطفال الفلسطينيين ومقتل مواطنين أمريكيين. اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيجلين في 5 أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 700 مستوطن اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد القوات الإسرائيلية لإجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. اقتحم مستوطنون إسرائيليون مجددا منطقة الرأس في بلدة الجيب شمال غربي القدس، وأدوا طقوسا دينية في عين مياه تاريخية وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات الاستيلاء على الموقع ومن حرمان الأهالي من الوصول إليها. وقال رئيس بلدية الجيب سامر عبد ربه إن الاقتحامات تأتي في إطار استهداف متواصل للمنطقة بذريعة أنها مقدسة، وأكد أن توظيف هذه المزاعم يشكل غطاء للسيطرة على المكان وللاستيلاء على عين المياه على غرار ما شهدته مناطق فلسطينية أخرى. بدورها حذرت محافظة القدس من محاولات فرض أمر واقع استيطاني على أراضي البلدة والاستيلاء التدريجي على مواقعها الطبيعية والأثرية. دعت مؤسسة القدس الدولية إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب ونصرة للمسجد الأقصى المبارك داخل فلسطين وخارجها. وحثت المؤسسة الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وفي الداخل الفلسطيني على شد الرحال بكثافة إلى المسجد الأقصى وإلى تكثيف الحضور فيه في ظل ما وصفته باستمرار الاقتحامات والاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد والمصلين والمرابطين فيها. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق. وأكد الزيدي انتقال البلاد إلى مرحلة تتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنها واستقرارها، وقال إن انتهاء المهمة لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، كما أكد استمرار التعاون الأمني مع دول التحالف وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية. وشدد الزيدي على أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.

0: من جانبها أعلنت وزارة الحرب الأمريكية انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، وأوضحت الوزارة أن انسحاب قوات التحالف من قاعدة إربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية، مشيرة إلى استمرار تقديم التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية. وأضافت أن قوات الأمن ستتولى قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد ولمكافحة تنظيم داعش الإرهابية.
1: بعد 23 عاما تطوي الولايات المتحدة صفحة وجودها العسكري في العراق بمغادرة آخر قوتها. الانسحاب تنفيذ لاتفاق بين بغداد وواشنطن أبرم في سبتمبر 2024 لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش على مراحل، بدأت بانسحاب القوات الأمريكية من معظم المناطق العراقية، وبقيت قاعدة حرير قرب إربيل آخر منشآت عسكرية أمريكية في البلاد. وفي الأسابيع الأخيرة سحبت منظومات باتريوت من المنطقة وغادرت قوات بريطانية وفرنسية وألمانية، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه لن تبقى قوات قتالية أجنبية بعد 30 سبتمبر.
2: 30 سبتمبر هو آخر يوم لانتهاء مهمة التحالف الدولي وإغلاق مقر التحالف الدولي في العراق وانتهاء عملية العزم الصلب، وستغادر القوات الأجنبية وآخر جندي من التحالف سيغادر في 30 سبتمبر، وبذلك تعود السيادة الكاملة للعراق، والقوات الأمنية هي جاهزة بأعلى المستويات للقيام بمهمتها في حفظ الأمن القومي العراقي.
1: وتتباين آراء العراقيين من الانسحاب، فترحب به الفصائل المسلحة وتصفه بالنصر التاريخي، فيما تقول الحكومة العراقية إن العلاقة مع واشنطن ستنتقل إلى إطار ثنائي أمني وسياسي بعد عقدين من الوجود الذي أحصد فيه واشنطن مقتل نحو 4500 من عسكريها. سناء المهداوي، تارت عربي.
0: احتفلت قوات الأمن العراقية في العاصمة بغداد بانسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في البلاد من البلاد في أعقاب انتهاء مهمة التحالف لمكافحة تنظيم داعش الإرهابية. وجابت آليات تابعة للقوات العراقية شوارع العاصمة ضمن فعاليات الاحتفال بالانسحاب. وإلى إيران، حيث أعلنت إيران أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه أفاد مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز بأنه يجري التفاوض بشأن وثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة، تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في شهر يونيو. وأضاف أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب خطوات تنفيذ الخطة وليس بعناصرها.
3: طهران تسلمت الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة في أحدث تطور ضمن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة هاجراني إن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض خلال اجتماع الحكومة المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بيستشكيان. وكانت طهران قد طرحت خلال المحادثات غير المباشرة في نيويورك مقترحا يمتد 7 أيام يتضمن خطوات لبناء الثقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو. وتشمل الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها خطوات تتعلق أيضا بالبرنامج النووي الإيراني. ولم تتوقف الاتصالات غير المباشرة رغم التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن وتأكيد الرئيس الأمريكي المتكرر عدم قبوله بأي تنازلات لصالح إيران.
4: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جداً.
3: ويأمل الوسطاء أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي حالة الجمود التي تسود المشهد منذ أسابيع.
0: أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلتي نفط وغاز مسال للاستهداف بقذيفتين أثناء عبورهما مضيق هرمز. وأضافت أن مصدرا موثوقا أفاد بإصابة إحدى الناقلتين في جانبها الأيسر بقذيفة مجهولة، فيما دعت السفن إلى توخي الحذر أثناء العبور في المضيق وإلى إبلاغها فورا عن أي نشاط مشبوه. هذا ولم تقدم الهيئة معلومات عن حجم الأضرار التي لحقت بالناقلة أو عن وقوع إصابات، كما لم تحدد مصدر المقذوفة. وينضم إلينا من الدوحة مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث الدكتور مروان قبلان. دكتور مروان، أهلا وسهلا بك. هناك حديث من مسؤول مطلع على المحادثات يقول بأن الخلاف الرئيسي اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يتعلق بترتيب خطوات تنفيذ الخطة. ما الذي يعنيه ذلك؟ هل يعني ذلك أن عناصر الخطة تم الاتفاق عليها بالفعل والمشكل فقط في الترتيب؟
5: أي طيب، شكرا على الاستضافة. يعني يبدو لي واضحا بأن يعني الوسيط القطري تمكن من تحقيق يعني بعض التقدم فيما يرتبط ب يعني إقناع الإدارة الأمريكية بالموافقة على المقترح الذي تقدمت به إيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، والذي كان رد فعل الرئيس الأمريكي في البداية غير مشجع عليه، لكن واضح أن الأمريكيين بعد أن درسوا هذا المقترح الإيراني الذي عرضت فيه إيران أن تفتح المضيق خلال 7 أيام بشرط أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ مجموعة من الخطوات التي تسبق ذلك، وعلى رأسها رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية ورفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني والإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. الولايات المتحدة يبدو أنها لا تريد أن تقدم يعني تنازلات لإيران بحيث يشعر الإيرانيين وكأنهم يعني محققوا إنجاز من خلال هذا الاتفاق. يبدو أن المفاوضات الآن مرتبطة تحديدا بموضوع التزامن في الخطوات، بمعنى أن تقوم إيران برفع الحصار تزامنا مع قيام أن تقوم إيران بفتح مضيق هرمز بالتزامن مع قيام الولايات المتحدة الأمريكية ب رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، ثم تبدأ خطوات يعني متبادلة بشكل متزامن بين.
0: طيب، في هذه المفاوضات بين الجانبين الإيراني والأمريكي كذلك دكتور مروان، من يملك أوراق تفاوضية أقوى في هذه الجولة من المفاوضات إن عقدت بالفعل وإن تم العودة بالأساس إلى مسار الدبلوماسي؟
5: لا، تقديري أن معظم المؤشرات تقول بأن الولايات المتحدة نجحت جزئيا في يعني تأمين مسار جنوبي يسمح بخروج يعني ملايين البراميل من النفط يوميا. يعني الإيكونومست تتحدث اليوم عن 16 مليون برميل من النفط يخرج يوميا من مضيق هرمز. أنا أعتقد أن هذا يعني يفرض ضغوط كبيرة على الإيرانيين الذين بدأوا يشعروا في الآونة الأخيرة بأنهم ربما بدأوا يفقدوا يعني زمام المبادرة فيما يتعلق بمضيق هرمز، وأن هذه الورقة بدأت تسحب من تحت أقدامهم شيئا فشيئا، ولذلك هم يريدون أن يبادروا إلى التوصل إلى اتفاقية قبل أن يعني تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تحقيق يعني مزيد من التقدم فيما يتعلق بتأمين مسار كامل للسفن أو بالأحرى لناقلات النفط والغاز وغيرها من السفن التجارية التي تدخل إلى المضيق أو تخرج منه. تقديري الشخصي بأن الرئيس الأمريكي يشعر بأنه لديه كل الوقت ليضغط على الإيرانيين، يبدو الانطباع بأنه ليس مستعجل باتجاه اتفاق، علما انه تقديري انه اذا تمكن من التوصل الى اتفاق يستطيع ان يقدمه للراي العام الامريكي بانه انتصار للولايات المتحده قبل الانتخابات النصفيه، فانه بالتاكيد سوف يفعل ذلك ولن يتردد على الاطلاق فيما يتعلق بهذا الامر. لكن يبقى القول بانه ايران هي التي تشعر بضغط اكبر الان، لانه تعرف ايران يعني في عليها يعني حصار تقريبا يكاد يكون غير مسبوق، زاده الامريكيون سوءا من خلال يعني فرض عزلة جوية على إيران من خلال منع
0: إذن وسط هذه المعطيات دكتور مروان، هل من الممكن بناء على ما تفضلتم به أن تقدم إيران تنازلات في أي مفاوضات وبالتالي ترضخ لشروط واشنطن مهما كانت؟
5: لا أعتقد هي قدمت تنازلات، يعني سلف عندما قدمت العرض في نيويورك عرض 7 أيام لأنها سوف تفتح المضيق خلال 7 أيام، لأننا لم نعد نسمع من الإيرانيين يعني كلاما عن العودة إلى مذكرة إسلام أباد، لأنه يعني بيعتقدوا أن المادة الخامسة من مذكرة إسلام أباد تقر أو تعترف بنوع من السيادة الإيرانية أو السلطة الإيرانية على مضيق هرمز. لم نعد نسمع هذا الكلام من الإيرانيين.

0: نعد نسمع كلاما عن رسوم عبور، ولم نعد نسمع كلاما عن فترة زمنية لفتح المضيق بدون رسوم عبور. يعني كل هذا الكلام يعني تقريبا يكاد يكون غير موجود. كل ما نسمعه الآن أن إيران مستعدة لفتح المضيق خلال 7 أيام في حال قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار، رفع العقوبات عن النفط والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. فهذا بحد ذاته أنا بتقديري يعد تنازل كبير من جانب
1: يعني
0: الإيرانيين
1: دكتور مران،
0: وإهانة
1: نستطيع أن
0: على
1: نقول
0: الإيرانيين.
1: بحسب ما تفضلتم أن الجانب الإيراني بالفعل فقد ورقة الضغط في مضيق هرمز، وهو ما تحدثت عنه واشنطن بأنها أخرجت كميات نفط تفوق مستويات ما قبل الحرب عبر خطط الإسناد. برأيكم ما مدى مصداقية هذا الكلام من الجانب الأمريكي، وما مدى فقدان إيران لورقة مضيق هرمز كورقة ضغط في أي مفاوضات؟
0: صراحة أنا لا أعتقد أنه في مصداقية بالكلام الأمريكي. يعني لا يمكن القول أنه الآن يخرج نفط أكثر مما كان يخرج قبل الحرب، هذا كلام غير دقيق غير صحيح على الإطلاق، وإلا لما كانت أسعار النفط يعني ما زالت فوق الـ100 دولار. لكن واضح بأن الأمريكيين نجحوا جزئيا في إعادة فتح المضيق من خلال أنه يخرج الآن نفط أكثر بكثير مما كان يخرج يعني في الأسابيع الأولى للحرب. ويعني وسائل إعلام عديدة بما فيها وسائل إعلام يعني محترمة تتحدث اليوم، يعني إذا تركنا الكلام الأمريكي جانبا لأنه في جانب دعائي كثير وفي محاولة من جانب الأمريكيين للقول بأنه بالفعل هم تمكنوا من سحب ورقة المضيق من يد إيران، لكن إذا تركنا هذا الكلام جانبا الكلام الأمريكي ودققنا في ما تعطيه وسائل إعلام ذات مصداقية أو حتى منظمات دولية أو مؤسسات دولية تقوم بمراقبة حركة النقل في المضيق، فأغلبها يشير لأنه بالفعل يعني هناك ملايين براميل النفط تخرج من المضيق يوميا، لكن هناك تفاوت في الأرقام التي تعطى. يعني الإيكونومست اليوم ذكرت 17 مليون 17 مليون هذا كثير يعني برأيي، يعني هذا يقترب من حوالي 80% من النفط الذي كان يخرج من المضيق قبل بداية هذا الحرب. لكن أرقام أخرى تتحدث عن حوالي 9 مليون، أرقام أخرى تتحدث عن حوالي 13 مليون برميل. لكن في كل الأحوال أنا أعتقد أنه هناك نفط كثير يخرج من المضيق، ولهذا بدأت إيران تشعر بالضغط عليها بالضغط يعني بالضغط الأمريكي بحيث أنه يدفعها باتجاه الموافقة على يعني مقترحات ما كان يمكن أن توافق عليها
1: شكرا
0: لو كان
1: جزيلا
0: المضيق
1: لك.
0: تحت سيطرتها بشكل كامل.
1: نعم أشكرك جزيل الشكر من الدوحة، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث الدكتور مروان قبلان، شكرا. دعا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع الحوثيين المستخدمة في أنشطة عسكرية حفاظا على سلامتهم. وقال النزيلي إن القوات المسلحة ترصد تحركات الحوثيين وأنشطتهم العسكرية في مختلف الجبهات والمحافظات، مضيفا أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تعد وفق قوله أهدافا لقواته بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأشار النزيلي إلى أن الجيش اليمني نفذ أكثر من 400 هجوم على أهداف تابعة للحوثيين خلال الساعات الماضية، وأكد وقوع خسائر دون تقديم أرقام. تصاعدت حدة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ولمواقعهم في الحوبان شمال شرقي مدينة تعز. ومعنا من القاهرة الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. دكتور علي أهلا وسهلا بك. الجيش اليمني أعلن عن تنفيذ أكثر من 400 عملية استهداف للحوثيين خلال الساعات القليلة الماضية، برأيكم كثافة هذه الضربات على جماعة الحوثي إلى أي مدى قد تشل من قدرتها وبالتالي توقفها من التقدم التي كانت بالفعل قد بدأته مع بداية المعارك؟
2: مساء الخير عليك أستاذ ريهام وعلى المشاهدين جميعا. في كل الأحوال دائما ضربات الطيران هي موجهة نحو القوى والوسائل يعني للجيوش، وبالتأكيد أن هذه الضربات من قبل القوات الحكومية تحدث فجوات في هذه القوى والوسائل، ولكن الحوثيين لديهم القدرة على تعويضها وأظهروا قدرة على ذلك. وفي نفس الوقت هي تحد من تدفق خطوط الإمداد والتعزيزات إلى منطقة تعز وإلى المناطق الأخرى التي تشهد اشتباكات، لكن الآن الاشتباكات هي يعني بشكل عال ومرتفع في محافظتي تعز وأيضا لحج المتاخمة لها. هل ستحد هذه الضربات من استمرار اندفاع الحوثيين نحو هاتين المنطقتين؟ الواقع يقول أن الحوثيين يندفعون بشكل جنوني في هذه المناطق، لأن القوات الحكومية فيها يعني دورها هو الصد أو التصدي لهذه الهجمات، ولا تنتقل إلى مرحلة الهجوم، بحيث أنها تستفيد من الهيئات الطبيعية التي تسيطر عليها، وأقصد التباب والمرتفعات والجبال، لتغطي على قواتها أثناء التقدم إلى المناطق سقطت منها خلال الثلاثة الأسابيع الماضية. ولذلك نلحظ أن يعني قدرات الحوثيين على التعويض ودفع المقاتلين بشكل كبير حد من انتقال القوات الحكومية من مجرد الصد أو الدفاع النشط إلى عملية هجومية تعرضية عكسية لاستعادة المناطق التي سيطر عليها الحوثيون ابتداء من 9 سبتمبر من هذا الشهر وحتى هذا اليوم.
1: نعم دكتور، هناك توجيه من مجلس الدفاع الوطني وجه نداء عاجلا للمواطنين بمناطق سيطرة الحوثي للابتعاد عن المعسكرات، قال إنه سيشن ربما ضربات قوية على هذه المنطقة. إلى أي مدى هذا التصريح يدل على قرب الانطلاق بعملية واسعة النطاق ربما؟
2: قد يكون هذا يشير إلى يعني هنا أن هنالك عملية في القريب العاجل، وقد يشير كذلك إلى يعني وقوع ضحايا أو محاولة أن الحوثيين يقولون أن هنالك ضحايا مدنيين في الاستهدافات التي ينفذها الطيران، خصوصا في كما حدث في منطقة ماوية أو الجند، حيث طالت ضربت الطائرات معسكرا وأيضا مخزن للتموين العسكري التابع للحوثيين، وربما خلفها ضرارا يعني بشريه، وهي تحاول بشكل او باخر يعني التنبيه الى مثل هذه المسائل، لان في كل الاحوال قوانين الحرب تفرض على الاطراف المتحاربه سواء كانت داخليه او خارجيه ان يعني تتجنب الاهداف المدنيه او ما قد يضر بالاهداف المدنيه. وعلى كل حال حتى مجلس الدفاع الوطني لم يثير هذه النقطه فحسب، ولكنه اثار قضايا كثيره من بينها أن الحوثيين بدأوا يسيروا طائرات أو صواريخ هجينة تحلق في الفضاء أو في الجو لمدة 25 ساعة، وهي تهدد الشحن البحري وأيضا حركة
1: طيب دكتور علي، إلى أين تتجه الحرب في اليمن، خاصة بعد إعلان كل من الطرفين بأن أفق التهدئة والهدنة السابقة قد انهارت بالفعل؟ هل سيكون هذه المرة هناك حسم عسكري أو قد نشهد أي حل دبلوماسي ربما؟
2: أعتقد أن السيناريو الحرب هو لا يزال في الواجهة تماما، وبالنسبة إلى يعني الحل السياسي أعتقد أنه سيكون متعثرا ولن يكون مجديا في هذه اللحظة، لأن الحكومة خسرت مساحة كبيرة من أراضيها، خصوصا في المنطقة الواقعة ما بعد المخا أو ما بين المخا ومضيق باب المندب، فضلا عن المناطق المجاورة الأخرى في تعز وفي الوازعية وموزع وشميتين وأيضا أجزاء من لحج. ففي كل الأحوال السيناريو المواجهة العسكرية هو السيناريو الأبرز، وقد يكون ذلك إما جزئيا باسترداد المناطق التي سقطت خلال 9 من هذا الشهر وهي عبر عملية تعرضية عكسية هجوم معاكس لاستردادها، أو أن يكون هنالك عملية واسعة، قد تبدو هناك مؤشرات عملية واسعة يعني من عدة محاور قد تقترب من محافظة صنعاء أو من مأرب أو من تعز نفسها، كذلك يعني الحديدة بوصفها الرئة التي تنفس منها الحوثيون وتدخل عبرها الكثير من الوسائل اللوجستية وأيضا الأسلحة.
1: أشكرك من القاهرة الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور علي الذهب. تواجه الزراعة في محافظة مأرب اليمنية ضغوطا متزايدة مع تراجع

0: مصادر المياه ومع ارتفاع كلفة الإنتاج في وقت تتسع فيه رقعة الأراضي المتأثرة بالجفاف والتصحر. ويقول مزارعون إن انخفاض مستوى المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة دفعهم إلى تقليص النشاط الزراعي أو التوقف عنه، ما يهدد مصدر دخل آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة.
1: يقف المزارع محمد ناجي سعد وسط مزرعته في مديرية الوادي شرق مأرب اليمنية، وبين يديه ما تبقى من أشجار البرتقال التي كانت تملأ المكان بالحياة والإنتاج. اليوم أغصان يابسة وأشجار أنهكها الجفاف والتصحر بعد أن تراجعت المياه التي تعتمد عليها المزرعة وتقلصت معها قدرة محمد على مواصلة الزراعة.
2: أراضي شاسعة بدأت تغطي عليها الكثبان الرملية، وعندنا شح المياه المياه الجوفية. كما تلاحظون هذه المزارع يابسة نتيجة لشح المياه، أيضا قلة الأمطار وعدم متابعة الجهات المختصة للمزارعين وإرشادهم حول الحفر العشوائي.
1: حال لا يختلف كثيرا عن مزارعين آخرين في المنطقة، فالجفاف وتراجع المياه الجوفية دفع إلى توقف أعمال الحراثة والري والزراعة في معظم المناطق خلال السنوات الخمس الأخيرة. بينما تقدر الملاحظات الميدانية اتساع مظاهر التصحر بنحو 30% على الأقل.
3: احنا كجهاز الإرشاد الزراعي نحن فقط ننزل بسبب قلة الإمكانيات، نقدم لهم إرشادات فقط في حول تحسين التربة، تكون التربة بنيتها جيدة، مثلا استخدام السماد العضوي صناعة الكمبوست وتحسين التربة بتكون أقل عرضة للإنجراف، وفي هذا في جانبنا. ونعطي لهم إرشادات في استخدام تقنيات الري الحديث. أما كدعم مادي فلازم من تدخلات السلطة المحلية أو منظمات أو أي جهات أخرى.
1: أزمة تتسع في محافظة تعد من أهم مناطق الإنتاج الزراعي في اليمن، فيما لا يزال الحضور الرسمي محدوداً في مواجهة تراجع المياه والتصحر وحماية الأراضي الزراعية ودعم المزارعين.
4: بين شح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج يكافح مزارع مأرب للحفاظ على أراضهم وسط تحديات تهدد استمرار الزراعة ومصدر دخل أسرهم. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد أفراده وعدد من المدنيين جراء انفجار جسم مشبوه في منطقة النبطية الفوق جنوب البلاد. وقال الجيش في بيان إن الانفجار وقع أثناء مواكبته الأهالي لتفقد ممتلكاتهم في المنطقة، موضحا أن نتائج التحقيقات والكشف الهندسي بينت مبدئيا أن الحادثة ناجمة عن انفجار جسم مشبوه. وأضاف أن المتابعة مستمرة لكشف ملابسات الحادثة من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الجسم أو مصدره. قتل 3 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب 4 آخرون في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجوم ألحق أضرارا بمبانٍ سكنية وبنى تحتية في عدة مناطق وتسبب في اندلاع حرائق. وفي زاباروجيا أعلنت السلطات أن القوات الروسية نفذت 686 غارة استهدفت 51 بلدة ومنطقة سكنية، وهجمت بالمسيرات 3 مناطق في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه زار القوات الأوكرانية المنتشرة على خط الجبهة قرب مدينة ليمان شرق البلاد، حيث تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا ضد القوات الروسية. وأضاف زيلينسكي أنه التقى جنودا ينفذون مهام قتالية في محور ليمان وقدم لهم أوسمة حكومية، كما بحث مع قائد اللواء المهام التي تنفذها الوحدة. انطلقت فعاليات مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا في نسخته 15 بمطار ولاية تشانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، وتستمر حتى 4 من شهر أكتوبر، ويتضمن برنامج

0: اليوم الأول عروضا جوية للمسيرات التركية إلى جانب عروض فريقي النجوم التركية وسولو ترك ومعارض وأنشطة عملية علمية وتكنولوجية. حققت تركيا عائدات سياحية بلغت 25 مليارا و746 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، وذلك بعد استقبالها 25 مليونا و759 ألف سائح، في وقت تراجع فيه عدد السياح الوافدين إلى الشرق الأوسط بنسبة 22% تحت ضغط التوترات الإقليمية واضطراب حركة الطيران وارتفاع تكاليف السفر.
1: 22% نسبة تراجع أعداد السياح الدوليين الوافدين إلى الشرق الأوسط خلال النصف الأول من العام في أسوأ أداء بين مناطق العالم وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. فالحرب التي اندلعت أواخر فبراير وامتدت أثارها إلى حركة الطيران وأغلقت مجالات جوية بين عدد من دول المنطقة والعالم وألغت آلاف الرحلات، واضطرت الطائرات إلى سلوك مسارات أطول وأكثر استهلاكا للوقود. ومع بدء انحسار الاضطرابات خلال مايو ويونيو الماضيين، ظلت عودة المسافرين متفاوتة وسط مخاوف أمنية وارتفاع في أسعار التذاكر. وفي مطار دبي الدولي، أحد أبرز مراكز الطيران في المنطقة، هوى عدد المسافرين ب 31.3% إلى 31 مليون ونصف المليون مسافر خلال 6 أشهر منذ مطلع العام. وخلال موسم الحج ارتفعت أسعار التذاكر إلى السعودية من أسواق رئيسة بينها مصر وباكستان والهند بنسب تراوحت بين 20 و40%، وضغطت أسعار الوقود على شركات الطيران داخل المنطقة وخارجها. ويقدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي ارتفاع تكلفة وقود الشركات بنحو 40% هذا العام لتصل إلى 350 مليار دولار. وعلى مستوى العالم بلغ عدد السياح الدوليين نحو 690 مليونا في النصف الأول بزيادة 3 ملايين فقط عن المدة ذاتها من العام الماضي، وتباطأ النمو إلى 4%، إذ تحولت زيادة الوافدين ب 2% خلال الربع الأول إلى تراجع ب 1% خلال الربع الثاني. وتتباين حدة تراجع السياحة في الشرق الأوسط مقارنة مع وجهات عالمية رئيسة، حيث نمت السياحة 4% في أفريقيا و3% في أوروبا و2% في الأمريكيتين و1% في آسيا والمحيط الهادئ. ومع ارتفاع تكاليف السفر وضعف زخم القطاع، خفضت منظمة الأمم المتحدة للسياحة توقعاتها لنمو أعداد السياح الدوليين هذا العام إلى ما بين 1 و2%، بعدما كانت تتوقع نموا بين 3 و4% مطلع العام.
0: بين جبال طرابزون شمال تركيا وعلى ارتفاع يتجاوز 1000 متر عن سطح البحر، تقع بحيرة أوزونغول إحدى أهم الوجهات السياحية الطبيعية في منطقة البحر الأسود. تفاصيل أوفى عن أوزونغول في تقرير الزميلة إيمان العربي.
2: هنا وعلى بعد نحو 100 كيلومترين عن مركز مدينة طرابزون، تقع هذه القرية الساحرة التي تستقطب الآلاف من الزوار على مدار العام. إنها أوزونغول الشهيرة ببحيرتها الطبيعية الساحرة الممتدة على نحو 1000 متر، فيما يبلغ عرضها 500 متر وعمق يصل إلى 15 متر.
3: بحبها جداً، يعني من المدن الجميلة في تركيا. أنا رحنا كذا مدينة يعني، بس أوزونغول لها طبع مميز يعني.
4: فأنا أول مرة ليه، بس تحفة الصراحة، جميلة جداً وجو حلو قوي، جديد يعني مختلف.
2: تحيط بالبحيرة غابات من الأشجار الباسقة، فيما تمتد على المنطقة الجبلية المحيطة بها مراعي ومرتفعات، إضافة إلى عدد من البحيرات الصغيرة في المناطق الأعلى، طبيعة تجعل الأجواء منعشة على مدار العام.
5: هذه أول زيارة لنا على أوزونغول، على تركيا كلها صراحة. أوزونغول ما شاء الله منطقة بكية، والجو جينا في جو جدا ممتاز. أي أحد يجي أوزونغول هنا يتفرج بس على الطبيعة والبحيرات اللي موجودة هنا.
2: تقول الأرقام الرسمية إن أوزونغول تستقبل ملايين الزوار سنويا، وبمعدل يفوق 7000 سائح كل يوم، الأمر الذي جعل قطاع الخدمات فيها ينشط بشكل كبير، خصوصاً قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، بالإضافة للخدمات السياحية والأنشطة الترفيهية التي صارت جزءاً أساسياً في المنطقة.

0: أول زيارة لي لطرابزون وأزنقول بالذات بالتحديد يعني. طبعاً الطبيعة تخبل يعني، إحنا العراق حار تدرين، درجة الحرارة جينا 47 وهنا هسه ما أعرف يعني إيش قد، فكلش يعني كلش حلو، وأجواء حلوة ويعني المناطق كلها حلوة يعني، شيء أحلى من شيء.
1: اختلف شكل القرية بين فصل وآخر، إذ تتوشح باللون الأبيض جراء الثلوج في موسم الشتاء، فيما تكتسي ثوباً أخضر خلال موسم الصيف، وتتزين بالألوان في فصل الربيع.
2: إذا كانت طرابزون بوابة البحر الأسود، فإن أوزنقول مفتاحها الذي يأخذك إلى عالم مليء بالمغامرات والذكريات وراء هذا الباب. إيمان العربي، تريتي عربي، أوزنقول، طرابزون.
3: نهاية النشرة، وتذكير بالعناوين: 6 شهداء ونحو 20 مصابا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة. وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر انسحابه بداية مرحلة جديدة لبلاده. طهران تتلقى ردا من واشنطن على مقترح وقف مؤقت لإطلاق النار، وخلافات بشأن تنفيذ نسخة معززة من مذكرة التفاهم السابقة. احتدام المعارك في تعز ولحج، والجيش اليمني يعلن تنفيذ أكثر من 400 هجوما على أهداف تابعة للحوثي خلال الساعات الماضية. وصلنا للختام، شكرا لطيب المتابعة.
4: Komşumuz Suriye'ye,
5: Gazze'de.
6: But this gentleman from a place called
5: Güç
6: Turkey.
5: Dağılımı değişiyor. Yeni aktörler yükseliyor.
6: He's has one of the most powerful armies actually in the world. It's much more powerful than he even lets known.
5: Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir.
7: Şimdi etaşmadan Hamas.
5: Gazze'nin sağlık altyapısı tamamen çökmüş durumda. Bu insanlığın dip noktasıdır. Bebekler uyurken susulur. Bebekler öldürülürken susulmaz. Filistin devletini henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz. İçinden geçtiğimiz dönemi anlamak için dinamikleri doğru okumamız şart.
8: Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti arasında müzakere edilen anlaşmaların hayatı...
9: Avrupa Birliği'ni ekonomiden savunmaya, içine düştüğü çıkmazdan sadece Türkiye kurtarabilir.
5: Dünya beşten büyüktür demeye devam edin.
10: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
11: هذه مهمتنا، نضعك في قلب الأحداث، نتجاوز الحواجز ونغوص في التفاصيل لنصل إلى الحقيقة ونكشف الحلقة المفقودة. نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث لتقترب من الواقع وترى الصورة كاملة وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف وشغف يقودنا إلى أبعد مدى، لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا. تي آر تي عربي، مع الإنسان أينما كان.

متحف طروادة. صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 138 ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1904.

عملا حسنا يحميهم من السوء. من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا وداردانوس وتلة كيزولدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق قلعة، موطن الملاحم، إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على تاريخ العالم عبر آلاف السنين. وقد أخذ متحف طروادة على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث،
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد،
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان،
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة،
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.
17: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيريتي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم ريهام محمد، وسنتابع في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن ومن العواصم حول العالم. استشهد 6 فلسطينيين في حصيلة أولية وأصيب نحو 20 آخرين بعضهم بجروح حرجة في غارة إسرائيلية جنوب غربي مدينة غزة.

0: وأفادت مصادر محلية بأن الغارة استهدفت مركبة ومقطورة في محيط مجلس الوزراء بحي تل الهوى. وقالت حركة حماس إن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يأتي في إطار استكمال الحرب على الفلسطينيين، محملة إسرائيل مسؤولية تداعياته. وأضافت الحركة أن قصفا إسرائيليا استهدف غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل ظهر اليوم، مشيرة إلى استمرار القصف في أنحاء القطاع. وقالت حماس إن عمليات الاغتيال وإطلاق النار واستهداف المدنيين تقوض فرص تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وطلبت الوسطاء والإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تضمن وقف الخروقات واحترام التفاهمات القائمة. وينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. محمد، أهلا وسهلا بك. وهذا التصعيد الإسرائيلي الجديد وشهداء وجرحى أيضا بغارة إسرائيلية جديدة على غزة، ماذا في تطورات هذا الخبر وفي آخر التطورات ومجملها في قطاع غزة ومن الناحية الإنسانية أيضا؟
1: إرهام، عملية الاستهداف التي تمت والمجزرة الإسرائيلية بحق مواطنين يستقلون مركبة في مدينة غزة، ليس هذه هي الجريمة الأولى وليست الاستهداف الأول منذ اتفاق وقف اطلاق النار. جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى لاتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي لم يلتزم بهذا الاتفاق، وما زالت سياسة الاستهدافات مستمرة، سياسة القصف، سياسة الاغتيالات، استهداف المنازل، استهداف خيام النازحين، كذلك اطلاق النار. نتحدث منذ ساعات صباح هذا اليوم، نتحدث عن 8 من الشهداء، 6 شهداء في استهداف مركبة تجر عربة تحمل عدد كبير من المواطنين بسبب أزمة المواصلات في قطاع غزة، نجم عن ذلك 6 من الشهداء وعدد كبير من الإصابات، لا زالت بعض الإصابات حرجة للغاية. في ساعات فجر هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة، أدى هذا الاستهداف لوجود شهيدة وعدد من الإصابات. أيضا الساعات الأخيرة استهدفت تجمعا للمواطنين في منطقة خان يونس، بالتحديد في مواسي خان يونس جنوب القطاع، هذا الاستهداف أدى لوجود شهيد. عدا عن ذلك عمليات القصف المدفعي التي تطلقها الآليات والآليات في المناطق الشرقية وبالتحديد داخل المناطق الصفراء باتجاه المناطق الآمنة، وإطلاق النار المتواصل سواء من الآليات أو حتى من الرافعات الموجودة في داخل المنطقة الصفراء اتجاه خيام النازحين واتجاه المناطق القريبة من المنطقة الصفراء. هذا الأمر الذي بات يزيد من عمليات النزوح المتكرر للسكان من تلك المناطق، مع العلم أن هذه المناطق عرفت أو صنفت من المناطق الآمنة. مساحة قطاع غزة 53 من هذه المساحة هي منطقة صفراء وفق اتفاق وقف اطلاق النار. الاحتلال عمل خلال الأشهر الماضية على زيادة هذه المساحة حتى باتت على مشارف 70% من مساحة قطاع غزة. هذا الأمر زاد من حالات التكدس للنازحين وللسكان فيما تبقى من هذه المساحة، إضافة إلى أن هذا التكدس بدأ يظهر الكثير من الأمراض ومن الأوبئة التي باتت تنتشر بشكل كبير بين النازحين، الأمر الذي تجاوز حدود وقدرات وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الدولية العاملة داخل القطاع، في ظل أن الاحتلال ما زال يحاول الضغط والتنغيص على السكان بعمليات وقف ومنع عمل بعض المؤسسات الدولية الصحية داخل القطاع من جهة، منع إدخال الوفود الطبية، منع إدخال المعدات الطبية والأدوية والعلاجات اللازمة لغرف العمليات، منع أيضا إخراج والسماح بسهولة سفر المرضى من داخل القطاع إلى خارج القطاع. يضاف إلى ذلك التضييق على الأوضاع الإنسانية، نتحدث عن استقبال فصل شتاء خلال الأيام القادمة دون وجود خيام للنازحين، الخيام التي منصوبة الآن في شوارع غزة وفي مساحات غزة هي خيام باتت مهترئة متهالكة منذ 3 سنوات، تحتاج إلى إصلاح أو تغيير في بعض الخيام. هذا الأمر ما زال الاحتلال يحاول دائما الضغط على السكان من كل هذه النواحي. اتفاق وقف اطلاق النار كان واضحا وصريحا على إدخال 600 شاحنة يوميا من المساعدات الإغاثية ومساعدات النازحين ومراكز الإيواء والمساعدات الغذائية، إلا أن جيش الاحتلال قلص هذه الكميات في أحسن الحالات إلى 250 شاحنة. جزء كبير من حمولة هذه الشاحنات هي مواد غذائية غير أساسية، السكان هنا في غنى كبير عن إدخال هذه المواد، ولكن الجيش يعمل على العدد ولا يعمل على النوع في هذه الشاحنات. ريهام،
0: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلنا محمد الأحمد على كل هذه التفاصيل.

0: أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بالعنف الإجرامي في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم شنه أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي على قرية جالود شمال الضفة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدين أعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية، وأكدت دعم بلاده إجراء تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن أعمال العنف. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله مراسلنا إبراهيم خلف. إبراهيم، أهلا وسهلا بك. المزيد واستمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية وسط تنديد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا لديك في آخر التطورات؟
1: نعم ريهام، المشهد في الضفة الغربية ينقسم إلى ثلاثة عناوين رئيسية: استمرار الاقتحامات والعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي بوتيرة ربما باتت يومية، ينفذ من خلالها حملات دهم، اعتقالات، يخضع عدد من الفلسطينيين للتحقيق الميداني، وربما هذا السبب الذي يؤدي إلى ارتفاع عدد الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية. تقدم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إحصائيات يومية. اليوم تعرضت أكثر من منطقة لمثل هذه الاقتحامات العسكرية، من بينها محافظة طوباس وتحديدا مخيم الفارع للاجئين الفلسطينيين الذي اقتحمه الجيش الاسرائيلي باعداد كبيره، اجرى عمليه تفتيش. كذلك الحال محافظه طول كرم ومدينه طول كرم على وجه التحديد التي سير فيها الجيش الاسرائيلي اليات عسكريه واقتحم عده مناطق واخضع فيها عدد من الفلسطينيين للتحقيق الميداني واعتقل عدد اخر. كما تعلمين مخيم نور شمس ومخيم طول كرم اصلا تحت السيطره الاسرائيليه منذ اكثر من عامين. نتحدث عن اقتحام لمحافظه سلفيت وايضا لبلدات فلسطينية تتبع لمدينة رام الله ومناطق في بيت لحم وجنوب الضفة الغربية في منطقة الخليل. العنوان الثاني نتحدث عن اعتداءات المستوطنين، إذ تقول هيئة شؤون الجدار والاستيطان بأن المستوطنون نفذوا خلال 24 ساعة إلى برفقة الجيش الإسرائيلي 34 اعتداء، شملت عمليات إحراق منازل، اعتداء على ممتلكات، وحتى سرقة محاصيل زراعية من بينها يعني ثمار الزيتون مع استعداد الفلسطينيين لقطف الزيتون. إلى جانب ذلك عنوان ثالث نتحدث عن الإجراءات الأمنية المشددة، القيود التي يفرضها الجيش الإسرائيلي تنفيذا لقرار الإغلاق من ناحية، وحتى سياسة يقول الفلسطينيون بأنها أصلا قبل هذا الإعلان الإسرائيلي عن إغلاق بمناسبة الأعياد اليهودية، بوابات حديدية، حواجز عسكرية تقطع التواصل تصل إلى 1000 بوابة وحاجز. هذا يسبب معاناة يومية ذهابا وإيابا للفلسطينيين الذين يحاولون الوصول إلى أماكن عملهم أو حتى التنقل ما بين المحافظات الفلسطينية. أصبحت كل محافظة كأنها جزيرة منعزلة عن حيزها الجغرافي، وحتى البلدات الفلسطينية مع مراكز المدن تعاني معاناة شديدة.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم خلف على كل هذه التفاصيل. اقتحم مستوطنون إسرائيليون مجددا منطقة الرأس في بلدة الجيب شمال غربي القدس، وأدوا طقوسا دينية في عين مياه تاريخية، وذلك وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات الاستيلاء على الموقع ومن حرمان الأهالي من الوصول إليه. وقال رئيس بلدية الجيب سامر عبد ربو إن الاقتحامات تأتي في إطار استهداف متواصل للمنطقة، وذلك بذريعة أنها مقدسة، وأكد أن توظيف هذه المزاعم يشكل غطاء للسيطرة على المكان وللاستيلاء على عين المياه، وذلك على غرار ما شهدته مناطق فلسطينية أخرى. بدورها حذرت محافظة القدس من محاولات فرض أمر واقع استيطاني على أراضي البلدة والاستيلاء التدريجي على مواقعها الطبيعية والأثرية. اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين في خامس أيام عيد العرش اليهودي. وقال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 700 مستوطن اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، وذلك وسط تشديد القوات الإسرائيلية لإجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. وينضم إلينا

0: مراسلنا فهمي شتاوي. فهمي، أهلا وسهلا بك. إذا المزيد من الاقتحامات الإسرائيلية لمناطق في القدس وما حولها، وكذلك اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال، ماذا لديك في آخر تفاصيل هذه الأخبار؟
1: ريهام، بالفعل هنالك محاولات لفرض السيادة على المدينة المقدسة من قبل الاستيطان والمستوطنين والجماعات الاستيطانية بإعاز كما يقول الفلسطينيون من السلطات الإسرائيلية التي تدعم هذه الاقتحامات وهذه الممارسات من قبل المستوطنين الذين يستغلون عيد العرش اليهودي والأعياد اليهودية من أجل زيادة الاقتحامات للمسجد الأقصى، والتي تؤمن من عناصر لشرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح من باب المغاربة نحو باب السلسلة، والتي يمر فيها بباحات المسجد الأقصى يؤدون الصلوات التلمودية والرقصات الاستفزازية ويقدمون القرابين النباتية، وبالإضافة إلى ذلك يؤدون الصلوات العلنية. كان قد تقدم هذه الاقتحامات اليوم عضو الكنيسة السابق موشي فيجلين، وهو الذي يخوض الانتخابات هذه المرة مع بتسل إل سموتريتش في الصهيونية الدينية بعد أن دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الدمج بين موشي فيجلين وبتسل إل سموتريتش ليعبر نسبة الحسم بالصهيونية الدينية بعد أن كان هنالك عراقيل بخصوص نسبة الحسم، أي أن هنالك سعي أيضا انتخابي من خلال هذه الاقتحامات وبالتلويح في هذه الاقتحامات بأنها ستتصدر المشهد وستتعزز في مع الحكومة القادمة الإسرائيلية في حال عادت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف. أكثر من 2460 مستوطن قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال اليوم الخامس من عيد العرش اليهودي، وهذا العيد سيستمر حتى 2 أكتوبر، أي أن الاقتحامات ستستمر أيضا يوم غد، يوم الجمعة والسبت يمنع على المستوطنين أن يقتحموا باحات المسجد الأقصى وفق القوانين والمواثيق يعني مواثيق الوضع القائم في المسجد الأقصى. لذلك سيكون آخر يوم للاقتحام هو يوم الخميس، والذي يصادف أيضا صلوات بركة الكهنة، أي أنه يقدر بأن يقتحم عدد كبير من المستوطنين بالإضافة إلى مشاركة كبيرة لآلاف الإسرائيليين في الصلوات التي ستؤدى في ساحة حائط البراق، وهذا لتعزيز الصورة التي يسعى إليها اليمين المتطرف في فرض السيادة على البلدة القديمة وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة. الإجراءات الأمنية الإسرائيلية تتعزز في الأعياد اليهودية وتأخذ منحة أكثر تصعيدي في الأعياد اليهودية، ويوما بعد آخر بتنا نرى عراقيل أكبر وأشد في المدينة المحتلة. نحن نتحدث عن سواتر معدنية تنشر بشكل كبير على البوابات والأبواب المؤدية إلى باحات المسجد الأقصى، بالإضافة إلى نشر آلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية المدججة بالسلاح من ألوية مختلفة في المدينة كاملة. أزمة خانقة في المدينة يتذمر منها الفلسطينيون، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية التي تخص الفلسطينيين والتي يتكبد في إثرها التجار الخسائر الاقتصادية.
0: شكرا جزيلا لك من القدس مراسلنا فهمي شتاوي. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، وأكد الزيدي انتقال البلاد إلى مرحلة تتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنها واستقرارها، وقال إن انتهاء المهمة لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، وأكد استمرار التعاون الأمني مع دول التحالف وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية. وشدد الزيدي على أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا رائد المعموري. رائد أهلا وسهلا بك. الزيدي يعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، ماذا لديك في تفاصيل هذا الخبر؟
2: نعم ريهام، بالفعل اليوم العراق طوى مرحلة امتدت ل 12 عاما تمثلت بإنهاء وجود التحالف أو مهمة التحالف الدولي في العراق. هذا التحالف الذي أسس لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي عام 2014، وشارك وساهم بشكل فاعل من خلال الضربات الجوية وكذلك المعلومات في تزويد القوات العراقية بالمعلومات الاستخبارية، كذلك ساهم في عمليات التحرير التي استمرت لنحو 3 سنوات أو ما يزيد. اليوم انتهت هذه المهمة، غادر آخر جندي وعنصر قتالي وكذلك المعدات، تم يعني رفع هذه المعدات من القواعد. كان هناك انسحاب تدريجي ريهام، بدأ هذا الانسحاب من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، ثم بعد ذلك الانسحاب من قاعدة فيكتوري في محيط مطار بغداد الدولي. اليوم انتهت بشكل كامل عملية الانسحاب من قاعدة حرير في محافظة أربيل، وبالتالي يعني الأمور، جميع الأمور أسندت إلى القوات وأسندت إلى القوات العراقية، التي تؤكد من خلال لقاءات أجريناها مع قادة رفيعي المستوى في القوات الأمنية العراقية، يؤكدون جاهزية القوات العراقية وأنها قد يعني جربت في العديد من المهام، لا سيما المهام المتعلقة بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. الأيام الأخيرة وقبلها شهدت تنفيذ ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية، سواء كانت من خلال يعني مفارز أو كمائن أو حتى بالضربات الجوية. بالتالي الباب لم يغلق نهائيا مع التحالف الدولي، هناك ستكون مرحلة جديدة من التعاون الأمني مع واشنطن وبقية الدول التي تشكل هذا التحالف، وهي 48 دولة. بالتالي هناك تعاون وتطوير، تعزيز قدرات القوات العراقية، وأيضا الحصول على المعلومات، وهناك مراحل أخرى من التعاون يحتاج العراق إلى تعزيز قدراته، لا سيما في الدفاع الجوي، كذلك أسلحة يعني المقاتلات وغيرها من الأسلحة التي يحتاج العراق إلى تعزيزها في إطار استمرار حربه مع التنظيمات الإرهابية. صحيح أن الآن داعش قد يعني هزم في العراق، لكن لا تزال هناك مخاطر للتنظيمات الإرهابية، وبالتالي العراق مدرك لهذه المخاطر، لكن أيضا هو يعتمد على قواته الأمنية، وهو متيقن بأن هذه القوات قادرة على حماية أرض وسماء البلاد.
0: شكرا جزيلا لك من بغداد مراسلنا رائد المعموري. تصاعدت حدة المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهات بمحافظتي تعز ولحج إثر هجمات مكثفة للحوثيين على مواقع القوات الحكومية. وقالت مصادر عسكرية إن الحوثيين دفعوا بعشرات الآليات العسكرية إلى جبهات في المضاربة بلحج والوازعية بتعز، كما أفادت المصادر بقصف عنيف استهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين ولمواقعهم في الحوبان شمال شرقي مدينة تعز. والمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل أهلا وسهلا بك. إذن احتدام المواجهات والمعارك في اليمن، ماذا لديك في آخر التفاصيل والتطورات على الأرض؟
3: نعم ريهام، تأخر التفاصيل في مأرب 5 طائرات للطيران الحربية اليمنية على مواقع الإظهارات. قال مصدر عسكري أن مركبات وصل على جماعة الأمريكان إلى جبهات محافظة. كذلك قال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية أن الطيران الحربي نفذ غارات متعددة جنوب محافظة مأرب على مخازن للأسلحة في مدينة الجوبة. كذلك دارت شبكات متقطعة في هذه الجبهات وفي منطقة العكد وجبل البلق الشرقي في محافظة مأرب، اشتباكات بين المتقطعة والشديدة، وكذلك قصف مدفعي متبادل. وقال سكان محليون في مديرية الوادي الشرق محافظة مأرب أن الحوثيين قصفوا المنطقة بصاروخ بالستي وصل إلى المنطقة قبل عصر اليوم. في محافظة تعز تحدث سكان القليوب في منطقة الضباب عن قصف متواصل للحوثيين منذ عصر اليوم حتى المغرب من منطقتها في الربيعي

0: المواقع الرسميه في منطقه الربيع على قرى منطقه الطلبات غرب محافظه تعز. كذلك تدور اشتباكات عنيفه في منطقه المنصوره التي حاول المدنيون الوصول اليها يوم امس، واستطاعت قوات الجيش من العمالقه ودرع الوطن صد هجومات واسعه على هذه المنطقه. كذلك اشتباكات عنيفه في منطقه البازله والشريره والطريفه غربي محافظه تعز، حيث حاول المدنيون الوصول الى جبل جداد وإخلال والبازله الى ان قوات الجيش صدت هذه الهجومات حسب مصدر عسكري في محور تعز. اذا نحن امام اتساع رقعه المواجهات اليوم بعد كان بعد هجوم صباح هذا اليوم، اشتباكات خصوصا في شمال محافظه لحج في منطقه المضاربه وراس العاره. كذلك انسانيا في مدينه تعز تحدثت مصادر محليه وطبيه عن مقتل طفل واصابه امراه في 29 من عمرها بقصف صاروخي على المدينه حسب المصادر، وان الحوثيون يكثفون قصف المدينه بقذائف الهون على شرق مدينه تعز وكذلك على وسط المدينه في منطقه المسبح وفي منطقه القصر الجمهوري. هذه الضربات يقول سكان محليون انها تفزع الاهالي وتترك حاله من الخوف والرعب لدى هؤلاء السكان، خصوصا ان هؤلاء السكان هم نازحون من مناطق الصراع في غرب محافظة تعز وكذلك من شرقها وكذلك من منطقة الحومان. كذلك استمر الطيران الحربي في استهداف معسكر الاستقبال في منطقة الحومان شمال شرق تعز، وكذلك معسكر الإذاعة وكذلك منطقة جليلة. كذلك استهداف اليوم الطيران الحربي لمنطقة منطقة في محافظة صنعاء منطقة همدان، قال إنها تستخدم من قبل الحوثيين لاستخدامات عسكرية.
1: أشكرك جزيل الشكر من مأرب مراسلنا خليل المليكي على كل هذه التفاصيل. قتل 3 أشخاص بينهم طفلان وأصيب 4 آخرون في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجوم ألحق أضرارا بمبان سكنية وبنى تحتية في عدة مناطق وتسبب في اندلاع حرائق. وفي زاباروجيا أعلنت السلطات أن القوات الروسية نفذت 686 غارة استهدفت 51 بلدة ومنطقة سكنية، وهاجمت بالمسيرات 3 مناطق في مقاطعة دنيبرو بتروفسك. وينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمرو. ثائر، أهلا وسهلا بك. المزيد من التصعيد الروسي على الأراضي الأوكرانية والهجمات الروسية على الأراضي الأوكرانية وسط وقوع المزيد من الضحايا، ماذا لديك في آخر التطورات؟
2: نعم ريهام، بالفعل روسيا بشكل رسمي بدأت بشن هجمات جوية واسعة النطاق. هذه الهجمات تستهدف المنشآت الحيوية للطاقة وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الأوكراني في إطار هجوم روسي. طيلة ساعات الليل هذا الهجوم تمثل بعشرات الصواريخ المجنحة والصواريخ من طراز أونكس، بالإضافة إلى صواريخ تتبع مسارا دبلوماسي مسارا باليستيا وفقا لما يقول الجانب الأوكراني، إضافة إلى استخدام 190 طائرة من مختلف الأنواع. هذا الهجوم تركز بشكل أساسي على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها. الرئيس الأوكراني قال أن روسيا جراء هذا الهجوم ألحقت أضرارا واسعة في مرافق البنية التحتية للطاقة تحديدا في العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، وأكد أن القوات المسلحة الأوكرانية نجحت في إطار هذا الهجوم بالتصدي إلى 155 طائرة من مجمل هذه الطائرات. في الجانب الآخر، الجانب الأوكراني قبل قليل بدأ بفرض انقطاعات في التيار الكهربائي عن عدد من الأحياء في العاصمة الأوكرانية كييف، وكذلك هنالك تسجل توقف في عمليات المواصلات التي تعتمد على الكهرباء في 3 أحياء في العاصمة كييف جراء الضربات الروسية على منشآت الطاقة. في ضواحي العاصمة كييف تحدثت السلطات الأوكرانية عن استهداف القوات الروسية أيضا العديد من المنشآت اللوجستية والمستودعات لإمدادات الغذاء، وكذلك أضرار كبيرة لحقت في عدد من المنازل التابعة للمواطنين. وقالت أيضا السلطات الأوكرانية أن الهجمات ألحقت أضرارا كبيرة في إحدى المنشآت التابعة لمنظومة الطاقة في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. وهذه الهجمات بطبيعة الحال كانت قد أثرت بشكل سلبي على حركة القطارات في كل من أوكرانيا، وسجلت القطارات تأخيرا كبيرا جراء الضربات الروسية المتتالية. في مقاطعة جيتومر أيضا تحدثت السلطات عن 7 ضربات استهدفت منظومة الطاقة في هذه المدينة، وأشارت إلى أن طواقم الدفاع المدني ما زالت تتعامل مع آثار هذه الهجمات، ويبدو أن التعامل قد يكون صعبا خلال الأيام القادمة وفي هذه الأثناء، خاصة وأن الهجمات الروسية متواصلة على طيلة هذا اليوم على العاصمة كييف والمناطق المحيطة بها. قبل قليل كانت قد دوت صافرات الإنذار ونجح التعامل ورصد تفعيل منظومة الدفاع الجوي في عدة أحياء وفي عدة مناطق في كييف وفي كذلك المناطق المحيطة بها. بالتزامن مع ذلك أيضا وزير الدفاع الأوكراني كان قد أعلن عن خطة جديدة هي تتعلق بالتصدي للهجمات الروسية الجديدة، وأعلن أنه قد شكل زيارة ميدانية لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية وقيادة سلاح الجو الأوكراني في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وكان قد أصدر أوامر بضرورة التصدي للأهداف الروسية المعادية في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وأعلن عن بناء خط دفاع جوي ثالث وإضافة العديد من منظومات الدفاع الجوي في حالة استنفار كاملة تشهدها الأراضي الأوكرانية جراء هذه الهجمات. بطبيعة الحال الهجمات طالت مناطق عدة، سجلت هجمات في منطقة سومي وفي مقاطعة أوديسا في أقصى جنوبي البلاد، وكذلك تحدثت السلطات عن قتلى وجرحى في صفوف المواطنين في منطقة دونيتسك ولوغانسك ومنطقة زاباريجيا أيضا.
1: من كيف مراسلنا ثائر عمرو، أشكرك على كل هذه التفاصيل، وشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نهاية الجولة.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم تقديرات لجي بي مورغان وغولدمان ساكس تظهر اقتراب تدفقات نفط الشرق الأوسط من مستويات ما قبل الحرب. ارتفاع قياسي لأسعار وقود الديزل الأمريكي، وواشنطن تبحث تقييد الصادرات.

0: عادت صادرات النفط القادمة من منطقة الخليج لتسجل قفزة لافتة أعادتها إلى مستويات العام الماضي، مدفوعة بارتفاع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وعمليات الشحن الخفي. ورغم استعادة التدفقات لنشاطها وتوقعات بنك جولدمان ساكس بهبوط الأسعار بحلول نهاية العام، فإن التوترات الجيوسياسية ومخاوف استهداف البنية التحتية للطاقة تبقي أسواق الخام على صفيح ساخن.
1: تعاف سريع ومفاجئ يشهده شريان الطاقة الخليجي، فبعد اضطرابات ألقت بظلالها على الإمدادات، كشف بنك جولدمان ساكس عن عودة صادرات النفط من دول الخليج إلى مستويات عام 2025، مسجلة نحو 23 مليون و300 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الأخير. هذا التعافي الذي تضاعفت معه الصادرات خلال شهر سبتمبر قادته حركة الشحن المتزايدة عبر مضيق هرمز، بما فيها عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، إلى جانب مساهمة بارزة لناقلات أبحرت دون تشغيل أجهزة التتبع والتي قدرت حمولتها بنحو 5,200,000 برميل يومياً. النفط الخام كان بطل هذا الارتداد، إذ شكل ما يقرب من 90% من حجم الصادرات المستعادة متجاوزا متوسط العام الماضي، بينما لا تزال المنتجات المكررة من وقود الطائرات والبنزين والديزل تكافح عند نصف مستوياتها المسجلة سابقا. وعلى وقع توازن نسبي يشهده السوق العالمي واستقرار المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي، يتوقع البنك هبوط خام برنت إلى 85 دولارا بنهاية العام الحالي، وصولا إلى 80 دولارا في عام 2027، مستندا إلى توافق تدفقات الشرق الأوسط مع الطلب الصيني. ورغم هذه التقديرات النزولية، ينهي برنت تعاملات سبتمبر على مكاسب شهرية تقارب 14%، مكاسب عززها رفض واشنطن تخفيف العقوبات عن طهران، وسط ترقب لما ستسفر عنه الجهود الدبلوماسية القطرية، واقع يجعل توازن الأسواق هشا ورهنا بأي تصعيد جديد قد يطال منشآت الطاقة ويدفع الأسعار مجددا نحو الاشتعال.
0: نقاش لهذا الموضوع معنا من لندن المستشار في شؤون النفط والغاز دكتور مصطفى البزركان. نرحب بك دكتور مصطفى دائما معنا. ماذا تعني عودة صادرات الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب لتوازن سوق النفط؟
2: تحياتي لك والمشاهدات ومشاهدي قناة تي آر تي عربية الدولية. طبعا هناك ثلاث تأثيرات. التأثير الأول هذا يعني أنه كان هناك أما موافقة إيرانية أو نظر إيراني من أجل إقناع العالم بجدية إيران لجلوس على طاولة المفاوضات وبالتالي عودة هذه الصادرات. هذه نقطة. النقطة الثانية كان هناك تصريحات أنه ما يطلق عليه النقل في الظلام أو النقل المكوكي إلى هذه الكميات إلى خارج مضيق هرمز. هذا يدل على أنه تهدئة الأسواق، ولكن لا تزال الأسواق تحت ضغط الحذر. لماذا؟ لأنه الأسعار لا تزال، يعني سعر برنت فوق المئة دولار، سعر ويست تكساس تدنى دون التسعين دولار، ولكن لا تزال الحذر هو سيد الموقف في الأسواق. وأنا أعتقد أنه هذا رأيي الشخصي، أنه ما أطلقت عليه صفقة نيويورك لا تزال حية ترزق وقد تؤدي إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وبالتالي تهدئة الأسواق العالمية.
0: طبعا في المقابل بقية المشتقات عند النصف دكتور مصطفى، ماذا يعني ذلك لهوامش التكرير وأسعار الوقود كذلك؟
2: سؤالك مهم، دعيني أوضح نقطة. أنه يعني مكررات النفط الخام على سبيل المثال الديزل يوم أمس قارب 200 يورو للبرميل في دول الاتحاد الأوروبي، هذه مشكلة كبيرة. وكالة الطاقة الدولية ورئيس الوكالة يوم أمس قال أنه الديزل 50% من استهلاك الدول الاتحاد الأوروبي يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يأخذنا إلى عبر المحيط، أنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السوق الداخلي يعاني، سعر جالون الديزل فوق 6.5 دولار، سعر جالون البنزين 4 دولار. هذا يهدد يعني الرئيس ترامب في انتخابات النصبية، يهدد حظوظه، ولذلك كان هناك تلويح بإيقاف تصدير الديزل خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

0: ولكن هذا لن يحل المشكلة في الخارج، بمعنى أن الأسواق الدولية ستتأثر خاصة مع انقطاع الديزل عبر يعني مضيق هرمز، أيضا انقطاع الديزل الروسي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
1: وبالتالي دائما في إطار هذا الحديث عن تضاعف أو عودة الصادرات الخليجية، كيف يمكن أن يؤثر تضاعف الصادرات الخليجية في فائض أو عجز المعروض خلال الربع الأخير من العام؟
0: أنا لا أميل إلى أنه سيكون هناك فائض. لماذا؟ يعني على سبيل المثال يوم أمس الولايات المتحدة الأمريكية قررت أيضا سحب 40 مليون برميل، بمعنى انتهت الكمية وهي 172 مليون برميل، وهذه أدنى مستويات الاحتياط الأمريكي منذ عام 1982. هذا يجعل أنه لن يكون هناك فائض حتى مع عودة الصادرات، سواء النفط الخام، الديزل، الغاز الطبيعي المسال، فسيحتاج العالم إلى إعادة ملء خزاناته. على سبيل المثال دول الاتحاد الأوروبي لديها عجز في مخزونات الغاز المسال بحدود يعني الآن 55%، لابد أن تصل إلى 89%. هذه تجعل لن يكون هناك فائض في الربع الرابع من هذا العام.
1: طبعا بنك جولدمان ساكس يتوقع برنت عند 85 دولار بنهاية العام، ما الذي يدعم هذا السيناريو؟
0: سؤالك مهم، دعينا نوضح نقطة. تعودنا على هذا البنك أو مصارف أخرى تتوقع ثم تعيد النظر في توقعاتها، خلال أيام تعيد النظر في توقعاتها ليس بدولارين أو ثلاثة، في بعض الأحيان 10 دولارات. هذا يجعل أن التوقعات تخطئ وتصيب، ولذلك أنا لا أميل بالاستناد إلى التوقعات. لماذا؟ لأنه التجارب الماضية أكدت أنه هذه التوقعات يعاد النظر فيها ثم يعاد النظر فيها، ولذلك الأسواق لا يمكن أن تعتمد على هذه الأرقام، تعتمد على ما سيكون هناك في الأسواق من كميات من النفط والغاز، وأيضا نظرة استراتيجية للإنتاج.
1: لكن رغم ذلك دكتور مصطفى، جولدمان ساكس يربط توقعاته بتوافق الإمدادات مع الطلب الصيني، وهنا نتساءل عن مدى حساسية الأسعار لأي تباطؤ لربما في الطلب الصيني.
0: أنا أعتقد أن الطلب الصيني قد أخذ في الاعتبار استمرار إغلاق مضيق هرمز، ولكن إن عاد فتح مضيق هرمز وعاد النفط الإيراني من خلال صفقة نيويورك إن صح التعبير، فأنا أعتقد أنه سيعاود الاقتصاد الصيني سحب كميات من استيراد النفط، ليس يعني الحكومة الصينية فقط، ولكن حتى محطات التكرير الخاصة التي يطلق عليها أباريق الشاي التي كانت تستحوذ على كميات كبيرة من النفط الإيراني والنفط الخليجي.
1: طيب في كل ظل كل ما يحدث وهذه التوقعات وانطلاقا من كل ما تحدث عنه دكتور مصطفى، إذا ما أردنا أن نرسم سيناريو لربما لأسعار النفط في الربع الأخير من العام، أي سيناريو يمكن توقعه؟
0: طبعا كل السيناريوهات محتملة، ولكن أنا أعتقد أنه لن يكون هناك عودة للعمل العسكرية في مضيق هرمز إن صحت التوقعات بشأن الجلوس على طاولة المفاوضات. لماذا؟ وهذا أنا أستند على نقطة مهمة، وهي أن الاقتصاد العالمي يئن، وهناك توقعات بدخول الاقتصاد العالمي إن استمرت هذه الأسعار فوق $100 دخول إلى يعني تضخم يؤثر على السياسات حتى النقدية برفع أسعار الفائدة، وهذا يؤثر على الاقتصادات ويدخلها في مرحلة ركود تضخمي ليست يسيرة.
1: بالحديث عن تسعير براميل النفط دكتور مصطفى، وإذا ما تحدثنا عن استمرار هذه العقوبات على إيران، كيف يعيد استمرار العقوبات على إيران تسعير البراميل المتاحة فعليا الآن في السوق؟
0: إن كان المقصود البراميل الإيرانية، هناك بحدود 40 مليون في ما يطلق عليه أسطول الظل. بعض الدول التزمت بعدم شراء هذا النفط وبعض الدول لم تلتزم. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، أنا لا أعتقد أنه سيعود النفط الخليجي إلى الأسواق بدون عودة النفط الإيراني. لا بد من اتفاق ثنائي. إن استمر هذا الحصار فأنا أعتقد سيكون هناك تدخل من دول الخليج من أجل تهدئة الأوضاع وعدم تصعيدها. لماذا؟ وشهدنا التهديدات التي أطلقها رئيس البرلمان أو مجلس الشورى الإيراني تجاه دول الخليج التي لم تكن جزءا من هذه الحرب.

0: ولكنها تأثرت بها كثيرا، خاصة حينما قصفت إيران أكثر من 120 موقع لتصدير ولإنتاج وتكرير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في دول الخليج العربي.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن المستشار في شؤون النفط والغاز دكتور مصطفى البزركان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه أسعار الديزل الأمريكية تسجل مستويات قياسية متوالية.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: أهلا بكم من جديد. قالت الحكومة الأمريكية إنها تدرس وقف صادرات الديزل بعد تعالي المطالبات بخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، خصوصا الديزل الذي سجل ارتفاعات قياسية متوالية ضغطت على معيشة الأمريكيين وسط مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات وارتفاع كلفة النقل والزراعة بسبب اضطرابات أسواق الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
1: كل زيارة إلى محطة الوقود أصبحت أكثر كلفة للأمريكيين، لكن هذه المرة العبء الأكبر يقع على الديزل، فمتوسط سعر الجالون تجاوز 6 دولارات ونصف دولار. مع اضطراب إمدادات النفط والوقود عالميا وتراجع المخزونات الأمريكية إلى مستويات تضغط على السوق،
2: في كل مرة يحدث ذلك أشعر بالتأثير ذاته. فسابقا كنت أدفع نحو 20 دولار لملء خزان السيارة، أما الآن فأدفع 45 دولارا، أي أن نحو نصف دخلي يذهب إلى الوقود.
3: أسعار البنزين لدينا أصبحت مرتفعة جدا حقيقة، نسبة كبيرة من راتبي تذهب إلى تعبئة وقود السيارة.
1: تزيد تداعيات الحرب في إيران إلى جانب اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بحرب روسيا وأوكرانيا الضغوط على السوق الأمريكية. وفي واشنطن تبحث الإدارة الأمريكية زيادة المعروض محليا وسط طرح تقييد الصادرات ونفي وجود قرار بحظر شامل، بينما يربط الرئيس ترامب تراجع الأسعار بانتهاء الحرب.
4: سننتصر في هذه الحرب قريبا جدا، وستنتهي الحرب وستنخفض أسعار البنزين بشكل حاد.
1: بالنسبة إلى المستهلك الأمريكي، لا يتعلق الأمر فقط بسعر الديزل عند المضخة، بل بما يترتب عليه في كل مراحل الاقتصاد. فارتفاع كلفة الوقود يرفع كلفة نقل السلع وتشغيل المعدات الزراعية، وقد ينتقل تدريجيا إلى أسعار المواد الغذائية والمنتجات، فيما تظل أي قيود على الصادرات موضع نقاش وجدل داخل واشنطن. لا يتوقف تأثير ارتفاع أسعار الوقود عند خزانات المركبات وتكلفة النقل، بل يمتد إلى المواد الغذائية التي تعتمد على الشاحنات للوصول إلى المتاجر، ما يجعل أزمة أسعار البنزين والديزل عبئاً على الاقتصاد الأمريكي بأكمله، وليس فقط على السائق عند المضخة. رؤوف جربي، تي آر تي عربي، واشنطن.

0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من عمان الباحث والاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي. نرحب بك معنا دائما أستاذ عامر. ما حجم الصدمة التي تمثلها أسعار الديزل على الاقتصاد الأمريكي برأيك؟
1: نتحدث عن سعر غير مسبوق تاريخيا لسعر الديزل، نتحدث عن مادة تدخل في النقل، في الإنتاج، وفي عدة صناعات، وكذلك في مدخلات إنتاج بعض المنتجات الأمريكية المهمة، عدا أيضا أنها قد تدخل في التدفئة أحيانا. فلذلك هذا المنتج المهم سيرفع معدلات التضخم، وبشكل غير مسبوق المواطن في أمريكا لم يشاهد هذه الأسعار على شاشات محطات المحروقات فيما مضى سابقا. هو ربما يتفاجأ بهذه الأسعار، هي ضعف الأسعار التي كانت موجودة قبل الحرب، وأيضا أكثر بكثير من الأسعار التي سجلتها تاريخيا أسعار الديزل، حتى عندما بلغ سعر برميل النفط 147 دولار، هو السعر القياسي الأعلى في تاريخ أسعار النفط العالمية في العام 2008، وكذلك في العام 2012 عندما سجل أيضا 111 دولار. لم تكن هذه الأسعار، كان سعر جالون الديزل قرابة 4.5 دولار في وقتها تصوري، والآن ترينه قرب 6.5 دولار للديزل، ليس فقط الديزل، البنزين أيضا قرب 4.5 دولار بالمعدل بالنسبة لمحطات الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعر كل ولاية وكل محطة أحيانا بسعر مختلف. في بعض الولايات وصل إلى 8.5 دولار سعر جالون الديزل. نعم،
0: وهذا يقودنا للحديث عن انتقال كلفة الديزل المرتفعة وكيفية انتقال كلفة الديزل المرتفعة سواء إلى النقل، إلى الإنتاج، وحتى إلى سلاسل التوريد.
1: نعم، شاحنات النقل البري في دول العالم هو وسيلة معتمدة رئيسية لنقل البضائع من الموانئ إلى المدن الداخلية، وهذا النقل يحتاج إلى الديزل لاستخدامه في هذه في يعني شاحنات النقل. فلذلك أي كلفة إضافية على سعر الديزل تعني كلفة إضافية على النقل، حتى النقل الداخلي داخل المدينة ما بين موزع الجملة إلى موزع المفرق في البضائع أيضا يحتاج إلى الديزل، وهذا يضيف سعر إضافي على سعر المنتج. هذا أولا. ثانيا، نفس المنتج في المصنع يحتاج إلى أحيانا إلى معدات وطاقة، بعض مثلا الصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة مثل صناعة الصلب، صناعة الصهر، صهر الزجاج، تحتاج إلى بعض أنواع الديزل يعني كمصدر طاقة، وهذه أيضا يضع كلف إضافية كمدخل إنتاج في صناعة هذه المنتجات في الداخل. فلذلك هنالك أكثر من ناحية لتلقي سعر الديزل وإضافته على أسعار المنتجات النهائية، بالتالي هو يدخل في كمكون سعري من معظم البضائع التي تتعاملين معها في الأسواق. سعر الديزل أيضا يدخل في معدات البناء، نقل معدات البناء وأدوات البناء وكلف البناء، وبالتالي أيضا كلف النقل بشكل عام، نقل العام ونقل الركاب في الباصات مثلا التي تنقل الركاب بأعداد كبيرة، هذا يحتاج إلى الديزل، ولذلك هذا ينتقل إلى سعر الإنتاج وكلف النقل بشكل أساسي. نعم،
0: هناك دراسة لمشروع لتقييد الصادرات لصادرات الوقود الأمريكي، وهنا نتساءل عن ماذا يعني تقييد صادرات الوقود سواء للسوق الأمريكي وحتى للأسواق العالمية، ولماذا كذلك هناك اعتراض في الداخل الأمريكي على هذا المشروع؟
1: أعتقد يعني مصيبة كبيرة إذا ما أغلقت الولايات المتحدة صادرات الديزل إلى العالم. صادرات الديزل الأمريكية الآن إلى العالم تعني جزء مهم من الإمدادات. الإمدادات العالمية فقدت جزء مهم من صادرات الديزل من منطقة الخليج العربي، تعطل النقل، التضييق في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وأيضا تأثر وأضرار كبيرة أصابت المصافي في داخل دول الخليج، وكذلك طبعا منع روسيا لتصدير الديزل وإصابة محطات الطاقة.

0: الطاقة ومصافي الطاقة ومصافي النفط في روسيا أيضا إصابات كبيرة. فيأتي الآن أيضا منع صادرات الديزل أمريكا، بالتأكيد هذه مصيبة كبيرة، وربما تقفز بأسعار الديزل العالمية إلى أضعاف أخرى. هي بذلك الولايات المتحدة تحاول يعني عكس ما يجري في واقع الغاز. مثلا سعر الغاز في الولايات المتحدة تقريبا 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، لكن في السوق العالمية يصل إلى تقريبا 28 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. فهناك فارق كبير تستفيد منه الولايات المتحدة، هذا لا ينعكس على الديزل كسوق عالمي لهذا المنتج. ولذلك أي منع لهذا التصدير قد يضر بعض الشركات والمصافي التي تعتمد على التصدير، وأيضا يضر بالشركات التي استفادت من بيع هذه السلع بأسعار مرتفعة إلى الخارج. لكنه قد يكون ضرورة في حين ارتفعت أسعار الديزل بشكل كبير في الداخل الأمريكي، لكن بالتأكيد ستكون مصيبة على باقي الأسواق العالمية بالنسبة لهذه السلعة الاستراتيجية والخطيرة بنفس الوقت.
1: وبالتالي كيف يمكن أن يؤثر تقييد صادرات الوقود الأمريكي على المشتقات الأخرى؟
0: يعني ما يجري على الديزل قد ينسحب على باقي السلع. الآن تصوري أن الولايات المتحدة مصدر صافي للنفط طبعا، وهذا يعني أمر يعني جديد بالنسبة للولايات المتحدة، يعني كان هنالك بالفعل في العام 2021 لكن لم يتكرر كثيرا في السنوات الماضية. الآن هي مصدر صافي للنفط، مصدر صافي للمشتقات النفطية، تصوري تصدر قرابة أحيانا من 7 إلى 8 مليون برميل من الصادرات من المنتجات المكررة للبنزين والديزل. ولذلك منع هذه الكمية عن العالم يعني تقليص السحب من النفط في الداخل، بيع نفط أكثر ربما إلى الخارج مع تقليص سحب المشتقات النفطية إلى الداخل. وأعتقد مع الأنباء اليوم عن سحب جديد من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية، هذا يعني أن أولا الأزمة العالمية ما زالت مستمرة ولم نخرج منها، وبالتالي أيضا أعتقد بأن الذهاب نحو منع الصادرات في الولايات المتحدة يبدو أقل احتمالا الآن مع هذا الإعلان اليوم من سحب من المخزون الاستراتيجي الأمريكي. هناك مشكلة لأن العالم لا يستخدم في الواقع النفط كمنتج نهائي، العالم يستخدم البنزين، الديزل، وقود الطائرات، وهذه السلع هي تحت الضغط الآن وستبقى تحت الضغط حتى ربما مع خروج أكبر كمية من النفط من مضيق هرمز. كما تعلمين تخرج كميات كبيرة الآن من مضيق هرمز بمساعدة القوات الأمريكية، لكن رغم ذلك هنالك ضغط على أسعار النفط أيضا مع تداخل الأسواق بشكل كبير في العالم. هنالك نلاحظ أن الصين بدأت تسحب بشكل أكبر من الأسواق العالمية سواء من النفط أو من المنتجات، ولذلك هنالك ضغط على أسواق الطاقة العالمية رغم خروج كميات أكبر من النفط من منطقة هرمز، ولأن ما زالت هنالك القدرة التكريرية للعالم مصابة نتيجة فقدان جزء منها من منطقة الخليج وجزء آخر مهم من روسيا. نعم.
1: المصافي الأمريكية طبعا وصلت طاقتها الإنتاجية لما يقارب 90%، وبالتالي نتساءل عن كيف يمكن تعويض هذا النقص، ما الخيارات المتاحة الآن في ظل هذا الوضع؟
0: لا يوجد للأسف خيارات. مصافي النفط تحتاج إلى وقت طويل لاستثماراتها وبنائها، من 3 إلى 5 سنوات هذه المصافي تحتاج. هنالك أحيانا يصل الإنتاج في الولايات المتحدة إلى استنفاذ 95% أحيانا أيضا من القدرة التكريرية في الداخل الأمريكي لحاجة الداخل والخارج الأمريكي والخارج خارج الولايات المتحدة في العالم لهذه المنتجات المكررة. وأيضا هنالك بدأ تخفيض مثلا شروط قيام المصافي، فبدأ تشغيل بعض مصافي كانت معطلة أو موقوفة لأسباب معينة منها بيئية، فبدأ تشغيلها مرة أخرى بسبب هذه الأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة. لكن مع هذه الأزمة أو تفاقمها أو اتجاه أمريكي إلى منع الصادرات، لن يكون هنالك بدائل حقيقية في الخارج، وسيقع العالم بالفعل في أزمة توافرية للمشتقات النفطية، ولن تكون فقط في حينها أزمة سعر، أي أنه سترى

0: العالم يعتمد أيضا في معظمه على الديزل. نعم،
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر شوبكي. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب نحو 23 آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة، وتركزت الحصيلة الأكبر في مدينة غزة حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 أشخاص وإصابة أكثر من 13 آخرين في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة بحي تل الهوى، كما استشهد صحفي وأصيب مرافق له في منطقة المواصي في القرارة شمال غرب خان يونس. قالت حركة حماس إن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يأتي في إطار استكمال الحرب على الفلسطينيين، محملة إسرائيل مسؤولية تداعياته. وقالت حماس إن عمليات الاغتيال وإطلاق النار واستهداف المدنيين تقوض فرصة في ذي اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الوسطاء والإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تضمن

يضمن وقف الخروقات واحترام التفاهمات القائمة. وصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه مجرم حرب، وحمله مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة. وقال الثاني إن استهداف المستشفيات والمدارس في غزة لا يمكن تبريره، متهما نتنياهو بمهاجمة قطر سياسيا لصرف الأنظار عن ممارسات حكومته، لافتا إلى أن نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمر. أصيب شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 7 آخرون في اقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية منها مخيمان للاجئين. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عقب إصابته في قدمه بقرية سنجل شمال رام الله، وأضافت أن الاحتلال اعتقل شابين خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة طوباس، وشابين آخرين في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت، كما اعتقلت فلسطينيا وشقيقته في الخليل. أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بالعنف الإجرامي في الضفة الغربية المحتلة بعد هجوم شنه أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي على قرية جالود شمال الضفة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدين أعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية، مؤكدا دعم بلاده إجراء تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عن أعمال العنف. تفقد دبلوماسيون من 15 دولة أوروبية منطقتي أم الخير والرفاعية في تجمع مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واطلع الوفد ميدانيا على أوضاع السكان والمنشآت التعليمية المهددة بالهدم في ظل تصاعد وتيرة عمليات التجريف والتهجير القسري وتزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحق أهالي المنطقة. اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيجلين في 5 أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 700 مستوطن اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. أفاد مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تلقى عبر وسطاء قطريين ردا أمريكيا على مقترح لخطة تمتد 7 أيام وسيبحثه في طهران اليوم. وأوضح المسؤول أن الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها تتضمن خطة لبناء الثقة على مدى 7 أيام تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

المنتخب الإسباني يواصل التألق في دور الأمم الأوروبية ويهزم كرواتيا برباعية. لامين يامال يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيادة المنتخب الإسباني للفوز على منتخب كرواتيا برباعية. بعد سنوات من التحقيقات دخلت قضية مانشستر سيتي المالية مرحلة جديدة عقب إدانة النادي بمخالفات مالية وسط تمسكه بالاستئناف ورفض نتائج التحقيق.

0: واصل المنتخب الإسباني تألقه بفوز كبير على كرواتيا 4-1 ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية في مباراة شهدت تألق لامين يامال بالثنائية، ورفع المنتخب الإسباني سلسلة مبارياته المتتالية دون هزيمة إلى 40 مباراة، فيما سجل مارك بوبيل ونيكو ويليامز الهدفين الآخرين. استعاد المنتخب الإنجليزي توازنه بفوزه على مضيفه تشيكي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، وسجل أنتوني جوردن وهاري كين هدفي إنجلترا التي لعبت أمام تشيكيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25. حقق المنتخب المغربي فوزه الثاني تواليا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بتغلبه على مضيفه ليسوتو بهدفين دون رد، وسجل إبراهيم دياز وعز الدين أناحي هدفي المغرب ليواصل أسود الأطلس تصدر مشوارهم في المجموعة الأولى بعد الفوز على الجابون في الجولة الافتتاحية. أوضح نجم الدين بلال أردوغان رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية أن علاقات تركيا مع إسبانيا والسعودية إلى جانب جهود الدبلوماسية أسهمت في منح إسطنبول حق استضافة كأس السوبر الإسباني 2027، وأشار إلى أن العرض الأمريكي كان أعلى من التركي بنحو 11 مليون دولار، لكن رغبة الفرق في اللعب بإسطنبول والعلاقات الجيدة بين الدول رجحت كفة تركيا. أدان الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي بجميع الاتهامات المتعلقة بمخالفات مالية جسيمة خلال 9 مواسم من 2009 إلى 2018، وقالت رابطة الدوري إن النادي استخدم عقودا صورية وقدم حسابات مضللة وانتهك قواعد الإنفاق، مؤكدة أن العقوبة المقررة بحقه لم تحسن بعد. من جانبه أعلن مانشستر سيتي عزمه استئناف القرار الصادر بحقه بعد إدانته بالمخالفات المالية، وقال النادي إنه يشعر بخيبة أمل ودهشة، مؤكدا أن القرار يتضمن أخطاء جوهرية في القانون والوقائع، فيما شدد رئيسه خلدون المبارك على ثقته بإثبات براءة النادي. دعا ناصر الخليفي رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين إلى الترشح لولاية جديدة كاشفا عن خطة لتأسيس هيئة عالمية تمثل أندية كرة القدم حول العالم، وأكد الخليفي أن الهيئة المقترحة تحت اسم أندية كرة القدم العالمية تهدف إلى منح الأندية صوتا وتمثيلا أكبر على الساحة الدولية. موجة كبيرة من الإشادات بنجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال بعد تألقه وقيادته لاروخا للفوز على المنتخب الكرواتي في دور الأمم الأوروبية بتسجيله هدفين. البداية من الصحفي الرياضي محمد الكعبي الذي كتب: إسبانيا ولامين يامال قمة الرعب الكروي، خيالي ما يفعله هذا اللاعب، هذه اللقطات تفرق في تصويت الكرة الذهبية. محمد عواد كتب أيضا: لامين يامال يزداد خطورة وثقة كل يوم. حساب باسم البريزيدنت تحدث عن أحقية يامال بالكرة الذهبية فكتب تغريدة قال فيها: ما في أحد يقول لامين يامال لا يستحق الكرة الذهبية بسبب مستواه، لأنه فعلا أفضل لاعب بالعالم. الحجة أمور أخرى لا تتعلق بالمستوى والتأثير كعدم تحقيق الأبطال مثلا. المغرد محمد وضع يامال على عرش لاعبي كرة القدم العالمية حاليا بتغريدة قال فيها: العالم مليان نجوم، لكن القمة لها اسم واحد، لامين يامال الأفضل في العالم. ونختم مع المغرد شرف الذي كتب: ولد ليصنع التاريخ لامين يامال. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا إدانة مانشستر سيتي بمخالفات مالية خطيرة في واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شهدتها الكرة الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة. القرار فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع بين النادي والرابطة وسط ترقب لحجم العقوبات المحتملة وتمسك السيتي ببراءته.
1: بعد سنوات من التحقيقات والجدل، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا إدانة مانشستر سيتي بارتكاب مخالفة مالية امتدت على مدار 9 مواسم بين 2009 و2018، إلى جانب إدانته باتهامات تتعلق بعدم التعاون مع تحقيق الرابطة. اللجنة المستقلة التي أدارت التحقيق قالت إن النادي استخدم عقودا تجارية لا تعكس الاتفاقات الحقيقية مع بعض الرعاة، بما أسهم في تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف المسجلة بأكثر من 900 مليون جنيه استرليني. إلا أن مانشستر سيتي يرفض هذه النتائج، مؤكدا أن القضية تقوم أساسا على اتهام يعتبره خاطئا يتعلق بضخ أموال المالك عبر بعض الرعاة من أبوظبي.
2: قدمنا أدلة قاطعة إلى لجنة الدوري الإنجليزي تثبت أن الأموال لم تأتي من الملك، ومحامونا سيتقدمون الآن باستئناف لأن القرار يتضمن من وجهة نظرنا أخطاء جوهرية في القانون والمبادئ والوقائع.
1: ورغم إدانة السيتي فإن العقوبة لم تصدر بعد، غير أن لوائح الدوري تمنح اللجنة صلاحيات واسعة تبدأ من الغرامات المالية وقد تصل في الحد الأقصى إلى سحب ألقاب سابقة أو خصم نقاط تؤدي إلى الهبوط من الدوري الممتاز، خيار ممكن وإن كان مستبعدا بحسب الصحافة الإنجليزية. وفي أول ردود الفعل من خارج إنجلترا، دعا رئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر الخليفي إلى عدم استباق نهاية المسار القانوني والاحتفاظ بقرينة البراءة حتى إقفال القضية كاملة.
3: هذا ليس قرارا نهائيا، فمانشستر سيتي لديه أيضا الحق في الاستئناف. نحن لسنا في موقع يسمح لنا بالحكم ولسنا قضاة أو محكمة، وعلينا أن نرى إلى أين ستصل الأمور.
1: مانشستر سيتي لديه حتى 2 أكتوبر لتقديم استئنافه، فيما وصفت رابطة الدوري القضية بأنها الأكثر أهمية في تاريخها، مؤكدة سعيها لاستكمال الإجراءات في أسرع وقت. معاذ الهراس، تريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من لندن الصحفي والمعلق الرياضي حسن القاسمي. أهلا بك كابتن حسن. إذن كيف وصل ملف مانشستر سيتي المالي إلى هذه المرحلة بعد سنوات طويلة من التحقيقات؟
4: لنعد في البداية، مساء الخير وتحية طيبة لك وللجميع. لنعد في البداية إلى الأحداث التي سبقت توكيل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اللجنة المستقلة للنظر بالخروقات المالية التي حدثت من طرف مانشستر سيتي. البريمير ليج أو رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تحركت بناء على تسريبات صحفية جاءت في تقرير دير شبيغل في نهاية عام 2018. هذه التسريبات كانت تعتمد على اختراقات إلكترونية حدثت من قبل هاكر برتغالي يدعى روي بينتو. بعد ذلك قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى إجراء تحقيقات كانت سرية في البداية، واستمرت هذه التحقيقات منذ عام 2018 إلى عام 2023، وتحديداً السادس من فبراير من عام 2023. وأثناء تلك الفترة حاولت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أن تتوصل إلى حل مع مانشستر سيتي، لكن كما يعني أشارت المخالفات بأن مانشستر سيتي لم يتعاون بالصورة الصحيحة مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتالي اضطرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى توكيل مهمة البحث والتحقيق فيما حدث إلى لجنة مختصة مستقلة، وهذه اللجنة أصدرت حكما ليس بنهائيا. هذا الحكم تم تسريبه يوم الجمعة الماضية، وكان بمثابة تلك التسريبات كانت بمثابة زلزال هز البريمير ليج. ويعني في هذا الحكم تبين بأن مانشستر سيتي قام ب 115 جنحة تتعلق بالمسائل المالية، بخروقات للقواعد المالية المعمول بها سواء من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، وأيضا بالفشل بالتعاون مع التحقيقات الجارية والفشل بالتعاون مع السلطات وتمرير الأوراق المالية الصحيحة.
0: نعم كابتن حسن، يعني ما الذي يعني قرار الإدانة بالنسبة إلى مانشستر سيتي ومستقبله في الدوري الإنجليزي أيضا؟
4: إلى الآن نحن لا نعرف ما هي نوعية العقوبات التي ستسلط على نادي مانشستر سيتي. بالمناسبة الكثير من التكهنات كما أشار التقرير الذي سبق هذا الحوار، كما أشار التقرير بأن البعض يذهب ويتكهن بأن ربما ستكون عقوبات مالية قد تصل الغرامة كما يقول البعض إلى أكثر من 125 مليون جنيه استرليني، وأيضا هناك قد تسلط عقوبات خصم للنقاط، وهناك من يقول بأن نادي مانشستر سيتي ربما سيهبط إلى تشامبيونشيب، وهناك من يذهب بعيدا ويقول سوف تسحب الألقاب وتجرد الألقاب بنادي مانشستر سيتي. لكن إلى الآن هذا الكلام مجرد كلام ومجرد تكهنات وإشاعات من جانب الصحف ولا غير ذلك. ما سيحدث الآن هو رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن وكلت الأمر للجنة المختصة، هذه اللجنة المختصة المستقلة أصدرت ذلك الحكم، والآن بعد اختار مانشستر سيتي يجب عليه الآن أن يستأنف حتى لديه وقت حتى يوم الجمعة القادم الموافق 2 أكتوبر، وإن استأنف نادي مانشستر سيتي تلك الأحكام 115 والجنح التي وجهت إليه سوف ندخل مرحلة جديدة هي مرحلة الاستئناف، وسوف تتم تحديد لجنة موكلة للاستئناف.
0: سنأتي للحديث عن هذه التفاصيل كابتن حسن، يعني برأيك لماذا تعد هذه القضية من أبرز أو واحدة من أكثر القضايا المالية أهمية في تاريخ الدوري الإنجليزي؟
4: هذه القضية يعني تعد من أبرز وأهم القضايا بسبب يعني العيار الثقيل والنجاحات التي حققها مانشستر سيتي في خاصة في العقد الأخير. هذه القضية استمرت لسنوات أيضا في المحاكم ولا غير ذلك. هذه القضية اللب أو جوهر هذه القضية ورواية الادعاء ورواية البريمير ليج هي تتمثل بأن النادي حصل على أموال بشكل غير نظامي وبشكل ممنهج، وهذه الأموال ساعدت نادي مانشستر سيتي على الحصول على أفضلية في المنافسة، بالتالي هو حقق الدوري في هذه الفترة، فترة من 2009-2010 إلى 2017-2018، حقق الدوري في 3 مناسبات بالمناسبة، وأخذ أفضلية على الخصوم المتبقين كمانشستر يونايتد وليفربول، وأيضا في نفس الوقت حصل على ألقاب كثيرة ككأس الاتحاد الإنجليزي وأيضا كأس الرابطة في مناسبات عديدة. بالتالي هذه القضية معيارها ثقيل، لأن مانشستر سيتي في آخر السنوات في آخر العقدين هو القوة الأبرز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكما تعلم بأن الدوري الإنجليزي الممتاز لديه سمعة يجب عليه أن يحميها، بالتالي أي خرق للقوانين الموضوعة هذا سيضر من سمعة الدوري، وأيضا بالإضافة بأنه سوف يضر بسمعة النادي.
0: هناك ضغوطات من قبل الأندية التي ذكرتها قبل قليل، ليفربول، مانشستر يونايتد وأندية أخرى رفعت دعاوي ضد نادي مانشستر سيتي، كيف يمكن أن تؤثر هذه الدعاوي على سير القضايا أو المخالفات المتهمة بها مانشستر يونايتد؟
4: بالنسبة فقط للتوضيح بأن هذه الدعاوي لم ترفع بعد، الجميع الآن هو في مرحلة انتظار مرحلة ما بعد الاستئناف وما هي الأحكام التي ستصدر بحق مانشستر سيتي، وبعد ذلك إن أثبتت إدارة مانشستر سيتي سوف نتجه إلى المرحلة القادمة وهي المرحلة الأخطر بالنسبة لمانشستر سيتي، هي مرحلة ستكون مرحلة مفتوحة لا تعلم من هو الخصم، يعني في هذه المرحلة تعلم بأن خصمك هو رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن في المرحلة القادمة هناك كما ذكرت مانشستر يونايتد، تشيلسي، أرسنال، وهناك أندية عديدة ربما سترفع دعاوى قانونية وشكاوى على مانشستر سيتي وتطلب تعويضات ربما تصل إلى ملايين الجنيهات الاسترلينية، وهذا الأمر سيضر سيضر مانشستر سيتي خاصة من الناحية المالية، وأيضا يعني سيؤثر عليه من الناحية الفنية لأنك ستتأثر من الناحية المالية، ستكون عليك عقوبات، فبالتالي ستعاني فنيا من استقطاب أفضل اللاعبين على سبيل المثال، لأن مانشستر سيتي كما تعلم في آخر عقدين نجح باستقطاب أفضل اللاعبين ليس فقط في محليا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنما عالميا أي نجم لمع في دوريات أخرى نجح مانشستر سيتي باستقطابه، لأن أصبحت له قوة حقيقية على اللاعبين، والجميع في هذا الزمن أو في هذا العقد يود بأن يلعب لمانشستر سيتي، خاصة وأنه كان يملك أفضل مدرب ألا وهو السيد بيب غوارديولا.
0: نعم، ابقى معنا كابتن حسن لنتعرف على أبرز المخالفات الموجهة تجاه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

0: عودة لك ضيفي الكريم كابتن حسن، برأيك يعني كيف يفسر مانشستر سيتي الفارق الكبير بين رواية النادي والتحقيقات أو نتائج تحقيقات اللجنة المستقلة؟
1: طيب، بالنسبة لنادي مانشستر سيتي، وجهة نظر مانشستر سيتي كما هي، شاهدنا بأن النادي أصدر بيان صحفي رد به على الشائعات أو التقارير الصحفية التي تم تسريبها يوم الجمعة الماضي، وقال بأن النادي مصر على موقفه، وهو موقف النادي في 6 فبراير من عام 2023، بأن التحقيقات ما زالت جارية وبأن القضية لا تزال فيها الكثير من المسافات لكي تقطع. بعد ذلك جاء بيان رئيس النادي السيد خلدون المبارك الذي أصر بأن نادي مانشستر يونايتد، أو عفوا نادي مانشستر سيتي وليس اليونايتد، مصر على أنه بريء من كل التهم الموجهة إليه، وبأنه سوف ينجح بإثبات براءته. وبعد ذلك في الأمس جاء البيان الرسمي من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فجاء الرد الرسمي من قبل مانشستر سيتي، وجاء الرد عن طريق بيان، وأيضا بالإضافة إلى فيديو مسجل تم إصداره من قبل السيد فران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، والذي قال بأنه محبط من ما حدث، وبأن اللجنة المستقلة انحازت لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من أننا قدمنا الأدلة الكافية لإثبات براءتنا من تلك التهم، لكن هناك إصرار على أن مانشستر سيتي متهم ولا غير ذلك. وقال بأن مانشستر سيتي سوف يسلك جميع الطرق المتاحة القانونية لكي يثبت براءته، وفريق الدفاع لدى مانشستر سيتي سيقاتل بغراوة وبشراسة من أجل إثبات ذلك. هذا هو موقف مانشستر سيتي. مانشستر سيتي ربما في صدمة مما حدث، ويود إبعاد تلك التهم بأسرع وقت ممكن منه، لكن كل هذا سيعتمد على جلسة الاستماع التي ستحدد للاستئناف، وأعتقد بأن مانشستر سيتي الآن هو يجهز أوراق الاستئناف وسوف يستأنف تلك الأحكام التي وجهت إليه.
0: بعد أن يترك مانشستر سيتي باب الاستئناف، يعني هل يمكن أن تتغير نتائج القضية بالكامل مع هذا الاستئناف الذي يستعد مانشستر سيتي لتقديمه؟
1: حسب كلام المحللين أيمن، أعتقد من الصعب جدا على مانشستر سيتي بتغيير جميع العقوبات، أو عفوا جميع الجنح الموجهة إليه، ويعني تغييرها ومن ثم الحصول على البراءة، لكن هناك نقاط محددة التي هي تعتمد على أن النادي لم يقوم بضخ الأموال من قبل المالك. سيعمل نادي مانشستر سيتي على تقديم

0: دلائل بأن هذا الأمر فعلا لم يتم، فبالتالي يحاول تبرئة نفسه من بعض النقاط الكبرى إن صح التعبير في الاتهامات 115 المقدمة التي وجهت عفوا إليهم، ويحاول أن يبرئ نفسه من بعض التهم لكي يخفف من وطأة العقوبات التي ستسلط عليه. أعتقد بأن هذا هو المسار الذي سوف يسلكه مانشستر سيتي فيما يحدث. هل سينجح بتبرئة نفسه من جميع التهم الموجهة إليه؟ أنا شخصيا لا أعتقد ذلك، وحسب ما أشار إليه المحللون بأن من الصعب جدا على مانشستر سيتي فعل ذلك، لأن جلسات الاستماع حدثت أثناء التحقيقات الأولية قبل أن تتوصل اللجنة المستقلة إلى تلك الأحكام، ومن الصعب جدا الآن إعادة كلام الشهود وإلى غير ذلك في مرحلة الاستئناف. لكن إن كان لمانشستر سيتي دلائل جديدة ستقدم وسيتم دراستها، وبناء على ذلك سيعمل محامي الدفاع محامي مانشستر سيتي إلى أن يعني يحاولوا إلى تسنيد تلك الأحكام التي وجهت إليهم.
1: نعم كابتن حسن، كيف يمكن أن تؤثر يعني هذه القضية أو قضية مانشستر سيتي على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
0: أعتقد بأن القواعد الموضوع بها حاليا هي قواعد ربما لا تصلح من وجهة نظري الشخصية، لا تصلح للتعامل بها في بعض الأوقات، وأعتقد بأنه حان الوقت على الجهات المختصة بفتح ملف قواعد اللعب المالي النظيف، ومن ثم ربما مراجعتها. وأيضا في نفس الوقت أعتقد بأنه يجب أن تكون هناك عمل على إيجاد لجان جديدة للرقابة لكي يتم تأكيد أن جميع الأندية تتماشى وتتوافق أثناء التعاملات مع القوانين المعمول بها من الناحيات المالية.
1: نعم كابتن حسن، ما الخيارات المتاحة أمام الدوري الإنجليزي في حال أثبتت الإجراءات القانونية المقبلة إدانة مانشستر سيتي بهذه التهم؟
0: لو بالفعل أثبت، يعني كما تعلم المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لو فعلا تم إثبات بأن مانشستر سيتي متورط بالخروقات ألف باء سين إلى غير ذلك، بناء على ذلك سيكون هناك لجنة مختصة ستبحث في أمر العقوبات مع كل من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي، وستسلط بناء على ذلك يعني سوف يتوصلون الاتفاق على نوعية العقوبات وما هي العقوبات، وبعد ذلك ستسلط تلك العقوبات على مانشستر سيتي. البريمير ليج يسعى إلى القول بأنه يعني دوري نزيه، التنافس فيه نزيه ولا غير ذلك، وسيسعى إلى الحصول على تعويضات من مانشستر سيتي، لأن سمعة البريمير ليج كما تعلم تضررت. وفي نفس الوقت كما قلنا من العكس، مانشستر سيتي يسعى لتبرئة نفسه ويقول بأن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، وهي مبنية على رواية خاصة برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. الصراع طويل جدا ما بين كلا الطرفين، وأعتقد بأن هذا الصراع سوف يستمر وستكون هناك أكثر من مرحلة في القريب القادم.
1: هنا كابتن حسن، كيف يمكن أن تنعكس هذه القضية على الألقاب التي حققها مانشستر سيتي خلال فترة التهم؟
0: أعود إلى تصريح سابق لرودري، كما تعلم رودري هو متوسط ميدان مانشستر سيتي السابق الذي انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي. رودري قال بإمكانهم فعل ما يشاءون، لكن اللاعبين حققوا تلك النجاحات على أرضية الميدان بسبب تكاتفهم وعملهم على أرضية الميدان، وما حدث يعني هو لا يكترث بما حدث من من من من يعني أحكام صدرت وإلى غير ذلك. أنا شخصيا أستبعد مسألة التجريد، أعتقد بأن تجريد الألقاب سيفتح بابا على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن هناك أندية أخرى

0: تورط بخروقات مالية كتشيلسي على سبيل المثال، تورط في فترة من الفترات بخروقات مالية. وكما تعلم ماوريتسيو بوتشيتينو مدرب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم صرح قبل فترة من الفترات يعني قصيرة، قال بأن توتنهام في موسم 2015 إلى غير ذلك كان يستحق اللقب وكان ينافس تشيلسي، لكن تشيلسي كان لديه أفضلية بسبب الخروقات المالية وغير ذلك. لذلك أعتقد بأن مسألة سحب الألقاب هذه مسألة ستفتح باب البريمير ليج في غنى عنه إن صح التعبير.
1: نعم، كنت معنا من لندن الصحفي والمعلق الرياضي حسن القاسمي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع

0: علق أحدهم على المنصات حين يعد إتمار بن غفير بحرق جثمان السنواري ثمناً لتوليه وزارة الدفاع. تدرك كيف يتحول الحقد العاجز إلى انتقام صبياني من جسد هامد. لقد أعمل الغل بصيرتهم عن حقيقة أزلية، الأجساد تموت لكن الرمز يتعاظم، والنار تصنع الأساطير ولا تفنيها. بهكذا كلمات نبدأ حلقتنا من تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يهدد بحرق جثمان السنوار في حال توليه وزارة الدفاع بعد تناوله 6 عبوات، وفاة طفل عراقي بسبب مشروبات الطاقة، منع العريس من دخول قاعة الاحتفال للنساء يثير جدلا في سوريا. تتوالى حملات الإرهاب الانتخابي الذي تقوده شخصيات إسرائيلية يمنية مدانة بالإرهاب لتحويل دماء الفلسطينيين ومعاناتهم إلى أوراق اقتراع لضمان الاستمرار في السلطة، في مشهد يختزل حالة التطرف وإرهاب الدولة كما يصفها رواد المنصات. باتت البرامج الانتخابية لليمين الإسرائيلي تتنافس في استعراض القسوة، فوزير الأمن القومي إتمار بن غفير الذي يقتنص حقيبة الدفاع يقدم لناخبيه وعودا بتهجير سكان غزة وإعادة الاستيطان فيها، بات أيضا يهدد بحرق جثامين شهداء الفلسطينيين وعلى رأسهم يحيى السنوار بحال توليه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، إذ قال صراحة في حديث مع هيئة البث الإسرائيلية إنه بعد حصوله على حقيبة الدفاع سيحرص على حرق جثة السنوار وجثث من شارك في 7 أكتوبر. هذا التصعيد الهستيري في التصريحات يعود إلى الأرقام المقلقة للائتلاف الحاكم، فاستطلاعات الرأي أظهرت تراجع معسكر نتنياهو في عدد المقاعد بالكنيسة مقارنة بأحزاب المعارضة. ولإنقاذ مستقبله اختار بن غفير ورقة التطرف الشامل كطوق نجاة، وامتد لصدامات عالمية تجلت في رده الساخر على المغني الإيرلندي بونو الذي شبهه بالنازي هتلر، ليجيبه بن غفير بمطالبة إيرلندا بمنح اللجوء للغزيين متمسكا بخطاب التهجير حتى في ردوده الدولية. نشاهد.
1: سمعتي شي شفت اوتي ليملة את החמה אשר רצחו, אנסו, תפרו אותם, לא השווית עליהם לה. אבל אותי, אבל יש לי חדשות בשבילך. נגמרו הימים שישראל הייתה מדינה שמתנהגת כמו ילד הקפות של המזרח התיכון. אנחנו הורגים מי שרוצה להרוג אותנו. חוקקנו כאן את חוק עונש מוות למחבלים. וכן, אנחנו נותנים גיבוי לחיילים, לשוטרים, ללוחמים שלנו, כדי להרוג כמה שיותר מחבלים. ואגב, אם אתה כל כך דואג לזכויות בעזה, למה שלא נעביר אותם לאירלנד? תתנו להם מקלט באירלנד.
0: خلاصة القول يعلق أحد رواد المنصات: المزايدة بالدم واقتحامات الأقصى والمساجد والتنكيل بالأسرى والجثامين ليست أحداث هامشية، بل هي برنامج انتخابي رسمي يعرض على الشاشات الإسرائيلية لكسب أصوات مجتمع يميل نحو التطرف، محولا أبشع الانتهاكات إلى مجرد وعود تصرف في صناديق الاقتراع. كيف علق رواد المنصات على هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتكم. يقول حساب ريزن تشيز: يا ابن غفير، لن يأتي الفلسطينيون إلى أيرلندا لأنهم أبناء الأرض التي تحاولون سرقتها، وليس عليهم أن يرحلوا إذا لم يكونوا راغبين في ذلك، لماذا لا تعود إلى المكان الذي أتيت منه؟ أما روبي هورس تقول: الفلسطينيون يا ابن غفير لا يحتاجون إلى لجوء، فهم يملكون وطن أجدادهم الخاص بهم، وهي أرض فلسطين. بيتر هو الآخر يقول: إيرلندا لا تريد أشخاصا يدعمون التطهير العرقي وسياسيين نازيين مثل ابن غفير، خذ انعدام أخلاقك هذا إلى مكان آخر، أنت وأمثالك هم السبب في تصاعد معاداة السامية. تعليق آخر: وهل حرق جثمان أحدهم مشروع في اليهودية يا ابن غفير؟ يا للعار إنكم وحوش. أخيرا منكاب يقول: لو قال أي أحد هذه التصريحات في أي بلد آخر لكان بن غفير قد اعتقل بالفعل، لكنه في إسرائيل وزير، هذا أمر سخيف وغير معقول. العريس حاضر لكن دخوله إلى صالة عرس النساء ممنوع. قرار بدأ من مدينة دوما في ريف دمشق وتحول إلى قضية أثارت جدلا واسعا بين السوريين، بعدما أصدر المجلس المحلي بمدينة دوما قرارا يمنع دخول العريس إلى حفلات النساء في صالات المدينة، وذلك تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. مع انتشار القرار بدأت الانتقادات والتساؤلات حول تدخل مجلس محلي في تفصيل اجتماعي اعتادت كل عائلة أن تحدده وفقا لعاداتها وخياراتها، إلى أن خرج عضو مكتب تنفيذي في المجلس زياد حاتم ليوضح أسباب هذا القرار. نشاهد معا.
2: الأمر الأول، من فترة قريبة حصلت مشكلة كتير كبيرة وأدت إلى وصلت للسلاح يعني بين عائلتين في إحدى الصالات بدوما، وتدخل الأمن لحتى حسنوا يفضوا هالنزاع بسبب نزول العريس إلى إحدى صالات الأفراح. فتقدم بعدها تقدم لنا عدة طلبات من الأهالي إنه يطلبوا اتخاذ قرار بعدم نزول العريس إلى الصالة، وناقشنا القرار نحن فارتئينا أنه من الأفضل اتخاذ القرار بعدم نزول العريس إلى صالات النساء، وفي حال صار أي خلاف يكون عندنا نحن قرار نستند عليه لمعاقبة المسيء بهذا الأمر. هلأ ممكن يتم إعادة دراسة القرار بشكل موسع أكثر، بس نحن هذا القرار تم في حال وجود أي إشكالات مستقبلية مستند قانوني نعود إليه بوجود هذا القرار.
0: بعد الجدل الذي أثاره القرار حذف مجلس مدينة دوما لاحقا المنشور من صفحته الرسمية من دون توضيح سبب الحذف أو الإعلان عما إذا كان القرار قد ألغي أم لا. لم تكد تهدأ الضجة حول قرار دوما حتى انضمت بلدة سرغايا بريف دمشق إلى المسار نفسه،

0: أصدر مجلسها البلدي قراراً مماثلاً يستند إلى قانون الإدارة المحلية، لكن كيف برر محمد رستم رئيس مجلس مدينة سرغايا القرار؟ نشاهد معاً.
1: عندنا عدة أسباب لمنع دخول العريس على صالب في بلدة سرغايا الخاصة بالبلدية. أول سبب هو صار عندنا عدة مشاكل بخصوص دخول العريس على الصالة، لأنه العريس ما عم يدخل لحاله، عم يدخل أبوه معه وعمه أحيانا وأخوه، والعروس كمان عم يدخل أبوها معها وعمها وخالة، وعم يصير في مشاكل بالنسبة لهالموضوع، وجانا شكاوي كتير من هذا الموضوع. موقع الصالة عنا صاير خلف بناء البلدية، صاير بمكان يعني الطريق هو للرجال والنساء طريق واحد، عم يصير في اختلاط كتير وعم يعمل مشاكل هذا الموضوع، وفي شكاوي كتير من الأهالي بالنسبة لهذا الموضوع. أما نحن بالنسبة للصالات الخاصة ما لنا أي علاقة فيها ولا لنا أي سلطة عليها، هن حرين بيعملوا أعراس مختلطة، ما عندنا مشكلة، بفوت العريس بفوت.
0: الشارع السوري انقسم بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون رأوا فيه خطوة لحفظ الخصوصية ومنع الاختلاط في الأعراس المحافظة، بينما اعتبره المعارضون تدخلا غير مبرر في الحريات الشخصية والخيارات الاجتماعية للعائلات، متسائلين عن الأساس القانوني لمنع العريس من دخول القاعة لأخذ عروسه خصوصا في نهاية حفل الزفاف. فبعض العائلات تسمح للعريس بالدخول إلى صالة النساء وأخرى تتحفظ على ذلك، فيما تقيم عائلات أخرى حفلات منفصلة تماما للرجال والنساء. من بين من يعتبر القرار حفاظا على خصوصية النساء ومراعاة لعادات المجتمع، ومن رأى فيه تدخلا في خيارات العائلات وحرياتها الشخصية، انقسمت الآراء بشأن القرارين. تعالوا نشاهد آراء الناس بشأن هذين القرارين.
2: ما موافق عليه نهائيا، لأن العريس عم يدفع ويتكلف بالآخر ما ينزل عليه. بعدين من 100 سنة من أيام جدنا كله، يعني العريس بينزل على الصالة من زمان بينزل، يعني مو في شيء جديد. بعدين وقت العريس رح ينزل، الحريم اللي تحت رح تتغطى وتلبس.
3: مع هذا القرار هلا هو بالدين ما بيجوز، لأنه بده يرجع على محارم ما له، لو هن أهله وعياله مثل بعضها. أما في عندك بالصالة كل النساء اللي بقدوا ما كلهم ما ببينوا على هذا اللي نازل العريس.
4: هو العريس مفروض ينزل، يعني بياخد عروسته، انه اذا بس ينزل العريس وكله رح يتغطى، يعني ما في مشكله.
5: والله هذا القرار يعني شو بدي اقول لك، يعني هو ما له شغله فيه، هو يتدخل ويصلح البلد، البنى التحتيه يصلح هذا، هل هو ما له غير هي الشغله يتدخل فيها؟ الله يهدي.
6: لازم ينزل نهائي، وبس يكون في ضيوف في نساء غريبين يعني ما لازم ينزل.
7: يعني العريس ما في داعي انه ينزل على الصاله، يعني النساء لهم حال والرجال لهم حال.
0: إذن مشاهدينا، كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتكم. تقول هبة عبد القادر: هل يحق لمجلس تنفيذي أن يصدر قرارا يمس أعراف المجتمع وتقاليده وحريته؟ هناك عريس يحضر عرسه وآخر يتحفظ، وهناك أعراس منفصلة للرجال والنساء، ولكل شخص حرية اختياره. تعليق آخر من رغد تقول: الناس تستيقظ مرعوبة من أصوات رصاص الاحتفالات، وإنت كل همك دخول العريس، لا تذهب إلى العرس لا أنت ولا عائلتك، واترك الناس تختار ما يناسبها. تعليق لحسن يقول: كل الشكر للمجلس المحلي على حرصه على أعراض المسلمين وغيرته عليها، قرار صائب ويتوافق مع أعرافنا وعاداتنا. خالد هو الآخر يقول: الحريات الشخصية لا تقيد بأهواء وأفكار البعض، والعادات لا تتحول إلى قوانين بمجرد صدور قرار إداري. أخيرا غادة: هذا تدخل سافر من مجلس محلي في خصوصيات الناس، فالناس أحرار في ممارسة عاداتهم وتقاليدهم، ولا أظن أن مجلسا محليا سيكون أحرص على أعراض أهل العرس منهم. وفاة طفل عراقي بعد إفراطه في شرب مشروبات الطاقة، هذا هو الخبر الذي صدم العراقيين في الساعات الماضية. فما هي هذه القصة؟ القصة مشاهدينا بدأت في محافظة ديالى العراقية، وتحديدا في ناحية العبارة التابعة لقضاء بعقوبة، حين تدهورت الحالة الصحية للطفل ذو الفقار وليد البالغ من العمر 12 عاما، بعد إقدامه على تناول 6 علب كاملة متتالية من أحد مشروبات الطاقة المتداولة في الأسواق بكثافة، سعياً للفوز بسيارة ضمن مسابقة كانت قد أعلنت عنها أو أعلنت عنها الشركة المنتجة للمشروب. تم نقل الطفل إلى مستشفى بعقوبة التعليمي في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة لاحقاً. وشهدت بلدة العبارة مشاهد مهيبة أثناء تشييع جثمان الطفل وسط أجواء من الصدمة والبكاء خيمت على أبنائه أو على ذويه وأبناء المنطقة. نشاهد.
8: لا إله إلا الله،
9: لا إله إلا الله،
10: لا إله إلا الله.
0: هذه الفاجعة تحولت سريعاً إلى ترند حزين ومنصة لإطلاق دعوات شعبية وحقوقية واسعة في العراق، تندد بغياب الرقابة القانونية على بيع وتداول مشروبات الطاقة ذات النسب المرتفعة من الكافيين والمنبهات للقاصرين والمراهقين، مطالبة بزيادة التوعية المجتمعية بمخاطر الإفراط في استهلاكها، عقب انتشار التفسيرات التي تحدثت عن معاناة الطفل من مرض السكري دون علم مسبق لعائلته. ظهر شقيق ذو الفقار في مقطع مصور كاشفا ملابسات تلك اللحظات. نشاهد.
11: والله أخويا يحب مشروبات الطاقة، يشرب كل يوم واحدة، هو إعلانات ذني مال تاهو ذني، فهو شيء يحب يريد يربح وذني، قام ياخذ كل يوم واحدة يشربها، شوش بيها ما بيها ما بي. اليوم الأخير طبيت عليها بالليل، لقيت شارب واحدة ومغمى عليها فاقد الوعي، وديتها للمستشفى، قالوا السكر صاعد أدى للدماغ بسبب مشروب الطاقة. احنا أكثر من مرة منعنا، بس هو يعني دا يشوف الإعلان وذني، يعني هو دا يحظون الجاهل أو الطفل يشرب من ذني المشروبات. أهل المحلات ما دا يبيعون للجهال أكثر، يعني ما دا يبيعون للشباب، أكثر شيء للجهال. طورت حالته، أول يوم طببنا بالطوارئ، النوبة الثاني يوم بالعناية المركزة، بالليل توفى.
0: الآن مشاهدينا نأخذكم إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد بعض التعليقات بشأن هذا الموضوع. تقول أم راكان: عجبني قرارا اتخذته إحدى الدول العربية بحظر تداول وبيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، ومنع بيعها في المؤسسات التعليمية الجهات الحكومية وحصرها على أماكن محددة. حساب أمين يقول: مسكين والله، جازف بحياته من أجل سيارة، مفروض يتحاسبوا اللي تحدوه لأن الطفل لم يبلغ سن الرشد رحمة الله عليه. ماجد هو الآخر يعلق: بعيدا عن أنه شرب 6 علب، يجب وضع رقابة شديدة على المصانع الخاصة بمشروبات الطاقة بالعراق وبكل بلادنا. أخيرا حمود يقول: لا يوجد أغلى من حياة أطفالنا، تحويل استهلاك مشروبات الطاقة إلى مسابقة للفوز بسيارة أو أي شيء هو استهتار خطير بأرواح الناس، خصوصا الأطفال والمراهقين. شبان فلسطينيون في غزة يتحدون ركام الحرب وحطامها، محولين أسطح منازلهم المدمرة إلى أغرب حلبة تزلج في العالم، في رسالة إصرار على الحياة وممارسة رياضتهم المفضلة رغم غياب الملاعب. نشاهد.

0: طبعا احنا لجأنا لهذه الاماكن المدمره لانه احنا خسرنا حدائق التزلج اللي احنا كنا بنحلم فيها، وعندما تحققت في غزه للاسف الحرب هذه دمرت كل شيء، فاضطرينا ان احنا نلجأ لهذه الاماكن المدمره لانه اسطح المنازل هذه المنحنيه نوعا ما بتحسسنا في انه احنا بنلعب قاعدين حديقه تزلج، ولكن هي تعتبر اغرب حديقه تزلج في العالم.
1: حاليا زي ما انتم شايفين احنا بنتزلج في اماكن لا تعد صالحه للمشي، فاحنا بنحاول ان احنا نقدر نعمل الشغله اللي احنا بنحبها، نتزلج بين الركام.

0: نحاول احنا نضلنا مستمرين في هذه الرياضة.
1: هو هذا المكان خطير، بس يعني احنا مضطرين لهذا المكان، مضطرين لهذا الاشي انه نتدرب فيه، نمارس رياضتنا فيه. احنا حابين يعني نتدرب ونمارس رياضتنا في هذه الاشي، فاحنا اجينا نتدرب هنا ونرجع يعني رجع الامل فينا اكثر.
2: اي حاجه بنفكر فيها بنلاقي الحصار هو سببها، ولكن من خلال رياضة السكيت بورد بنشعر بالحرية. هذه المعدات اللي حاليا موجودة معانا احنا استخرجناها من تحت الركام ما نزلنا، عشان احنا نقدر نكمل مسيرتنا في رياضة السكيت بورد. وبالإضافة احنا يعني كمان للأسف احنا خسرنا كمان شباب وأطفال كتير كانوا يلعبوا معانا وكانوا كتير كويسين في اللعب. الحرب أثرت بشكل كبير على رياضة السكيت بورد، لأنه أول شغلة احنا كنا يعني كل سنة أو كل فترة طويلة كان يجوا أصدقاء أجانب لنا يجيبوا لنا أدوات التزلج، لكن إحنا من بداية الحرب لحتى هذه اللحظة إحنا ما فيش ولا أي شغلة خشت بتخص رياضة السكيت بورد، وهذه هي مسببة مشكلة إلي أنا شخصياً، لأن أنا اليوم بدرب عدد كبير من الأطفال على بس 5 سكيت بورد، وهذه مشكلة.
3: محتجون غاضبون يعطلون جلسة نقاشية عن الذكاء الصناعي خلال أسبوع المناخ في نيويورك، تنديدا باستثماراتها واستخدام الجيش الإسرائيلي لرقائقها، وسط اتهامات للشركة بمفاقمة الأزمة البيئية العالمية. نشاهد.
4: Operations and data centers are responsible for climate disaster.
5: We're here at Climate Week because we care about climate and we're focused on climate change.
4: Ash Parker, shame on you. My family in India are dying from droughts because of you. How many more people are going to die? You care and say you care about sustainability? You admit it 15 million tons, 50 million of tons of CO2.
5: AI has the potential to drive net emissions reductions.
4: There you sit there while people are suffering from the consequences of data centers and AI. These corporations and data centers are responsible for climate disaster. Just last week, NVIDIA, your company, gave a $500 million deal to Israel.
6: Your AI chips are being used by Israeli military.
3: مواطنة أمريكية تفضح التعتيم الرقمي عبر مقارنة صادمة بين تحديثات صور الأقمار الصناعية لقطاع غزة، كاشفة التناقض الكبير بين خرائط جوجل وخرائط أبل في إظهار حجم الدمار الحقيقي.
7: Everyone needs to see this before they try to erase it or hide it. Google Maps has updated its satellite imagery of the Gaza Strip. So Apple Maps hasn't yet. So if you look at Apple Maps satellite imagery, it's before. And if you look at Google Maps, you see what it looks like now. This is an image of Khan Yunis. I took this today from Apple Maps. This is just a particular area. I just picked a random one in Khan Yunis. So this is what it looked like. Now I'm going to show you what it shows on Google Maps. There's nothing there. I'm trying not to like get emotional looking at this, but the thing that really like hit me was the restaurants. You can click on them and still see people wrote reviews about the food when they went and how nice the people were that worked there. And this is what your tax dollars are doing.
3: عبارة الحمد لله أثارت تساؤل كبيرة المراسلين الدوليين في CNN كلاريسا وورد حول ترديد المسلمين لها في السراء والضراء قبل أن يتغير فهمها لمعناها. نشاهد.
8: Always say when something bad happens. When something good happens, they say Alhamdulillah, like praise be to God. When something bad happens, they say Alhamdulillah, praise be to God. And I was always like, that's kind of weird. Why'd you guys keep saying that when things that are bad happen? And you realize, because when you get to a place where you can say Alhamdulillah for all of it, for the good, for the bad, and you understand that this is an integral part of your journey and building you into the soul that you are today, that is the moment where you can kind of let go, because

في مشهد جمعت تكنولوجيا بالتراث، روبوتات تؤدي العرض السعودية خلال احتفال سفارة الصين لدى المملكة بالذكرى 77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. نشاهد.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم لميس السردي. ونقف اليوم عند دلالات إعلان قوات التحالف الدولي الانسحاب من آخر قواعدها في العراق بعد انتهاء عملية العزم الصلب رسميا في العراق إثر مهمة عسكرية استمرت 12 عاما. انتهاء المهمة يمثل انتقالا من مهمة عسكرية للتحالف إلى جهد أمني يقوده العراق وتدعمه علاقات أمنية ثنائية، بما يتوافق مع البيان الأمريكي العراقي المشترك الصادر في سبتمبر 2024.

0: 2020، فما دلالات الإعلان وما أثره على أمن العراق واستقراره؟ كيف استقبلت بغداد والأحزاب العراقية قرار التحالف الدولي؟ وكيف سيتعامل العراق أمنياً مع الملفات المتبقية؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: بعد 23 عاماً تطوي الولايات المتحدة صفحة وجودها العسكري في العراق بمغادرة آخر قوتها. الانسحاب تنفيذ لاتفاق بين بغداد وواشنطن أبرم في سبتمبر 2024 لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش على مراحل، بدأت بانسحاب القوات الأمريكية من معظم المناطق العراقية، وبقيت قاعدة حرير قرب إربيل آخر منشآت عسكرية أمريكية في البلاد. وفي الأسابيع الأخيرة سحبت منظومات باتريوت من المنطقة وغادرت قوات بريطانية وفرنسية وألمانية، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه لن تبقى قوات قتالية أجنبية بعد 30 سبتمبر.
2: 30 سبتمبر هو آخر يوم لانتهاء مهمة التحالف الدولي وإغلاق مقر التحالف الدولي في العراق وانتهاء عملية العزم الصلب، وستغادر القوات الأجنبية وآخر جندي من التحالف سيغادر ب 30 سبتمبر، وبذلك تعود السيادة الكاملة للعراق، والقوات الأمنية هي جاهزة بأعلى المستويات للقيام بمهمتها في حفظ الأمن القومي العراقي.
1: وتتباين آراء العراقيين من الانسحاب، فترحب به الفصائل المسلحة وتصفه بالنصر التاريخي، فيما تقول الحكومة العراقية إن العلاقة مع واشنطن ستنتقل إلى إطار ثنائي أمني وسياسي بعد عقدين من الوجود الذي أحصت فيه واشنطن مقتل نحو 4500 من عسكريها.
0: أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور اللواء فايز دويري. مرحبا بك معنا هنا دكتور اللواء. يعني سيادة اللواء، ما الذي يعنيه عمليا في البداية هذا الانتهاء للمهمة، مهمة التحالف في العراق، والانتقال من مهمة عسكرية إلى مهمة أمنية تقودها القوات العراقية؟
3: يعني هذا يعيدنا إلى 2003 عندما تم اجتياح العراق وإسقاط النظام السابق، وبالتالي البقاء في تلك الفترة ووصول القوة أوجها لبحدود 127-117 ألف جندي أمريكي موجود. خرجت 2011 وعادت في 2014 بناء على طلب عراقي لمحاربة تنظيم الدولة أو ما يطلق عليه بداعش، واستمر حتى 2017 عندما أعلن الانتهاء، وكان هناك تواجد أمريكي. التقارير تشير إلى أن حجم التداول كان بحدود 2500 أمريكي في تلك الفترة، طبعا مدعومين بقوات جوية ومدفعية وغيرها من مستلزمات إدارة العمليات العسكرية. بعد ذلك بدأت هناك تحصل أحداث، لأنه أنشئ ما أطلق عليه الحشد الشعبي، والحشد الشعبي شارك في القتال ضد داعش. بعد ذلك ظهر تأثير الجانب الإيراني على الحشد الشعبي، وبدأ الحشد الشعبي ينفذ بعض العمليات ضد التواجد الأمريكي، فقامت القوات الأمريكية بأكثر من عملية اغتيال لقادة رئيسيين في التنظيمات. هنا بدأ العراق يتحرك، بأنه بما أن أمريكا أعلنت أن تم القضاء على داعش، بقيت بقايا لداعش، فبالتالي من الضرورة أن يكون هناك انسحاب للقوات وإنهاء للتواجد. وتم الاتفاق منذ سبتمبر 2024 أن يكون هناك الانتهاء في سبتمبر 2026. الآن خروج القوات اعتبرت أيام سعادة بالنسبة للعراقيين، على أن العراق تحرر من حقبة زمنية بغض النظر ما هي طبيعة هذه المسميات، لكنها كانت تحت تأثير القرار الأمريكي. الآن خرجت القوات الأمريكية، وفي هذا اليوم خرجت آخر مجموعة موجودة في العراق، فبالتالي البعض أطلق عليه عيد استقلال والبعض أسماه أيام السعادة.
0: يعني اليوم عند هذه النقطة رئيس الوزراء العراقي أعلن 4 أيام عمليا، نعم، نوع من أنواع الاحتفال الوطني وأسماها بأيام السيادة. هل، نعم، فعلا استعاد العراق سيادته اليوم؟
3: الآن أصبحت العلاقة ثنائية، والعلاقة الثنائية ليست مثلبة على العراق، لأن كل دول المنطقة لها علاقات ثنائية مع الجانب الأمريكي، ومعظم دول المنطقة يوجد بها قواعد عسكرية. يعني الآن العراق تقدم على بقية الدول بأنه لا يوجد تواجد أمريكي على الأرض العراقية، لكن قد يوجد خبراء، الخبراء لديهم العديد من المهام، يوجد ضباط ارتباط، يوجد خبراء، يوجد عملية تعاون أمني، تعاون استخباري، يوجد قوات مخصصة لحماية السفارة والقنصلية، السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل. حتى بطارية الباتريوت التي تم سحبها، هي في جلها لم تسحب خارج العراق، هي سحبت لتأمين الحماية للسفارة والقنصلية.
0: طيب عند هذه النقطة سيادة اللواء، كان قد تحدث يعني أحد ضمن وزارة البشمركة في العراق لوكالات إعلام واصفا الانسحاب من العراق بأنه ربما يكون أمر يبعث على القلق في ظل عدم توفير نظام دفاع جوي. ما نفهمه اليوم أن هذا الانسحاب سيأخذ معه أيضا منظومات الدفاع الجوي، وهو يعني في هذه المرحلة منظومات الدفاع الجوي مهمة بسبب الصواريخ الباليستية، الطائرات المسيرة، كل ما تتعرض له المنطقة اليوم في ظل الحرب الإقليمية التي نشهدها.
3: يعني هناك أبعاد ثلاثة: سلاح الجو، الطائرات المجنحة، فطائرات F-16 التي تم الحصول عليها من أمريكا، التقارير تشير بأن الجانب العراقي أجاد استخدامها ونفذ العديد من العمليات في كثير من المناطق، وهناك تعاقدات لشراء منظومات دفاع جوي من تركيا ومن غير تركيا، وهناك تقارير من أجل تأمين الطائرات المسيرة. ما يتعلق في الجانب الكردستاني، المشكلة التقارير تقول بأن كردستان العراق تعرضت إلى أكثر من 1000 ضربة بطائرة مسيرة أو صاروخ باليستي، وتشتكي من وجود فجوات جغرافية ما بين الجيش العراقي والبشمركة لا يتم تغطيتها حاليا، وبالتالي يمكن استغلال هذه الثغرة، كما توجد ثغرات في الصحاري العراقية وخاصة على الحدود السعودية.
0: يعني سنعود لهذه الثغرات الأمنية بشكل موسع أكثر، لكن دعني أرحب بضيفي من بغداد الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور علي التميمي. مرحبا بك معنا دكتور علي. يعني نذهب للأساس القانوني والفرق بين إنهاء مهمة عسكرية في العراق واستمرار العلاقات الأمنية الثنائية كما وصفت في البيان المشترك.
2: نعم،

رحيم، أحييك أستاذة لميس وضيفك المحترم الكريم والسادة المشاهدين. طبعا هذا الانسحاب من ناحية القانون الدولي هو يعني انتهاء الشرعية الدولية، لأنه تعرفين جنابك وجود القوات التحالف في العراق كان بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي 21/70 اللي وضع داعش تحت الفصل السابع، وأيضا 22/49/2015 اللي شكل قوات التحالف. طبعا هذا يعني كما قلنا زوال الشرعية الدولية، انتهاء هذا التواجد ونهاية القرار. أيضا الاتفاقية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية.

0: الأمريكية لسنة 2008 تنص على تقييم الخطر أو تقييم الأحداث القادمة كما تقول المادة 26 من هذه الاتفاقية، وفق قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. الحكومة العراقية أعلنت كثيرا جدا أنها مهيئة بشكل كبير لامتلاك زمام الأمور في العراق، لكن برأيي هناك جملة من النقاط، سمعت جزء من حديث الضيف الكريم، أن هناك الجانب الاستخباري، الجانب الرادارات، الجانب الجوي، هذا حقيقة يحتاج إلى أنه من العراق إلى تفعيله، إلى السعي لامتلاك الرادارات من دول مثلا تركيا أو مثل فرنسا وبتشغيلها من قبل عراقيين. أيضا تشريع قوانين داخلية مهمة تتعلق بتواجد المستشارين ومدتهم والحصانة، كل ما يتعلق بذلك. أيضا لابد من تشريع قانون آخر يتعلق بأي تواجد أجنبي في العراق يكون عبر الأطر الدستورية، يعني موافقة البرلمان، موافقة الحكومة. هذه الجزئيات مهمة جدا، يعني التوقع أو الآراء تذهب إلى أنه لربما تحصل حوادث داخلية في العراق، لربما يعني نكون أمام صدامات حتى داخلية. طبعا هذه المسألة تعود إلى الحكومة العراقية،
1: نعم،
0: إلى يعني القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها والسيطرة على الداخل. لكن الإشكال المهم والإشكال الكبير هو التحول في المواقف الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تحولت اليوم، وطبعا وفق العلاقات الدولية تحدث، من محاربة التنظيمات الإرهابية إلى محاربة الدول. وتلاحظين حضرتك الحوادث في روسيا مثلا أو في تايوان للسيطرة على،
1: نعم دكتور علي،
0: الرقائق هناك، كل هذه مؤشرات تدل على أن هناك تحولات في المواقف الدولية تؤثر على الأحداث.
1: نعم سيادة اللواء، هناك بعض النقاط التي أشار إليها الدكتور علي حول الأولويات بالنسبة للعراق الآن في ظل الملفات الأمنية التي لا زالت مفتوحة، مثل تنظيم داعش الإرهابي، مثل ما يحدث من صراع إقليمي اليوم مع إيران، ووجود فصائل الحشد الشعبي، كذلك ملف يعني حصر السلاح بيد الدولة التي تعمل عليه الحكومة العراقية. ما الأولويات الأمنية التي يجب أن تراعيها الحكومة العراقية الآن؟
2: يعني أولا يجب أن نحدد حجم الخطر، حتى لأنه بناء على حجم الخطر تحدد الأولويات. التقارير تشير بأن بقايا داعش بالمئات، بقايا داعش بالمئات، هذه هي التقارير، قد تكون دقيقة وقد لا تكون دقيقة. خلال الفترات الماضية لم يعد هناك أفعال مترجمة على الأرض لداعش قوية وعنيفة تنذر بأن داعش تمثل خطرا وتهديدا جديا. يعني في البادية السورية، البادية الشامية، هناك خطر لداعش قد يفوق خطر داعش في الأنبار. إذن هنا حجم الخطر أصبح، لا أقول قد تم السيطرة عليه، لكنه انخفض بصورة كبيرة جدا. الأمر الآخر، أشرت إلى عملية حصر السلاح. حصر السلاح كان يفترض أن يتم في هذا اليوم تزامنا مع الانسحاب، القوات الأمريكية يتم تسليم السلاح. امتثلت بعض الفصائل، بينما بقية الفصائل لم تلتزم. حتى الفصائل التي التزمت، هناك بعض التقارير تشير أن عملية التسليم لم تكن عملية كاملة للأسلحة التي تحتفظ بها. سلمت أسلحة صغيرة وسلمت ما يطلق عليه الخردة أو الأسلحة الخارجة عن العمل، وطالب بعض جماعات الحرس الثوري بنقل هاي الأسلحة إلى إيران لتكون جاهزة لضرورة إعادة الاستخدام، خاصة بعد 7 أكتوبر دخلت الفصائل المقاومة

0: الإسلامية على الخط، وقامت بقصف دولة الكيان وما شابه ذلك. إذن هناك فصائل رافضة، لكن الآن تم التمديد حتى سبتمبر من العام القادم لمحاولة السيطرة على السلاح.
1: دكتور علي، هذا الوضع الداخلي في العراق، الأحزاب الداخلية في العراق والقوى، إلى الآن البعض كان له رأي في إنهاء مهمة التحالف، البعض الآخر التزم الصمت. هل نحن أمام ربما توافق عراقي على شكل العلاقة المقبلة مع الولايات المتحدة، أم أننا سنظل أمام هذه الخلافات الداخلية التي يمكن أن يعني تعطل هذا المسار بأكمله للعراق؟

0: وهذا أستاذ لميس هو موضوع مهم جدا، أعقب على كلام الدكتور المحترم. أولا طبعا فيما يتعلق بحصر السلاح أو تسليم السلاح كما ذكر الأستاذ هو مدد إلى الشهر السادس، وهذا يعني أنه إمكانية الحكومة العراقية إلى أن تشرع القانون المتعلق بذلك هو قانون مكافحة الإرهاب، هو تعديل لقانون مكافحة الإرهاب النافذ. هذا القانون سيكون غطاء قانوني للحكومة العراقية، يتيح لها بشكل مباشر يعني التصدي لأي محاولة تكون خارج إطار الدولة، خصوصا أنه الدستور العراقي بالمادة 7 ينص صراحة على أنه لا توجد ميليشيات خارج إطار الدولة، وأيضا لدينا قانون أيضا قانون الأسلحة رقم 51/2017 يمنع ذلك. القانون الذي يناقش في البرلمان قانون مكافحة الإرهاب يمنع أي أسلحة غير تقليدية كما يقول هذا القانون في مواده الصريحة، ويتيح للحكومة العراقية عن طريق لجنة عليا شكلها هذا القانون إلى يعني مطاردة، إلى مساءلة، إلى يعني اعتبار من يتمرد على ذلك جريمة إرهابية، مرة أخرى جريمة إرهابية يساءل عليها من يمتنع على ذلك. هذا هو الغطاء القانوني. لهذا السبب أستاذ لميس التمديد الذي حصل للشهر السادس هو في سبيل إعطاء الفرصة والتمهيدات وتمكين الحكومة العراقية من السيطرة على ذلك. العراق بلد تعرض إلى حروب كثيرة، إلى مآسي كثيرة، يعني ربما يذكر الأستاذ من الستينات إلى اليوم يعني بالطول بالعرض لهذا الشعب العراقي يبحث عن السلام، يبحث عن الأمان. ما هي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية سؤال حضرتك؟ هي محكومة بموجب الاتفاقية الاستراتيجية صوفا 2008 الواضحة، تتكون من 30 مادة. هذه الاتفاقية تتحول العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى علاقات استثمار كهرباء، إلى علاقات تعاون استراتيجي دولة لدولة، لأنه مفهوم السيادة في القانون الدولي مادة 1 و2 من ميثاق الأمم المتحدة عرفتها بأنها سيطرة الدولة على كل أجزائها، على الأرض، على السماء، على المياه، وهذا يعني هو المسار الذي أعتقد أنه العراق يسير باتجاه كذلك. علاقات حسن الجوار مثلا مع تركيا ومع الأردن وعلى المملكة السعودية ومع كل الدول علاقة دولة مقابل دولة، وليس تدخل في شؤون دكتور علي العراق أو استهداف إلى دول أخرى من العراق، هذا مرفوض طبعا جملة وتفصيلا.
1: واضح، لكن داخليا سيادة اللواء إلى الآن العراق لديه فصائل تمتلك أسلحة، لديها ارتباطات خارجية وتحديدا مع إيران. يعني اليوم كان هناك المقاومة الإسلامية في العراق، وعلى لسان أبو مجتبى الياسري تحدث وقال أن خروج القوات الأمريكية وانسحابها هو نصر تاريخي للعراق ولهذه القوات تحديدا. ما أسأله هنا، هل يمكن أن تشكل هذه فرصة لبعض الفصائل تنظيم الدولة داعش، بعض الفصائل الأخرى لتنفيذ هجمات أو لربما استغلال الوضع أو الفراغ، إذا ما تحدثنا أن هناك فراغا أمنيا، لمهاجمة أو عمل هجمات ضد السعودية مثلا، إطلاق مسيرات كما شاهدنا قبل فترة، أو حتى ضد القوات العراقية؟
2: من حيث المبدأ، هي كان هناك توجه في البداية لضم هذه التنظيمات ضمن المنظومة الأمنية العراقية، وبالتالي تصبح جزءا من المنظومة الأمنية العراقية وتتبع لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية حسب الطبيعة والمهام المشكلة، لأنها هي عندما شكلت من أجل نصرة الجيش العراقي. الآن هناك بعض الجماعات منها ولاءها الخارجي قد يفوق ولاءها الوطني، وهذا نلاحظه في كثير من الفيديوهات، في كثير من الفيديوهات، أنا أقول البعض وليس جميعها. الآن هذه الفصائل سيكون هناك بحث معمق لآلية، يعني ليس العملية الفكرة هي سحب السلاح. سحب السلاح تاريخيا لم ينجح إلا في إيرلندا، في معظم دول العالم لم ينجح، وأخذ سنوات وسنوات وسنوات. وعملية سحب السلاح إذا حصرنا المهمة تحت عنوان سحب السلاح، هذه الجماعات تحتاج إلى ما يطلق عليه عملية إعادة التأهيل والإدماج، rehabilitation reintegration في المجتمع، وهذا ما عانت منه دول مثل الكونغو وغيرها. فبالتالي أنا أتصور الأخوة العراقيين لديهم من الحكمة والذكاء والفطنة إنه هذه الجماعات قد يعاد استيعابها في المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية، ويتم إعادة إدماجها في هذه المنظومات لتصبح جزء من القوات. خلال فترة الإدماج يتم إعادة التأهيل.
1: دكتور علي، سريعا إذا سمحت، ما حدود التعاون الدولي الذي يمكن للعراق أن يطلبه أو حتى أن يقبله من دون أن يتعارض ذلك مع مبدأ سيادة الدولة؟

0: طبعا هذا مهم، هو يحتاج إلى تشريع قوانين، تشريع قوانين بالنسبة للمستشارين الدوليين وحدود التعامل معهم. هذا أول قانون يحتاج إلى البرلمان العراقي أن يتم تشريعه من البرلمان، يعني المستشارين. أيضا التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للطائرات والرادارات، أنا برأيي العراق يحتاج إلى أن يتحول بالنسبة للرادارات، بالنسبة للجهد الاستخباري، إلى فرنسا، إلى تركيا، إلى كوريا الجنوبية، حتى نكون أمام منظومات جديدة. ونسيت أستاذ أن أذكر أنه الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي مهم، لأنه واردات النفط العراقي هي تذهب إلى يعني الفدرالي الأمريكي، بالتالي عدم تحويلها يعني شلل في الاقتصاد العراقي كما حصل قبل شهرين. لهذا يحتاج إلى الاتفاق على هذا الجانب، لأن الجانب الاقتصادي هو الذي يتحدث في الشعوب، هو يعني السماء الاقتصادية تسمى. لهذا العراق يحتاج إلى أنه ينص على ذلك بتعديل الاتفاقية الثنائية 2008، خصوصا فيما يتعلق بالأموال المحجوزة 65 مليار دولار، وكذلك واردات النفط العراقي بأن تكون متاحة. هذه أنا برأيي أهم النقاط، بالإضافة إلى الجهد الاستخباري والطائرات والرادارات التي يعني تسيطر عليها الولايات المتحدة، لأنه السيطرة الآن تحولت عن طريق القواعد الخارجية مثلا في قطر وفي دول أخرى، التحكم عن بعد. لهذا العراق يحتاج إلى رادارات وجهد استخباري داخلي يكون بديلا عن قوات التحالف. هذا مهم جدا أستاذة، ولا أظنه غائب عن الحكومة العراقية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور علي التميمي، الخبير في العلاقات الدولية والقانون الدولي، كنت معنا من بغداد. كذلك شكر لك موصول الدكتور لواء فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا هنا في الاستوديو. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: تي آر تي عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول. ننتقل معا في رحلة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عدد من القصص الاجتماعية والتاريخية والثقافية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من قضاء هيت غرب العراق لنروي لكم حكاية هندسية عمرها قرون. نواعير هيت التي أقيمت على نهر الفرات شيدها العراقيون الأوائل بإمكانات بسيطة وبابتكار لافت لتكون وسيلة لري الأراضي الزراعية، تقف اليوم شاهدة على علاقة الإنسان بالنهر. تفاصيل أكثر مع الزميل رائد المعموري.
1: حين يلتقي الخشب بالماء يولد لحن لا يشبه سواه، إنه صوت أنين التاريخ وهمس الأجيال التي ما زالت ترى في هذه البقعة نبضا للحياة.

0: من هنا حيث مدينة هيت غربي العراق نروي حكاية نواعير هيت. تلك الدواليب الخشبية لم تكن ترفع الماء فحسب، بل كانت تسرد حكايات من أعماق الزمن وتروي قصة مدينة عشقت نهر الفرات حتى صارت جزءا منه.
1: هذا الكائن الذي له الدور البارز في حياة أبناء المدينة ومزارعهم كان له الأثر الكبير في ارتباط بالارتباط باسم المدينة، حيث أن أغلب الناس يطلقون على مدينة هيت أنها مدينة النواعير. ليس في المدينة من عمره تجاوز 40 عام إذا لم تكن له ذكرى تربطه في النار، سواء بصوته في حنينه أو أنينه، وفي نفس الوقت صوت الناعور في نهايات الليل عندما كانت المدينة صغيرة كنا نسمع أصوات الناعور في بيوتنا.
0: فمنذ القدم وجراء انخفاض مجرى النهر في مناطق أعالي الفرات والحاجة الملحة لابتكار وسيلة لرفع المياه وإرواء البساتين، بنى الأكاديون نواعير هيت بتصميم يعكس إبداع الهندسة لدى العراقيين آنذاك. هندسة فريدة تجلت في الناعور، وهو دولاب مصنوع من خشب غير منتظم الأشكال، مثبت على قاعدة حجرية تسمح له بالدوران بفعل قوة جريان النهر، ويحتوي في أطرافه على أوعية فخارية ترفع المياه إلى قنوات في الأعلى لتروي عطش الأرض وتحول محنة انحسار المياه في النهر إلى منحة وهبت الأرض الحياة.
2: يصنع الناعور من خشب التوت اللي وحيد هو اللي يقاوم بالماء. عدد الأخشاب الموجودة بالناعور 30 خشبة، من إلى مقر كان هو المركز، هذا اسمه العابر، احنا نسميه نقول نسميه الشفت الى على الطريق الحديثة. اضافة الى هاي نوضع له مصدات يكون يخلي يسرع النعور، يصنعوه من جريد النخل نسميها شريجة، والمسمار اللي نثبت به نسميه حف، وبعدين هذه الاواني اللي تنقل بها الماء الجرار نسميه احنا قوق.
0: في شهر ديسمبر من عام 2021 أدرجت منظمة اليونسكو نواعير هيت على لائحة التراث العالمي، خطوة لم تشفع لهذا الإرث الحضاري من الرزوح لسنوات أخرى تحت طائل الإهمال. وسط مطالبات ملحة وجهود فردية من العاملين هنا لمنع توقف دوران هذه النواعير كما جرى مع بعضها،
3: تتجذر نواعير هيت في وجدان سكان هذه المدينة، فكما يدور الخشب في الماء يتدفق الحنين في قلوبهم إلى زمن كانت فيه هذه النواعير عصبا للحياة.
0: سنوات عجاف عاشتها المدينة أفرزت دمارا كبيرا وإهمالا متعمدا جاء على البشر والحجر. واليوم وبعد استتباب الأمن في محافظة الأنبار توجهت الأنظار صوب مدينة هيت، حيث غدت نواعيرها مقصداً للوافدين العراقيين والأجانب الباحثين عن الهدوء والطبيعة الخلابة.
4: طبعاً أنا أول مرة أجي لهذا المكان، هو الإعلام له دور كلش كبير، يعني من خلال أنه العالم قامت تجي بهذا المكان وتصور، فبقية العوائل صار عندهم فضول حتى يشوفون هذا المكان، فمكان كلش حلو صراحة للعوائل.
0: تعتزم الإدارة المحلية للمدينة إنشاء مرافق خدمية في محيط موقع النواعير بما يتواءم مع الحجم المتزايد للسياح المقبلين إليها.
3: من بين أصوات هدير مياه نهر الفرات ودوران خشب النواعير تولد في مدينة هيت فرصة سياحية واعدة تضع المدينة على خريطة التراث والسفر في العراق. راد المعموري، ترت عربي، مدينة هيت، محافظة الأنبار.
5: ومن العراق إلى العاصمة المغربية الرباط، حيث تقف أبواب تاريخية شامخة تختصر بين حجارتها فصولاً من تاريخ المدينة.

0: المدينة وذاكرتها، أبواب تخترق الأسوار العتيقة التي تحيط بأحيائها القديمة، ظلت على مر القرون شاهدة على تحولات المكان وتنوع ملامحه العمرانية والاجتماعية.
1: على ضفاف نهر أبي رقراق الدفاق تتلاطم أمواج الأطلسي بذاكرة موغلة في القدم. هنا تتكئ المدينة العتيقة للرباط بطراز عمراني إسلامي بديع، يحرسها سور مهيب كأنما يحمي أمجاد دول عبرت من هنا. ويحكي قصص سلاطين وفرسان خلفوا شواهد تليدة يطوقها بنيان حصين. بنيان تخترقه أبواب سامقة تحفظ أسرار الدفاع وتنتصب معالم معمارية تؤرخ لعراقة المدينة وتحدث عن جزء من ماضيها الحضاري. شيدت أغلب هذه الأبواب خلال العصر الموحدي شاهدة على قوة الإمبراطورية وصلابة بنيانها العسكري التحصيني وتفوقها العمراني. إمبراطورية امتدت في أوجها على مساحات شاسعة من الغرب الإفريقي إلى الأندلس.
2: نجد أن الأبواب الموحدية تميزت بوجود القوس المدبب عند الموحدين، وهو ما يميز جميع الأبواب الموحدية، بالإضافة إلى وجود الزخارف، سواء تعلق الأمر بما يسمى بالزخرفة التوريقية، هنا إشارة إلى أوراق العنب، بالإضافة إلى وجود سعفات نخل.
1: من ناصية شارع النصر تتراءى هامة باب الرواح شامخة درة العمارة الموحدية، بني في عهد السلطان يعقوب المنصور، ينأى به موقعه القريب من القصر الملكي عن صخب المدينة رغم أصوات السيارات الهادرة. خلف أبواب الرباط الشاخصة تقبع مدينة عريقة بأسواق عامرة تضج بالحياة وتكتظ بجموع البائعين والمشترين، كأنما هي معرض يومي مشرع أمام المقيم والعابر. على الطرف الآخر من السور يطالع كباب الحد، قلب الحاضرة النابض وموطن تجمع باعتها وتجارها. من فك منفذا يربط حداثة المدينة العصرية بالأحياء الشعبية وسوقها العامرة المعروفة محليا بسويقة، بفيض البخور والعطور والأطعمة والنفحات الشهية والهيئات الملكية، لا تهدأ الحركة هنا ولا تستكين إلا في ساعات متأخرة. تضج حوانيت ودكاكين متراصة تتفاضل في الحجم والسعة، تصطف على قارعة الحواري لتشكل مشاهد ثرة من الألوان والروائح.
2: ما يميز المدن المغربية ومن ضمنها الرباط أو رباط الفتح أنها ليست مدن متاحف، بل هي مدن تنبض بالحياة، هناك المساجد، هناك الزوايا، هناك الدور، هناك الفنادق التجارية، هناك المحلات، لأنه ما يميز هذه المدن هو أنه الحياة استمرت فيها، وبالتالي ما نشاهده اليوم هو امتداد لكل هذا التاريخ.
1: على الجبهة الغربية لأسوار يعقوب المنصور يطل باب العلو، أخذ اسمه من ارتفاعه على هضبة تشرف على ساحل الأطلسي، صمم على شكل نصف دائرة بقوس مزدوج محفور في الجدار الحصين. هذا الباب شاهد على براعة عسكرية جعلت في أبراجه فتحات للمدافع ومرام للسهام لصد الغزاة من البحر، وعلى قمة صخرية تعلو مصب نهر أبي رقراق الخصيب ينتصب باب لوداية، تحفة العمارة العسكرية المنيعة، درعا يحمي القلعة لقرون ويفتح مصراعيه ليروي عن أزمنة غابرة كانت الجيوش ترقب منه النهر والعدوة خلفه، سلا جارة الرباط. وفي أقصى الجنوب يفتح السور الموحدي ثغرة استراتيجية فريدة هي باب زعير، استمد اسمه من قبائل زعير البدوية المتاخمة، عبره كانت تفد إلى الحاضرة. صروحا حارسة للقاطنين ومنافذ مشرعة للعابرين، هكذا إذن تحفظ أبواب رباط الأنوار عراقتها رموزا حية لهوية حضارية وتاريخية متجذرة، أمست تراثا إنسانيا عالميا. غزلان أمجود، تيرتي عربي، الرباط.
0: نرتحل سوية هذه المرة إلى ساحل البحر الأحمر، حيث تقف مدينة سواكن شاهدة على قرون من التاريخ والحضارات. مدينة جمعت بين التجارة والعلم والملاحة، واحتضنت آثاراً تركها البطالسة واليونانيون والمصريون والعثمانيون. مدينة تختزل فصولاً من تاريخ السودان إلى يومنا هذا.

0: سواكن جزيرة كل الحضارات. هنا مرت عصور البطالسة واليونانيين والمصريين والعثمانيين، فشكلت تاريخا تليدا وإرثا غنيا.
1: مسكنيك وسط البحور يا سواكن، كنت جنة مليانة حور يا سواكن.
0: سواكن، المدينة التي تسوقك معالمها إلى تاريخ حضاري ضارب في القدم، فهي من الجزر القلائل التي تحدثت عنها المرويات مشيدة بتاريخها التجاري والسياحي على مر العصور. فجزيرة سواكن كانت تعرف باسم المدينة البيضاء، ويقول بعض المؤرخين إن عمرها يعود ل840 عاما قبل الميلاد.
2: الأتراك كان لهم دور كبير جدا، لأنه الأتراك يمكن الدور الأرضي استناهم سنة 500، بعد ذاك شجعوا الناس إنه يبنوا الأدوار الثانية، بقت مدينة جميلة جدا وكلها مدينة بيضاء، ومرة من المرات كان اسمها المدينة البيضاء. تحت السكن كله كان عبارة عن تجارة، وفوق كان السكن، وأيضا هناك سكنات للجنود الأتراك في جزيرة السواكن. فهذه المدينة يعني أخذت أحط جميل جدا، وهي كانت بوابة إفريقيا، بوابة الدول العربية لإفريقيا. والأتراك ليهم الأسبغية في بناء مسجد في جزيرة السواكن. والآن يعني في أحد غريب جدا في الأيام الفاتت، هم تاني شيدوا المسجد ده وبعد المنشآت.
0: هذه البقعة من الأرض كانت مشكاة للعلم، انبلج منها نوره الذي أضاء ربوع السودان، ففيها شيدت أول مدرسة، إشعاع حضاري جعلها الرائدة دون مثيلاتها في العصر الحديث. فكان أهلها أول من عرف البنوك في السودان بعد تأسيس أولها البنك الأهلي المصري عام 1855. وتحوي المدينة ثاني أقدم مسجد في السودان، هو المسجد الحنفي الذي أسسه الأتراك عام 1844، وما زال صحنه شاهداً على حلق العلم على المذاهب الأربعة الإسلامية.
3: وسواكن تعتبر أكبر سوق عالم وأفريقيا، العالم كله كان بالسوق هنا. عندنا الأقباط، عندنا الهنود، عندنا اليونان، عندنا الإسبان، عند كل الأجناس الشامية تتوقعها برا كانت هنا بحكم التجارة. مثلا عندنا من أكبر التجار واحد اسمه الشناوي، عنده قصر هنا على الشارع بيتكون من 365 غرفة، المبنى بتاعه بيتكون من 3 طابق. الطابق الأرضي عبارة عن مخازن بالنسبة للبضائع، تجي من الخارج وتجي من الداخل.

0: الثاني عبارة عن مضيفة بالنسبة للتجار اللي بيجوا من الخارج وبيجوا من الداخل، لأنه كان بيسافر بالشهور والسنين. أما الجزء الفوق يقال أنه إيه، هو وعياله ساكنين فيه. يمكن لاحظنا برا الجزيرة ونحن داخلين على إدن الشمال بين المسجد البرة والموقع بتاع مصاد الأسماك، في بوابة حجرية جميلة، هيك تعتبر وكالة الشناوي لعرض البضائع وتصفير البضائع. في الوكالة ذات يقال أنه عنده قريب 1000 جمل، 1000 جمل تعبر داخل السودان في المواقع التجارية الكبرى.
1: هنا مبنى المحافظة الذي يعد مقر لكل الحكومات التي مرت على تاريخ السودان وشيده الأتراك في العام 1517 قبل أن يتم ترميمه بشكله الحالي من قبل الحكومة التركية في العام 2022. وفي الوقت الذي لم تعرف فيه المنطقة المباني متعددة الطوابق، كانت سواكن سباقة في تشييد القصور المرتفعة مثل قصر الشناوي بك الذي يتكون من 360 غرفة. وعلى صعيد التجارة البحرية، تفردت سواكن بمينائها الذي يعد الأقدم في إفريقيا، والذي كان المنفذ الوحيد لقوافل الحج من القارة السمراء، ناهيك عن كونه بوابة تجارية مهمة للدول الأفريقية. انضمت جزيرة سواكن إلى أراضي الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الأول لتأخذ مكانتها في تلك الأثناء كأكبر المواقع التجارية على المستوى العالمي والإفريقي. بوابة كيتشينر التي شيدت عام 1855 ظلت شامخة أمام عوادي الزمن، شاهدة على أصالة هذه المدينة، بيد أن الزمن جار على قصورها فغدت أثرا بعد عين، لتتدارك تركيا بعضا منها فتطلق حملة لترميمها لتخلد مرحلة تاريخية من عمر جزيرة سواكن العتيقة. أشواق سيف الدين، تيراتي عربي، من جزيرة سواكن شرقي السودان.
2: من سواحل البحر الأحمر إلى أزقة الدرب الأحمر في قلب القاهرة القديمة، نروي لكم قصة مصبغة العم سلامة التي تواجه الزمن. هناك لا مكان للآلات الحديثة، تركب الألوان بطريقة يدوية وتصبغ بطريقة توارثتها الأجيال. تفاصيل أكثر مع الزميل هاشم مناع.
3: بين دروب القاهرة وفي أحد أزقتها التاريخية بمنطقة الدرب الأحمر، ورشة صغيرة تحافظ على أسرار أكثر من 100 عام من الصباغة والألوان. مصبغة العم سلامة في هذا المبنى الذي يعود لعام 1901 واصل الأبناء مسيرة الصباغة اليدوية.
4: اتولدت هنا وطلعت على الشغل هنا واشتغلت زي والدي، كنت بنام فوق، فكلنا لنا احنا السكن موجود فوق وكلنا كنا موجودين، كان اللي يشد حلو فينا ينزل على الشغل على طول. كانت هي دي حياتنا من صغرنا حتى لغاية ما كبرنا، لغاية دلوقتي ما نقدرش نستغنى عنها. أبويا بقى والدي الحاج سلامة حببنا في الشغل كله، حببنا في الصنعة، لقينا نفسنا شايفين نفسنا في قلب منها شغلانة فنية، بنعمل ألوان وبنصبغ هدوم وبنصبغ قماش وبنصبغ كل شيء.
3: من بين عشرات المصابغ اليدوية في العاصمة المصرية القاهرة لم يبقى سوى بضع مصابغ، وفي محيط مصبغة العم سلامة لم يتبقى سواها تقريباً، فالمنافسة مع المصانع الحديثة لم تكن في صالحهم، وقليل من استطاع البقاء.
4: شغلانتنا أولاً ما تموتش، هي تمرض لكن تموت استحالة، علشان اليد هو مطلوب. هي شغلانة فقيرة يعني، ما هيش اللي هي يعني، هي معلش، هو الحمد لله على كل اللي جيبه ربنا، هو يعني إيه، إرشاد ضعيف شوية بس الحمد لله سترانا. كانوا 62 مصبغة حوالين مننا شغالين، ما بقاش فاضل إلا مصبغة الحاج سلامة، فهو يعني من حبه في الصنعة معمرها لغاية دلوقتي. فهو يعني طبعا المكان دوت ربنا ما يجيب حاجة، المكان ده لو اتقفل يعتبر الصنعة دي انقرضت، المكان الوحيد. لو انقفل

0: يعتبر الصنعه دي انقرضت.
1: على هذه الايدي الخبيره المخضبه بمختلف الالوان تشكل الخيوط على اختلاف خامتها من صفحه بيضاء الى لوحه تزدان بالالوان. الخبره وحدها هي مرجعهم في تشكيل الالوان وتركيبها. يعتمد محمد على احساسه فقط للوصول الى درجه اللون وبدون آلات حديثة.
2: دي بقى لما بتيجي تشتغلها انت البلدي ده شغال ودي شغال وعصبك شغال او احساسك في احساس بقولك اللون ده هو ولا لا، احساسك من جوه وانت شغال انت بتبص للعينة بس في احساس بقولك لا اللون مش هو، لا اللون ده قرب، لا اللون ده تمام، احساسك بيكلمك وانت شغال.
1: جرب الرجل العمل في المصانع ولم يلبث أن عاد لعشقه الصباغة اليدوية، عشق أكدته سنوات عمره الخمسين في المهنة.
2: أنا اشتغلت في فرنجي عجدت وعن ما كان لقيت نفسي عامل زي واحد مؤدي، دوس على الزرار ده جايش اشتغل البخار، دوس على الزرار ده لا فيها فن، والعيار بيجي من المعمل، حط العيار ده كذا يبقى كذا، ووقفل الجيت ما لقيتش نفسي. على وإني لما ايه قبل ما تطلع الجيت ده اقعد 4 ساعات شغل اريح من دي 300 مره بس مش لاقي فيها نفسي.
1: الصبغه ليست مجرد الوان هنا، فكل تركيبه لون تحمل معها خبره سنوات طويله، وبعد ان تاخذ الخيوط زخرفها تنتقل الى مرحله جديده. تنسدل أشعة الشمس على الخيوط، تجفف هكذا معلقة في الهواء حتى يستقر لونها النهائي. خيوط من حرير وقطن وصوف تجتمع جنبا إلى جنب في لوحة حية من الألوان، تجتذب زبائن قدامى اعتادوا صبغ ألوانهم هنا، وآخرين جددا ربما يبحثون عن لون متفرد قد لا تصنعه لهم المصانع الحديثة.
3: في لون مثلا زي الاحمر ياخد صبغه واحده، في لون زي الكافيه ياخد 4-5 صبغات، في لون زي لون البيج الفاتح ياخد 3-4 صبغات، كل الصبغه مش زي بعضها وكل الالوان مش كل لون بياخد لون. هنا بقى اللي يعني معلش شغله فنيات، يعني ممكن اللي انا اعمله ممكن محدش عارف يعمله.
1: رحل مؤسس هذه المصبغة العم سلامة وترك مكانه فيها فارغاً، لكنه غرس الحرفة في أبنائه وأحفاده ليحافظ على مهنة أحبها وظل شغوفاً بها طوال سنوات عمره التي تجاوزت 90، وكأن يديه ما زالتا هنا تغمسان اللون وتحددان درجته. يحاول الأبناء التكيف مع الزمن والبحث عن حلول للبقاء والتطوير ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
4: يعني لو هنا وقفت هنحاول برضو كأن زي إحنا زي هنبقى في مكاننا زي ما إحنا، ودي شغالة كل حاجة بس هنطور برضو، هنجيب مكان وهنشغل بإذن الله، مفيش حاجة هتبقى صعبة في إيدينا.
1: بين الأحواض المتأكلة من مواد الصباغة والأفران البدائية ووقودها من الأخشاب القديمة وجدران هذه المصبغة المنحوت عليها حكايات من الصبر على الحرفة والشغف بالصبغة والألوان، ما تزال تدور قصة تستحق أن تروى عن مهنة تكافح الزمن وتأبى الاندثار.
5: أتقن المصريون القدماء فن الصباغة وتركيب الألوان، تشهد بمهارتهم جدران المعابد التي ما زالت تحتفظ بألوانها الزاهية منذ آلاف السنين، ورغم التطور والحداثة تكافح هذه المصبغة اليدوية للحفاظ على طريقة الصباغة القديمة، فهي مهنتهم الموروثة من الأجداد حتى وإن تجاوز الزمن حرفتهم العتيقة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
6: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها، نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

8 شهداء وأكثر من 20 مصابا في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المناطق في قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر انسحابه بداية مرحلة جديدة لبلاده. طهران تتلقى ردا من واشنطن على مقترح وقف مؤقت لإطلاق النار، وخلافات بشأن تنفيذ نسخة معززة من مذكرة التفاهم السابقة.

أهلا بكم. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب نحو 23 آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وتركزت الحصيلة الأكبر في مدينة غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 أشخاص وإصابة أكثر من 13 في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة بحي تل الهوى. كما استشهد صحفي وأصيب مرافق له في منطقة المواصي في القرارة شمال غرب خان يونس.

0: قالت حركة حماس إن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يأتي في إطار استكمال الحرب على الفلسطينيين، محملة إسرائيل مسؤولية تداعياته. وأضافت الحركة أن قصفا إسرائيليا استهدف غربية مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل ظهر اليوم، مشيرة إلى استمرار القصف في أنحاء القطاع. وقالت حماس إن عمليات الاغتيال وإطلاق النار واستهداف المدنيين تقوض فرص تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الوسطاء والإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تضمن وقف الخروقات واحترام التفاهمات القائمة. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بالموافقة على خطط إعادة الإعمار لإقامة حي يحمل اسم رفح الخضراء شرقي مدينة رفح. وأضافت الإذاعة أن الحي مخصص لاستيعاب آلاف من سكان قطاع غزة يفترض أن يقيموا في منطقة خارج سيطرة حركة حماس. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام إلى 263 شهيدا منذ اندلاع الحرب، وذلك في أعقاب استشهاد الإعلامي والمذيع محمد عبد العزيز النجار. وأدان المكتب الحكومي سياسة الاغتيال والاستهداف الممنهج التي ينتهجها جيش الاحتلال ضد الكوادر الإعلامية والصحفيين، مجددا مطالبته للاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية والدولية بالضغط الفوري لتوفير الحماية للصحفيين ووقف استهدافهم في القطاع. شارك فلسطينيون من مبتوري الأطراف جراء الحرب على قطاع غزة في مباراة استعراضية بمدينة دير البلح في محاولة لمواصلة نشاطهم الرياضي والتغلب على أثار إصاباتهم وسط تحديات كبيرة تواجه رياضة مبتوري الأطراف في القطاع.
1: في ملعب النجاة من الحرب عادت كرة القدم لتمنح مبتوري الأطراف في غزة فرصة لاستعادة شيء من الحياة. في دير البلح شارك أطفال وشباب وكبار تعرضوا للبتر خلال الحرب في مباراة استعراضية لتكون الرياضة وسيلة لمواجهة الآثار النفسية والجسدية للإصابات، ورسالة بأن فقدان طرف لا يعني فقدان القدرة على الحلم. وتستهدف جمعية فلسطين لكرة القدم لمبتوري الأطراف نحو 200 لاعب ولاعبة، بينهم من كانوا يمارسون اللعبة في أندية القطاع قبل إصابتهم.
2: بعد بتر القدم احنا قدرنا انه ندخلهم، انه الجانب الرياضي برضو احنا حندخل كرة قدم جانب رياضي بقدم واحدة، قدرنا نستوعبهم، قدرنا نشتغل عليهم نفسيا ورياضيا، انه ندخلهم في الجانب هذا نكمل مشوارهم اللي كانوا حلمهم ان يصيروا لعيبه كره قدم كبار، لكن احنا الحين دخلناهم في كره القدم البتر برضه انه يصلوا للعالميه ولعيبه كبار.
1: لكن الفريق يواجه تحديات كبيره ابرزها نقص الملاعب والمعدات والمدربين ووسائل النقل، اضافه الى اغلاق المعابر ما يعيق مشاركته في البطولات الدوليه. ومن بين اللاعبات شريهان عيد التي فقدت قدمها اليسرى إثر قصف تعرضت له أثناء نزوحها، وأسفر أيضا عن مقتل طفلتين، وتقول إن كرة القدم منحتها الإرادة لمواصلة حياتها فيما تنتظر طرفا صناعيا يساعدها على استعادة استقلالها.
3: اليوم أم بحاجة إلى تركيب طرف صناعي دائم لأمارس بحياتي الطبيعية، أنا اليوم مش بطالب برجل، أنا بطالب بسند وحياة جديدة تكون إلي ولأطفال للصغار، وأنا اليوم في ملعب العنان واقفة بكل إرادة وعزيمة.
1: وبحسب منظمة الصحة العالمية شهد القطاع منذ أكتوبر 2023 آلاف حالات البتر، فيما تعرض عشرات الآلاف لإصابات قد تغير حياتهم. هنا لا يركض مبتور الأطراف خلف الكرة فقط، بل خلف حياة وأمل يريدون استعادتهما. عمار أبو ثواب، ترتي عربي.
0: تفقد دبلوماسيون من 15 دولة أوروبية منطقتي أم الخير والرفاعية في تجمع

0: يسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واطلع الوفد ميدانيا على أوضاع السكان والمنشآت التعليمية المهددة بالهدم في ظل التصاعد وتيرة عمليات التجريف والتهجير القسري وتزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحق أهالي المنطقة.
1: عندنا 18 مدرسة مهددة بالهدم، وعندنا إخطارات، وعندنا مدرستين قمنا بأمر احترازي، وطلع الوفد على كل هذه الأمور ومعاناة الطلاب في الوصول للمدارس ومعاناة المعلمين وقرصنة أطفال الشعب الفلسطيني، وبالتالي لابد احنا من توفير حماية كاملة لطلابنا ومعلمينا في هذه المناطق حتى لا يستباح بالنسبة للمستوطنين، ونناشد الاتحاد الأوروبي بالوقوف معنا لوقف هدم المدارس حتى تسير العملية التعليمية لبر الأمان وأن نعود للتعليم 5 أيام وكفى قرصنة أموال الشعب الفلسطيني.
0: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعداد تقرير للكونغرس حول الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، وأسفر التصويت في مجلس الشيوخ عن رفض مشروع القرار الذي تقدم به أعضاء ديمقراطيون لتوثيق أعمال العنف في فلسطين بأغلبية 51 صوتا مقابل 47 صوتا. وكان المقترح يقضي بإلزام وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير إلى الكونغرس حول انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك احتجاز إسرائيل للأطفال الفلسطينيين ومقتل مواطنين أمريكيين. اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيجلين في 5 أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 700 مستوطن اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تجديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. اقتحم مستوطنون إسرائيليون مجددا منطقة الرأس في بلدة الجيب غربي القدس وأدوا طقوسا دينية في عين مياه تاريخية وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات الاستيلاء على الموقع وحرمان الأهالي من الوصول إليه. وقال رئيس بلدية الجيب سامر عبد ربه إن الاقتحامات تأتي في إطار استهداف متواصل للمنطقة بذريعة أنها مقدسة، مؤكدا أن توظيف هذه المزاعم يشكل غطاء للسيطرة على المكان والاستيلاء على عين المياه على غرار ما شهدته مناطق فلسطينية أخرى. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، وأكد الزيدي انتقال البلاد إلى مرحلة تتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنها واستقرارها، وقال إن انتهاء المهمة لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، كما أكد استمرار التعاون الأمني مع دول التحالف وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية. وشدد الزيدي على أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. من جانبها أعلنت وزارة الحرب الأمريكية انتهاء المهمة العسكرية الأمريكية والتحالف الدولي في العراق، وأوضحت الوزارة أن انسحاب قوات التحالف من قاعدة أربيل الجوية يمثل ختام المهمة العسكرية، مشيرة إلى استمرار تقديم التدريب والدعم الاستخباراتي للقوات العراقية.
2: بعد 23 عاما تطوي الولايات المتحدة صفحة وجودها العسكري في العراق بمغادرة آخر قوتها. الانسحاب تنفيذ لاتفاق بين بغداد وواشنطن أبرم في سبتمبر 2024 لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش على مراحل، بدأت بانسحاب القوات الأمريكية من معظم المناطق العراقية، وبقيت قاعدة حرير قرب إربيل آخر منشأة عسكرية أمريكية في البلاد. وفي الأسابيع الأخيرة سحبت منظومات باتريوت من المنطقة وغادرت قوات بريطانية وفرنسية وألمانية، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه لن تبقى قوات قتالية أجنبية بعد 30 من سبتمبر.

0: 30 سبتمبر هو آخر يوم لانتهاء مهمة التحالف الدولي وإغلاق مقر التحالف الدولي في العراق وانتهاء عملية العزم الصلب، وستغادر القوات الأجنبية وآخر جندي من التحالف سيغادر ب 30 سبتمبر، وبذلك تعود السيادة الكاملة للعراق، والقوات الأمنية هي جاهزة بأعلى المستويات للقيام بمهمتها في حفظ الأمن القومي العراقي.
1: وتتباين آراء العراقيين من الانسحاب، فترحب به الفصائل المسلحة وتصفه بالنصر التاريخي، فيما تقول الحكومة العراقية إن العلاقة مع واشنطن ستنتقل إلى إطار ثنائي أمني وسياسي بعد عقدين من الوجود الذي أحصد فيه واشنطن مقتل نحو 4500 من عسكريها. سناء المهداوي، تيرت عربي.
2: أعلنت فصائل مسلحة في العراق أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق مطروح لنزع سلاحها أو تسليمه. وأوضح المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله العراقي جعفر الحسيني أن الفصائل خاضت مفاوضات استمرت أكثر من 40 يوما لبحث تنظيم السلاح، إلى أن الحكومة لم تقدم ردا رسميا على تلك المبادرة حتى الآن. وأكد أن تعثر الرد الحكومي يحل الفصائل من أي تفاهمات أو جداول زمنية يتم تداولها عبر القنوات الرسمية أو السياسية. أعلنت إيران أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه أفاد مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز بأنه يجرى التفاوض بشأن وثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو. وأضاف أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب خطوات تنفيذ الخطة وليس بعناصرها.
3: طهران تسلمت الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة في أحدث تطور ضمن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض خلال اجتماع الحكومة المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بسشكيان. وكانت طهران قد طرحت خلال المحادثات غير المباشرة في نيويورك مقترحاً يمتد 7 أيام يتضمن خطوات لبناء الثقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة تمهيداً للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو. وتشمل الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها خطوات تتعلق أيضاً بالبرنامج النووي الإيراني. ولم تتوقف الاتصالات غير المباشرة رغم التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن وتأكيد الرئيس الأمريكي المتكرر عدم قبوله بأي تنازلات لصالح إيران.
4: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جداً.
3: ويأمل الوسطاء أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي حالة الجمود التي تسود المشهد منذ أسابيع.
2: ينضم الآن إلينا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز دويري. مرحبا بك معنا سيادة اللواء. يعني في ظل الحديث عن وجود مفاوضات ربما أو هدنة لسبعة أيام، يخرج ترامب قبل قليل ويقول بأن قريبا ستلاحظون أن أمورا ما ستحدث بشأن إيران، ما يضيفه أيضا يقول بأن إيران خسرت 4500 شخص في الحرب، وعاد أيضا وكرر أنه سيحقق نصرا كبيرا وأن النفط الذي خرج من مضيق هرمز هو أكبر كمية في التاريخ خلال 3 أيام. هل هذا يمكن أن يكون معقول على الأرض وفي الميدان؟
5: لا أعتقد. يعني هو الإحصاءات تتحدث والأرقام واضحة. الجانب الأمريكي يتحدث عن تقريبا 16 مليون برميل خلال الفترة الماضية مقارنة ب20 مليون قبلها، بينما بعض التقارير تتحدث عن رقم دون ذلك. الأرقام تتحدث عن

0: ناقلات النفط والسفن الشحن والحاويات عن 105 عن 100 تقريبا 25 سابقا، بعض التقارير تتحدث عن 35 الآن. فبالتالي الأرقام اللي بتحدث فيها لا هي أرقام دائما هو يرفع سقف الإنجازات. وقلت أنا سابقا أنه يعني دائما وأبدا أنا لا أتوقف عند التصريح اللي يتحدث به الآن لبناء رؤية مستقبلية، لأنه علي أن أنتظر التصريح القادم لأنه قد يعدل أو يناقض التصريح السابق. الآن هناك يبدو كأنه أرضية مشتركة، دعينا نقول بناء على الوسطاء، أن هناك نوع من التفاهم أو تقارب الرؤى للعودة إلى مذكرة التفاهم التي حيدت ولم يعد أحد يتحدث عنها، خاصة البند الخامس. وبالتالي هل هناك حصل تقارب حقيقي؟ الجانب الإيراني بحاجة للوصول إلى تفاهمات، كذلك الجانب الأمريكي بحاجة، لأن كل جانب يعاني من مشاكل رغم اختلاف المشاكل. الجانب الإيراني الوضع الاقتصادي الصعب والحصار البحري وسعر الريال الياباني، بالأمس كان 2.5 الدولار 2.5 مليون. في الجانب الأمريكي هناك الانتخابات النصفية، الانتخابات النصفية إذا الوضع استمر على ما هو عليه دون تحقيق إنجاز يقدمه لميجا،
1: نعم،
0: سيخسر.
1: طيب سيادة اللواء، عسكريا وميدانيا كيف نفهم التصريحات الصادرة من ترامب بأنه يسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، في ظل أيضا حديث الحرس الثوري على أنه يسيطر على مضيق هرمز؟ من يسيطر على مضيق هرمز؟
0: هو كلا الجانبين له تأثير على حرية الملاحة. لا توجد سيطرة إيرانية مطلقة ولا توجد سيطرة أمريكية مطلقة، لكن كلا الجانبين يستطيع أن يؤثر على الملاحة بالقدرات التي يمتلكها. الجانب الأمريكي أي ملاحظة له لبناء منظومات رادارية أو تواجد منظومات صواريخ أو ما شابه ذلك يقوم بقصفها ومحاولة تحييدها. يقابل ذلك الجانب الإيراني لا يزال يملك قدرات، سواء إعادة بث الألغام أو عمليات التشويش أو عمليات الصواريخ السريعة. إذن لا يوجد أي جانب يستطيع الادعاء بأنه يسيطر سيطرة كاملة. يعني لو كان هناك سيطرة كاملة أمريكية لا يمكن أن يكون هناك معيقات، ولو كان هناك سيطرة كاملة إيرانية لا يمكن أن يكون هناك عمليات عبور. فالعمليات العبور موجودة وإن كانت بوتيرة منخفضة قياسا مع ما قبل 28 شباط.
1: كيف تعبر هذه الناقلات؟
0: هناك تقريبا 3 خطوط، ولكن أهمها الخط القريب اللي تم التباحث عنه حوله ما بين إيران وعمان، وهو الخط الرئيسي الذي تعبر منه الخط الجنوبي. وهذه الخطوط تعبر منها الناقلات، قسم كبير منها يجري تنسيقاته مع الجانب الإيراني، لأنه إيران كان سقفها مرتفع جدا. في البداية كان يتحدث عن سيطرة كاملة ورسوم، الآن لم نعد نسمع بكلمة رسوم تدفع. هذا يعني أنه سقف إيران المطالب انخفض. إذن هناك عمليات عبور تجري بواقع معين، قد يكون 50-60% من السابق، وهذا يعني شيء مقبول فيما يتعلق بالتوترات الحالية.
1: يعني هل استطاعت ربما البحرية الأمريكية أن تتفادى الألغام البحرية التي كان يتم الحديث عنها، أن إيران لغمت المضيق وأنه يصعب؟
0: كان هناك حديث عن إزالتها، لأنه الآن عندما نتحدث عن الألغام البحرية هذا موضوع آخر معقد، نتحدث عن عشرات الأنواع من الألغام بدءا من التوربيد البحري والألغام العائمة، الألغام الغاطسة، الألغام المغناطيسية، الألغام التي تعمل على الارتجاج أو على الموجات الصوتية وفوق الصوتية، يعني عالم قائم بذاته. لكن تم التعامل مع كثير من الألغام وتم ما يطلق عليه إبطال مفعول هذه الألغام.

0: الغام وأصبحت الممرات شبه آمنة.
1: طيب الآن هل نتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة برأيك أن يكون هناك عودة للتصعيد العسكري ما بين الطرفين أم أنه غير وارد في المرحلة المقبلة؟
0: لا، التصعيد محتمل لكن احتماليته منخفضة. يعني لا نستطيع أن في ظل قيادة ترامب التوقعات صعبة، لا نستطيع أن نستبعد الخيار العسكري، يبقى الخيار العسكري موجود لكن احتمالية توظيف الخيار العسكري قبل الانتخابات النصفية فيها نوع من المقامرة، خاصة إنه شعبية الرئيس ترامب هي الأدنى في تاريخ الرؤساء الأمريكيين، وبالتالي إذا خسر الحزب الجمهوري في غرفتي الكونغرس ولا والنواب أعتقد هو سيواجه معضلة. لهذا السبب الانزلاق في أي ضربة في هذه الفترة الأسابيع المحدودة تعتبر مقامرة خطرة بالنسبة.
1: وماذا عن بعد الانتخابات النصفية؟ هو كان قد لوح بإمكانية شن ضربة بعد الانتخابات.
0: الآن إذا فاز الحزب، إذا حافظ الكونغرس على أغلبية جمهورية، يجب أن نتوقع ضربات مؤلمة على إيران.
1: شكرا جزيلا لك سيادة اللواء دكتور فايز دويري الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا هنا في الاستوديو. أعلنت وزارة الداخلية اليمنية تفكيك عدد من الخلايا والعناصر المرتبطة بالحوثيين في عدة محافظات بعد رصد تحركات مشبوهة ومحاولات استقطاب وتجسس وتهريب كانت تستهدف تقويض الأمن والاستقرار. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت لجوء الحوثيين لأساليب تجسس عبر شبكات الاتصالات وإجبار مواطنين في مناطق سيطرتهم على التواصل مع أقاربهم في المناطق المحررة لجمع معلومات وتمرير رسائل تخدم أهدافهم التخريبية. تواجه الزراعة في محافظة مأرب اليمنية ضغوطا متزايدة مع تراجع مصادر المياه وارتفاع كلفة الإنتاج في وقت تتسع فيه رقعة الأراضي المتأثرة بالجفاف والتصحر. ويقول مزارعون إن انخفاض مستوى المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة دفعهم إلى تقليص نشاطهم الزراعي أو التوقف عنه، ما يهدد مصدر دخل آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة.
2: يقف المزارع محمد ناجي سعد وسط مزرعته في مديرية الوادي شرق مأرب اليمنية، وبين يديه ما تبقى من أشجار البرتقال التي كانت تملأ المكان بالحياة والإنتاج. اليوم أغصان يابسة وأشجار أنهكها الجفاف والتصحر بعد أن تراجعت المياه التي تعتمد عليها المزرعة وتقلصت معها قدرة محمد على مواصلة الزراعة.
3: أراضي شاسعة بدأت تغطي عليها الكتبان الرملية، وعندنا شح المياه، شح المياه، المياه الجوفية. كما تلاحظون هذه المزارع يابسة نتيجة لشح المياه، أيضا قلة الأمطار وعدم متابعة الجهات المختصة للمزارعين وإرشادهم حول الحفر العشوائي.
2: حال لا يختلف كثيرا عن مزارعين آخرين في المنطقة، فالجفاف وتراجع المياه الجوفية دفع إلى توقف أعمال الحراثة والري والزراعة في معظم المناطق خلال السنوات الخمس الأخيرة. بينما تقدر الملاحظات الميدانية اتساع مظاهر التصحر بنحو 30% على الأقل.
4: احنا كجهاز الإرشاد الزراعي نحن فقط ننزل بسبب قلة الإمكانيات، نقدم لهم إرشادات فقط في حول تحسين التربة، تكون التربة بنيتها جيدة، مثلا استخدام السماد العضوي صناعة الكمبوست وتحسين التربة تكون أقل عرضة للإنجراف، وفي هذا في جانبنا. ونعطي لهم إرشادات في استخدام تقنيات الري الحديث. أما كدعم مادي فلازم من تدخلات السلطة المحلية أو منظمات أو أي جهات أخرى.
2: أزمة تتسع في محافظة تعد من أهم مناطق الإنتاج الزراعي في اليمن، فيما لا يزال الحضور الرسمي محدودا في مواجهة تراجع

0: رجع المياه والتصحر وحماية الأراضي الزراعية ودعم المزارعين.
1: بين شح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، يكافح مزارع مأرب للحفاظ على أراضهم وسط تحديات تهدد استمرار الزراعة ومصدر دخل أسرهم. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
2: تعرضت محطة تريبيليسكا للطاقة الحرارية، أكبر مزود للكهرباء في مقاطعة كييف، لدمار كامل إثر هجوم صاروخي روسي مكثف استهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأكدت الشركة المشغلة للمنشأة أن القصف تسبب باندلاع حريق ضخم في عنبر التوربينات وأدى إلى تدمير المحطة بنسبة 100%، مما أفقد الشركة كامل طاقتها الإنتاجية. وجهت روسيا تحذيرا شديد اللهجة إلى حلف شمال الأطلسي، أكدت فيه استعدادها لاستخدام السلاح النووي واستهداف مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالناتو في حال جرت أي محاولة لعزل جيب كالينغراد الروسي الواقع على بحر البلطيق. واتهمت موسكو الحلفة بانتهاج مسار خطير ومتهور يرفع احتمالات نشوب صدام عسكري مباشر، مشددة على أنها ستوظف كامل ترسانتها العسكرية بما فيها القدرات النووية للدفاع عن سلامة أراضيها. انطلقت فعاليات مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا في نسخته 15 بمطار ولاية شالي أورفا جنوب شرقية تركيا، وتستمر حتى 4 أكتوبر، ويتضمن برنامج اليوم الأول عروضا جوية للمسيرات التركية إلى جانب عروض فريقي النجوم التركية والسولو ترك ومعارض وأنشطة علمية وتكنولوجية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا في غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المناطق في قطاع غزة. وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر انسحابه بداية مرحلة جديدة لبلاده. طهران تتلقى رداً من واشنطن على مقترح وقف مؤقت لإطلاق النار، وخلافات بشأن تنفيذ نسخة معززة من مذكرة التفاهم السابقة. نهاية النشرة، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
4: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
5: إلى قلب الحدث.
6: إلى قلب الحدث،
7: نبحث عن الحقيقة
8: من مصدرها وننقلها كما هي
9: بلا تردد.
10: وننقلها كما هي بلا تردد.
11: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
12: بل نعيشه في الميدان.
13: نقترب من التفاصيل
14: ونكشف الحقيقة،
15: ونأخذ المشاهد معنا
12: إلى قلب الحدث.
16: نقف مع الإنسان
12: أينما كان.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم تقديرات لجي بي مورغان وغولدمان ساكس تظهر اقتراب تدفقات نفط الشرق الأوسط من مستويات ما قبل الحرب. ارتفاع قياسي لأسعار وقود الديزل الأمريكي، وواشنطن تبحث تقييد الصادرات.

0: عادت صادرات النفط القادمة من منطقة الخليج لتسجل قفزة لافتة أعادتها إلى مستويات العام الماضي، مدفوعة بارتفاع حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وعمليات الشحن الخفي. ورغم استعادة التدفقات لنشاطها وتوقعات بنك جولدمان ساكس بهبوط الأسعار بحلول نهاية العام، فإن التوترات الجيوسياسية ومخاوف استهداف البنية التحتية للطاقة تبقي أسواق الخام على صفيح ساخن.
1: تعاف سريع ومفاجئ يشهده شريان الطاقة الخليجي، فبعد اضطرابات ألقت بظلالها على الإمدادات، كشف بنك جولدمان ساكس عن عودة صادرات النفط من دول الخليج إلى مستويات عام 2025، مسجلة نحو 23 مليون و300 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الأخير. هذا التعافي الذي تضاعفت معه الصادرات خلال شهر سبتمبر قادته حركة الشحن المتزايدة عبر مضيق هرمز، بما فيها عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، إلى جانب مساهمة بارزة لناقلات أبحرت دون تشغيل أجهزة التتبع والتي قدرت حمولتها بنحو 5,200,000 برميل يومياً. النفط الخام كان بطل هذا الارتداد، إذ شكل ما يقرب من 90% من حجم الصادرات المستعادة متجاوزا متوسط العام الماضي، بينما لا تزال المنتجات المكررة من وقود الطائرات والبنزين والديزل تكافح عند نصف مستوياتها المسجلة سابقا. وعلى وقع توازن نسبي يشهده السوق العالمي واستقرار المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي، يتوقع البنك هبوط خام برنت إلى 85 دولارا بنهاية العام الحالي، وصولا إلى 80 دولارا في عام 2027، مستندا إلى توافق تدفقات الشرق الأوسط مع الطلب الصيني. ورغم هذه التقديرات النزولية، ينهي برنت تعاملات سبتمبر على مكاسب شهرية تقارب 14%، مكاسب عززها رفض واشنطن تخفيف العقوبات عن طهران وسط ترقب لما ستسفر عنه الجهود الدبلوماسية القطرية، واقع يجعل توازن الأسواق هشا ورهنا بأي تصعيد جديد قد يطال منشآت الطاقة ويدفع الأسعار مجددا نحو الاشتعال.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من لندن المستشار في شؤون النفط والغاز دكتور مصطفى البزركان. نرحب بك دكتور مصطفى دائما معنا. ماذا تعني عودة صادرات الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب لتوازن سوق النفط؟
2: تحياتي لك والمشاهدات ومشاهدي قناة تي آر تي عربية الدولية. طبعا هناك ثلاث تأثيرات. التأثير الأول هذا يعني أنه كان هناك أما موافقة إيرانية أو غضر نظر إيراني من أجل إقناع العالم بجدية إيران لجلوس على طاولة المفاوضات وبالتالي عودة هذه الصادرات. هذه نقطة. النقطة الثانية كان هناك تصريحات أنه ما يطلق عليه النقل في الظلام أو النقل المكوكي إلى هذه الكميات إلى خارج مضيق هرمز. هذا يدل على أنه تهدئة الأسواق، ولكن لا تزال الأسواق تحت ضغط الحذر. لماذا؟ لأنه الأسعار لا تزال، يعني سعر برنت فوق 100 دولار، سعر ويست تكساس تدنى دون 90 دولار، ولكن لا تزال الحذر هو سيد الموقف في الأسواق. وأنا أعتقد أنه هذا رأيي الشخصي، أنه ما أطلقت عليه صفقة نيويورك لا تزال حية ترزق وقد تؤدي إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وبالتالي تهدئة الأسواق العالمية.
0: طبعا في المقابل بقية المشتقات عند النصف دكتور مصطفى، ماذا يعني ذلك لهوامش التكرير وأسعار الوقود كذلك؟
2: سؤالك مهم، دعيني أوضح نقطة. أنه يعني مكررات النفط الخام على سبيل المثال الديزل يوم أمس قارب 200 يورو للبرميل في دول الاتحاد الأوروبي، هذه مشكلة كبيرة. وكالة الطاقة الدولية ورئيس الوكالة يوم أمس قال أنه الديزل 50% من استهلاك الدول الاتحاد الأوروبي يأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يأخذنا إلى عبر المحيط، أنه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السوق الداخلي يعاني، سعر جالون الديزل فوق 6.5 دولار، سعر جالون البنزين 4 دولار. هذا يهدد يعني الرئيس ترامب في انتخابات النصبية، يهدد حظوظه، ولذلك كان هناك تلويح بإيقاف تصدير الديزل خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا لن يحل المشكلة في الخارج، بمعنى أن الأسواق الدولية ستتأثر خاصة مع انقطاع الديزل عبر يعني مضيق هرمز، أيضا انقطاع الديزل الروسي بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
0: وبالتالي دائما في إطار هذا الحديث عن تضاعف أو عودة الصادرات الخليجية، كيف يمكن أن يؤثر تضاعف الصادرات الخليجية في فائض أو عجز المعروض خلال الربع الأخير من العام؟
2: أنا لا أميل إلى أنه سيكون هناك فائض. لماذا؟ يعني على سبيل المثال يوم أمس الولايات المتحدة الأمريكية قررت أيضا سحب 40 مليون برميل، بمعنى انتهت الكمية وهي 172 مليون برميل، وهذه أدنى مستويات الاحتياط الأمريكي منذ عام 1982. هذا يجعل أنه لن يكون هناك فائض حتى مع عودة الصادرات، سواء النفط الخام، الديزل، الغاز الطبيعي المسال، فسيحتاج العالم إلى إعادة ملء خزاناته. على سبيل المثال دول الاتحاد الأوروبي لديها عجز في مخزونات الغاز المسال بحدود يعني الآن 55%، لابد أن تصل إلى 89%. هذه تجعل لن يكون هناك فائض في الربع الرابع من هذا العام.
0: طبعا بنك جولدمان ساكس يتوقع برنت عند 85 دولار بنهاية العام. ما الذي يدعم هذا السيناريو؟
2: سؤالك مهم، دعينا أوضح نقطة. تعودنا على هذا البنك أو مصارف أخرى تتوقع ثم تعيد النظر في توقعاتها، خلال أيام تعيد النظر في توقعاتها ليس بدولارين أو ثلاثة، في بعض الأحيان 10 دولارات. هذا يجعل أن التوقعات تخطئ وتصيب، ولذلك أنا لا أميل بالاستناد إلى التوقعات. لماذا؟ لأنه التجارب الماضية أكدت أنه هذه التوقعات يعاد النظر فيها ثم يعاد النظر فيها، ولذلك الأسواق لا يمكن أن تعتمد على هذه الأرقام، تعتمد على ما سيكون هناك في الأسواق من كميات من النفط والغاز، وأيضا نظرة استراتيجية للإنتاج.
0: لكن رغم ذلك دكتور مصطفى، جولدمان ساكس يربط توقعاته بتوافق الإمدادات مع الطلب الصيني، وهنا نتساءل عن مدى حساسية الأسعار لأي تباطؤ لربما في الطلب الصيني.
2: أنا أعتقد أن الطلب الصيني قد أخذ في الاعتبار استمرار إغلاق مضيق هرمز، ولكن إن عاد فتح مضيق هرمز وعاد النفط الإيراني من خلال صفقة نيويورك إن صح التعبير، فأنا أعتقد أنه سيعاود الاقتصاد الصيني سحب كميات من استيراد النفط، ليس يعني الحكومة الصينية فقط، ولكن حتى محطات التكرير الخاصة التي يطلق عليها باريق الشاي التي كانت تستحوذ على كميات كبيرة من النفط الإيراني والنفط الخليجي.
0: طيب في كل ظل كل ما يحدث وهذه التوقعات وانطلاقا من كل ما تحدث عنه دكتور مصطفى، إذا ما أردنا أن نرسم سيناريو لربما لأسعار النفط في الربع الأخير من العام، أي سيناريو يمكن توقعه؟
2: طبعا كل السيناريوهات محتملة، ولكن أنا أعتقد أنه لن يكون هناك عودة للعمل العسكرية في مضيق هرمز إن صحت التوقعات بشأن الجلوس على طاولة المفاوضات. لماذا؟ وهذا أنا أستند على نقطة مهمة، وهي أن الاقتصاد العالمي يؤن، وهناك توقعات بدخول الاقتصاد العالمي إن استمرت هذه الأسعار فوق $100 دخول إلى يعني تضخم يؤثر على السياسات حتى النقدية برفع أسعار الفائدة، وهذا يؤثر على الاقتصادات ويدخلها في مرحلة ركود تضخمي ليست يسيرة.
0: بالحديث عن تسعير براميل النفط دكتور مصطفى، وإذا ما تحدثنا عن استمرار هذه العقوبات على إيران، كيف يعيد استمرار العقوبات على إيران تسعير البراميل المتاح؟

0: متاحه فعليا الان في السوق؟
1: إن كان المقصود البراميل الإيرانية، هناك بحدود 40 مليون في ما يطلق عليه أسطول الظل. بعض الدول التزمت بعدم شراء هذا النفط وبعض الدول لم تلتزم. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية، أنا لا أعتقد أنه سيعود النفط الخليجي إلى الأسواق بدون عودة النفط الإيراني. لا بد من اتفاق ثنائي. إن استمر هذا الحصار فأنا أعتقد سيكون هناك تدخل من دول الخليج من أجل تهدئة الأوضاع وعدم تصعيدها. لماذا؟ وشهدنا التهديدات التي أطلقها رئيس البرلمان أو مجلس الشورى الإيراني تجاه دول الخليج التي لم تكن جزءا من هذه الحرب ولكنها تأثرت بها كثيرا، خاصة حينما قصفت إيران أكثر من 120 موقع لتصدير ولإنتاج وتكرير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في دول الخليج العربي.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن المستشار في شؤون النفط والغاز دكتور مصطفى البزركان. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه، أسعار الديزل الأمريكية تسجل مستويات قياسية متوالية،

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم من جديد. قالت الحكومة الأمريكية إنها تدرس وقف صادرات الديزل بعد تعالي المطالبات بخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، خصوصا الديزل الذي سجل ارتفاعات قياسية متوالية ضغطت على معيشة الأمريكيين وسط مخاوف متزايدة من نقص الإمدادات وارتفاع كلفة النقل والزراعة بسبب اضطرابات أسواق الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
1: كل زيارة إلى محطة الوقود أصبحت أكثر كلفة للأمريكيين، لكن هذه المرة العبء الأكبر يقع على الديزل، فمتوسط سعر الجالون تجاوز 6.5 دولارات، مع اضطراب إمدادات النفط والوقود عالميا وتراجع المخزونات الأمريكية إلى مستويات تضغط على السوق.
2: في كل مرة يحدث ذلك أشعر بالتأثير ذاته، فسابقا كنت أدفع نحو 20 دولار لملء خزان السيارة، أما الآن فأدفع 45 دولارا، أي أن نحو نصف دخلي يذهب إلى الوقود.
3: أسعار البنزين لدينا أصبحت مرتفعة جدا حقيقة، نسبة كبيرة من راتبي تذهب إلى تعبئة وقود السيارة.
1: تزيد تداعيات الحرب في إيران إلى جانب اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بحرب روسيا وأوكرانيا الضغوط على السوق الأمريكية. وفي واشنطن تبحث الإدارة الأمريكية زيادة المعروض محليا وسط طرح تقييد الصادرات ونفي وجود قرار بحظر شامل، بينما يربط الرئيس ترامب تراجع الأسعار بانتهاء الحرب.
4: سننتصر في هذه الحرب قريبا جدا، وستنتهي الحرب وستنخفض أسعار البنزين بشكل حاد.
1: بالنسبة إلى المستهلك الأمريكي، لا يتعلق الأمر فقط بسعر الديزل عند المضخة، بل بما يترتب عليه في كل مراحل الاقتصاد، فارتفاع كلفة الوقود يرفع كلفة نقل السلع وتشغيل المعدات الزراعية، وقد ينتقل تدريجيا إلى أسعار المواد الغذائية والمنتجات، فيما تظل أي قيود على الصادرات موضع نقاش وجدل داخل واشنطن. لا يتوقف تأثير ارتفاع أسعار الوقود عند خزانات المركبات وتكلفة النقل، بل يمتد إلى المواد الغذائية التي تعتمد على الشاحنات للوصول إلى المتاجر، ما يجعل أزمة أسعار البنزين والديزل عبئاً على الاقتصاد الأمريكي بأكمله، وليس فقط على السائق عند المضخة. رؤوف جربي، تي آر تي عربي، واشنطن.

0: نقاش لهذا الموضوع معنا من عمان الباحث والاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي. نرحب بك معنا دائما أستاذ عامر. ما حجم الصدمة التي تمثلها أسعار الديزل على الاقتصاد الأمريكي برأيك؟
1: نتحدث عن سعر غير مسبوق تاريخيا لسعر الديزل، نتحدث عن مادة تدخل في النقل، في الإنتاج، وفي عدة صناعات، وكذلك في مدخلات إنتاج بعض المنتجات الأمريكية المهمة، عدا أيضا أنها قد تدخل في التدفئة أحيانا. فلذلك هذا المنتج المهم سيرفع معدلات التضخم، وبشكل غير مسبوق المواطن في أمريكا لم يشاهد هذه الأسعار على شاشات محطات المحروقات فيما مضى سابقا. هو ربما يتفاجأ بهذه الأسعار، هي ضعف الأسعار التي كانت موجودة قبل الحرب، وأيضا أكثر بكثير من الأسعار التي سجلتها تاريخيا أسعار الديزل، حتى عندما بلغ سعر برميل النفط 147 دولار، هو السعر القياسي الأعلى في تاريخ أسعار النفط العالمية في العام 2008، وكذلك في العام 2012 عندما سجل أيضا 111 دولار. لم تكن هذه الأسعار، كان سعر جالون الديزل قرابة 4.5 دولار في وقتها تصوري، والآن ترينه قرب 6.5 دولار للديزل، ليس فقط الديزل، البنزين أيضا قرب 4.5 دولار بالمعدل بالنسبة لمحطات الولايات المتحدة الأمريكية التي تسعر كل ولاية وكل محطة أحيانا بسعر مختلف. في بعض الولايات وصل إلى 8.5 دولار سعر جالون الديزل. نعم،
0: وهذا يقودنا للحديث عن انتقال كلفة الديزل المرتفعة وكيفية انتقال كلفة الديزل المرتفعة سواء إلى النقل، إلى الإنتاج، وحتى إلى سلاسل التوريد.
1: نعم، شاحنات النقل البري في دول العالم هو وسيلة معتمدة رئيسية لنقل البضائع من الموانئ إلى المدن الداخلية، وهذا النقل يحتاج إلى الديزل لاستخدامه في هذه في يعني شاحنات النقل. فلذلك أي كلفة إضافية على سعر الديزل تعني كلفة إضافية على النقل، حتى النقل الداخلي داخل المدينة ما بين موزع الجملة إلى موزع المفرق في البضائع أيضا يحتاج إلى الديزل، وهذا يضيف سعر إضافي على سعر المنتج. هذا أولا. ثانيا، نفس المنتج في المصنع يحتاج إلى أحيانا إلى معدات وطاقة، بعض مثلا الصناعات التي تستخدم الطاقة بكثافة مثل صناعة الصلب، صناعة الصهر، صهر الزجاج، تحتاج إلى بعض أنواع الديزل يعني كمصدر طاقة، وهذه أيضا يضع كلف إضافية كمدخل إنتاج في صناعة هذه المنتجات في الداخل. فلذلك هنالك أكثر من ناحية لتلقي سعر الديزل وإضافته على أسعار المنتجات النهائية، بالتالي هو يدخل في كمكون سعري من معظم البضائع التي تتعاملين معها في الأسواق. سعر الديزل أيضا يدخل في معدات البناء، نقل معدات البناء وأدوات البناء وكلف البناء، وبالتالي أيضا كلف النقل بشكل عام، نقل العام ونقل الركاب في الباصات مثلا التي تنقل الركاب بأعداد كبيرة، هذا يحتاج إلى الديزل، ولذلك هذا ينتقل إلى سعر الإنتاج وكلف النقل بشكل أساسي. نعم،
0: هناك دراسة لمشروع لتقييد الصادرات لصادرات الوقود الأمريكي، وهنا نتساءل عن ماذا يعني تقييد صادرات الوقود سواء للسوق الأمريكي وحتى للأسواق العالمية، ولماذا كذلك هناك اعتراض في الداخل الأمريكي على هذا المشروع؟
1: أعتقد يعني مصيبة كبيرة إذا ما أغلقت الولايات المتحدة صادرات الديزل إلى العالم. صادرات الديزل الأمريكية الآن إلى العالم تعني جزء مهم من الإمدادات. الإمدادات العالمية فقدت جزء مهم من صادرات الديزل من منطقة الخليج العربي، تعطل النقل، التضييق في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، وأيضا تأثر وأضرار كبيرة أصابت المصافي في داخل دول الخليج، وكذلك طبعا منع روسيا لتصدير الديزل وإصابة محطات الطاقة ومصافي.

0: في الطاقة، مصافي النفط في روسيا أيضا إصابات كبيرة. فيأتي الآن أيضا منع صادرات الديزل أمريكا، بالتأكيد هذه مصيبة كبيرة، وربما تقفز بأسعار الديزل العالمية إلى أضعاف أخرى. هي بذلك الولايات المتحدة تحاول يعني عكس ما يجري في واقع الغاز. مثلا سعر الغاز في الولايات المتحدة تقريبا 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، لكن في السوق العالمية يصل إلى تقريبا 28 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية. فهنالك فارق كبير تستفيد منه الولايات المتحدة، هذا لا ينعكس على الديزل كسوق عالمي لهذا المنتج. ولذلك أي منع لهذا التصدير قد يضر بعض الشركات والمصافي التي تعتمد على التصدير، وأيضا يضر بالشركات التي استفادت من بيع هذه السلع بأسعار مرتفعة إلى الخارج، لكنه قد يكون ضرورة في حين ارتفعت أسعار الديزل بشكل كبير في الداخل الأمريكي. لكن بالتأكيد ستكون مصيبة على باقي الأسواق العالمية بالنسبة لهذه السلعة الاستراتيجية والخطيرة بنفس الوقت.
1: وبالتالي كيف يمكن أن يؤثر تقييد صادرات الوقود الأمريكي على المشتقات الأخرى؟
0: يعني ما يجري على الديزل قد ينسحب على باقي السلع. الآن تصوري أن الولايات المتحدة مصدر صافي للنفط طبعا، وهذا يعني أمر يعني جديد بالنسبة للولايات المتحدة، يعني كان هنالك بالفعل في العام 2021 لكن لم يتكرر كثيرا في السنوات الماضية. الآن هي مصدر صافي للنفط، مصدر صافي للمشتقات النفطية، تصوري تصدر قرابة أحيانا من 7 إلى 8 مليون برميل من الصادرات من المنتجات المكررة للبنزين والديزل. ولذلك منع هذه الكمية عن العالم يعني تقليص السحب من النفط في الداخل، بيع نفط أكثر ربما إلى الخارج مع تقليص سحب المشتقات النفطية إلى الداخل. وأعتقد مع الأنباء اليوم عن سحب جديد من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية، هذا يعني أن أولا الأزمة العالمية ما زالت مستمرة ولم نخرج منها، وبالتالي أيضا أعتقد بأن الذهاب نحو منع الصادرات في الولايات المتحدة يبدو أقل احتمالا الآن مع هذا الإعلان اليوم من سحب من المخزون الاستراتيجي الأمريكي. هناك مشكلة لأن العالم لا يستخدم في الواقع النفط كمنتج نهائي، العالم يستخدم البنزين، الديزل، وقود الطائرات، وهذه السلع هي تحت الضغط الآن وستبقى تحت الضغط حتى ربما مع خروج أكبر كمية من النفط من مضيق هرمز. كما تعلمين تخرج كميات كبيرة الآن من مضيق هرمز بمساعدة القوات الأمريكية، لكن رغم ذلك هنالك ضغط على أسعار النفط أيضا مع تداخل الأسواق بشكل كبير في العالم. هنالك نلاحظ أن الصين بدأت تسحب بشكل أكبر من الأسواق العالمية سواء من النفط أو من المنتجات، ولذلك هنالك ضغط على أسواق الطاقة العالمية رغم خروج كميات أكبر من النفط من منطقة هرمز، ولأن ما زالت هنالك القدرة التكريرية للعالم مصابة نتيجة فقدان جزء منها من منطقة الخليج وجزء آخر مهم من روسيا. نعم.
1: المصافي الأمريكية طبعا وصلت طاقتها الإنتاجية لما يقارب 90%، وبالتالي نتساءل عن كيف يمكن تعويض هذا النقص، ما الخيارات المتاحة الآن في ظل هذا الوضع؟
0: لا يوجد للأسف خيارات. مصافي النفط تحتاج إلى وقت طويل لاستثماراتها وبنائها، من 3 إلى 5 سنوات هذه المصافي تحتاج. هنالك أحيانا يصل الإنتاج في الولايات المتحدة إلى استنفاذ 95% أحيانا أيضا من القدرة التكريرية في الداخل الأمريكي لحاجة الداخل والخارج الأمريكي والخارج خارج الولايات المتحدة في العالم لهذه المنتجات المكررة. وأيضا هنالك بدأ تخفيض مثلا شروط قيام المصافي، فبدأ تشغيل بعض مصافي كانت معطلة أو موقوفة لأسباب معينة منها بيئية، فبدأ تشغيلها مرة أخرى بسبب هذه الأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة. لكن مع هذه الأزمة أو تفاقمها أو اتجاه أمريكي إلى منع الصادرات، لن يكون هنالك بدائل حقيقية في الخارج، وسيقع العالم بالفعل في أزمة توافرية للمشتقات النفطية، ولن تكون فقط في حينها أزمة سعر، أي أنه سترين بعض المنشآت

المنشآت الاقتصادية تتوقف بسبب نقص الديزل والبنزين، وربما الطائرات تتوقف بسبب نقص وقود الطائرات، لأن هنالك بالفعل أزمة في قدرة التكرير العالمية. أعتقد أنها 30%

0: أيضا في معظمه على الديزل. نعم.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر شوبكي. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. السلام عليكم.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

0: السلام عليكم، أنا عبد اللطيف التميمي وهذا نطاق من تيريتي عربي. في هذه الحلقة سنناقش التنافس المتصاعد بين الصين وأمريكا كقوتين عظميين. كيف تديران هذا التنافس، وخصوصا بعد اللقاء الذي جرى بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا؟ سيكون معي الخبير الاستراتيجي الأستاذ أحمد الحيلة. أتمنى لكم مشاهدة مفيدة.
1: قال: لا ينبغي لنا أن نسمح للولايات المتحدة الأمريكية والصين لأن تسيطر على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لأن هذا هو الذي سيتحكم بالمستقبل. الصين تملك 52% من الاحتياط العالمي من المعادن النادرة، والإشكال ليس فيما تملكه، الإشكال الأكبر في القدرة على فرز هذه المعادن النادرة من المواد الخام.
0: الصين وأمريكا اتفقتا على إنشاء قناة اتصال لحل الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. يعني نحن نتكلم وكأننا في أيام الحرب الباردة وهناك سباق تسلح نووي ويجب التنسيق بين دولتين.
1: أنت عندما تأخذ هذا الحجم الكبير من التكنولوجيا وتدخل على البنى التحتية في دولتك، يصبح من الصعوبة بمكان أن تنسحب من ذلك. الصين تستثمر في أخطاء الإدارة الأمريكية، لكن لسوء حظ الولايات المتحدة الأمريكية ولسوء حظ المنظومة الغربية، أنه 7 أكتوبر معركة طوفان الأقصى قد هدمت أو عطلت أو جمدت هذا المشروع.
0: حياكم الله أستاذ أحمد.
1: حياك الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عبد.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله، الحمد لله بخير.
0: الله يكرمك. في الأيام القليلة الماضية كان هناك لقاء بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا.
1: نعم.
0: طبعا اللقاء هذا هو الثاني خلال الفترة الرئاسية الثانية لدونالد ترامب، وطبعا تناولوا عدة ملفات من بينها الذكاء الاصطناعي، الرقائق، التكنولوجيا، الاقتصاد، إيران، تايوان وغيرها من الملفات. ولكن هناك كان أكثر من لقاء تاريخيا بين شي جين بينغ ودونالد ترامب. كان هناك لقاء في بوسان في كوريا الجنوبية قبل سنوات، وأيضا اللقاء في مايو 2026 في الصين، وهذا هو اللقاء الأحدث. قبل الخوض في المساحات والساحات التي تنسحب لها المنافسة بين

0: من الصين والولايات المتحدة. نريد أن نفهم السياق الذي يأتي فيه هذا اللقاء.
1: السياق الأساسي والاستراتيجي هو إدارة حالة التنافس ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لأنه إن لم يذهب الزعيمان لإدارة العملية التنافسية سيكون البديل هو الاحتكاك الخشن ما بين الطرفين. ولذلك أنت تتحدث عن دولتين، الصين صاعدة لكنها وصلت إلى حالة من التنافس القوي مع الولايات المتحدة الأمريكية كونها القطب الأوحد خلال العقود الماضية، وبالتالي هذا يحتاج إلى تذليل العقبات ذات البعد الاستراتيجي وليس التكتيكي فحسب، لأنه هذا الذي يمكن أن يحافظ على مساحات المصالح لكلا الطرفين، وإن كان هذه المساحات هي مساحات أحيانا تبدو متعارضة، تبدو متناقضة، أحيانا تبدو في قضايا مشتركة. إذا جئنا مثلا للاجتماع الأخير الذي جرى ما بين شي وترامب في على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، نرى بأن هناك في توافق في بعض المسائل. على سبيل المثال إيران، الصين لا مشكلة لديها في أن تتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية بألا تحصل إيران على القنبلة النووية، هذا موقف صيني. حتى الموقف الصيني أيضا يؤيد عدم جباية رسوم على دخول السفن من مضيق هرمز، لكن الصين في الملف الإيراني ترفض الحصار اللي هو الأمريكي على إيران، هذا من جانب. أيضا ترفض استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكرية ضد إيران، ولذلك نجد الصين تقف تسند إيران استخباريا حسب المعلومات التي تتواتر. الصين ترفض أن تكون طرفا وشريكا في الحصار على إيران، ولذلك خطوط التجارة البرية لا زالت مفتوحة. إذا دخلت أو خرجت هناك كميات من النفط، الصين مستعدة لشراء النفط الإيراني الذي يخرج بدون رغبة الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لأن الصين تتعامل مع الخطوط المدنية للطيران الإيراني بخلاف ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية. إذا انتقلنا إلى ملف آخر نجد هو من القضايا المهمة والشائكة ملف تايوان. شي طلب بشكل واضح وصريح من الرئيس ترامب بألا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ببيع صفقات أسلحة لتايوان. الرئيس ترامب لم يعطي موقفا واضحا أمريكيا، لأنه شي قال بأن هذا يعتبر في السياسة الصينية ترامب اللي هو تايوان خط أحمر. ترامب حاول ألا يكون مستفزا في هذا الجانب وأبقى الباب مواربا. هل ستبيع الولايات المتحدة أم لا؟ هذا قد يكون مرتبط بتطورات العلاقة في الملفات الشائكة الأخرى. من ضمن الأشياء التي تم الحديث عنها وقد ينظر لها إيجابا بأنه اللي هو رفع الرسوم التجارية المتبادلة بسقوف مرتفعة قد أجل، كان من المفترض في 10 نوفمبر أن تنتهي المهلة أو ما سميت بالهدنة أو التهدئة ما بين الطرفين، هذه أجلت إلى شهر يناير، مما يعني بأن هناك في نوع من الـ يعني الإيجابية في مساحة التبادل التجاري. وهذا بالمناسبة أنتج بعد اللقاء أنتج توافقا صينيا أمريكيا على إعفاء أو على عفوا خفض الرسوم الجمركية لبضائع متبادلة تقدر ب60 مليار دولار، 30 مليار ستكون لصالح الصين و30 مليار لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. الصين ستستورد من الولايات المتحدة الأمريكية الفحم وبعض اللي هو المواد المتعلقة بالمكياج والزينة، والولايات المتحدة الأمريكية ستستورد أيضا من الصين أدوات كهربائية وألعاب إلى آخره. لكن يلاحظ في هذا الجانب التجاري، مع أن هذه إشارة إيجابية، إلا أن في الجانب التجاري بقيت الأمور الاستراتيجية الحساسة عالقة. بمعنى أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لديها ورقة الرقائق اللي هي تعتبر مهمة جدا للتكنولوجيا، في المقابل الصين لديها ورقة المعادن النادرة، وهذه ورقة صينية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يدل على أن المناطق الحساسة التي يبنى عليها قضايا كثيرة جدا متعلقة بالتكنولوجيا وصناعة الصواريخ والطائرات والمحركات والسيارات الكهربائية، هذه لا زالت قضايا لم تحل، مع أنها لم تصل إلى طريق مغلق، لأن كل طرف لديه ورقة قوة يحاول استخدامها.

0: في مواجهة الطرف الآخر. إذا هنا نرى بأن كل طرف أخذ بعض النقاط الإيجابية لصالحه، إن كانت الصين وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في القضايا الحساسة لا زالت الأمور عالقة وباب المفاوضات مفتوح وغير مغلق.
1: يعني هذا يجعلني أسأل أنه الطرفان يدركان بأنهما ينافسان بعضهما البعض،
0: نعم
1: وفي نفس الوقت هم جلسوا على طاولة واحدة في محاولة لضبط هذا التنافس. هذه مفارقة عجيبة. يعني حتى هناك تصريح لشي جين بينغ الرئيس الصيني، قال نحن نسعى لعلاقة بناءة من الاستقرار الاستراتيجي، تكون على أساس الاحترام والإنصاف والمعاملة بالمثل وإدارة المنافسة. ولكن ما أريد أن أسأل عنه، يعني بما أنهما يتنافسان، لماذا يجلسان؟ ما الذي يريدان أن يتوصلان له؟ يمكن طرف من الأطراف أن فقط أن يتفوق على الآخر.
0: السباق التفوق يجري ما بين القوى الكبرى، لا سيما الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا تبدى من خلال صعود الصين خلال العقود الماضية، صعود يعتبر استثنائي. لكن هذا التنافس رغم أنه لن ينتهي ولن يصل إلى مآلاته، لأن هذا التنافس هو سمة من سمات القوى الكبرى في قدرتها على حماية مصالحها وقدرتها على النفوذ في محيطها وفي المجال الحيوي. وبعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية تسعى للنفوذ على مستوى الكرة الأرضية، بمعنى أن تكون هي القطب الأوحد والشرطي العالم، مع أن هذا الأمر الآن بدأ يتغير، لكن هذه السمات موجودة في الدول. التنافس لا يمنع لجوء الدول إلى استبعاد الخيارات الخشنة، بمعنى الصدام العسكري، وأن تتنافس في محاولة لحماية مصالحها، بمعنى أن الصين لديها مصالح تريد أن تحميها، تريد أن تحمي الجغرافيا الصينية، تريد أن تحمي الاقتصاد الصيني الصاعد واللي هو يشكل رقما فارقا، وأيضا تريد أن تعظم من حضورها الاقتصادي ونفوذها السياسي في العالم، إن كان في المؤسسات الدولية أو كان على مستوى اللي هو الإقليم، وقدرتها على الوصول إلى القارات الأخرى. فالمقابل الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يكون الحضور الصيني على حساب نفوذها ومصالحها الممتدة عبر القارات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت هي القطب الأوحد، هي التي تقريبا تتحدث بلغة عسكرية ولغة أمنية ولغة سياسية ولغة اقتصادية، وكأنها هي شرطة العالم في هذه المجالات. الآن الصين أصبحت رقما يتقدم، التقدم الصيني يأتي على حساب مساحة الولايات المتحدة الأمريكية،
1: نعم.
0: لأن هذا العالم موجود، الكل يحاول أن يعني يزاحم الطرف الآخر ليعظم من قيمة المصالح. لكن يبدو أن الصين لديها قناعة بأنها يمكن أن تحافظ على مصالحها وأن تعظم مصالحها، خاصة من البوابة الاقتصادية والشراكات الاقتصادية عبر العالم، دون اللجوء إلى القوة، لأن القوة بالنسبة لها سيعطل مسار النمو وقد يدفعها أثمان كبيرة جدا. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ليست بوارد أن تواجه الصين في ظل حجم التحديات الهائلة التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، هي لديها مشاكل داخلية، لديها مشاكل في الشرق الأوسط متعلقة بإيران، متعلقة بإسرائيل والسلوك الإسرائيلي في الشرق الأوسط، لديها مشكلة في أوكرانيا، لديها مشكلة في إدارة الحلف الأطلسي والموازنات والعلاقات المتوترة التي نسبيا بدت في عهد الرئيس ترامب مع الأوروبيين اللي هم الضفة الأخرى للحلف الأطلسي. كل هذه قضايا تمنع الولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب بعيدا في المواجهة مع الصين في الجانب العسكري أو في القوى الخشنة.
1: هذا سوف يعني نتحدث عنه باستفاضة، لكن أنت أشرت إلى الذكاء الاصطناعي والرقائق. طبعا هذه كانت من الملفات الرئيسية في اللقاء، إلى درجة أنه من المخرجات أن الصين وأمريكا اتفقتا على إنشاء قناة اتصال لحل الحوادث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. يعني نحن نتكلم وكأننا في أيام الحرب الباردة، وهناك سباق تسلح نووي، ويجب التنسيق بين دولتين لضبط مثلا أي شيء متعلق بقوة نووية كبيرة. كيف تحولت هذه الوسائل مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق إلى قوة استراتيجية أو مرتبطة بالأمن القومي لهذين البلدين؟
0: العالم خلال

0: العقود الماضية قبل تطور التكنولوجيا الهائل الذي نتابعه كان مبنيا على بنى تحتية تقليدية إن صح التعبير. يعني هناك لدينا طرق، لدينا كهرباء، لدينا موانئ، لدينا مطارات، لكن التطور التكنولوجي جعل هناك مزيج ما بين البنى التحتية العادية وما بين اللي هو التكنولوجيا والتقدم وصولا إلى الذكاء الاصطناعي. اليوم شبكة المطارات في كل الدول تدار عبر التكنولوجيا. اليوم لدينا مصانع لا يعمل فيها بشر، وإنما تدار بالذكاء الاصطناعي وبالتكنولوجيا المتفوقة. لدينا مدن ذكية، لدينا شبكات اتصالات هائلة في العالم. أنت ترى مليارات من البشر، شركات ضخمة، بنوك عالمية، تبادلات رقمية، تجارة رقمية، سلاسل إمداد، كلها تدار بالتكنولوجيا. وبالتالي الذكاء الاصطناعي اليوم هو أصبح حاضر بقوة. هناك تقريبا مدرستين أو نموذجين، النموذج الصيني والنموذج الولايات المتحدة الأمريكية. هذا جزء من التنافس الحاصل في العالم، بمعنى أن اليوم الدول التي لا تملك مساحات التنافس الكافية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لمن ستلجأ حتى تستعين بهذه التكنولوجيا لإدارة شؤونها الاقتصادية والتجارية والصحية والتعليمية. كما قلت، لأن البنى التحتية التقليدية تطورت وامتزجت بالتكنولوجيا. إذا الدول مضطرة لأن تلجأ إما إلى النموذج الصيني وإما إلى النموذج الأمريكي لتستعين بهذه التكنولوجيا. لذلك هذه أصبحت مساحة تنافس. إذا جئنا للاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي يمزج ما بين التكنولوجيا الأمريكية وما بين التكنولوجيا الأوروبية المحلية، مع أنها ليست منافسة بالقدر الكافي اللي هو التكنولوجيا الأمريكية. إذا جئنا لمنطقة الخليج العربي، هم يمزجون، يأخذون نماذج من الصين، ويأخذون أيضا من التكنولوجيا الأمريكية. العالم كله الآن مضطر لأن يتعامل مع التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي، لا سيما وأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة بدأت تدخل في اللي هو المنتجات الصناعية الحساسة. اليوم السيارة الكهربائية بدأت تنافس السيارة التقليدية، المسيرات، الصواريخ اللي هي بدأت اليوم في الجانب العسكري أمر فارق. هذه الصواريخ الذكية التي تصنع إن كانت هجومية أو دفاعية، تدخل فيها الرقائق وتدخل فيها المعادن النادرة. حتى التوربينات الهوائية المولدة للكهرباء أيضا تدخل فيها المعادن النادرة. إذا كل هذا يجعل من مساحة التنافس في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هي تقع ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ولاحظ أستاذ عبد اللطيف، كان لافتا أن الرئيس الفرنسي ماكرون في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدث بشكل واضح وجلي، قال: لا ينبغي لنا أن نسمح للولايات المتحدة الأمريكية والصين لأن تسيطر على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لأن هذا هو الذي سيتحكم بالمستقبل. يعني العالم مقبل على هذا المجال، وبالتالي إذا بقيت الصين وبقيت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تحوز على القطاع الأكبر من هذه التكنولوجيا، إذن ستصبح فرنسا وألمانيا وبريطانيا والدول العربية وفي دول آسيوية وفي أمريكا اللاتينية مضطرة لأن تستعين إما بالصين والنماذج
1: أو
0: الصينية
1: الولايات
0: أو الولايات
1: المتحدة
0: المتحدة
1: الأمريكية.
0: الأمريكية. أين خطورة هذه المسألة؟ خطورة هذه المسألة اليوم الدول الأخرى والدول الثالثة، عندما مثلا تأخذ نموذج الصين، تأخذ النماذج الصينية والتكنولوجيا الصينية وتطبقها في شبكة الاتصالات، في التجارة الرقمية، في التحويلات المالية الرقمية، في إدارة القطاع الطبي الواسع، في إدارة القطارات، وفي إدارة الاتصالات بشكل عام. أنت عندما تأخذ هذا الحجم الكبير من التكنولوجيا وتدخل على البنى التحتية في دولتك، يصبح من الصعوبة بمكان أن تنسحب من ذلك. يعني أنت تقيم شبكات عميقة، هذه الشبكات العميقة التي تتغلغل في بنى الدولة يصبح من الصعوبة بمكان في يوم ما أن تقول أريد أن أنسحب من النماذج الصينية وأنتقل لمن؟ للولايات المتحدة
1: شبيه بعض
0: الأمريكية.
1: الشيء بالمنظومات الدفاعية،
0: بالضبط،
1: التورط بالمنظومات الدفاعية
0: منظومات
1: للولايات
0: الدفاعية ومنظومات
1: المتحدة
0: التسليح. منظومات التسليح عندما أنت تشكل القوة العسكرية من أسلحة أمريكية، ليس من السهل أن تخرج من هذه الصناعات أو هذه التكنولوجيا العسكرية الأمريكية وتنتقل مثلا إلى الروسية، لأن هذا سيغير ليس فقط إن هي اللي هي التسليح، سيؤثر على العقيدة القتالية، سيؤثر على الهياكل، سيؤثر على الاتصالات، سيؤثر حتى على تعاونك مع الدول الأخرى، على التدريب، على الجيش الذي يقاتل بهذه الأسلحة. وبالتالي أهمية هذا الأمر يصبح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والصين أنها مادة للنفوذ في الدول الأخرى. إذا أنت اليوم أخذت النموذج الصيني، مضطر أن تبقي اتصالاتك مع الصين، وعندما تتطور التكنولوجيا أنت مضطر أن تستعين بالصين لتطوير التكنولوجيا في دولتك، وهنا تصبح للصين حضور ونفوذ قوي، ليس عسكريا وإنما من
1: نوع من أنواع
0: خلال
1: السيادة.
0: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومن خلال عالم الاقتصاد والبنى التحتية. وهنا تصبح مستوى الحساسية عالي جدا، وأعتقد أن الصين متنبهة والولايات المتحدة الأمريكية أيضا متنبهة هذه المسألة.
1: لكن هناك شيء مثير للاهتمام بأنه هناك نوع من الاعتماد المتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. يعني الصين تحتكر نسبة كبيرة من معالجة المعادن الحرجة أو المعادن النادرة،
0: نعم،
1: في ذات الوقت الولايات المتحدة متفوقة بمسألة الابتكار والبرمجة وأيضا صناعة أشباه الموصلات. فهناك اعتماد متبادل بين الطرفين. السؤال هنا، يعني في ظل هذا التنافس وفي ظل إدارته، هل يريد الطرفان مثلا أنهم يفكوا الارتباط على المدى البعيد، أم أنه فقط يقلل قدرة الآخر على خنق هذا المجال؟
0: إذا استطاعت دولة كبرى أن تخنق الدولة المنافسة ممكن. يعني إذا الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، هذه قضية فرضية، إذا نعود بالذاكرة عندما جاء الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، حاول أن يحول قيمة الصادرات العسكرية الأمريكية في عهد الرئيس بايدن، أن يحول هذه القيمة وأن يستردها من خلال التنقيب على المعادن النادرة في أوكرانيا، مع أن المعادن النادرة في أوكرانيا لحد اللحظة لا يوجد هناك أرقام دقيقة. يقال بأنه قد يكون في أوكرانيا ما نسبة 5% مما يسمى المواد الحرجة، والمواد النادرة، المعادن النادرة هي جزء من المواد الحرجة، يعني بمعنى 5% التقديرية قد يكون نسبة المعادن النادرة فيها 2% 1.5 3%. وهذا حديث أولي بسبب الحرب، من الصعوبة بمكان للشركات أن تحصل على أرقام دقيقة وأن تكون وتيرة استخراج هذه المعادن بالسهولة بسبب الحرب. جزء من رغبة الرئيس ترامب بالاستحواذ على جزيرة جرينلاند أن هناك تقديرات أولية أن هذه الجزيرة فيها مواد حرجة وقد يكون فيها معادن نادرة، لكن لحد اللحظة لا يوجد هناك أرقام دقيقة. إذا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحوز على ما تحتاجه من المعادن النادرة، يمكن أن تخنق الصين في الرقائق التي تنتجها والتي تتفوق على الصين بها، لكن هي لحد اللحظة لم تستطع أن توفر احتياجاتها من المعادن النادرة. لماذا؟ الصين أستاذ عبد اللطيف، من المفارقات أنها تقريبا تملك 52% من الاحتياط العالمي من المعادن النادرة، والإشكال ليس فيما تملكه، الإشكال الأكبر في القدرة على فرز هذه المعادن النادرة من المواد الخام
1: ومعالجتها.
0: ومعالجتها. الصين تعالج وتكرر 90% من المعادن النادرة على مستوى العالم، 90%. إذن الصين تقول للولايات المتحدة الأمريكية أنا الذي أملك الخزان للمعادن النادرة، وبالتالي إن لم يعني توجد انفراجة في مساحة التعاون بشأن الرقائق وأشباه الموصلات، مع أن الصين تعمل على ذلك محليا، هذه قضية الصين لم تتوقف بشأنها، لكنها الآن بكونه هي تحتاج هذه المساحة حتى تصل إلى السقف التنافس مع الولايات المتحدة.

0: المتحدة الأمريكية في أشباه الموصلات والرقائق هي تمسك بورقة المعادن النادرة وتقول للولايات المتحدة هذه بتلك. لذلك لاحظ أن الرئيس ترامب في مجال المعادن النادرة هو بحاجة للصين، وأبقى باب المفاوضات مع الصين مفتوحا بعد اللقاء الأخير الذي جرى بين شي وترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، والصين أيضا تبقي الباب مفتوحا أمام الولايات المتحدة الأمريكية بشأن هذه المعادن، لكنها تريد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا ألا تغلق الباب أمام الرقائق، لأن هذه مصالح متبادلة. لا يستطيع لحد اللحظة، لا يوجد طرف يستطيع أن يخنق الطرف الآخر، لأن لكل طرف لديه ورقة قوة ليست موجودة عند الطرف الآخر. ولذلك أنا قلت بأنه هذا الاجتماع مع أنه لم يصل إلى حلول فيما يتعلق بالمعادن النادرة والرقائق وأشباه الموصلات، إلا أنه أبقى باب التفاوض مفتوحا، لأن كل طرف يدرك حاجته للطرف الآخر. وهذه تعتبر يعني من أسرار اللي هي الموضوعة في لدى هذه القوى العظمى، وقد تكون من الأشياء التي قد تخفف على الدول الأخرى، لأن لو أن هناك دولة تحوز على كل شيء، إذن هذه الدولة قد تكون من الغطرسة، إن لم يكن لديها بعد أخلاقي في التعامل مع الدول الأخرى، ستصبح هذه الدولة دولة يعني متغطرسة، تفرض سياساتها، تفرض كل ما تشاء بمنطق القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية. لكن هذه التوازنات التي تحصل لعلها تبقي دائما مساحات وهوامش للدول الأخرى لأن تتحرك ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية.
1: هناك موضوع مهم هو أيضا يعني إحدى تجليات التنافس بين الولايات المتحدة والصين، أو خلينا نتحدث بين الصين والقوى الغربية عموما. يعني طبعا لا يوجد تصريح رسمي يقول بأنه هذا إحدى معالم التنافس يعني، ولكن هو مشروع الحزام والطريق الصيني الذي أطلقه الرئيس شي جين بينغ عام 2013، الذي يهدف إلى بناء ممرات مائية و برية من الصين مرورا بمنطقة الشرق الأوسط ومن ثم إلى أفريقيا. ماذا أرادت الصين استراتيجيا من هذا المشروع؟
0: إذا نظرنا لهذا المشروع اللي هو كما تفضلت منذ عام 2013، يدل على أن الصين كانت تفكر في ليس فقط الحفاظ على مصالحها، وإنما أيضا النفوذ إلى العالم من البوابة الاقتصادية برؤية استراتيجية بعيدة المدى وعميقة. لأنه من 2013 ل 2026 هذه الشبكة اللي هي اسمها الحزام والطريق دخلت بها تقريبا 150 دولة في العالم، هذا بالشراكة مع الصين. هذا يعني ابتداء أن الصين تحولت إلى عبارة عن مركز شبكي في الاقتصاد العالمي، لأنه هذه الدول 150 دولة عندما دخلت على الحزام والطريق أو أدخلتها الصين أو الصين ذهبت إليها من البوابة الاقتصادية، بالضرورة أن هناك صار في شراكة وفي تبادل مصالح وفي تجارة. هذا الحزام والطريق فتح للصين أسواق جديدة في 150 دولة. الحزام والطريق أوجد للصين بدائل لطرق التجارة، بمعنى أن الصين ليس بالضرورة تختنق في بحر الصين الجنوبي أو الشمالي، هي لديها طرق مختلفة، يعني مثلا فتحت خط مع باكستان يصل إلى البحر، وبالتالي هذا الخط الصيني مع باكستان من الموانئ الباكستانية تنطلق السفن وتحمل بضائع إلى دول الخليج وإلى البحر الأحمر وإلى أوروبا. الصين فتحت خط بري مهم جدا، الصين آسيا الوسطى، إيران، تركيا، أوروبا. الصين فتحت خط آخر بري هو الصين آسيا الوسطى، روسيا، أوروبا.
1: هذا طبعا كله
0: ولديها
1: ضمن
0: خطوط،
1: نطاق الحزام والطريق.
0: نعم، ضمن الحزام والطريق، ولديها خطوط تجارية برية أيضا داخل آسيا مع الدول الآسيوية المجاورة. اهتمت أيضا بالموانئ ونمت وتقدمت بمشاريع كبيرة جدا مع الدول الأخرى بتوسعة الموانئ أو بإنشاء موانئ أو تطوير الموانئ في الدول اللي هي مشاركة معها في الحزام والطريق. الصين أستاذ عبد اللطيف، التقديرات تقول أنه منذ عام 2013 إلى الآن أن الصين تراكميا دفعت أكثر من تريليون ونصف تريليون دولار، هذه عبارة عن عقود

0: إنشاءات واستثمارات من خلال شراكاتها مع 150 دولة في الحزام والطريق. هذا رقم يدل على أن هذا المشروع مشروع ضخم بنته الصين. الصين أعلنت في عام 2023، يعني بعد مرور 10 سنوات من إطلاق الحزام والطريق، بأنها أنشأت تقريبا مع هذه الدول المشاركة معها، أنشأت قرابة 3000 مشروع اقتصادي. أين يمكن أن تستفيد الصين من ذلك؟ الأرقام تقول بأنه عام 2025 التجارة ما بين الصين وما بين هذه الدول المشاركة في الحزام والطريق بلغت 3.3 تريليون دولار. الأرقام أيضا تقول بأنه منذ عام 2013 إلى 2025، من عمر هذا المشروع، هذه المبادرة الحزام والطريق، حجم التجارة التراكمية ما بين الصين وهذه الدول بلغ 26 تريليون دولار. إذن هذه الأرقام تقول بأن المخطط الصيني مخطط اقتصادي كان يتمدد وينتشر بهدوء ومن خلال رابح رابح، أنا سأربح وأنت ستربح، أنت هل أنت دولة أفريقية، دولة أوروبية، دولة أسيوية، الجميع سيكون رابح في هذا المشروع. ولذلك الرقم 150 دولة ليس رقما سهلا، أنت تتحدث تقريبا عن ثلثي دول العالم
1: صحيح.
0: تشارك الصين في هذا المشروع الاقتصادي، وهذا يسمح للصين بأنه فائض الإنتاج لديها أن توجد له أسواق وأن يعود عليها بالنفع في الجانب الاقتصادي. هذا أيضا يسمح لأن تكون الصين دائما دولة مقبولة، دولة مرحب بها، وهذا يسمح للنفوذ الصيني الهادئ الموجود من خلال الشراكات
1: بالضبط، هذا
0: الاقتصادية
1: كنت
0: في العالم.
1: أسألك عنه. يعني هو هناك طبعا يعني مكاسب اقتصادية هائلة للصين، ولكن ما هي، هل سيكون هناك نفوذ استراتيجي للصين أيضا؟ كيف ستستفيد منه؟
0: ستستفيد منه، أول شيء تحافظ على مصالحها الاقتصادية، هذه مهمة. النفوذ السياسي، اليوم أنت شريك مع الصين، والصين تتقدم لديك بمشاريع رابحة لكلا الطرفين، ولذلك مستوى الثقة في الصين يعتبر الآن سيتقدم، نظرة الدول إلى الصين ستكون أكثر احتراما وأكثر تقديرا، وبالتالي تستطيع الصين من خلال هذا النفوذ الاقتصادي أن يكون لها حضور سياسي على تلك الدول، وهذا بالضرورة سيحمي اللي هو المجال الحيوي للصين أمام المنافس الشرس اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لن تترك الصين بهذه السهولة أن يعني تتمدد في العالم وأن تتقدم مع هذه الدول، لأن هذا التنافس يقتضي المزاحمة، وبالتالي هنا تصبح الصين لديها الحضور السياسي. التطور الذي تحدثنا عنه في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، هذه الشبكة اللي هي الحزام والطريق هي ستستوعب التكنولوجيا الصينية المتقدمة، لأن عندما تكون أنا وأنت لدينا اليوم شراكات اقتصادية وشركات وتبادل تجاري، إذا سيدخل عالم التكنولوجيا على إدارة الموانئ وعلى شبكات الاتصال وعلى التجارة الرقمية وعلى التحويلات الرقمية، كل هذا سيدخل في الشراكات التي بيني وبينك. هذا سيزيد حجم الترابط ما بين الصين وتلك الدول، وتصبح الصين رقما لا يمكن الاستغناء عنه، لا يمكن الاستغناء عنه بسبب الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية والهدوء الصيني في إدارة مساحات الخلاف. يعني الصين لحد اليوم يعني لا يوجد هناك اتهاما للصين بأنها طرفا مباشرا في حرب على سبيل المثال. يعني اليوم يمكن أن تتقدم مع أنها منافسة للولايات المتحدة الأمريكية، لكن لديها القدرة على أن تتقدم لحل أو أن تكون طرفا لطرح مبادرات وحلول للحرب على إيران وأزمة مضيق هرمز، لأنها لها علاقات بإيران، لها علاقات بدول الخليج، ولها علاقات أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية، المنافس القوي لها. هنا تصبح الصين ذات قيمة أعلى في العالم، ولاحقا أي تبدلات يمكن أن تحصل في المجتمع الدولي، إن كان على مستوى الأمم المتحدة، على مستوى متغيرات في مجلس الأمن الدولي التي كثير من الدول طالبت بأنه ألا يبقى هذا المجلس يعني محصورا وقاصرا على 5 دول، كما يقول الرئيس أردوغان في أكثر من مرة، العالم أكبر من 5. هذا بالضرورة لو حصل هذه التغيرات

0: اللي هي لها بعد في السياسة الدولية، لها بعد في المجتمع الدولي، سيكون حضور الصين ورأي الصين ووزن الصين سيكون قوي جدا في أي تبدلات يمكن أن تحصل.
1: أستاذي، بعد 10 سنوات تقريبا من إعلان مشروع الحزام والطريق عام 2023، القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة وطبعا وشركاء أوروبيين وشركاء شرق أوسطيين إن صح التعبير، أعلنوا عن مشروع اللي هو ممر الهند الشرق الأوسط أوروبا.
0: نعم،
1: لماذا جاء يعني الإعلان عن المشروع متأخرا؟ وهل من الدقة يمكن اعتباره بأنه مشروع مقابل للحزام والطريق؟
0: أنا أعتبر أنه هو تفكير غربي لاحتواء اللي هو الحزام والطريق، وإن كان ولد متأخرا، يعني هو ولد عام 2023 هذا المشروع، والصين سبقتهم ب10 سنوات. وكما قلت في هذا العام بالضبط الصين أعلنت على أنها بنت 3000 مشروع اقتصادي مع الدول التي شاركت الحزام والطريق، وقد تقدمت كثيرا. المنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تستدرك على نفسها من خلال إيجاد شبكات منافسة. وهنا الملاحظ أنه الخط هذا الذي فيه، طبعا هذا هو أعلن عنه في نيو دلهي في شهر سبتمبر، في شهر سبتمبر من عام 2023 في لقاء مجموعة الـ20 الذي احتفل بهذا، هي المنظومة الغربية بقيادة الرئيس بايدن، واعتبر هذا إنجازا كان تاريخيا، لأنه سينطلق من الهند مرورا بدول، مرورا بالإمارات، السعودية، الأردن، إسرائيل، انطلاقا إلى أوروبا
1: عبر البحر المتوسط.
0: عبر البحر الأبيض المتوسط. وبالتالي هذا كان من المفترض أن يبنى على سكك حديد، موانئ، وخطوط برية، ويفترض أنه هو يكون مهتما بخطوط التجارة المتبادلة، مهتما بالطاقة، وأيضا مهتما بمراكز البيانات الرقمية والكابلات الرقمية هذا الخط. لكن لسوء حظ الولايات المتحدة الأمريكية ولسوء حظ المنظومة الغربية، أنه 7 أكتوبر معركة طوفان الأقصى قد هدمت أو عطلت أو جمدت هذا المشروع، وقد اعترف الرئيس بايدن بذلك، قال بأن 7 أكتوبر عطل وأفشل اللي هو خط الهند أوروبا عبر الشرق الأوسط. لماذا؟ لأن إسرائيل جزء أساسي من هذا الخط، وهذا يجعلني أستنتج في الجانب السياسي وليس الاقتصادي أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت من هذا الخط غير البعد الاقتصادي في الجانب السياسي، أرادت مسألتين. المسألة الأولى متعلقة بالهند. الهند دولة كبيرة جغرافيا، تعداد السكاني ضخم كما الصين، ولديها يعني مؤهلات وقدرة على الإنتاج. إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تصنع من الهند
1: حليفا لها في آسيا.
0: حليفا لها منافسا للصين، وهذه أعتقد في الجغرافيا السياسية مهمة، أن تصنع قوة في آسيا، أن تكون أو مناظرة للصين أو تعمل على احتواء الصين من خلال هذا المشروع، لأنه التنافس موجود ما بين الصين والهند أساسا، هذه واضحة. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الهند في مواجهة باكستان، والصين تدعم باكستان في مواجهة الهند، وهذا يدل لك على أن خارطة التنافس لم تختر الولايات المتحدة الأمريكية الهند هكذا. صحيح أن هناك أبعاد اقتصادية، جغرافيا، عدد سكان، قدرة على الإنتاج، مواد أولية، منطقة زراعية، لكنها في البعد الجيوسياسي وبعد موازين القوى الولايات المتحدة الأمريكية تدرك بأن هذا الخط سيجعل من الهند رقما في مواجهة الصين. هذه واحدة. الثانية في الجانب السياسي أنه إسرائيل، لماذا إسرائيل؟ لماذا تختار دولة أخرى يعني مطلة على البحر الأبيض المتوسط؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تعوم إسرائيل في المنطقة من البوابة الاقتصادية الكبيرة. ولاحظ بأنه من الدولة المهمة في هذا، في هذا الخط الهند أوروبا عبر الشرق الأوسط؟ السعودية، وهذا لا يغيب عن ذهن واشنطن ولا يغيب عن ذهن الرئيس بايدن. الجانب الاقتصادي سيجعل القدرة على تقريب إسرائيل مع السعودية بابا
1: إلى
0: يعني
1: التقطيع.
0: بابا

0: واقعيا وعملنيا، لأنه يمكن بناء على الاقتصاد أن يتطور إلى مستوى التطبيع السياسي والأمني والعسكري، لأن البوابات الاقتصادية بوابات يعني هي على قاعدة المصالح المشتركة، لكن نمو دائم البوابة الاقتصادية يحتاج إلى توفير البيئة الأمنية، توفير البيئة السياسية. لكن بسبب الحظ كما قلت العاثر لهذا المشروع وللرئيس بايدن، أنه 7 أكتوبر معركة طوفان الأقصى حولت المشهد الأمني في الشرق الأوسط إلى مشهد مختلف عما كان متوقعا من الإدارة الأمريكية. وإسرائيل بتوحشها، عندما توحشت وقامت بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما زالت تتوحش على الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس امتدادا لما فعلته منذ شهر أكتوبر عام 2023 إلى اليوم، أصبحت دولة تشكل خطر على دول المنطقة، بمعنى أن دول المنطقة ما عادت تنظر على أن إسرائيل دولة طبيعية،
1: فربما
0: دولة
1: أخرت أي فرصة كانت
0: للتقارب.
1: ممكنة.
0: للتقارب،
1: نعم،
0: نعم.
1: مع ذلك هناك أيضا رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، يعني قالت في إحدى تصريحاتها الأخيرة، وخصوصا بعد القيود المفروضة على مضيق هرمز وما تسبب ذلك بإشكاليات اقتصادية وما إلى ذلك، قالت بأن هذا الوقت هو الأنسب والأكثر ضرورة لأن نستعيد مبادرة ممر الهند الشرق الأوسط أوروبا. يعني هناك أيضا استدعاء لأهمية هذا المشروع بالرغم من تعثره. يعني
0: هو الاستدعاء لأنهم يريدوا في محاولة للالتفاف عن الاختناقات التي تجري في الجغرافيا السياسية. لكن الاختناق اليوم أمام فوندرلاين والولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط مضيق هرمز، مضيق هرمز فيه اختناق، وباب المندب أيضا ينذر بالاختناق. هذا الاضطراب في البحر الأحمر وفي الخليج، وفي البحر العربي والهندي والخليج ومنطقة الخليج، هذا يعتبر اضطراب حقيقة لا يوفر البيئة الصالحة لهذا المشروع، لا سيما وأن إسرائيل هي عنصر أساسي فيه وفقا للمنظور الأمريكي. وإسرائيل الآن هي عنصر يعني مثير أمنيا ومثير سياسيا في المنطقة، ولا زال اليمين الصهيوني المتطرف يتطلع إلى مشاريع توسعية في المنطقة. فكيف يمكن أنت أن توفر للاقتصاد، أن توفر لهذا الاقتصاد الذي يبنى على الاستقرار وعلى الأمن، أن توفر له هذه البيئة في ظل وجود السياسات الإسرائيلية؟ السياسات الإسرائيلية بهذه الشاكلة هي أحد أهم معطلات هذه المشاريع.
1: هناك سؤال يعني بخصوص مشروع الحزام والطريق ومشروع الهند شرق الأوسط أوروبا ممر. هناك مشترك، ربما مشتركان، يعني هو مشروع استراتيجي يوفر نفوذا استراتيجيا واقتصاديا، أو هذا الهدف منه. وأيضا هناك مشترك بأنهما يمران من منطقة دول الخليج، وبالأخص الإمارات السعودية، هما يشتركان مع الصين في الحزام والطريق. وكذلك الأمر المشروع الذي طرح ولكنه لم يعني يجري هو مشروع القوى الغربية IMEC، الهند ممر الهند الشرق الأوسط أوروبا. هنا على ما يبدو أن أيضا الدول الخليجية تتبع منهجية رابح رابح، أليس كذلك؟
0: نعم، لأنه الدول الخليج أول شيء تتمتع بالجغرافيا السياسية، هي موجودة على ممرات مهمة، مضيق هرمز، باب المندب، السعودية مشاطئة للخليج ومشاطئة للبحر الأحمر. بالتالي إذا أنت أردت أن تبني على الجغرافيا السياسية فهذه منطقة جدا مهمة. الثانية بأن دول الخليج مهمة كمصادر للطاقة، والعالم كله مبني على الطاقة. كنا نتحدث على أن الصين تستورد 50% من طاقتها من منطقة الخليج، وبالتالي مصادر الطاقة فيها تعتبر مهمة جدا. الأمر الثالث أن منطقة الخليج هي عبارة عن سوق، يعني سوق استهلاكي واحدة وسوق أيضا ترانزيت، وهذا لعله نموذجه يقع في الإمارات، وفي تحديدا في إمارة دبي، ميناء جبل علي. أنت تتحدث عن تجارة الترانزيت بمليارات الدولارات وتسهيلات في

0: المعاملات البنكية والتحويلات وإلى آخره. هذا كله يجعل من منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الخليج عموما منطقة الكل ينظر إليها بعين يعني الرغبة، حتى إلى حد الطمع، بأن هذه المنطقة هي منطقة غنية بكل معطيات الغنى، في الجغرافيا، في الموانئ، في الممرات، في الطاقة، في المساحات الجغرافية، في عدد السكان. كل هذا يجعل من الحزام والطريق مهتما أن تكون منطقة الخليج جزءا من هذه الشبكة. وأيضا تتطلع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الغربية لأن تكون أيضا منطقة الخليج جزءا من ذلك. حديث فوندرلاين بأنه لابد من استعادة هذه الممرات، هذا لعله الذي يدفعها اللي هو الاختناق اللي حاصل. لكن لابد من خفض التصعيد، لابد من البحث عن حلول سياسية، لابد من خلق استقرار حتى يستطيع أن ينجحوا في موضوع هذه المشاريع. وبالمناسبة في مجموعة الـ20 ده اجتمعت بالمناسبة بالهند، وقررت اللي هو موضوع الهند أوروبا عبر الشرق الأوسط، هذا الخط الاقتصادي. كان هناك خط آخر لكنه لم يحظى باهتمام، لكن أنا أريد أن أشير له للدلالة على أن العقل الغربي نعم كان يفكر بإنتاج أو بإنشاء شبكات لمنافسة الصين. كان هناك ما يسمى بخط لوبيتو في أفريقيا، كان هذا الخط ينطلق من الكونغو إلى ميناء لوبيتو بأنغولا على هو المحيط الأطلسي، وكان يراد منه أن يكون هذا ناقلا للمعادن. وكان هناك تخطيط، وهذا أعلن عنه بالمناسبة في نيودلهي في 2023، لكنه لم يحظى باهتمام. وكان يراد منه أيضا أن يتوسع في عمق جنوب وسط أفريقيا، أن يصل إلى زامبيا، وأيضا كان يراد أو يخطط له أن يصل إلى شرق أفريقيا اتصالا مع اللي هو المحيط الهندي. أردت أن أشير إلى هذا لأدلل بأن العقل الغربي ب23 بدأ يفكر كيف يمكن أن نوجد شبكات اقتصادية مع الدول الأخرى في منافسة الصين والدخول الصيني حتى على أفريقيا. وهذا يشعرنا بالتفكير الاستراتيجي. لكن كان الخط اللي هو الهند أوروبا عبر الشرق الأوسط كان هو الأكثر حيوية والأكثر عائدات على هذه الدول، لكنه كما تحدثنا تعثر بسبب 7 من أكتوبر وتوسع إسرائيل والحروب التي قامت في الشرق الأوسط. لكن سيبقى المنظومة الغربية تفكر كيف يمكن أن ننافس الصين من خلال شبكات تجارية تجعل أو تجذب الدول الأخرى إليها، لأن الصين الآن استطاعت أن تصل إلى 150 دولة شريكة في الحزام والطريق من خلال الاقتصاد ومن خلال رابح. ولعل ميزة الصين قد تكون ميزة مفضلة على الدول الغربية. يعني خط لوبيتو اللي هو كان من اللي كان من الكونغو إلى أنغولا، الولايات المتحدة الأمريكية وفرت له أكثر من 550 مليون دولار على شكل قرض. الصين تدخل وتدعم وتعمل عقود إنشاء واستثمارات بمال صيني يربح أيضا منه الطرف الآخر
1: كشريك يعني
0: كشريك. هذه السمة اللي
1: تعطي موثوقية أكثر
0: تعطي
1: ربما.
0: الموثوقية أكثر ولا تستنزف الدول الأخرى، بمعنى الدول الأخرى تتقدم مع الصين تشاركها
1: دون أن تغرق في ديون
0: دون أن
1: ولا
0: تغرق في ديون وإلى آخره. والصين أثبتت أنها ذو موثوقية بأنها يعني لا تسعى لأن تلتهم الدول الأخرى، بل أنها تريد أن تحافظ على مصالحها، والدول الأخرى تقبل بهذه المعادلة طالما أن الصين لديها مصلحة وأنا لدي مصلحة. فما المانع الذي يعني يحول دون هذه الشراكات؟
1: إحدى الملفات التي ناقشوها أيضا في اللقاء كان تايوان. ما الذي يمكن يعني قراءته من المخرجات المتعلقة بهذا الملف؟ هل هناك اختلاف؟ هل حصلت الصين على شيء جديد من الولايات المتحدة في هذا السياق؟ كيف يمكن قراءة هذه المخرجات؟
0: الصيغة تقريبا صيغة مفتوحة التي نتجت عن لقاء شي بترامب، لأنه الرئيس شي تحدث إلى ترامب بشكل واضح بأن تايوان خط أحمر صيني، وقد طلب بشكل واضح بألا تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد تايوان بصفقات أسلحة. لكن في المقابل الرئيس ترامب استمع لذلك لكنه لم يحسم، بمعنى أنه لم يؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بإنفاذ صفقات أسلحة لتايوان، لكنه لم ينفي. وأنا أعتقد أنه هذا في الإدارة السياسية يريد أيضا الرئيس ترامب أن يجعل من ورقة تايوان هي أيضا ورقة مساومة، لأنه نحن لدينا ملفات معقدة بين الطرفين، المعادن النادرة عند الصين، الرقائق وأشباه الموصلات عند الولايات المتحدة الأمريكية، تايوان هي أيضا أحد الدول المهمة المنتجة للرقائق وأشباه الموصلات، يعني هذه ولها حضور قوي في هذا الجانب. لذلك الرئيس ترامب أنا أعتقد أنه يريد أن يبقي هذه الورقة ورقة مساومة على طاولة التفاوض المفتوحة مع الصين، وهو يدرك حساسية هذا الملف، وبالتالي هذه الحساسية تعني بأنه في لحظة ما إذا أراد أن يستجيب للصين في ملف تايوان، إذن على الصين أن تتنازل الولايات المتحدة الأمريكية في ملفات أخرى، وهنا تقع المقايضة. وهذا كان لافتا بأن هذا الملف تحديدا الصين طلبت، الولايات المتحدة الأمريكية لم تتعهد، وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن هذه ورقة مساومة ستبقى بيني وبين بكين.
1: في نفس الوقت يعني هناك يمكن رصد يعني ميدانيا أتكلم يعني في الفترة الأخيرة وأثناء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كان هناك تحركات مستمرة لحاملات الطائرات والقوى العسكرية الأمريكية المنتشرة. طبعا نحن نعرف في كوريا الجنوبية يوجد، في تايوان يوجد يعني شيء من الشراكة العسكرية أو دعم، ولكن في الفترة الأخيرة كان هناك حاملة طائرات أمريكية متواجدة في منطقة الـ يعني قريبة من تايوان، تم سحبها باتجاه الشرق الأوسط. وكذلك الأمر، الولايات المتحدة تعاني في الفترة الحالية من استنزاف على مستوى الذخائر، وكذلك الأمر على مستوى استنزاف معنوي لقواتها المنتشرة. يعني هناك كان يوجد محاولات للانتحار على إحدى حاملات
0: نعم
1: الطائرات التي كانت في يعني الشرق الأوسط. هذا كله يعني كيف يمكن الصين أن تتعامل معه، خصوصا بأن تايوان هي ربما هي الشرارة التي يمكن أن تسبب اشتباك عسكري بين القوتين.
0: الصين تستثمر في أخطاء الإدارة الأمريكية. عندما ذهبت إلى الحرب مع إيران كان هناك سوء تقدير، لأنه اليوم أصبح واضحا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت لتحسم معركة خلال شهر أو 6 أسابيع، والآن أصبحنا في الشهر السابع. هذا سوء التقدير أنتج على وجود نقص في الذخائر بسبب الحرب، سحب تموضع القوات الأمريكية في شرق آسيا في حول تايوان أن تسحبه إلى الشرق الأوسط. هذا كله يعتبر نقطة إيجابية لصالح الصين وضد الولايات المتحدة الأمريكية. والولايات المتحدة الأمريكية ليست فقط حرب إيران هي التي استنزفت القذائف، لأنه لابد أيضا منذ 7 من أكتوبر عام 2023 والولايات المتحدة الأمريكية تفتح مخازنها لإسرائيل، وحجم الأسلحة التي استخدمت في غزة حجم يعني يقدر البعض يقدر بما يعادل أثر 3 قنابل نووية، وإسرائيل استخدمت كل الأسلحة بما حتى زنة الطن، هي الخارقة أيضا للتحصينات على اعتبار أنها تريد أن تصل إلى عمق الأنفاق في قطاع غزة. هذا الاستنزاف في المخزون الأمريكي منذ أكتوبر عام 2023 معركة طوفان الأقصى، بالتوازي أوكرانيا أيضا منذ عام 2022 وهي أيضا تأخذ من المخزون الولايات المتحدة الأمريكية والغربي في مواجهة روسيا، وتوجت في إيران. هذه الإدارة العسكرية للإدارة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل أفضت إلى هذه النتائج التي ذكرتها ووصفتها، بأن هناك أزمة في الذخائر، هناك أزمة في أن التموضع الأمريكي الذي يحمي مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في آسيا وفي مقابل الصين هذه تم سحبها. هذا نتيجة أنا أعتقد سوء الإدارة وعدم التخطيط الاستراتيجي لهذه الإدارة، وأنها كانت تظن، وخاصة إدارة الرئيس ترامب، كانت تظن بأنها يمكن أن تحسم الأمور بشكل سريع ومبسط، كما أن الرئيس بايدن بالمناسبة وإسرائيل والعديد من الدول التي وقفت مع إسرائيل في حربها على قطاع غزة كانت تظن، أستاذ عبد اللطيف، بأن هذه المعركة، وهناك الكثير من المعلومات في هذا الجانب، بأن المعركة على قطاع غزة وإنهاء موضوع قطاع غزة وإنهاء كل اللي هو يعني حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية، هذا لن يستغرق أكثر من شهر. لكن هذا كان تقدير، وقد أسيء هذا التقدير فاستمرت المعركة لأكثر من بحدود سنتين. أيضا كان هناك سوء تقدير متعلق بإيران، وهذا أعتقد أنه هو الذي أنتج تراكم الأزمات التسليحية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كما قلت أؤكد على أنه يصب لصالح الصين، والصين تراقب المشهد دون أن تطلق رصاصة واحدة.
1: شكرا جزيلا أستاذ أحمد الحيلة، وصلنا إلى نهاية الحلقة، نراك على
0: شكرا
1: خير.
0: لك، شكرا لك، شكرا.

0: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية. خبر

0: وأكثر.
1: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
0: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
1: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، من تجربة خبرية مكثفة.
0: القصة وما فيها.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعونا فيه الليلة. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن حكومة الاحتلال وافقت على خطط لإقامة حي يحمل اسم رفح الخضراء شرقية مدينة رفح. رئيس الوزراء البريطاني يلمح إلى خيار الانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة خيارات لصياغة مستقبل علاقة لندن مع التكتل. بإشراف الرئيس ترامب، مسؤولو شركات التكنولوجيا يوقعون اتفاقا ملزما أخلاقيا بوضع ضمانات كافية لتطوير الذكاء الصناعي.

0: ملفنا الأول من العالم اليوم، تمضي إسرائيل في الدفع بمشروع رفح الخضراء شرقي مدينة رفح لإقامة حي سكني يستوعب عشرات الآلاف من الفلسطينيين ضمن ترتيبات أمنية وإدارية تبقي المنطقة خارج سيطرة حركة حماس.
1: هدمت المدينة ثم قررت كيف تبنى ولمن. هكذا تتعامل إسرائيل مع رفح، حيث تدفع باتجاه إقامة حي يحمل اسم رفح الخضراء شرقي المدينة ضمن مشروع يتجاوز بناء المساكن إلى رسم ترتيبات أمنية وسياسية تحدد من يسكن المنطقة ومن يدير شؤونها. إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن المستوى السياسي وافق على المضي في خطط المشروع، ويستهدف التصور المعلن إسكان عشرات الآلاف من الغزيين في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، على أن تخضع لاحقاً لإشراف قوة متعددة الجنسيات وتبقى خارج سيطرة حركة حماس في إطار مسعى إسرائيلي لتقليص نفوذ الحركة وإعادة تشكيل الجهة التي يعتمد عليها الفلسطينيون في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتتقاطع هذه الخطط مع تصور سبق أن طرحه مجلس السلام لإقامة منطقة إنسانية تجريبية في رفح تضم مساكن مؤقتة وخدمات أساسية بإدارة فلسطينية مدنية وحماية دولية، غير أن هذا التقاطع لا يعني موافقة المجلس على تفاصيل الخطة الإسرائيلية الحالية، إذ تبقى قضايا الانسحاب الإسرائيلي وصلاحيات الإدارة وحرية حركة السكان عناصر حاسمة في تحديد طبيعة المشروع وحدود السيطرة عليه. قد يجد الغزيون في الحي فرصة للخروج من الخيام ومعاناة النزوح، لكن حصر المساكن والخدمات داخل منطقة محددة وربط الوصول إليها بإجراءات فرز أمني يثير مخاوف من إخضاع المأوى لشروط تضعها إسرائيل وتقسيم السكان بين من يسمح لهم بدخول المنطقة ومن يستبعدون منها. ويحمل هذا الفرز خطر تعميق الانقسام بين الفلسطينيين حين يتحول البحث عن الأمان إلى عملية تصنيف أمني وسياسي، ويصبح الرافضون أو المستبعدون عرضة للوصم بالارتباط بحماس. وفي النهاية تبقى رفح الخضراء أبعد من مشروع سكني في ظل مخاوف فلسطينية من تحويل الإعمار إلى وسيلة لفرض واقع جديد على المدينة وسكانها.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة الكاتب والباحث السياسي أحمد الطناني. أستاذ أحمد، أهلا ومرحبا بك. في تقديرك،

0: رفح الخضراء هي مشروع إعماري أم عسكري أمني؟
1: مساء الخير. يعني باعتقادي هذا المشروع هو توليفة جديدة وإعادة تغليف لمشاريع منذ اليوم الأول للحرب تحاول إسرائيل تمريرها في قطاع غزة، الفقاعات الإنسانية، المناطق الإنسانية، المناطق التجريبية، والآن المدينة الخضراء. كل هذا يعني أن إسرائيل تريد أن تبيع المزيد من الوهم إلى العالم، لأنها بالمعنى الفعلي تريد أن تستمر في مشروعها الاستراتيجي في قطاع غزة، المشروع الذي يتقاطع مع أهداف اليمين الصهيوني الذي يقوم بدرجة أساسية على فكرة تفريق قطاع غزة من سكانه وتفكيك هذه الكتلة الديمغرافية. الآن تسيطر إسرائيل على 70% من مساحة القطاع وتريد أن تستمر في هذه السيطرة وتريد أن تدفع باقي الفلسطينيين إلى الهجرة بشكل أو بآخر، بأداء أو بأخرى، وبالأداء الأساسية وهي الإبادة. عندما يأتي الحديث عن هذا المشروع وهذه الموافقة الصهيونية بعد أيام بسيطة من تصريح إسرائيل كاتس أن هناك خطط لعمليات عسكرية برية تشمل مناطق شمال قطاع غزة وتهدف إلى دفع مليون فلسطيني من الشمال إلى الجنوب، هو يعلم تماما أنه بحاجة إلى أن يقدم ملهاة إلى العالم، أن يقدم شكلا جديدا ليقول أن هناك بدء بعمليات فعلية لها علاقة بين مزدوجين ما يمكن أن تقدمها إسرائيل باعتبارها مناطق مطهرة من المقاومة. هذا بالمعنى الفعلي هي فقط شكل من أشكال بيع الوهم للعالم لتقول إسرائيل أنها بدأت بخطوات جدية وفعلية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وهي تبدأ بعملية من الإعمار أو قامت هذه المنطقة الخضراء أو المنطقة التي قد تسمى باعتبارها منطقة إنسانية، وهو مشروع سبق أن طرحته قبل عمليات عربة جدعون. هذا المشروع يحمل في طياته كل أشكال الفصل العنصري، كل أشكال التطهير العرقي، كل أشكال الدفع باتجاه تهجير أهالي قطاع غزة.
0: وهذه النقطة التي كنت أريد أن أسأل عنها أستاذ أحمد لو تسمح لي، يعني على وجه آخر تفضلت بالحديث عن أن مثل هذه المشاريع يمكن أن تكون إلهاء للرأي العام العالمي، ولكن على الوجه الآخر ألا يمكن أن تكون جزءا من الحل الاستراتيجي الذي تحدثت عنه وهو تفريغ قطاع غزة من السكان؟
1: هو هذا الأساس، الأساس أن إسرائيل تريد تفريغ السكان. هي كانت منذ البداية تتحدث عن فكرة المدينة الإنسانية في رفح، أو بما يمكن تعريفه بشكل حقيقي ومجرد السجن الكبير في رفح، الجيتو الكبير في رفح، الذي يهتف بدرجة أساسية لحشر كل سكان القطاع في هذه المنطقة، ومن ثم أن تخلي إسرائيل مسؤوليتها تجاه هؤلاء السكان ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية هذه السكان. ماذا الذي تريده إسرائيل من قطاع غزة؟ هي تريد هذه البقعة الجغرافية بلا سكانها. لماذا؟ لأنها تريد لهذه البقعة الجغرافية أن تعود إليها المخططات الاستيطانية، تريد أن تحتلها، لكنه في هذه الحالة سيكون احتلالا مجانيا، لأن الاحتلال لا يريد أن يتحمل لا كلفة الضرر الذي سببه في قطاع غزة، ولا يريد أن يتحمل حتى مسؤولية السكان في قطاع غزة. هو يريد أن يفكك هذه الكتلة الديمغرافية المهمة في المشروع الوطني الفلسطيني، التي لطالما كانت ملتزمة بالقضية الفلسطينية، ولطالما كانت أكثر الكتل الديمغرافية اشتباكا والتحاما ضد الاحتلال. منذ سنوات طويلة يحاول قادة الاحتلال التخلص من سكان القطاع، والآن هناك فرصة. هذه الفرصة لماذا متوفرة؟ لأن المجتمع الدولي يصمت تجاه الإبادة، يصمت تجاه التطهير العرقي، ويعبر عن إدانات شكلية لكن بالمعنى الفعلي لا يتخذ إجراءات تلزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، وهو اتفاق ممهور بقرار 2803 من مجلس الأمن، والذي يفترض أن يطبق. عام كامل مر على هذا الاتفاق، لا زالت إسرائيل تماطل في كل شيء بما فيها البروتوكول الإنساني، وهي لا تريد أن تذهب إلى أي شكل من أشكال الإعمار ولا أي شكل من أشكال حتى الترميم الأولي. لماذا؟ لأن هذا الترميم الأولي يعني أن هناك أفق للحياة في قطاع غزة. ما تفعله إسرائيل بشكل يومي هو إعدام أي أفق للحياة، تثبيت فكرة أن هذا القطاع هو قطاع فقط للموت، الموت بأشكال متعددة، بالصواريخ، بالموت بالإهمال الطبي، الموت بعدم توفر لا الغذاء ولا العلاج. يعني أن إسرائيل تقول لأهالي القطاع إما الموت وإما الهجرة. الآن عندما تحشرهم فيما يسمى مشروع رفح، ومن ثم نذهب إلى التصنيف الفلسطيني المقبول والفلسطيني غير المقبول، الفلسطيني المرتبط بالفصائل أو الفلسطيني الذي يمكن أن تعتبره إسرائيل مقبول، وهو الفلسطيني المجرد من وطنيته بشكل كامل، يعني أن إسرائيل تريد طيب. أن تثبت فكرة أن الإبادة مستمرة، وأيضا أن تثبت فكرة جديدة، وهي أن القطاع سيكون مقسما إلى ثلاث مناطق: منطقة تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل، منطقة مثل هذه المنطقة يمكن أن تحيلها في المستقبل إلى طيب. مجلس السلام،
0: قبل أن نتحدث عن هذه التقسيمات أستاذ أحمد، بناء على ما تفضلت به قبل قليل، هل من الممكن أن يكون هذا المشروع مشروعا اختباريا، وفي حال نجاح التجربة بين قوسين يتم إنشاء أحياء أخرى على نفس الشاكلة؟
1: إذا أردت رأي مجرد، هذا المشروع محكوم عليه بالفشل، وحاولت إسرائيل تطبيقه مسبقا في مشروع الفقاعات الإنسانية كما ذكرنا، كانت تريد أن تطبق هذا المشروع في شمال غزة ولم ينجح، كانت تريد أن تطبق هذا المشروع في مناطق سيطرة الميليشيات والعصابات الحالية في بعض مناطق الخط الأصفر ولم ينجح، ولم يجد أي شكل من أشكال الاستجابة من أهالي قطاع غزة. وأيضا هذا العنوان أو هذه الموافقة هي موافقة شكلية كما قلت، هدفها أن إسرائيل تريد أن تبيع الوهم للعالم وأن تمنح مجلس السلام هذه المساحة. بالمناسبة ذات المساحة التي تحدث عنها مجلس السلام في مؤتمر نيويورك أنها المساحة التي يقيم فيها مقر للقوى الدولية، أنها المساحة التي سيدخل إليها كرفانات لاستيعاب 50,000 فلسطيني. نتحدث عن 50,000 فلسطيني، نتحدث عن رقم لا يكاد يصل حتى لسكان رفح الأصلية. هذا بالمعنى الفعلي يعني أن مجلس السلام من جانب يبيع الوهم للعالم ليقول أنه يعمل، وأيضا إسرائيل الآن تريد أن تبيع الوهم للعالم لتقول أنها تقدم خطوات بالمعنى الفعلي.
0: هل يمكن أن يمرر مجلس السلام مثل هذا المشروع أستاذ أحمد؟
1: منذ أيام، وما تحدث فيه وزير الحرب الإسرائيلي لإسرائيل كاتس منذ أيام،
0: أستاذ أحمد إذا كنت تستمع إلي،
1: ونوايا استئناف الإبادة هي حاضرة لدى هذه الحكومة اليمينية المتطرفة التي تريد أن تستثمر الدماء الفلسطينية، أن تستثمر المعاناة، أن تستثمر الإبادة في هذه الحملة الانتخابية، وأن تبقى ملتزمة بالأهداف الاستراتيجية
0: والأجهزية لحكومة القاضية الطناني
1: فعلي للتخلص من سكان قطاع غزة. لذلك هذا المشروع لا يعدو سوى كونه يعني إشارة واضحة من إسرائيل لكل العالم أنها تريد أن تستمر في العدوان، وأنها لن تقدم شيء لا باتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على تفاصيل دقيقة لها علاقة بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية بما فيها تفاصيل الإعمار والانسحاب الإسرائيلي، وهي تقول أن خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في مدينة العلمين لا تعني إسرائيل بشيء، وأن إسرائيل غير مستعدة لتقديم أي التزام له علاقة بالانسحاب من قطاع غزة، وتريد أن تؤبد وجودها في قطاع غزة بشكل كامل. كانت تتحدث أن المشكلة في البداية هي في الأسرة وتم إنهاء ملف الأسرة، كانت تتحدث أن المشكلة هي في السلاح وتم الاتفاق على تفاصيل السلاح في مدينة العلمين، ووصلنا إلى هذه اللحظة التي لا تقدم فيها إسرائيل شيء.
0: سيد أحمد، لا أدري إذا كان صوتي يصل إليك، ولكن كنت أسأل عن إن كان من المتوقع أن يمرر مجلس السلام هذا المشروع. يبدو أن هناك مشكلة في وصول صوتي إلى الأستاذ أحمد الطناني الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من غزة، على كل حال شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تعيد لندن فتح ملف علاقتها بالاتحاد الأوروبي بعد أن وضع رئيس الوزراء أندي بيرنهام احتمال العودة إلى التكتل ضمن الخيارات المطروحة لمستقبل بريطانيا مع أوروبا. تصريحات تعيد ملف بريكسيت إلى الواجهة وتطرح تساؤلات بشأن حدود التقارب مع بروكسل، وما إذا كانت بريطانيا تتجه إلى صياغة علاقة جديدة تتجاوز ترتيبات ما بعد الخروج.
1: بعد سنوات من الجدل الذي أعقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أعاد رئيس الوزراء البريطاني ملف العلاقة مع بروكسل إلى واجهة النقاش السياسي، معلناً أن بلاده بحاجة إلى دراسة الخيارات المتاحة لعلاقتها طويلة الأمد مع أوروبا، بما في ذلك احتمال إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تصريحات بيرنهام لم تخفي تقييمه السلبي لمسار بريكسيت، إذ قال إن الخروج من الاتحاد الأوروبي ألحق ببريطانيا ضرراً أكثر من النفع، داعياً إلى بحث نماذج مختلفة للعلاقة المستقبلية تبدأ بالإبقاء على الترتيبات الحالية مروراً بالانضمام إلى الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة، وصولاً إلى احتمال العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي.
2: البريكزيت تسبب في ضرر أكثر من نفعه، لذا السؤال هو ماذا نفعل حيال ذلك؟ نحتاج إلى فهم طبيعة كيف سننظر إلى الخيارات المختلفة. على بريطانيا أن تفحص نماذج مختلفة لعلاقتها طويلة الأمد مع أوروبا وتقرر أيها يقدم أفضل مسار للمضي قدما، بناء على ما هو ممكن ومزايا وعيوب كل منها.
1: لا تعني تصريحات رئيس الوزراء البريطاني أن لندن

0: اتخذت قرارا بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها تفتح المجال أمام مراجعة أوسع للعلاقة مع التكتل، وهي مراجعة أعقب تكثيف حكومته الاتصالات مع المؤسسات الأوروبية خلال الأشهر الماضية، مؤكدة الرغبة في بناء علاقة أوثق والتوصل إلى تعاون أوسع في ملفات الاقتصاد والأمن والطاقة والتنقل. أما داخلياً فتشير استطلاعات حديثة إلى تغيير ملحوظ في المزاج العام، ففي يونيو الماضي أظهر استطلاع ليوغوف أن 55% من البريطانيين يؤيدون عودة المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي، لكن النسبة تنخفض إلى 35% إذا كانت العودة ستتم من دون الاستثناءات التي كانت تتمتع بها بريطانيا سابقاً. وفي حين تسعى حكومة بيرنهام إلى إعادة ضبط العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، يبقى التحدي الأبرز في كيفية ترجمة هذا التقارب إلى مكاسب ملموسة لبريطانيا من دون فتح الباب مجدداً أمام الانقسامات السياسية والاجتماعية التي خلفها استفتاء بريكسيت.
1: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمود الرنتيسي. دكتور محمود، أهلا ومرحبا بك. ما الذي يمكن أن يدفع بريطانيا للعودة لمناقشة فكرة التشبيك مع الاتحاد الأوروبي إلى درجة العودة إلى التكتل بحد ذاته؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ رائد وللسادة المشاهدين.
1: أهلا بك.
2: من الواضح أن عدة سنوات مرت على خروج بريطانيا وقرار الاستفتاء الذي حصل في 2016 ثم إتمام بشكل قانوني كامل في بداية 2020 إلى نهاية 2020. هناك 6 سنوات مضت، ومن الواضح كما قال رئيس الوزراء أن الضرر أكثر من النفع، ويبدو أن التركيز هنا على الجانب الاقتصادي. حقيقة الحديث يدور عن الإنتاج وتراجع الإنتاج بنسبة تقدر بحوالي 4%، وبالتالي الجانب الاقتصادي هو جانب مهم، والتحولات التي تجري اليوم في العالم وضرورة يعني الحديث عن البعد الأمني والتجاري والاقتصادي، خاصة ما تمر به أسواق الطاقة والتجارة الحالية يعني بعد الأزمات التي رأيناها في آخر عدة سنوات، بالتالي هذه هي المحركات الأساسية، مع التغيير السياسي الداخلي أيضا بقدوم حكومة جديدة. واضح أن هذا الطرح عاد من جديد، لا يبدو أن هناك عودة فورية نحو مسار الاندماج مرة أخرى في الاتحاد الأوروبي، ولكن على الأقل هذا الخيار عاد مطروحا من ضمن خيارات أخرى.
1: إذا نظرنا إلى الجانب الاقتصادي الذي يمكن أن يدفع بريطانيا إلى العودة للتشبيك مع الاتحاد الأوروبي، ما أبرز ما يمكن أن نقف عليه؟
2: نعم، يعني هو عندما يعني خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خسرت السوق الموحدة، يعني السوق الموحدة الأوروبية، وكثير من الشركات البريطانية والتجارة البريطانية. بريطانيا هي يعني أو عفوا الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك لبريطانيا. عندما يكون هناك تعامل ضمن قوانين ثنائية يختلف عندما تكون عضوا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي. هناك تسهيلات كثيرة على الجانب الاقتصادي، هناك عبارة صنع في أوروبا يمكن أن تستفيد منها الشركات البريطانية، هذا على الجانب الاقتصادي، وأيضا يمكن أن تستفيد من العديد من المزايا التي كانت ممنوحة لها في استخدام يعني العملة وفي التعامل التجاري والتبادل التجاري والصفقات التجارية مع مختلف دول القارة.
1: اليد العاملة كانت التي الوافدة إلى بريطانيا كانت جزءا من النقاش الذي أدى في النهاية إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إلى أي مدى في تقديرك أسهم انسحاب اليد العاملة الوافدة من أوروبا وخاصة من دول شرق أوروبا في حدوث هذا الخلل أو حدوث هذه الحاجة الاقتصادية للعودة للتشبيك مع التكتل؟
2: يعني هو موضوع اليد العاملة هو موضوع مهم في الاقتصاد البريطاني، ولكن هو كان الحديث عن المعضلة ما بين الأمن والحرية. القوانين التي كانت يعني تقرها سياسات الاتحاد الأوروبي والتي تسمح بتنقل اليد العاملة والمهاجرين وغير ذلك، بريطانيا فضلت في ذلك الوقت أن تقيد اليد العاملة وأن تقيد الهجرة والتنقل لدواعي أمنية ولدواعي متعلقة ب يعني منع توافد مزيد من اليد العاملة والمهاجرين، وبالتالي من الواضح أن هذه السياسة كان لها نتيجة عكسية على الاقتصاد البريطاني، وبالتأكيد هي جزء من الاعتبارات الأساسية التي يفكر فيها صانع القرار في الوقت الحالي.
1: إذا نظرنا إلى

0: الجانب الأمني، هناك حرب تدور في شرق القارة، هناك تصاعد في حدة الخطاب بين موسكو والعواصم الأوروبية وربما لندن في مقدمتها، إلى أي مدى أيضا يسهم هذا الأمر في التفكير في إعادة التشبيك مع الاتحاد الأوروبي؟ إلى أي مدى تحاول بريطانيا أو ربما تحاول في المرحلة القادمة أن تتقوى بالاتحاد الأوروبي إلى جانب تقويها بحلف شمال الأطلسي بطبيعة الحال؟
1: نعم، هذا سؤال مهم أستاذ رائد، ويمكن أن نجيب عليه من الجانب الآخر. يعني عندما ترحب فرنسا وإسبانيا بدرجة كبيرة بهذا النقاش، بعودة هذا النقاش في بريطانيا للاندماج مرة أخرى في الاتحاد الأوروبي، هذا يشير إلينا إلى الأزمة التي تعيشها أوروبا بكل مكوناتها، سواء بريطانيا أو الدول الأخرى، وبالتالي هناك حاجة للتكامل مرة أخرى، حاجة للعمل على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الأمني، خاصة عندما نرى أن الولايات المتحدة لا أقول تخلت، ولكن على الأقل بينما تواجه أزمات مختلفة وتواجه التنافس مع الصين وتواجه موضوع الحرب مع إيران، بالتالي هي تترك أوروبا لتواجه مصيرها مع روسيا وتواجه هذه المعضلة على الأقل بأولوية مرتفعة عما كانت تواجهه من قبل، وبالتالي من الواضح أن التطورات السياسية والجيوسياسية التي حصلت خلال العقد الأخير تدفع الجميع لإعادة النظر وإعادة التفكير، سواء على مستوى الطاقة أو مستوى الاقتصاد أو على مستوى الأمن، وبالتأكيد مسألة مثل الحرب الروسية الأوكرانية وإمكانية يعني تقدم روسيا في اتجاه تهديد عدد آخر من الدول الأوروبية بالنظر يعني بالنسبة لوجهة النظر الأوروبية، يدفع بريطانيا إلى العمل مع هذه الدول، خاصة أنها أيضا تتبنى موقفا متشددا تجاه روسيا.
0: إذن هناك ترحيب، على الأقل الآن هناك فرنسا وإسبانيا وقد تتسع دائرة الترحيب لاحقا. هل العودة إلى الاتحاد الأوروبي فيما إذا تمت، وكما تفضلت هي مسألة تتطلب الكثير من النقاشات، فيما إذا تمت هل ترى أنها ستعود بنفس الاشتراطات والاستثناءات السابقة التي كانت ممنوحة للمملكة المتحدة؟
1: نعم، هذه نقطة مهمة جدا. نعلم أن بريطانيا لم تكن من الدول المؤسسة للجمعية الاقتصادية الأوروبية التي نشأت في أوائل الخمسينات للدول التي كانت تعمل في مجال الفحم والصلب، ولكنها دخلت لاحقا في عام 1973 إلى هذه الجمعية التي أصبحت لاحقا في 1993 الاتحاد الأوروبي. وعندما دخلت بريطانيا دخلت بمزايا كثيرة، بنسبة منخفضة في المساهمة في ميزانية الاتحاد، بالسماح لها ألا يعني تستخدم عملة اليورو كعملة موحدة، بإعفاءات من شروط شنغن وغير ذلك من الاتفاقيات الداخلية التي كان يقرها الاتحاد الأوروبي تجاه جميع دوله لتقر كسياسات داخلية، كانت بريطانيا نوعا ما لديها حرية في التعامل. لذلك هذه الشروط الأربعة بريطانيا الآن قد تعمل استفتاء، وقد هناك استطلاعات الرأي تشير أن 55% من الشعب يعني يؤيدون مرة أخرى العودة، ولكن إذا ما وضعت هذه الشروط مرة أخرى وقلصت مساحة بريطانيا في الاستفادة منها، قد تكون هناك عوائق وقد تتراجع نسبة المؤيدين من البريطانيين للانضمام مرة أخرى. ولكن على المستوى الفني والتقني، المادة 49 من يعني لائحة الاتحاد تشير إلى أنه يجب أن توافق جميع الدول بالإجماع على عودة بريطانيا بعد تقديمها للطلب مرة أخرى، وأعتقد أن هذا الأمر لا يزال ليس قريب المدى. ربما نتحدث عن تقارب بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، عن تحسين في الاتفاقيات في مجال التجارة والاقتصاد والأمن وغير ذلك، تمهيدا إذا تمت هذه الأمور بشكل سلس يمكن أن نتحدث مرة أخرى في الأشهر القادمة عن إمكانية العودة مرة أخرى. ولكن الحديث حتى هذه اللحظة بين خبراء الاتحاد الأوروبي والباحثين في هذا المجال يشيرون إلى أن هناك صعوبة لعودة بريطانيا مرة أخرى بنفس الشروط التي دخلت فيها في أوائل السبعينية.
0: تحدثت قبل قليل دكتور عن التخلي الأمريكي عن القارة الأوروبية والوضع الحرج الذي وضع القارة الأوروبية فيه، ومن المعروف أن المملكة المتحدة هي أقرب الدول الأوروبية من حيث السياسات، من حيث التوجهات، للولايات المتحدة الأمريكية. هل يمكن لعودة بريطانيا إلى التكتل الأوروبي أن تكون نافذة لتقوية العلاقات من جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: يعني هناك صحيح تقارب كبير بين بريطانيا والولايات المتحدة، ولكن من الواضح اليوم أن الولايات المتحدة

0: المتحدة تتخذ سياسة بعيدة عن الدول الغربية، بعيدة عن بريطانيا، بعيدة عن ألمانيا، بعيدة عن إيطاليا، التي هذه الدول الثلاث تقريبا يعني توصف بأن لديها علاقات متميزة مع الولايات المتحدة. لكن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب تختلف عن الولايات المتحدة بقيادة بايدن أو بقيادة أوباما، الذي يعني هناك كان نوع كبير من التقارب بين أوروبا والولايات المتحدة، هناك تراجع عن التحالف الغربي. وفي بريطانيا أيضا شتام هاوس في بداية هذا العام، وهو أحد أكبر مراكز الأبحاث في بريطانيا، تحدث عن أن العام 2026 سيكون عام نهاية التحالف الأوروبي الأمريكي، وبالتالي اليوم هو نوع من التضامن الأوروبي الأوروبي أكثر منه توجها نحو إعادة تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة. لذلك الولايات المتحدة يبدو أنها تأخذ نهجا تباعديا عن التحالف الغربي وتحاول أن تحافظ على مصالحها. سحبت قوات من ألمانيا، اليوم موقفها مختلف عن بقية دول أوروبا في اتجاه أوكرانيا، رئيس ترامب تحديدا. وبالتالي في ملف الطاقة هو ذهب إلى حرب مع إيران دون التشاور مع حلفاء الأوروبيين، هذه كلها ملفات أساسية. موضوع السيطرة على جزيرة جرينلاند والأزمة مع أوروبا، كل هذه تشير إلى أنه الولايات المتحدة ليس من السهل تقوية العلاقات مرة أخرى معها على المستوى الاستراتيجي بمجرد تقارب يمكن أن يحصل بين بريطانيا وبقية دول
1: ولكن
0: الاتحاد.
1: نحن هنا نتحدث عن حقبة الرئيس ترامب التي مضى نصفها ولم يتبقى منها إلا نصف الآخر.
0: نعم،
1: يعني
0: يعني بالطبع هو
1: فيما إذا جاءت إدارة جديدة أقصد.
0: نعم، إذا ما جاءت إدارة جديدة نحن أمام معطى جديد حقيقة، ويمكن للأمر إذا ما جاء رئيس ديمقراطي أو جاء رئيس مختلف حتى عن الرئيس ترامب يعيد اللحمة للتحالف الغربي مرة أخرى، فهذا معطى جديد يمكن أن يكون يحدث يعني تطور وتحول في معادلة العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة.
1: من السوق المشتركة إلى الاتحاد الجمركي إلى العودة الكاملة، هل ترى في هذه خيارات أم خطوات ربما تخطوها المملكة المتحدة للعودة بالنهاية إلى الاتحاد الأوروبي؟
0: يعني هي خيارات وخطوات. إذا يعني يمكن أن تعود بريطانيا إلى السوق الموحدة من دون العودة إلى الاتحاد الأوروبي من خلال تفاهمات معينة واتفاقات معينة، ولكن إذا ما عادت إلى السوق الموحدة فهذه خطوة مهمة نحو تيسير العودة إلى الاتحاد. ولكن من المهم أيضا أن هذا القرار، هذه الخطوات أيضا أو الخيارات هي لها سلبيات أيضا على بريطانيا، يمكن أن تؤدي إلى الحد من استقلالية القرار البريطاني، لأنه كما نعلم الاتحاد الأوروبي لديه سياسات وضوابط يشترط على من يريد أن ينضم إلى الاتحاد الأوروبي أو ينضم إلى أحد يعني مفرزاته، سواء السوق الموحدة أو الموضوع الجمركي، يمكن أن يؤدي إلى مطالب أيضا من بريطانيا. هل ستقبل بريطانيا، هل سيقبل المواطنون البريطانيون الذهاب نحو استفتاء للعودة مرة أخرى للاتحاد الأوروبي؟ ولكن أعتقد أننا أمام قرار بريطاني على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي بضرورة العودة مرة أخرى إلى العلاقة الجيدة مع أوروبا، سواء على المستوى الجيوسياسي وما تحدثنا فيه مع تباعد مع الولايات المتحدة، أو على المستوى الاقتصادي الذي يشير إلى تراجع في الاقتصاد البريطاني في ظل الست سنوات الماضية بعد أن خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول دكتور محمود الرنتيسي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة نناقش تصاعد القلق الأمريكي من سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، حيث جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أبرز قادة شركات القطاع، بينهم مسؤولون من جوجل وميتا وأوبن إي آي وأنثروبيك، وانتهى اللقاء بتوقيع اتفاق طوعي للسلامة، وصفه ترامب بأنه ملزم أخلاقيا.
1: في خطوة تعكس تصاعد القلق الأمريكي من سرعة تطور الذكاء الصناعي، جمع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض قادة أبرز شركات القطاع، بينهم مسؤولون من جوجل وميتا وأوبن إي آي وأنثروبيك، وانتهى اللقاء بتوقيع اتفاق طوعي للسلامة، وصفه ترامب بأنه ملزم أخلاقيا. أهمية الاتفاق تكمن في محاولة وضع إطار مشترك لضبط النماذج الأكثر تطورا من داخل الشركات نفسها، بدلا من

0: بدء بتشريعات حكومية صارمة، ويتضمن الاتفاق مستويات من الرقابة الداخلية والاستعانة بجهات تدقيق مستقلة ومراجعة نتائج الاختبارات على مستوى مجالس الشركات للتأكد من أن أنظمة الذكاء الصناعي تعمل وفق الأهداف والضوابط الموضوعة لها. لكن وصف الاتفاق بأنه ملزم أخلاقيا لا يجعله ملزما قانونيا، إذ لا توجد حاليا عقوبات قانونية مرتبطة بمخالفته. ومع ذلك ترك الاتفاق الباب مفتوحا أمام تحويل بعض هذه الالتزامات مستقبلا إلى قوانين أو لوائح تنظيمية. أما شركات التكنولوجيا فوافقت على مبدأ الرقابة الذاتية والتدقيق الخارجي، ووصف مارك زوكربيرغ الاتفاق بأنه بداية وخطوات إيجابية يمكن للقطاع البناء عليها، لكن داخل صناعة الذكاء الصناعي نفسها تتزايد التحذيرات من أن الرقابة الطوعية وحدها قد لا تكون كافية مع تسارع قدرات النماذج والأنظمة المستقلة. ويأتي التحرك وسط مخاوف متنامية من استخدام الأنظمة المتقدمة في الاختراقات الإلكترونية ومن تصرف وكلاء الذكاء الصناعي بطرق غير مقصودة، فضلاً عن مخاطر فقدان السيطرة على أنظمة أكثر استقلالية. وفي الكونغرس تتزايد الدعوات إلى الانتقال من التعهدات الطوعية إلى ضمانات اتحادية تشمل الشفافية والتقييم المستقل، فيما تتمسك إدارة ترامب حتى الآن بإعطاء الشركات مساحة واسعة لتنظيم نفسها. وبذلك يضع اتفاق البيت الأبيض اختبارا أساسيا أمام شركات التكنولوجيا، هل تستطيع الرقابة الذاتية مواكبة سرعة تطور الذكاء الصناعي، أم أن المخاطر المتزايدة ستدفع واشنطن في النهاية نحو قواعد قانونية أكثر إلزاما؟
1: للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا هنا في الاستوديو خبيرة الذكاء الصناعي دكتورة نور نعيم. دكتورة نور أهلا ومرحبا بك. الخطر أو الحديث عن خطر الذكاء الصناعي ليس جديدا، ولكنه اليوم يصل إلى البيت الأبيض. ما أبرز أوجه الخطر في الذكاء الصناعي التي ربما تدفع بهذا الاتجاه؟
2: يعني في الحقيقة في الآونة الأخيرة تصاعدت النقاشات التي تتعلق عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، خصوصا بعد ما حدث أكثر من خطر جدي حقيقي تجاوز فكرة ما أنشأه وطوره أصحاب شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، تجاوزت حدود وأفق القدرات التي صمم على أساسها الذكاء الاصطناعي. نتحدث عن هجمات سيبرانية ولدت عبر أنظمة ذكاء اصطناعي توليدية، نتحدث عن فكرة الاستعمار الرقمي أو استعمار البيانات، نتحدث عن أن الذكاء الاصطناعي أنشئ بالأساس لخدمة هذه البشرية، ولكن بسبب حالة الشجع الكبير من قبل كبرى شركات التكنولوجيا وعدم وجود أسس تنظيمية تضبط عملية التوسع الكبير في أنظمة الذكاء الاصطناعي، هناك تحرك غير مدروس لبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يسمى الذكاء الاصطناعي الخارق الذي تناقشه الآن سواء كان الحكومات أو حتى كبرى شركات التكنولوجيا في محاولة لتبطيء عملية تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي لدراسة حالة الذكاء الاصطناعي وتقليل المخاطر التي قد تعتبر مخاطر كارثية أو وجودية تهدد الحياة البشرية من خلال تفاعل أنظمة الذكاء الاصطناعي فيما بينها، خصوصا بعد تطور عالم الايجنت اي اي او الوكلاء الذكاء الاصطناعي والقيامهم باكشنز وعمليات لم تصنع من اجلها، بل يتفاعل انظمه الذكاء الاصطناعي فيما بينها مهدده بشكل حقيقي.
1: هذه النقطه كنت اريد ان اقف عندها. عندما نتحدث عن هجمات الكترونيه تشنها نماذج الذكاء الصناعي، هنا نتحدث عن هجمه يتم التخطيط لها ومباشرتها بدون تدخل بشري، أم هناك تدخل بشري في الخلفية؟
2: لا، الآن ما حدث في الآونة الأخيرة هناك أكثر من حادثة رصدت لقيام أنظمة ذكاء اصطناعي دعنا نقول مستقلة، أصبحت مستقلة بقرارها، تجاوزت الأطر والقرارات وحتى التنظيمات التي أسست من أجلها، وقامت بأكثر من عملية اختراق غير مدروسة وغير منظمة تجاوزت فكرة الذي توقعها أصحاب هذه الشركات، مما دق ناقوس الخطر بشكل حقيقي داخل سواء الكونغرس أو حتى من قبل الشركات، خصوصا بعد الاستقالات الكبيرة التي حدثت من قبل العاملين في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والتطوير في هذه الشركات.
1: طيب، يعني والموضوع مثير للاهتمام عندما يقوم الإنسان بالتخطيط لعمل ومباشرته، تكون لديه دوافع لهذا الأمر. عندما يقوم نموذج الذكاء الصناعي بالتخطيط لهجوم إلكتروني، ما هي دوافعه وراء هذا؟ يعني ربما إذا كان هناك هاكر أو مخترق يقوم بعملية اختراق لسحب بيانات، لبيعها لاحقا، للاستفادة منها بطرق معينة، ما الدوافع إذا صحت التسمية هنا وراء قيام نماذج الذكاء الصناعي بمثل هذه الاختراقات وهذه الهجمات؟
2: يعني هنا لا نتحدث عن منطق تفكير البشر، بمعنى أنه هناك نية وهدف وبناء عليه قامت أنظمة الذكاء الاصطناعي بإجراء، بينما هو فقط عبارة عن خلل قد نسميه خلل تقني داخل هذه الأنظمة، أو تجاوزات حدثت في أثناء عملية تصميم معمارية الذكاء الاصطناعي، بأنه لا يوجد حدود أو ضوابط أو قوانين تم رصدها أو تحديد نطاق نفوذ هذه الأنظمة، وبالتالي أصبحت ضمن نطاق عملها بخلال ميكانيزمية عملها تجاوزت بعض الحدود وتفاعلت فيما بين هذه الأنظمة كما تتفاعل المواد الكيميائية، وينتج لنا مخرج قد يفاجئ أحيانا المطورين. بنفس المنطق قامت أنظمة الذكاء الاصطناعي بالتفاعل فيما بينها في خارج حدود نطاق عملها وتجاوزت ما أنشئت من أجله، وتفاجأ المطورين الذين قاموا على تطوير هذه الأنظمة، وهذا ما كنا نتحدث عليه منذ سنون، يعني منذ سنوات ونحن نتحدث عن يجب وضع أطر تنظيمية وتشريعية وقانونية تضبط عملية تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي حماية للبشرية أولا، ولعملية الحدوث أو تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول يخدم البشرية، نقلل فيه الخطر ونزيد فيه المنفعة للناس. وهذا ما دعا ترامب يعني في الحقيقة ليقوم بهذا الاجتماع أو النقاش، وهو ليس نقاش فيه من الرفاهية، وإنما هو نقاش جدي ضمن منظومة الصراع، دعنا نقول الاقتصادي والسياسي، وليس هو نظام تقني بحتي، وإنما كان هذا الاجتماع توج من خلال ما يحدث على الأرض والثورة التي تحدث الآن في أورقة كبرى شركات الذكاء الاصطناعي والكونغرس نفسه لإصدار تشريعات وقوانين صارمة قد تقيد عملية الابتكار والتطوير، مما دعا ترامب إلى الاستعجال أو إلى القيام بهذه المبادرة من أجل، وهي عبارة عن تكتيك سياسي اقتصادي بدرجة أولى وذكي يعتبر، فيه ما فيه وعليه ما عليه، في لحماية للابتكار وحفاظا على عرش الهيمنة والسيطرة التكنولوجية.
1: أنا سأتي لهذه النقطة بعد قليل، ولكن هناك جانب آخر من الخطر، أن الذكاء الاصطناعي كما يتم الحديث بين عامة الناس يهدد بعض قطاعات الأعمال ويهدد بعض الوظائف، هل يؤخذ هذا بعين الاعتبار عندما يتم الحديث عن مخاطر الذكاء الصناعي؟
2: يعني كانت منذ سنتين كنا نتحدث أن الذكاء الصناعي سيحل محل الإنسان، ومن خلال التجربة وخلال قراءة المشهد خلال هذه السنتين لاحظنا أنه لم يحل محل الإنسان، ولكن حل محل الإنسان الذي لم يطور نفسه ولم يكتسب مهارات التعاطي والتعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو عملية دمجها في سواء كانت العمليات الإدارية أو المالية أو أي كان مجال العمل.
1: ننتقل الآن إلى الجانب الاقتصادي من الموضوع، القيود والإجراءات التي تفرض على تطوير الذكاء الصناعي، إلى أي مدى يمكن أن تتعارض مع القدرة التنافسية للشركات الأمريكية تحديدا في مواجهة عمالقة آخرين مثلا في الصين؟
2: يعني الدليل على أن هناك تعارض أو تقييد سيحصل لحدود الابتكار والتطوير لدى شركات التكنولوجيا هو اجتماع ترامب الأساس. هذا الاجتماع منبعه الأساسي هو حماية لعملية التطوير ودفعا للشركات للقيام بعملية تطوير أنظمة الذكاء الصناعي، مواجهة للصراع الجيوسياسي مع الصين وحتى مع العالم الآسيوي، لأن القيود والتشريعات والأنظمة التي ستفرض على هذه الشركات ستبطئ نوعا ما عملية التطوير، لأنها سيكون هناك وضع لأسس أخلاقية وقانونية، وسيكون بناء عليها عقوبات وغرامات مالية وقانونية على الشركات في حال عدم الالتزام بهذه التشريعات والقوانين. فعليا عملية التطوير التي ستحدث إن كانت ستخضع لهذا الامتثال الرقمي، دعنا نقول ما يسمى بالامتثال الرقمي، إذا كان سينظم عملية تطوير الذكاء الاصطناعي فهو سيحد من عملية الابتكار الغير مدروسة وغير منطقية التي تحدث الآن في عالم الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أنه

0: ستحد من عملية التنافس مع الصين. وحماية لذلك قام ترامب بعقد هذا الاجتماع وإخراج ما يسماه بالميثاق الأخلاقي أو الملزم للشركات لدعم عملية التنظيم الذاتي في مقابل سن أي تشريعات أو قوانين التي قد يسنها الكونغرس.
1: أيضا هذه الفكرة سأتي إليها بعد قليل، ولكن نحن عندما نتحدث عن قانون أمريكي نتحدث عن امتثال للشركات الأمريكية، جوجل، ميتا، أوبن آي آي وأنثروبيك، هؤلاء الأشهر. ماذا عن الجانب الآخر؟ هل يمكن إلزامه بأي طريقة ما؟
0: يعني إذا كان سنه القانون الأمريكي فالعالم يتبع عادة، في عالم التكنولوجيا يتبع هذا القانون بشكل أو ما، وسيتم العمل به بشكل مماثل في بعض الدول المحيطة، سواء كنا نتحدث عن الاتحاد الأوروبي وحتى منطقة الميناء. ولكن كيف سيكون ملزم وما هي الآليات والإجراءات؟ هنا النقاش الدائر.
1: نحن نتحدث الآن عن إلزام أخلاقي ربما يعني ليست له أي مؤيدات قانونية. طيب، سيناريوهات التطور فيما بعد بناء على وجود هذا الالتزام الأخلاقي، ومع افتراض أن يكون هذا الالتزام الأخلاقي ينتقل في مرحلة ما إلى إلزام قانوني له مؤيدات جزائية.
0: يعني المدى الالتزام الذي سيحدث، دعني فقط أتوقف عن فكرة ملزم وأخلاقي، المصطلحين مختلفين جدا. يعني نحن نتحدث عن أخلاق وعن قانون، هناك تباين كبير بينما نتحدث عن بعد قانوني تشريعي ملزم عليه يحدث مقابله هناك عقوبات بكافة أنواعها، وبين أخلاق بوجهة نظري ما يحدث الآن وما تحدث عنه اليوم ترامب هو في الأساس عبارة عن دعاية، دعني أقول، أو عملية فورة علاقات عامة لتهدئة الرأي العام، هذه أولا. النقطة الثانية هو يحاول تقويض وتقنين محاولة الكونغرس لفرض قوانين وتشريعات ستكون صارمة جدا على هذه الشركات،
1: ليستبق الكونغرس يعني.
0: ليستبق الكونغرس وليحد من القوانين الفيدرالية التي قد تطبق في أمريكا على هذه الشركات والتي ستقوض عملية الابتكار والتطوير بالأساس، حماية لرأس المال، حماية للابتكار، ودعما لعملية الهيمنة وصراع النفوذ العالمي التقني والتكنولوجي التي ترأسه أمريكا. إضافة إلى ذلك هناك بعد آخر بإعطاء الطبع أنه أمريكا هي من ستقود عملية التطبيق أو التقنين الذاتي للشركات الكبرى، وبالتالي لا حاجة لقوانين وتشريعات لأن الشركات ستراقب نفسها بنفسها وستحد من عملية تطوير ذكاء اصطناعي غير مسؤول عبر تشريعات أخلاقية، دعنا نقول، أو ميثاق أخلاقي ستلتزم به الشركات، وهو ما تدعمه أساساً هذه الشركات من ناحية التنظيم الذاتي بداخلها في محاولة لمواجهة سن أي قوانين أو تشريعات ستكون مكلفة مالياً، ستحد من عملية الابتكار وستقوض من مساحة المنافسة العالمية التي تشارك بها الآن كبرى شركات التكنولوجيا في أمريكا.
1: طيب دكتورة نور، من الناحية التقنية إلى أي مدى تملك هذه الشركات القدرة على السيطرة على نماذجها ومنعها من تطوير نفسها في الخلفية، وخاصة عندما نتحدث كما أشرت قبل قليل عن نماذج الذكاء الصناعي الخارق أو سوبر AI؟
0: يعني هي من تمتلك التقنية وهي من تطورها وهي من تعمل على معمارية الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي من الصفر، وهي من تمتلك وتسيطر وتهيمن على البيانات وتمتلك أيضا القواعد البيانات وتمتلك أيضا مراكز الحاسبات وتمتلك أهم تكنولوجيا عالمية الآن. هي بإمكانها أيضا أن تحد وتبطئ من عملية التطوير، لا مشكلة لديها.
1: يعني أنا عفوا دكتورة نور، أنا أضع هذا في مقابل نماذج خرجت عن السيطرة ونفذت هجمات إلكترونية من تلقاء نفسها، هذا ما كنت أقصد.
0: كما أنها تعمل على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي خارقة وذات جودة عالية وذات نطاق تشغيلي عالي جدا، بإمكانها أيضا أن تراجع وإعادة هندسة لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي ولدتها والتي عملت عليها تقنيا، بمعنى وكما نتحدث عن هندسة الأوامر وإعادة هندسة الأوامر العكسية وبنفس هذا النطاق يمكن لهذه الشركات الآن على، ولكن تحتاج بشكل أساسي إلى قرار وإلى تشريعات وقوانين وإلى تبني لفكرة الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يحمي البشرية، ولكن هذا بالأساس يتعارض مع جوهر جلب الاستثمارات، زيادة

0: الأرباح والبقاء ضمن فئة قليلة تسيطر على هذه التكنولوجيا ضمن الهيمنة التكنولوجية العالمية.
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو دكتورة نور نعيم الخبيرة في الذكاء الصناعي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، إلى اللقاء.

بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان لكم.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عندنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا نحن بحكي لك على عمري 34 سنة، 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا على المرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة، معاناة من خلال أنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب.

0: رائب وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
1: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا. ليغدو قطاع النقل نموذجا يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
2: احنا قعدنا اول الحرب حوالي بجوز اسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني اقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع ناكل الصبح ونصف فيها.
1: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
2: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
3: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
5: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب

من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

ثمانية شهداء وأكثر من 20 مصابا بغارات إسرائيلية على عدد من المناطق في قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر الانسحاب بداية مرحلة جديدة لبلاده. طهران تتلقى ردا من واشنطن على مقترح وقف مؤقت لإطلاق النار، وخلافات بشأن تنفيذ نسخة معززة من مذكرة التفاهم السابقة.

0: استشهد 8 فلسطينيين وأصيب نحو 23 آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة. وتركزت الحصيلة الكبرى في مدينة غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 أشخاص وإصابة أكثر من 13 بغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى. كما استشهد صحفي وأصيب مرافق له في منطقة مواصل قرارة شمال غرب خان يونس. قالت حركة حماس إن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يأتي في إطار استكمال الحرب على الفلسطينيين، محملة إسرائيل مسؤولية تداعياته. وأضافت الحركة أن قصفا إسرائيليا استهدف غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل ظهر اليوم، مشيرة إلى استمرار القصف في أنحاء القطاع. وقالت حماس إن عمليات الاغتيال وإطلاق النار واستهداف المدنيين تقوض فرص تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الوسطاء والإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تضمن وقف الخروقات واحترام التفاهمات القائمة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام إلى 263 شهيدا منذ اندلاع الحرب، وذلك بعد استشهاد الإعلامي والمذيع محمد عبد العزيز النجار. وأدان المكتب الحكومي سياسة الاغتيال والاستهداف الممنهج التي يقترفها جيش الاحتلال ضد الكوادر الإعلامية والصحفيين، مجددا مطالبته للاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية والدولية بالضغط الفوري لتوفير الحماية للصحفيين ووقف استهدافهم في القطاع. تمضي إسرائيل في الدفع بمشروع رفح الخضراء شرقية مدينة رفح لإقامة حي سكني يستوعب عشرات الآلاف من الفلسطينيين ضمن ترتيبات أمنية وإدارية تبقي المنطقة خارج سيطرة حركة حماس.
1: هدمت المدينة ثم قررت كيف تبنى ولمن. هكذا تتعامل إسرائيل مع رفح، حيث تدفع باتجاه إقامة حي يحمل اسم رفح الخضراء شرقي المدينة ضمن مشروع يتجاوز بناء المساكن إلى رسم ترتيبات أمنية وسياسية تحدد من يسكن المنطقة ومن يدير شؤونها. إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن المستوى السياسي وافق على المضي في خطط المشروع، ويستهدف التصور المعلن إسكان عشرات الآلاف من الغزيين في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، على أن تخضع لاحقاً لإشراف قوة متعددة الجنسيات وتبقى خارج سيطرة حركة حماس، في إطار مسعى إسرائيلي لتقليص نفوذ الحركة وإعادة تشكيل الجهة التي يعتمد عليها الفلسطينيون في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتتقاطع هذه الخطط مع تصور سبق أن طرحه مجلس السلام لإقامة منطقة إنسانية تجريبية في رفح تضم مساكن مؤقتة وخدمات

0: مهمات أساسية بإدارة فلسطينية مدنية وحماية دولية، غير أن هذا التقاطع لا يعني موافقة المجلس على تفاصيل الخطة الإسرائيلية الحالية، إذ تبقى قضايا الانسحاب الإسرائيلي وصلاحيات الإدارة وحرية حركة السكان عناصر حاسمة في تحديد طبيعة المشروع وحدود السيطرة عليه. قد يجد الغزيون في الحي فرصة للخروج من الخيام ومعاناة النزوح، لكن حصر المساكن والخدمات داخل منطقة محددة وربط الوصول إليها بإجراءات فرز أمني يثير مخاوف من إخضاع المأوى لشروط تضعها إسرائيل وتقسيم السكان بين من يسمح لهم بدخول المنطقة ومن يستبعدون منها. ويحمل هذا الفرز خطر تعميق الانقسام بين الفلسطينيين حين يتحول البحث عن الأمان إلى عملية تصنيف أمني وسياسي، ويصبح الرافضون أو المستبعدون عرضة للوصم بالارتباط بحماس. وفي النهاية تبقى رفح الخضراء أبعد من مشروع سكني في ظل مخاوف فلسطينية من تحويل الإعمار إلى وسيلة لفرض واقع جديد على المدينة وسكانها. محمد الغول، تيرتي عربي.
1: حذرت بلدية غزة من تداعيات النقص الحاد في مستلزمات صيانة الآليات والمركبات مع اقتراب فصل الشتاء وموسم الأمطار. وأوضحت البلدية أن الحاجة إلى رفع جاهزية الآليات والمعدات تتزايد مع اقتراب موسم الأمطار، لا سيما في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة وما قد تسببه الأمطار من تجمعات للمياه وإغلاق للطرق وتعطيلا لحركة السكان في المناطق المتضررة. وبيّنت أن عددا من الآليات القابلة للإصلاح لا يزال خارج الخدمة بسبب عدم توفر مستلزمات الصيانة الأساسية، بينما تواصل طواقمها تنفيذ الأعمال الميدانية بالإمكانات المتاحة رغم تصاعد الاحتياجات الخدمية للسكان. شارك فلسطينيون من مبتوري الأطراف جراء الحرب على قطاع غزة في مباراة استعراضية بمدينة دير البلح في محاولة لمواصلة نشاطهم الرياضي والتغلب على آثار إصاباتهم وسط تحديات كبيرة تواجه رياضة مبتوري الأطراف في القطاع.
2: في ملعب النجاة من الحرب عادت كرة القدم لتمنح مبتوري الأطراف في غزة فرصة لاستعادة شيء من الحياة. في دير البلح شارك أطفال وشباب وكبار تعرضوا للبتر خلال الحرب في مباراة استعراضية لتكون الرياضة وسيلة لمواجهة الآثار النفسية والجسدية للإصابات، ورسالة بأن فقدان طرف لا يعني فقدان القدرة على الحلم. وتستهدف جمعية فلسطين لكرة القدم لمبتوري الأطراف نحو 200 لاعب ولاعبة، بينهم من كانوا يمارسون اللعبة في أندية القطاع قبل إصابتهم.
3: بعد بتر القدم احنا قدرنا انه ندخلهم، انه الجانب الرياضي برضو احنا حندخل كرة قدم جانب رياضي بقدم واحدة، قدرنا نستوعبهم، نقدر نشتغل عليهم نفسيا ورياضيا، انه ندخلهم في الجانب هذا، نكمل مشوارهم اللي كانوا حلمهم أن يصيروا لعيبة كرة قدم كبار، لكن إحنا الحين دخلناهم في كرة القدم البتر برضو يصلوا للعالمية ولعيبة كبار.
2: لكن الفريق يواجه تحديات كبيرة أبرزها نقص الملاعب والمعدات والمدربين ووسائل النقل، إضافة إلى إغلاق المعابر ما يعيق مشاركته في البطولات الدولية. ومن بين اللاعبات شريهان عيد التي فقدت قدمها اليسرى إثر قصف تعرضت له أثناء نزوحها، وأسفر أيضا عن مقتل طفلتين، وتقول إن كرة القدم منحتها الإرادة لمواصلة حياتها فيما تنتظر طرفا صناعيا يساعدها على استعادة استقلالها.
4: اليوم أم بحاجة إلى تركيب طرف صناعي دائم لأمارس به حياتي الطبيعية. أنا اليوم مش بطالب برجل، أنا بطالب بسند وحياة جديدة تكون إلي ولأطفال للصغار. وأنا اليوم في ملعب العنان واقفة بكل إرادة وعزيمة.
2: وبحسب منظمة الصحة العالمية شهد القطاع منذ أكتوبر 2023 آلاف حالات البتر، فيما تعرض عشرات الآلاف لإصابات قد تغير حياتهم. هنا لا يركض مبتور الأطراف خلف الكرة فقط، بل خلف حياة وأمل يريدون استعادتهما. عمار أبو ثواب، تلتي عربي.
1: تفقد دبلوماسيون من 15 دولة أوروبية منطقتي أم الخير والرفاعية في تجمع مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. اطلع الوفد ميدانيا على أوضاع السكان والمنشآت التعليمية المهددة بالهدم في ظل تصاعد وتيرة أعمال التجريف والتهجير القسري وتزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحق أهالي المنطقة.
5: عندنا 18 مدرسة مهددة بالهدم وعندنا إخطارات وعندنا مدرستين قمنا بأمر احترازي وطلع الوفد على كل هذه الأمور ومعاناة الطلاب في الوصول للمدارس ومعاناة المعلمين وقرصنة أطفال الشعب الفلسطيني، وبالتالي لابد احنا من توفير حماية كاملة لطلابنا ومعلمينا في هذه المناطق حتى لا يستباح بالنسبة للمستوطنين، ونناشد الاتحاد الأوروبي بالوقوف معنا لوقف هدم المدارس حتى تسير العملية التعليمية لبر الأمان وأن نعود للتعليم 5 أيام وكفى قرصنة أموال الشعب الفلسطيني.
1: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعداد تقرير للكونغرس حول الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة. أسفر التصويت في مجلس الشيوخ عن رفض مشروع القرار الذي تقدم به أعضاء ديمقراطيون لتوثيق أعمال العنف في فلسطين بأغلبية 51 صوتا مقابل 47. وكان المقترح يقضي بإلزام وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير إلى الكونغرس عن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك احتجاز إسرائيل للأطفال الفلسطينيين ومقتل مواطنين أمريكيين. اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيجلين في 5 أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 700 مستوطن اقتحموا صباح الأربعاء المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. اقتحم مستوطنون مجددا منطقة الرأس في بلدة الجيب شمال غربي القدس وأدوا طقوسا دينية تلمودية في عين مياه تاريخية وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات الاستيلاء على الموقع وحرمان الأهالي من الوصول إليه. وقال رئيس بلدية الجيب سامر عبد ربو إن الاقتحامات تأتي في إطار استهداف متواصل للمنطقة بدعوى أنها مقدسة، مؤكدا أن توظيف هذه المزاعم يشكل غطاء للسيطرة على المكان والاستيلاء على عين المياه على غرار ما شهدته مناطق فلسطينية أخرى. بدورها حذرت منظمة القدس أو محافظة القدس عفوا من محاولات فرض أمر واقع استيطاني على أراضي البلدة والاستيلاء التدريجي على مواقعها الطبيعية والأثرية. دعت مؤسسة القدس الدولية إلى اعتبار الجمعة المقبل يوم غضب ونصرة للمسجد الأقصى المبارك داخل فلسطين وخارجها. وحثت المؤسسة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني على شد الرحال بكثافة إلى المسجد الأقصى وتكثيف الحضور فيه في ظل ما وصفته باستمرار الاقتحامات والاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد والمصلين والمرابطين فيه. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي في العراق. وأكد الزيدي انتقال البلاد إلى مرحلة تتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنها واستقرارها، وقال إن انتهاء المهمة لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، كما أكد استمرار التعاون الأمني مع دول التحالف وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية. شدد الزيدي على أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
6: لا وجود لأي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية من الآن فصاعدا بعد انتهاء مهام التحالف الدولي في البلاد 30 سبتمبر أو يوم السيادة كما أطلق عليه وأقيمت لأجله الاحتفالات، تاريخ ترى فيه الحكومة خطوة باتجاه ترسيخ القرار الأمني وتعزيز السيادة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون مع واشنطن التي تقود هذا التحالف.
7: يوم مهم لجميع أبناء الشعب العراقي، اليوم بدأنا مرحلة جديدة من استقرار القرار السياسي العراقي.

0: نقل العلاقة إلى علاقة أمنية ثنائية تشرف عليها لجان عسكرية من كل الأطراف، إضافة إلى أن انتقال العلاقة إلى علاقة اقتصادية استراتيجية مبنية على أساس المصالح المشتركة مع جميع الدول.
1: بعد قاعدة عين الأسد في الأنبار وفيكتوري في محيط مطار بغداد الدولي، أجلت القوات الأمريكية والتحالف الدولي ما تبقى من مقاتليها ومعداتها من آخر تمركز لها في قاعدة حرير في أربيل، في وقت تؤكد قيادات أمنية رفيعة امتلاكها الجاهزية الكاملة لإدارة الملف الأمني في البلاد وتأمين الحدود.
2: التحالف أنهى كل وجوده، القوات الأمنية تحملت المسؤولية منذ عمليات التحرير ومنذ تسليم المعسكرات وكذلك القواعد، ولذلك تلاحظ سواء الدفاع أو الداخلية من خلال الشرطة الاتحادية قيادة قوات حرس الحدود، أيضا نتكلم عن المخابرات والجهد الاستخباري والأمني وكذلك القاعدة البيانات اللي نمتلكها، ضربات ماحقة لسلاح الجو بناء على معلومات استخبارية وأمنية، كل هذا يؤكد جاهزيتنا وإمكانيتنا وقدرتنا في الحفاظ على أمن وسلامة البلد.
1: بعد نجاحها في إنجاز ملف مغادرة القوات الأجنبية، ينتظر الحكومة العراقية استحقاق آخر يتمثل بنزع سلاح الفصائل المسلحة بعد انتهاء مسوغ بقائه وحصر القرار الأمني بيد الدولة.
3: في 30 من سبتمبر طوى العراق صفحة امتدت 12 عاما تمثلت بإنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، لتبدأ بعد هذا التاريخ مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون الأمني بين بغداد وواشنطن في مجالات شتى. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
4: أعلنت فصائل مسلحة في العراق أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق مطروح لنزع سلاحها أو تسليمه. وأوضح المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني أن الفصائل خاضت مفاوضات استمرت أكثر من 40 يوما لبحث تنظيم السلاح، إلا أن الحكومة لم تقدم ردا رسميا على تلك المبادرة حتى الآن. وأكد أن تعثر الرد الحكومي يحل الفصائل من أي تفاهمات أو جداول زمنية يتم تداولها عبر القنوات الرسمية أو السياسية. أعلنت إيران أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه، أفاد مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز بأنه يجري التفاوض بشأن وثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو. وأضاف أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب خطوات تنفيذ الخطة وليس بعناصرها.
5: طهران تسلمت الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة في أحدث تطور ضمن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض خلال اجتماع الحكومة المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بسشكيان. وكانت طهران قد طرحت خلال المحادثات غير المباشرة في نيويورك مقترحا يمتد 7 أيام يتضمن خطوات لبناء الثقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو. وتشمل الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها خطوات تتعلق أيضا بالبرنامج النووي الإيراني. ولم تتوقف الاتصالات غير المباشرة رغم التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن وتأكيد الرئيس الأمريكي المتكرر عدم قبوله بأي تنازلات لصالح إيران.
6: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جداً.
5: ويأمل الوسطاء أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي حالة الجمود التي تسود المشهد منذ أسابيع.
4: أعلنت وزارة الداخلية اليمنية تفكيك عدد من الخلايا والعناصر المرتبطة بالحوثيين في عدة محافظات بعد رصد تحركات مشبوهة ومحاولات استقطاب وتجسس وتهريب كانت تستهدف تقويض الأمن والاستقرار. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت لجوء الحوثيين لأساليب تجسس عبر شبكات الاتصالات وإجبار مواطنين في مناطق سيطرتهم على التواصل مع أقاربهم في المناطق المحررة لجمع معلومات وتمرير رسائل تخدم أهدافهم التخريبية حسب تعبيرها. تواجه الزراعة في محافظة مأرب غربي اليمن ضغوطا متزايدة مع تراجع مصادر المياه وارتفاع كلفة الإنتاج في وقت تتسع فيه رقعة الأراضي المتأثرة بالجفاف والتصحر. ويقول مزارعون إن انخفاض مستوى المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة دفعهم إلى تقليص نشاطهم الزراعي أو التوقف عنه، ما يهدد مصدر دخل آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة.
7: يقف المزارع محمد ناجي سعد وسط مزرعته في مديرية الوادي شرق مأرب اليمنية، وبين يديه ما تبقى من أشجار البرتقال التي كانت تملأ المكان بالحياة والإنتاج. اليوم أغصان يابسة وأشجار أنهكها الجفاف والتصحر بعد أن تراجعت المياه التي تعتمد عليها المزرعة وتقلصت معها قدرة محمد على مواصلة الزراعة.
8: أراضي شاسعة بدأت تغطي عليها الكتبان الرملية، وعندنا شح المياه مياه المياه الجوفية. كما تلاحظون هذه المزارع يابسة نتيجة لشح المياه، أيضا قلة الأمطار وعدم متابعة الجهات المختصة للمزارعين وإرشادهم حول الحفر العشوائي.
7: حال لا يختلف كثيرا عن مزارعين آخرين في المنطقة، فالجفاف وتراجع المياه الجوفية دفع إلى توقف أعمال الحراثة والري والزراعة في معظم المناطق خلال السنوات الخمس الأخيرة. بينما تقدر الملاحظات الميدانية اتساع مظاهر التصحر بنحو 30% على الأقل.
9: احنا كجهاز الإرشاد الزراعي نحن فقط ننزل بسبب قلة الإمكانيات، نقدم لهم إرشادات فقط في حول تحسين التربة، تكون التربة بنيتها جيدة، مثلا استخدام السماد العضوي صناعة الكمبوست وتحسين التربة تكون أقل عرضة للإنجراف، وفي هذا في جانبنا. ونعطي لهم إرشادات في استخدام تقنيات الري الحديث. أما كدعم مادي فلازم من تدخلات السلطة المحلية أو منظمات أو أي جهات أخرى.
7: أزمة تتسع في محافظة تعد من أهم مناطق الإنتاج الزراعي في اليمن، فيما لا يزال الحضور الرسمي محدودا في مواجهة تراجع المياه والتصحر وحماية الأراضي الزراعية ودعم المزارعين.
10: بين شح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج يكافح مزارع مأرب للحفاظ على أراضهم وسط تحديات تهدد استمرار الزراعة ومصدر دخل أسرهم. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
4: أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد أفراده وعدد من المدنيين جراء انفجار جسم مشبوه في منطقة النبطية الفوقة جنوبي البلاد. وقال الجيش في بيان إن الانفجار وقع أثناء مواكبته الأهالي لتفقد ممتلكاتهم في المنطقة، موضحا أن نتائج التحقيقات والكشف الهندسي بيّنت مبدئياً أن الحادثة ناجمة عن انفجار جسم مشبوه، وأضاف أن المتابعة مستمرة لكشف ملابسات الحادثة دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الجسم أو مصدره. دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأكد المجلس ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة، مشيرا إلى انتهاك إسرائيل سيادة سوريا ضمن الممارسات التي تهدد الاستقرار الإقليمي. وأوضح المجلس أنه قيم الخطوات المتخذة ضمن مسار تركيا بلا إرهاب ومنطقة بلا إرهاب، مؤكدا مواصلة الجهود لتحقيق رفاه تركيا ودول الجوار. وفي سياق متصل، دعا مجلس الأمن القومي التركي أطراف الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى العودة للمفاوضات. تعرضت محطة تريبليسكا للطاقة الحرارية، أكبر مزود للكهرباء في مقاطعة كييف، تعرضت لدمار كامل إثر هجوم صاروخي روسي مكثف على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأكدت الشركة المشغلة للمنشأة أن القصف تسبب باندلاع حريق ضخم في عنبر التوربينات وأدى إلى تدمير المحطة بنسبة 100%، ما أفقد الشركة كامل طاقتها الإنتاجية. وجهت روسيا تحذيرا شديد اللهجة إلى حلف شمال الأطلسي، أكدت فيه استعدادها لاستخدام السلاح النووي واستهداف مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالناتو في حال جرت أي محاولة لعزل جيبي كالينينغراد الروسي الواقع على بحر البلطيق. واتهمت موسكو الحلف بانتهاج مسار خطير ومتهور يرفع احتمالات نشوب صدام عسكري مباشر، مشددة على أنها ستوظف كامل ترسانتها العسكرية بما فيها القدرات النووية للدفاع عن سلامة أراضيها إذا فرض أي حصار على الجيب المحاط ببولندا وليتوانيا.

0: أكدت باكستان رفضها القاطع لأي محاولات هندية لاستخدام المياه سلاحا، مشددة على أن معاهدة مياه السند وثيقة دولية ملزمة قانونا ولا يمكن تعديلها أو تعليقها أو إلغاؤها بإجراء أحادي الجانب. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار إن المعاهدة تمثل إطارا قانونيا نافذا يحدد التزامات وشروطا توافق عليها الطرفان، ولا تسقط حتى في حال نشوب نزاعات بين البلدين. أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء إقدام ماليزيا على ترحيل نحو 1500 من مواطني ميانمار بينهم أطفال في ظل النزاع المسلح والأوضاع الإنسانية المتدهورة في بلادهم. وأكدت إديم أوسورنو مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية أن المرحلين يواجهون مخاطر جسيمة، وقد يكون بينهم من يحتاجون إلى الحماية الدولية، مشيرة إلى حرمان المفوضية من الوصول لمراكز الاحتجاز لتقييم طوعية القرار. احتضنت مدينة قونيا فعالية يوم فلسطين ضمن برنامج عاصمة شباب منظمة التعاون الإسلامي لعام 2026 تحت شعار بيتنا بيتكم. وشهدت الفعالية حضورا وزاريا ومشاركة نخبة من الحقوقيين الدوليين وجمع من الشباب من مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي.
1: اليوم الفلسطيني في قونيا فعالية تحتضنها المدينة ضمن برنامج عاصمة شباب منظمة التعاون الإسلامي لعام 2026. الفعالية تنظم بين وزارة الشباب والرياضة التركية ومنتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب بلدية المدينة بهدف تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
2: للأسف الإبادة الجماعية في غزة والضغوط والظلم الناتجان عن الاحتلال ما زالا مستمرين، وبمناسبة حصول قونيا هذا العام على لقب عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي، أردنا تنظيم سلسلة من الفعاليات لإظهار تضامننا مع فلسطين.
1: جلسات حوارية متعددة بدأت بمحكمة غزة التي أخذت على عاتقها توثيق وإيصال صوت عوائل الضحايا إلى أروقة المجتمع الدولي الذي فشل في وقف الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة.
3: المجتمع الدولي فشل بشكل كامل في حماية الشعب الفلسطيني. هذه ليست مشكلة بدأت فقط في 7 أكتوبر، بل عندما أخبرت الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني بأن عليه التخلي عن نصف أرضه للمستعمرين.
1: رسائل دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني قدمت من وزراء ومسؤولين من دول منظمة التعاون الإسلامي، ركزت على أهمية دعم الفلسطينيين ورفض ما يتعرضون له من احتلال ومحاولات تهجيرهم.
4: المقاطعة واحدة من أوراقنا المهمة، علينا أن نحافظ على استمرارية هذه الفعاليات حتى لا تتراجع حساسيتنا وحتى لا يضعف وعينا بهذه القضية، وأيضا نركز على ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من هجمات المستوطنين المحتلين.
5: هذا يوم تاريخي.

0: يوم عظيم يحمل دلالات ورسائل للفلسطينيين، لستم وحدكم، ولهذا الاحتلال اللي هو عدو الإنسانية بأنه جرائمكم ستقودكم إلى المحاكم.
1: كما شهدت الفعالية حضور رياضيين عالميين من رياضات مختلفة في رسالة تضامنية تتجاوز الرياضة إلى الجانب الإنساني بما تمثله القضية الفلسطينية. قدمت قنية اليوم الفلسطيني في صورة لوحة متكاملة جمعت بين السياسة والقانون والرياضة والثقافة، لتقول أن القضية الفلسطينية حاضرة في كل تفاصيلها، وأنها قبل كل شيء مسؤولية إنسانية عالمية. أحمد سعيد، ترت عربي، ولاية قونية.
2: وقبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا بغارات إسرائيلية على عدد من المناطق في قطاع غزة. وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. الزيدي يعتبر الانسحاب بداية مرحلة جديدة لبلاده. طهران تتلقى ردا من واشنطن على مقترح وقف مؤقت لإطلاق النار، وخلافات بشأن تنفيذ نسخة معززة من مذكرة التفاهم السابقة. إلى اللقاء.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية.

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية. خبرا

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

علق أحدهم على المنصات حين يعد إتمار بن غفير بحرق جثمان السنواري ثمناً لتوليه وزارة الدفاع. تدرك كيف يتحول الحقد العاجز إلى انتقام صبياني من جسد هامد. لقد أعمل الغل بصيرتهم عن حقيقة أزلية، الأجساد تموت لكن الرمز يتعاظم، والنار تصنع الأساطير ولا تفنيها. بهكذا كلمات نبدأ حلقتنا من تفاعل وتشاهدون معنا. بن غفير يهدد بحرق جثمان السنوار في حال توليه وزارة الدفاع بعد تناوله 6 عبوات، وفاة طفل عراقي بسبب مشروبات الطاقة، منع العريس من دخول قاعة الاحتفال للنساء يثير جدلا في سوريا. تتوالى حملات الإرهاب الانتخابي الذي تقوده شخصيات إسرائيلية يمنية مدانة بالإرهاب لتحويل دماء الفلسطينيين ومعاناتهم إلى أوراق اقتراع لضمان الاستمرار

0: في السلطة في مشهد يختزل حالة التطرف وإرهاب الدولة كما يصفها رواد المنصات. باتت البرامج الانتخابية لليمين الإسرائيلي تتنافس في استعراض القسوة. فوزير الأمن القومي إتمار بن غفير الذي يقتنص حقيبة الدفاع يقدم لناخبيه وعودا بتهجير سكان غزة وإعادة الاستيطان فيها، بات أيضا يهدد بحرق جثامين شهداء الفلسطينيين وعلى رأسهم يحيى السنوار بحال توليه وزارة الدفاع في الحكومة المقبلة، إذ قال صراحة في حديث مع هيئة البث الإسرائيلية إنه بعد حصوله على حقيبة الدفاع سيحرص على حرق جثة السنوار وجثث من شاركه في 7 أكتوبر. هذا التصعيد الهستيري في التصريحات يعود إلى الأرقام المقلقة للائتلاف الحاكم. فاستطلاعات الرأي أظهرت تراجع معسكر نتنياهو في عدد المقاعد بالكنيسة مقارنة بأحزاب المعارضة. ولإنقاذ مستقبله اختار بن غفير ورقة التطرف الشامل كطوق نجاة، وامتد لصدامات عالمية تجلت في رده الساخر على المغني الإيرلندي بونو الذي شبهه بالنازي هتلر، ليجيبه بن غفير بمطالبة إيرلندا بمنح اللجوء للغزيين متمسكا بخطاب التهجير حتى في ردوده الدولية. نشاهد.
1: سمعتي ششفت أوتي لإملة את החמה אשר רצחו, אנסו, תפרו אותם, לא השווית עליהם לה. אבל אותי, אבל יש לי חדשות בשבילך. נגמרו הימים שישראל הייתה מדינה שמתנהגת כמו ילד הקפות של המזרח התיכון. אנחנו הורגים מי שרוצה להרוג אותנו. חוקקנו כאן את חוק עונש מוות למחבלים. וכן, אנחנו נותנים גיבוי לחיילים, לשוטרים, ללוחמים שלנו, כדי להרוג כמה שיותר מחבלים. ואגב, אם אתה כל כך דואג לזכויות בעזה, למה שלא נעביר אותם לאירלנד? תתנו להם מקלט באירלנד.
0: خلاصة القول يعلق أحد رواد المنصات: المزايدة بالدم واقتحامات الأقصى والمساجد والتنكيل بالأسرى والجثامين ليست أحداث هامشية، بل هي برنامج انتخابي رسمي يعرض على الشاشات الإسرائيلية لكسب أصوات مجتمع يميل نحو التطرف، محولا أبشع الانتهاكات إلى مجرد وعود تصرف في صناديق الاقتراع. كيف علق رواد المنصات على هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتكم. يقول حساب ريزن تشيز: يا ابن غفير، لن يأتي الفلسطينيون إلى أيرلندا لأنهم أبناء الأرض التي تحاولون سرقتها، وليس عليهم أن يرحلوا إذا لم يكونوا راغبين في ذلك. لماذا لا تعود إلى المكان الذي أتيت منه؟ أما روبي هورس تقول: الفلسطينيون يا ابن غفير لا يحتاجون إلى لجوء، فهم يملكون وطن أجدادهم الخاص بهم، وهي أرض فلسطين. بيتر هو الآخر يقول: إيرلندا لا تريد أشخاصا يدعمون التطهير العرقي وسياسيين نازيين مثل ابن غفير، خذ انعدام أخلاقك هذا إلى مكان آخر، أنت وأمثالك هم السبب في تصاعد معاداة السامية. تعليق آخر: وهل حرق جثمان أحدهم مشروع في اليهودية يا ابن غفير؟ يا للعار، إنكم وحوش. أخيرا منكاب يقول: لو قال أي أحد هذه التصريحات في أي بلد آخر لكان ابن غفير قد اعتقل بالفعل، لكنه في إسرائيل وزير، هذا أمر سخيف وغير معقول. العريس حاضر لكن دخوله إلى صالة عرس النساء ممنوع. قرار بدأ من مدينة دوما في ريف دمشق وتحول إلى قضية أثارت جدلا واسعا بين السوريين، بعدما أصدر المجلس المحلي بمدينة دوما قرارا يمنع دخول العريس إلى حفلات النساء في صالات المدينة، وذلك تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. مع انتشار القرار بدأت الانتقادات والتساؤلات حول تدخل مجلس محلي في تفصيل اجتماعي اعتادت كل عائلة أن تحدده وفقا لعاداتها وخياراتها، إلى أن خرج عضو مكتب تنفيذي في المجلس زياد حاتم ليوضح أسباب هذا القرار. نشاهد معا.
2: الأمر الأول، من فترة قريبة حصلت مشكلة كتير كبيرة وأدت إلى وصلت للسلاح يعني بين عائلتين في إحدى الصالات بدوما، وتدخل الأمن.

0: لحتى يفضوا النزاع بسبب نزول العريس إلى إحدى صالات الأفراح. فتقدم بعدها تقدم لنا عدة طلبات من الأهالي إنه يطلبوا اتخاذ قرار بعدم نزول العريس إلى الصالة، وناقشنا القرار نحن، فارتئينا أنه من الأفضل اتخاذ القرار بعدم نزول العريس إلى صالات النساء، وفي حال صار أي خلاف يكون عندنا نحن قرار نستند عليه لمعاقبة المسيء بهذا الأمر. هلأ ممكن يتم إعادة دراسة القرار بشكل موسع أكثر، بس نحن هذا القرار تم في حال وجود أي إشكالات مستقبلية مستند قانوني نعود إليه بوجود هذا القرار.
1: بعد الجدل الذي أثاره القرار، حذف مجلس مدينة دوما لاحقا المنشور من صفحته الرسمية من دون توضيح سبب الحذف أو الإعلان عما إذا كان القرار قد ألغي أم لا. لم تكد تهدأ الضجة حول قرار دوما حتى انضمت بلدة سرغايا بريف دمشق إلى المسار نفسه، وأصدر مجلسها البلدي قرارا مماثلا يستند إلى قانون الإدارة المحلية. لكن كيف برر محمد رستم رئيس مجلس مدينة سرغايا القرار؟ نشاهد معا.
2: عنا عدة أسباب لمنع دخول العريس على صالة في بلدة سرغايا الخاصة بالبلدية. أول سبب هو صار عنا عدة مشاكل بخصوص دخول العريس على الصالة، لأنه العريس ما عم يدخل لحاله، عم يدخل أبوه معه وعمه أحيانا وأخوه، والعروس كمان عم يدخل أبوها معها وعمها وخالة، وعم يصير في مشاكل بالنسبة لهالموضوع، وجانا شكاوي كتير من هذا الموضوع. موقع الصالة عنا صاير خلف بناء البلدية، صاير بمكان يعني الطريق هو للرجال والنساء طريق واحد، عم يصير في اختلاط كتير وعم يعمل مشاكل هذا الموضوع، وفي شكاوى كتير من الأهالي بالنسبة لهذا الموضوع. أما نحن بالنسبة للصلاة الخاصة ما لنا أي علاقة فيها ولا لنا أي سلطة عليها، هن حرين بيعملوا أعراس مختلطة، ما عندنا مشكلة، بفوت العريس بفوت.
1: الشارع السوري انقسم بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون رأوا فيه خطوة لحفظ الخصوصية ومنع الاختلاط في الأعراس المحافظة، بينما اعتبره المعارضون تدخلا غير مبرر في الحريات الشخصية والخيارات الاجتماعية للعائلات، متسائلين عن الأساس القانوني لمنع العريس من دخول القاعة لأخذ عروسه خصوصا في نهاية حفل الزفاف. فبعض العائلات تسمح للعريس بالدخول إلى صالة النساء وأخرى تتحفظ على ذلك، فيما تقيم عائلات أخرى حفلات منفصلة تماما للرجال والنساء. من بين من اعتبر القرار حفاظا على خصوصية النساء ومراعاة لعادات المجتمع، ومن رأى فيه تدخلا في خيارات العائلات وحرياتها الشخصية، انقسمت الآراء بشأن القرارين. تعالوا نشاهد آراء الناس بشأن هذين القرارين.
3: ما موافق عليه نهائيا، لأن العريس عم يدفع ويتكلف بالأخير ما ينزل عليه. بعدين من 100 سنة من أيام جدنا كله، يعني العريس بينزل على الصالة من زمان بينزل، يعني مو في شيء جديد. بعدين وقت العريس لح ينزل الحريم اللي تحت لح تتغطى وتلبس.
4: مع هذا القرار هلا هو بالدين ما بيجوز، لأنه بده يرجع على محارم ما له، لو هن أهله وعياله مثل بعضها. أما في عندك بالصالة كل النساء اللي بقدوا ما كلها ما بينوا على هذا اللي نازل العريس.
5: هو العريس مفروض ينزل يعني بياخذ عروسته، انه اذا بس ينزل العريس وكله راح يتغطى يعني ما في مشكله.
6: والله هذا القرار يعني شو بدي اقول لك، يعني هو ما له شغله فيه، هو يتدخل اول يصلح البلد، البنى التحتيه يصلح هذا، هل هو ما له غير هي الشغله يتدخل فيها؟ الله يهدي.
7: لازم ينزل نهائي، وبس يكون في ضيوف في نساء غريبين يعني ما لازم ينزل.
8: يعني العريس ما في داعي انه ينزل على الصاله، يعني النساء لهم حال والرجال لهم حال.
1: إذن مشاهدينا، كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا من تعليقاتكم. تقول هبة عبد القادر: هل يحق لمجلس تنفيذي أن يصدر قرارا يمس أعراف المجتمع وتقاليده وحريته؟ هناك عريس يحضر عرسه وآخر يتحفظ، وهناك أعراس منفصلة للرجال والنساء، ولكل شخص حرية اختياره. تعليق آخر من رغد تقول: الناس تستيقظ مرعوبة من أصوات رصاص الاحتفالات، وإنت كل همك دخول العريس، لا تذهب إلى العرس لا أنت ولا عائلتك، واترك الناس تختار ما يناسبها. تعليق لحسن يقول: كل الشكر للمجلس المحلي على حرصه على أعراض المسلمين وغيرته عليها، قرار صائب ويتوافق مع أعرافنا وعاداتنا. خالد هو الآخر يقول: الحريات الشخصية لا تقيد بأهواء وأفكار البعض، والعادات لا تتحول إلى قوانين بمجرد صدور قرار إداري. أخيرا غادة: هذا تدخل سافر من مجلس محلي في خصوصيات الناس، فالناس أحرار في ممارسة عاداتهم وتقاليدهم، ولا أظن أن مجلسا محليا سيكون أحرص على أعراض أهل العرس منهم. وفاة طفل عراقي بعد إفراطه في شرب مشروبات الطاقة، هذا هو الخبر الذي صدم العراقيين في الساعات الماضية. فما هي هذه القصة؟ القصة مشاهدينا بدأت في محافظة ديالى العراقية، وتحديدا في ناحية العبارة التابعة لقضاء بعقوبة، حين تدهورت الحالة الصحية للطفل ذو الفقار وليد البالغ من العمر 12 عاما، بعد إقدامه على تناول 6 علب كاملة متتالية من أحد مشروبات الطاقة المتداولة في الأسواق بكثافة، ساعيا للفوز بسيارة ضمن مسابقة كانت قد أعلنت عنها أو أعلنت عنها الشركة المنتجة للمشروب. تم نقل الطفل إلى مستشفى بعقوبة التعليمي في محاولة لإنقاذه، لكنه فارق الحياة لاحقا. وشهدت بلدة العبارة مشاهد مهيبة أثناء تشييع جثمان الطفل وسط أجواء من الصدمة والبكاء خيمت على أبنائه أو على ذويه وأبناء المنطقة. نشاهد.
9: لا إله إلا الله،
10: لا إله إلا الله،
11: لا إله إلا الله.
1: هذه الفاجعة تحولت سريعا إلى ترند حزين ومنصة لإطلاق دعوات شعبية وحقوقية واسعة في العراق، تندد بغياب الرقابة القانونية على بيع وتداول مشروبات الطاقة ذات النسب المرتفعة من الكافيين والمنبهات للقاصرين والمراهقين، مطالبة بزيادة التوعية المجتمعية بمخاطر الإفراط في استهلاكها، عقب انتشار التفسيرات التي تحدثت عن معاناة الطفل من مرض السكري دون علم مسبق لعائلته. ظهر شقيق ذو الفقار في مقطع مصور كاشفا ملابسات تلك اللحظات. نشاهد.
12: والله أخويا يحب مشروبات الطاقة، يشرب كل يوم واحدة، هو إعلانات ذني مال تاهو ذني، فهو شيء يحب يريد يربح وذني، قام ياخذ كل يوم واحدة يشربها، شوش بيها ما بي. اليوم الأخير طبيت عليه بالليل، لقيت شارب وحده ومغمى عليه فاقد الوعي، وديته للمستشفى، قالوا السكر صاعد عند الدماغ بسبب مشروب الطاقة. احنا أكثر من مرة منعناه، بس هو يعني دا يشوف الإعلان وذني، يعني هو دا يحرضون الجاهل أو الطفل يشرب من ذني المشروبات. أهل المحلات ما دا يبيعون للجهال أكثر، يعني ما دا يبيعون للشباب، أكثر شيء للجهال. طورت حالته، أول يوم طببنا بالطوارئ، النوبة الثاني يوم بالعناية المركزة، بالليل توفى.
1: الآن مشاهدينا نأخذكم إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد بعض التعليقات بشأن هذا الموضوع. تقول أم راكان: عجبني قرارا اتخذته إحدى الدول العربية بحظر تداول وبيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، ومنع بيعها في المؤسسات التعليمية الجهات الحكومية وحصرها على أماكن محددة. حساب أمين يقول: مسكين والله، جازف بحياته من أجل سيارة، مفروض يتحاسبوا اللي تحدوه لأن الطفل لم يبلغ سن الرشد رحمة الله عليه. ماجد هو الآخر يعلق: بعيدا عن أنه شرب 6 علب، يجب وضع رقابة شديدة على المصانع الخاصة بمشروبات الطاقة بالعراق وبكل بلادنا. أخيرا حمود يقول: لا يوجد أغلى من حياة أطفالنا، تحويل استهلاك مشروبات الطاقة إلى مسابقة للفوز بسيارة أو أي شيء هو استهتار خطير بأرواح الناس، خصوصا الأطفال والمراهقين. شبان فلسطيني.

في غزة يتحدون ركام الحرب وحطامها، محولين أسطح منازلهم المدمرة إلى أغرب حلبة تزلج في العالم، في رسالة إصرار على الحياة وممارسة رياضتهم المفضلة رغم غياب الملاعب. نشاهد.

0: طبعا احنا لجأنا لهذه الاماكن المدمره لانه احنا خسرنا حدائق التزلج اللي احنا كنا بنحلم فيها، وعندما تحققت في غزه للاسف الحرب هذه دمرت كل شيء، فاضطرينا انه احنا نلجأ لهذه الاماكن المدمره لانه اسطح المنازل هذه المنحنيه نوعا ما بتحسسنا في انه احنا بنلعب قاعدين حديقه تزلج، ولكن هي تعتبر اغرب حديقه تزلج في العالم.
1: حاليا زي ما انتم شايفين احنا بنتزلج في اماكن لا تعد صالحه للمشي، فاحنا بنحاول ان احنا نقدر نعمل الشغله اللي احنا بنحبها، نتزلج بين الركام، بنحاول احنا نضلنا مستمرين في هذه الرياضه.
2: هو هذا المكان خطير، بس يعني احنا مضطرين لهذا المكان، مضطرين لهذا الشيء انه نتدرب فيه، نمارس رياضتنا فيه. احنا حابين يعني نتدرب ونمارس رياضتنا في هذه الاشياء، فاحنا اجينا نتدرب هنا ونرجع يعني رجع الامل فينا اكثر.
0: اي حاجه بنفكر فيها بنلاقي الحصار هو سببها، ولكن من خلال رياضه السكيت بورد بنشعر بالحريه. هذه المعدات اللي حاليا موجوده معانا احنا استخرجناها من تحت الركام ما نزلنا عشان احنا نقدر نكمل مسيرتنا في رياضه السكيت بورد. وبالاضافه احنا يعني كمان للاسف احنا خسرنا كمان شباب واطفال كثير كانوا يلعبوا معانا وكانوا كثير كويسين في اللعب. الحرب اثرت بشكل كبير على رياضه السكيت بورد لانه اول شغله احنا كنا يعني كل سنه او كل فتره طويله كان يجوا اصدقاء اجانب لنا يجيبوا لنا ادوات التزلج، لكن احنا من بدايه الحرب لحتى هذه اللحظه احنا ما فيش ولا اي شغله خشت بتخص رياضه السكيت بورد، وهذه هي مسببه مشكله الي انا شخصيا، لان انا اليوم بدرب عدد كبير من الاطفال على بس 5 سكيت بورد وهذه مشكله.
3: محتجون غاضبون يعطلون جلسه نقاشيه عن الذكاء الصناعي خلال اسبوع المناخ في نيويورك، تنديدا باستثماراتها واستخدام الجيش الإسرائيلي لرقائقها وسط اتهامات للشركة بمفاقمة الأزمة البيئية العالمية. نشاهد.
4: Operations and data centers are responsible for climate disaster.
5: We're here at Climate Week because we care about climate and we're focused on climate change.
4: Ash Parker, shame on you! My family in India are dying from drought because of you. How many more people are going to die? You care and say you care about sustainability? You emitted 15 million tons of CO2.
5: AI has the potential to drive net emissions reductions.
4: There you sit there while people are suffering from the consequences of data centers and AI. These corporations and data centers are responsible for climate disaster. Just last week, NVIDIA, your company, gave a $500 million deal to Israel.
6: Your AI chips are being used by Israeli military.
3: مواطنة أمريكية تفضح التعتيم الرقمي عبر مقارنة صادمة بين تحديثات صور الأقمار الصناعية لقطاع غزة، كاشفة التناقض الكبير بين خرائط جوجل وخرائط أبل في إظهار حجم الدمار الحقيقي.
7: Everyone needs to see this before they try to erase it or hide it. Google Maps has updated its satellite imagery of the Gaza Strip. So Apple Maps hasn't yet. So if you look at Apple Maps satellite imagery, it's before. And if you look at Google Maps, you see what it looks like now. This is an image of Khan Yunis. I took this today from Apple Maps. This is just a particular area. I just picked a random one in Khan Yunis. So this is what it looked like. Now I'm going to show you what it shows on Google Maps. There's nothing there. I'm trying not to like get emotional looking at this, but

في مشهد جمع التكنولوجيا بالتراث، روبوتات تؤدي العرض السعودية خلال احتفال سفارة الصين لدى المملكة بالذكرى 77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. نشاهد.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

بغارات إسرائيلية على عدد من المناطق في قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة: مقتل 7 أشخاص في استهداف حافلة بريف حمص وسط سوريا، وانفجار خط غاز في ريف دمشق يخرج 3 محطات كهرباء عن الخدمة. وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر الانسحاب بداية مرحلة جديدة لبلده.

0: استشهد 8 فلسطينيين وأصيب نحو 23 آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة. وتركزت الحصيرة الكبرى في مدينة غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 أشخاص وإصابة أكثر من 13 بغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى. كما استشهد صحفي وأصيب مرافق له في منطقة مواصل قرارة شمال غرب خان يونس. قالت حركة حماس إن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يأتي في إطار استكمال الحرب على الفلسطينيين، محملة إسرائيل مسؤولية تداعيته. وأضافت الحركة أن قصفا إسرائيليا استهدف غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل ظهر اليوم، مشيرة إلى استمرار القصف في أنحاء القطاع. وقالت حماس إن عمليات الاغتيال وإطلاق النار واستهداف المدنيين تقوض فرص تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الوسطاء والإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تضمن وقف الخروقات واحترام التفاهمات القائمة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام إلى 263 شهيدا منذ اندلاع الحرب، وذلك بعد استشهاد الإعلامي والمذيع محمد عبد العزيز النجار. وأدان المكتب الحكومي سياسة الاغتيال والاستهداف الممنهج التي يقترفها جيش الاحتلال ضد الكوادر الإعلامية والصحفيين، مجددا مطالبته للاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية والدولية بالضغط الفوري لتوفير الحماية للصحفيين ووقف استهدافهم في القطاع. تمضي إسرائيل في الدفع بمشروع رفح الخضراء شرقية مدينة رفح لإقامة حي سكني يستوعب عشرات الآلاف من الفلسطينيين ضمن ترتيبات أمنية وإدارية تبقي المنطقة خارج سيطرة حركة حماس.
1: هدمت المدينة ثم قررت كيف تبنى ولمن. هكذا تتعامل إسرائيل مع رفح، حيث تدفع باتجاه إقامة حي يحمل اسم رفح الخضراء شرقي المدينة ضمن مشروع يتجاوز بناء المساكن إلى رسم ترتيبات أمنية وسياسية تحدد من يسكن المنطقة ومن يدير شؤونها. إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن المستوى السياسي وافق على المضي في خطط المشروع، ويستهدف التصور المعلن إسكان عشرات الآلاف من الغزيين في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، على أن تخضع لاحقاً لإشراف قوة متعددة الجنسيات وتبقى خارج سيطرة حركة حماس، في إطار مسعى إسرائيلي لتقليص نفوذ الحركة وإعادة تشكيل الجهة التي يعتمد عليها الفلسطينيون في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتتقاطع هذه الخطط مع تصور سبق أن طرحه مجلس السلام لإقامة منطقة إنسانية تجريبية في رفح تضم مساكن مؤقتة وخدمات أساسية بإدارة فلسطينية مدنية وحماية دولية، غير أن هذا التقاطع لا يعني موافقة المجلس على تفاصيل الخطة الإسرائيلية الحالية، إذ تبقى قضايا الانسحاب الإسرائيلي وصلاحيات الإدارة وحرية حركة السكان عناصر حاسمة في تحديد طبيعة المشروع وحدود السيطرة عليه. قد يجد الغزيون في الحي فرصة للخروج من الخيام ومعاناة النزوح، لكن حصر المساكن والخدمات داخل منطقة محددة وربط الوصول إليها بإجراءات فرز أمني يثير مخاوف من إخضاع المأوى لشروط تضعها إسرائيل وتقسيم السكان بين من يسمح لهم بدخول المنطقة ومن يستبعدون منها. ويحمل هذا الفرز خطر

0: تعميق الانقسام بين الفلسطينيين، حين يتحول البحث عن الأمان إلى عملية تصنيف أمني وسياسي، ويصبح الرافضون أو المستبعدون عرضة للوصم بالارتباط بحماس. وفي النهاية تبقى رفح الخضراء أبعد من مشروع سكني في ظل مخاوف فلسطينية من تحويل الإعمار إلى وسيلة لفرض واقع جديد على المدينة وسكانها. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: حذرت بلدية غزة من تداعيات النقص الحاد في مستلزمات صيانة الآليات والمركبات مع اقتراب فصل الشتاء وموسم الأمطار. وأوضحت البلدية أن الحاجة إلى رفع جاهزية الآليات والمعدات تتزايد مع اقتراب موسم الأمطار، لا سيما في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة وما قد تسببه الأمطار من تجمعات للمياه وإغلاق للطرق وتعطيلا لحركة السكان في المناطق المتضررة. وبينت أن عددا من الآليات القابلة للإصلاح لا يزال خارج الخدمة بسبب عدم توفر مستلزمات الصيانة الأساسية. احتضنت مدينة قونيا فعالية يوم فلسطين ضمن برنامج عاصمة شباب منظمة التعاون الإسلامي لعام 2026 تحت شعار بيتنا بيتكم. وشهدت الفعالية حضورا وزاريا ومشاركة نخبة من الحقوقيين الدوليين وجمع من الشباب من مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي.
2: اليوم الفلسطيني في قونيا فعالية تحتضنها المدينة ضمن برنامج عاصمة شباب منظمة التعاون الإسلامي لعام 2026. الفعالية تنظم بين وزارة الشباب والرياضة التركية ومنتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب بلدية المدينة بهدف تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
3: للأسف الإبادة الجماعية في غزة والضغوط والظلم الناتجان عن الاحتلال ما زالا مستمرين، وبمناسبة حصول قونيا هذا العام على لقب عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي أردنا تنظيم سلسلة من الفعاليات لإظهار تضامننا مع فلسطين.
2: جلسات حوارية متعددة بدأت بمحكمة غزة التي أخذت على عاتقها توثيق وإيصال صوت عوائل الضحايا إلى أروقة المجتمع الدولي الذي فشل في وقف الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة.
4: المجتمع الدولي فشل بشكل كامل في حماية الشعب الفلسطيني. هذه ليست مشكلة بدأت فقط في 7 من أكتوبر، بل عندما أخبرت الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني بأن عليه التخلي عن نصف أرضه للمستعمرين.
2: رسائل دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني قدمت من وزراء ومسؤولين من دول منظمة التعاون الإسلامي، ركزت على أهمية دعم الفلسطينيين ورفض ما يتعرضون له من احتلال ومحاولات تهجيرهم.
5: المقاطعة واحدة من أوراقنا المهمة، علينا أن نحافظ على استمرارية هذه الفعاليات حتى لا تتراجع حساسيتنا وحتى لا يضعف وعينا بهذه القضية، وأيضا نركز على ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من هجمات المستوطنين المحتلين.
6: هذا يوم تاريخي، يوم عظيم يحمل دلالات ورسائل للفلسطينيين، لستم وحدكم، ولهذا الاحتلال اللي هو عدو الإنسانية بأنه جرائمكم سيقودكم إلى المحاكم.
2: كما شهدت الفعالية حضور رياضيين عالميين من رياضات مختلفة في رسالة تضامنية تتجاوز الرياضة إلى الجانب الإنساني بما تمثله القضية الفلسطينية. قدمت قونيا اليوم الفلسطيني في صورة لوحة متكاملة جمعت بين السياسة والقانون والرياضة والثقافة لتقول أن القضية الفلسطينية حاضرة في كل تفاصيلها وأنها قبل كل شيء مسؤولية إنسانية عالمية. أحمد سعيد، تيريتي عربي، ولاية قونيا.
1: تفقد دبلوماسيون من 15 دولة أوروبية منطقتي أم الخير والرفاعية في تجمع مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. واطلع الوفد ميدانيا على أوضاع السكان والمنشآت التعليمية المهددة بالهدم في ظل تصاعد وتيرة عمليات التجريف والتهجير القسري وتزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحق أهالي المنطقة.
7: عندنا 18 مدرسة مهددة بالهدم، وعندنا إخطارات، وعندنا مدرستين قمنا بأمر احترازي، وطلع الوفد على كل هذه الأمور ومعاناة الطلاب في الوصول للمدارس ومعاناة المعلمين وقرصنة

0: طبعا للشعب الفلسطيني، وبالتالي لابد احنا من توفير حمايه كامله لطلابنا ومعلمينا في هذه المناطق حتى لا يستباح بالنسبه للمستوطنين، ونناشد الاتحاد الاوروبي بالوقوف معنا لوقف هدم المدارس حتى تسير العمليه التعليميه لبر الامان، وان نعود للتعليم 5 ايام، وكفى قرصنه اموال الشعب الفلسطيني.
1: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعداد تقرير للكونغرس حول الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة. وأسفر التصويت في مجلس الشيوخ عن رفض مشروع القرار الذي تقدم به أعضاء ديمقراطيون لتوثيق أعمال العنف في فلسطين بأغلبية 51 صوتا مقابل 47. وكان المقترح يقضي بإلزام وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير إلى الكونغرس عن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك احتجاز إسرائيل للأطفال الفلسطينيين ومقتل مواطنين أمريكيين. اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى، يتقدمهم عضو الكنيسة السابق موشي فيغلين في خامس أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 700 مستوطن اقتحموا صباح الأربعاء المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. اقتحم مستوطنون مجددا منطقة الرأس في بلدة الجيب شمال غربي القدس وأدوا طقوسا دينية تلمودية في عين مياه تاريخية وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات الاستيلاء على الموقع وحرمان الأهالي من الوصول إليه. وقال رئيس بلدية الجيب سامر عبد ربه إن الاقتحامات تأتي في إطار استهداف متواصل للمنطقة بدعوى أنها مقدسة، مؤكدا أن توظيف هذه المزاعم يشكل غطاء للسيطرة على المكان والاستيلاء على عين المياه على غرار ما شهدته مناطق فلسطينية أخرى. بدورها حذرت محافظة القدس من محاولات فرض أمر واقع استيطانيا على أراضي البلدة والاستيلاء التدريجي على مواقعها الطبيعية والأثرية. دعت مؤسسة القدس الدولية إلى اعتبار الجمعة المقبل يوم غضب ونصرة للمسجد الأقصى المبارك داخل فلسطين وخارجها، وحثت المؤسسة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني على شد الرحال بكثافة إلى المسجد الأقصى وتكثيف الحضور فيه في ظل ما وصفته باستمرار الاقتحامات والاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد والمصلين والمرابطين فيه. قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون جراء استهداف حافلة بالرصاص على جسر مصياف بريف حمص وسط سوريا. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا بأن قوات الأمن الداخلي باشرت التحقيقات فيما وصفته بجريمة استهداف الحافلة لتحديد المتورطين وتقديمهم للعدالة. هذا ولم ترد تفاصيل فورية عن الجهة المسؤولة عن الاستهداف. هذا وأعلنت الشركة السورية للكهرباء خروج محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين عن الخدمة إثر انفجار وقع على خط غاز في محطة تشرين بريف دمشق، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات. وأوضحت الشركة أن خروج هذه المحطات من الخدمة سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة. فيما أفادت وسائل إعلام محلية بسيطرة فرق الدفاع المدني على الحريق الناتج عن الانفجار بمحطة تشرين في ريف دمشق. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي في العراق. وأكد الزيدي انتقال البلاد إلى مرحلة تتولى فيها المسؤولية الكاملة عن أمنها واستقرارها، وقال إن انتهاء المهمة لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، كما أكد استمرار التعاون الأمني مع دول التحالف وتوظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية. وشدد الزيدي على أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
2: لا وجود لأي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية من الآن فصاعدا بعد انتهاء مهام التحالف الدولي في البلاد 30 سبتمبر أو يوم السيادة كما أطلق عليه وأقيمت لأجله الاحتفالات، تاريخ ترى فيه الحكومة خطوة باتجاه ترسيخ القرار الأمني وتعزيز السيادة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون مع واشنطن التي تقود هذا التحالف.
3: يوم مهم لجميع أبناء الشعب العراقي، اليوم بدأنا مرحلة جديدة من استقرار القرار السياسي العراقي ونقل العلاقة إلى علاقة أمنية ثنائية تشرف عليها لجان عسكرية من كل الأطراف، إضافة إلى أن انتقال العلاقة إلى علاقة اقتصادية استراتيجية مبنية على أساس المصالح المشتركة مع جميع الدول.
2: بعد قاعدة عين الأسد في الأنبار وفيكتوري في محيط مطار بغداد الدولي، أجلت القوات الأمريكية والتحالف الدولي ما تبقى من مقاتليها ومعداتها من آخر تمركز لها في قاعدة حرير في أربيل، في وقت تؤكد قيادات أمنية رفيعة امتلاكها الجاهزية الكاملة لإدارة الملف الأمني في البلاد وتأمين الحدود.
4: التحالف أنهى كل وجوده، القوات الأمنية تحملت المسؤولية منذ عمليات التحرير ومنذ تسليم المعسكرات وكذلك القواعد، ولذلك تلاحظ سواء الدفاع أو الداخلية من خلال الشرطة الاتحادية قيادة قوات حرس الحدود، أيضا نتكلم عن المخابرات والجهد الاستخباري والأمني وكذلك القاعدة البيانات اللي نمتلكها، ضربات ماحقة لسلاح الجو بناء على معلومات استخبارية وأمنية، كل هذا يؤكد جاهزيتنا وإمكانيتنا وقدرتنا في الحفاظ على أمن وسلامة البلد.
2: بعد نجاحها في إنجاز ملف مغادرة القوات الأجنبية، ينتظر الحكومة العراقية استحقاق آخر يتمثل بنزع سلاح الفصائل المسلحة بعد انتهاء مسوغ بقائه وحصر القرار الأمني بيد الدولة.
5: في 30 سبتمبر طوى العراق صفحة امتدت 12 عاما تمثلت بإنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، لتبدأ بعد هذا التاريخ مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون الأمني بين بغداد وواشنطن في مجالات شتى. راد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
1: أعلنت فصائل مسلحة في العراق أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق مطروح لنزع سلاحها أو تسليمه. وأوضح المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني أن الفصائل خاضت مفاوضات استمرت أكثر من 40 يوما لبحث تنظيم السلاح، إلا أن الحكومة لم تقدم ردا رسميا على تلك المبادرة حتى الآن، وأكد أن التعثر الرد الحكومي يحل الفصائل من أي تفاهمات أو جداول زمنية يتم تداولها عبر القنوات الرسمية أو السياسية. أعلنت إيران أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه أفاد مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز بأنه يجري التفاوض بشأن وثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو. وأضاف أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب خطوات تنفيذ الخطة وليس بعناصرها.
6: طهران تسلمت الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة في أحدث تطور ضمن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض خلال اجتماع الحكومة المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بسشكيان. وكانت طهران قد طرحت خلال المحادثات غير المباشرة في نيويورك مقترحا يمتد 7 أيام يتضمن خطوات لبناء الثقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو. وتشمل الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها خطوات تتعلق أيضا بالبرنامج النووي الإيراني. ولم تتوقف الاتصالات غير المباشرة رغم التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن وتأكيد الرئيس الأمريكي المتكرر عدم قبوله بأي تنازلات لصالح إيران.
7: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جداً.
6: ويأمل الوسطاء أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي حالة الجمود التي تسود المشهد منذ أسابيع.
1: أعلنت وزارة الداخلية اليمنية تفكيك عدد من الخلايا والعناصر المرتبطة بالحوثيين في عدة محافظات بعد رصد تحركات مشبوهة ومحاولات استقطاب وتجسس وتهريب كانت تستهدف تقويض الأمن والاستقرار. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت لجوء الحوثيين لأساليب تجسس عبر شبكات الاتصالات وإجبار مواطنين في مناطق سيطرتهم على التواصل مع أقاربهم في المناطق المحررة لجمع معلومات وتمرير رسائل تخدم أهدافهم التخريبية حسب تعبيرها. تواجه الزراعة في محافظة مأرب غربي اليمن ضغوطا متزايدة مع تراجع مصادر المياه وارتفاع كلفة الإنتاج في وقت تتسع فيه رقعة الأراضي المتأثرة بالجفاف والتصحر. ويقول مزارعون إن انخفاض مستوى المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة دفعهم إلى تقليص نشاطهم الزراعي أو التوقف عنه، ما يهدد مصدر دخل آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة.
8: يقف المزارع محمد ناجي سعد وسط مزرعته في مديرية الوادي شرق مأرب اليمنية، وبين يديه ما تبقى من أشجار البرتقال التي كانت تملأ المكان بالحياة والإنتاج. اليوم أغصان يابسة وأشجار أنهكها الجفاف والتصحر بعد أن تراجعت المياه التي تعتمد عليها المزرعة وتقلصت معها قدرة محمد على مواصلة الزراعة.
9: أراضي شاسعة بدأت تغطي عليها الكثبان الرملية، وعندنا شح المياه المياه الجوفية كما تلاحظون. هذه المزارع يابسة نتيجة لشح المياه، أيضا قلة الأمطار وعدم متابعة الجهات المختصة للمزارعين وإرشادهم حول الحفر العشوائي.
8: حال لا يختلف كثيرا عن مزارعين آخرين في المنطقة، فالجفاف وتراجع المياه الجوفية دفع إلى توقف أعمال الحراثة والري والزراعة في معظم المناطق خلال السنوات الخمس الأخيرة. بينما تقدر الملاحظات الميدانية اتساع مظاهر التصحر بنحو 30% على الأقل.
10: احنا كجهاز الإرشاد الزراعي نحن فقط ننزل بسبب قلة الإمكانيات، نقدم لهم إرشادات فقط في حول تحسين التربة، تكون التربة بنية جيدة، مثلا استخدام السماد العضوي صناعة الكمبوست وتحسين التربة تكون أقل عرضة للانجراف، وفي هذا في جانبنا. ونعطي لهم إرشادات في استخدام تقنيات الري الحديث. أما كدعم مادي فلازم من تدخلات السلطة المحلية أو منظمات أو أي جهات أخرى.
8: أزمة تتسع في محافظة تعد من أهم مناطق الإنتاج الزراعي في اليمن، فيما لا يزال الحضور الرسمي محدودا في مواجهة تراجع المياه والتصحر وحماية الأراضي الزراعية ودعم المزارعين.
11: بين شح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج يكافح مزارع مأرب للحفاظ على أراضهم وسط تحديات تهدد استمرار الزراعة ومصدر دخل أسرهم. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
1: أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد أفراده وعدد من المدنيين جراء انفجار جسم مشبوه في منطقة النبطية الفوقة جنوبي البلاد. وقال الجيش في بيان إن الانفجار وقع أثناء مواكبته الأهالي لتفقد ممتلكاتهم في المنطقة، موضحا أن نتائج التحقيقات والكشف الهندسي بيّنت مبدئياً أن الحادثة ناجمة عن انفجار جسم مشبوه، وأضاف أن المتابعة مستمرة لكشف ملابسات الحادثة دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الجسم أو مصدره. دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأكد المجلس ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة، مشيرا إلى انتهاك إسرائيل سيادة سوريا ضمن الممارسات التي تهدد الاستقرار الإقليمي. وأوضح المجلس أنه قيم الخطوات المتخذة ضمن مسار تركيا بلا إرهاب ومنطقة بلا إرهاب، مؤكدا مواصلة الجهود لتحقيق رفاه تركيا ودول الجوار. في سياق متصل دعا مجلس الأمن القومي التركي أطراف الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى العودة للمفاوضات.

تعرضت محطة تريبليسكا للطاقة الحرارية أكبر مزود للكهرباء في مقاطعة كييف لدمار كامل إثر هجوم صاروخي روسي مكثف على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأكدت الشركة المشغلة للمنشأة أن القصف تسبب باندلاع حريق ضخم في عنبر التوربينات وأدى إلى تدمير المحطة بنسبة 100%، ما أفقد الشركة كامل طاقتها الإنتاجية. وجهت روسيا تحذيرا شديد اللهجة إلى حلف شمال الأطلسي أكدت فيه استعدادها لاستخدام السلاح النووي واستهداف مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالناتو في حال جرت أي محاولة لعزل جيب كالينينغراد الروسي الواقع على بحر البلطيق. واتهمت موسكو الحلف بانتهاج مسار خطير ومتهور يرفع احتمالات نشوب صدام عسكري مباشر، مشددة على أنها ستوظف كامل ترسانتها العسكرية بما فيها القدرات النووية للدفاع عن سلامة أراضيها إذا فرض أي حصار على الجيب المحاط ببولندا وليتوانيا. أكدت باكستان رفضها القاطع لأي محاولات هندية لاستخدام المياه سلاحا، مشددة على أن معاهدة مياه السند وثيقة دولية ملزمة قانونا ولا يمكن تعديلها أو تعليقها أو إلغاؤها بإجراء أحادي الجانب. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار إن المعاهدة تمثل إطارا قانونيا نافذا يحدد التزامات وشروطا توافق عليها الطرفان ولا تسقط حتى في حال نشوب نزاعات بين البلدين. أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء إقدام ماليزيا على ترحيل نحو 1500 من مواطني ميانمار بينهم أطفال في ظل النزاع المسلح والأوضاع الإنسانية المتدهورة في بلادهم. وأكدت إديم ووسرون مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية أن المرحلين يواجهون مخاطر جسيمة وقد يكون بينهم من يحتاجون إلى الحماية الدولية، مشيرة إلى حرمان المفوضية من الوصول لمراكز الاحتجاز لتقييم طوعية القرار. قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين: 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا بغارات إسرائيلية على عدد من المناطق في قطاع غزة. مقتل 7 أشخاص في استهداف حافلة بريف حمص وسط سوريا. انفجار خط غاز في ريف دمشق يخرج 3 محطات كهرباء عن الخدمة. وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر الانسحاب بداية مرحلة جديدة لبلاده. ختام النشرة، إلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة.

0: يوميا على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخب الإسباني يواصل التألق في دور الأمم الأوروبية ويهزم كرواتيا برباعية. لامين يامال يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيادة المنتخب الإسباني للفوز على منتخب كرواتيا برباعية. بعد سنوات من التحقيقات دخلت قضية مانشستر سيتي المالية مرحلة جديدة عقب إدانة النادي بمخالفات مالية وسط تمسكه بالاستئناف ورفض نتائج التحقيق.

0: يامال بالثنائية، ورفع المنتخب الإسباني سلسلة مبارياته المتتالية دون هزيمة إلى 40 مباراة، فيما سجل مارك بوبيل ونيكو ويليامز الهدفين الآخرين. استعاد المنتخب الإنجليزي توازنه بفوزه على مضيفه تشيكي بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، وسجل أنتوني جوردن وهاري كين هدفي إنجلترا التي لعبت أمام تشيكيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25. حقق المنتخب المغربي فوزه الثاني تواليا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بتغلبه على مضيفه ليسوتو بهدفين دون رد، وسجل إبراهيم دياز وعز الدين أناحي هدفي المغرب ليواصل أسود الأطلس تصدر مشوارهم في المجموعة الأولى بعد الفوز على الجابون في الجولة الافتتاحية. أوضح نجم الدين بلال أردوغان رئيس الاتحاد العالمي للرياضات التقليدية أن علاقات تركيا مع إسبانيا والسعودية إلى جانب جهود الدبلوماسية أسهمت في منح إسطنبول حق استضافة كأس السوبر الإسباني 2027، وأشار إلى أن العرض الأمريكي كان أعلى من التركي بنحو 11 مليون دولار، لكن رغبة الفرق في اللعب بإسطنبول والعلاقات الجيدة بين الدول رجحت كفة تركيا. أدان الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي بجميع الاتهامات المتعلقة بمخالفات مالية جسيمة خلال 9 مواسم من 2009 إلى 2018، وقالت رابطة الدوري إن النادي استخدم عقودا صورية وقدم حسابات مضللة وانتهك قواعد الإنفاق، مؤكدة أن العقوبة المقررة بحقه لم تحسن بعد. من جانبه أعلن مانشستر سيتي عزمه استئناف القرار الصادر بحقه بعد إدانته بالمخالفات المالية، وقال النادي إنه يشعر بخيبة أمل ودهشة، مؤكدا أن القرار يتضمن أخطاء جوهرية في القانون والوقائع، فيما شدد رئيسه خلدون المبارك على ثقته بإثبات براءة النادي. دعا ناصر الخليفي رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين إلى الترشح لولاية جديدة كاشفا عن خطة لتأسيس هيئة عالمية تمثل أندية كرة القدم حول العالم، وأكد الخليفي أن الهيئة المقترحة تحت اسم أندية كرة القدم العالمية تهدف إلى منح الأندية صوتا وتمثيلا أكبر على الساحة الدولية. موجة كبيرة من الإشادات بنجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال بعد تألقه وقيادته لاروخا للفوز على المنتخب الكرواتي في دور الأمم الأوروبية بتسجيله هدفين. البداية من الصحفي الرياضي محمد الكعبي الذي كتب: إسبانيا ولامين يامال قمة الرعب الكروي، خيالي ما يفعله هذا اللاعب، هذه اللقطات تفرق في تصويت الكرة الذهبية. محمد عواد كتب أيضا: لامين يامال يزداد خطورة وثقة كل يوم. حساب باسم البريزيدنت تحدث عن أحقية يامال بالكرة الذهبية فكتب تغريدة قال فيها: ما في أحد يقول لامين يامال لا يستحق الكرة الذهبية بسبب مستواه، لأنه فعلا أفضل لاعب بالعالم. الحجة أمور أخرى لا تتعلق بالمستوى والتأثير كعدم تحقيق الأبطال مثلا. المغرد محمد وضع يامال على عرش لاعبي كرة القدم العالمية حاليا بتغريدة قال فيها: العالم مليان نجوم، لكن القمة لها اسم واحد، لامين يامال الأفضل في العالم. ونختم مع المغرد شرف الذي كتب: ولد ليصنع التاريخ، لامين يامال. أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا إدانة مانشستر سيتي بمخالفات مالية خطيرة في واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شهدتها الكرة الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة. القرار فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراع بين النادي والرابطة وسط ترقب لحجم العقوبات المحتملة وتمسك السيتي ببراءته.
1: بعد سنوات من التحقيقات والجدل، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا إدانة مانشستر سيتي بارتكاب مخالفة مالية امتدت على مدار 9 مواسم بين 2009 و 2018، إلى جانب إدانته باتهامات تتعلق بعدم التعاون مع تحقيق الرابطة. اللجنة المستقلة التي أدارت التحقيق قالت إن النادي استخدم عقودا تجارية لا تعكس الاتفاقات الحقيقية مع بعض الرعاة، بما أسهم في تضخيم الإيرادات وخفض خفض التكاليف المسجلة بأكثر من 900 مليون جنيه استرليني.

0: إلا أن مانشستر سيتي يرفض هذه النتائج، مؤكدا أن القضية تقوم أساسا على اتهام يعتبره خاطئا يتعلق بضخ أموال المالك عبر بعض الرعاة من أبوظبي.
1: قدمنا أدلة قاطعة إلى لجنة الدوري الإنجليزي تثبت أن الأموال لم تأتي من الملك، ومحامونا سيتقدمون الآن باستئناف، لأن القرار يتضمن من وجهة نظرنا أخطاء جوهرية في القانون والمبادئ والوقائع.
0: ورغم إدانة السيتي فإن العقوبة لم تصدر بعد، غير أن لوائح الدوري تمنح اللجنة صلاحيات واسعة تبدأ من الغرامات المالية، وقد تصل في الحد الأقصى إلى سحب ألقاب سابقة أو خصم نقاط تؤدي إلى الهبوط من الدوري الممتاز، خيار ممكن وإن كان مستبعدا بحسب الصحافة الإنجليزية. وفي أول ردود الفعل من خارج إنجلترا، دعا رئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر الخليفي إلى عدم استباق نهاية المسار القانوني والاحتفاظ بقرينة البراءة حتى إقفال القضية كاملة.
2: هذا ليس قرارا نهائيا، فمانشستر سيتي لديه أيضا الحق في الاستئناف. نحن لسنا في موقع يسمح لنا بالحكم، ولسنا قضاة أو محكمة، وعلينا أن نرى إلى أين ستصل الأمور.
0: مانشستر سيتي لديه حتى 2 أكتوبر لتقديم استئنافه، فيما وصفت رابطة الدوري القضية بأنها الأكثر أهمية في تاريخها، مؤكدة سعيها لاستكمال الإجراءات في أسرع وقت. معاذ الهراس، تريتي عربي.
3: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من لندن الصحفي والمعلق الرياضي حسن القاسمي. أهلا بك كابتن حسن. إذن كيف وصل ملف مانشستر سيتي المالي إلى هذه المرحلة بعد سنوات طويلة من التحقيقات؟
4: لنعد في البداية، مساء الخير وتحية طيبة لك وللجميع. لنعد في البداية إلى الأحداث التي سبقت توكيل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اللجنة المستقلة للنظر بالخروقات المالية التي حدثت من طرف مانشستر سيتي. البريمير ليج أو رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تحركت بناء على تسريبات صحفية جاءت في تقرير دير شبيغل في نهاية عام 2018. هذه التسريبات كانت تعتمد على اختراقات إلكترونية حدثت من قبل هاكر برتغالي يدعى روي بينتو. بعد ذلك قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى إجراء تحقيقات كانت سرية في البداية، واستمرت هذه التحقيقات منذ عام 2018 إلى عام 2023، وتحديدا السادس من فبراير من عام 2023. وأثناء تلك الفترة حاولت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أن تتوصل إلى حل مع مانشستر سيتي، لكن كما يعني أشارت المخالفات بأن مانشستر سيتي لم يتعاون بالصورة الصحيحة مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتالي اضطرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى توكيل مهمة البحث والتحقيق فيما حدث إلى لجنة مختصة مستقلة، وهذه اللجنة أصدرت حكما ليس بنهائيا. هذا الحكم تم تسريبه يوم الجمعة الماضية، وكان بمثابة تلك التسريبات كانت بمثابة زلزال هز البريمير ليج. ويعني في هذا الحكم تبين بأن مانشستر سيتي قام ب 115 جنحة تتعلق بالمسائل المالية، بخروقات للقواعد المالية المعمول بها سواء من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، وأيضا بالفشل بالتعاون مع التحقيقات الجارية، والفشل بالتعاون مع السلطات وتمرير الأوراق المالية الصحيحة.
3: نعم كابتن حسن، يعني ما الذي يعني قرار الإدانة بالنسبة إلى مانشستر سيتي ومستقبله في الدوري الإنجليزي أيضا؟
4: إلى الآن نحن لا نعرف ما هي نوعية العقوبات التي ستسلط على نادي مانشستر سيتي. بالمناسبة الكثير من التكهنات كما أشار التقرير الذي سبق هذا الحوار، كما أشار التقرير بأن البعض يذهب ويتكهن بأن ربما ستكون عقوبات مالية قد تصل الغرامة كما يقول البعض إلى أكثر من 125 مليون جنيه استرليني، وأيضا هناك قد تسلط عقوبات خصم للنقاط، وهناك من يقول بأن نادي مانشستر سيتي ربما سيهبط إلى تشامبيونشيب، وهناك من يذهب بعيدا ويقول سوف تسحب الألقاب وتجرد الألقاب بنادي مانشستر سيتي، لكن إلى الآن هذا الكلام مجرد كلام ومجرد تكهنات وإشاعات من جانب الصحف ولا غير ذلك. ما سيحدث الآن هو رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن وكلت الأمر للجنة المختصة، هذه اللجنة المختصة المستقلة أصدرت ذلك الحكم، والآن بعد اختار مانشستر سيتي يجب عليه الآن أن يستأنف حتى لديه وقت حتى يوم الجمعة القادم الموافق 2 أكتوبر، وإن استأنف نادي مانشستر سيتي تلك الأحكام 115 والجنح التي وجهت إليه سوف ندخل مرحلة جديدة هي مرحلة الاستئناف، وسوف تتم تحديد لجنة موكلة للاستئناف.
3: سنأتي للحديث عن هذه التفاصيل كابتن حسن، يعني برأيك لماذا تعد هذه القضية من أبرز أو واحدة من أكثر القضايا المالية أهمية في تاريخ الدوري الإنجليزي؟
4: هذه القضية يعني تعد من أبرز وأهم القضايا بسبب يعني العيار الثقيل والنجاحات التي حققها مانشستر سيتي في خاصة في العقد الأخير. هذه القضية استمرت لسنوات أيضا في المحاكم ولا غير ذلك. هذه القضية اللب أو جوهر هذه القضية ورواية الادعاء ورواية البريمير ليج هي تتمثل بأن النادي حصل على أموال بشكل غير نظامي وبشكل ممنهج، وهذه الأموال ساعدت نادي مانشستر سيتي على الحصول على أفضلية في المنافسة، بالتالي هو حقق الدوري في هذه الفترة، فترة من 2009-2010 إلى 2017-2018، حقق الدوري في 3 مناسبات بالمناسبة، وأخذ أفضلية على الخصوم المتبقين كمانشستر يونايتد وليفربول، وأيضا في نفس الوقت حصل على ألقاب كثيرة ككأس الاتحاد الإنجليزي وأيضا كأس الرابطة في مناسبات عديدة. بالتالي هذه القضية معيارها ثقيل، لأن مانشستر سيتي في آخر السنوات في آخر العقدين هو القوة الأبرز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكما تعلم بأن الدوري الإنجليزي الممتاز لديه سمعة يجب عليه أن يحميها، بالتالي أي خرق للقوانين الموضوعة هذا سيضر من سمعة الدوري، وأيضا بالإضافة بأنه سوف يضر بسمعة النادي.
3: هناك ضغوطات من قبل الأندية التي ذكرتها قبل قليل، ليفربول، مانشستر يونايتد وأندية أخرى رفعت دعاوي ضد النادي مانشستر سيتي، كيف يمكن أن تؤثر هذه الدعاوي على سير القضايا أو المخالفات المتهمة بها مانشستر يونايتد؟
4: بالنسبة فقط للتوضيح بأن هذه الدعاوي لم ترفع بعد، الجميع الآن هو في مرحلة انتظار مرحلة ما بعد الاستئناف وما هي الأحكام التي ستصدر بحق مانشستر سيتي، وبعد ذلك إن أثبتت إدارة مانشستر سيتي سوف نتجه إلى المرحلة القادمة وهي المرحلة الأخطر بالنسبة لمانشستر سيتي، هي مرحلة ستكون مرحلة مفتوحة لا تعلم من هو الخصم، يعني في هذه المرحلة تعلم بأن خصمك هو رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن في المرحلة القادمة هناك كما ذكرت مانشستر يونايتد، تشيلسي، أرسنال، وهناك أندية عديدة ربما سترفع دعاوى قانونية وشكاوى على مانشستر سيتي وتطلب تعويضات ربما تصل إلى ملايين الجنيهات الاسترلينية، وهذا الأمر سيضر سيضر مانشستر سيتي خاصة من الناحية المالية، وأيضا يعني سيؤثر عليه من الناحية الفنية لأنك ستتأثر من الناحية المالية، ستكون عليك عقوبات، فبالتالي ستعاني فنيا من استقطاب أفضل اللاعبين على سبيل المثال، لأن مانشستر سيتي كما تعلم في آخر عقدين نجح باستقطاب أفضل اللاعبين ليس فقط في محليا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنما عالميا أي نجم لمع في دوريات أخرى نجح مانشستر سيتي باستقطابه، لأن أصبحت له قوة حقيقية على اللاعبين، والجميع في هذا الزمن أو في هذا العقد يود بأن يلعب لمانشستر سيتي، خاصة وأنه كان يملك أفضل مدرب ألا وهو السيد بيب غوارديولا.
3: نعم، ابقى معنا كابتن حسن لنتعرف على أبرز المخالفات الموجهة تجاه مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

0: عودة لك ضيفي الكريم. كابتن حسن، برأيك يعني كيف يفسر مانشستر سيتي الفارق الكبير بين رواية النادي والتحقيقات أو نتائج تحقيقات اللجنة المستقلة؟
1: طيب، بالنسبة لنادي مانشستر سيتي، وجهة نظر مانشستر سيتي كما هي، شاهدنا بأن النادي أصدر بيان صحفي رد به على الشائعات أو التقارير الصحفية التي تم تسريبها يوم الجمعة الماضي، وقال بأن النادي مصر على موقفه، وهو موقف النادي في 6 فبراير من عام 2023، بأن التحقيقات ما زالت جارية وبأن القضية لا تزال فيها الكثير من المسافات لكي تقطع. بعد ذلك جاء بيان رئيس النادي السيد خلدون المبارك الذي أصر بأن نادي مانشستر يونايتد، أو عفوا نادي مانشستر سيتي وليس اليونايتد، مصر على أنه بريء من كل التهم الموجهة إليه وبأنه سوف ينجح بإثبات براءته. وبعد ذلك في الأمس جاء البيان الرسمي من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، فجاء الرد الرسمي من قبل مانشستر سيتي، وجاء الرد عن طريق بيان، وأيضا بالإضافة إلى فيديو مسجل تم إصداره من قبل السيد فران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، والذي قال بأنه محبط من ما حدث وبأن اللجنة المستقلة انحازت لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من أننا قدمنا الأدلة الكافية لإثبات براءتنا من تلك التهم، لكن هناك إصرار على أن مانشستر سيتي متهم ولا غير ذلك. وقال بأن مانشستر سيتي سوف يسلك جميع الطرق المتاحة القانونية لكي يثبت براءته، وفريق الدفاع لدى مانشستر سيتي سيقاتل بغراوة وبشراسة من أجل إثبات ذلك. هذا هو موقف مانشستر سيتي. مانشستر سيتي ربما في صدمة مما حدث، ويود إبعاد تلك التهم بأسرع وقت ممكن منه، لكن كل هذا سيعتمد على جلسة الاستماع التي ستحدد للاستئناف، واعتقد بأن مانشستر سيتي الآن هو يجهز أوراق الاستئناف وسوف يستأنف تلك الأحكام التي وجهت إليه.
0: بعد أن يطرق مانشستر سيتي باب الاستئناف، يعني هل يمكن أن تتغير نتائج القضية بالكامل مع هذا الاستئناف الذي يستعد مانشستر سيتي لتقديمه؟
1: حسب كلام المحللين أيمن، أعتقد من الصعب جدا على مانشستر سيتي بتغيير جميع العقوبات، أو عفوا جميع الجنح الموجهة إليه، ويعني تغييرها ومن ثم الحصول على البراءة، لكن هناك نقاط محددة التي هي تعتمد على أن النادي لم يقوم بضخ الأموال من قبل المالك. سيعمل نادي مانشستر سيتي على تقديم الدلائل بأن هذا الأمر فعلا لم يتم، فبالتالي يحاول تبرئة نفسه من بعض النقاط الكبرى إن صح التعبير في الاتهامات 115 المقدمة التي وجهت عفوا إليهم، ويحاول أن يبرئ نفسه من بعض التهم لكي يخفف من وطأة العقوبات التي ستسلط عليه. أعتقد بأن هذا هو المسار الذي سوف يسلكه مانشستر سيتي فيما يحدث. هل سينجح بتبرئة نفسه من جميع التهم الموجهة إليه؟ أنا شخصيا لا أعتقد ذلك، وحسب ما أشار إليه المحللون بأن من الصعب جدا على مانشستر سيتي فعل ذلك، لأن جلسات الاستماع حدثت أثناء التحقيقات الأولية قبل أن تتوصل اللجنة المستقلة إلى تلك الأحكام، ومن الصعب جدا الآن إعادة كلام الشهود وإلى غير ذلك في مرحلة الاستئناف، لكن إن كان لمانشستر سيتي دلائل جديدة ستقدم وسيتم دراستها، وبناء على ذلك سيعمل محامي الدفاع، محامي مانشستر سيتي، إلى أن يعني يحاولوا إلى تسنيد تلك الأحكام التي وجهت إليهم.
0: نعم كابتن حسن، كيف يمكن أن تؤثر يعني هذه القضية أو قضية مانشستر سيتي على قواعد اللاعب المالي النظيف في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
1: اعتقد بان شخصيا اعتقد بان القواعد الموضوع بها حاليا هي قواعد ربما لا تصلح من وجهة نظري الشخصية، لا تصلح للتعامل بها في بعض الأوقات. واعتقد بانه حان الوقت على الجهات المختصة بفتح الملف، ملف قواعد اللعب المالي النظيف، ومن ثم ربما مراجعتها. وأيضا في نفس الوقت أعتقد بأنه يجب أن تكون هناك عمل على إيجاد لجان جديدة للرقابة لكي يتم تأكيد أن جميع الأندية تتماشى وتتوافق أثناء التعاملات مع القوانين المعمول بها من الناحيات المالية.
0: نعم كابتن حسن، ما الخيارات المتاحة أمام الدوري الإنجليزي في حال أثبتت الإجراءات القانونية المقبلة إدانة مانشستر سيتي بهذه التهم؟
1: لو بالفعل أثبت، يعني كما تعلم المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لو فعلا تم إثبات بأن مانشستر سيتي متورط بالخروقات ألف باء سين إلى غير ذلك، بناء على ذلك سيكون هناك لجنة مختصة ستبحث، يعني ستبحث في أمر العقوبات مع كل من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ومانشستر سيتي، وستسلط بناء على ذلك، يعني سوف يتوصلون الاتفاق على نوعية العقوبات وما هي العقوبات، وبعد ذلك ستسلط تلك العقوبات على مانشستر سيتي. البريمير ليج يسعى إلى القول بأنه يعني دوري نزيه، التنافس فيه نزيه ولا غير ذلك، وسيسعى إلى الحصول على تعويضات من مانشستر سيتي، لأن سمعة البريمير ليج كما تعلم تضررت. وفي نفس الوقت كما قلنا من العكس، مانشستر سيتي يسعى لتبرئة نفسه ويقول بأن هذه التهم لا أساس لها من الصحة، وهي مبنية على رواية خاصة برابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. الصراع طويل جدا ما بين كلا الطرفين، وأعتقد بأننا يعني بأن هذا الصراع سوف يستمر وستكون هناك أكثر من مرحلة في القريب القادم.
0: هنا كابتن حسن، كيف يمكن أن تنعكس هذه القضية على الألقاب التي حققها مانشستر سيتي خلال فترة التهم؟
1: أعود إلى تصريح سابق لرودري، كما تعلم رودري هو متوسط ميدان مانشستر سيتي السابق الذي انتقل إلى برشلونة في الصيف الماضي. رودري قال بإمكانهم فعل ما يشاءون، لكن اللاعبين حققوا تلك النجاحات على أرضية الميدان بسبب تكاتفهم وعملهم على أرضية الميدان، وما حدث يعني هو لا يكترث بما حدث من من من من يعني أحكام صدرت وإلى غير ذلك. أنا شخصيا أستبعد مسألة التجريد، أعتقد بأن تجريد الألقاب سيفتح بابا على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لأن هناك أندية أخرى متورطة بخروقات مالية كتشيلسي على سبيل المثال، تورط في فترة من الفترات بخروقات مالية. وكما تعلم ماوريتسيو بوتشيتينو مدرب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم صرح قبل فترة من الفترات يعني قصيرة، قال بأن توتنهام في موسم 2015 إلى غير ذلك كان يستحق اللقب وكان ينافس تشيلسي، لكن تشيلسي كان لديه أفضلية بسبب الخروقات المالية وغير ذلك. لذلك أعتقد بأن مسألة سحب الألقاب هذه مسألة ستفتح باب البريمير ليج في غنى عنه إن صح التعبير.
0: نعم، كنت معنا من لندن الصحفي والمعلق الرياضي حسن القاسمي، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.

8 شهداء وأكثر من 20 مصابا بغارات إسرائيلية على عدد من المناطق في قطاع غزة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا مقتل 7 أشخاص

0: مجدداً تحية طيبة مشاهدينا الكرام. استشهد 8 فلسطينيين وأصيب نحو 23 آخرين بجروح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة بقطاع غزة. وتركزت الحصيلة الكبرى في مدينة غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 5 أشخاص وإصابة أكثر من 13 بغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى. كما استشهد صحفي وأصيب مرافق له في منطقة مواصي القرارة شمال غرب خان يونس. قالت حركة حماس إن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة يأتي في إطار استكمال الحرب على الفلسطينيين، محملة إسرائيل مسؤولية تداعياته. وأضافت الحركة أن قصفا إسرائيليا استهدف غربي مدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين على الأقل ظهر أمس، مشيرة إلى استمرار القصف في أنحاء القطاع. وقالت حماس إن عمليات الاغتيال وإطلاق النار واستهداف المدنيين تقوض فرص تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الوسطاء والإدارة الأمريكية باتخاذ خطوات تضمن وقف الخروقات واحترام التفاهمات القائمة. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام إلى 263 شهيداً منذ اندلاع الحرب، وذلك بعد استشهاد الإعلامي والمذيع محمد عبد العزيز النجار. وأدان المكتب الحكومي سياسة الاغتيال والاستهداف الممنهج التي يقترفها جيش الاحتلال ضد الكوادر الإعلامية والصحفيين، مجددا مطالبته للاتحاد الدولي للصحفيين والمنظمات الحقوقية والدولية بالضغط الفوري لتوفير الحماية للصحفيين ووقف استهدافهم في القطاع. تمضي إسرائيل في الدفع بمشروع رفح الخضراء شرقي مدينة رفح لإقامة حي سكني يستوعب عشرات الآلاف من الفلسطينيين ضمن ترتيبات أمنية وإدارية تبقي المنطقة خارج سيطرة حركة حماس.
1: هدمت المدينة ثم قررت كيف تبنى ولمن. هكذا تتعامل إسرائيل مع رفح، حيث تدفع باتجاه إقامة حي يحمل اسم رفح الخضراء شرقي المدينة ضمن مشروع يتجاوز بناء المساكن إلى رسم ترتيبات أمنية وسياسية تحدد من يسكن المنطقة ومن يدير شؤونها. إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت بأن المستوى السياسي وافق على المضي في خطة المشروع، ويستهدف التصور المعلن إسكان عشرات الآلاف من الغزيين في منطقة يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي على أن تخضع لاحقاً لإشراف قوة متعددة الجنسيات وتبقى خارج سيطرة حركة حماس في إطار مسعى إسرائيلي لتقليص نفوذ الحركة وإعادة تشكيل الجهة التي يعتمد عليها الفلسطينيون في تلبية احتياجاتهم الأساسية. وتتقاطع هذه الخطط مع تصور سبق أن طرحه مجلس السلام لإقامة منطقة إنسانية تجريبية في رفح تضم مساكن مؤقتة وخدمات أساسية بإدارة فلسطينية مدنية وحماية دولية، غير أن هذا التقاطع لا يعني موافقة المجلس على تفاصيل الخطة الإسرائيلية الحالية، إذ تبقى قضايا الانسحاب الإسرائيلي وصلاحيات الإدارة وحرية حركة السكان عناصر حاسمة في تحديد طبيعة المشروع وحدود السيطرة عليه. قد يجد الغزيون في الحي فرصة للخروج من الخيام ومعاناة النزوح، لكن حصر المساكن والخدمات داخل منطقة محددة وربط الوصول إليها بإجراءات فرز أمني يثير مخاوف من إخضاع المأوى لشروط تضعها إسرائيل وتقسيم السكان بين من يسمح لهم بدخول المنطقة ومن يستبعدون منها. ويحمل هذا الفرز خطر تعميق الانقسام بين الفلسطينيين حين يتحول البحث عن الأمان إلى عملية تصنيف أمني وسياسي، ويصبح الرافضون أو المستبعدون عرضة للوصم بالارتباط بحماس. وفي النهاية تبقى رفح الخضراء أبعد من مشروع سكني في ظل مخاوف فلسطينية من تحويل الإعمار إلى وسيلة لفرض واقع جديد على المدينة وسكانها.

0: الغول تيرتي عربي.
1: حذرت بلدية غزة من تداعيات النقص الحاد في مستلزمات صيانة الآلات والمركبات مع اقتراب فصل الشتاء وموسم الأمطار. وأوضحت البلدية أن الحاجة إلى رفع جاهزية الآليات والمعدات تتزايد مع اقتراب موسم الأمطار، لا سيما في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة، وما قد تسببه الأمطار من تجمعات للمياه وإغلاق للطرق وتعطيل لحركة السكان في المناطق المتضررة. وبينت أن عددا من الآليات القابلة للإصلاح لا يزال خارج الخدمة بسبب عدم توفر مستلزمات الصيانة الأساسية. احتضنت مدينة قونيا فعالية يوم فلسطين ضمن برنامج عاصمة شباب منظمة التعاون الإسلامي لعام 2026 تحت شعار بيتنا بيتكم. وشهدت الفعالية حضورا وزاريا ومشاركة نخبة من الحقوقيين الدوليين وجمع من الشباب من مختلف دول منظمة التعاون الإسلامي.
2: اليوم الفلسطيني في قونيا فعالية تحتضنها المدينة ضمن برنامج عاصمة شباب منظمة التعاون الإسلامي لعام 2026. الفعالية تنظم بين وزارة الشباب والرياضة التركية ومنتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب بلدية المدينة بهدف تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
3: للأسف الإبادة الجماعية في غزة والضغوط والظلم الناتجان عن الاحتلال ما زالا مستمرين، وبمناسبة حصول قونيا هذا العام على لقب عاصمة الشباب لمنظمة التعاون الإسلامي أردنا تنظيم سلسلة من الفعاليات لإظهار تضامننا مع فلسطين.
2: جلسات حوارية متعددة بدأت بمحكمة غزة التي أخذت على عاتقها توثيق وإيصال صوت عوائل الضحايا إلى أروقة المجتمع الدولي الذي فشل في وقف الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة.
4: المجتمع الدولي فشل بشكل كامل في حماية الشعب الفلسطيني. هذه ليست مشكلة بدأت فقط في 7 من أكتوبر، بل عندما أخبرت الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني بأن عليه التخلي عن نصف أرضه للمستعمرين.
2: رسائل دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني قدمت من وزراء ومسؤولين من دول منظمة التعاون الإسلامي، ركزت على أهمية دعم الفلسطينيين ورفض ما يتعرضون له من احتلال ومحاولات تهجيرهم.
5: المقاطعة واحدة من أوراقنا المهمة، علينا أن نحافظ على استمرارية هذه الفعاليات حتى لا تتراجع حساسيتنا وحتى لا يضعف وعينا بهذه القضية، وأيضا نركز على ما يجري في الضفة الغربية المحتلة من هجمات المستوطنين المحتلين.
6: هذا يوم تاريخي، يوم عظيم يحمل دلالات ورسائل للفلسطينيين، لستم وحدكم، ولهذا الاحتلال اللي هو عدو الإنسانية بأنه جرائمكم ستقودكم إلى المحاكم.
2: كما شهدت الفعالية حضور رياضيين عالميين من رياضات مختلفة في رسالة تضامنية تتجاوز الرياضة إلى الجانب الإنساني بما تمثله القضية الفلسطينية. قدمت قونيا اليوم الفلسطيني في صورة لوحة متكاملة جمعت بين السياسة والقانون والرياضة والثقافة لتقول إن القضية الفلسطينية حاضرة في كل تفاصيلها وأنها قبل كل شيء مسؤولية إنسانية عالمية. أحمد سعيد، ترت عربي، ولاية قونيا.
1: تفقد دبلوماسيون من 15 دولة أوروبية منطقتي أم الخير والرفاعية في تجمع مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة. واطلع الوفد ميدانيا على أوضاع السكان والمنشآت التعليمية المهددة بالهدم في ظل تصاعد وتيرة عمليات التجريف والتهجير القسري وتزايد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين بحق أهالي المنطقة.
7: عندنا 18 مدرسة مهددة بالهدم وعندنا إخطارات وعندنا مدرستين قمنا بأمر احترازي، وطلع الوفد على كل هذه الأمور ومعاناة الطلاب في الوصول للمدارس ومعاناة المعلمين وقرصنة أطفال الشعب الفلسطيني، وبالتالي لابد إحنا من توفير حماية كاملة لطلابنا ومعلمينا في هذه المناطق حتى لا يستباح بالنسبة للمستوطنين، ونناشد الاتحاد الأوروبي بالوقوف معنا لوقف هدم المدارس حتى تسير العملية التعليمية لبر الأمان.

0: وأن نعود للتعليم 5 أيام، وكفى قرصنة أموال الشعب الفلسطيني.
1: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعداد تقرير للكونغرس حول الانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة. وأسفر التصويت في مجلس الشيوخ عن رفض مشروع القرار الذي تقدم به أعضاء ديمقراطيون لتوثيق أعمال العنف في فلسطين بأغلبية 51 صوتا مقابل 47. وكان المقترح يقضي بإلزام وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير إلى الكونغرس عن انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك احتجاز إسرائيل للأطفال الفلسطينيين ومقتل مواطنين أمريكيين. اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى يتقدمهم عضو الكنيست السابق موشي فيجلين في خامس أيام عيد العرش اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 700 مستوطن اقتحموا صباح الأربعاء المسجد الأقصى وأجروا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد وفي البلدة القديمة. كما اقتحم مستوطنون مجددا منطقة الرأس في بلدة الجيب شمال غربي القدس وأدوا طقوسا دينية تلمودية في عين مياه تاريخية وسط تحذيرات فلسطينية من محاولات الاستيلاء على الموقع وحرمان الأهالي من الوصول إليه. وقال رئيس بلدية الجيب سامر عبد ربه إن الاقتحامات تأتي في إطار استهداف متواصل للمنطقة بدعوى أنها مقدسة، مؤكدا أن توظيف هذه المزاعم يشكل غطاء للسيطرة على المكان والاستيلاء على عين المياه على غرار ما شهدته مناطق فلسطينية أخرى. بدورها حذرت محافظة القدس من محاولات فرض أمر واقع استيطاني على أراضي البلدة والاستيلاء التدريجي على مواقعها الطبيعية والأثرية. دعت مؤسسة القدس الدولية إلى اعتبار الجمعة المقبل يوم غضب ونصرة للمسجد الأقصى المبارك داخل فلسطين وخارجها. وحثت المؤسسة الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني على شد الرحال بكثافة إلى المسجد الأقصى وتكثيف الحضور فيه في ظل ما وصفته باستمرار الاقتحامات والاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف المسجد والمصلين المرابطين فيه. في سوريا قتل 7 أشخاص وأصيب 4 آخرون جراء استهداف حافلة بالرصاص على جسر مصياف بريف حماة وسط سوريا. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية سانا بأن قوات الأمن الداخلي باشرت التحقيقات فيما وصفته بجريمة استهداف الحافلة لتحديد المتورطين وتقديمهم للعدالة. هذا ولم ترد تفاصيل فورية عن الجهة المسؤولة عن الاستهداف. هذا وأعلنت الشركة السورية للكهرباء خروج محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين عن الخدمة إثر انفجار وقع على خط غاز في محطة تشرين بريف دمشق، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطات. وأوضحت الشركة أن خروج هذه المحطات من الخدمة سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة وزيادة ساعات التقنين بشكل مؤقت نتيجة النقص الحاصل في القدرة التوليدية المتاحة، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بسيطرة فرق الدفاع المدني على الحريق الناتج عن الانفجار بمحطة تشرين في ريف دمشق. بدوره أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير سيطرة فرق الدفاع المدني على الحريق الذي اندلع في محطة تشرين بريف دمشق. وأضاف البشير خلال زيارته لموقع الانفجار أن أسباب الحادث لم تتضح بعد، مؤكدا أن التحقيقات متواصلة.
2: الأضرار حاليا الثابتة هي خطوط الغاز وبعض محطات أو كابلات الكهرباء. إن شاء الله إلى الآن ما تم معاينة التوربينات والأجسام الرئيسية، إن شاء الله أمورها بخير.

0: حاليا عم ضغط الغاز في دير علي حوالي 25، بعد التبريد ان شاء الله راح نرفع الضغط تدريجيا لحتى نعيد اخلاع دير علي. طبعا محطه 20 تحتاج الى اعاده تاهيل وصيانه ان شاء الله خلال الفتره الجايه بعد ما نتاكد ونحصر الاضرار من عيد تاهيلها ان شاء الله. طبعا مو معروف الى الان السبب، هل صار في خلل فني ام استهداف او اعمال تخريبيه، الى الان مو واضح. لبعد اعمال التبريد ان شاء الله بيتم الكشف عن الموقع لمعرفه الاسباب.
1: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الانتهاء الرسمي لمهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي في العراق، وأكد الزيدي انتقال البلاد إلى مرحلة تتولى فيه المسؤولية الكاملة عن أمنها واستقرارها، وقال إن انتهاء المهمة لا يعني انتهاء المعركة مع الإرهاب، كما أكد استمرار التعاون الأمني مع دول التحالف وتوظيف تكنولوجيا وتقنيات رقمية. وشدد الزيدي على أنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة.
2: لا وجود لأي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية من الآن فصاعدا بعد انتهاء مهام التحالف الدولي في البلاد 30 سبتمبر، أو يوم السيادة كما أطلق عليه وأقيمت لأجله الاحتفالات، تاريخ ترى فيه الحكومة خطوة باتجاه ترسيخ القرار الأمني وتعزيز السيادة والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون مع واشنطن التي تقود هذا التحالف.
3: يوم مهم لجميع أبناء الشعب العراقي، اليوم بدأنا مرحلة جديدة من استقرار القرار السياسي العراقي ونقل العلاقة إلى علاقة أمنية ثنائية تشرف عليها لجان عسكرية من كل الأطراف، إضافة إلى أن انتقال العلاقة إلى علاقة اقتصادية استراتيجية مبنية على أساس المصالح المشتركة مع جميع الدول.
2: بعد قاعدة عين الأسد في الأنبار وفيكتوري في محيط مطار بغداد الدولي، أجلت القوات الأمريكية والتحالف الدولي ما تبقى من مقاتليها ومعداتها من آخر تمركز لها في قاعدة حرير في أربيل، في وقت تؤكد قيادات أمنية رفيعة امتلاكها الجاهزية الكاملة لإدارة الملف الأمني في البلاد وتأمين الحدود.
4: التحالف أنهى كل وجوده، القوات الأمنية تحملت المسؤولية منذ عمليات التحرير ومنذ تسليم المعسكرات وكذلك القواعد، ولذلك تلاحظ سواء الدفاع أو الداخلية من خلال الشرطة الاتحادية، قيادة قوات حرس الحدود، أيضا نتكلم عن المخابرات والجهد الاستخباري والأمني، وكذلك القاعدة البيانات اللي نمتلكها، ضربات ماحقة لسلاح الجو بناء على معلومات استخبارية وأمنية، كل هذا يؤكد جاهزيتنا وإمكانيتنا وقدرتنا في الحفاظ على أمن وسلامة البلد.
2: بعد نجاحها في إنجاز ملف مغادرة القوات الأجنبية، ينتظر الحكومة العراقية استحقاق آخر يتمثل بنزع سلاح الفصائل المسلحة بعد انتهاء مسوغ بقائه وحصر القرار الأمني بيد الدولة.
5: في 30 سبتمبر طوى العراق صفحة امتدت 12 عاما تمثلت بإنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، لتبدأ بعد هذا التاريخ مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون الأمني بين بغداد وواشنطن في مجالات شتى. راد المعموري، ترت عربي، بغداد.
1: أعلنت فصائل مسلحة في العراق أنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق مطروح لنزع سلاحها أو تسليمه، وأوضح المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني أن الفصائل خاضت مفاوضات استمرت أكثر من 40 يوما لبحث تنظيم السلاح، إلا أن الحكومة لم تقدم ردا رسميا على تلك المبادرة حتى الآن، وأكد أن تعثر الرد الحكومي يحل الفصائل من أي تفاهمات أو جداول زمنية يتم تداولها عبر القنوات الرسمية أو السياسية. أعلنت إيران أنها تسلمت الرد الأمريكي الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جانبه أفاد مسؤول مطلع على المحادثات لرويترز بأنه يجري تفاوض بشأن وثيقة تتضمن خطة لبناء الثقة، تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو الماضي. وأضاف أن الخلاف الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب خطوات تنفيذ الخطة وليس بعناصرها.
6: طهران تسلمت الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة في أحدث تطور ضمن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

0: المتحدة بوساطة قطرية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني إن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض خلال اجتماع الحكومة المقترح الأمريكي على الرئيس مسعود بسشكيان. وكانت طهران قد طرحت خلال المحادثات غير المباشرة في نيويورك مقترحا يمتد 7 أيام يتضمن خطوات لبناء الثقة وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة تمهيدا للعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو. وتشمل الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها خطوات تتعلق أيضا بالبرنامج النووي الإيراني. ولم تتوقف الاتصالات غير المباشرة رغم التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن وتأكيد الرئيس الأمريكي المتكرر عدم قبوله بأي تنازلات لصالح إيران.
1: أداء الإيرانيين سيء للغاية، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون الآن، لكنهم سيستسلمون في النهاية، فوضعهم سيء جداً.
0: ويأمل الوسطاء أن تؤدي المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن إلى اتفاق ينهي حالة الجمود التي تسود المشهد منذ أسابيع.
2: في اليمن أعلنت قوات الحكومة اليمنية تنفيذ 468 عملية استهداف ضد عناصر وعتاد لجماعة الحوثي في كل من الجبهة الشرقية والبيضاء وجبهة المنصورة بالوازعية جنوب غرب البلاد. وأشار الناطق باسم قوات الحكومة العقيد ماجد عبد الله النزيلي في تدوينة عبر منصة إكس، أشار إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل وجرح المئات من عناصر الحوثيين وتدمير معداتهم وآلياتهم العسكرية. كما اتهم النزيلي الحوثيين بمواصلة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، معتبرا ذلك انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي الإنساني. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية اليمنية تفكيك عدد من الخلايا والعناصر المرتبطة بالحوثيين في عدة محافظات بعد رصد تحركات مشبوهة ومحاولات استقطاب وتجسس وتهريب كانت تستهدف تخويض الأمن والاستقرار. وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت لجوء الحوثيين لأساليب تجسس عبر شبكات الاتصالات وإجبار مواطنين في مناطق سيطرتهم على التواصل مع أقاربهم في المناطق المحررة لجمع معلومات وتمرير رسائل تخدم أهدافهم التخريبية حسب تعبيرها. تواجه الزراعة في محافظة مأرب غربي اليمن ضغوطا متزايدة مع تراجع مصادر المياه وارتفاع كلفة الإنتاج في وقت تتسع فيه رقعة الأراضي المتأثرة بالجفاف والتصحر. ويقول مزارعون إن انخفاض مستوى المياه الجوفية خلال السنوات الأخيرة دفعهم إلى تقليص نشاطهم الزراعي أو التوقف عنه، ما يهدد مصدر دخل آلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة.
3: يقف المزارع محمد ناجي سعد وسط مزرعته في مديرية الوادي شرق مأرب اليمنية، وبين يديه ما تبقى من أشجار البرتقال التي كانت تملأ المكان بالحياة والإنتاج. اليوم أغصان يابسة وأشجار أنهكها الجفاف والتصحر بعد أن تراجعت المياه التي تعتمد عليها المزرعة وتقلصت معها قدرة محمد على مواصلة الزراعة.
4: أراضي شاسعة بدأت تغطي عليها الكثبان الرملية، وعندنا شح المياه المياه الجوفية. كما تلاحظون هذه المزارع يابسة نتيجة لشح المياه، أيضا قلة الأمطار وعدم متابعة الجهات المختصة للمزارعين وإرشادهم حول الحفر العشوائي.
3: حال لا يختلف كثيرا عن مزارعين آخرين في المنطقة، فالجفاف وتراجع المياه الجوفية دفع إلى توقف أعمال الحراثة والري والزراعة في معظم المناطق خلال السنوات الخمس الأخيرة. بينما تقدر الملاحظات الميدانية اتساع مظاهر التصحر بنحو 30% على الأقل.
5: احنا كجهاز الإرشاد الزراعي نحن فقط ننزل بسبب قلة الإمكانيات، نقدم لهم إرشادات فقط في حول تحسين التربة، تكون التربة بنية جيدة مثلا

0: استخدام السماد العضوي صناعة الكمبوست وتحسين التربة بتكون أقل عرضة للانجراف، وفي هذا في جانبنا، ونعطي لهم إرشادات في استخدام تقنيات الري الحديث. أما كدعم مادي فلازم من تدخلات السلطة المحلية أو منظمات أو أي جهات أخرى.
1: أزمة تتسع في محافظة تعد من أهم مناطق الإنتاج الزراعي في اليمن، فيما لا يزال الحضور الرسمي محدودا في مواجهة تراجع المياه والتصحر وحماية الأراضي الزراعية ودعم المزارعين.
2: بين شح المياه وارتفاع تكاليف الإنتاج، يكافح مزارع مأرب للحفاظ على أراضهم وسط تحديات تهدد استمرار الزراعة ومصدر دخل أسرهم. خليل المليكي، تيرة عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
3: أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد أفراده وعدد من المدنيين جراء انفجار جسم مشبوه في منطقة النبطية الفوقة جنوبي البلاد. وقال الجيش في بيان إن الانفجار وقع أثناء قيام الأهالي بتفقد ممتلكاتهم في المنطقة، موضحا أن نتائج التحقيقات والكشف الهندسي بيّنت مبدئيا أن الحادثة ناجمة عن انفجار جسم مشبوه، وأضاف أن المتابعة مستمرة لكشف ملابسات الحادثة من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الجسم أو مصدره. دعا مجلس الأمن القومي التركي المجتمع الدولي إلى التحرك لمواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل تحقيق الاستقرار في المنطقة. وأكد المجلس ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات ملموسة، مشيرا إلى انتهاك إسرائيل سيادة سوريا ضمن الممارسات التي تهدد الاستقرار الإقليمي. وأوضح المجلس أنه قيم الخطوات المتخذة ضمن مسار تركيا بلا إرهاب ومنطقة بلا إرهاب، مؤكدا مواصلة الجهود لتحقيق رفاه تركيا ودول الجوار. وفي سياق متصل، دعا مجلس الأمن القومي التركي أطراف الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى العودة إلى المفاوضات. تعرضت محطة تريبلسكا للطاقة الحرارية، أكبر مزود للكهرباء في مقاطعة كييف، لدمار كامل إثر هجوم صاروخي روسي مكثف على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأكدت الشركة المشغلة للمنشأة أن القصف تسبب باندلاع حريق ضخم في عنبر التوربينات وأدى إلى تدمير المحطة بنسبة 100%، ما أفقد الشركة كامل طاقتها الإنتاجية. وجهت روسيا تحذيرا شديد اللهجة إلى حلف شمال الأطلسي، أكدت فيه استعدادها لاستخدام السلاح النووي واستهداف مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالناتو في حال جرت أي محاولة لعزل جيب كالينغراد الروسي الواقع على بحر البلطيق. واتهمت موسكو الحلف بانتهاج مسار خطير ومتهور يرفع احتمالات نشوب صدام عسكري مباشر، مشددة على أنها ستوظف كامل ترسانتها العسكرية بما فيها القدرات النووية للدفاع عن سلامة أراضيها إذا فرض أي حصار على الجيب المحاط ببولندا وليتوانيا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. 8 شهداء وأكثر من 20 مصابا بغارات إسرائيلية على عدد من المناطق في قطاع غزة. مقتل 7 أشخاص في استهداف حافلة بريف حماة وسط سوريا، وانفجار خط غاز في ريف دمشق يخرج 3 محطات كهرباء عن الخدمة. وزارة الحرب الأمريكية تعلن رسميا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والزيدي يعتبر الانسحاب بداية مرحلة جديدة لبلاده. إلى اللقاء.
4: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
5: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
3: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
5: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
4: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم لميس السردي. ونقف اليوم عند دلالات إعلان قوة التحالف الدولي الانسحاب من آخر قواعدها في العراق بعد انتهاء عملية العزم الصلب رسميا في العراق إثر مهمة عسكرية استمرت 12 عاما. انتهاء المهمة يمثل انتقالا من مهمة عسكرية للتحالف إلى جهد أمني يقوده العراق وتدعمه علاقات أمنية ثنائية، بما يتوافق مع البيان الأمريكي العراقي المشترك الصادر في سبتمبر 2024. فما دلالات الإعلان وما أثره على أمن العراق واستقراره؟ كيف استقبلت بغداد والأحزاب العراقية قرار التحالف الدولي؟ وكيف سيتعامل العراق أمنيا مع الملفات المتبقية؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: بعد 23 عاما تطوي الولايات المتحدة صفحة وجودها العسكري في العراق بمغادرة آخر قوتها. الانسحاب تنفيذ لاتفاق بين بغداد وواشنطن أبرم في سبتمبر 2024 لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش على مراحل، بدأت بانسحاب القوات الأمريكية من معظم المناطق العراقية، وبقيت قاعدة حرير قرب إربيل آخر منشآت عسكرية أمريكية في البلاد. وفي الأسابيع الأخيرة سحبت منظومات باتريوت من المنطقة وغادرت قوات بريطانية وفرنسية وألمانية، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أنه لن تبقى قوات قتالية أجنبية بعد 30 من سبتمبر.
2: 30 سبتمبر هو آخر يوم لانتهاء مهمة التحالف الدولي وإغلاق مقر التحالف الدولي في العراق وانتهاء عملية العزم الصلب، وستغادر القوات الأجنبية وآخر جندي من التحالف سيغادر ب 30 سبتمبر، وبذلك تعود السيادة الكاملة للعراق، والقوات الأمنية هي جاهزة بأعلى المستويات للقيام بمهمتها في حفظ الأمن القومي العراقي.
1: وتتباين آراء العراقيين من الانسحاب، فترحب به الفصائل المسلحة وتصفه بالنصر التاريخي، فيما تقول الحكومة العراقية إن العلاقة مع واشنطن ستنتقل إلى إطار ثنائي أمني وسياسي بعد عقدين من الوجود الذي أحصد فيه واشنطن مقتل نحو 4500 من عسكريها.
0: أرحب بضيفي هنا في الأستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور اللواء فايز الدويري. مرحبا بك معنا هنا دكتور اللواء. يعني سيادة اللواء، ما الذي يعنيه عمليا في البداية هذا الانتهاء للمهمة، مهمة التحالف في العراق، والانتقال من مهمة عسكرية إلى مهمة أمنية تقودها القوات العراقية؟
3: يعني هذا يعيدنا إلى 2003،

عندما تم اجتياح العراق وإسقاط النظام السابق، وبالتالي البقاء في تلك الفترة ووصول القوة أوجها لبحدود 127-117 ألف جندي أمريكي موجود. خرجت 2011 وعادت في 2014

0: بناء على طلب عراقي لمحاربة تنظيم الدولة أو ما يطلق عليه بداعش، واستمر حتى 2017 عندما أعلن الانتهاء. وكان هناك تواجد أمريكي، التقارير تشير إلى أن حجم التداول كان بحدود 2500 أمريكي في تلك الفترة، طبعا مدعومين بقوات جوية ومدفعية وغيرها من مستلزمات إدارة العمليات العسكرية. بعد ذلك بدأت هناك تحصل أحداث، لأنه أنشئ ما أطلق عليه الحشد الشعبي، والحشد الشعبي شارك في القتال ضد داعش. بعد ذلك ظهر تأثير الجانب الإيراني على الحشد الشعبي، وبدأ الحشد الشعبي ينفذ بعض العمليات ضد التواجد الأمريكي، فقامت القوات الأمريكية بأكثر من عملية اغتيال لقادة رئيسيين في التنظيمات. هنا بدأ العراقي يتحرك، بأنه بما أن أمريكا أعلنت أن تم القضاء على داعش، بقيت بقايا لداعش، فبالتالي من الضرورة أن يكون هناك انسحاب للقوات وإنهاء للتواجد. وتم الاتفاق منذ سبتمبر 2024 أن يكون هناك الانتهاء في سبتمبر 2026. الآن خروج القوات اعتبرت أيام سعادة بالنسبة للعراقيين، على أن العراق تحرر من حقبة زمنية، بغض النظر ما هي طبيعة هذه المسميات، لكنها كانت تحت تأثير القرار الأمريكي. الآن خرجت القوات الأمريكية، وفي هذا اليوم خرجت آخر مجموعة موجودة في العراق. فبالتالي البعض أطلق عليه عيد استقلال، والبعض أسماه أيام السعادة.
1: يعني اليوم عند هذه النقطة رئيس الوزراء العراقي أعلن 4 أيام عمليا، نوع من أنواع الاحتفال الوطني، وأسماها بأيام السيادة. هل فعلا استعاد العراق سيادته اليوم؟
0: الآن أصبحت العلاقة ثنائية، والعلاقة الثنائية ليست مثلبة على العراق، لأنه كل دول المنطقة لها علاقات ثنائية مع الجانب الأمريكي، ومعظم دول المنطقة يوجد بها قواعد عسكرية. يعني الآن العراق تقدم على بقية الدول بأنه لا يوجد تواجد أمريكي على الأرض العراقية، لكن قد يوجد خبراء، الخبراء لديهم العديد من المهام، يوجد ضباط ارتباط، يوجد خبراء، يوجد عملية تعاون أمني، تعاون استخباري، يوجد قوات مخصصة لحماية السفارة والقنصلية، السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل. حتى بطارية الباتريوت التي تم سحبها، هي في جلها لم تسحب خارج العراق، هي سحبت لتأمين الحماية للسفارة والقنصلية.
1: طيب عند هذه النقطة سيادة اللواء، كان قد تحدث يعني أحد ضمن وزارة البشمركة في العراق لوكالات إعلام واصفا الانسحاب من العراق بأنه ربما يكون أمر يبعث على القلق في ظل عدم توفير نظام دفاع جوي. ما نفهمه اليوم أن هذا الانسحاب سيأخذ معه أيضا منظومات الدفاع الجوي، وهو يعني في هذه المرحلة منظومات الدفاع الجوي مهمة بسبب الصواريخ الباليستية، الطائرات المسيرة، كل ما تتعرض له المنطقة اليوم في ظل الحرب الإقليمية التي نشهدها.
0: يعني هناك أبعاد ثلاثة: سلاح الجو، في الطائرات المجنحة، فطائرات F-16 التي تم الحصول عليها من أمريكا، التقارير تشير بأن الجانب العراقي أجاد استخدامها ونفذ العديد من العمليات في كثير من المناطق، وهناك تعاقدات لشراء منظومات دفاع جوي من تركيا ومن غير تركيا، وهناك تقارير من أجل تأمين الطائرات المسيرة. ما يتعلق في الجانب الكردستاني، المشكلة التقارير تقول بأن كردستان العراق تعرضت إلى أكثر من 1000 ضربة

0: بطائرة مسيرة أو صاروخ باليستي، وتشتكي من وجود فجوات جغرافية ما بين الجيش العراقي والبشمركة لا يتم تغطيتها حاليا، وبالتالي يمكن استغلال هذه الثغرة كما توجد ثغرات في الصحاري العراقية وخاصة على الحدود السعودية.
1: يعني سنعود لهذه الثغرات الأمنية بشكل موسع أكثر، لكن دعني أرحب بضيفي من بغداد الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور علي التميمي. مرحبا بك معنا دكتور علي. يعني نذهب للأساس القانوني والفرق بين إنهاء مهمة عسكرية في العراق واستمرار العلاقات الأمنية الثنائية كما وصفت في البيان المشترك.
2: رحيم، أحييك أستاذ لميس وضيفك المحترم الكريم والسادة المشاهدين. طبعا هذا الانسحاب من ناحية القانون الدولي هو يعني انتهاء الشرعية الدولية، لأنه تعرفين جنابك وجود القوات التحالف في العراق كان بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي 2170 اللي وضع داعش تحت الفصل السابع، وأيضا 2249/2015 اللي شكل قوات التحالف. طبعا هذا يعني كما قلنا زوال الشرعية الدولية، انتهاء هذا التواجد ونهاية القرار. أيضا الاتفاقية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2008 تنص على تقييم الخطر أو تقييم الأحداث القادمة كما تقول المادة 26 من هذه الاتفاقية، وفق قاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. الحكومة العراقية أعلنت كثيرا جدا أنها مهيئة بشكل كبير لامتلاك زمام الأمور في العراق، لكن برأيي هناك جملة من النقاط، سمعت جزء من حديث الضيف الكريم، أن هناك الجانب الاستخباري، الجانب الرادارات، الجانب الجوي، هذا حقيقة يحتاج إلى أنه من العراق إلى تفعيله، إلى السعي لامتلاك الرادارات من دول مثلا تركيا أو مثل فرنسا وبتشغيلها من قبل عراقيين. أيضا تشريع قوانين داخلية مهمة تتعلق بتواجد المستشارين ومدتهم والحصانة، كل ما يتعلق بذلك. أيضا لابد من تشريع قانون آخر يتعلق بأي تواجد أجنبي في العراق يكون عبر الأطر الدستورية، يعني موافقة البرلمان، موافقة الحكومة. هذه الجزئيات مهمة جدا، يعني التوقع أو الآراء تذهب إلى أنه لربما تحصل حوادث داخلية في العراق، لربما يعني نكون أمام صدامات حتى داخلية. طبعا هذه المسألة تعود إلى الحكومة العراقية، إلى يعني القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها والسيطرة على الداخل. لكن الإشكال المهم والإشكال الكبير هو التحول في المواقف الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تحولت اليوم، وطبعا وفق العلاقات الدولية تحدث، من محاربة التنظيمات الإرهابية إلى محاربة الدول، وتلاحظين حضرتك الحوادث في روسيا مثلا أو في تايوان للسيطرة على
1: دكتور علي.
2: الرقائق هناك، كل هذه مؤشرات تدل على أن هناك تحولات في المواقف الدولية تؤثر على الأحداث.
1: سيادة اللواء، هناك بعض النقاط التي أشار إليها الدكتور علي حول الأولويات بالنسبة للعراق الآن في ظل الملفات الأمنية التي لا زالت مفتوحة، مثل تنظيم داعش الإرهابي، مثل ما يحدث من صراع إقليم اليوم مع إيران، ووجود فصائل الحشد الشعبي، كذلك ملف يعني حصر السلاح بيد الدولة التي تعمل عليه الحكومة العراقية. ما الأولويات الأمنية التي يجب أن تراعيها الحكومة العراقية الآن؟
0: يعني أولا يجب أن نحدد حجم الخطر، حتى لأنه بناء على حجم الخطر تحدد الأولويات. التقارير تشير بأن بقايا داعش بالمئات، بقايا داعش بالمئات، هذه هي التقارير، قد تكون دقيقة.

0: وقد لا تكون دقيقة. خلال الفترات الماضية لم يعد هناك أفعال مترجمة على الأرض لداعش قوية وعنيفة تنذر بأن داعش تمثل خطرا وتهديدا جديا. يعني في بادية البادية السورية، البادية الشامية، هناك خطر لداعش قد يفوق خطر داعش في الأنبار. إذن هنا حجم الخطر أصبح، لا أقول قد تم السيطرة عليه، لكنه انخفض بصورة كبيرة جدا. الأمر الآخر، أشرت إلى عملية حصر السلاح. حصر السلاح كان يفترض أن يتم في هذا اليوم تزامنا مع الانسحاب. القوات الأمريكية يتم تسليم السلاح. امتثلت بعض الفصائل، بينما بقية الفصائل لم تلتزم. حتى الفصائل التي التزمت، هناك بعض التقارير تشير أن عملية التسليم لم تكن عملية كاملة للأسلحة التي تحتفظ بها. سلمت أسلحة صغيرة وسلمت ما يطلق عليه الخردة أو الأسلحة الخارجة عن العمل، وطالبت بعض جماعات الحرس الثوري بنقل هاي الأسلحة إلى إيران لتكون جاهزة لضرورة إعادة الاستخدام، خاصة بعد 7 أكتوبر دخلت الفصائل المقاومة الإسلامية على الخط وقامت بقصف دولة الكيان وما شابه ذلك. إذن هناك فصائل رافضة، لكن الآن تم التمديد حتى سبتمبر من العام القادم لمحاولة السيطرة على السلاح.
1: دكتور علي، هذا الوضع الداخلي في العراق، الأحزاب الداخلية في العراق والقوى، إلى الآن البعض كان له رأي في إنهاء مهمة التحالف، البعض الآخر التزم الصمت. هل نحن أمام ربما توافق عراقي على شكل العلاقة المقبلة مع الولايات المتحدة، أم أننا سنظل أمام هذه الخلافات الداخلية التي يمكن أن يعني تعطل هذا المسار بأكمله للعراق؟
2: وهذا أستاذ لميس هو موضوع مهم جدا، أعقب على كلام الدكتور المحترم. أولا طبعا فيما يتعلق بحصر السلاح أو تسليم السلاح، كما ذكر الأستاذ هو مدد إلى 6 وهذا يعني أنه إمكانية الحكومة العراقية إلى أن تشرع القانون المتعلق بذلك، هو قانون مكافحة الإرهاب، هو تعديل لقانون مكافحة الإرهاب النافذ. هذا القانون سيكون غطاء قانوني للحكومة العراقية، يتيح لها بشكل مباشر يعني التصدي لأي محاولة تكون خارج إطار الدولة، خصوصا أنه الدستور العراقي بالمادة 7 ينص صراحة على أنه لا توجد ميليشيات خارج إطار الدولة، وأيضا لدينا قانون أيضا قانون الأسلحة رقم 51/2017 يمنع ذلك. القانون الذي يناقش في البرلمان، قانون مكافحة الإرهاب، يمنع أي أسلحة غير تقليدية كما يقول هذا القانون في مواده الصريحة، ويتيح للحكومة العراقية عن طريق لجنة عليا شكلها هذا القانون إلى يعني مطاردة، إلى مساءلة، إلى يعني اعتبار من يتمرد على ذلك جريمة إرهابية، مرة أخرى جريمة إرهابية يساءل عليها من يمتنع على ذلك. هذا هو الغطاء القانوني. لهذا السبب أستاذ لميس، التمديد الذي حصل للشهر 6 هو في سبيل إعطاء الفرصة والتمهيدات وتمكين الحكومة العراقية من السيطرة على ذلك. العراق بلد تعرض إلى حروب كثيرة، إلى مآسي كثيرة، يعني ربما يذكر الأستاذ من 60 إلى اليوم، يعني بالطول بالعرض لهذا الشعب العراقي يبحث عن السلام، يبحث عن الأمان. ما هي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ سؤال حضرتك. هي محكومة بموجب الاتفاقية الاستراتيجية صوفا 2008 الواضحة، تتكون

0: 30 مادة. هذه الاتفاقية ستحول العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى علاقات استثمار كهرباء، إلى علاقات
1: نعم.
0: تعاون استراتيجي دولة لدولة، لأنه مفهوم السيادة في القانون الدولي مادة 1 و2 من ميثاق الأمم المتحدة عرفتها بأنها سيطرة الدولة على كل أجزائها، على الأرض، على السماء، على المياه. وهذا يعني هو المسار الذي أعتقد أنه العراق يسير باتجاه كذلك، علاقات حسن الجوار مثلا مع تركيا ومع الأردن وعلى المملكة السعودية ومع كل الدول، علاقة دولة مقابل دولة وليس تدخل في شؤون
1: دكتور
0: العراق
1: علي
0: أو
1: داخلياً
0: استهداف
1: إلى
0: دول
1: الآن
0: أخرى من العراق. هذا مرفوض طبعا جملة وتفصيلا،
1: واضح، لكن داخليا سيادة اللواء، إلى الآن العراق لديه فصائل تمتلك أسلحة، لديها ارتباطات خارجية وتحديدا مع إيران. يعني اليوم كان هناك المقاومة الإسلامية في العراق، وعلى لسان أبو مجتبى الياسري تحدث وقال أن خروج القوات الأمريكية أو انسحابها هو نصر تاريخي للعراق ولهذه القوات تحديدا. ما أسأله هنا، هل يمكن أن تشكل هذه فرصة لبعض الفصائل تنظيم الدولة داعش، بعض الفصائل الأخرى لتنفيذ هجمات أو لربما استغلال الوضع أو الفراغ، إذا ما تحدثنا أن هناك فراغا أمنيا، لمهاجمة أو عمل هجمات ضد السعودية مثلا، إطلاق مسيرات كما شاهدنا قبل فترة، أو حتى ضد القوات العراقية؟
2: من حيث المبدأ، هي كان هناك توجه في البداية لضم هذه التنظيمات ضمن المنظومة الأمنية العراقية، وبالتالي تصبح جزءا من المنظومة الأمنية العراقية وتتبع لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية حسب الطبيعة والمهام المشكلة، لأنها هي عندما شكلت من أجل نصرة الجيش العراقي. الآن هناك بعض الجماعات، منها ولاءها الخارجي قد يفوق ولاءها الوطني، وهذا نلاحظه في كثير من الفيديوهات، أنا أقول البعض وليس جميعها. الآن هذه الفصائل سيكون هناك بحث معمق لآلية، يعني ليس العملية الفكرة هي سحب السلاح. سحب السلاح تاريخيا لم ينجح إلا في إيرلندا، في معظم دول العالم لم ينجح وأخذ سنوات وسنوات وسنوات. وعملية سحب السلاح، إذا حصرنا المهمة تحت عنوان سحب السلاح، هذه الجماعات تحتاج إلى ما يطلق عليه عملية إعادة التأهيل والإدماج، rehabilitation reintegration في المجتمع، وهذا ما عانت منه دول مثل الكونغو وغيرها. فبالتالي أنا أتصور الأخوة العراقيين لديهم من الحكمة والذكاء والفطنة إنه هذه الجماعات قد يعاد استيعابها في المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية، ويتم إعادة إدماجها في هذه المنظومات لتصبح جزء من القوات. خلال فترة الإدماج يتم إعادة التأهيل.
1: دكتور علي، سريعا إذا سمحت، ما حدود التعاون الدولي الذي يمكن للعراق أن يطلبه أو حتى أن يقبله من دون أن يتعارض ذلك مع مبدأ سيادة الدولة؟
0: طبعا هذا مهم، هو يحتاج إلى تشريع قوانين بالنسبة للمستشارين الدوليين وحدود التعامل معهم. هذا أول قانون يحتاج إلى البرلمان العراقي أن يتم تشريعه من البرلمان، يعني المستشارين. أيضا التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للطائرات والرادارات، أنا برأيي العراق يحتاج إلى أن يتحول بالنسبة للرادارات، بالنسبة للجهد الاستخباري، إلى فرنسا، إلى تركيا، إلى كوريا الجنوبية، حتى نكون أمام منظومات جديدة. ونسيت أستاذ أن أذكر أنه الجانب الاقتصادي مهم، لأنه واردات النفط العراقي هي تذهب إلى يعني الفدرالي الأمريكي، بالتالي عدم تحويلها يعني شلل في الاقتصاد العراقي كما حصل قبل شهرين. لهذا

0: يحتاج إلى الاتفاق على هذا الجانب، لأن الجانب الاقتصادي هو الذي يتحدث في الشعوب، هو يعني السماء الاقتصادية تسمى. لهذا العراق يحتاج إلى أنه ينص على ذلك بتعديل الاتفاقية الثنائية 2008، خصوصا فيما يتعلق بالأموال المحجوزة 65 مليار دولار، وكذلك واردات النفط العراقي بين تكون متاحة. هذه أنا برأيي أهم النقاط، بالإضافة إلى الجهد الاستخباري والطائرات والرادارات التي يعني تسيطر عليها الولايات المتحدة، لأنه السيطرة الآن تحولت عن طريق القواعد الخارجية مثلا في قطر وفي دول أخرى التحكم عن بعد. لهذا العراق يحتاج إلى رادارات وجهد استخباري داخلي يكون بديلا عن قوات التحالف. هذا مهم جدا أستاذة، ولا أظنه غائب عن الحكومة العراقية.
1: شكرا جزيلا لك دكتور علي التميمي، الخبير في العلاقات الدولية والقانون الدولي، كنت معنا من بغداد. كذلك الشكر لك موصول الدكتور لواء فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا هنا في الاستوديو. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً وإنصاراً.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, a systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن حكومة الاحتلال وافقت على خطط لإقامة حي يحمل اسم رفح الخضراء شرقية مدينة رفح. رئيس الوزراء البريطاني يلمح إلى خيار الانضمام مجددا إلى الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة خيارات لصياغة مستقبل علاقة لندن مع التكتل. بإشراف الرئيس ترامب مسؤولو